0: قائد ومعانا حسين كيكل ومعانا شيخ العرب وابو ذر. يا جماعه احنا ما في اي عزاء.
1: قالت الحركة الشعبية الشمال بقيادة الحلو إن 10 مدنيين قتلوا وأصيب 20 آخرون أغلبهم من النساء والأطفال جراء غصف بمسيرة تتبع للجيش على منطقة بليلة بالقرب من الكرمك في النيل الأزرق الفونج الجديدة. وأوضحت في بيان لها اليوم أن الغصف تسبب في حرق محال تجارية بسوق بليلة وتدمير مصادر المياه إلى جانب نفوق كميات مقدرة من الماشية. كشفت مصادر عن تصدي المضادات الأرضية التابعة للقوات المسلحة السودانية فجر اليوم الأحد لهجوم بطائرات مسيرة بمدينة أم درمان، كما تم رصد تحليق طائرة مسيرة في سماء أم درمان مساء السبت حيث تم التعامل معها وإسقاطها. وكانت مجموعة محامي الطوارئ قد أدانت مقتل 5 مدنيين خلال الأيام الماضية جراء هجوم بطائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدف عربة جنود مدينة أم درمان. وكانت مجموعة محامي الطوارئ قد أدانت مقتل 5 مدنيين خلال الأيام الماضية جراء هجوم بطائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدف عربة جنوب مدينة أم درمان. قتل أحد أفراد القوات النظامية وأصيب 2 آخران من الشرطة في سوق صابرين بمدينة أم درمان مساء أمس. وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة العميد فتح الرحمن التوم في بيان إن تبادلا لإطلاق النار جرى بسبب عدم التزام أحد أفراد القوات النظامية الذي كان يحمل سلاحا ويتجول به داخل السوق بتعليمات الطوف، وأشار إلى مقتل الجندي وإصابة جنديين من الطوف. احتفت نقابة الصحفيين السودانيين ومنتدى الإعلام السوداني وعدد من الكيانات الصحفية والإعلامية باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 مايو في وقت تشهد فيه البلاد إحكاما للتضييق على حرية الصحافة. وقالت نقابة الصحفيين السودانيين في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن الاحتفال هذا العام يأتي في وقت حصلت فيه النقابة على جائزة اليونسكو لحرية الصحافة 2026 معتبرة ذلك اعترافا دوليا بتضحيات الصحفيين والصحفيات السودانيين. من جانبه أكد منتدى الإعلام السوداني في بيان أن الصحفيين في السودان عانوا من انتهاكات مروعة تمثلت في القتل والاستهداف المباشر والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتهديدات والترهيب إلى جانب النزوح والتشرد. بينما أكدت شبكة إعلاميات السودان أن حرية الصحافة ليست ترفا بل ركيزة أساسية لأي مجتمع يسعى إلى العدالة والشفافية وحق أصيل لا يجوز الانتقاص منه تحت أي ظرف. كشف لاجئون في مخيمات كونغو وكوريسكي وميلي للاجئين السودانيين بولاية وادي فيرا بشرقي تشاد أن الاقتتال القبلي وسط المجتمع المضيف أثر بصورة بالغة على اللاجئين. وقال أحد اللاجئين لراديو دبنجا إن الوابورات التي تضخ المياه لمعسكر كونغو تعرضت لإطلاق نار ما أدى إلى الانعدام التام لمياه الشرب. وأضاف في هذا الشأن
2: يجي يشلط المساوين ويدقوا بسيتان وممكن المدرسة برضه سيقف. وبالنسبة للموية ذاتها ما في من الوادي، وبالنسبة للناس اللي عندهم خانة مايتين قاعدين في أطراف بتاع المخيم يقولوا أيوة يلا شيل مالك ده امشي في داخل المعسكر.
1: في سياق متصل كشف لاجئون عن تمركز القوى العسكرية التشادية التي وصلت إلى المنطقة بجوار معسكر كونونغو. وقال المتحدث باسم القوى إنهم سيعملون على فتح الأسواق والمحلات التجارية ومحلات المياه إلى جانب جمع السلاح ومحاربة السرقة. قالت شبكة أطباء السودان إن القصف المتكرر على المرافق الصحية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان من قبل الدعم السريع والحركة الشعبية تسبب في انهيار شبه كامل للقطاع الصحي. وقالت المتحدثة باسم الشبكة تسنيم الأمين لراديو دبنجا إن المستشفى التعليمي توقف جزئيا ومستشفى التومات المرجعي خارج الخدمة، فيما دمر مستشفى السلاح الطبي بالكامل واقتصر عمل مستشفى الأم بخيتة على الولادة فقط، كما خرجت نحو 10 مراكز صحية عن الخدمة من بينها مراكز تغذية. وأضافت في هذا الخصوص:
3: تعرضت المرافق الصحية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان لاستهداف متكرر بالقصف من قبل الدعم السريع والحركة الشعبية جناح الحلو في انتهاك واضح للقوانين الدولية، كما تسبب القصف في إخراج غالبية المراكز الصحية التي يقدر عددها بنحو 10 مراكز عن الخدمة بما في ذلك مراكز تقدم خدمات التغذية والصحة الإنجابية.
1: قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إن الأطباء كانوا عيوننا ومصادرنا، وإن 4 أطباء كانوا يرسلون باستمرار تفاصيل تحركات الدعم السريع في جنوب الخرطوم. ونفى خلال مخاطبته الملتقى الصحي بالخرطوم استهداف القوات المسلحة للمستشفيات والمرافق الطبية، متهما قوات الدعم السريع بذلك. وأضاف في هذا الخصوص:
4: في منطقة جنوب الخرطوم كان في أخواننا من الأطباء كانوا بيرسلوا لنا المعلومات باستمرار عن تحركات العدو وعن تحركات آليات. المتمردين كان عندهم راجمات وكان عندهم مدفعية دائما بيستخدموها في منطقة جنوب الخرطوم، أي واحدة تتحرك نحن كان بنلقى خبرها أنها تحركت.
1: تشهد بحيرة النوبة بمدينة وادي حلفة ظاهرة نفوق جماعي للأسماك وتحول لون المياه إلى الأخضر المصفر مع انبعاث روائح كريهة، مما أثار قلقا واسعا وسط المواطنين. وأعلنت إدارة مياه وادي حلفة عن توقف محطة المياه الرئيسية وتعليق ضخ المياه إلى المنازل حتى إشعار آخر بعد رصد تجمعات كثيفة من الطحالب في البحيرة خلال الساعات الماضية. قال رئيس مجلس الصحوة الثوري موسى هلال إن قواته ستتجه نحو دارفور وكردفان بعد اكتمال استعداداتها. وأوضح خلال مخاطبته قواته إنها تخضع لجميع الترتيبات الخاصة بالقوات المسلحة. وفي ذات السياق أكد جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة أن قواتهم تقاتل تحت إمرة القوات المسلحة، واعتبر ذلك بداية للترتيبات الأمنية للانخراط في صفوف الجيش.
5: أن القوات ديل الآن تحت إمرة القيادة العامة للقوات المسلحة، ودي بداية للترتيبات الأمنية، ما عندهم رجعة لحركة العدل والمساواة السودانية.
1: دعا حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي الحكومة التشادية إلى تجاوز مطالبتها بوثائق اللجوء لجلوس التلاميذ لامتحانات الشهادة السودانية التي تبدأ يوم 11 مايو، وقال إن عددا كبيرا من الطلاب حرموا من الجلوس للامتحانات العام الماضي بسبب هذا الشرط. وأضاف في هذا الخصوص:
6: في هذه السنة برضو نحن دائرين نفس الإجراءات، وبل نطالب بإجراءات الأخرى اللي ممكن يعني تسهيلات أكثر من ذلك، وخاصة الطلاب الذين لم ينالوا الكروت بتاعة اللجوء، لأنه في السنة الماضية كانت حرموا بأن يجلسوا الامتحانات.
1: أعلن وزير التربية والتعليم بحكومة السلام الأستاذ كوكو محمد جقدول عن عقد امتحانات الشهادة السودانية في 24 يونيو 2026، متهما الحكومة في بورسودان برفض المبادرة الوطنية لتوحيد الامتحانات والسعي لتفتيت وحدة البلاد وتسييس التعليم. وأكد الوزير خلال تنوير صحفي بنيالة اكتمال الترتيبات بنسبة 95% لإقامة الامتحانات. اختتمت الهيئة القيادية لتحالف السودان التأسيسي اجتماعا استمر 4 أيام بحضور محمد حمدان دقلو رئيس المجلس ونائبه عبد العزيز الحلو. وقالت مصادر إن الاجتماع خرج بتشكيل لجان متخصصة إلى جانب إنشاء لجنة تنفيذية من رؤساء تلك اللجان واستكمال هياكل حكومة تأسيس ومؤسساتها وإقرار برنامج وموازنة الحكومة لعام 2026. فوجئ المواطنون بزيادات حادة وغير معلنة في تعرفة الكهرباء السكنية بلغت نحو 72% في خطوة نفذت دون صدور إعلان رسمي من الجهات المختصة، ما أربك المستهلكين عند شراء وحدات الطاقة بالمبالغ المعتادة. وشملت الزيادات 100 كيلوات الأولى التي ارتفعت من 4000 إلى 7000 جنيه، والمئة الثانية من 5000 إلى 9000 جنيه، فيما غفزت المئة الثالثة من 6000 إلى 11000 جنيه سوداني. كشفت الغرفة الاتحادية للحملة القومية للاستجابة لوباء الشلل عن تلقي 3,839,598 طفلا وطفلة لقاح التطعيم ضد الشلل خلال 3 أيام من انطلاقة الحملة الأسبوع الماضي في 7 ولايات، هي الخرطوم، الجزيرة، النيل الأبيض، القضارب، السنار، كسلة، وشمال كردفان، وذلك في جولتها الأولى. ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل انطلاق الجولة الأولى من عمليات الرش الجوي بمحلية شندي ضمن حملة لمكافحة حمى الضنك. شكى عدد كبير من خريجي جامعة الخرطوم خلال الأعوام 2018 حتى 2025 من عدم تمكنهم من استخراج شهاداتهم الجامعية بسبب عدم إصدار أرقام جامعية. وقال رئيس تجمع متضرري مشكلة الرقم الجامعي بجامعة الخرطوم دكتور سوار الذهب محمد آدم عبد الله لراديو دبنجا إن المشكلة تكمن في أن إدارة الجامعة لم تسدد رسوم استخراج هذه الأرقام للإدارة العامة للقبول وتوثيق الشهادات بوزارة التعليم العالي. وأضاف في هذا الخصوص:
7: واجهتنا مشكلة في استخراج الأرقام الجامعية، والتي صدر قرار يعني من وزارة التعليم العالي بلزوم كتابة الرقم الجامعي على الشهادات، ولم تصدر يعني الوزارة لخريجي كلية الدراسات العليا أي أرقام جامعية منذ فترة، ولا يستطيع طبعا الخريج استخراج الشهادة بدون هذا الرقم الجامعي.
1: شهدت غرى جزيرة بديم بالشمالية أمس السبت احتجاجات رفضا لتحويل البنطون إلى مشروع استثماري، واتجه المحتجون من قرى جزيرة بدين صوب موقع المشروع مرددين هتافات رافضة. وأضافوا في هذا الخصوص: وفي نهر النيل نظم مواطنو قرية الصلعاب وادي خليل وقفة احتياجية بالمحلي رفضا لقرار تصديق غربال خرسانة شمال القرية. الخبر الأخير في هذه النشرة: تواجه الكوادر الطبية والمرضى بمستشفى كسر التعليمي وضعا حرجا إثر خروج وحدة إنتاج الأكسجين عن الخدمة لليوم 7 على التوالي. وقال مواطنون إنهم يضطرون لتوفير الأكسجين من المستشفى الكويتي بأسعار باهظة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
1: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
2: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
1: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
3: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
4: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
5: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء واللزوء في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي تكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوبه لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إعطاء التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغاء، هنا اللغاء بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم والتحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاء الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمه. ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده عن الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بنديه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاع التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسية أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع، دي اسمها جرعة رقم 1. بعد الطفل يتم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي، بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل جرادي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات ثلاثة جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كذا لازم يكمل الجرعات المقررة له المسؤول بتاع التحصيل. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه، كل مرة يقوم يرجع له تاني وبجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى، وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كذا أنا بنصح الأمهات أي أم بدأت التطعيم لازم تكملين ولازم تطعمين في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخذ يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان إحنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخذ الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية لحد أن إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخي والله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتعالى أنا ما بوديه وكذا. لا الحياتي في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجيه حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثة يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بنصح الأم إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بتعتبر إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللقاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحمي من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعت السول بتاعت البي سي جي دي بعض مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر او بعض مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدوله وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات الحمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنة ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا داري اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغير بالزمن. الحاجة الثالثة بعد أي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم أو هو إذا كان ممرض أو بقوم بديك الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم أخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الأطفال الصغار، تحفظيه في حتة مناسبة لأنه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس أريد طعمت قبل كده ولا ما طعمت؟ طعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيتين الطفل ده أخذ تطعيم قبل كده ولا ما أخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم أتمنى إنه كل النسوان يودوا أطفالهم للتطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمة الله.
4: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وإفاداتك اللي قدمتها لنا، والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.
3: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في الجزء الثاني من لقائنا ضمن برنامج قضايا الشباب مع الأستاذ إحسان أحمد آدم حول كتابة المعنون قصة إحسان شهادة على البقاء والحرية والشجاعة. ويتناول الكتاب تجربة الكاتبة حول قصة زواجها وما ترتب على ذلك من تحديات اجتماعية ونفسية عايشتها. أهلا ومرحبا بك مجددا أستاذ إحسان في البرنامج. في الجزء الأول من سردك في الكتاب ناولنا صدامك مع المجتمع وانعكاس ذلك على حياتك الأمنية والاجتماعية.

0: اليوم عايزين نواصل هذا السرد ونتوقف عندما ورد في كتابك حول التحيزات التي صاحبت تناول قضيتك. حدثينا أكثر عن هذه التحيزات ومن هي الجهات أو الأطراف التي مارستها.
1: طبعا في تحيزات، لأنه يعني الناس دي كلها سواء كان كيانات وأجسام وأشخاص، الناس دي كلها يعني أنا قاعد أحس بيها بتتعامل مع القضايا دي ما كجانب إنساني أو كجانب اجتماعي. الناس دي كلها بتتعامل مع القضايا دي كشغل بتاع عمل تجاري، كل زول بيشوف اللي بيناسب مصلحته واللي بيتوافق مع الأجندة المفروض تمر بتاعته. في القضية بتاعتنا دي يعني إحنا القضية بتاعتنا دي كل زول استخدمها يعني الاستخدام اللي بيناسبه، وإحنا شفنا يعني هنا ده.
0: طيب مثال يبرر كلامك ده، إنه مثلا في ناس مثلا جهات إعلامية مثلا استخدمت القضية دي متناولتها بالطريقة الكويس، استخدمتها لمصلحتها أو حتى الجهات الرسمية يعني.
1: طيب أنا هأديك أول حاجة نموذج هنا إعلامي موجود معانا عندك قناة البي بي سي. قناة البي بي سي من هي بثت القضية حقتنا دي، هي يعني ما حاولت تبحث عن الحقيقة وتسمع الرواية يعني من الأطراف أصحاب المشكلة ذاتهم. هم مشوا استضافوا ناشطة حقوقية، فهنا هم مرروا الأجندة بتاعت الناشطة الحقوقية وغيروا المسار بتاع القضية من المسار الحقيقي بدون حتى ما يراعوا للأوضاع الأمنية والأوضاع اللي نحن كنا موجودين فيها، فهم يستخدموها استخدام سيء. وبرضو كمان عندك في السودان في بعض الجماعات النسوية اللي هم بيقولوا يعني أنهم هم نسويات وقضايا المرأة السودانية دي بتهمهم، استخدموا القضية دي يعني استخدام سيء جدا. يعني هم في الوقت ذاك بدون ما يرجعوا لي بدون ما يدعموني الدعم المفروض يعني أنهم هم يدعموني له، مشوا عملوا وقفات احتجاجية وطالبوا بتغيير أو تعديل القوانين بتاعت الأحوال الشخصية يعني، واستخدموا قضيتك نموذج وأشاروا لها بدون ما انهم هم يعني يعانوا للاوضاع اللي احنا فيها او مشكلتنا دي احنا حتتعالج كيف وحيدعمونا كيف انسانيا وقانونيا وحقوقيا. لا، هم برضو كمان ساهموا في انه القضيه تاخذ مسار ثاني وساهموا في انه يعني المجتمع ده يكون ضدنا.
0: طيب منو من الناس اللي وقفوا معاكي؟ يعني اذا نحن تكلمنا في الجانب الانساني زي ما انت تطرقتي في الكتاب.
1: أنا كإحساني من أجي أتكلم عن الناس اللي وقفوا معي، هم ناس قليلين شديد وعلموني يعني أنه الدعم ما بيقاس بالعدد، فهم شخصيات يعني عددها بسيط جدا. في المقدمة يعني من الشخصيات اللي كان عندها دور إيجابي وأثر إيجابي جدا وسندنا في وقت إحنا كنا على وشك أنه إحنا ننهار، بقلينا السند وداعم معنويا وماديا من كل النواحي، فهو جنرال بول مالونغاون من جنوب السودان. وبعدك برضو عندنا رجل الأعمال بيبي علي. بيبي علي برضو رجل أعمال من دولة جنوب السودان، هو من الناس اللي دعمونا في بداية القضية وكان يعني من أوائل الأيادي اللي امتدت لنا. وبرضو عندك دانيال واني، هو واحد من الناس اللي دعمنا شديد ووصل صوتنا يعني للعالم. وانا هنا من راديو دبنجة بشكر البطل دانيال واني. ودانيال واني دي يمكن في ناس ما بتعرفه، فممكن يعني أعرفكم عليه أو أديكم نبذة عنه. هو زوجي مريم يحيى إبراهيم، برضو صاحبة قضية الرأي العام في 2014.
0: نعم.
1: هو برضو من الناس اللي عندهم دور إيجابي جدا في حياتنا. وبعد ذاك عندك يعني زولة قاتلت يعني لأجل أنا إحسان يعني كنت أدخل البيت الآمن، هي كانت المسؤولة من الملف بتاع الكسواركة حقتي. اسمها إيليريا دي من إيطاليا، فبرضو من الناس اللي عندهم يعني أثر إيجابي جدا في الملف بتاعنا. وبرضو عندي واحدة اسمها جيترود هنا من كينيا، هي برضو واحدة من الناس اللي ساعدتني يعني.
0: نعم، يعني في تقييمك يعني التجربة دي هل أثرت على رؤيتك للعلاقات اللي بتربط سواء كان الحب أو الزواج؟
1: لا، بالعكس تجربتي دي علمتني أنه يعني الزواج أكبر من المفهوم بتاعنا إحنا الربون عليه. يعني أنا حسي في خلال الظروف الصعبة اللي إحنا عايشين فيها حسي حاليا أنا ودين يعني ما عندنا حياة اجتماعية، ما عندنا حياة اجتماعية جيدة يعني، ما عندنا أهل، ما عندنا الحياة الاجتماعية الطبيعية دي، فإحنا بقينا بنغطي لبعض. يعني دين بيقول لي الجانب اللي أنا فاقداه، الأم والأب والأخ والأخت والصديق والحبيب والجار وكل شيء. وبرضو كمان أنا غطيت له يعني نفس الحاجات دي يعني في حياته، يعني حتى لو كان هو متواصل مع أهله لكن هم ما قراب منه حاليا، هم في دولة تانية وإحنا في دولة، فوراني يعني انه العلاقات ممكن تكون قويه، يعني حتى لو الظروف اللي نشات فيها العلاقه دي كانت سيئه هتكون قويه وما بتصمت، ما بتصمت في الظروف الصعبه دائما الا العلاقات القويه. والانسان يعني ما بيعيش سعيد الا لما يعيش مع الانسان اللي هو بيحبه والاختار انه هو يكمل حياته معاه، والزول اللي هو بيشبهه واللي بيكمله يعني.
0: نعم، لو عاد بك الزمن هل كنت ستتخذين نفس القرار أو نفس المسار؟
1: أيوة كنت هتخذ نفس القرار ونفس المسار. أنا ما ندمانة مهما حصل ما حصل، أنا ما ندمانة على القرار اللي أنا أخذته ده. يعني أنا مبسوطة جدا بزواجي من دينغ، يعني هو إنسان رائع وأنا عشت معاه سنوات يعني جميلة ورائع، رغم الضغوطات ورغم محاولات انه احنا نتفرق ورغم الخناقه اللي احنا عايشين فيه حاليا، لكن يعني انا ممنونه شديد للحق جمعتني بيه.
0: نعم. طيب يعني اذا في اي يعني رساله من خلال تجربتك دي للشباب، يعني انت بتقول لهم شنو؟
1: الرساله بتاعتي انه لازم يا شباب احنا ما بالضروره يعني نعيش بنفس الطريقه اللي عاشوا بها امهاتنا وحبوباتنا وجدودنا. ما بالضروره يعني انه احنا نعيش نفس الحياه دي لانه تجاربنا ما وحدي. وانا بدعو انه كل الشباب يكونوا احرار وياخذوا قراراتهم اللي بتناسبهم، ما اللي بتناسب المجتمعات ولا اللي بتناسب الام ولا الابو. ورسالتي بالاخص للنساء يعني انه انت كمرأة عندك الحق في نفسك وعندك الحق انك انت تختاري حياتك وتغرريها وتعيشي حياتك دي بالطريقه اللي انت دايراها، وعندك الحق انك انت تكوني انت ما تكوني مجرد ظل للراجل، يعني سواء كان ابو او ام او سوري ابو او زوج او اخ. تكوني انت، تكوني الصوره اللي انت عاوزه تكوني فيها.
0: طيب
1: ما بالضروره يعني ان انت تكوني عايشه في النقطه بتاعت الطاعه المطلقه.
0: نعم، لكن طبعا يعني المجتمعات كلها عندها لوائح في قوانين في موروثات ثقافية وتفاصيل كثيرة جدا، يعني فكيف انه الزول بيقدر يعمل توازن؟ يعني الإرث ده كله ممكن انت تخليه في جانب ويعني تمشي في الاتجاه اللي انت شايفاه هو الصح، اذا كان المجتمع كله انت هتشوف انه الحاجة دي يعني ما بتمشي مع الموروثات والحاجات اللي هم فيها، يعني انت هتكوني يعني بتصادم المجتمع بأكمله.
1: طيب الموروثات الاجتماعية دي احنا عندنا موروثات وعادات وتقاليد ضارة جدا اضرت بينا احنا كنساء لسنين طويلة. في منها الدخيل جانا جديد احنا كمجتمع، وفي الموجود طبعا من آلاف السنين. فأنا يما أقول انه احنا لازم يعني نختار الحياة اللي احنا عاوزينها، يعني لازم احنا نعيش بصدق، يعني احنا من نكون منافقين ونعيش وفق الموروثات الضارة اللي هي بتضرنا، ده ما حيأثر ذاته على النسيج الاجتماعي، يعني حيخلي المجتمع ده يكون مجتمع ما سوي. يعني مثلا يعني احنا لما نيجي نتكلم عن الجانب بتاع الزواج نقول انه اي واحدة لازم تتزوج الزول اللي هي عاوزاه، ومفروض يعني انه الاهل ما يكون عندهم صوت او اي نوع من انواع السلطة انه يعيقوا الزواج ده او يكملوه. الاول والاخير يكون هي البيت يعني أو الإنسان اللي هي عاوزة تتزوج دي. لما نيجي نقول كده في ناس بتقول إنه الكلام ده ما بيجي وما بيبقى، طيب يا جماعة إحنا حاليا عندنا الظاهرة بتاعت الأطفال اللي بيجدعوهم في الكوش واللي بيجدعوهم في الحمامات، والظاهرة دي منتشرة جدا جدا. الظواهر دي قاعد تيجي بسبب شنو؟ بتيجي بسبب الموروثات والموروثات الثقافية والاجتماعية الموجودة عندنا دي، يعني بسبب إنه لا والله دي ممكن تعرسي فلان عشان خاطر فلان ده والله أسود ونحن ما من نفس القبيلة وما من نفس المنطقة وديننا ما واحد. فده ولد لنا برضو كمان يعني ظواهر سلبية جدا. وبعد ذاك الصدام مع المجتمع ده، يعني لابد انه يكون في صدام يعني مع المجتمعات دي عشان العادات السيئة دي اللي بترجعنا لورا دي تتغير. عندك برضو الزواج بتاع القاصرات، يعني زواج القاصرات ده جه برضو نتيجة للموروثات الاجتماعية الخاطئة اللي عندنا، اللي هي يعني انه احنا لازم يعني لما نجي نزوج بنتنا لازم نزوج بنتنا دي لزول غنيان ويكون عنده قروش عشان يجي يدفع لنا مال ومهر، وده حولنا احنا ذاته كنساء من انسانات لسلعه تجاريه يعني. فعشان كده انا قاعد اقول انه احنا لازم نحارب الموروثات اللي موجوده عندنا دي، وبالذات عندنا نقاط قاعد اركز عليها. من ضمن النقاط دي قصة الولاية، إنه المرأة لازم يكون عندها ولي، وبرضو قصة المهر. يعني أنا بالنسبة لي برضو المهر ده حولنا لسلعة ولمجرد تجارة إحنا كنساء.
0: بتفتكر إنه قصتك دي يعني جزء من مشاكل كثيرة موجودة، يعني جزء من قصص كثيرة مشابهة موجودة في المجتمع، ولا بتعتقد إنه يعني تجربتك دي يعني فريدة؟
1: انا من كتبت قررت ان انا اكتب القصه بتاعتي دي في شكل مذكرات، كتبت لانه يعني في الاف القصص الاصحاب دخلوا لي خلال تواجدي هنا في السوشيال ميديا وحكوا لي، ولقيت انه في يعني نفس الواقع اللي انا عشته ده في واقع يعني زي ده بيعيشوه الاف النساء، لكن الفرق انه ده لقسانطات وما قدروا انه يكونوا شجاعات ويواجهوا المجتمع حقه وانه يخشوا معاه في صدام. فلقيت انه يعني احنا لازم انه انا اكتب عشان نعكس التجارب دي ونشوف اراء الناس ونحاول نغير في الفكر الجماعي الموجود، فلانه المشاكل دي يعني كثيره وبرضه بتاثر يعني في شكل النسيج الاجتماعي حقنا، لانه هسه احنا حاليا كده كمجتمع يعني احنا عنصريين وما بنتقبل الاخر، يعني نظرتنا للاخر المختلف ده يعني هي نظره كارثيه جدا، يعني ممكن تصل لمرحلة الرفض والاعتداء والقتل والتطهير العرقي، يعني احنا التاني ده لو اختلف معانا في الهوية والهوية الضيقة والتقسيمات العرقية احنا مستعدين نبيد بعض، فهي قصتي يعني بتفتح محاور لمشاكل كثيرة موجودة في السودان.
0: نعم، الخطوة الجاية ليكي قدام شنو؟ أو يعني نظرتك لمستقبل حياتك؟
1: حأكون ناشطة أكثر في القضايا اللي بتخص النساء، وحاول يعني إني أناقش المجتمع ده ونفتح باب بتاع حوار أكبر عن الحريات بتاعت الإنسان وعن حرية المرأة وعن حقوق المرأة، وبرضه حنحاول يعني نوعي النساء السودانيات إنه أنتوا نساء كاملات يعني ما محتاجين لزول يكملكم، وإنه أنتوا عندكم الحق إنكم أنتوا تختاروا حياتكم، وعندكم كمان الأهلية الكاملة اللي بتخليكم أنتوا تاخدوا أي قرار في حياتكم دي أنتوا عاوزين تاخدوها. هيكون لسه عندي معركة طويلة طويلة مع المجتمع ده ومع العقليات اللي بطرف المرأة مجرد ظل للراجل، وإنه هو يعني ممكن يتحكم في كل تفاصيل في الحياة دي.
0: نعم، ما بتخاف انه الناس تاني يشنوا عليك هجوم ويفتكروا انك انت بتحرض اللي هو النساء؟
1: أقول لك حاجة، أنا آمنت بالنضال العلني لكن برضو لازم يكون شيء منظم، ومع ذلك يعني طريق النضال ده طريق صعب شديد بتواجهنا فيه صعوبات وكده، يعني أنا هسي كإحسان يعني في البداية كنت بخاف إنه أنا خليك من الهجوم، القصة بتاعتي أكبر من إنها هجوم هنا مجرد هجوم في وسائل التواصل الاجتماعي، أنا عندي معركة حقيقية في أرض الواقع في ناس هي ممكن تختال شخصيتي يعني بعدة طرق، لكن برضو يعني أنا بقيت انه انا ما خايفه. ليه بقيت انه انا ما خايفه؟ يعني بقيت انه انا لازم انه انا اترك بصمتي وصوتي اللي اتسجل ولا الناس سمعوه ده، حتى انا لو مت لو حصل لي اي شيء حيفضل قاعد وجيل ورا جيل حيجي يقروا كتابي ويقروا قصتي ويسمعوني انا كإحسان كنت قاعده اقول في شنو، بالنسبه لي ده كفايه يعني.
0: نعم، كان في اتهامات، يعني الناس بيفتكروا انك انت بتسوقي للمشكله بتاعك، انك انت احيانا بتفتعل اللي هو معارك من دون معركة حقيقية، يعني على اساس انه يعني تسوق للمشكلة بتاعي، فردك شنو للادعاءات زي دي؟
1: طبعا احنا ما عندنا اخلاق في التعامل يعني مع بعض، من الزول يغلبهم بالمنطق طوال بقوموا يعملوا لك طوال حمله بتاعت اختيال شخصي، انا بالنسبه لي دي كلها مجرد اتهامات لاختيال الشخصيه ما خاليه تماما من الصحه والعار، مجرد دعايات.
0: نعم،
1: لانه انا كإحسان يعني زول قاعد اتجنب الخوض في الحوارات الجانبيه والغير مفيده، ودائما قاعد اكون في حالي يعني بتكلم عن نفسي وعن تجربتي، واكبر دليل ان انا يعني كتبت كتابي وحاولت اني اخاطب به العقليه بتاعت المجتمع السوداني ده، يعني رغم انه انا عارفه يعني انه ما كل الناس دي ممكن تستوعب انا قاعد اقول في شنو، لكن برضه حاولت انه انا اخاطبهم عشان اقدر يعني اغير وجهات نظرهم واغير طريقه تفكيرهم. ففي ناس طبعا ما متقبل الكلام ده، في ناس بالنسبه لي انا وجودي ده خطر، وجودي ده خطر عليهم لان هم افكارهم دي عاوزين يستعبدوني احنا كنساء وعاوزين يخلونا نكون موجودين داخل القفص ده، وعارفين انه وجودي انا كإحسان حيه وشاهده وباغيه وموجوده هنا ولسه قويه يعني بهدد الافكار حقتهم دي وممكن يدمرها كمان يعني في مرحله من المراحل.
0: نعم، اذا في رساله عايز توجهها لوسائل الاعلام السودانيه، رسالتك لهم شنو؟ من خلال تجربتك انت في قضيتك وكيف انهم هم يتناولوا القضيه بتاعك.
1: طيب انا الرساله اللي برسلها عبركم مش لوسائل الاعلام السودانيه، لانه انا كقضيه راي عام يعني تناولت القضيه حقتي وسائل اعلام عالميه، انه وسائل الاعلام ما تكون يعني عباره عن ما يكون عباره عن تجار بالانسانيه وتاجروا بقصص الناس واوجاعهم، انه يعني هم يكونوا مهنيين واحترافيين وينقلوا القضيه زي ما هي بدون ما انهم هم يلفقوها أو يحاولوا إنه يسيسوا القضية ويمرروا عبرها أجندات، لأنه مجتمعنا ده مليان قضايا وفي ناس كتار محتاجين إنه صوتهم يصل، ومحتاجين الزول اللي بوصل لهم صوته للعالم عشان الناس تسمعهم. فده طبعا كله بيتم عبر وسائل الإعلام، فالوضع هيكون خطير في حالة إنه وسائل الإعلام ما بقت يعني إنها مهنية وبتقدم الحقيقة كاملة. وبرضه يعني رسالتي وصلت لهم إنه ينظروا للإنسان قبل القصة.
0: شكرا جزيلا لك أستاذة إحسان أحمد آدم على تفضلك بالحديث معنا حول كتابك بعنوان قصة إحسان، شهادة على البقاء والحرية والشجاعة، والذي تضمن جانبا من تجربتك الخاصة بما في ذلك قصة زواجك وما ترتب عليها من تفاصيل وتحديات.
1: شكرا، شكرا راديو دبنجة، شكرا على إتاحة الفرصة، وشكرا لأنكم أنتم مهنيين وبتبحثوا عن الحقيقة وبتنقلوها زي ما هي، فدمتم بخير.
0: كما نشكركم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله.

سامعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأحد الموافق 3 شهر 5 لسنة 2026. مقتل عزام، شقيق كيكل وآخرين في قصف بطائرة مسيرة على منزل بقرية الكهل زيدان بمحلية أم القرى شرق ولاية الجزيرة. صحفيو العالم يحتفلون باليوم العالمي لحرية الصحافة وسط تدهور مريع للحريات الصحفية. نقابة الصحفيين تحتفي باليوم العالمي لحرية الصحافة وتطالب بإنشاء آلية تحقيق مستقلة في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين. منتدى الإعلام السوداني يرهن نجاح أي عملية للحوار والانتقال الديمقراطي بضمان استقلال الإعلام. شبكة إعلاميات تدعو المؤسسات الإعلامية والصحفية لتوفير فرص عمل بشروط عادلة ومنصفة لهن. الدعم السريع تستهدف عبر طائرات مسيرة مدينة أم درمان في الساعات الأولى من صباح اليوم. مجموعة محامية الطوارئ تدين مقتل 5 أشخاص في هجوم بطائرة مسيرة على الريف الجنوبي بأم درمان. مقتل جندي من القوات المشتركة وإصابة جنديين من الشرطة في تبادل لإطلاق نار في صابرين بأم درمان أمس. الهيئة القيادية لتحالف تأسيس تعقد اجتماعها في نيالة برئاسة حميتي وبحضور الحلو. الاتحاد الديمقراطي السوداني بات على مقربة من بدء العملية السياسية وإطلاق الحوار السوداني السوداني. أفريكا انتليجنس مصر تدرس التخلي عن آلية رباعية السودان لصالح إحياء عملية جدة. البرهان: الأطباء كانوا عيوننا ومصادرنا وكانوا يرسلون إلينا باستمرار تحركات العدو في جنوب الخرطوم. توقف وحدة إنتاج الأكسجين بمستشفى كسل عن إنتاج الأكسجين لليوم 6 على التوالي. شبكة أطباء السودان تكشف عن خروج 14 مرفقا طبيا في الدلنج عن الخدمة بسبب القصف المستمر. وزارة التربية والتعليم بحكومة تأسيس وافقنا على قيام امتحانات بصورة موحدة، لكن حكومة بورسودان رفضت وامتحاناتنا قائمة في موعدها. عودة الطحالب بكثافة إلى بحيرة النوبة ونفوق أسماك بكميات كبيرة، وهيئة المياه توقف ضخ المياه للمنازل. ارتفاع تعرفة الكهرباء للقطاع السكني بنسبة 72% وزيادة سعر 100 كيلو واط الأولى من 4000 إلى 7000 جنيه. شبكة أوسوكا الإخبارية على فيسبوك تتهم مدير وحدة أمن السواكن بحجز ومصادرة معداتها. مناوي يدعو السلطات التشادية للسماح بجلوس الطلاب الذين لا يحملون بطاقة لجوء للجلوس لامتحانات الشهادة السودانية. القوات المسلحة في انتظار تجهيز قوات مجلس الصحوة للدخول إلى دارفور. الصحة: أكثر من 3.5 مليون بالبلاد تلقوا اللقاح ضد شلل الأطفال في 3 أيام، وتطعيم أكثر من 400,000 شخص ضد مرض الحصبة بشمال كردفان. الأمم المتحدة تحذر حرب إيران تعرقل وصول المساعدات إلى اللاجئين في السودان. الجمارك: بدء أول عملية تصدير من الخرطوم بعد عودة الاستقرار ب 132 بالة من منطقة الحاويات قري. محافظ مشروع الجزيرة يوجه بمعالجة اختناقات الري وإزالة الأطماء استعدادا للموسم الزراعي. انتهت عناوين الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 3/5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. مقتل عزام شقيق كيكل و13 شخصا في هجوم بطائرة مسيرة شرقي الجزيرة، ومقتل وإصابة 30 شخصا في هجوم بمسيرة على منطقة بليلة بالنيل الأزرق. هجوم جديد بمسيرات على أم درمان فجر اليوم، ومقتل وإصابة 3 جنود في تبادل إطلاق نار في سوق صابرين بأم درمان. الصحفيون يحيون ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 مايو، وانعدام تام للمياه في معسكر كونونغو بشرقي تشاد. وخروج 14 مرفقا طبيا عن الخدمة في الدلنج بسبب الغصف، وزيادة كبيرة في تعرفة الكهرباء بنسبة فوق 70%. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. قتل عزام شقيق أبو عاقلة كيكل قائد قوات درع السودان وآخرون من أفراد أسرته مساء أمس في غصف بطائرة مسيرة استهدف منزل الأسرة بقرية الكهل زيدان بمحلية أم القرى شرقي ولاية الجزيرة. وكشف يوسف عمارة أبو سن مستشار قائد قوات درع السودان أن من بين القتلى محمد الصديق كيكل ابن أخ قائد قوات درع السودان وعبد الله قسم الله والصديق بخيت، فيما أفادت مصادر أن العدد الكلي للقتلى بلغ 14 شخصا من بينهم 8 أطفال وامرأتان. وأضاف أحد أفراد الأسرة في هذا الخصوص:
1: السادة الأحباب والأعزاء الأكارم، الظروف الأمنية والتجمعات ما محمودة في ظل العدو لا أخلاق له لاستهداف المدنيين وغيره. نحن الآن في ديوان عمنا محمد أحمد وكيكل ديوان القائد، ومعانا حسين كيكل ومعانا شيخ العرب وأبو ذر. يا جماعة نحن ما في أي عزاء.
0: قالت الحركة الشعبية الشمال بقيادة الحلو إن 10 مدنيين قتلوا وأصيب 20 آخرون أغلبهم من النساء والأطفال جراء غصف بمسيرة تتبع للجيش على منطقة بليلة بالقرب من الكرمك في النيل الأزرق الفونج الجديدة. وأوضحت في بيان لها اليوم أن الغصف تسبب في حرق محال تجارية بسوق بليلة وتدمير مصادر المياه إلى جانب نفوق كميات مقدرة من الماشية. كشفت مصادر عن تصدي المضادات الأرضية التابعة للقوات المسلحة السودانية فجر اليوم الأحد لهجوم بطائرات مسيرة بمدينة أم درمان، كما تم رصد تحليق طائرة مسيرة في سماء أم درمان مساء السبت حيث تم التعامل معها وإسقاطها. وكانت مجموعة محامي الطوارئ قد أدانت مقتل 5 مدنيين خلال الأيام الماضية جراء هجوم بطائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدف عربة جنود مدينة أم درمان. وكانت مجموعة محامي الطوارئ قد أدانت مقتل 5 مدنيين خلال الأيام الماضية جراء هجوم بطائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدف عربة جنوب مدينة أم درمان. قتل أحد أفراد القوات النظامية وأصيب 2 آخران من الشرطة في سوق صابرين بمدينة أم درمان مساء أمس. وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة العميد فتح الرحمن التوم في بيان إن تبادلا لإطلاق النار جرى بسبب عدم التزام أحد أفراد القوات النظامية الذي كان يحمل سلاحا ويتجول به داخل السوق بتعليمات الطوف. وأشار إلى مقتل الجندي وإصابة جنديين من الطوف. احتفت نقابة الصحفيين السودانيين ومنتدى الإعلام السوداني وعدد من الكيانات الصحفية والإعلامية باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 مايو في وقت تشهد فيه البلاد إحكاما للتضييق على حرية الصحافة. وقالت نقابة الصحفيين السودانيين في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن الاحتفال هذا العام يأتي في وقت حصلت فيه النقابة على جائزة اليونسكو لحرية الصحافة 2026 معتبرة ذلك اعترافا دوليا بتضحيات الصحفيين والصحفيات السودانيين. من جانبه أكد منتدى الإعلام السوداني في بيان أن الصحفيين في السودان عانوا من انتهاكات مروعة تمثلت في القتل والاستهداف المباشر والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتهديدات والترهيب إلى جانب النزوح والتشرد. بينما أكدت شبكة إعلاميات السودان أن حرية الصحافة ليست ترفا بل ركيزة أساسية لأي مجتمع يسعى إلى العدالة والشفافية وحق أصيل لا يجوز الانتقاص منه تحت أي ظرف. كشف لاجئون في مخيمات كونغو وكوريسكي وميلي للاجئين السودانيين بولاية وادي فيرا بشرقي تشاد أن الاقتتال القبلي وسط المجتمع المضيف أثر بصورة بالغة على اللاجئين. وقال أحد اللاجئين لراديو دبنغا إن الوابورات التي تضخ المياه لمعسكر كونغو تعرضت لإطلاق نار ما أدى إلى الانعدام التام لمياه الشرب. وأضاف في هذا الشأن:
2: يجي يشلط المساوين ويدقوا بسيتان وممكن المدرسة برضه سيناء قفل. وبالنسبة للموية ذاته ما في من الوادي. وبالنسبة للناس اللي عندهم خانة وخانمايتين قاعدين في أطراف هذا المخيم يقولوا أيوة يلا شيل مالك ده امشي في داخل المعسكر.
0: في سياق متصل كشف لاجئون عن تمركز القوى العسكرية التشادية التي وصلت إلى المنطقة بجوار معسكر كونونغو. وقال المتحدث باسم القوى إنهم سيعملون على فتح الأسواق والمحلات التجارية ومحلات المياه إلى جانب جمع السلاح ومحاربة السرقة. قالت شبكة أطباء السودان إن القصف المتكرر على المرافق الصحية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان من قبل الدعم السريع والحركة الشعبية تسبب في انهيار شبه كامل للقطاع الصحي. وقالت المتحدثة باسم الشبكة تسنيم الأمين لراديو دبنغا إن المستشفى التعليمي توقف جزئيا ومستشفى التومات المرجعي خارج الخدمة، فيما دمر مستشفى السلاح الطبي بالكامل واقتصر عمل مستشفى الأم بخيتة على الولادة فقط، كما خرجت نحو 10 مراكز صحية عن الخدمة من بينها مراكز تغذية. وأضافت في هذا الخصوص:
3: تعرضت المرافق الصحية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان لاستهداف متكرر بالقصف من قبل الدعم السريع والحركة الشعبية جناح الحلو في انتهاك واضح للقوانين الدولية، كما تسبب القصف في إخراج غالبية المراكز الصحية التي يقدر عددها بنحو 10 مراكز عن الخدمة بما في ذلك مراكز تقدم خدمات التغذية والصحة الإنجابية.
0: قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إن الأطباء كانوا عيوننا ومصادرنا، وإن 4 أطباء كانوا يرسلون باستمرار تفاصيل تحركات الدعم السريع في جنوب الخرطوم. ونفى خلال مخاطبته الملتقى الصحي بالخرطوم استهداف القوات المسلحة للمستشفيات والمرافق الطبية، متهما قوات الدعم السريع بذلك. وأضاف في هذا الخصوص:
4: في منطقة جنوب الخرطوم كان في أخواننا من الأطباء كانوا بيرسلوا لنا المعلومات باستمرار عن تحركات العدو وعن تحركات آلياته. المتمردين كان عندهم راجمات وكان عندهم مدفعية دائما بيستخدموها من منطقة جنوب الخرطوم، أي واحدة تتحرك نحن كان بنلقى خبر أنها تحركت.
0: تشهد بحيرة النوبة بمدينة وادي حلفة ظاهرة نفوق جماعي للأسماك وتحول لون المياه إلى الأخضر المصفر مع انبعاث روائح كريهة، مما أثار قلقا واسعا وسط المواطنين. وأعلنت إدارة مياه وادي حلفة عن توقف محطة المياه الرئيسية وتعليق ضخ المياه إلى المنازل حتى إشعار آخر بعد رصد تجمعات كثيفة من الطحالب في البحيرة خلال الساعات الماضية. قال رئيس مجلس الصحوة الثوري موسى هلال إن قواته ستتجه نحو دارفور وكردفان بعد اكتمال استعداداتها. وأوضح خلال مخاطبته قواته إنها تخضع لجميع الترتيبات الخاصة بالقوات المسلحة. وفي ذات السياق أكد جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة أن قواتهم تقاتل تحت إمرة القوات المسلحة، واعتبر ذلك بداية للترتيبات الأمنية للانخراط في صفوف الجيش.
5: أن القوات ديل الآن تحت إمرة القيادة العامة للقوات المسلحة، ودي بداية للترتيبات الأمنية، ما عندهم رجعة لحركة العدل والمساواة السودانية.
0: دعا حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي الحكومة التشادية إلى تجاوز مطالبتها بوثائق اللجوء لجلوس التلاميذ لامتحانات الشهادة السودانية التي تبدأ يوم 11 مايو، وقال إن عددا كبيرا من الطلاب حرموا من الجلوس للامتحانات العام الماضي بسبب هذا الشرط. وأضاف في هذا الخصوص:
6: في هذه السنة برضو أن احنا دائرين نفس الإجراءات، وبل نطالب بإجراءات الأخرى اللي ممكن يعني تسهيلات أكثر من ذلك، وخاصة الطلاب الذين لم ينالوا الكروت بتاعة اللجوء، لأنه في السنة الماضية كانت حرموا بأن يجلسوا الامتحانات.
0: أعلن وزير التربية والتعليم بحكومة السلام الأستاذ كوكو محمد جقدول عن عقد امتحانات الشهادة السودانية في 24 يونيو 2026، متهما الحكومة في بورسودان برفض المبادرة الوطنية لتوحيد الامتحانات والسعي لتفتيت وحدة البلاد وتسييس التعليم. وأكد الوزير خلال تنوير صحفي بنيالة اكتمال الترتيبات بنسبة 95% لإقامة الامتحانات. اختتمت الهيئة القيادية لتحالف السودان التأسيسي اجتماعا استمر 4 أيام بحضور محمد حمدان دقلو رئيس المجلس ونائبه عبد العزيز الحلو. وقالت مصادر إن الاجتماع خرج بتشكيل لجان متخصصة إلى جانب إنشاء لجنة تنفيذية من رؤساء تلك اللجان واستكمال هياكل حكومة تأسيس ومؤسساتها وإقرار برنامج وموازنة الحكومة لعام 2026. فوجئ المواطنون بزيادات حادة وغير معلنة في تعرفة الكهرباء السكنية بلغت نحو 72% في خطوة نفذت دون صدور إعلان رسمي من الجهات المختصة، ما أربك المستهلكين عند شراء وحدات الطاقة بالمبالغ المعتادة. وشملت الزيادات 100 كيلوات الأولى التي ارتفعت من 4000 إلى 7000 جنيه، والمئة الثانية من 5000 إلى 9000 جنيه، فيما غفزت المئة الثالثة من 6000 إلى 11000 جنيه سوداني. كشفت الغرفة الاتحادية للحملة القومية للاستجابة لوباء الشلل عن تلقي 3,839,598 طفلاً وطفلة لقاح التطعيم ضد الشلل خلال 3 أيام من انطلاقة الحملة الأسبوع الماضي في 7 ولايات، هي الخرطوم، الجزيرة، النيل الأبيض، القضارب، السنار، كسلة، وشمال كردفان، وذلك في جولتها الأولى. ومن جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل انطلاق الجولة الأولى من عمليات الرش الجوي بمحلية شندي ضمن حملة لمكافحة حمى الضنك. شكى عدد كبير من خريجي جامعة الخرطوم خلال الأعوام 2018 حتى 2025 من عدم تمكنهم من استخراج شهاداتهم الجامعية بسبب عدم إصدار أرقام جامعية. وقال رئيس تجمع متضرري مشكلة الرقم الجامعي بجامعة الخرطوم دكتور سوار الذهب محمد آدم عبد الله لراديو دابنغا إن المشكلة تكمن في أن إدارة الجامعة لم تسدد رسوم استخراج هذه الأرقام للإدارة العامة للقبول وتوثيق الشهادات بوزارة التعليم العالي. وأضاف في هذا الخصوص:
7: واجهتنا مشكلة في استخراج الأرقام الجامعية، والتي صدر قرار يعني من وزارة التعليم العالي بلزوم كتابة الرقم الجامعي على الشهادات، ولم تصدر يعني الوزارة لخريجي كلية الدراسات العليا أي أرقام جامعية منذ فترة، ولا يستطيع طبعا الخريج استخراج الشهادة بدون هذا الرقم الجامعي.
0: شهدت غرى جزيرة بديم بالشمالية أمس السبت احتجاجات رفضا لتحويل البنطون إلى مشروع استثماري، واتجه المحتجون من قرى جزيرة بدين صوب موقع المشروع مرددين هتافات رافضة. وأضافوا في هذا الخصوص: وفي نهر النيل نظم مواطنو قرية الصلعاب وادي خليل وقفة احتياجية بالمحلية رفضا لقرار تصديق غربال خرسانة شمال القرية. الخبر الأخير في هذه النشرة: تواجه الكوادر الطبية والمرضى بمستشفى كسر التعليمي وضعا حرجا إثر خروج وحدة إنتاج الأكسجين عن الخدمة لليوم السابع على التوالي. وقال مواطنون إنهم يضطرون لتوفير الأكسجين من المستشفى الكويتي بأسعار باهظة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المارس حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بدنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجا حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور، أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجا، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى، وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
2: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واتفق قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم، كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جنائية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا، توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
1: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير، ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيس حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفاف. نستمع للأستاذ المعيس حضرة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفة ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارقات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفة تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين، نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع، والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم، بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا لم يحمل عصا وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء

فتحت ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية. وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والقضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق، وده طبعا يعني إهانة للقضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن، هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مقبوض بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا قضاء، وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هنالك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجناية سنة 91 القبض لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في قبض حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من ال3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا. وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات، أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات. يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل، وهذا هو ما يحدث الآن. لأنه من هو شاكي ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفا بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطع البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني، لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن في أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في

0: مجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للغطاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق للفوضى. وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظللنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا. نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.

0: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
1: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
2: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
1: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص حول المسيرة المطلبية التي نظمتها منظمة المجتمع المدني في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان يوم الأربعاء. ومعنا السيد بلبك دينكوال سلطان عموم دينكا نانوك للحديث حول الموضوع. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة.
3: شكرا لراديو دبنجة اهتمامكم على الأوضاع في منطقة أبيي. بالأول طبعا مطالبنا كإنسان أبيي، طبعا الوضع لا زالت في موعة، لم يتم أي معالجة في بروتوكول والجزر مشاكل بخصوص المنطقة أو بتعانيه المواطن. عشان كده بنشوف وجود يونسكو في حرم بتاع المظلة بتاع المجتمع الدولي مهم، لأنه الدولتين فيهم أمر بأنه هم الأولى لحل مشكلة الأبيعي، مع عندهم فرصة على أساس يقدر يتوجهوا للمشكلة بيشوف المشكلة الأبيعي بالنسبة لهم تكون مشكلة ثانوية، زي ما السودان في الوضع الحرب ما بينهم براهم، وجنوب السودان برضو ما مستقر سياسيا بنفس الوضع، والمنطقة بتعاني من بعض الحيوانات سواء كان من السودان سواء كان من جنوب السودان، من جنوب السودان ولا من منطقة الشرق جنوب السودان، طبعا من نرخ المنطقة بتعاني بجزء من الإجرامات أو حيث شكل بها. يعني بنشوف بأنه وجود بتاع اليونسكو مهم، لأنه حتى ولو بقى بينه فيه شكل سياسي حيبة دولية ممكن يلقي احترام من كل الدولتين، لأنه هم أعضاء في الأمم المتحدة.
0: نعم.
3: لا بد يحترموا أبليس القرارات بتاعهم.
0: بس معلش للمقاطعة، القلق شنو؟ هل يعني ولايته قرب ينتهي ولا الحاصل شنو اللي انتو مطالبين بيبقى هو أصلا موجود؟
3: لأنه في القرار 2025 يوم 14-11 تم التجديد بتاع يونسكو لمدة سنة، لأنه كان بيجدد كل 6 شهور لكن جددوها لمدة سنة، وكان في 5 نقاط تذكروه. على أساس الـ5 نقاط المفروض يكون فيها تقدم من الدولتين، على أساس اللي قلت بحد العملية ده أنه مهتمين باهتمام لحل مشكلة الأبيعي. الـ5 نقاط إذا ما قدم من الحاجة معناه ممكن الأمم المتحدة تسحب وادي بتاع يونسكو من المنطقة، لأنه بيشوف الدولتين ما مهتمين، وحسب قرار بتاع ترامب بأنه هم أمريكا هو بيساهم بنسبة كبيرة في دعم للقوات بتاع الأمم المتحدة في كل المناطق في كل العالم، وما في أي تقدم وما في أي خطوة وما في داعي يقدر يصرف أموال بتاعته ده في شيء ما له أي تقدم وما بيفيد مستوى.
0: طيب السلطان، ما هي أبرز النقاط الخمسة اللي نصت عليها بعثة اليونسكو 2025 لعاقبة تجديد ولايتها للبقاء في المنطقة؟
3: أولا، واحد الجيش المؤسسية بين كان الخلق بين الدولتين على أساس يقدر يجلسوا ويناقشوا مسلابيين الواقع في محيطة أجوب، لأنه كان فترة ما قادرين يقعدوا عشان يقدر يتفاهم في نفس الوقت. واحدة. الحاجة الثانية، مفروض التعيين نائب بعثة الأمم المتحدة المدني على أساس يدير الأسس يدير الأمور المدنية والسياسية في المنطقة. الثالث، بأنه بكور في قوات بتاع البوليس من الدول الأخرى على أساس زي 640 يجيبوها في المنطقة فيها على أساس يجي يدربوا البوليس في المنطقة عشان يقدر يقوم بحماية جزء من ذلك ما كان بكين. الحاجة الثانية كان بيشوف أنا المفروض تكون في الطريقة المؤسسية للمؤسسة المشتركة، ودي إن إحنا طبعا عندنا النظر فيهم ما ممكن، لأن ما بنقبل أنا المشتركة ما بنقبل بأي مؤسسة مشتركة في المنطقة، لأنه أساسا هي أساس للمشاكل اللي إحنا فيه ده. لأن في أحداث بتاع 2008 وأحداث بتاع 2011 كلها كان من القوات المشتركة ومن المؤسسات اللي كانت مشتركة، سواء كانت في المجلس أو في الحكومة، لأنه بتجي من جانب الوقت ده بتاع من المؤتمر الوطني ما بيقدر بيشتغل على حاجة يقدم المنطقة، إنما بيدوروا لأشياء بتقدر بتدمر المنطقة، وما في وجود ما في أي سبب تكون، لأنه في المحكمة بتاع حدد المنطقة بتاع قبائل نواب التسعة حددته وبقى يبقى ما في أي سبب، لأنه المنطقة بيجي يشارك في أي مؤسسة تانية، لأنه
0: نعم.
3: طبعا المنطقة محدودة بكده. لكن ما بيمنع، لأنه أي مواطن لو عنده الحركة على أساس يمشي هناك زي ما نحن بنمشي خرطوم، بنمشي في أي مناطق تانية، حاجات عادية ما في أي مانع ده. لكن عشان تيجي يشارك المواطن من ضمن المواطن في المنطقة دي ما ممكن، لأنه المحكمة بتاع الحاكم حدد حقوق بتاع المسيرية شنو في المنطقة دي، حقوقه اللي هو الرأي والماء،
0: نعم.
3: ده الحقوق الشرعية ونحن معترفين بيهم. أي
0: طيب
3: حاجة ثانية المفروض تتعمل في المنطقة.
0: نعم، وحسف ما في تقدم في الحاجات المطالب الخمسة أو النقاط الخمسة المنصوصة في الإعلان؟
3: والله حسب المبوب الخاص للأمم المتحدة للقانون الأفريقي فعلا بيشوف في بعض النقاط منطقية ووسع فيه، على أساس يكون في تحرك قبل الفترة، قبل
0: نعم
3: الفترة المحددة، لأنه المفروض يوم 1/9 المفروض الأمين العام للأمم المتحدة يقدم تقرير عن التقدم في منطقة ربيعي لجلسة 14/11/2026.
0: نعم
3: هل يمكن حل هيجددوا المستشفى ولا ممكن بعدها ما يتم تجديده؟
0: نعم طيب، التظاهرة بتاعكم بتاع يوم الأربع حملت مطالب، يعني المطالب اللي كان قدمته اللي هو المجتمعات أو المكونات بتاعت المجتمع بما فيهم الإدارة الأهلية والأجسام الشبابية ومنظمات المجتمع المدني بشكل عام، المطالب شنو؟
3: هاي مطالبنا، يعني احنا اولا بنطالب البقاء اليونسف على الضوء بانه اليونسف هو حمايه للمواطن، والانسان جاي زي اي انسان في اوروبا ولا في اي دول الغرب ولا في افريقيا، وله حق عايز يتمتع كانسان في اي في الحياه بتاعته، ما يكون مضايق ولا استثناء. عشان كده نحن بنشوف طالب الدولتين لسه ما قادر يفهم، المفروض الامم المتحده يشوف الطريقه يدير الامن بتاع المنطقه بتاع بيي عشان المواطن يكون مستوعب، حتى يوم ممكن الدولتين تكون لهم وقت عشان يقدر يجلسوا ويقلوا. لو حصل اي تقدم في بعض الحاجات الخمسه وتقدر فيها اوكي ما في اي مشكله، نحن بنشوف الامن لانه اذا صعوبة القوات بتاع اليونسكو في منطقة ريبي معناه حقيقة لأنه الحكم هذا على إنسان منطقة ريبي بالإعدام ولا بأي شكل ده عدم وجوده،
0: نعم
3: ما ممكن يتحمل الدولة سواء كان من الجنوب ولا من الشمال، لا يمكن يتحمل.
0: نعم أكيد، يعني ده تحدي كبير، يعني إذا الحاجات دي ما اتحققت وفعلا هي حاولت تسحب يعني إذا حاولت تسحب القوة من هناك، البعثة من هناك، أكيد طبعا البلد هيكون في فوضى، يعني في فوضى. لكن كمكونات بتاعت منطقة، هل عندكم أي خطة؟ يعني إذا مثلا لا قدر الله مثلا التوجه يعني مشت في الاتجاه ده، يعني اللي بيحصل شنو؟ هل عندكم أي خطة أو عندكم أي رؤية لسد الفراغ ده؟
3: والله يا اخي اذا كان ترامب بيتكلم عن عدم دعم اليونسف بالماليه والمنطقه بتاعتي بيقول منطقه غنيه بكل الموارد، وده السبب اللي جاب لنا المشاكل دي. الموارد دي اللي بيستهلكوا منه؟ مين اللي بيستهلك الموارد دي؟ عشان كده بنشوف اذا كان لنا كبشر لنا حق برضه نستفيد من الموارد دي، المعنى شنو؟ الأمم المتحدة يهتم بالموارد الموجودة في الأرض على أساس يقدر يعمل حماية للمنطقة ويخدم بها المنطقة.
0: نعم. طيب حس الموارد الموجودة، يعني هل في الآن استغلال للموارد الموجودة في منطقة أبيي والمواطن ما مستفيد منها؟
3: طبعا البترول أساسي بتاع أبيي شغال، وحتى النسبة للديت اللي المفروض يدوا للمواطن بتاع المنطقة ما قاعد يدوا، في إنه الديت المية بتاع المشيرين بس رفعها، عين الباقي بتاع النسبة الفارس 50% بتاع السودان و42% بتاع جنوب السودان و2% كانت بتكون لوارب.
0: طيب
3: وين بكون بيتصرف وين؟ ما عدا النسبة ال 2% بتاع فيها ما بتحصل.
0: يعني هسي اللي بيتحمل المسؤولية بتاعت ومن المساءل يعني من النسبة ما فيش دي، وفي آلية منكم انتوا تطالبوا به ولا ما في أي آلية يعني نصت عليه هي المسؤولة بالمطالبة بهذه النسبة؟
3: لا دينا بالنسبة بتاع بيه كله ما في ناس حاسين به ولا عارفين من بعيد ولا من قريب.
0: نعم. برضو يعني شايف في تداخل أو يعني تأثير الحرب السودان، الحرب الموجودة الآن في السودان، لأنه أبيي هو امتداد نحو الدولتين، وفي ظل الوضعية الغير محسومة يعني دارين نشوف تأثير الحرب الآن على المنطقة هناك في أبيي.
3: والله طبعا تأثير الحرب موجودة، لأنه أول حاجة دخلت المواطن في شمال السودان وما بقى المسيرية نفسه براو، بقى كل السودان أو الجايبين معانا دخلوا على في صندوق أبيي، ودي برضو مشكلة كارثة، لأنه حتى الطريقة المعيشية بالنسبة للناس تبقى مشكلة إذا ما في أي مراعي، ما في أي حياة في الأسرة، والمنطقة ما لقى فرصة لأساس تزرع للفترات بالنسبة للظروف الحرب الموجودة، الظروف الأمنية المستمرة ما تخلى الناس عشان يزرعوا. ولما يكون في ازدحام ما بقى السودان براو، حتى في جنوب السودان في مواطن جنوب السودان في داخل البيت.
0: نعم. دي
3: برضه بنشوفها كارثه.
0: وهل في اي رساله للجهات المعنيه سواء كان الطرف اليونسفا او الجهات القاعد عندها السلطه في بقاء اليونسفا اللي هو الجهات المموله والطرفين حكومه جنوب السودان والسودان؟
3: والله بالنسبة لي أنا من رسالتي دائما أديناهم للأمم المتحدة كجهة المراعي للإنسان العالم ككل بيحتم بأنه الإنسان، عشان كده وضع بأنه في حد يقول له حقوق الإنسان.
0: نعم.
3: حق الإنسان ده معنى سواء كان فرد أو مجموعة أو فئة أو دولة أو مجتمع، الناس جزء من المجتمع سواء كان من جنوب السودان أو من العالم، جزء من المجتمع المفروض يتمتع بنفس الحقوق الأمم المتحدة ده أداها للناس، نتمتع بالحماية، نتمتع بخضرات على أساس أن الناس موكوبين من حقه يرعوه، يبقى معناه نحن بنقوله بأنه الحمد كلها بين المنطقة تبدأ منطقة مزيد الأمن في المقام الأول، ونحن المجتمعات عندنا قناعة بأنه أساسا من بدل ما كنا بنعرف كيف يجينا المواد الغذائية ومن أجل حتة تانية، كنا بنتكل على أنفسنا نزرع ونعمل، بس ظروف الامن والحياه اللي هو قدر ما معانا، لان كنا عندنا يعني نوفر غذائنا بين انفسنا، عشان كده دايرين المنطقه تكون فاتحه. ما عندنا معانا بانه انسان تجد بور او تمشي او تجي برضه لو شايف عنده فائده ممكن يلقاه هنا، لكن وضع يكون في انضباط امني.
0: نحن بنشكرك جزيل الشكر سلطان بلبك دينكوال سلطان ومماشار دينكنووك على هذه الإفادات القيمة، شكرا جزيلا لك.
3: شكرا لك.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولد يا ولدي مالك بتبكي؟ مالك يا ولدي؟
1: يا ابوي يا ابوي كل المدارس اتدمرت. ليه يا ابوي؟
0: يا ولدي يا ولدي دي الحرب ودي واحده من نتائجها وخسائرها.
1: لكن يا ابوي يدمر المدارس مكان تعليمنا ولعبنا في دراجل بيدمر دول العلم والمعرفة يا أبوي.
0: يا ولدي هوي ولو في عاقل الحرب دي كان قامت أصلا، لكن كل شي بتصلح وبكرة بترجعوا لمدارسكم بإذن الله والبلد بترجع.
1: الخراب كتير يا أبوي كتير. خلاص خلاص يا أبوي بقى ما عندنا أي مستقبل.
0: لا لا لا لا لا لا لا أوعى تقول ما عندكم مستقبل. أنتوا لسه المستقبل قدامكم، وأملنا إحنا وإنتوا وأطفال السودان كلها في الله كبير.
2: إنت عارف الأثر النفسي من الحرب في نفوس أطفالنا كبير جدا.
0: لا كبير جدا جدا جدا. أنا أمس ولدي بقول لي نحنا تاني ما عندنا مستقبل يا أبوي.
2: تخيل أنا ولدي بيقول من النوم نص الليل نص الليل بيقول ماشي المدرسة. تخيل بيقول لي يا أبوي رغم الألم لازم استمرار القلم.
0: الأولاد فهمهم أكبر من سنهم. ولدي بقول لي أنا بكره الحرب يا أبوي لأنها دمرت مدرستنا وفصولنا.
2: عشان كده أنا تحركت في كل الاتجاهات لدعم أطفالنا نفسيا، وبعد ده نبدأ في حلول مواصلة تعليم أولادنا.
0: عملت شنو يعني؟
2: اتكلمت مع الأطباء النفسيين أيوة لإخراج أطفالنا من الأثار النفسية للحرب، ومجموعة من المعلمين المتخصصين في جميع أنواع الفنون، الرسم الموسيقى الغناء المسرح، وكل ده حيكون المدخل الأول في الدعم النفسي. وبعد ذاك نتدرج لمسألة التعليم. كل المعلمين وافقوا إنهم يكونوا سند لأطفالنا في تدريس كل المواد. أسمع شعارنا حيكون الكلام اللي قاله ولدي، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
0: يا سلام، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
3: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي.

0: السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دابنغا ليوم الأحد الموافق 3 شهر 5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. مقتل عزام شقيق كيكل و13 شخصا في هجوم بطائرة مسيرة شرقي الجزيرة، ومقتل وإصابة 30 شخصا في هجوم بمسيرة على منطقة بليلة بالنيل الأزرق. هجوم جديد بمسيرات على أمدرمان فجر اليوم، ومقتل وإصابة 3 جنود في تبادل إطلاق نار في سوق صابرين بأمدرمان. الصحفيون يحيون ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 مايو، وانعدام تام للمياه في معسكر كونونغو بشرقي تشاد. وخروج 14 مرفقا طبيا عن الخدمة في الدلنج بسبب الغصف، وزيادة كبيرة في تعرفة الكهرباء بنسبة فوق 70%. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دابنغا. قتل عزام شقيق أبو عقل كيكل قائد قوات درع السودان وآخرون من أفراد أسرته مساء أمس في غصف بطائرة مسيرة استهدف منزل الأسرة بقرية الكهل زيدان بمحلية أم القرى شرقي ولاية الجزيرة. وكشف يوسف عمار أبو سن مستشار قائد قوات درع السودان أن من بين القتلى محمد الصديق كيكل ابن أخ قائد قوات درع السودان وعبد الله قسم الله والصديق بخيت، فيما أفادت مصادر أن العدد الكلي للقتلى بلغ 14 شخصا من بينهم 8 أطفال وامرأتان. وأضاف أحد أفراد الأسرة في هذا الخصوص:
1: السادة الأحباب والأعزاء الأكارم، الظروف الأمنية والتجمعات ما محمودة في ظل العدو لا أخلاق له لاستهداف المدنيين وغيره. نحن الآن في ديوان عمنا محمد أحمد وكيكل ديوان القائد، ومعانا حسين كيكل ومعانا شيخ العرب وأبو ذر. يا جماعة نحن ما في أي عزاء.
0: قالت الحركة الشعبية الشمال بقيادة الحلو إن 10 مدنيين قتلوا وأصيب 20 آخرون أغلبهم من النساء والأطفال جراء غصف بمسيرة تتبع للجيش على منطقة بليلة بالقرب من الكرمك في النيل الأزرق الفونج الجديدة. وأوضحت في بيان لها اليوم أن الغصف تسبب في حرق محال تجارية بسوق بليلة وتدمير مصادر المياه إلى جانب نفوق كميات مقدرة من الماشية. كشفت مصادر عن تصدي المضادات الأرضية التابعة للقوات المسلحة السودانية فجر اليوم الأحد لهجوم بطائرات مسيرة بمدينة أمدرمان، كما تم رصد تحليق طائرة مسيرة في سماء أمدرمان مساء السبت حيث تم التعامل معها وإسقاطها. وكانت مجموعة محامي الطوارئ قد أدانت مقتل 5 مدنيين خلال الأيام الماضية جراء هجوم بطائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدف عربة جنود مدينة أمدرمان. وكانت مجموعة محامي الطوارئ قد أدانت مقتل 5 مدنيين خلال الأيام الماضية جراء هجوم بطائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدف عربة جنوب مدينة أمدرمان. قتل أحد أفراد القوات النظامية وأصيب 2 آخران من الشرطة في سوق صابرين بمدينة أمدرمان مساء أمس. وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة العميد فتح الرحمن التوم في بيان إن تبادلا لإطلاق النار جرى بسبب عدم التزام أحد أفراد القوات النظامية الذي كان يحمل سلاحا ويتجول به داخل السوق بتعليمات الطوف. وأشار إلى مقتل الجندي وإصابة جنديين من الطوف. احتفت نقابة الصحفيين السودانيين ومنتدى الإعلام السوداني وعدد من الكيانات الصحفية والإعلامية باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 مايو في وقت تشهد فيه البلاد إحكاما للتضييق على حرية الصحافة. وقالت نقابة الصحفيين السودانيين في بيان اطلع عليه راديو دابنغا إن الاحتفال هذا العام يأتي في وقت حصلت فيه النقابة على جائزة اليونسكو لحرية الصحافة 2026 معتبرة ذلك اعترافا دوليا بتضحيات الصحفيين والصحفيات السودانيين. من جانبه أكد منتدى الإعلام السوداني في بيان أن الصحفيين في السودان عانوا من انتهاكات مروعة تمثلت في القتل والاستهداف المباشر والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتهديدات والترهيب إلى جانب النزوح والتشرد. بينما أكدت شبكة إعلاميات السودان أن حرية الصحافة ليست ترفا بل ركيزة أساسية لأي مجتمع يسعى إلى العدالة والشفافية وحق أصيل لا يجوز الانتقاص منه تحت أي ظرف. كشف لاجئون في مخيمات كونغو وكوريسكي وميلي للاجئين السودانيين بولاية وادي فيرا بشرقي تشاد أن الاقتتال القبلي وسط المجتمع المضيف أثر بصورة بالغة على اللاجئين. وقال أحد اللاجئين لراديو دبنغا إن الوابورات التي تضخ المياه لمعسكر كونغو تعرضت لإطلاق نار ما أدى إلى الانعدام التام لمياه الشرب. وأضاف في هذا الشأن:
2: يجي يشلط المساوير ويدقوا بسيتان وممكن المدرسة برضه سيقف. وبالنسبة للموية ذاتها ما في من الوادي. وبالنسبة للناس اللي عندهم خانة وخانة ميتين قاعدين في أطراف داخل المخيم يقولوا أيوه يلا شيل مالك ده امشي في داخل المعسكر.
0: في سياق متصل كشف لاجئون عن تمركز القوى العسكرية التشادية التي وصلت إلى المنطقة بجوار معسكر كونونغو. وقال المتحدث باسم القوى إنهم سيعملون على فتح الأسواق والمحلات التجارية ومحلات المياه إلى جانب جمع السلاح ومحاربة السرقة. قالت شبكة أطباء السودان إن القصف المتكرر على المرافق الصحية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان من قبل الدعم السريع والحركة الشعبية تسبب في انهيار شبه كامل للقطاع الصحي. وقالت المتحدثة باسم الشبكة تسنيم الأمين لراديو دبنغا إن المستشفى التعليمي توقف جزئيا ومستشفى التومات المرجعي خارج الخدمة، فيما دمر مستشفى السلاح الطبي بالكامل واقتصر عمل مستشفى الأم بخيتة على الولادة فقط، كما خرجت نحو 10 مراكز صحية عن الخدمة من بينها مراكز تغذية. وأضافت في هذا الخصوص:
3: تعرضت المرافق الصحية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان لاستهداف متكرر بالقصف من قبل الدعم السريع والحركة الشعبية جناح الحلو في انتهاك واضح للقوانين الدولية، كما تسبب القصف في إخراج غالبية المراكز الصحية التي يقدر عددها بنحو 10 مراكز عن الخدمة بما في ذلك مراكز تقدم خدمات التغذية والصحة الإنجابية.
0: قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إن الأطباء كانوا عيوننا ومصادرنا، وإن 4 أطباء كانوا يرسلون باستمرار تفاصيل تحركات الدعم السريع في جنوب الخرطوم. ونفى خلال مخاطبته الملتقى الصحي بالخرطوم استهداف القوات المسلحة للمستشفيات والمرافق الطبية متهما قوات الدعم السريع بذلك. وأضاف في هذا الخصوص:
4: في منطقة جنوب الخرطوم كان في أخواننا من الأطباء كانوا بيرسلوا لنا المعلومات باستمرار عن تحركات العدو وعن تحركات آلياته. المتمردين كان عندهم راجمات وكان عندهم مدفعية دائما بيستخدموها من منطقة جنوب الخرطوم، أي واحدة تتحرك نحن كان بنلقى خبر أنها تحركت.
0: تشهد بحيرة النوبة بمدينة وادي حلفة ظاهرة نفوق جماعي للأسماك وتحول لون المياه إلى الأخضر المصفر مع انبعاث روائح كريهة، مما أثار قلقا واسعا وسط المواطنين. وأعلنت إدارة مياه وادي حلفة عن توقف محطة المياه الرئيسية وتعليق ضخ المياه إلى المنازل حتى إشعار آخر بعد رصد تجمعات كثيفة من الطحالب في البحيرة خلال الساعات الماضية. قال رئيس مجلس الصحوة الثوري موسى هلال إن قواته ستتجه نحو دارفور وكردفان بعد اكتمال استعداداتها. وأوضح خلال مخاطبته قواته إنها تخضع لجميع الترتيبات الخاصة بالقوات المسلحة. وفي ذات السياق أكد جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة أن قواتهم تقاتل تحت إمرة القوات المسلحة، واعتبر ذلك بداية للترتيبات الأمنية للانخراط في صفوف الجيش.
5: أن القوات ديل الآن تحت إمرة القيادة العامة للقوات المسلحة، ودي بداية للترتيبات الأمنية، ما عندهم رجعة لحركة العدل والمساواة السودانية.
0: دعا حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي الحكومة التشادية إلى تجاوز مطالبتها بوثائق اللجوء لجلوس التلاميذ لامتحانات الشهادة السودانية التي تبدأ يوم 11 مايو، وقال إن عددا كبيرا من الطلاب حرموا من الجلوس للامتحانات العام الماضي بسبب هذا الشرط. وأضاف في هذا الخصوص:
6: في هذه السنة برضو أن احنا دائرين نفس الإجراءات، وبل نطالب بإجراءات الأخرى اللي ممكن يعني تسهيلات أكثر من ذلك، وخاصة الطلاب الذين لم ينالوا الكروت بتاعت اللجوء، لأنه في السنة الماضية كانت حرموا بأن يجلسوا الامتحانات.
0: أعلن وزير التربية والتعليم بحكومة السلام الأستاذ كوكو محمد جقدول عن عقد امتحانات الشهادة السودانية في 24 يونيو 2026، متهما الحكومة في بورسودان برفض المبادرة الوطنية لتوحيد الامتحانات والسعي لتفتيت وحدة البلاد وتسييس التعليم. وأكد الوزير خلال تنوير صحفي بنيالة اكتمال الترتيبات بنسبة 95% لإقامة الامتحانات. اختتمت الهيئة القيادية لتحالف السودان التأسيسي اجتماعا استمر 4 أيام بحضور محمد حمدان دقلو رئيس المجلس ونائبه عبد العزيز الحلو. وقالت مصادر إن الاجتماع خرج بتشكيل لجان متخصصة إلى جانب إنشاء لجنة تنفيذية من رؤساء تلك اللجان واستكمال هياكل حكومة تأسيس ومؤسساتها وإقرار برنامج وموازنة الحكومة لعام 2026. فوجئ المواطنون بزيادات حادة وغير معلنة في تعرفة الكهرباء السكنية بلغت نحو 72% في خطوة نفذت دون صدور إعلان رسمي من الجهات المختصة، ما أربك المستهلكين عند شراء وحدات الطاقة بالمبالغ المعتادة. وشملت الزيادات 100 كيلوات الأولى التي ارتفعت من 4000 إلى 7000 جنيه، والمئة الثانية من 5000 إلى 9000 جنيه، فيما غفزت المئة الثالثة من 6000 إلى 11000 جنيه سوداني. كشفت الغرفة الاتحادية للحملة القومية للاستجابة لوباء الشلل عن تلقي 3,839,598 طفلا وطفلة لقاح التطعيم ضد الشلل خلال 3 أيام من انطلاقة الحملة الأسبوع الماضي في 7 ولايات، هي الخرطوم، الجزيرة، النيل الأبيض، القضارب، السنار، كسلة، وشمال كردفان، وذلك في جولتها الأولى. ومن جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل انطلاق الجولة الأولى من عمليات الرش الجوي بمحلية شندي ضمن حملة لمكافحة حمى الضنك. شكى عدد كبير من خريجي جامعة الخرطوم خلال الأعوام 2018 حتى 2025 من عدم تمكنهم من استخراج شهاداتهم الجامعية بسبب عدم إصدار أرقام جامعية. وقال رئيس تجمع متضرري مشكلة الرقم الجامعي بجامعة الخرطوم دكتور سوار الذهب محمد آدم عبد الله لراديو دبنجا إن المشكلة تكمن في أن إدارة الجامعة لم تسدد رسوم استخراج هذه الأرقام للإدارة العامة للقبول وتوثيق الشهادات بوزارة التعليم العالي. وأضاف في هذا الخصوص:
7: واجهتنا مشكلة في استخراج الأرقام الجامعية، والتي صدر قرار يعني من وزارة التعليم العالي بلزوم كتابة الرقم الجامعي على الشهادات، ولم تصدر يعني الوزارة لخريجي كلية الدراسات العليا أي أرقام جامعية منذ فترة، ولا يستطيع طبعا الخريج استخراج الشهادة بدون هذا الرقم الجامعي.
0: شهدت غرى جزيرة بديم بالشمالية أمس السبت احتجاجات رفضا لتحويل البنطون إلى مشروع استثماري، واتجه المحتجون من قرى جزيرة بدين صوب موقع المشروع مرددين هتافات رافضة. وأضافوا في هذا الخصوص: وفي نهر النيل نظم مواطنو قرية الصلعاب وادي خليل وقفة احتياجية بالمحلية رفضا لقرار تصديق غربال خرسانة شمال القرية. الخبر الأخير في هذه النشرة: تواجه الكوادر الطبية والمرضى بمستشفى كسر التعليمي وضعا حرجا إثر خروج وحدة إنتاج الأكسجين عن الخدمة لليوم السابع على التوالي. وقال مواطنون إنهم يضطرون لتوفير الأكسجين من المستشفى الكويتي بأسعار باهظة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء. راديو دبنجا
8: الديوان. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان الذي يذاع من دبنجا. حقيقة في هذا البرنامج وفي هذه الجولة سعداء جدا أن نلتقي بأحد الإخوة المهتمين بقضايا الثقافة والفنون، وهو يعني من أحد كبار المخرجين والمنتجين الذين قدموا في الأثير السوداني مجموعة من المسلسلات ومجموعة من الحكايات ومجموعة من المرئيات السودانية، وأيضا هو يعني عنده آراء جريئة جدا في النقد التطبيقي، وعنده أعمال رائدة جدا ظهرت في المكتبة السودانية سواء كان أغاني سواء كان مسلسلات أشعار وشعارات، وعنده أعمال كثيرة جدا، وحقيقة رجل متعدد المواهب. في الفترة الأخيرة حقيقة يعني لفت انتباهي عمل معرض جميل جدا، هذا المعرض يعني فيه لوحات جميلة جدا، هذه اللوحات يعني استطاع أنه يجمعها ويترجم حسب أحاسيسه، وهي يعني عبارة عن لوحات قيمة جدا، ومعروف أن الصورة هي بتشكل الـ يعني العاطفة بتاعت الإنسان. نحن سعداء جدا أن نلتقي بالأخ المخرج والصحفي والإذاعي الألمعي محمد علي إبراهيم مخاوف هذه الحلقة. أهلا بك أستاذ محمد علي.
9: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبتين بك يا محمد ومرحب بكل مستمعينك، وإن شاء الله نقدر نتواصل ويستفيدوا الناس من لقائنا يا رب.
8: أستاذ محمد، الزول اللي بيجي ماري بالمعرض بتاعك وبتعبيراتك وملصقاتك البصرية اللي جمعتها من مناطق كثيرة يعني فيها يعني تناولت النزوح والتشرد وتناولت الحرب بشكل أو بآخر، يعني شنو الدافعية شنو في إنه أنت يعني اخترت هذه المواضيع التي يعني تثير في الإنسان مشاعر مختلفة ومتناقضة؟
9: شكرا لك على السؤال. الحقيقة المعرض هو أنا سميته ملامح من السودان. نعم. ملامح من السودان باتجاهاته الأربعة، وأنا بسميها اتجاه الخامس في وسطه. فكرة المعرض إنه كان عرض السودان الجميل ما أمكن إلى ذلك سبيلا. صحيح قد تكون في إشارات للحرب لكن هي ضعيفة جدا، لأنه أنا بفتكر إنه عرض السودان الجميل هو اللي بيقوم بلمنا وهو اللي بيقوم بيعرفنا وهو اللي بيدينا أهم شيء في فترة الحرب دي. حصل كثير جدا من الإحباط للناس، حصل كثير جدا من الناس يعني زي قنعوا من حاجات كثيرة، والله في ناس قنعوا من السودان يعني بصراحة حتى. فأنا قصدت عرض السودان اللي بيخلي الناس يتفاعلوا، السودان اللي بيحسوا الناس والله إنهم عندهم شيء. في وقت الناس يأسي لما تعرض إمكانيات زي صور من جبل مرة ولا من ميري ولا من النيل الأزرق ولا من الكسنجر ولا البركل ولا سنقنيبلة دنقناب ولا رجل الفولة ولا يعني جبال النوبة أو حتى من الصحراء في شمال كردفان وشمال دارفور وشمالية. ففي متعة، في جمال، في إمكانيات. أنا بعرض صحارى، بعرض غابات، بعرض مصادر بتاعت مياه، بعرض أطفال وصور لهم وصور للناس وضحكين ومبسوطين، وناس شغالين في الزراعة وناس في المراعي وناس في المدينة. فدي بتخلي الزول يرجع يعيد الثقة بينه وبين إنه هو في بلد يستحق، يعني بلد ثري جدا، يعني بلد بتبدأ بالصحارى وبتنتهي بالغابات، بلد فيها يعني عشرات الملايين من الثروة يعني الحيوانية سواء كانت مستأنسة والبرية، وبلد فوق مياه وأنهر 4-5 أنهر فوق 6-7-8 مقارن، يعني مش مقرن النيلين بس لا أكثر من كده، يعني في كذا مقرن في السودان بتعرض أنهر عظيمة، أنهر موسمية عظيمة زي أنهر أزوم، زي وادي أزوم بكل ما فيه من تاريخ نهر النيل، النيل الأبيض، النيل الأزرق، سيتيت، عطبرة، نهر دندر، يعني بتعرض المناطق، يعني مناطق زي رهد البردي، زي وادي هور، زي يعني محمية الردوم، انت بتعرض امكانيات، بتعرض حتى امكانيات ما. مثلا اشجار للصمغ العربي، اشجار حتى الاشجار العادية بتاعتنا بتاعت الدوم والهجليج والنبق، في عرض لأشجار الحراز، في عرض للأودية على إطلاق سواء كان في كردفان ولا دارفور ولا في الشرق ولا في الشمالية، المهم هو استعراض لإمكانيات السودان، ودي قصدته في الفترة دي إنه نحن نسق، يعني الناس بحس إن السودان ده ممكن ما يقوم بعد الشيء حصل فيه ده، نحن يعني أنا قصدت إنه أبعث للناس الرسالة إنه السودان ده بلد عظيم جدا وريتش وغني جدا، وهو بلد عنده استعداد عظم قوي، وإنه ممكن يجي في أي لحظة لو بس نحن من للسلام.
8: أستاذ محمد، هل تفتكر مثل هذه اللوحات وهذه المعارض يعني ممكن أن تناهض خطاب الكراهية الذي يعني صاحب هذه الحرب؟
9: تماما، يعني أنا أذكر لك حكاية حصلت، يعني أنا كان في ولدين جو خاشين المعرض، الشابين دل أولاد صغار يعني يمكن أعمال عشرينات كده أو ربما أقل حتى من 25 الاثنين، لما نمر المعرض أنا كان عندي المعرض على 2، في جزء في الشاشة اللي هو طبعا أنا هو أكتر من 200 صورة، ده المعرض الأول، 200 صورة ده المعلق فيها في الحيطان كان كم 30 صورة، فيه مناطق محددة، يعني مثلا نقول النيل الأزرق أنا تناولتها، مثلا عندي كانت صورة للسوكي، لكن مثلا ما جبت أقصد عندي صورة لأقدي، وعندي صورة بجارة في سنار للسوكي، لكن ما في يعني لجوز المسنار، لأنه طبعا أنا معني بالسودان كله، فمن الصعب جدا أوفر لي، فجوا الأولاد كده لما هنا قال لي يا أخي ليه ما في الروسيرس، ليه ما في الدمازين، ليه ما في باو، أنا قمت قلت لهم يا أخواننا المعرض ده نوعين كده، وبعدين كانت لهجتهم حادة شوية كده عاملوا الشاشة، فلما عاملوا الشاشة بعد شوية مرت لقطات للروسيرس والدمازين ولباو، فتخيل تلقائيا اللهجة بتاعتهم تغيرت تماما، بيجوا يسألوني بالله أنت مشيت الحتات دي ومشيت بيتين ومشيت كم مرة، لما نكتشف أنه أنا مشيت أكثر من مرات حسيت بعدك أنه بيجوا أصدقاء بالنسبة لي، لمجرد أنه حسوا أنه هم تمت يعني عرض حاجة حقتهم هم وكده، فالإعلام والفنون عندها قدرة على أنها تجمع الناس بسهولة شديدة.
8: أستاذ محمد علي، نعم أستاذ محمد علي، الصورة أو اللوحة بقت هي يعني المؤثر الأخطر والمكون الأخطر للذهنية البشرية، والصورة يعني هي يعني حطمت احتكار الكتاب للمعرفة، يعني الناس كان زمان بيفتكروا أن الكتاب هو مصدر المعرفة، الصورة الآن أصبحت هي مصدر من مصادر المعرفة، ويتساوى عندها الجهلاء والمتعلمين، يعني كلهم بيفهموا الصورة. يعني هل تفتكر أن هذا البعد الآن يمكن أن يحدث تغيير في مفاهيم الناس وقراءتهم وتصورهم لحاجاتهم ولمستقبل حياتهم الثقافية والاجتماعية في السودان؟
9: الصورة هي أكتر حاجة ممكن تديك معلومات، يعني هسه العين اتضح إنه 75% من المعلومات اللي إحنا بناخدها عن طريق العين ما عن طريق الأذهان، فلذلك الصورة خطيرة جدا، يعني محمد بن عبد الجبار النفري قال أي معنى لا يمكن تحويله لصورة فهو لا يعتد به. وأنا في حاجة بقول أحيانا لطلابي لما نجي أدرسهم الشغل بتاع صحافة الموبايل، قلت لهم زمان أبو تمام قال السيف أصدق إنباء من الكتب في حد الحد بين الجد واللعبي، قلت لهم المسألة تغيرت الآن، بقت الصورة أصدق إنباء من الكتب، يعني الآن أنا وبعدين بتصل بسرعة، يعني أنت تقول للناس أجروا الموضوع ده إن شاء الله فوق 100 كلمة بس غالبا قد يتكاسلوا، لكن أي الجيل ده بالذات الأجيال الجديدة دي لو جبت لهم صورة أو لو جبت لهم فيلم لمدة دقيقة يعني مش دقيقة 10 دقائق هيشوفوا لك بسرعة بسرعة وبمتعة وبتوصل كثير. يعني أنا صورتي الليلة لو أنت دار تقول والله يا سلام يا أخي محافظة والله وضعه تعب والحرب دي نايد، لو جبت لي بالصورة أنا هدومي مقطعة وكبرت وشيبت والحاجات زي دي وما كتبت أي شيء المعنى بيصل بيصل بيصل بسرعة، لكن ده كلام ممكن يكون صح ممكن يكون معنى. أهم ما فيها الصورة هي حقيقية، يعني ما بتتغش. أنا ممكن أقشك ممكن أقول لك أخاطبكم الآن من الفاشر، أنا قاعد في بورسودان، انت على مستوى الإذاعة او على مستوى الصوت ما حتقدر تقول ده غلطني، لكن مجرد ما اخذت لك صورتي دي انت حتعرف اذا كان انا في الفاشر ولا في باريس ولا في اضان الحمار زي ما يقول الجماعه ساحر النعمة، لكن صوره واحده
8: زمان يا محمد وردي ما قال توعدنا وتبخل بالله
9: بالصوره
8: وبعد داك برضو قال صورتك الخايف عليها يعني
9: ما.
8: يعني زمان نحن الست لما الناس يدخلوا سينما الفاشر وكده يعني في السينما بكون الفيلم أجنبي ومترجم لكن الجمهور المشاهدين بيكونوا فاهمين الفيلم ده من أوله لآخره وحتى بقدروا بتلبوا بنهاياته.
9: صحيح وبعدين تخيل الحاجة دي ممكن يعملها لك زول أمي، يعني بتقعد الجماعة بيقعدوا في نحن نسميهم ناس الترسو اللي بيقعدوا في الدرية بتاعت الشعب دي.
8: نعم
9: يعني الفيلم ده بيكون بلغة إنجليزية لغة إنجليزية أحيانا عالية جدا وهم العربي ذات ما بيعرفوا له خليك من إنه نعم. حاجة تانية لكن بيفهموه لأنه الصورة هي لغة. يعني أنا لو اثنين تلاقوا واحد كده حمر للتاني ورفع يده خلاص أنا حارف إنه حيديه كف.
8: أستاذ محمد هل تفتكر إنه الآن الحرب السودانية دي يعني إعادة أو هي عندها المقدرة فأن تعرف الدراما تعرف جديد وتعرف قضايا التوثيق والوثائق تعرفها تعرف جديد وتضيف لها
9: الحرب السودانية دي رغم فداحة ما حصل فيها؟ أنا والله عندي قصيدة حرسل لك يعني بعد ذاك لو حبيت تشارك بها المستمع الكريم حبابه، لكن بفتكر أنه نحن لسه ما قدرنا يعني الحرب دي يعني نحن لسه ما شفنا الفادح يعني الفاتورة الفادحة جدا لسه نحن ما عرفناها وما قدرنا نحصرها يعني هي أكثر مما نعرف. ولذلك أي سوداني الحرب دي ما نبهته ما وقفته بفتكر أنه المفروض راجع نفسه. هذه حرب وصلت
8: أستاذ محمد علي حقيقة يعني سؤال من الأخير لك الآن أنت يعني أستاذ في صحافة الموبايل وقدرت تحقق أنت إنجازات عظيمة جدا وكده هل تفتكر إنه الآن صحافة الموبايل يعني حدثنا عن مستقبل صحافة الموبايل في السودان من خلال هذه الأزمة ومن خلال هذه الحرب؟
9: صحافة الموبايل دي أو خلينا نمسك جزء منها إنه صناعة محتوى بالموبايل. الإعلام القديم وإنت مشارك فوقه عارفنا ونحن ذاته مشاركين فوقه عارفينه. الإعلام القديم ده أنا عشان أنتج محتوى يعني مثلا نقول في التلفزيون أنا أحتاج لمصور أحتاج لمساعد مصور أحتاج لعربية حقت خاصة معها زول بتاع إضاءة معها زول بتاع صوت بعدين بحتاج لمونتير بحتاج لمعيد معاي وبحتاج لباحث كوبا

0: طريق لمساعد المصور، راح طريق لعربية حقت خاصة معها زول بتاع إضاءة معها زول بتاع صوت، بعدين بحتاج لمونتير، بحتاج لمعيد معاي، وبحتاج لباحث كبال الكلام ده كله، ثم ثانيا مخرج واوا واوا. الآن الجوب ده كله بيعمل زول واحد عن طريق الموبايل. يعني أنا مثلا زمان ما أقول مثلا دار أمشي أعمل لي فيلم عن قول وادي هور،
1: نعم
0: هحتاج يعني الناس دول كلهم معاي. ودي ممكن تكون في مشكلة في العربات، يعني مشكلة اقتصادية من الدرجة الأولى إضافة لكثرة الناس وكده. الآن زول واحد ممكن يمشي يعمل، بس كل الموبايل ذاته نفسه ما بقى الموبايل العادي ده، في عدسات بتتركب في الموبايل، في طريق طرق شغل بتاع إضاءة، في حاجة زول واحد ممكن يعمل الحاجة دي. دي ميزتها شنو؟ ميزتها انه انا الان اقدر انتج محتويات عن السودان لو دربت ناسي في مناطق مختلفه. يعني انا مثلا اقول المحليات بتاعت، نقول هسه المحليه الحته اللي احنا قاعدين فيها دي مثلا ولايه البحر الاحمر، في 10 محليات. العشر محليات دي لو انا دربت في كل محليه زول واحد على انتاج المحتويات، يعني بعد فترة تخيل في أي السودان ده في كم محلية، يعني طالما في أكثر من 500 محلية، أكثر من 500 محلية دي لو أنا دربت أي زول في المحلية واحدة أكثر من 500 محلية دي، أنا حتكون عندي معلومات مهولة جدا عن الناس. يعني هعرف الناس في دم قناب، هعرف الناس في مكدادة، هعرف الناس في رهيد البردي، هعرف الناس في الدوكة، هعرف الناس في، هعرف يعني حيكون عندي زول مراسل في أي حتة.
1: مستمعنا الكرام، حقيقة يعني هذه إطلالة قصيرة مع الأخ المخرج محمد علي إبراهيم مخاوي. وأستاذ مخاوي عنده يعني بصماته في الإعلام السوداني، ولك التحية أستاذ محمد علي، وحتى ملتقى جديد. أحييكم، أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: الديوان.
3: أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك، في كل ربوع السودان هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: اظن انا قربنا. شايفين الوضع هناك؟ شايف معي؟
1: انا هي وصلت محطة الطشاش من التحمل الارهاق، ما شايف ولا سامع اي حاجه.
0: خلاص يا خلاص قربنا يا اخي قربنا. انا خايف الشافع ده يصحى يسوي القانا لسه ما جيب. ان شاء الله يكون مكان جديد ونقدر نتاغلب عليه.
1: الله كريم علينا. نصل وما نمر منه بسبب مسيرات ولا دانات ولا رايش ضال لطريقه يا اخي.

0: Allez, allez. Va. Va. Ta. Allez. Va. Ta.
1: Oui, oui. يا اخوي بسم الله يا اخوي مالك الحلمة طلعت لك في راسك ولا شنو ها انت شكل المشي والنزوح خلاك في مرحله ثانيه
0: انا سرحت وقلبي وجعني وانا شايف ولدي نايم وبكره لما تصبح يقول لي يا بابا انا عايز امشي المدرسه الاقي اصحابي اقول لهم شنو اشرح لهم كيف انه ما في مدرسه اذا الحادث ما وقفت
1: الحمد لله إذا حالي دي استمرت أكثر من كده عارف عدد التلاميذ اللي حيكونوا برا الحقل التعليمي حيتفاهم يا أخي ده بالعكس المدارس والجامعات كلها حتتحول لدار إيواء ومنازلين والله أعلم تنتهي متين وتقيف كيف
2: يعني

0: اسمع، نحن لازم نشوف طرق تعافيه لموضوع القرايه ده. هي هي اسمعني، انا جاتني فكره. هوي هوي
1: يا اخي،
0: انت نمت ولا يا اخي؟
1: يا اخي انا نمت يا اخي. يا اخي انا تعبان من المشي. احنا مشينا مشي، انت عارف احنا مشينا كابتن، تعبان يا اخي من المشي. كده الصراحه احكي لي.
0: لا يا اخي لازم تسمع فكرتي هالسنه.
1: طيب احكي.
0: اسمع، انا انا انا انا حجمع كل الناس في المنطقه دي، نشوف اللي بيقدر يجلس منهم ونعمل فصول صباح ومساء. انا حدرس رياضيات وعربي وتاريخ كمان.
1: كويس، فكره جميله، وتصبح على خير والصباح نتناقش
0: فيها. لا اسمعني اسمعني، ان احنا لازم نتحرك عشان التعليم ده بيطلعنا من كل الازمات. القرايه مهمه، وقبل الحرب تقيف. ان احنا الاهالي المفروض كلنا نعوض اولادنا وبناتنا الزمن المشى ونحيلهم اتفاقهم. الحرب لما تقيف نكون قطعنا شوط، واولادنا اللي اتظلموا ويسووا الحرب والندوس يكونوا مستندين في التعليم. فاهم؟ فاهمني؟
1: يا خلي صبحنا على خير.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض الثاني.
3: الحان من دارفور، استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية. الحان من دارفور، برنامج للتعارف والتواصل. الحان من دارفور، استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية. الحان من دارفور، برنامج تعارف والتواصل بين الثقافة والفنون. الحان من دارفور، نسمع ونحكي عن التاريخ.
4: دارفور أيام زمان، الحان من دارفور نستمع فيه لقصص الخيال الشعبي، الأمثال، الحكم، الأساطير.
3: الحان من دارفور، ونسى في الفضايا الفرنجبية، البردية، الأمكيكي، النحاسات، الدلوكة، وكمان الجراري والدوبي، التويزة، القرين، التمتم، الدوبيد والسيرة، الحدايين، البوشاني. الحان من دارفور.
5: سلام سلام دارفور، سلام.
4: كونوا معانا في الحان من دارفور، أغنيات من أطراف السودان، منكم وليكم، كل أسبوع. الحان من دارفور، من هنا، من أرض دارفور، لكل الناس، لأهل المدن والأرياف.
3: الحان.
6: أهلا بكم مستمعين الكرام، وهذه الحلقة في الحان من دارفور، الحان وقصص من دارفور. نتحدث قليلا عن الزراعة، والزراعة في دارفور هي ثقافة متجذرة، ودارفور كلها أرض زراعية، ولذلك نجد انه يعني الـ الانسان في حياته يعني وفي تعامله مع الارض يعني جزء من مكوناته الثقافيه ادوات الزراعه، سواء كان الكدنكة والجبراكه او الجلمويه والجرايه او يعني مجموعه هذه المسميات. والزراعه بتعتبر هي يعني صمام الامان لحياه الناس في دارفور. ومجتمع دارفور في الغالبيه العظمى بتاعته مجتمع بتاع مزارعيه، و مجتمع مزارعية لأنه الحضارة بتاع دارفور أصلا حضارة زراعية، والناس بيغنوا للزراعة، بيغنوا يعني من بداية الخريف، المطر الكويسة، الشواقير السمحة، البراق الشلع، القبلي، مربط العجيل، دي كلها إخواننا مسميات، والناس بيراقبوا الخريف وبيراقبوا المطر بصورة يعني ممتازة جدا جدا، وبيوصلوا يعني بيتحدثوا عن يعني تنبؤاتهم للخريف وكده، بقول لك شايفين السحابة ديك، شايفين البرق، والليلة ترية طلعت وترية غابت، ومجر الكبش، وحتى السماء والفضاء ذاته بسموه بأسماء حسب المواسم وحسب الأوقات بتاعت الأمطار وحسب أمطار النزول. يقول لك دارين دلو، الزراعة دار لها دلو، الزراعة دار لها دلوين، وكلها تعابير وتعبيرات كويسة جدا. نحن يعني نستمع الآن لقصيدة ولأغنية جميلة جدا اسمها المكنجي. المكنجي.

نواصل مستمعين الكرام حديثنا ونواصل أيضا برنامجنا الحان وقصص من دارفور. والزراعة في دارفور زي ما ذكرنا هي يعني صمام الأمان لكل الناس، وما في زور ما بتيري، ما في زور ما بيزرع، عشان كده الناس بيزرعوا في مختلف أنحاء دارفور وفي مختلف أنحاء الإقليم، وبيزرعوا يعني مختلف المحاصيل، محاصيل نقدية، محاصيل يعني زي السمسم، زي الفول، محاصيل بستانية زي البرتقال والجوافة في مناطق جبل مرة، والفواكه عموما. وفي ناس بيزرعوا الدخن والقمح والذرة، وبيزرعوا العديد من الخضروات دي كلها. إخواننا خيرات الأرض في دارفور، والأرض في دارفور يعني من الأخصب الأراضي، من أخصب الأراضي الزراعية في السودان، هي بعض الأراضي ومعظم الأراضي الموجودة في إقليم دارفور، وهي أراضي بكر وأراضي منتجة وأراضي فيها محاصيل أو أراضي بتنتج محاصيل جيدة جدا، وساهمت في الناتج القومي أو الناتج الاقتصادي للبلد. مرة تانية نسمع لنا أغنية أيضا تتكلم عن الزراعة.

مستمعي الكرام، نواصل حديثنا عن الزراعة في دارفور. ويمكن الزراعة ارتبطت في عقول الناس بالنفائر، النفير أو التويزة، ومعظم الناس لأن إخوان العمل الجماعي عنده قيمته، عشان كده الناس في دارفور معظم أعمالهم وإنتاجهم وحاجاتهم كلها بنتجوها عن طريق الجماعات أو عن طريق الأسر أو عن طريق النفائر، عشان كده بيغنوا للنفير. وفي النفير دائما وأبدا بنلقاهم، يعني هم أكثر الناس يعني أو من أكثر الناس حماسة، هم الناس اللي بيمشوا النفير، بيمشوا نفير دق العيش، بيمشوا نفير الزراعة، نفير الحشاشة، الحراتة، دي كلها يا إخواننا يعني هي مهرجانات بتاعت حصاد. الناس بيمشوا الحصاد وبقوموا للحصاد بشكل مهرجانات، وفي هذه المهرجانات يعني بيغنوا وبيمرحوا وبيحكوا وبيضبحوا الضبايح وكده، وبيستقبلوا دائما يعني موسم الحصاد الناس بيستقبلوا بالزبايح وبيستقبلوا بالكرامات، يقول لك إن شاء الله عيشنا ده ندخله بالعافية وبالسلام وما تحصل كارثة. ودي كلها يا إخواننا الثقافة موجودة في حياة الناس. ونحن في ختام هذه الحلقة نحييكم، وإن شاء الله نلتقي مرة أخرى، وشكرا جزيلا.

0: السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 3/5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. مقتل عزام شقيق كيكل و13 شخصا في هجوم بطائرة مسيرة شرقي الجزيرة، ومقتل وإصابة 30 شخصا في هجوم بمسيرة على منطقة بليلة بالنيل الأزرق. هجوم جديد بمسيرات على أم درمان فجر اليوم، ومقتل وإصابة 3 جنود في تبادل إطلاق نار في سوق صابرين بأم درمان. الصحفيون يحيون ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 مايو، وانعدام تام للمياه في معسكر كونونغو بشرقي تشاد، وخروج 14 مرفقا طبيا عن الخدمة في الدلنج بسبب الغصف، وزيادة كبيرة في تعرفة الكهرباء بنسبة فوق 70%. من عناوين النشر إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. قتل عزام شقيق أبو عاقلة كيكل قائد قوات درع السودان وآخرون من أفراد أسرته مساء أمس في غصف بطائرة مسيرة استهدف منزل الأسرة بقرية الكهل زيدان بمحلية أم القرى شرقي ولاية الجزيرة. وكشف يوسف عمار أبو سن مستشار قائد قوات درع السودان أن من بين القتلى محمد الصديق كيكل ابن أخ قائد قوات درع السودان وعبد الله قسم الله والصديق بخيت، فيما أفادت مصادر أن العدد الكلي للقتلى بلغ 14 شخصا من بينهم 8 أطفال وامرأتان. وأضاف أحد أفراد الأسرة في هذا الخصوص:
1: السادة الأحباب والأعزاء الأكارم، الظروف الأمنية والتجمعات ما محمودة في ظل عدو لا أخلاق له لاستهداف المدنيين وغيره. نحن الآن في ديوان عمنا محمد أحمد وقت كيكل، ديوان القائد، ومعانا حسين كيكل، ومعانا شيخ العرب وأبو ذر. أي معنى نحن ما في أي عزاء.
0: قالت الحركة الشعبية الشمال بقيادة الحلو إن 10 مدنيين قتلوا وأصيب 20 آخرون أغلبهم من النساء والأطفال جراء غصف بمسيرة تتبع للجيش على منطقة بليلة بالقرب من الكرمك في النيل الأزرق الفونج الجديدة. وأوضحت في بيان لها اليوم أن الغصف تسبب في حرق محال تجارية بسوق بليلة وتدمير مصادر المياه إلى جانب نفوق كميات مقدرة من الماشية. كشفت مصادر عن تصدي المضادات الأرضية التابعة للقوات المسلحة السودانية فجر اليوم الأحد لهجوم بطائرات مسيرة بمدينة أم درمان، كما تم رصد تحليق طائرة مسيرة في سماء أم درمان مساء السبت حيث تم التعامل معها وإسقاطها. وكانت مجموعة محامي الطوارئ قد أدانت مقتل 5 مدنيين خلال الأيام الماضية جراء هجوم بطائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدف عربة جنود مدينة أم درمان. وكانت مجموعة محامي الطوارئ قد أدانت مقتل 5 مدنيين خلال الأيام الماضية جراء هجوم بطائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدف عربة جنوب مدينة أم درمان. قتل أحد أفراد القوات النظامية وأصيب 2 آخران من الشرطة في سوق صابرين بمدينة أم درمان مساء أمس. وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة العميد فتح الرحمن التوم في بيان إن تبادلا لإطلاق النار جرى بسبب عدم التزام أحد أفراد القوات النظامية الذي كان يحمل سلاحا ويتجول به داخل السوق بتعليمات الطوف. وأشار إلى مقتل الجندي وإصابة جنديين من الطوف. احتفت نقابة الصحفيين السودانيين ومنتدى الإعلام السوداني وعدد من الكيانات الصحفية والإعلامية باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 مايو في وقت تشهد فيه البلاد إحكاما للتضييق على حرية الصحافة. وقالت نقابة الصحفيين السودانيين في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن الاحتفال هذا العام يأتي في وقت حصلت فيه النقابة على جائزة اليونسكو لحرية الصحافة 2026 معتبرة ذلك اعترافا دوليا بتضحيات الصحفيين والصحفيات السودانيين. من جانبه أكد منتدى الإعلام السوداني في بيان أن الصحفيين في السودان عانوا من انتهاكات مروعة تمثلت في القتل والاستهداف المباشر والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتهديدات والترهيب إلى جانب النزوح والتشرد. بينما أكدت شبكة إعلاميات السودان أن حرية الصحافة ليست ترفا بل ركيزة أساسية لأي مجتمع يسعى إلى العدالة والشفافية وحق أصيل لا يجوز الانتقاص منه تحت أي ظرف. كشف لاجئون في مخيمات كونغو وكوريسكي وميلي للاجئين السودانيين بولاية وادي فيرا بشرقي تشاد أن الاقتتال القبلي وسط المجتمع المضيف أثر بصورة بالغة على اللاجئين. وقال أحد اللاجئين لراديو دبنغا إن الوابورات التي تضخ المياه لمعسكر كونونغو تعرضت لإطلاق نار ما أدى إلى الانعدام التام لمياه الشرب. وأضاف في هذا الشأن:
2: يجي يشلط المساوين ويدقوا بسيتان وممكن المدرسة برضه سيقف. وبالنسبة للموية ذاتها ما في من الوادي. وبالنسبة للناس البتغزة عندهم خانة وخانة مائتين قاعدين في أطراف بتاع المخيم يقولوا أيوة يلا شيل مالك ده امشي في داخل المعسكر.
0: في سياق متصل كشف لاجئون عن تمركز القوى العسكرية التشادية التي وصلت إلى المنطقة بجوار معسكر كونونغو. وقال المتحدث باسم القوى إنهم سيعملون على فتح الأسواق والمحلات التجارية ومحلات المياه إلى جانب جمع السلاح ومحاربة السرقة. قالت شبكة أطباء السودان إن القصف المتكرر على المرافق الصحية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان من قبل الدعم السريع والحركة الشعبية تسبب في انهيار شبه كامل للقطاع الصحي. وقالت المتحدثة باسم الشبكة تسنيم الأمين لراديو دبنغا إن المستشفى التعليمي توقف جزئيا ومستشفى التومات المرجعي خارج الخدمة، فيما دمر مستشفى السلاح الطبي بالكامل واقتصر عمل مستشفى الأم بخيتة على الولادة فقط. كما خرجت نحو 10 مراكز صحية عن الخدمة من بينها مراكز تغذية. وأضافت في هذا الخصوص:
3: تعرضت المرافق الصحية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان لاستهداف متكرر بالقصف من قبل الدعم السريع والحركة الشعبية جناح الحلو في انتهاك واضح للقوانين الدولية. كما تسبب القصف في إخراج غالبية المراكز الصحية التي يقدر عددها بنحو 10 مراكز عن الخدمة بما في ذلك مراكز تقدم خدمات التغذية والصحة الإنجابية.
0: قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إن الأطباء كانوا عيوننا ومصادرنا، وإن 4 أطباء كانوا يرسلون باستمرار تفاصيل تحركات الدعم السريع في جنوب الخرطوم. ونفى خلال مخاطبته الملتقى الصحي بالخرطوم استهداف القوات المسلحة للمستشفيات والمرافق الطبية متهما قوات الدعم السريع بذلك. وأضاف في هذا الخصوص:
4: في منطقة جنوب الخرطوم كان في أخواننا من الأطباء كانوا بيرسلوا لنا المعلومات باستمرار عن تحركات العدو وعن تحركات آليات. المتمردين كان عندهم راجمات وكان عندهم مدفعية دائما بيستخدموها في منطقة جنوب الخرطوم. أي واحدة تتحرك نحن كان بنلقى خبرها أنها تحركت.
0: تشهد بحيرة النوبة بمدينة وادي حلفة ظاهرة نفوق جماعي للأسماك وتحول لون المياه إلى الأخضر المصفر مع انبعاث روائح كريهة، مما أثار قلقا واسعا وسط المواطنين. وأعلنت إدارة مياه وادي حلفة عن توقف محطة المياه الرئيسية وتعليق ضخ المياه إلى المنازل حتى إشعار آخر بعد رصد تجمعات كثيفة من الطحالب في البحيرة خلال الساعات الماضية. قال رئيس مجلس الصحوة الثوري موسى هلال إن قواته ستتجه نحو دارفور وكردفان بعد اكتمال استعداداتها. وأوضح خلال مخاطبته قواته إنها تخضع لجميع الترتيبات الخاصة بالقوات المسلحة. وفي ذات السياق أكد جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة أن قواتهم تقاتل تحت إمرة القوات المسلحة، واعتبر ذلك بداية للترتيبات الأمنية للانخراط في صفوف الجيش.
5: أن القوات ديل الآن تحت إمرة القيادة العامة للقوات المسلحة، ودي بداية للترتيبات الأمنية، ما عندهم رجعة لحركة العدل والمساواة السودانية.
0: دعا حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي الحكومة التشادية إلى تجاوز مطالبتها بوثائق اللجوء لجلوس التلاميذ لامتحانات الشهادة السودانية التي تبدأ يوم 11 مايو، وقال إن عددا كبيرا من الطلاب حرموا من الجلوس للامتحانات العام الماضي بسبب هذا الشرط. وأضاف في هذا الخصوص:
6: في هذه السنة برضو نحن دائرين نفس الإجراءات، وبل نطالب بإجراءات الأخرى اللي ممكن يعني تسهيلات أكثر من ذلك، وخاصة الطلاب الذين لم ينالوا الكروت بتاعة اللجوء، لأنه في السنة الماضية كانت حرموا بأن يجلسوا الامتحانات.
0: أعلن وزير التربية والتعليم بحكومة السلام الأستاذ كوكو محمد جقدول عن عقد امتحانات الشهادة السودانية في 24 يونيو 2026، متهما الحكومة في بورسودان برفض المبادرة الوطنية لتوحيد الامتحانات والسعي لتفتيت وحدة البلاد وتسييس التعليم. وأكد الوزير خلال تنوير صحفي بنيالة اكتمال الترتيبات بنسبة 95% لإقامة الامتحانات. اختتمت الهيئة القيادية لتحالف السودان التأسيسي اجتماعا استمر 4 أيام بحضور محمد حمدان دقلو رئيس المجلس ونائبه عبد العزيز الحلو. وقالت مصادر إن الاجتماع خرج بتشكيل لجان متخصصة إلى جانب إنشاء لجنة تنفيذية من رؤساء تلك اللجان واستكمال هياكل حكومة تأسيس ومؤسساتها وإقرار برنامج وموازنة الحكومة لعام 2026. فوجئ المواطنون بزيادات حادة وغير معلنة في تعرفة الكهرباء السكنية بلغت نحو 72% في خطوة نفذت دون صدور إعلان رسمي من الجهات المختصة، ما أربك المستهلكين عند شراء وحدات الطاقة بالمبالغ المعتادة. وشملت الزيادات 100 كيلوات الأولى التي ارتفعت من 4000 إلى 7000 جنيه، والمئة الثانية من 5000 إلى 9000 جنيه، فيما غفزت المئة الثالثة من 6000 إلى 11000 جنيه سوداني. كشفت الغرفة الاتحادية للحملة القومية للاستجابة لوباء الشلل عن تلقي 3,839,598 طفلاً وطفلة لقاح التطعيم ضد الشلل خلال 3 أيام من انطلاقة الحملة الأسبوع الماضي في 7 ولايات، هي الخرطوم، الجزيرة، النيل الأبيض، القضارب، السنار، كسلة، وشمال كردفان، وذلك في جولتها الأولى. ومن جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل انطلاق الجولة الأولى من عمليات الرش الجوي بمحلية شندي ضمن حملة لمكافحة حمى الضنك. شكى عدد كبير من خريجي جامعة الخرطوم خلال الأعوام 2018 حتى 2025 من عدم تمكنهم من استخراج شهاداتهم الجامعية بسبب عدم إصدار أرقام جامعية. وقال رئيس تجمع متضرري مشكلة الرقم الجامعي بجامعة الخرطوم دكتور سوار الذهب محمد آدم عبد الله لراديو دبنجا إن المشكلة تكمن في أن إدارة الجامعة لم تسدد رسوم استخراج هذه الأرقام للإدارة العامة للقبول وتوثيق الشهادات بوزارة التعليم العالي. وأضاف في هذا الخصوص:
7: واجهتنا مشكلة في استخراج الأرقام الجامعية، والتي صدر قرار يعني من وزارة التعليم العالي بلزوم كتابة الرقم الجامعي على الشهادات، ولم تصدر يعني الوزارة لخريجي كلية الدراسات العليا أي أرقام جامعية منذ فترة، ولا يستطيع طبعا الخريج استخراج الشهادة بدون هذا الرقم الجامعي.
0: شهدت غرى جزيرة بديم بالشمالية أمس السبت احتجاجات رفضا لتحويل البنطون إلى مشروع استثماري، واتجه المحتجون من قرى جزيرة بدين صوب موقع المشروع مرددين هتافات رافضة. وأضافوا في هذا الخصوص: وفي نهر النيل نظم مواطنو قرية الصلعاب وادي خليل وقفة احتياجية بالمحلي رفضا لقرار تصديق غربال خرسانة شمال القرية. الخبر الأخير في هذه النشرة: تواجه الكوادر الطبية والمرضى بمستشفى كسر التعليمي وضعا حرجا إثر خروج وحدة إنتاج الأكسجين عن الخدمة لليوم السابع على التوالي. وقال مواطنون إنهم يضطرون لتوفير الأكسجين من المستشفى الكويتي بأسعار باهظة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

هبت الخرطوم في جنح الدجى ضمدت بالعزم هاتيك الجراح ضمدت بالعزم.

جامعة مشهدا يا موطني يا موطني ما أروع هبة الخطور في جرح الدجا هبة الخطور في جرح الدجا

ونوم ناير فإذا الدرب شهيد شهيد ومناير وجراح تتغنى ومصائر وجراح تتغنى ومصائر وأتى من كل فج ثائر الف ثائر الف ثائر وأتى

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجة.
1: راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
3: الأصدقاء الأعزاء متابعي دفتر مشاعر، مرحب بكم وين ما كنتوا. نحن جئناكم في لقاء جديد ومتجدد بكم دوما. كونوا معنا، تابعونا عبر أثير راديو دبنجة. في الحلقة دي من دفتر مشاعر نحلق بيكم في فضاءات الشعر والكلمة الرصينة. وابتداء هذه دعوة واتكاء مع الشاعر مدني النخلي في دفق شعري.
4: وقبرات والهم عصف، ريحا كسح زهرة سباك، ليلا فتح شرفة وجع، قمرا رحل فارق سماك. وأقبراك والهم عصف، مطر الحزن عاود هطل، جدد عذاب الأرصفة، طي المصابيح البعيد، التعب عيونك وانطفى، لمتين مواعيدك سراب، والريد شقى وحرقة وجفا. بعد المشاوير البقت ممدودة في نبضة تعب، بتعود وتلقى رجاك زول حفظ الوداد، زمنا صعب والباقي من كل الغنى، سيل الكتاب ما نضب والباقي من ليل الهوى، عطر الصباب ما انسكب. وأقبراك والهم عصف، ريحا كسح زهرة سباك، ليلا فتح شرفة وجع، قمرا رحل فارق سماك، قمرا رحل فارق سماك.
3: الصفحة التالية من دفتر مشاعر جاءت بتوقيع صديقة البرنامج إحسان أحمد محمد من منتدى نجوم ومدارات الثقافي.
5: كتبت ليك لما نكمل بيننا الكلام، وما باقي غير ذكريات وإحساس مرير وحبة عشم وكلمات ملام. تنساني كيف وأنا بيك حجيت القمر، تنساني كيف وأنا بيك حجيت القمر، إنك وديع وإنك جميل، وغرامي ليك أنبى الغرام، ورسلت ليك أشواقي تسري مع النسيم في يوم مطر والجو غمام، ورغم البعاد ورغم الخصام، ونار فرقتك وخذ عليك همس النسيم، من قلبي يغريك السلام وسلم عليك.
3: ونظل في رحاب منتدى نجوم ومدارات الثقافي، وهذه صديقة البرنامج المداومة أماني محمد دفع الله.
0: نفسي يرجع بي زماني، وبيك تنعاد الطفولة، وفي حباب عينيك عرسوم فرحة تكمل بوصولة. يوم يضيع منك شليلك انت بضحكة بتقولة، يلا فتشي في دواخلك تلقي جواك يا خجولة. نفسي يا محبوب يبقى بكرة لعرشك أميرة، نفسي شلالات حروفي يوم تسمع صوت هديرة جاي حنن شافع الريد، وانت تربط له الحريرة وجاي يسلم يمر حياتي، وانت زي ما تحب هديرة. نفسي افرح لما ابكي وانت تمسح لي بموعي، نفسي صبرك لي تمدو يوم عينيك الشوف جزوعي. يا أنا يومك راح أرفق وقتي بتلافى هجوعي، وأصلي بتخلى المشاعر وبيه بترمم ضلعي. نفسي في حاجات كتيرة بيها يذبح ريد نسامي، تبقى محراب لهوايا وفي صلاة تكون إمامي، أبقى في حلمك حقيقة وتبقى في صحوي ومنامي، وفارس يقطع رأس همي وبيك ودع انهزامي. جيت وزفالك غرامي والأحاسيس تدفق، ولهفة

0: التدفق لهفي بتعشر الكلام ليه دم ريدك تعتب يوم ذكرتك في قصيدة يوم ذكرتك في قصيدة وكنت ليه جرح بتلفك هزيد عافيت تماما إلا أفرح بي صفك جاي أحقق بيك حلمي ما حاسمح إني أخرب شفت اللون الحلوة كبرت حس في قصتنا تكتب يا أخي كان أمس القريبة أمس في براح أحلامنا تلعب وكل ما تحبس بجيب لها من عصير ريدتنا تشرب يا سلام يا نفسي أهرب مني ليك من عيونك ما في مهرب حتى ولدك طبعه زيك وضحكة الكون ليها بترب جيت أصبح لعيونه وشايلة شوقي ما بينضب وقلت له يا صباح فرحي المؤكد ماله حالك شكله متعب لما لي ورقه لما بحسر في درج حلم المرتب وانكسر ساق المسافة وقال لي يما أنا داير أخطب الدموع من عيني سالت والفرح لو مكاني جيت صابغ لخطايا ودايرة وسغ لزماني نفسي رد لنفسي فيها الله حقق للأمان وربي يحفظ لي حبيبي البيه دايما رافع شاني وربي يحفظ لي أنا يا البيه دايما رافع شاني مع تحيات أمان محمد طفالة.
1: بكلمات أماني ومشاركتها نطوي آخر صفحات دفتر مشاعر لهذا اليوم على أمل أن نلتقيكم مجددا الأسبوع القادم. انتظرونا، دمتم بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في الجزء الثاني من لقائنا ضمن برنامج قضايا الشباب مع الأستاذ إحسان أحمد آدم حول كتابة المعنون قصة إحسان شهادة على البقاء والحرية والشجاعة. ويتناول الكتاب تجربة الكاتبة حول قصة زواجها وما ترتب على ذلك من تحديات اجتماعية ونفسية عايشتها. أهلا ومرحبا بك مجددا أستاذ إحسان في البرنامج. في الجزء الأول من سردك في الكتاب ناولنا صدامك مع المجتمع وانعكاسات ذلك على حياتك الأمنية والاجتماعية. اليوم عايزين نواصل هذا السرد ونتوقف عندما ورد في كتابك حول التحيزات التي صاحبت تناول قضيتك. حدثينا أكثر عن هذه التحيزات ومن هي الجهات أو الأطراف التي مارستها.
2: طبعا في تحيزات لأنه يعني الناس دي كلها سواء كان كيانات وأجسام وأشخاص الناس دي كلها يعني أنا قاعد أحس بيها بتتعامل مع القضايا دي ما كجانب إنساني أو كجانب اجتماعي. الناس دي كلها بتتعامل مع القضايا دي كشغل بتاع عمل تجاري، كل زول بيشوف اللي بيناسب مصلحته واللي بيتوافق مع الأجندة المفروض تمر بتاعته. في القضية بتاعتنا دي يعني إحنا القضية بتاعتنا دي كل زول استخدمها يعني الاستخدام اللي بيناسبه، وإحنا شفنا يعني هنا ده.
1: طيب مثال يبرر كلامك دي إنه مثلا في ناس مثلا جهات إعلامية مثلا استخدمت القضية دي متناولتها بالطريقة الكويس استخدمتها لمصلحتها أو حتى الجهات الرسمية يعني.
2: طيب أنا هأديك أولا حاجة نموذج هنا إعلامي موجود معانا عندك قناة البي بي سي. قناة البي بي سي من هي بثت القضية حقتنا دي هي يعني ما حاولت تبحث عن الحقيقة وتسمع الرواية يعني من الأطراف أصحاب المشكلة ذاتهم. هم مشوا استضافوا ناشطة حقوقية، فهنا هم مرروا الأجندة بتاعت الناشطة الحقوقية وغيروا المسار بتاع القضية من المسار الحقيقي بدون حتى ما يراعوا للأوضاع الأمنية والأوضاع اللي احنا كنا موجودين فيها، فهم يستخدموها استخدام سيء. وبرضو كمان عندك في السودان في بعض الجماعات النسوية اللي هم بيقولوا يعني انهم هم نسويات وقضايا المرأة السودانية دي بتهمهم، استخدموا القضية دي يعني استخدام سيء جدا. يعني هم في الوقت ذاك بدون ما يرجعوا لي بدون ما يدعموني الدعم المفروض يعني انهم هم يدعموني له، مشوا عملوا وقفات احتجاجية وطالبوا بتغيير او تعديل القوانين بتاعت الاحوال الشخصية يعني، واستخدموا قضيتك نموذج واشاروا لها بدون ما انهم هم يعني يعانوا للاوضاع اللي احنا فيها او مشكلتنا دي احنا حتتعالج كيف وحيدعمونا كيف انسانيا وقانونيا وحقوقيا. لا، هم برضو كمان ساهموا في انه القضية تاخد مسار تاني وساهموا في انه يعني المجتمع ده يكون ضدنا.
1: طيب منو من الناس اللي وقفوا معاكي؟ يعني إذا نحن تكلمنا في الجانب الإنساني زي ما أنت تطرقتي في الكتاب.
2: أنا كإحساني من أجي أتكلم عن الناس اللي وقفوا معي هم ناس قليلين شديد وعلموني يعني أنه الدعم ما بيقاس بالعدد، فهم شخصيات يعني عددها بسيط جدا. في المقدمة يعني من الشخصيات اللي كان عندها دور إيجابي وأثر إيجابي جدا وسندنا في وقت إحنا كنا على وشك أنه إحنا ننهار بقلينا السند وداعم معنويا وماديا من كل النواحي، فهو جنرال بول مالونغاون من جنوب السودان. وبعدك برضو عندنا رجل الأعمال بيبي علي برضو رجل أعمال من دولة جنوب السودان، هو من الناس اللي دعمونا في بداية القضية وكان يعني من أوائل الأيادي اللي امتدت لنا. وبرضو عندك دانيال واني هو واحد من الناس اللي دعمنا شديد ووصل صوتنا يعني للعالم، وانا هنا من راديو دبنجة بشكر البطل دانيال واني. ودانيال واني دي يمكن في ناس ما بتعرفه فممكن يعني اعرفكم عليه او اديكم نبذة عنه. هو زوجي مريم يحيى ابراهيم برضو صاحبة قضية الرأي العام في 2014.
1: نعم.
2: هو برضو من الناس اللي عندهم دور ايجابي جدا في حياتنا. وبعد ذاك عندك يعني زولة قاتلت يعني لأجل أنا إحسان يعني كنت أدخل البيت الآمن، هي كانت المسؤولة من الملف بتاع الكسواركة حقتي. اسمها إيليريا دي من إيطاليا، فبرضو من الناس اللي عندهم يعني أثر إيجابي جدا في الملف بتاعنا. وبرضو عندي واحدة اسمها جيترود هنا من كينيا، هي برضو واحدة من الناس اللي ساعدتني يعني.
1: نعم، يعني في تقييمك يعني التجربة دي هل أثرت على رؤيتك للعلاقات اللي بتربط سواء كان الحب أو الزواج؟
2: لا بالعكس، تجربتي دي علمتني انه يعني ال ال ال الزواج اكبر من المفهوم بتاعنا احنا الربون عليه. يعني انا حسي في خلال الظروف الصعبه اللي احنا عايشين فيها حسي حاليا، انا ودين يعني ما عندنا حياه اجتماعيه، ما عندنا حياه اجتماعيه جيده، يعني ما عندنا اهل، ما عندنا الحياه الاجتماعيه الطبيعيه دي، فاحنا بقينا بنغطي لبعض. يعني دين بقى لي الجانب اللي انا فاقداه، الام والاب والاخو والاخت والصديق والحبيب والجار وكل شيء، وبرضه كمان انا غطيت له يعني نفس الحاجات دي يعني في حياته، يعني حتى لو كان هو متواصل مع اهله لكن هم ما قراب منه حاليا، هم في دوله ثانيه واحنا في دوله، فوراني يعني انه العلاقات ممكن تكون قويه، يعني حتى لو الظروف اللي نشات فيها العلاقه دي كانت سيئه هتكون قويه وما بتصمد، ما بتصمد في الظروف الصعبه دائما الا العلاقات القويه. والانسان يعني ما بيعيش سعيد الا لما يعيش مع الانسان اللي هو بيحبه والاختار انه هو يكمل حياته معاه، والزول اللي هو بيشبهه واللي بيكمله. يعني
1: نعم، لو عاد بك الزمن هل كنت ستتخذين نفس القرار أو نفس المسار؟
2: أيوة كنت هتخذ نفس القرار ونفس المسار. أنا ما ندمانة مهما حصل، ما حصل أنا ما ندمانة على القرار اللي أنا أخذته ده. يعني أنا مبسوطة جدا بزواجي من دينغ، يعني هو إنسان رائع وأنا عشت معاه سنوات يعني جميلة ورائعة، رغم الضغوطات ورغم محاولات انه احنا نتفرق ورغم الخناقه اللي احنا عايشين فيه حاليا، لكن يعني انا ممنونه شديد للحق جمعتني بيه.
1: نعم. طيب يعني اذا في اي يعني رساله من خلال تجربتك دي للشباب، يعني انت بتقول لهم شنو؟
2: الرسالة بتاعتي انه لازم يا شباب احنا ما بالضرورة يعني نعيش بنفس الطريقة اللي عاشوا بها امهاتنا وحبوباتنا وجدودنا، ما بالضرورة يعني انه احنا نعيش نفس الحياة دي لانه تجاربنا ما وحدي. وانا بدعو انه كل الشباب يكونوا احرار وياخذوا قراراتهم اللي بتناسبهم، ما اللي بتناسب المجتمعات ولا اللي بتناسب الام ولا الابو. ورسالتي بالاخص للنساء يعني انه انت كمرأة عندك الحق في نفسك وعندك الحق انك انت تختاري حياتك وتغرريها وتعيشي حياتك دي بالطريقه اللي انت دايراها، وعندك الحق انك انت تكوني انت، ما تكوني مجرد ظل للراجل، يعني سواء كان ابو او ام او سوري ابو او زوج او اخ، تكوني انت، تكون الصوره اللي انت عاوزه تكوني فيها. طيب ما بالضروره يعني ان انت تكوني عايشه في النقطه بتاعت الطاعه المطلقه.
1: نعم، لكن طبعا يعني المجتمعات كلها عندها لوائح في قوانين في موروثات ثقافية وتفاصيل كثيرة جدا، يعني فكيف انه الزول بيقدر يعمل توازن؟ يعني الإرث ده كله ممكن انت تخليه في جانب ويعني تمشي في الاتجاه اللي انت شايفاه هو الصح، اذا كان المجتمع كله انت حتشوف انه الحاجة دي يعني ما بتمشي مع الموروثات والحاجات اللي هم فيها، يعني انت هتكوني يعني بتصادم المجتمع بأكمله.
2: طيب الموروثات الاجتماعية دي احنا عندنا موروثات وعادات وتقاليد ضارة جدا اضرت بينا احنا كنساء لسنين طويلة، في منها الدخيل جانا جديد احنا كمجتمع وفي الموجود طبعا من آلاف السنين. فأنا يمن أقول انه احنا لازم يعني نختار الحياة اللي احنا عاوزينها، يعني لازم احنا نعيش بصدق، يعني احنا من نكون منافقين ونعيش وفق الموروثات الضارة اللي هي بتضرنا، ده ما حيأثر ذاته على النسيج الاجتماعي، يعني حيخلي المجتمع ده يكون مجتمع ما سوي. يعني مثلا يعني احنا لما نجي نتكلم عن الجانب بتاع الزواج نقول انه اي واحدة لازم تتزوج الزول اللي هي عاوزاه، ومفروض يعني انه الاهل ما يكون عندهم صوت او اي نوع من انواع السلطة انه يعيقوا الزواج ده او يكملوه، الاول والاخير يكون هي البيت يعني أو الإنسان اللي هي عاوزة تتزوج دي. يما نيجي نقول كده في ناس بتقول إنه الكلام ده ما بيجي وما بيبقى، طيب يا جماعة إحنا حاليا عندنا الظاهرة بتاعة الأطفال اللي بيجدعوهم في الكوش واللي بيجدعوهم في الحمامات، والظاهرة دي منتشرة جدا جدا. الظواهر دي قاعد تجي بسبب شنو؟ بتجي بسبب الموروثات والموروثات الثقافية والاجتماعية الموجودة عندنا دي، يعني بسبب إنه لا والله دي ممكن تعرسي فلان عشان خاطر فلان ده والله أسود ونحن ما من نفس القبيلة وما من نفس المنطقة وديننا ما واحد، فده ولد لنا برضو كمان يعني ظواهر سلبية جدا. وبعد ذاك الصدام مع المجتمع ده، يعني لابد انه يكون في صدام يعني مع المجتمعات دي عشان العادات السيئة دي اللي بترجعنا لورا دي تتغير. عندك برضو الزواج بتاع القاصرات، يعني زواج القاصرات ده جه برضو نتيجة للموروثات الاجتماعية الخاطئة اللي عندنا، اللي هي يعني انه احنا لازم يعني لما نجي نزوج بيتنا لازم نزوج بيتنا دي لي زول غنيان ويكون عنده قروش عشان يجي يدفع لنا مال ومهر وده حولنا احنا ذاته كنساء من انسانات لسلعة تجارية يعني. فعشان كده انا قاعد اقول انه احنا لازم نحارب الموروثات اللي موجودة عندنا دي، وبالذات انا عندنا نقاط قاعد اركز عليها من ضمن النقاط دي قصة الولاية انه المرأة لازم يكون عندها ولي، وبرضو قصة المهر يعني انا بالنسبة لي برضو المهر ده حولنا لسلعة ولمجرد تجارة احنا كنساء.
1: بتفتكر انه قصتك دي يعني جزء من مشاكل كثيرة موجودة، يعني جزء من قصص كثيرة مشابهة موجودة في المجتمع، ولا بتعتقد انه يعني تجربتك دي يعني فريدة؟
2: أنا من كتبت قررت إن أنا أكتب القصة بتاعتي دي في شكل مذكرات، كتبتها لأنه يعني في آلاف القصص الأصحاب دخلوا لي خلال تواجدي هنا في السوشيال ميديا وحكوا لي، ولقيت إنه في يعني نفس الواقع اللي أنا عشته ده في واقع يعني زي ده بيعيشوه آلاف النساء، لكن الفرق إنه ده الأقسنطات وما قدروا إنه يكونوا شجاعات ويواجهوا المجتمع حقه وإن ده بيخشوا معاه في صدام. فلقيت انه يعني احنا لازم انه انا اكتب عشان نعكس التجارب دي ونشوف اراء الناس ونحاول نغير في الفكر الجماعي الموجود، فلانه المشاكل دي يعني كثيره وبرضه بتاثر يعني في شكل النسيج الاجتماعي حقنا، لانه هسه احنا حاليا كده كمجتمع يعني احنا عنصريين وما بنتقبل الاخر، يعني نظرتنا للاخر المختلف ده يعني هي نظره كارثيه جدا، يعني ممكن تصل لمرحلة الرفض والاعتداء والقتل والتطهير العرقي، يعني احنا التاني ده لو اختلف معانا في الهوية والهوية الضيقة والتقسيمات العرقية احنا مستعدين نبيض بعض، فهي قصتي دي يعني بتفتح محاور لمشاكل كثيرة موجودة في السودان.
1: نعم، الخطوة الجاية ليكي قدام شنو، او يعني نظرتك لمستقبل حياتك؟
2: حأكون ناشطة أكثر في القضايا اللي بتخص النساء، وححاول يعني إني أناقش المجتمع ده ونفتح باب بتاع حوار أكبر عن الحريات بتاعت الإنسان وعن حرية المرأة وعن حقوق المرأة، وبرضه حنحاول يعني نوعي النساء السودانيات إنه أنتوا نساء كاملات يعني ما محتاجين لزول يكملكم، وإنه أنتوا عندكم الحق إنكم أنتوا تختاروا حياتكم، وعندكم كمان الأهلية الكاملة اللي بتخليكم أنتوا تاخذوا أي قرار في حياتكم دي أنتوا عاوزين تاخذوه. هيكون لسه عندي معركة طويلة طويلة مع المجتمع ده ومع العقليات اللي بطرف المرأة مجرد ظل للراجل، وانه هو يعني ممكن يتحكم في كل تفاصيل في الحياة دي.
1: نعم، ما بتخاف انه الناس تاني يشنوا عليك هجوم ويفتكروا انك انت بتحرض اللي هو النساء؟
2: ولك حاجة، أنا آمنت بالنضال العلني لكن برضو لازم يكون شيء منظم، ومع ذلك يعني طريق النضال ده طريق صعب شديد بتواجهنا فيه صعوبات وكده، يعني أنا هسي كإحسان يعني في البداية كنت بخاف إنه أنا خليك من الهجوم، القصة بتاعتي أكبر من إنها هجوم هنا مجرد هجوم في وسائل التواصل الاجتماعي، أنا عندي معركة حقيقية في أرض الواقع في ناس هي ممكن تختال شخصيتي يعني بعدة طرق، لكن برضو يعني أنا بقيت انه انا ما خايفه. ليه بقيت انه انا ما خايفه؟ يعني بقيت انه انا لازم انه انا اترك بصمتي وصوتي اللي تسجل ولا الناس سمعوه ده، حتى انا لو مت لو حصل لي اي شيء حيفضل قاعد وجيل ورا جيل حيجي يقروا كتابي ويقروا قصتي ويسمعوني انا كإحسان كنت قاعد اقول في شنو، بالنسبه لي ده كفايه يعني.
1: نعم، كان في اتهامات يعني الناس بيفتكروا انك انت بتسوقي للمشكله بتاعك، انك انت احيانا بتفتعل اللي هو معارك من دون معركة حقيقية، يعني على اساس انه يعني تسوق للمشكلة بتاعي، فردك شنو للادعاءات زي دي؟
2: طبعا احنا ما عندنا اخلاق في التعامل يعني مع بعض، يمن الزول يغلبهم بالمنطق طوال بقوموا يعملوا لك طوال حملة بتاعت اختيال شخصية، انا بالنسبة لي دي كلها مجرد اتهامات لاختيال الشخصية ما خالية تماما من الصحة والعار، مجرد دعايات.
1: نعم،
2: لانه انا كإحسان يعني زول قاعد اتجنب الخوض في الحوارات الجانبيه والغير مفيده، ودائما قاعد اكون في حالي يعني بتكلم عن نفسي وعن تجربتي، واكبر دليل ان انا يعني كتبت كتابي وحاولت اني اخاطب به العقليه بتاعت المجتمع السوداني ده، يعني رغم انه انا عارفه يعني انه ما كل الناس دي ممكن تستوعب انا قاعد اقول في شنو، لكن برضو حاولت انه انا اخاطبهم عشان اقدر يعني اغير وجهات نظرهم واغير طريقه تفكيرهم، ففي ناس طبعا ما متقبلة الكلام ده، في ناس بالنسبة لي أنا وجودي ده خطر، وجودي ده خطر عليهم، لأن هم أفكارهم دي عاوزين يستعبدوني إحنا كنساء، وعاوزين يخلونا نكون موجودين داخل القفص ده، وعارفين إنه وجودي أنا كإحسان حية وشاهدة وباغية وموجودة هنا ولسه قوية، يعني بهدد الأفكار حقتهم دي وممكن يدمرها كمان يعني في مرحلة من المراحل.
1: نعم، إذا في رسالة عايز توجهها لوسائل الإعلام السودانية، رسالتك لهم شنو من خلال تجربتك أنت في قضيتك وكيف إنهم هم يتناولوا القضية بتاعك؟
2: طيب أنا الرسالة اللي برسلها عبركم مش لوسائل الإعلام السودانية، لأنه أنا كقضية رأي عام يعني تناولت القضية حقتي وسائل إعلام عالمية، إنه وسائل الإعلام ما تكون يعني عبارة عن، ما يكون عبارة عن تجارب الإنسانية وتجربة قصص الناس وأوجاعهم، إنه يعني هم يكونوا مهنيين واحترافيين وينقلوا القضية زي ما هي بدون ما إنهم هم يلفقوها أو يحاولوا إنه يسيسوا القضية ويمرروا عبرها أجندات، لأنه مجتمعنا ده مليان قضايا وفي ناس كتار محتاجين إنه صوتهم يصلوا، محتاجين الزول اللي بوصل لهم صوته للعالم عشان الناس تسمعهم، فده طبعا كله بيتم عبر وسائل الإعلام، فالوضع حيكون خطير في حالة إنه وسائل الإعلام ما بقت يعني إنها مهنية وبتقدم الحقيقة كاملة. وبرضه يعني رسالتي وصلت لهم إنه ينظروا للإنسان قبل القصة.
1: شكرا جزيلا لك أستاذة إحسان أحمد آدم على تفضلك بالحديث معنا حول كتابك بعنوان قصة إحسان، شهادة على البقاء والحرية والشجاعة، والذي تضمن جانبا من تجربتك الخاصة بما في ذلك قصة زواجك وما ترتب عليها من تفاصيل وتحديات.
2: شكرا، شكرا راديو دبنجة، شكرا على إتاحة الفرصة، وشكرا لأنكم أنتم مهنيين وبتبحثوا عن الحقيقة وبتنقلوها زي ما هي، فدمتم بخير.
1: كما نشكركم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع، إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 3/5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. مقتل عزام شقيق كيكل و13 شخصا في هجوم بطائرة مسيرة شرقي الجزيرة، ومقتل وإصابة 30 شخصا في هجوم بمسيرة على منطقة بليلة بالنيل الأزرق. هجوم جديد بمسيرات على أم درمان فجر اليوم، ومقتل وإصابة 3 جنود في تبادل إطلاق نار في سوق صابرين بأم درمان. الصحفيون يحيون ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 مايو، وانعدام تام للمياه في معسكر كونونغو بشرقي تشاد، وخروج 14 مرفقا طبيا عن الخدمة في الدلنج بسبب الغصف، وزيادة كبيرة في تعرفة الكهرباء بنسبة فوق 70%. من عناوين النشر إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. قتل عزام شقيق أبو عاقلة كيكل قائد قوات درع السودان وآخرون من أفراد أسرته مساء أمس في غصف بطائرة مسيرة استهدف منزل الأسرة بقرية الكهل زيدان بمحلية أم القرى شرقي ولاية الجزيرة. وكشف يوسف عمار أبو سن مستشار قائد قوات درع السودان أن من بين القتلى محمد الصديق كيكل ابن أخ قائد قوات درع السودان وعبد الله قسم الله والصديق بخيت، فيما أفادت مصادر أن العدد الكلي للقتلى بلغ 14 شخصا من بينهم 8 أطفال وامرأتان. وأضاف أحد أفراد الأسرة في هذا الخصوص:
1: السادة الأحباب والأعزاء الأكارم، الظروف الأمنية والتجمعات ما محمودة في ظل عدو لا أخلاق له لاستهداف المدنيين وغيره. نحن الآن في ديوان عمنا محمد أحمد وكيكل ديوان القائد، ومعانا حسين كيكل ومعانا شيخ العرب وأبو ذر. يا جماعة نحن ما في أي عزاء.
0: قالت الحركة الشعبية الشمال بقيادة الحلو إن 10 مدنيين قتلوا وأصيب 20 آخرون أغلبهم من النساء والأطفال جراء غصف بمسيرة تتبع للجيش على منطقة بليلة بالقرب من الكرمك في النيل الأزرق الفونج الجديدة. وأوضحت في بيان لها اليوم أن الغصف تسبب في حرق محال تجارية بسوق بليلة وتدمير مصادر المياه إلى جانب نفوق كميات مقدرة من الماشية. كشفت مصادر عن تصدي المضادات الأرضية التابعة للقوات المسلحة السودانية فجر اليوم الأحد لهجوم بطائرات مسيرة بمدينة أم درمان، كما تم رصد تحليق طائرة مسيرة في سماء أم درمان مساء السبت حيث تم التعامل معها وإسقاطها. وكانت مجموعة محامي الطوارئ قد أدانت مقتل 5 مدنيين خلال الأيام الماضية جراء هجوم بطائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدف عربة جنود مدينة أم درمان. وكانت مجموعة محامي الطوارئ قد أدانت مقتل 5 مدنيين خلال الأيام الماضية جراء هجوم بطائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدف عربة جنوب مدينة أم درمان. قتل أحد أفراد القوات النظامية وأصيب 2 آخران من الشرطة في سوق صابرين بمدينة أم درمان مساء أمس. وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة العميد فتح الرحمن التوم في بيان إن تبادلا لإطلاق النار جرى بسبب عدم التزام أحد أفراد القوات النظامية الذي كان يحمل سلاحا ويتجول به داخل السوق بتعليمات الطوف، وأشار إلى مقتل الجندي وإصابة جنديين من الطوف. احتفت نقابة الصحفيين السودانيين ومنتدى الإعلام السوداني وعدد من الكيانات الصحفية والإعلامية باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 مايو في وقت تشهد فيه البلاد إحكاما للتضييق على حرية الصحافة. وقالت نقابة الصحفيين السودانيين في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن الاحتفال هذا العام يأتي في وقت حصلت فيه النقابة على جائزة اليونسكو لحرية الصحافة 2026 معتبرة ذلك اعترافا دوليا بتضحيات الصحفيين والصحفيات السودانيين. من جانبه أكد منتدى الإعلام السوداني في بيان أن الصحفيين في السودان عانوا من انتهاكات مروعة تمثلت في القتل والاستهداف المباشر والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتهديدات والترهيب إلى جانب النزوح والتشرد. بينما أكدت شبكة إعلاميات السودان أن حرية الصحافة ليست ترفا بل ركيزة أساسية لأي مجتمع يسعى إلى العدالة والشفافية وحق أصيل لا يجوز الانتقاص منه تحت أي ظرف. كشف لاجئون في مخيمات كونغو وكوريسكي وميلي للاجئين السودانيين بولاية وادي فيرا بشرقي تشاد أن الاقتتال القبلي وسط المجتمع المضيف أثر بصورة بالغة على اللاجئين. وقال أحد اللاجئين لراديو دبنغا إن الوابورات التي تضخ المياه لمعسكر كونونغو تعرضت لإطلاق نار ما أدى إلى الانعدام التام لمياه الشرب. وأضاف في هذا الشأن:
2: يجي يشلط المساوين ويدقوا بسيتان وممكن المدرسة برضه سيقف. وبالنسبة للموية ذاتها ما في من الوادي. وبالنسبة للناس اللي عندهم خانة وخانمايتين قاعدين في أطراف هذا المخيم يقولوا أيوة يلا شيل مالك ده امشي في داخل المعسكر.
0: في سياق متصل كشف لاجئون عن تمركز القوى العسكرية التشادية التي وصلت إلى المنطقة بجوار معسكر كونونغو. وقال المتحدث باسم القوى إنهم سيعملون على فتح الأسواق والمحلات التجارية ومحلات المياه إلى جانب جمع السلاح ومحاربة السرقة. قالت شبكة أطباء السودان إن القصف المتكرر على المرافق الصحية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان من قبل الدعم السريع والحركة الشعبية تسبب في انهيار شبه كامل للقطاع الصحي. وقالت المتحدثة باسم الشبكة تسنيم الأمين لراديو دبنغا إن المستشفى التعليمي توقف جزئيا ومستشفى التومات المرجعي خارج الخدمة، فيما دمر مستشفى السلاح الطبي بالكامل واقتصر عمل مستشفى الأم بخيتة على الولادة فقط. كما خرجت نحو 10 مراكز صحية عن الخدمة من بينها مراكز تغذية. وأضافت في هذا الخصوص:
3: تعرضت المرافق الصحية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان لاستهداف متكرر بالقصف من قبل الدعم السريع والحركة الشعبية جناح الحلو في انتهاك واضح للقوانين الدولية. كما تسبب القصف في إخراج غالبية المراكز الصحية التي يقدر عددها بنحو 10 مراكز عن الخدمة بما في ذلك مراكز تقدم خدمات التغذية والصحة الإنجابية.
0: قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إن الأطباء كانوا عيوننا ومصادرنا، وإن 4 أطباء كانوا يرسلون باستمرار تفاصيل تحركات الدعم السريع في جنوب الخرطوم. ونفى خلال مخاطبته الملتقى الصحي بالخرطوم استهداف القوات المسلحة للمستشفيات والمرافق الطبية متهما قوات الدعم السريع بذلك. وأضاف في هذا الخصوص:
4: في منطقة جنوب الخرطوم كان في أخواننا من الأطباء كانوا بيرسلوا لنا المعلومات باستمرار عن تحركات العدو وعن تحركات آليات. المتمردين كان عندهم راجمات وكان عندهم مدفعية دائما بيستخدموها في منطقة جنوب الخرطوم. أي واحدة تتحرك نحن كان بنلقى خبر أنها تحركت.
0: تشهد بحيرة النوبة بمدينة وادي حلفة ظاهرة نفوق جماعي للأسماك وتحول لون المياه إلى الأخضر المصفر مع انبعاث روائح كريهة، مما أثار قلقا واسعا وسط المواطنين. وأعلنت إدارة مياه وادي حلفة عن توقف محطة المياه الرئيسية وتعليق ضخ المياه إلى المنازل حتى إشعار آخر بعد رصد تجمعات كثيفة من الطحالب في البحيرة خلال الساعات الماضية. قال رئيس مجلس الصحوة الثوري موسى هلال إن قواته ستتجه نحو دارفور وكردفان بعد اكتمال استعداداتها. وأوضح خلال مخاطبته قواته إنها تخضع لجميع الترتيبات الخاصة بالقوات المسلحة. وفي ذات السياق أكد جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة أن قواتهم تقاتل تحت إمرة القوات المسلحة، واعتبر ذلك بداية للترتيبات الأمنية للانخراط في صفوف الجيش.
5: أن القوات ديل الآن تحت إمرة القيادة العامة للقوات المسلحة، ودي بداية للترتيبات الأمنية، ما عندهم رجع لحركة العدل والمساواة السودانية.
0: دعا حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي الحكومة التشادية إلى تجاوز مطالبتها بوثائق اللجوء لجلوس التلاميذ لامتحانات الشهادة السودانية التي تبدأ يوم 11 مايو، وقال إن عددا كبيرا من الطلاب حرموا من الجلوس للامتحانات العام الماضي بسبب هذا الشرط. وأضاف في هذا الخصوص:
6: في هذه السنة برضو نحن دائرين نفس الإجراءات، وبل نطالب بإجراءات الأخرى اللي ممكن يعني تسهيلات أكثر من ذلك، وخاصة الطلاب الذين لم ينالوا الكروت بتاعت اللجوء، لأنه في السنة الماضية كانت حرموا بأن يجلسوا الامتحانات.
0: أعلن وزير التربية والتعليم بحكومة السلام الأستاذ كوكو محمد جقدول عن عقد امتحانات الشهادة السودانية في 24 من يونيو 2026، متهما الحكومة في بورسودان برفض المبادرة الوطنية لتوحيد الامتحانات والسعي لتفتيت وحدة البلاد وتسييس التعليم. وأكد الوزير خلال تنوير صحفي بنيالة اكتمال الترتيبات بنسبة 95% لإقامة الامتحانات. اختتمت الهيئة القيادية لتحالف السودان التأسيسي اجتماعا استمر 4 أيام بحضور محمد حمدان دقلو رئيس المجلس ونائبه عبد العزيز الحلو. وقالت مصادر إن الاجتماع خرج بتشكيل لجان متخصصة إلى جانب إنشاء لجنة تنفيذية من رؤساء تلك اللجان واستكمال هياكل حكومة تأسيس ومؤسساتها وإقرار برنامج وموازنة الحكومة لعام 2026. فوجئ المواطنون بزيادات حادة وغير معلنة في تعرفة الكهرباء السكنية بلغت نحو 72% في خطوة نفذت دون صدور إعلان رسمي من الجهات المختصة، ما أربك المستهلكين عند شراء وحدات الطاقة بالمبالغ المعتادة. وشملت الزيادات 100 كيلوات الأولى التي ارتفعت من 4000 إلى 7000 جنيه، والمئة الثانية من 5000 إلى 9000 جنيه، فيما غفزت المئة الثالثة من 6000 إلى 11000 جنيه سوداني. كشفت الغرفة الاتحادية للحملة القومية للاستجابة لوباء الشلل عن تلقي 3,839,598 طفلاً وطفلة لقاح التطعيم ضد الشلل خلال 3 أيام من انطلاقة الحملة الأسبوع الماضي في 7 ولايات، هي الخرطوم، الجزيرة، النيل الأبيض، القضارب، السنار، كسلة، وشمال كردفان، وذلك في جولتها الأولى. ومن جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل انطلاق الجولة الأولى من عمليات الرش الجوي بمحلية شندي ضمن حملة لمكافحة حمى الضنك. شكى عدد كبير من خريجي جامعة الخرطوم خلال الأعوام 2018 حتى 2025 من عدم تمكنهم من استخراج شهاداتهم الجامعية بسبب عدم إصدار أرقام جامعية. وقال رئيس تجمع متضرري مشكلة الرقم الجامعي بجامعة الخرطوم دكتور سوار الذهب محمد آدم عبد الله لراديو دبنجا إن المشكلة تكمن في أن إدارة الجامعة لم تسدد رسوم استخراج هذه الأرقام للإدارة العامة للقبول وتوثيق الشهادات بوزارة التعليم العالي. وأضاف في هذا الخصوص:
7: واجهتنا مشكلة في استخراج الأرقام الجامعية، والتي صدر قرار يعني من وزارة التعليم العالي بلزوم كتابة الرقم الجامعي على الشهادات، ولم تصدر يعني الوزارة لخريجي كلية الدراسات العليا أي أرقام جامعية منذ فترة، ولا يستطيع طبعا الخريج استخراج الشهادة بدون هذا الرقم الجامعي.
0: شهدت غرى جزيرة بديم بالشمالية أمس السبت احتجاجات رفضا لتحويل البنطون إلى مشروع استثماري، واتجه المحتجون من قرى جزيرة بدين صوب موقع المشروع مرددين هتافات رافضة. وأضافوا في هذا الخصوص: وفي نهر النيل نظم مواطنو قرية الصلعاب وادي خليل وقفة احتياجية بالمحلي رفضا لقرار تصديق غربال خرسانة شمال القرية. الخبر الأخير في هذه النشرة: تواجه الكوادر الطبية والمرضى بمستشفى كسر التعليمي وضعا حرجا إثر خروج وحدة إنتاج الأكسجين عن الخدمة لليوم السابع على التوالي. وقال مواطنون إنهم يضطرون لتوفير الأكسجين من المستشفى الكويتي بأسعار باهظة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
8: راديو دبنجا،
9: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
10: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
9: رسل لنا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى قصصه.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. ضيفنا اليوم مستمعي الكرام هو شاب في منتصف العقد الثاني من العمر، لكن عنده أعمال واهتمامات كبيرة بفنون التصوير والتوثيق، وحقيقة حمل على عاتقه مهمة أكبر من سنه. مساهماته ربما ستشكل جزء من ذاكرة وجدان الشعب السوداني، وتتمثل في تصوير وتوثيق ذاكرة وطن يئن تحت وطأة الحرب. بعدسته طاف وتجول شوارع الخرطوم والتقط أكثر من 6000 صورة خلال 4 أيام فقط، ودي محاولة لرصد ملامح الدمار الذي طال المؤسسات والبناء التحتية وتحويل اللحظة القاسية إلى شهادة باقية. هذا الشاب هو بصدد أنه يعمل كتاب يضم 100 صورة توثق لمشاهد ما دمرته الحرب في الخرطوم، وهو سبق أن أصدر كتابه الأول بعنوان خاصرة الروح، وكان يتعلق أو وثق مأساة اللاجئين الإثيوبيين ضحايا الحرب بين الحكومة الفيدرالية ومجموعة التجراي المسلحة حينما لجوا إلى السودان. ويمكن ربما يتذكر الكثير من الناس المشهد المحزن والمؤثر لما وقف هذا الشاب وسط غابة الصمت يوثق ما شاف من مشاهد مدمرة، ورافع صوته بنداء صادق من المشاهد الحزينة في غابة الصمت بصوته لما قال الكلام ده. اللحظة دي امتزج فيها الحزن بالذهول وتوقف فيها لتواني، كأن الكلمات خانته أو حبس أنفاسه ويمكن نقول دموعه خلف الكاميرا من هول ما رأى، وهو يقول إنها اختفت تماما، أو بعبارة دقة غابة الصمت التي كانت. وده بيعكس اهتمامه بالبيئة، لأنه هو كان بصور وبوثق في صور فوتوغرافية اللي هي 6000 صورة تكلمنا عنها، لكن لما جلى غابة الصمت طوالي عمل مقطع فيديو بث مباشر أو لايف على طول، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي المقطع ده، وأثار ردود أفعال واسعة جدا في كل مواقع التواصل الاجتماعي وكل الفضائيات العربية والعالمية. ويمكن هذا النداء لم يمر مرور الكرام، وبعد أيام قليلة تحديدا في 18 يناير بعد 4 أيام من التصوير للفيديو، وصل رئيس الوزراء إلى الموقع وفي مشهد يعكس قوة المقطع، وحين تتحول المشهد إلى رسالة قوية تحرك المسؤولين. من هو هذا المصور وكيف يرى الحرب من خلال عدسته، وما الذي تعنيه الصورة حين تصبح ذاكرة شعب؟ هذا ما نناقشه في حلقة اليوم مع المصور الصحفي والمبدع حسين محمد صالح أري، أو حسين أري. أنا محبك أستاذ حسين في برنامج ملفات سودانية، وعايزينك حقيقة تدينا خلفية عن البدايات، إنك كيف بدأت عندك موهبة التصوير والاهتمام بالتوثيق، وده طبعا يعتبر فن من الفنون، فأنت متين اكتشفت نفسك في هذا المجال وقدرت تطور قدراتك وتمضي في هذا المجال إلى أن وصلت إلى هذه المرحلة؟
3: شكرا أستاذنا سليمان، وشكرا لراديو دابنجا ولكل المستمعين على امتداد البث. الاهتمام بالتصوير من فترة طويلة، ويمكن أنا برضو ما كنت مكتشف إنه ده اهتمام ولا شغف ولا أي نوع تاني من أنواع الانجذاب، لكن برز بشكل قوي كده وأنا في المرحلة الثانوية. بعدين اتطور مع التطورات الشديدة اللي بدأ يشهد التصوير كزخم، مع انتشار الموبايلات المزودة بالكاميرات وإن سمى الكاميرات المتنوعة. فلقيت روحي إنه دي واحدة من الهوايات والشغف الكبير اللي كان متنفس وبدأت أستمر فيه. ولقيت روحي إنه أنا مركز على البورتري من دون ما أقصد. لاحقا كده عرفت إنه ده اهتمامي وبدأت أعزز ما قدرت فيه. يعني
2: برضو يا حسين عايزين توضح لنا او تكلمنا عن مقطع الفيديو، المقطع الفيديو بتاع غابه الصمت، الاثار الجدل واثار ذو افعال واسعه جدا جدا، وحقيقه انت يعني قدرت برضو بحسك الفني وحسك الصحفي يعني تحول التصوير هنا من مشاهد او صور فوتوغرافيه اللي انت 6000 صوره اخذتها صور فوتوغرافيه، لكن هنا لما جيت ل غابة الصمت أخذت المقطع ده لايف أو بس مباشر، وحاولت زي ما يقولوا تشرك المتلقي شعورك وإحساسك في اللحظة ديك.
3: أنا بشكرك جزيلا يا أستاذنا سليمان على اهتمامك وعلى كلامك الطيب ده، وبجد صدقني عنده أثر علي، يعني ما كلام عابر ولا مجاملة. أنا يعني في اللحظة دي والله كنت شغوف على الأجيال اللي حتيجي ورانا، وكنت برضو سعيد إنه في الوقت ده في كاميرات بتصور وفي كاميرات أخرى بتسجل وفي صحفيين واعين بيكتبوا، معناها اللحظة دي حتترفد للمستقبل. فكان حرصي الشديد إنه أنا أعمل أكبر كم من العدد ده، وبرضو في اللحظة دي كان في أعمال الترميم والصيانة متسارعة. أنا برضو كنت قلقان، ليه يعني أنتم مستعجلين، أصبروا شوية خلوا الناس تشوف ما حصل هنا في الخرطوم كان شكله كيف، وقياسا عليه وفي الفاشر ونيالة ومدني والجزيرة وغرة ومناطق وغرة ومدارس وحاجات كثيرة كان مفترض تظل شاهدة، يعني على الأقل تحكي أو تروي للأجيال ما حصل، وممكن الناس لقدام تفكر كيف تعمل منها.
2: طيب ننتقل للحديث عن فكرة إصدار الكتاب، وبرضو ممكن توضح للمستمع الكريم وإنت بتتحدث لراديو دوانجا عبر برنامج ملفات سودانية حول الأماكن اللي زرتها ووثقتها والفترة الزمنية اللي استغرقتها في عملية التصوير والمخاطر والعقبات اللي واجهتك أثناء عملك في التوثيق، وهل زرت كل المناطق حسب الخريطة الزمانية أو المكانية الوضعات لك الجهات المختصة، أم كان عندك يعني شعور بأنه في أماكن كنت تنوي زيارتها لكنك لم تتمكن، وما هي أكثر الأماكن أو الصور الشدت انتباهك أو أثارت شعورك بالحزن؟
3: أنا ده الكتاب الثاني لي، وهو كتاب مصور ما ألبوم، هو كتاب مصور تقريبا ممكن يكون العمل الفكرة دي بطريقة يعني احترافية، ناس قلال جدا يعني سودانيين قلال. أنا عملت الكتاب الأول سميته خاصرة الروح، وكان عن مأساة اللاجئين السوبيين بحرب تيغراي، وكنت بغطي الحرب دي لصالح وكالات بتاعت أخبار، فأتيحت لي فرصتي إنه خشيت الإغليم وشهدت النزوح بتاعهم للسودان واللجوء بتاعهم وكذا، فدي تجربتي الثانية. من هنا جات الفكرة إنه أنا برضو لازم أشتغل لبلدي حاجة مشابهة للحاجة دي. زرت مناطق كثيرة، أنا مهتم بشكل عام، مهتم بالذاكرة بتاعت السودانيين عموما. فهسا الناس ممكن يكون عندهم إحساس إنه المتاحف هي الأكثر ضررا أو دار الوثائق أو السجل المدني، لكن أنا كنت متأثر أكثر لأنه المتاحف في بيوت الناس، ألبومات الصور، الأشرطة بتاعت الفيديو القديم، الكاسيت القديم، المحلات اللي كانت برضو لام حاجات تراثية دي كلها انتهت، يعني انسرقت، انحرقت، أهملت وسط الدمار واستهدفت بشكل مباشر. فأنا كنت مهتم بالحاجة، عشان كده زرت كل البيوت، المتاحف، الحديقة النباتية، حديقة القصر الجمهوري برضو فيها نباتات منسبة ومعروفة، فكنت بوثق لاقتني مخاطر لأنه كنت بصور في الوقت ذاك لسه كانوا بينظفوا في الخرطوم، ما كان تم كثير من المناطق ما انفتحت. مثلا في منطقة الأماب ناصر اللي هي بحر أبيض بهناك، في كان شاهدت بعض المغزوفات والغنابل والألغام في منطقة المقرن برضو في الخرطوم، في بعض في حديقة المقرن، منتزه المقرن، في الفنادق الكبيرة في المنطقة ديك، في غيره لقيت المصاعب دي. لكن كان في فريق من الجهة المنحت للتسريح، كان في فريق بيمشي قدامي وهو كده. دي من المخاطر اللي لاقتني. تاني برضو يعني شاهدت أول مقبرة دفنوا فيها العسكريين المعروفين بالحرس الرئاسي، وصورت الموقع ده وشفته، وصورت مواقع كثيرة لمقابر مدنية، لمقابر عسكرية، لمقابر في بيوت. أنا عم أعدت خطة مسبقة بناء عليها بدأت أتحرك عشان أقدر أغطي في المدة الزمنية اللي كان مسموح لي فيها التصوير. فكنت بطلع من الصباح مرات بعد الصلاة، مرات الساعة 7 صباحا وبعود 10 بالليل. أي نعم الخرطوم في الوقت ده كانت ظلام دامس، الكهرباء ما كانت في كل المحلات، لكن كنت بحاول أصور طول الإضاءة ما هي موجودة وبيسمحوا لي فيها بالتصوير. يعني أكثر الصور اللي أثرتني مباني جامعة الخرطوم، يعني أهملت إهمال شديد في الحرب، مبنى المين، يعني لقيت بعض المكتبات كانوا بيحرقوا المراجع والكتب الكبيرة عشان يولعوا بها نار زي سكنة عسكرية فاتحة لأنه على شارع النيل بهناك، والكتب في المكتبات العامة مرمية، القاعة كل

0: قاعة كلية العلوم اللي هي المعروفة بالإكزام هول، لقيتها كلها مهدمة والحريق انتهى منها. هلا لقيت مقابر في بيوت، شاهدت في بعض المناطق جثث متحللة، ويعني انت ما بتقدر تعرف انه دي جثة متحللة، كان ما قربت ولقيت باقي العظام، ربنا ان شاء الله يرحمهم. فكان في مشاهد كثيرة جدا جدا يعني، وغيره يعني. مشيت المتحف لقيت آثار الغزائف على كل المخزون، اللوحات حتى التماثيل البرة والكباشة المروية وغيرها، كلها منخورة في بعض المناطق وبعض المكانات.
1: أستاذ حسين، الحقيقة أنا برضو عندي يعني عايز أعرف منك، هل أنت أثناء يعني تخطيطك وأثناء تصويرك وتجربتك التوثيقية دي، هل بتشعر بأنه في جوانب الإعلام ما يتناولها وما غطاها، ولا تفتكر أنه الإعلام غطى كل الجانب ده؟
0: الإعلاميين كلهم مشكورين، بالذات الإعلام الوطني السوداني والمراسلين السودانيين المصورين والصحفيين. لكن الكارثة اللي حلت على السودان دي كارثة عظيمة كبيرة جدا جدا، محتاجة لفرق متخصصة في حاجات كتير. يعني واحدة من الحاجات اللي انصدمت بها أنا في منتزه المقرن العائلي، لقيت غنابل، يعني ألغام، سوري، ألغام أرضية وألغام مضادة للسيارات. لقيت يعني انا كنت اول زول، بعدي في تيم تاني وصل في نفس اليوم يعني، فتم منعنا من الدخول. لكن في الاول دخلنا وصورنا وكان خطر جدا علينا. معظم الفنادق الكبيره، هيلتون والميريديان وغيرها، كلها جوا عربات قتاليه عسكريه ومحترقه يعني في معظمها. فلسه الحاجات دي وبرج البركه ومناطق كثيره محتاجه لاتيام هندسيه فنيه عشان تيجي تشوفها، ومنطقه المقرن بالذات ومنطقه البحر مقابل النيل، يعني المنطقة دي نسيت اسمها، هي برضو دي من المناطق الصعبة ومناطق أخرى كتير. لكن صدقني الحصل في الخرطوم هو حريق كامل للخرطوم. الخرطوم كمكان وكهوية وكثقافة وكدين نفسه، الكنائس والمساجد والسينمات ودور العرض زي قاعة الصداقة وغيره، وفي إرث كثير جدا جدا انتهى. لكن أعتقد ده داير لسه يعني محتاج. واحدة من الحاجات اللي كان مفترض الناس تنتظر فيها شوية، طبعا حسب رأيي أنا، إنه ما ترمم بسرعة منطقة الخرطوم والحاجات اللي تضرر، بالذات في القيادة العامة والمناطق في وسط الخرطوم. ينتظروا الناس يجي يشوفوا الحاصل شنو، أو اللي قدام ممكن تبقى مزارات أو متاحف والناس يتعلموا منها، زي ما حصل في رواندا هسه في مناطق مكفولة، زي المتحف الكبير في رواندا ده هو المحل اللي حصل فيه الكارثة، وأنا زرته يعني، وزرت المناطق اللي في الغورة الصغيرة. فكنت بفضل إنه المناطق دي ما يتم إعادة ترميمها على الأقل بسرعة يعني في الوقت الحالي، خلوها كده وتبقى مزارات قدر ما الناس رجعوا ويشوفها، طبعا بعد إزالة الألغام والمتفجرات الما متفجرة وغيرها المخاطر يعني.
1: بهذا نصل بكم مستمعي الراديو دمج الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى قصص.

0: انتباه انتباه انتباه. نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان. راديو دبنجا.
1: مستمع الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان الذي يذاع من دبنجا. حقيقة في هذا البرنامج وفي هذه الجولة سعداء جدا أن نلتقي بأحد الإخوة المهتمين بقضايا الثقافة والفنون، وهو يعني من أحد كبار المخرجين والمنتجين الذين قدموا في الأثير السوداني مجموعة من المسلسلات ومجموعة من الحكايات ومجموعة من المرئيات السودانية. وأيضا هو يعني عنده آراء جريئة جدا في النقد التطبيقي، وعنده أعمال رائدة جدا ظهرت في المكتبة السودانية، سواء كان أغاني سواء كان مسلسلات أشعار وشعارات، وعنده أعمال كثيرة جدا، وحقيقة رجل متعدد المواهب. في الفترة الأخيرة حقيقة يعني لفت انتباهي عمل معرض جميل جدا. هذا المعرض يعني فيه لوحات جميلة جدا، هذه اللوحات يعني استطاع أنه يجمعها ويترجم حسب أحاسيسه، وهي يعني عبارة عن لوحات قيمة جدا. ومعروف إن الصورة هي بتشكل يعني العاطفة بتاعت الإنسان. نحن سعداء جدا أن نلتقي بالأخ المخرج والصحفي والإذاعي الألمعي محمد علي إبراهيم مخاوي في هذه الحلقة. أهلا بك أستاذ محمد علي.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبتين بك يا محمد، ومرحب بكل مستمعينك، وإن شاء الله نقدر نتواصل ويستفيدوا الناس من لقائنا يا رب.
1: أستاذ محمد، الزول اللي بيجي ماري بالمعرض بتاعك وبتعبيراتك وملصقاتك البصرية اللي جمعتها من مناطق كثيرة، يعني فيها يعني تناولت النزوح والتشرد وتناولت الحرب بشكل أو بآخر، يعني شنو الدافعية، شنو في إنه أنت يعني اخترت هذه المواضيع التي يعني تثير في الإنسان مشاعر مختلفة ومتناقضة؟
2: شكرا لك على السؤال. الحقيقة المعرض هو أنا سميته ملامح من السودان.
1: نعم.
2: ملامح من السودان باتجاهاته الأربعة، وأنا بسميها اتجاه الخامس في وسطه. فكرة المعرض إنه كان عرض السودان الجميل ما أمكن إلى ذلك سبيلا. صحيح قد تكون في إشارات للحرب، لكن هي ضعيفة جدا، لأنه أنا بفتكر إنه عرض السودان الجميل هو اللي بيقوم بلمنا، وهو اللي بيقوم بيعرفنا، وهو اللي بيدينا أهم شيء. في فترة الحرب دي حصل كثير جدا من الإحباط للناس، حصل كثير جدا من الناس يعني زي قنعوا من حاجات كثيرة، والله في ناس قنعوا من السودان يعني بصراحة حتى. فأنا قصدت عرض السودان اللي بيخلي الناس يتفاعلوا، السودان اللي بيحس الناس والله إنهم عندهم شيء. في وقت الناس يأسين لما تعرض إمكانيات زي صور من جبل مرة ولا من ميري ولا من النيل الأزرق ولا من الكسنجر ولا البركل ولا سنت جنيه بلد الجناب ولا رجل الفولة ولا يعني جبال النوبة أو حتى من الصحراء في شمال كردفان وشمال دارفور وشمالية. ففي متعة في جمال في إمكانيات. أنا بعرض صحارى بعرض غابات بعرض مصادر بتاعت مياه بعرض أطفال وصور لهم وصور للناس وضحكين ومبسوطين وناس شغالين في الزراعة وناس في المراعي وناس في المدينة. فدي بتخلي الزول يرجع يعيد الثقة بينه وبين إنه هو في بلد يستحق. يعني بلد سري جدا, يعني بلد بتبدأ بالصحارى وبتنتهي بالغابات, بلد فيها يعني عشرات الملايين من الثروة يعني الحيوانية سواء كانت مستأنسة ولا برية, وبلد فوق مياه وأنهر 4-5 أنهر فوق 6-7-8 مقارن, يعني مش مقرن النيلين بس لا أكثر من كده. يعني في كذا مقرن في السودان بتعرض أنهر عظيمة, أنهر موسمية عظيمة زي أنهر أزوم زي وادي أزوم بكل ما فيه من تاريخ نهر النيل, النيل الأبيض, النيل الأزرق, سيتيت, عطبرة, نهر دندر. يعني بتعرض المناطق, يعني مناطق زي رهد البردي, زي وادي هور, زي يعني محمية الردوم. انت بتعرض امكانيات, بتعرض حتى امكانيات ما. مثلا اشجار للصمغ العربي, اشجار حتى الاشجار العادية بتاعتنا بتاعت الدوم والهجليج والنبق. في عرض لأشجار الحراز, في عرض للأودية على إطلاق سواء كان في كردفان ولا دارفور ولا في الشرق ولا في الشمالية. المهم هو استعراض لإمكانيات السودان, وده اللي قصدته في الفترة دي إنه نحن نثق. يعني الناس بيحس إن السودان ده ممكن ما يقوم بعد الشيء اللي حصل فيه ده. نحن يعني أنا قصدت إنه أبعث للناس الرسالة إنه السودان ده بلد عظيم جدا وريتش وغني جدا, وهو بلد عنده استعداد عظمه قوي, وإنه ممكن يجي في أي لحظة لو بس نحن
1: أستاذ محمد. هل تفتكر مثل هذه اللوحات وهذه المعارض يعني ممكن أن تناهض خطاب الكراهية الذي يعني صاحب هذه الحرب؟
2: تماما. يعني أنا أذكر لك حكاية حصلت. يعني أنا كان في ولدين جو خاشين المعرض, الشابين دل أولاد صغار يعني يمكن أعمال عشرينات كده أو ربما أقل حتى من 25 الاثنين. لما نمر المعرض أنا كان عندي المعرض على 2, في جزء في الشاشة اللي هو طبعا أنا هو أكثر من 200 صورة. ده المعرض الأول, الـ200 صورة ده المعلق فيها في الحيطان كان كمه 30 صورة فيه مناطق محددة. يعني مثلا نقول النيل الأزرق أنا تناولتها, مثلا عندي كانت صورة للسوكي, لكن مثلا ما جبت أقصد عندي صورة لأقدي وعندي صورة بجار في سنار للسوكي, لكن ما في يعني لجوز المسنار لأنه طبعا أنا معني بالسودان كله فمن الصعب جدا أوفر لها. فجوا الأولى كده لما قال لي يا أخي ليه ما في الروسيرس, ليه ما في الدمازيل, ليه ما في باو. أنا قمت قلت لهم يا أخواننا المعرض ده نوعين كده, وبعدين كانت لهجتهم حادة شوية كده عاملوا الشاشة. فلما عاملوا الشاشة بعد شوية مرت لقطات للروسيرس والدمازين ولباو, فتخيل تلقائيا اللهجة بتاعتهم تغيرت تماما. بيجوا يسألوني بالله انت مشيت الحتة دي ومشيت بيتين مشيت كم مرة. لما نكتشف ان انا مشيت اكتر المرات حسيت بعدك انه بيجوا اصدقاء بالنسبة لي, لمجرد أن حسوا أنه هم تمت يعني عرض حاجة حقتهم هم وكده. فالإعلام والفنون عندها قدرة على أنها تجمع الناس بسهولة شديدة.
1: لو حسوا أنهم جزء منها. نعم أستاذ محمد علي, الصورة أو اللوحة بقت هي يعني المؤثر الأخطر والمكون الأخطر للذهنية البشرية, والصورة يعني هي يعني حطمت احتكار الكتاب للمعرفة. يعني الناس كان زمان بيفتكروا أن الكتاب هو مصدر المعرفة, الصورة الآن أصبحت هي مصدر من مصادر المعرفة, ويتساوى عندها الجهلاء والمتعلمين, يعني كلهم بيفهموا الصورة. يعني هل تفتكر أن هذا البعد الآن يمكن أن يحدث تغيير في مفاهيم الناس وقراءتهم وتصورهم لحاجاتهم ولمستقبل حياتهم الثقافية والاجتماعية في السودان؟
2: الصورة هي أكتر حاجة ممكن تديك معلومات. يعني هسه العين اتضح أنه 75% من المعلومات اللي إحنا بناخدها عن طريق العين ما عن طريق الأذهان. فلذلك الصورة خطيرة جدا. يعني محمد بن عبد الجبار النفري قال أي معنى لا يمكن تحويله لصورة فهو لا يعتد به. وأنا في حاجة بقول أحيانا لطلابي لما نجي أدرسهم الشغل بتاع صحافة الموبايل، قلت لهم زمان أبو تمام قال السيف أصدق إنباء من الكتب في حد الحد بين الجد واللعب. قلت لهم المسألة تغيرت الآن، بقت الصورة أصدق إنباء من الكتب. يعني الآن أنا وبعدين بتصل بسرعة، يعني أنت تقول للناس أقروا الموضوع ده إن شاء الله فوق 100 كلمة بس غالبا قد يتكاسلوا. لكن أي الجيل ده بالذات الأجيال الجديدة دي لو جبت لهم صورة أو لو جبت لهم فيلم لمدة دقيقة، يعني مش دقيقة 10 دقائق، هيشوفوا لك بسرعة بسرعة وبمتعة وبتوصل كثير. يعني أنا صورتي الليلة لو أنت دارت تقول والله يا سلام يا أخي مخابضة والله وضعه تعب والحرب دي نايد، لو جبت لي بالصورة أنا هدومي مقطعة وكبرتها وشيبتها والحاجات زي دي وما كتبت أي شيء، المعنى بيصل بسرعة. لكن ده الكلام ممكن يكون صح ممكن يكون معنى. أهم ما فيها الصورة هي حقيقية، يعني ما بتتغش. أنا ممكن أقشك، ممكن أقول لك أخاطبكم الآن من الفاشر، أنا قاعد في بورسودان، انت على مستوى الاذاعه او على مستوى الصوت ما حتقدر تقول تغلطني، لكن مجرد ما اخذت لك صورتي دي انت حتعرف اذا كان انا في الفاشر ولا في باريس ولا في اضان الحمار زي ما بقول الجماعه. ساحر نعم، لكن صوره واحده
1: زمان يا محمد وردي ما قال توعدنا وتبخل بالله
2: بالصوره
1: وبعد داك برضو قال صورتك الخايف عليها. يعني زمان نحن ستة لما الناس يدخلوا سينما الفاشر وكده، يعني في السينما بكون الفيلم أجنبي ومترجم، لكن الجمهور المشاهدين بيكونوا فاهمين الفيلم ده من أوله لآخره وحتى بقدروا بتنبؤ بنهاياته.
2: صحيح. وبعدين تخيل الحاجة دي ممكن يعملها لجزء الأم، يعني بتقول الجماعة بيقعدوا في نحن نسموه ناس الترسو اللي بيقعدوا في الدرية بتاعت الشعب دي.
1: نعم.
2: يعني الفيلم ده بيكون بلغة إنجليزية، لغة إنجليزية أحيانا عالية جدا، وهم العربي ده ما بيعرفوا له، خليك من إنه نعم. حاجة تانية، لكن بيفهموه لأنه الصورة هي لغة. يعني أنا لو اثنين تلاقوا واحد كده حمر للتاني ورفع يده خلاص أنا عارف إنه حيديه كف.
1: أستاذ محمد، هل تفتكر إنه الآن الحرب السودانية دي يعني إعادة أو هي عندها المقدرة فأن تعرف الدراما تعرف جديد وتعرف قضايا التوثيق والوثائق تعرفها تعريف جديد وتضيف لها؟
2: الحرب السودانية دي رغم فداحات ما حصل فيها، أنا والله عندي قصيدة حرسل لك يعني بعد ذاك لو حبيت تشارك بها المستمع الكريم حبابه، لكن بفتكر أنه نحن لسه ما قدرنا. يعني الحرب دي يعني نحن لسه ما شفنا الفادح، يعني الفاتورة الفادحة جدا لسه نحن ما عرفناها ما قدرنا نحصرها، يعني هي أكثر مما نعرف. ولذلك أي سوداني الحرب دي ما نبهته ما وقفته بفتكر أنه المفروض راجع نفسه. هذه حرب وصلت
1: أستاذ محمد علي حقيقة. يعني سؤال من الأخير لك الآن، أنت يعني أستاذ في صحافة الموبايل وقدرت تحقق أنت إنجازات عظيمة جدا وكده، هل تفتكر إنه الآن صحافة الموبايل، يعني حدثنا عن مستقبل صحافة الموبايل في السودان من خلال هذه الأزمة ومن خلال هذه الحرب؟
2: صحافة الموبايل دي أو خلينا نمسك جزء منها إنه صناعة محتوى بالموبايل. الإعلام القديم وإنت مشارك فوقه عارفنا ونحن ذاته مشاركين فوقه عارفينه. الإعلام القديم ده أنا عشان أنتج محتوى، يعني مثلا نقول في التلفزيون أنا أحتاج لمصور، أحتاج لمساعد مصور، أحتاج لعربية حقت خاصة مع زول بتاع إضاءة مع زول بتاع صوت، بعدين بحتاج لمونتير، بحتاج لمعيد معاي، وبحتاج لباحث كبال الكلام ده كله، ثم ثانيا مخرج واواوا. الآن الجوب ده كله بيعمل زول واحد عن طريق الموبايل. يعني أنا مثلا زمان ما أقول مثلا دار أمشي أعمل لي فيلم عن قول وادي هور،
1: نعم
2: هحتاج يعني الناس دول كلهم معاي. ودي ممكن تكون في مشكلة في العربات، يعني مشكلة اقتصادية من الدرجة الأولى إضافة لكثرة الناس وكده. الآن زول واحد ممكن يمشي يعمل بس كل الموبايل ذاته نفسه ما بقى الموبايل العادي ده، في عدسات بتتركب في الموبايل، في طرق شغل بتاع إضاءة، في حاجة. زول واحد ممكن يعمل الحاجة دي ميزتها شنو؟ ميزتها انه انا الان اقدر انتج محتويات عن السودان لو دربت ناسي في مناطق مختلفه. يعني انا مثلا اقول المحليات بتاعت، نقول هسه المحليه الحته اللي احنا قاعدين فيها دي مثلا ولايه البحر الاحمر فيها 10 محليات. العشر محليات دي لو انا دربت في كل محليه زول واحد على انتاج المحتويات، يعني بعد فتره تخيل في اي السودان ده في كم محليه، يعني طالما فيها اكثر من 500 محليه، اكثر من 500 محليه دي لو انا دربت اي زول في المحليه واحده اكثر من 500 محليه دي، انا حتكون عندي معلومات مهوله جدا عن الناس. يعني هعرف الناس في دمقناب، هعرف الناس في مكداده، هعرف الناس في رهيد البردي، هعرف الناس في الدوكه، هعرف الناس في، هعرف يعني حيكون عندي زول مراسل في اي حته.
1: مستمعنا الكرام، حقيقه يعني هذه إطلالة قصيرة مع الأخ المخرج محمد علي إبراهيم مخاوي. وأستاذ مخاوي عنده يعني بصمات في الإعلام السوداني، ولك التحية أستاذ محمد علي، وحتى ملتقى جديد. أحييكم، أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: الديوان.
4: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
5: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
6: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
5: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.

0: السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 3/5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. مقتل عزام شقيق كيكل و13 شخصا في هجوم بطائرة مسيرة شرقي الجزيرة، ومقتل وإصابة 30 شخصا في هجوم بمسيرة على منطقة بليلة بالنيل الأزرق. هجوم جديد بمسيرات على أم درمان فجر اليوم، ومقتل وإصابة 3 جنود في تبادل إطلاق نار في سوق صابرين بأم درمان. الصحفيون يحيون ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 مايو، وانعدام تام للمياه في معسكر كونونغو بشرقي تشاد. وخروج 14 مرفقا طبيا عن الخدمة في الدلنج بسبب الغصف، وزيادة كبيرة في تعرفة الكهرباء بنسبة فوق 70%. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. قتل عزام شقيق أبو عاقلة كيكل قائد قوات درع السودان وآخرون من أفراد أسرته مساء أمس في غصف بطائرة مسيرة استهدف منزل الأسرة بقرية الكهل زيدان بمحلية أم القرى شرقي ولاية الجزيرة. وكشف يوسف عمارة أبو سن مستشار قائد قوات درع السودان أن من بين القتلى محمد الصديق كيكل ابن أخ قائد قوات درع السودان وعبد الله قسم الله والصديق بخيت، فيما أفادت مصادر أن العدد الكلي للقتلى بلغ 14 شخصا من بينهم 8 أطفال وامرأتان. وأضاف أحد أفراد الأسرة في هذا الخصوص:
1: السادة الأحباب والأعزاء الأكارم، الظروف الأمنية والتجمعات ما محمودة في ظل العدو لا أخلاق له لاستهداف المدنيين وغيره. نحن الآن في ديوان عمنا محمد أحمد وكيكل ديوان القائد، ومعانا حسين كيكل ومعانا شيخ العرب وأبو ذر. يا جماعة نحن ما في أي عزاء.
0: قالت الحركة الشعبية الشمال بقيادة الحلو إن 10 مدنيين قتلوا وأصيب 20 آخرون أغلبهم من النساء والأطفال جراء غصف بمسيرة تتبع للجيش على منطقة بليلة بالقرب من الكرمك في النيل الأزرق الفونج الجديدة. وأوضحت في بيان لها اليوم أن الغصف تسبب في حرق محال تجارية بسوق بليلة وتدمير مصادر المياه إلى جانب نفوق كميات مقدرة من الماشية. كشفت مصادر عن تصدي المضادات الأرضية التابعة للقوات المسلحة السودانية فجر اليوم الأحد لهجوم بطائرات مسيرة بمدينة أم درمان، كما تم رصد تحليق طائرة مسيرة في سماء أم درمان مساء السبت حيث تم التعامل معها وإسقاطها. وكانت مجموعة محامي الطوارئ قد أدانت مقتل 5 مدنيين خلال الأيام الماضية جراء هجوم بطائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدف عربة جنود مدينة أم درمان. وكانت مجموعة محامي الطوارئ قد أدانت مقتل 5 مدنيين خلال الأيام الماضية جراء هجوم بطائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدف عربة جنوب مدينة أم درمان. قتل أحد أفراد القوات النظامية وأصيب 2 آخران من الشرطة في سوق صابرين بمدينة أم درمان مساء أمس. وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة العميد فتح الرحمن التوم في بيان إن تبادلا لإطلاق النار جرى بسبب عدم التزام أحد أفراد القوات النظامية الذي كان يحمل سلاحا ويتجول به داخل السوق بتعليمات الطوف. وأشار إلى مقتل الجندي وإصابة جنديين من الطوف. احتفت نقابة الصحفيين السودانيين ومنتدى الإعلام السوداني وعدد من الكيانات الصحفية والإعلامية باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 مايو في وقت تشهد فيه البلاد إحكاما للتضييق على حرية الصحافة. وقالت نقابة الصحفيين السودانيين في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن الاحتفال هذا العام يأتي في وقت حصلت فيه النقابة على جائزة اليونسكو لحرية الصحافة 2026 معتبرة ذلك اعترافا دوليا بتضحيات الصحفيين والصحفيات السودانيين. من جانبه أكد منتدى الإعلام السوداني في بيان أن الصحفيين في السودان عانوا من انتهاكات مروعة تمثلت في القتل والاستهداف المباشر والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتهديدات والترهيب إلى جانب النزوح والتشرد. بينما أكدت شبكة إعلاميات السودان أن حرية الصحافة ليست ترفا بل ركيزة أساسية لأي مجتمع يسعى إلى العدالة والشفافية وحق أصيل لا يجوز الانتقاص منه تحت أي ظرف. كشف لاجئون في مخيمات كونغو وكوريسكي وميلي للاجئين السودانيين بولاية وادي فيرا بشرقي تشاد أن الاقتتال القبلي وسط المجتمع المضيف أثر بصورة بالغة على اللاجئين. وقال أحد اللاجئين لراديو دبنغا إن الوابورات التي تضخ المياه لمعسكر كونغو تعرضت لإطلاق نار ما أدى إلى الانعدام التام لمياه الشرب. وأضاف في هذا الشأن:
2: يجي يشلق المساوين ويدقوا بسيتان وممكن المدرسة برضه سيناء ضف. وبالنسبة للموية زادة ما في من الوادي. وبالنسبة للناس اللي عندهم خانة وخانة مائتين قاعدين في أطراف هذا المخيم يقولوا أيوة يلا شيل مالك ده امشي في داخل المعسكر.
0: في سياق متصل كشف لاجئون عن تمركز القوى العسكرية التشادية التي وصلت إلى المنطقة بجوار معسكر كونونغو. وقال المتحدث باسم القوى إنهم سيعملون على فتح الأسواق والمحلات التجارية ومحلات المياه إلى جانب جمع السلاح ومحاربة السرقة. قالت شبكة أطباء السودان إن القصف المتكرر على المرافق الصحية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان من قبل الدعم السريع والحركة الشعبية تسبب في انهيار شبه كامل للقطاع الصحي. وقالت المتحدثة باسم الشبكة تسنيم الأمين لراديو دبنغا إن المستشفى التعليمي توقف جزئيا ومستشفى التومات المرجعي خارج الخدمة، فيما دمر مستشفى السلاح الطبي بالكامل واقتصر عمل مستشفى الأم بخيتة على الولادة فقط، كما خرجت نحو 10 مراكز صحية عن الخدمة من بينها مراكز تغذية. وأضافت في هذا الخصوص:
3: تعرضت المرافق الصحية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان لاستهداف متكرر بالقصف من قبل الدعم السريع والحركة الشعبية جناح الحلو في انتهاك واضح للقوانين الدولية، كما تسبب القصف في إخراج غالبية المراكز الصحية التي يقدر عددها بنحو 10 مراكز عن الخدمة بما في ذلك مراكز تقدم خدمات التغذية والصحة الإنجابية.
0: قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إن الأطباء كانوا عيوننا ومصادرنا، وإن 4 أطباء كانوا يرسلون باستمرار تفاصيل تحركات الدعم السريع في جنوب الخرطوم. ونفى خلال مخاطبته الملتقى الصحي بالخرطوم استهداف القوات المسلحة للمستشفيات والمرافق الطبية، متهما قوات الدعم السريع بذلك. وأضاف في هذا الخصوص:
4: في منطقة جنوب الخرطوم كان في أخواننا من الأطباء كانوا بيرسلوا لنا المعلومات باستمرار عن تحركات العدو وعن تحركات آلياته. المتمردين كان عندهم راجمات وكان عندهم مدفعية دائما بيستخدموها في منطقة جنوب الخرطوم، أي واحدة تتحرك نحن كان بنلقى خبر أنها تحركت.
0: تشهد بحيرة النوبة بمدينة وادي حلفة ظاهرة نفوق جماعي للأسماك وتحول لون المياه إلى الأخضر المصفر مع انبعاث روائح كريهة، مما أثار قلقا واسعا وسط المواطنين. وأعلنت إدارة مياه وادي حلفة عن توقف محطة المياه الرئيسية وتعليق ضخ المياه إلى المنازل حتى إشعار آخر بعد رصد تجمعات كثيفة من الطحالب في البحيرة خلال الساعات الماضية. قال رئيس مجلس الصحوة الثوري موسى هلال إن قواته ستتجه نحو دارفور وكردفان بعد اكتمال استعداداتها. وأوضح خلال مخاطبته قواته إنها تخضع لجميع الترتيبات الخاصة بالقوات المسلحة. وفي ذات السياق أكد جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة أن قواتهم تقاتل تحت إمرة القوات المسلحة، واعتبر ذلك بداية للترتيبات الأمنية للانخراط في صفوف الجيش.
5: أن القوات ديل الآن تحت إمرة القيادة العامة للقوات المسلحة، ودي بداية للترتيبات الأمنية، ما عندي برجع لحركة عدل المساواة السودانية.
0: دعا حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي الحكومة التشادية إلى تجاوز مطالبتها بوثائق اللجوء لجلوس التلاميذ لامتحانات الشهادة السودانية التي تبدأ يوم 11 مايو، وقال إن عددا كبيرا من الطلاب حرموا من الجلوس للامتحانات العام الماضي بسبب هذا الشرط، وأضاف في هذا الخصوص:
6: في هذه السنة برضو أن احنا دائرين نفس الإجراءات، وبل نطالب بإجراءات الأخرى اللي ممكن يعني تسهيلات أكثر من ذلك، وخاصة الطلاب الذين لم ينالوا الكروت بتاعة اللجوء، لأنه في السنة الماضية كانت حرموا بأن يجلسوا الامتحانات.
0: أعلن وزير التربية والتعليم بحكومة السلام الأستاذ كوكو محمد جقدول عن عقد امتحانات الشهادة السودانية في 24 يونيو 2026، متهما الحكومة في بورسودان برفض المبادرة الوطنية لتوحيد الامتحانات والسعي لتفتيت وحدة البلاد وتسييس التعليم. وأكد الوزير خلال تنوير صحفي بنيالة اكتمال الترتيبات بنسبة 95% لإقامة الامتحانات. اختتمت الهيئة القيادية لتحالف السودان التأسيسي اجتماعا استمر 4 أيام بحضور محمد حمدان دقلو رئيس المجلس ونائبه عبد العزيز الحلو. وقالت مصادر إن الاجتماع خرج بتشكيل لجان متخصصة إلى جانب إنشاء لجنة تنفيذية من رؤساء تلك اللجان واستكمال هياكل حكومة تأسيس ومؤسساتها وإقرار برنامج وموازنة الحكومة لعام 2026. فوجئ المواطنون بزيادات حادة وغير معلنة في تعرفة الكهرباء السكنية بلغت نحو 72% في خطوة نفذت دون صدور إعلان رسمي من الجهات المختصة، ما أربك المستهلكين عند شراء وحدات الطاقة بالمبالغ المعتادة. وشملت الزيادات 100 كيلوات الأولى التي ارتفعت من 4000 إلى 7000 جنيه، والمئة الثانية من 5000 إلى 9000 جنيه، فيما غفزت المئة الثالثة من 6000 إلى 11000 جنيه سوداني. كشفت الغرفة الاتحادية للحملة القومية للاستجابة لوباء الشلل عن تلقي 3,839,598 طفلاً وطفلة لقاح التطعيم ضد الشلل خلال 3 أيام من انطلاقة الحملة الأسبوع الماضي في 7 ولايات، هي الخرطوم، الجزيرة، النيل الأبيض، القضارب، السنار، كسلة، وشمال كردفان، وذلك في جولتها الأولى. ومن جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل انطلاق الجولة الأولى من عمليات الرش الجوي بمحلية شندي ضمن حملة لمكافحة حمى الضنك. شكى عدد كبير من خريجي جامعة الخرطوم خلال الأعوام 2018 حتى 2025 من عدم تمكنهم من استخراج شهاداتهم الجامعية بسبب عدم إصدار أرقام جامعية. وقال رئيس تجمع متضرري مشكلة الرقم الجامعي بجامعة الخرطوم دكتور سوار الذهب محمد آدم عبد الله لراديو دابنغا إن المشكلة تكمن في أن إدارة الجامعة لم تسدد رسوم استخراج هذه الأرقام للإدارة العامة للقبول وتوثيق الشهادات بوزارة التعليم العالي، وأضاف في هذا الخصوص:
7: واجهتنا مشكلة في استخراج الأرقام الجامعية، والتي صدر قرار يعني من وزارة التعليم العالي بلزوم كتابة الرقم الجامعي على الشهادات، ولم تصدر يعني الوزارة لخريجي كلية الدراسات العليا أي أرقام جامعية منذ فترة، ولا يستطيع طبعا الخريج استخراج الشهادة بدون هذا الرقم الجامعي.
0: شهدت غرى جزيرة بديم بالشمالية أمس السبت احتجاجات رفضا لتحويل البنطون إلى مشروع استثماري، واتجه المحتجون من قرى جزيرة بدين صوب موقع المشروع مرددين هتافات رافضة، وأضافوا في هذا الخصوص: وفي نهر النيل نظم مواطنو قرية الصلعاب وادي خليل وقفة احتياجية بالمحلية رفضا لقرار تصديق غربال خرسانة شمال القرية. الخبر الأخير في هذه النشرة: تواجه الكوادر الطبية والمرضى بمستشفى كسر التعليمي وضعا حرجا إثر خروج وحدة إنتاج الأكسجين عن الخدمة لليوم السابع على التوالي. وقال مواطنون إنهم يضطرون لتوفير الأكسجين من المستشفى الكويتي بأسعار باهظة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
8: راديو دبنجا،
9: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
10: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
9: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 31 08 00 00 4 7 0.
11: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج لقاء خاص حول المسيرة المطلبية التي نظمتها منظمة المجتمع المدني في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان يوم الأربعاء. ومعنا السيد بلبك دينكوال، سلطان عموم دينكانانوك، للحديث حول الموضوع. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
12: شكرا لراديو دبنجا اهتمامكم على الأوضاع في منطقة أبيي. بالأول طبعا مطالبنا كإنسان أبيي طبعا الوضع لا زالت في لم يتم أي معالجة في بروتوكول والجزر مشاكل بخصوص المنطقة أو بتعاديه المواطن. عشان كده بنشوف وجود يونسفا في حرم بتاع المظلة بتاع المجتمع الدولي مهم، لأنه الدولتين فيهم أمر بأنهم الأولى لحل مشكلة أبيي. ما عندهم فرصة على أساس يقدر يتوجهوا للمشكلة، بيشوفوا المشكلة دي بالنسبة لهم بتكون مشكلة ثانوية، زي ما السودان في الوضع الحرب ما بينهم براهم وجنوب السودان برضو ما مستقر سياسيا بنفس الوضع، والمنطقة بتعاني من بعض الحيوانات سواء كان من السودان سواء كان من جنوب السودان، من جنوب السودان ولا من منطقة الشرق جنوب السودان طبعا من نرخ. المنطقة بتعاني بجزء من الإجرامات أو حيث شكل بها. يعني بنشوفه بأنه وجود بتاع اليونسفا مهم، لأنه حتى ولو بقى بين فيه شكل سياد حيبة دولية ممكن يلقى احترام من كل الدولتين، لأنه هم أعضاء في الأمم المتحدة.
13: نعم،
12: لا بد يحترموا أبيس القرارات بتاعهم.
13: بس معلش للمقاطعة، القلق شنو؟ فهل يعني ولايته قرب ينتهي ولا الحاصل شنو؟ ليه انتو مطالبين بيبقاه هو اصلا موجود؟
12: لانه في القرار 2025 يوم 14/11 تم التجديد بتاع يونسفا لمدة سنة، لانه كان بيتجدد كل 6 شهور. لكن جددوها لمدة سنة، وكان في 5 نقاط تذكروهم. على أساس ال5 نقاط المفروض يكون فيها تقدم من الدولتين، على أساس اللي قال بحدث العملية ده أنه مهتمين باهتمام لحل مشكلة طبيعية. ال5 نقاط إذا ما قدم من الحاجة معناه ممكن الأمم المتحدة تسحب قوات بتاع يونيسفا من المنطقة، لأنه بيشوف الدولتين ما مهتمين، وحسب قرار بتاع ترامب بأنه هم أمريكا هو بيساهم بنسبة كبيرة في دعم للقوات بتاع الأمم المتحدة في كل المناطق في كل العالم، وما في أي تقدم وما في أي خطوة وما في داعي يقدر يصرف الأموال بتاعته ده في شيء ما له أي تقدم وما بيفيد مستوى.
13: طيب السلطان، ما هي أبرز النقاط الخمسة اللي نصت عليها بعثة اليونيسفا 2025 لعاقبة تجديد ولايتها للبقاء في المنطقة؟
12: أولا، واحد الجيش المؤسسية بين اللي كان الخلق بين الدولتين على أساس يقدر يجلسوا ويناقشوا مثل هذه الواقع في محيطة العجب، لأنه كان فترة ما قادرين يقعدوا عشان يقدر يتفاهم في نفس الوقت. واحدة. الحاجة الثانية، مفروض التعيين نائب بعثة الأمم المتحدة مدني على أساس يدير الأمور المدنية والسياسية في المنطقة. الثالث، لأنه بكور في قوات بتاع البوليس من الدول الأخرى على أساس زي 640 يجيبوها في المنطقة فيها، على أساس يجي يدربوا البوليس في المنطقة عشان يقدر يقوم بحماية جزء من ده ما كان بكين. الحاجة الثالثة كان بيشوف أنه المفروض تكون في الطريقة المؤسسية للمؤسسة المشتركة، ودي أن إحنا طبعا عندنا النظر فيه ما ممكن، لأن ما بنقبل أن المشتركة ما بنقبل بأي مؤسسة مشتركة في المنطقة، لأنه أساسا هي أساس للمشاكل اللي إحنا فيه ده. لأن في أحداث بتاع 2008 وأحداث بتاع 2011 كلها كان من القوات المشتركة ومن المؤسسات اللي كانت مشتركة، سواء كانت في المجلس أو في الحكومة، لأنه بتجي من جانب الوقت ده بتاع من المؤتمر الوطني بس ما بيقدر بيشتغل على حاجة يقدم المنطقة، إنما بيدوروا لأشياء بيقدر بيدمر المنطقة. وما في وجود، ما في اي سبب تكون، لانه في المحكمه بتاع حدد المنطقه بتاع قبائل النواب 9 حددتهم وبقى يبقى ما في اي سبب، لانه المنطقه بيشارك في اي مؤسسه ثانيه، لانه طبعا المنطقه محدوده بكده. لكن ما بيمنع، لانه اي مواطن لو عنده الحركه على اساس يمشي هناك زي ما نحن بنمشي خرطوم بنمشي في اي مناطق ثانيه حاجات عاديه، ما في أي مانع ده. لكن عشان يشارك المواطن من ضمن المواطن في المنطقة دي ما ممكن، لأنه المحكمة بتاع الحايم حدد حقوق بتاع المسيرية شنو في المنطقة دي، حقوق هو الرأي والماء،
13: نعم
12: ده الحقوق الشرعية ونحن معترفين بهم. أي حاجة ثانية المفروض تتعمل،
13: نعم. وحسب ما في تقدم في الحاجات المطالب الخمسة أو النقاط الخمسة المنصوصة في الإعلان؟
12: والله حسب المبوب الخاص للأمم المتحدة للقانون الأفريقي فعلا بيشوف فيه بعض النقاط منطقية ووسع فيه، على أساس يكون في تحرر قبل الفترة المحددة، لأنه المفروض يوم 1/9 مفروض الأمين العام للأمم المتحدة يقدم التقرير عن التقدم في منطقة ربيعي لجلسة 14/11/2026.
13: نعم.
12: هل يمكن حل هيجددوا اليونسفا ولا ممكن بعدها ما يتم تجديده؟
13: نعم. طيب، التظاهرة بتاعكم بتاع يوم الأربعاء حملت مطالب، يعني المطالب اللي كان قدمته اللي هو المجتمعات أو المكونات بتاعت المجتمع بما فيهم الإدارة الأهلية والأجسام الشبابية ومنظمات المجتمع المدني بشكل عام، المطالب شنو؟
12: مطالبنا نحن أولا بنطالب البقاء اليونسفا على الضوء بأنه اليونسفا هو حماية للمواطن والإنسان، زي أي إنسان في أوروبا ولا في أي دول غدا ولا في أفريقيا، وليه حق عايز يتمتع كإنسان في اي في الحياه بتاعته ما يكون مضايق بالاساس. عشان كده نحن نشوف طالما الدولتين لسه ما قاعدين نفهم المفروض ان هو وتحنا يشوف الطريقه يدير الامن بتاع المنطقه بتاع بيي عشان المواطن يكون مستوعب حتى يوم الممكن الدولتين تكون لهم وقت عشان يقدر يجلس ويشوف لو حصل اي تقدم في بعض الحاجات الخمسه وتقدر فيها اوكي ما في اي مشكله نحن بنشوف لانه الامن لانه اذا شعبت القوات بتاع اليونسكو في منطقه ريوي معناه حقيقه لانه الحكومه على انسان منطقه ريوي بالاعدام ولا بحي شكل ده عدم وجوده ممكن يتحمل الدوله سواء كان من الجنوب ولا من الشمال لا يمكن يتحمل.
13: نعم اكيد يعني ده تحدي كبير يعني اذا الحاجات دي ما تحققت وفعلا هي حاولت تسحب يعني اذا حاولت تسحب القوه من هناك البعثه من هناك اكيد طبعا البلد حيكون في فوضى يعني في فوضى. لكن كمكونات بتاعت منطقه هل عندكم اي خطه يعني اذا مثلا لا قدر الله مثلا التوجه يعني مشت في الاتجاه ده يعني اللي بيحصل شنو هل عندكم اي خطه او عندكم اي رؤيه لسد الفراغ ده؟
12: والله يا اخي اذا كان ترامب بيتكلم عن عدم دعم اليونسكو بالماليه والمنطقه بتاعتي بيقول منطقه غنيه بكل الموارد وده السبب اللي جاب لنا المشاكل دي. الموارد دي اللي بيستحلكوا منه؟ مين اللي بيستحلك الموارد دي؟ عشان كده بنشوف اذا كانها كبشر لنا حق برضه نستفيد من الموارد دي. المعنى شنو الامم المتحده يهتم بالموارد الموجوده في الارض على اساس يقدر يعمل حمايه للمنطقه ويخدم بها المنطقه.
13: نعم، طيب هسه الموارد الموجوده يعني هل في الان استغلال للموارد الموجوده في منطقه تبيي والمواطن ما مستفيد منها؟
12: طبعا البترول اساسا بتاع بيي شغال وحتى النسبه ل 2% المفروض يدوا للمواطن بتاع المنطقه ما قاعد يدوا في انه ال 2% بتاع المسؤولين بس رفعوا عين الباقي بتاع النسبه الفارغه 50% بتاع السودان و 42% بتاع جنوب السودان و 2% كانت بتكون لوارب وطيب بكون بالصرف وين؟ ما عدا النسبه ل 2% بتاع بيي ما بتحصل.
13: يعني هسي اللي بيتحمل المسؤوليه بتاعت ومن المساءل يعني من النسبه ما فيش دي وفي اليه منكم انتوا تطالبوا به ولا ما في اي اليه يعني نصت عليه هي المسؤوله بالمطالبه بهذه النسبه؟
12: والله دينا بالنسبه بتاع بيي كله ما في ناس حاسين به ولا عارفين من بعيد ولا من قريب.
13: نعم برضو يعني شايف في تداخل او يعني تاثير الحرب السودان الحرب الموجودة الآن في السودان لأنه أبيي هو امتداد نحو الدولتين وفي ظل الوضعية الغير محسومة يعني دارين نشوف تأثير الحرب الآن على المنطقة هناك في أبيي.
12: والله طبعا تأثير الحرب موجودة لأنه أول حاجة دخلت المواطن في شمال السودان وما بقى المسيرية نفسه براو بقى كل السودان أو الجايبين معانا دخلوا على في صندوق أبيي ودي برضو مشكلة كارثة لأن حتى الطريقة المعيشية بالنسبة للناس هتبقى مشكلة إذا ما في أي مراعي ما في أي حياة في الوسط والمنطقة ما لقى فرصة لأساس تزرع للفترات بالنسبة للظروف الحرب الموجودة الظروف الأمنية المستمرة ما تخلى الناس عشان يزرعوا ولما يكون في ازدحام ما بقى السودان براو حتى في جنوب السودان في مواطن جنوب السودان في داخل البيت.
13: نعم.
12: دي بنشوفها كارثه.
13: وهل في اي رساله للجهات المعنيه سواء كان الطرف اليونسفا او الجهات القاعد عندها السلطه في بقاء اليونسفا اللي هو الجهات المموله والطرفين حكومه جنوب السودان والسودان؟
12: والله بالنسبه لي انا من الرسالتين دائما اديناهم للامم المتحده كجهه المراعي للانسان العالم ككل بيحتم بانه الانسان عشان كده وضع بانه في حد بيقول له حقوق الانسان.
13: نعم.
12: حق الانسان ده معناه سواء كان فرد او مجموعه او فئه او دوله او مجتمع النسبه جزء من المجتمع سواء كان من جنوب السودان او من العالم جيش أممي تمام، المفروض يتمتع بنفس الحقوق الأمم المتحدة أداها للناس، نتمتع بالحماية، نتمتع بحضارات على أساس أن الناس موكوبين

0: فعلا عشان ده الناس موكوبين من حقهم يرعوه، يبقى معناه ان احنا بنقوله بانه الحمله كلها بين المنطقه تبقى منطقه مزيف. الامن في المقام الاول، وان احنا كمجتمعات عندنا قناعه بانه اساسا من بدري ما كنا بنعرف كيف يجينا المواد الغذائيه ومن اي حته ثانيه، كنا بنتكل على انفسنا نزرع ونعمل، بس ظروف الامن والحياه الشغليه هو قدر ما نعمل، لانه كنا عندنا يعني نوفر غذائنا براءه بين انفسنا، عشان كده دايرين المنطقه تكون فاتحه. ما عندنا مانع بانه انسان تجي لبور او تمشي او تجي برضه لو شايف عنده فائده ممكن يلقاه هنا، لكن بوضع يكون في انضباط امني.
1: نحن بنشكرك جزيل الشكر سلطان بلبك دينكوال، سلطان ومشاري دينكنووك، على هذه الإفادات القيمة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
2: راديو دبنجا يقدم كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا. كنداكات وميارم، إعداد وتقديم فاطمة بريمة.
3: البنات جاب الجواب قبول له الرضا، البنات جاب الجواب قبول له الرضا.
2: كنداكات وميارم.
4: الصحفيات السودانيات تعرضوا لانتهاكات كثيرة بعد الحرب 15 أبريل بسبب عملهم الصحفي وبسبب نوعهم الاجتماعي. فتعرضنا للقتل والتشريد والاعتقال والعنف الجنسي والملاحقات القضائية ومصادة الممتلكات والمنع من السفر.
5: أوضاع الصحفيات في السودان بعد اندلاع الصراع يعني هي أوضاع سيئة ومزرية جدا جدا.
6: أنا كواحدة من الصحفيين اللي عانوا ما عانوا من العالقين والنازحين أيضا واللجوء برا السودان،
7: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم، وحلقة اليوم مخصصة للانتهاكات الطالت الصحفيات السودانيات منذ اندلاع الصراع بين الجيش والدعم السريع. في حلقة اليوم نستضيف الأستاذة لمياء الجيلي من شبكة إعلاميات سودانيات، وأيضا نستضيف الأستاذة إيمان فضل السيد سكرتيرة الحريات بنقابة الصحفيين السودانيين، وأيضا تشارك معنا الأستاذة الصحفية حو أحمد. أهلا ومرحبا بكم جميعا في برنامج كنداكات وميارم، ونبدأ حلقتنا مع الأستاذة لمياء الجيلي من شبكة إعلاميات سودانيات. يا ريت تدينا خلفية عن شبكة إعلاميات سودانيات.
4: لمياء الجيلي صحفية شبكة إعلاميات. شبكة إعلاميات سودانيات هي شبكة مكون من عدد من الصحفيات المعنيات بالقضايا الحقوقية والقضايا النسوية، وتهدف الشبكة إنه تساعد في رفع قضاة النساء الصحفيات وتوفر لهم الحماية اللازمة وتمكنهم من تطوير قدراتهم المهنية والحقوقية.
7: أستاذة لمياء، ضمن حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء نشرت تقرير أنتو كشبكة إعلاميات سودانيات عن الانتهاكات الطالت الصحفيات السودانيات منذ اندلاع الحرب. كلمينا عن التقرير والأهداف شنو من التقرير، وأهم النقاط الخرج بها التقرير.
4: شبكة إعلاميات بمناسبة حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة أصدر التقرير، كان يعني هدف من التقرير انه كيف تعرض او توضح اوضاح الصحفيات بعد الحرب، تلفت الانتباه للاوضاع دي ولانه توضح احتياجات الصحفيات السودانيات بعد تاثرهم وتعرضهم لكثير من الحاجات، لانه الصحفيات السودانيات تعرضوا لانتهاكات كثيره بعد الحرب 15 ابريل بسبب عملهم الصحفي وبسبب نوعهم الاجتماعي. فتعرضنا للقتل والتشريد.

0: والاحتقال والعنف الجنسي والملاحقات القضائية ومصادرة الممتلكات والمنع من السفر، كما يتعرض العديد من الانتهاكات الرقمية والعنف على مواقع التواصل الاجتماعي. الشبكة حاولت تشوف التحسن، هل في هنالك تحسن في أوضاعهم بعد الحرب؟ لأن الصدمة الأولى بتاعت الحرب كانت حسب إحصاءات الشبكة إنه 90% من الصحفيات في الوقت ذاك في بداية الحرب توقفوا عن العمل نتيجة لأنه تمت مصادرة ممتلكاتهم، سرقتها، نهبها. المؤسسة الصحفية توقفت برضو أغلبها لفترة طويلة بعد الحرب. فلما جينا عملنا التقرير ده، والتقرير ده عملنا فيه استخدمنا فيه يعني منهجيات مختلفة، مقابلات، نقاشات مركزة، وعملنا برضو فيه استبيان. فلقينا في تحسن، حصل تحسن كبير في أوضاع الصحفيات، يعني امتصوا الصدمة، وده دليل على إنهم مقاومات وصامدات. كان إحنا من 90% منهم يعني كانوا يعني زي ما قلت فقدوا العمل، إلا إنه الحاجة دي إنه كيف إنه قدروا بعد سنتين أو بعد سنة من الصدمة إنه 72% منهم رجعوا للعمل، ودي حاجة كويسة شديد إنه حصل. يعني بدل 90% فقدوا العمل، فس حاليا تقريبا أكثر من يعني 10 أو 12%. 89% منهم مشوا لمناطق بطيئة الحرب إلى مناطق سكن أخرى، في ناس مشوا خارج السودان، وصحفيات بقوا في دول الجوار لاجات، وجزء منهم قاعد داخل السودان. برضو من خلال التقرير تلقينا في فجوة كبيرة في الدعم النفسي المقدم لنساء الصحفيات، يعني 40% بس تلقوا خدمات، وخدمات برضه حتى ممكن تكون ما كافية. احنا عارفين الحرب بتأثر على الناس في الجانب النفسي كتير، لأنه الغالبية فقدوا أعزاء وعزيزات ليهم، اضطروا انتقلوا من مكان لمكان جديد عشان يتأقلموا مع المكان ده، محتاجين لزمن طويل. عارفين انه عدد كبير جدا، 62% من الصحفيات هم بيعولوا، 52% هم بيعولوا أسر، أو أكتر من كده هم بيعولوا أسر، ومسؤولات من نساء كبار السن، رجال كبار السن أبواتهم، مسؤولات من الأطفال، ودي كلها شكل من أشكال الضغوطات ممكن تأثر على النساء. لقينا إنه من خلال الاستبيان ده أو خلال التقرير ده إنه بعضهم حاول يتأقلم، بعضهم واصل عمله مهنهم عمله صحفي، بعضهم اتجهوا لمهن أخرى يعني للتوائم مع الظروف الحالية، حتى اللي مش يشتغل في مهن تانية سنة تدر لهم دخل، برضو ما غابوا عن عملهم الصحفي، وكانوا بواصلوا في نشر حتى في مؤسسات يعني بشكل طوعي أو بشكل بأجور زهيدة جدا. يعني صمودهم ده كان واضح في عملهم وفي مواصلات شغلهم، لكن لقينا الحرب دي قللت المساحات اللي ممكن التغطية الميدانية للصحفيات. يمكن كلنا عارفين حجم العنف الجنسي والانتهاكات اللي تمت للنساء بشكل عام بما فيهم الصحفيات أثناء الحرب في مناطق النزاعات، وده أثر على وجود الصحفيات في مناطق في على الميدان، التغطية الميدانية، وطبعا ده عنده تأثيره على المادة اللي بتقدم. ودي من الحاجات احنا بنفتكر ان ما بد انه يكون في توفير حماية للصحفيات، ويكون في فرص بتاع التدريب للصحفيات في الحماية وفي الأمن الفيزيك، الأمن الجسدي والنفسي والرقمي، لأنه برضو حصلت انتهاكات كثيرة للصحفيات في الجانب الرقمي، وتعرضوا لإشانات السمعة، وتعرضوا لتهديدات وابتزاز عبر الإنترنت. من المساحة دي أنا بدعو لأنه المنظمات المعنية بحماية الصحفيات والصحفيين تولي اهتمام أكبر بحماية الصحفيات، وتوفير فرص التدريب والتأهيل، توفير فرص عمل أفضل لهم في مؤسسات صحفية المختلفة. وبتمنى إنه يعني العالم والمجتمعات، المجتمع الدولي والمحلي ينتبه لتأثير الحرب على النساء الصحفيات، وانعكاس ذلك على التحول المدني الديمقراطي، وانعكاس ذلك أيضا على محتوى المادة اللي بتنشر في الإعلام. فمهم جديد نحن ننتبه لأنه لا بد من توفير بيئة آمنة للصحفيات للعمل، هو حق الصحفيات، لكن برضو ده مش بينعكس بس عليهم هم، بينعكس على العمل الصحفي والإعلام المستقل، وبينعكس على الحركة الحقوقية والتحول المدني الديمقراطي.
1: أستاذة لمياء الجيلي. ونحن ننتقل بالحديث للأستاذة الصحفية حواء أحمد. أهلا ومرحبا بك أستاذة. وأنت صحفية تعرضت يعني لضغط ولانتهاكات، يا ريت نحن نسمع قصتك يعني في ظل الحرب الدائرة. شنو الانتهاكات اللي طالتك يعني أنت كصحفية وتمثل يعني في هذه الحلقة غيرك من الصحفيات اللي تعرضوا لانتهاكات؟
2: أنا حواء رحمة، صحفية سودانية. تحياتي لكل السودانيين والسودانيات الصامدين أمام آلة الحرب لأكثر من عامين وما يزيد. أنا كواحدة من الصحفيين اللي عانوا ما عانوا من العالقين والنازحين أيضا واللجوا بر السودان في بداية الحرب ولأكثر من عامين، ظلينا عالقين في منطقة شرق النيل. تعرضنا هجمات مستمرة من قوات الدعم السريع، يعني اقتحموا بيتنا أكثر من مرتين، وتعرضت لتهديد في المرة الأخيرة اللي اضطريت بعدها النزوح إلى برسودان ومنها إلى الدامر بصحبة الوالد والوالدة وأشقائي. بعد ما وجدنا يعني تهديدات حقيقية، كان من الصعب يعني نستمر في البقاء في المنزل. وفي رحلة النزوح واجهنا أيضا ل5 أيام في الشارع معاناة كبيرة جدا، وتهديد بالتصفية بصحبة الأطفال والنساء العجزة والشباب. ونجينا بعجوبة، وبعد ما نزحنا واجهنا طبعا صعوبات في المأوى. أسعار الإيجارات كانت مرتفعة جدا في ظل عدم وجود مصدر دخل. بعد يعني هدوء الأحوال في الخرطوم، حاولنا العودة، ولكن كانت هناك عقبات كبيرة، منها تحديات العلاج وانعدام الكهرباء والمياه، وأيضا المخاطر الأمنية كانت عالقة، نسبة لأن الحرب أخذت مناحي كبيرة وخطيرة وتهديدات. حتى في النسيج الاجتماعي كان في مهددات كبيرة، لأن الحشو الذهني ذاته للمواطن العادي أصبح فيه يعني نوع من الرهبة والتخوف. دي واحدة من التحديات اللي خلتنا برضو نحن نتردد في العودة. ولكن مع الضغوط الاقتصادية وعدم وجود منفذ أو مخرج مادي، قررنا العودة إلى المنزل، لكن بدون وظيفة، بدون مصدر دخل، بدون أمان. يعني برضو حرية التحرك وحرية العمل، فما زالت المهددات كبيرة جدا. فأنا واحدة من الناس ما قادرة أشتغل لأنه المخاطر محدقة والمخاطر يعني كبيرة في ظل يعني عدم وجود حريات للصحفيين والصحفيات لممارسة العمل. وحقيقة المعاناة كانت كبيرة وخطيرة وما زالت بنعاني منها. نقول نسأل الله السلامة. أنا واحدة من الصحفيات السودانيات اللي يعني عانوا كثير جدا بسبب عدم الوظيفة وعدم مصدر الدخل وعدم الأمان والاستقرار والحماية والدعم النفسي. كل هذه المخاطر أنا تعرضت لها وما زلت يعني في دائرة التهديد، لأن الأمور لم تضح بعد والأوضاع الأمنية ما زالت محدقة وقائمة. أنا ما عايزة أرمي اللوم على أي جسم صحفي بمثل الصحفيين، لكن كان في تقصير شديد من الأجسام الصحفية تجاه الصحفيين العالقين والصحفيين النجحوا. وزي ما قلت لك يعني نحن الواحد فينا ما عايز يرمي اللوم، لأنه الناس كلها كانت في موضع بتاع حرب وموضع بتاع تهديد، فما بتقدري تحكمي على الناس ظرف أشنو. لكن التكسير كان كبير وكان يعني مؤلم، لأنه فجأة الصحفي وجد نفسه في معزل، ظروف ما فيها حماية، ما فيها أي نطاق بتاع حرية. حاليا أنا متواجدة في منزلنا، لكن بدون عمل، بدون أي مصدر دخل. أراقب الوضع زي كل السودانيين، ونسأل الله إنه الحرب تجيف والناس ترجع والبلد ترجع بأمن وأمان، وإنه الضحايا يعني يلقوا حقهم من الإنصاف ويلقوا حقهم من العدالة، والناس تعود سالمة ومستقرة، والمؤسسات الصحفية تولي اهتمام بالصحفيين والصحفيات، يعني تراعي الظرف العصيب، يعني أقلها توفير الحماية للصحفيين والصحفيات في ظل الأوضاع الأمنية.
1: شكرا جزيلا حواء أحمد. وننتقل بالحديث لضيفتنا الأخيرة الأستاذة إيمان فضل السيد، سكرتير الحريات بنقابة الصحفيين السودانيين. أهلا ومرحبا بك أستاذة إيمان، ونحن في هذه الحلقة نتحدث عن الانتهاكات الطالت الصحفيات وتذكير بمعاناتهم ضمن احتفالات النساء بحملة 16 يوم لمناهضة العنف. نحن نبدأ معك بأوضاع الصحفيات، ما هي أوضاع الصحفيات منذ اندلاع الصراع في عام 2023 وحتى الآن، كيف أوضاعهم؟
3: أوضاع الصحفيات في السودان بعد اندلاع الصراع يعني هي أوضاع سيئة ومزرية جدا جدا، أسوأ طبعا من أوضاع الصحفيين لأسباب كثيرة، أهمها إنه يعني الصحفيات غالبا ما عندهم قدرة على الاستقلال الشخصي يعني عن الأسرة، وبيكون عندهم التزامات أسرية واجتماعية بتثقل كاهلهم يعني، وبتخليهم هم مقيدين في حركتهم بشكل كبير. دي واحدة من العوامل اللي بتخلي إنه الصحفيات يكونوا متواجدين في أماكن من الصعب فيها إنهم هم يتحصلوا على فرص للعمل، في مسألة النزوح وال يعني النزوح الداخلي والخارجي، والنزوح الداخلي تحديدا يعني عدد من الصحفيات موجودين في أماكن نائية بعيدة بتفتقر لأبسط المقومات الممكن من خلالها الصحفية تواصل في عمل الصحفي أو تتحصل على فرصة لتواصل عملها. العدد الأكبر من الصحفيات هن لا يعملن الآن ولا يواصلن العمل في مهنة الصحافة، ده طبعا من الجانب ممكن نقول الاجتماعي، وده بيخلي إنه أوضاعهم الاقتصادية أوضاع مزرية يعني أوضاع معدمة، وهم ما بيتحصلوا على الاستقلال الاقتصادي اللي بيخليهم أو بيمكنهم من إنهم هم يعيشوا يعني بشكل طبيعي. عدد قليل من الصحفيات اللي هم ممكن الخاصة السنجل يعني اللي هم ممكن إنهم هم يقدروا يسافروا عشان يتحصلوا على فرص أو عشان يتواجدوا في أماكن يقدروا من خلال العمل، ودي قاعد تكون ذاتها مجازفة كبيرة يعني أنت لو ما ضمنت فرصة بتاع عمل في مكان ما أو ضمنت أنك أنت حتكون مستقر مهنيا ما حتقدر يعني تتخذ قرار أنك تخرج إلى منطقة تستطيع من خلال أو تبعد عن أسرتك لتستطيع العمل.
1: أستاذة إيمان، أنتوا كنقابة صحفيين شنو الانتهاكات اللي قدرتوا ترصدوها بحق الصحفيات السودانيات؟
3: من ناحية الانتهاكات طبعا تعرضنا الصحفيات يعني لا يعملنا إلى صنوف متعددة من الانتهاكات، كل أنواع الانتهاكات ابتداء من القتل تعرضنا الصحفيات لها، ولكن أكثر أنواع الانتهاكات التي نجد فيها أعداد الصحفيات أكبر من الصحفيين هو الانتهاكات الرقمية، حملات التشويه الرقمي، نشر الصور، التهديدات. النقابة رصدت ما لا يقل عن 100 تهديد يعني هي تندرج في التهديدات الرقمية، وهي يعني تأخذ أشكال مختلفة. أكثر من 50% هي موجهة إلى الصحفيات، حملات التشويه ومحاولة تكميم الأفواه والاتهامات الجزافية التي يعني يتم إطلاقها وضغط يعني الصحفيات بها، هي يعني تتم بشكل رقمي وموجودة بشكل كبير على مستوى فيسبوك وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي، يعني يتم الضغط على الصحفيات بشكل أكبر عن طريق الحملات التشويه الرقمية، وأنا يعني نطلق عليها هذا المسمى. هي يعني مختلفة الأشكال، هنالك تهديدات تأتي في شكل الرسائل، هنالك يعني حملات يتم إطلاقها بشكل ممنهج، عدد من الحسابات الوهمية أحيانا وتدخل فيها حسابات أخرى معروفة. يعني لو حاولنا أن نحصي يعني أعداد الصحفيات التي تعرضنا إلى هذا وتم إبلاغ النقابة يعني بهذه الانتهاكات، العدد كبير، وهو يعني ليس العدد الحقيقي، لأن هنالك بعض الصحفيات يعني لم يبلغنا النقابة بهذا النوع من الانتهاك.
1: شكرا جزيلا أستاذة إيمان فضل السيد، سكرتير الحريات بنقابة الصحفيين السودانيين، والشكر عبرك موصول للأستاذة لمياء الجيلي من شبكة صحفيات إعلاميات سودانيات، وأيضا الشكر موصول للأستاذة الصحفية حواء أحمد واللي شاركتنا معاناتها والانتهاكات التي طالتها. وإلى أن نلتقيكم المستمعون الكرام الأسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم، لكم مني عاطر التحايا.

0: السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 3/5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. مقتل عزام شقيق كيكل و13 شخصا في هجوم بطائرة مسيرة شرقي الجزيرة، ومقتل وإصابة 30 شخصا في هجوم بمسيرة على منطقة بليلة بالنيل الأزرق. هجوم جديد بمسيرات على أم درمان فجر اليوم، ومقتل وإصابة 3 جنود في تبادل إطلاق نار في سوق صابرين بأم درمان. الصحفيون يحيون ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 مايو، وانعدام تام للمياه في معسكر كونونغو بشرقي تشاد. وخروج 14 مرفقا طبيا عن الخدمة في الدلنج بسبب الغصف، وزيادة كبيرة في تعرفة الكهرباء بنسبة فوق 70%. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. قتل عزام شقيق أبو عاقلة كيكل قائد قوات درع السودان وآخرون من أفراد أسرته مساء أمس في غصف بطائرة مسيرة استهدف منزل الأسرة بقرية الكهل زيدان بمحلية أم القرى شرقي ولاية الجزيرة. وكشف يوسف عمارة أبو سن مستشار قائد قوات درع السودان أن من بين القتلى محمد الصديق كيكل ابن أخ قائد قوات درع السودان وعبد الله قسم الله والصديق بخيت، فيما أفادت مصادر أن العدد الكلي للقتلى بلغ 14 شخصا من بينهم 8 أطفال وامرأتان. وأضاف أحد أفراد الأسرة في هذا الخصوص:
1: السادة الأحباب والأعزاء الأكارم، الظروف الأمنية والتجمعات ما محمودة في ظل العدو لا أخلاق له لاستهداف المدنيين وغيره. نحن الآن في ديوان عمنا محمد أحمد وكيكل ديوان القائد، ومعانا حسين كيكل ومعانا شيخ العرب وأبو ذر. يا جماعة نحن ما في أي عزاء.
0: قالت الحركة الشعبية الشمال بقيادة الحلو إن 10 مدنيين قتلوا وأصيب 20 آخرون أغلبهم من النساء والأطفال جراء غصف بمسيرة تتبع للجيش على منطقة بليلة بالقرب من الكرمك في النيل الأزرق الفونج الجديدة. وأوضحت في بيان لها اليوم أن الغصف تسبب في حرق محال تجارية بسوق بليلة وتدمير مصادر المياه إلى جانب نفوق كميات مقدرة من الماشية. كشفت مصادر عن تصدي المضادات الأرضية التابعة للقوات المسلحة السودانية فجر اليوم الأحد لهجوم بطائرات مسيرة بمدينة أم درمان، كما تم رصد تحليق طائرة مسيرة في سماء أم درمان مساء السبت حيث تم التعامل معها وإسقاطها. وكانت مجموعة محامي الطوارئ قد أدانت مقتل 5 مدنيين خلال الأيام الماضية جراء هجوم بطائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدف عربة جنود مدينة أم درمان. وكانت مجموعة محامي الطوارئ قد أدانت مقتل 5 مدنيين خلال الأيام الماضية جراء هجوم بطائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدف عربة جنوب مدينة أم درمان. قتل أحد أفراد القوات النظامية وأصيب 2 آخران من الشرطة في سوق صابرين بمدينة أم درمان مساء أمس. وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة العميد فتح الرحمن التوم في بيان إن تبادلا لإطلاق النار جرى بسبب عدم التزام أحد أفراد القوات النظامية الذي كان يحمل سلاحا ويتجول به داخل السوق بتعليمات الطوف. وأشار إلى مقتل الجندي وإصابة جنديين من الطوف. احتفت نقابة الصحفيين السودانيين ومنتدى الإعلام السوداني وعدد من الكيانات الصحفية والإعلامية باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 مايو في وقت تشهد فيه البلاد إحكاما للتضييق على حرية الصحافة. وقالت نقابة الصحفيين السودانيين في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن الاحتفال هذا العام يأتي في وقت حصلت فيه النقابة على جائزة اليونسكو لحرية الصحافة 2026 معتبرة ذلك اعترافا دوليا بتضحيات الصحفيين والصحفيات السودانيين. من جانبه أكد منتدى الإعلام السوداني في بيان أن الصحفيين في السودان عانوا من انتهاكات مروعة تمثلت في القتل والاستهداف المباشر والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتهديدات والترهيب إلى جانب النزوح والتشرد. بينما أكدت شبكة إعلاميات السودان أن حرية الصحافة ليست ترفا بل ركيزة أساسية لأي مجتمع يسعى إلى العدالة والشفافية وحق أصيل لا يجوز الانتقاص منه تحت أي ظرف. كشف لاجئون في مخيمات كونغو وكوريسكي وميلي للاجئين السودانيين بولاية وادي فيرا بشرقي تشاد أن الاقتتال القبلي وسط المجتمع المضيف أثر بصورة بالغة على اللاجئين. وقال أحد اللاجئين لراديو دبنغا إن الوابورات التي تضخ المياه لمعسكر كونغو تعرضت لإطلاق نار ما أدى إلى الانعدام التام لمياه الشرب. وأضاف في هذا الشأن:
2: يجي يشلق المساوين ويدقوا بسيتان وممكن المدرسة برضه حسين أقف. وبالنسبة للموية زادة ما في من الوادي. وبالنسبة للناس اللي عندهم خانة وخانمايتين قاعدين في أطراف هذا المخيم يقولوا أيوة يلا شيل مالك ده امشي في داخل المعسكر.
0: في سياق متصل كشف لاجئون عن تمركز القوى العسكرية التشادية التي وصلت إلى المنطقة بجوار معسكر كونونغو. وقال المتحدث باسم القوى إنهم سيعملون على فتح الأسواق والمحلات التجارية ومحلات المياه إلى جانب جمع السلاح ومحاربة السرقة. قالت شبكة أطباء السودان إن القصف المتكرر على المرافق الصحية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان من قبل الدعم السريع والحركة الشعبية تسبب في انهيار شبه كامل للقطاع الصحي. وقالت المتحدثة باسم الشبكة تسنيم الأمين لراديو دبنغا إن المستشفى التعليمي توقف جزئيا ومستشفى التومات المرجعي خارج الخدمة، فيما دمر مستشفى السلاح الطبي بالكامل واقتصر عمل مستشفى الأم بخيتة على الولادة فقط، كما خرجت نحو 10 مراكز صحية عن الخدمة من بينها مراكز تغذية. وأضافت في هذا الخصوص:
3: تعرضت المرافق الصحية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان لاستهداف متكرر بالقصف من قبل الدعم السريع والحركة الشعبية جناح الحلو في انتهاك واضح للقوانين الدولية، كما تسبب القصف في إخراج غالبية المراكز الصحية التي يقدر عددها بنحو 10 مراكز عن الخدمة بما في ذلك مراكز تقدم خدمات التغذية والصحة الإنجابية.
0: قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إن الأطباء كانوا عيوننا ومصادرنا، وإن 4 أطباء كانوا يرسلون باستمرار تفاصيل تحركات الدعم السريع في جنوب الخرطوم. ونفى خلال مخاطبته الملتقى الصحي بالخرطوم استهداف القوات المسلحة للمستشفيات والمرافق الطبية، متهما قوات الدعم السريع بذلك. وأضاف في هذا الخصوص:
4: في منطقة جنوب الخرطوم كان في أخواننا من الأطباء كانوا بيرسلوا لنا المعلومات باستمرار عن تحركات العدو وعن تحركات آلياته. المتمردين كان عندهم راجمات وكان عندهم مدفعية دائما بيستخدموها في منطقة جنوب الخرطوم، أي واحدة تتحرك نحن كان بنلقى خبر أنها تحركت.
0: تشهد بحيرة النوبة بمدينة وادي حلفة ظاهرة نفوق جماعي للأسماك وتحول لون المياه إلى الأخضر المصفر مع انبعاث روائح كريهة، مما أثار قلقا واسعا وسط المواطنين. وأعلنت إدارة مياه وادي حلفة عن توقف محطة المياه الرئيسية وتعليق ضخ المياه إلى المنازل حتى إشعار آخر بعد رصد تجمعات كثيفة من الطحالب في البحيرة خلال الساعات الماضية. قال رئيس مجلس الصحوة الثوري موسى هلال إن قواته ستتجه نحو دارفور وكردفان بعد اكتمال استعداداتها. وأوضح خلال مخاطبته قواته إنها تخضع لجميع الترتيبات الخاصة بالقوات المسلحة. وفي ذات السياق أكد جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة أن قواتهم تقاتل تحت إمرة القوات المسلحة، واعتبر ذلك بداية للترتيبات الأمنية للانخراط في صفوف الجيش.
5: أن القوات ديل الآن تحت إمرة القيادة العامة للقوات المسلحة، ودي بداية للترتيبات الأمنية، ما عندهم رجعة لحركة العدل والمساواة السودانية.
0: دعا حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي الحكومة التشادية إلى تجاوز مطالبتها بوثائق اللجوء لجلوس التلاميذ لامتحانات الشهادة السودانية التي تبدأ يوم 11 مايو، وقال إن عددا كبيرا من الطلاب حرموا من الجلوس للامتحانات العام الماضي بسبب هذا الشرط. وأضاف في هذا الخصوص:
6: في هذه السنة برضو أن احنا دائرين نفس الإجراءات، وبل نطالب بإجراءات الأخرى اللي ممكن يعني تسهيلات أكثر من ذلك، وخاصة الطلاب الذين لم ينالوا الكروت بتاعة اللجوء، لأنه في السنة الماضية كانت حرموا بأن يجلسوا الامتحانات.
0: أعلن وزير التربية والتعليم بحكومة السلام الأستاذ كوكو محمد جقدول عن عقد امتحانات الشهادة السودانية في 24 يونيو 2026، متهما الحكومة في بورسودان برفض المبادرة الوطنية لتوحيد الامتحانات والسعي لتفتيت وحدة البلاد وتسييس التعليم. وأكد الوزير خلال تنوير صحفي بنيالة اكتمال الترتيبات بنسبة 95% لإقامة الامتحانات. اختتمت الهيئة القيادية لتحالف السودان التأسيسي اجتماعا استمر 4 أيام بحضور محمد حمدان دقلو رئيس المجلس ونائبه عبد العزيز الحلو. وقالت مصادر إن الاجتماع خرج بتشكيل لجان متخصصة إلى جانب إنشاء لجنة تنفيذية من رؤساء تلك اللجان واستكمال هياكل حكومة تأسيس ومؤسساتها وإقرار برنامج وموازنة الحكومة لعام 2026. فوجئ المواطنون بزيادات حادة وغير معلنة في تعرفة الكهرباء السكنية بلغت نحو 72% في خطوة نفذت دون صدور إعلان رسمي من الجهات المختصة، ما أربك المستهلكين عند شراء وحدات الطاقة بالمبالغ المعتادة. وشملت الزيادات 100 كيلوات الأولى التي ارتفعت من 4000 إلى 7000 جنيه، والمئة الثانية من 5000 إلى 9000 جنيه، فيما غفزت المئة الثالثة من 6000 إلى 11000 جنيه سوداني. كشفت الغرفة الاتحادية للحملة القومية للاستجابة لوباء الشلل عن تلقي 3,839,598 طفلاً وطفلة لقاح التطعيم ضد الشلل خلال 3 أيام من انطلاقة الحملة الأسبوع الماضي في 7 ولايات، هي الخرطوم، الجزيرة، النيل الأبيض، القضارب، السنار، كسلة، وشمال كردفان، وذلك في جولتها الأولى. ومن جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل انطلاق الجولة الأولى من عمليات الرش الجوي بمحلية شندي ضمن حملة لمكافحة حمى الضنك. شكى عدد كبير من خريجي جامعة الخرطوم خلال الأعوام 2018 حتى 2025 من عدم تمكنهم من استخراج شهاداتهم الجامعية بسبب عدم إصدار أرقام جامعية. وقال رئيس تجمع متضرري مشكلة الرقم الجامعي بجامعة الخرطوم دكتور سوار الذهب محمد آدم عبد الله لراديو دابنغا إن المشكلة تكمن في أن إدارة الجامعة لم تسدد رسوم استخراج هذه الأرقام للإدارة العامة للقبول وتوثيق الشهادات بوزارة التعليم العالي. وأضاف في هذا الخصوص:
7: واجهتنا مشكلة في استخراج الأرقام الجامعية، والتي صدر قرار يعني من وزارة التعليم العالي بلزوم كتابة الرقم الجامعي على الشهادات، ولم تصدر يعني الوزارة لخريجي كلية الدراسات العليا أي أرقام جامعية منذ فترة، ولا يستطيع طبعا الخريج استخراج الشهادة بدون هذا الرقم الجامعي.
0: شهدت غرى جزيرة بديم بالشمالية أمس السبت احتجاجات رفضا لتحويل البنطون إلى مشروع استثماري، واتجه المحتجون من قرى جزيرة بدين صوب موقع المشروع مرددين هتافات رافضة. وأضافوا في هذا الخصوص: وفي نهر النيل نظم مواطنو قرية الصلعاب وادي خليل وقفة احتياجية بالمحلي رفضا لقرار تصديق غربال خرسانة شمال القرية. الخبر الأخير في هذه النشرة: تواجه الكوادر الطبية والمرضى بمستشفى كسر التعليمي وضعا حرجا إثر خروج وحدة إنتاج الأكسجين عن الخدمة لليوم السابع على التوالي. وقال مواطنون إنهم يضطرون لتوفير الأكسجين من المستشفى الكويتي بأسعار باهظة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
8: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
9: لتفادي الحوادث تحس دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
10: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
9: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص حول المسيرة المطلبية التي نظمتها منظمة المجتمع المدني في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان يوم الأربعاء. ومعنا السيد بلبك دينكوال سلطان عموم دينكا نانغوك للحديث حول الموضوع. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
11: شكرا لراديو دبنجا اهتمامكم على الأوضاع في منطقة أبيي. بالأول طبعا مطالبنا كإنسان أبيي طبعا الوضع لا زالت في مورة، لم يتم أي معالجة في بروتوكول والجزر مشاكل بخصوص المنطقة أو بتعاليم المواطن. عشان كده بنشوف وجود يونسفا في حرم بتاع المظلة بتاع المجتمع الدولي مهم، لأنه الدولتين فيهم أمر بأنه هم الأولى لحل مشكلة الأبيعي. ما عندهم فرصة على أساس يقدر يتوجهوا للمشكلة، بيشوفوا المشكلة الأبيعي بالنسبة لهم بتكون مشكلة ثانوية، زي ما السودان في الوضع الحرب ما بينهم براهم وجنوب السودان برضو ما مستقر سياسيا بنفس الوضع، والمنطقة بتعاني من بعض الحيوانات سواء كان من السودان سواء كان من جنوب السودان من جنوب السودان ولا من منطقة الشرق جنوب السودان. طبعا من المنطقة بتعاني بجزء من الإجرامات أو بحي بشكل بها. يعني بنشوف بأنه وجود بتاع اليونسفا مهم، لأنه حتى ولو بقى بين فيه شكسية حيبة دولية ممكن يلقي احترام من كل الدولتين، لأنه هم أعضاء في هم الأعضاء في الأمم المتحدة.
8: نعم.
11: لا بد يحترموا أبيس القرارات بتاعهم.
8: بس معلش للمقاطعة، القلق شنو؟ فهل يعني ولايته قرب ينتهي ولا الحاصل شنو؟ ليه انتوا مطالبين بيبقاه هو أصلا موجود؟
11: لأنه في القرار 2025 يوم 14-11 تم التجديد بتاع يونسفا لمدة سنة، لأنه كان بيتجدد كل 6 شهور لكن جددوها لمدة سنة، وكان في 5 نقاط تذكروهم. على أساس الـ5 نقاط المفروض يكون فيها تقدم من الدولتين على أساس اللي قلت بحدث العملية ده، أنه مهتمين باهتمام بحل مشكلة الأبيعي. الـ5 نقاط دل إذا ما قدم من الحاجة معناه ممكن الأمم المتحدة تسحب قوات بتاع يونسفا من المنطقة، لأنه بيشوف الدولتين ما مهتمين، وحسب قرار بتاع ترامب بأنه هم أمريكا هو بيساهم بنسبة كبيرة في دعم للقوات بتاع الأمم المتحدة في كل المنطقة في كل العالم، وما في أي تقدم وما في أي خطوة وما في داعي يقدر يصرف الأموال بتاعته ده في شيء ما له أي تقدم وما بيفيد مستوى.
8: طيب السلطان، ما هي أبرز النقاط الـ5 اللي نصت عليها بعثة اليونسفا 2025 لعقبة تجديد ولايتها للبقاء في المنطقة؟
11: أولا واحد الجيش المؤسسية بين اللي كان الخلق بين الدولتين على أساس يقدر يجلسوا ويناقشوا مثل أبيعي، الوضع في محيط العجم، لأنهم كان فترة ما قادرين يقعدوا عشان نقدر نفهم في نفس الوقت. واحدة. الحاجة الثانية، مفروض التعيين نائب بعثة الأمم المتحدة المدني على أساس يدير الأسس يدير الأمور المدنية والسياسية في الجزر. الثالث، لأنه بكون في قوات بتاع البوليس من الدول الأخرى على أساس زي 640 يجيبوها في المنطقة فيها على أساس يجي يدربوا البوليس في المنطقة عشان يقدر يقوم بحماية جزء من الدولة ما كان بكين. الحاجة الثالث كان بيشوف أنه المفروض تكون في الطريقة المؤسسية للمؤسسة المشتركة، ودي أن إحنا طبعا عندنا النظر فيه ما ممكن، لأن ما بنقبل أن المشتركة ما بنقبل بأي مؤسسة مشتركة في المنطقة، لأنه أساسا هي أساس للمشاكلنا اللي إحنا فيه ده. لأن في أحداث بتاع 2008 وأحداث بتاع 2011 كلها كان من القوات المشتركة ومن المؤسسات اللي كانت مشتركة، سواء كانت في المجلس أو في الحكومة، لأنه بتجي من جانب الوقت ده بتاع من المؤتمر الوطني ما بيقدر بيشتغل على حاجة يقدم المنطقة، إنما بيدور لأشياء بيقدر بيدمر المنطقة. وما في وجود، ما في أي سبب تكون، لأنه في المحكمة بتاع حدد المنطقة بتاع قبائل نواب التسعة حددته وبقى يبقى ما في أي سبب، لأنه المنطقة بيشارك في أي مؤسسات تانية، لأنه طبعا المنطقة محدودة بكده. لكن ما بيمنع، لأنه أي مواطن لو عنده الحركة على أساس لا يمشي هنا زي ما نحن بنمشي خرطوم بنمشي في أي مناطق تانية، حاجة عادية ما في أي مانع. لكن عشان يشارك المواطن من ضمن المواطن في المنطقة دي ما ممكن، لأنه المحكمة بتاع الحاكم حدد حقوق بتاع المسيرين شنو في المنطقة دي، حقوق اللي هو الرأي والماء،
12: نعم
11: ده الحقوق الشرعية، ونحن معترفين بهم. أي طيب. حاجة ثانية مفروض تتعمل،
12: نعم. وحسب ما في تقدم في الحاجات المطالب الخمسة أو النقاط الخمسة المنصوصة في الإعلان؟
11: والله حسب المبوء الخاص للأمم المتحدة للقانون الأفريقي فعلا بيشوف فيه بعض النقاط منطقية ووسع فيه، على أساس يكون في تحرر قبل الفترة الفترة المحددة، لأنه المفروض يوم 1/9 مفروض الأمين العام للأمم المتحدة يقدم تقرير عن التقدم في منطقة ربيعي لجلسة 14/11/2026.
12: نعم.
11: هل يمكن حل يجدده المشفى ولا ممكن بعدها ما يتم تجديده؟
12: نعم. طيب، التظاهرة بتاعكم بتاع يوم الأربعاء حملت مطالب، يعني المطالب اللي كان قدمته اللي هو المجتمعات أو المكونات بتاعت المجتمع بما فيهم الإدارة الأهلية والأجسام الشبابية ومنظمات المجتمع المدني بشكل عام، المطالب شنو؟
11: مطالبنا نحن أولا بنطالب البقاء اليونسفا على الضوء بأنه اليونسفا هو حماية للمواطن والإنسان، زي أي إنسان في أوروبا ولا في أي دول غدب ولا في أفريقيا، وليه حق عايز يتمتع كإنسان في أي في الحياة بتاعته، ما يكون مضايق بالأساس. عشان كده نحن نشوف طالما الدولتين لسه ما قاعدين نفهم، المفروض الأمم المتحدة يشوف الطريقة يدير الأمن بتاع المنطقة بتاع بيي عشان المواطن يكون مستوعب، حتى يوم الممكن الدولتين تكون لهم وقت عشان يقدر يجلسوا ويقلوا. لو حصل أي تقدم في بعض الحاجات الخمسة وتقدر فيها أوكي ما في أي مشكلة، نحن بنشوف لأن الأمن، لأنه إذا جاء شعبة القوات بتاع اليونسو في منطقة ريوي معناه حقيقة لأن الحكومة على إنسان منطقة ريوي بالإعدام ولا في حي شكل ده عدم وجوده،
12: لا
11: ممكن يتحمل الدولة سواء كان من الجنوب ولا من الشمال، لا يمكن يتحمل.
12: نعم أكيد، يعني ده تحدي كبير، يعني إذا الحاجات دي ما تحققت وفعلا هي حاولت تسحب يعني إذا حاولت تسحب القوة من هناك البعثة من هناك، أكيد طبعا البلد هيكون في فوضى، يعني في فوضى. لكن كمكونات بتاعت منطقة، هل عندكم أي خطة؟ يعني إذا مثلا لا قدر الله مثلا التوجه يعني مشت في الاتجاه ده، يعني اللي بيحصل شنو؟ هل عندكم اي خطة او عندكم اي رؤية لسد الفراغ ده؟
11: والله يا اخي اذا كان ترامب بيتكلم عن عدم دعم اليونيسفا بالمالية والمنطقة بتاعتي بيقول منطقة غنية بكل الموارد، وده السبب جاب لنا المشاكل دي. الموارد دي اللي بيستحلقوا منه؟ مين اللي بيستحلق الموارد دي؟ عشان كده بنشوف اذا كان لنا كبشر لنا حق برضه نستفيد من الموارد دي. المعنى شنو؟ الامم المتحده يهتم بالموارد الموجوده في الارض على اساس يقدر يعمل حمايه للمنطقه ويخدم بها المنطقه.
12: نعم، طيب هسه الموارد الموجوده يعني هل في الان استغلال الموارد الموجوده في منطقه تبيي والمواطن ما مستفيد منها؟
11: طبعا البترول اساسا بتاع تبيي شغال، وحتى بالنسبه لل 2% المفروض يدوا للمواطن بتاع المنطقه ما قاعد يدوا، في انه ال 2% بتاع المسؤولين بيصرفوها. عين الباقي بتاع نسبه الفارس 50% بتاع السودان و 42% بتاع جنوب السودان و 2% كانت بتكون لوارب.
12: وطيب
11: وين بكون بالصرف وين؟ ما عدا النسبه ال 2% بتاع ما بتحصل.
12: يعني هسي اللي بيتحمل المسؤوليه بتاعت ومن المساءل يعني من النسبه ما فيش دي، وفي اليه منكم انتوا تطالبوا به ولا ما في اي اليه يعني نصت عليه هي المسؤوله بالمطالبه بهذه النسبه؟
11: والله دينا بالنسبه بتاع بيه كله ما في ناس حاسين به ولا عارفين من بعيد ولا من قريب.
12: نعم، برضو يعني شايف في تداخل او يعني تاثير الحرب السودان، الحرب الموجودة الآن في السودان، لأنه أبيي هو امتداد نحو الدولتين، وفي ظل الوضعية الغير محسومة يعني دارين نشوف تأثير الحرب الآن على المنطقة هناك في أبيي.
11: والله طبعا تأثير الحرب موجودة، لأنه أول حاجة دخلت المواطن في شمال السودان وما بقى المسيرية نفسه براو، بقى كل السودان أو الجايبين معانا دخلوا على في في في صندوق أبيي، ودي برضو مشكلة كارثة، لأن حتى طريقة المعيشية بالنسبة للناس تبقى مشكلة إذا ما في أي مراعي، ما في أي حياة في الأسرة، والمنطقة ما لقى فرصة لأساس تزرع للفترة بالنسبة للظروف الحرب الموجودة، الظروف الأمنية المستمرة، ما تخلى الناس عشان يزرعوا. ولما يكون في ازدحام ما بقى السودان براو، حتى في جنوب السودان في مواطن جنوب السودان في داخل البيت.
12: نعم، دي
11: بنشوفها كارثه.
12: وهل في اي رساله للجهات المعنيه سواء كان الطرف اليونسفا او الجهات القاعد عندها السلطه في بقاء اليونسفا اللي هو الجهات المموله والطرفين حكومه جنوب السودان والسودان؟
11: والله بالنسبة لي أنا من رسالتي دائما أديناهم للأمم المتحدة كجهة المراعي للإنسان العالم ككل بيحتم بأنه الإنسان، عشان كده وضع بأنه في حد يقول له حقوق الإنسان.
12: نعم،
11: حق الإنسان ده معنا سواء كان فرد أو مجموعة أو فئة أو دولة أو مجتمع، النسبة جزء من المجتمع سواء كان من جنوب السودان أو من العالم، جزء من المجتمع المفروض يتمتع بنفس الحقوق الأمم المتحدة أداها للناس، نتمتع بالحماية، نتمتع بخضارات على أساس أن الناس موكوبين من حقهم يرعوه، يبقى معناه نحن بنقول بأنه حمنا كلها بين المنطقة تبدأ منطقة مزيد الأمن في المقام الأول، ونحن المجتمعات عندنا قناعة بأنه أساسا من بدل ما كنا نعرف كيف يجينا المواد الغذائية ومن أجل حتة تانية، كنا بنتكل على أنفسنا نزرع ونعمل، بس ظروف الامن والحيشه اللي هو قدر ما نعمل، لانه كنا عندنا يعني نوفر غذائنا بين انفسنا، عشان كده دايرين المنطقه تكون فاتحه. ما عندنا معنى بانه انسان تجري بور او تمشي او تجي برضه لو شايف عنده فائده ممكن يلقاه هنا، لكن بوضع يكون في انضباط امني.
12: نحن بنشكرك جزيل الشكر سلطان بلبك دينكوال سلطان ومماشار دينكنووك على هذه الإفادات القيمة، شكرا جزيلا لك.
11: شكرا لك.

0: انتباه انتباه انتباه. نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
1: عال من دارفور، الحان من دارفور، استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية. الحان من دارفور، برنامج للتعارف والتواصل. الحان من دارفور، استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية.
2: سلام سلام دارفور، سلام سلام.
1: الحان من دارفور، برنامج تعارف والتواصل بين الثقافة والفنون. الحان من دارفور، نسمع ونحكي عن التاريخ.
3: دارفور أيام زمان. الحان من دارفور نستمع فيه لقصص الخيال الشعبي، الأمثال، الحكم، الأساطير.
1: الحان من دارفور، ونسى في الفضايا الفرنجبية، البردية، الأمكيكي، النحاسات، الدلوكة، وكمان الجراري والدوبي، التويزة، القرين، التمتم، الدوبيد والسيرة، الحدايين، البشاني.
4: الحان من دارفور.
2: سلام سلام دارفور، سلام.
3: كونوا معانا في الحان من دارفور، أغنيات من أطراف السودان، منكم وليكم، كل أسبوع. الحان من دارفور، من هنا، من أرض دارفور، لكل الناس، لأهل المدن والأرياف.
4: الحان.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام، هذه الحلقة في الحان من دارفور، الحان وقصص من دارفور. نتحدث قليلا عن الزراعة، والزراعة في دارفور هي ثقافة متجذرة، ودارفور كلها أرض زراعية، ولذلك نجد أنه يعني الإنسان في حياته يعني وفي تعامله مع الأرض يعني جزء من مكوناته الثقافية أدوات الزراعة، سواء كان الكدنكة والجبراكة أو الجلموية والجراية أو يعني مجموعة هذه المسميات. والزراعة بتعتبر هي يعني صمام الأمان لحياة الناس في دارفور، ومجتمع دارفور في الغالبية العظمى بتاعته مجتمع بتاع مزارعية، و مجتمع مزارعية لأنه الحضارة بتاع دارفور أصلا حضارة زراعية، والناس بيغنوا للزراعة، بيغنوا للزراعة، بيغنوا يعني من بداية الخريف، المطر الكويسة، الشواجير السمحة، البراق الشلع، القبلي.

مربط العجيل، دي كلها يا اخواننا مسميات، والناس بيراقبوا الخريف وبيراقبوا المطر بصوره يعني ممتازه جدا جدا، وبيوصلوا يعني بيتحدثوا عن يعني تنبؤاتهم للخريف وكده، بقول لك شايفين السحابه ديك، شايفين البرق، والليله تريا طلعت وتريا غابت، ومجر الكبش، وحتى السماء والفضاء ذاته بسموه باسماء حسب المواسم وحسب الاوقات بتاعت الامطار وحسب امطار النزول. يقول لك دارين دلو، الزراعه دايره لها دلو، الزراعه دايره لها دلوين، وكلها تعابير وتعبيرات كويسه جدا. نحن يعني نستمع الان لقصيده ولاغنيه جميله جدا اسمها المكنجي. المكنجي

نواصل مستمعين الكرام حديثنا ونواصل أيضا برنامجنا الحان وقصص من دارفور. والزراعة في دارفور زي ما ذكرنا هي يعني صمام الأمان لكل الناس، وما في زور ما بتيري، ما في زور ما بزرع، عشان كده الناس بيزرعوا في مختلف أنحاء دارفور وفي مختلف أنحاء الإقليم، وبيزرعوا يعني مختلف المحاصيل، محاصيل نقدية، محاصيل يعني زي السمسم، زي الفول، محاصيل بستانية زي البرتقال والجوافة في مناطق جبل مرة، والفواكه عموما. وفي ناس بيزرعوا الدخن والقمح والذرة، وبيزرعوا العديد من الخضروات دي كلها. إخواننا خيرات الأرض في دارفور، والأرض في دارفور يعني من الأخصب الأراضي، من أخصب الأراضي الزراعية في السودان، هي بعض الأراضي ومعظم الأراضي الموجودة في إقليم دارفور، وهي أراضي بكر وأراضي منتجة وأراضي فيها محاصيل أو أراضي بتنتج محاصيل جيدة جدا، وساهمت في الناتج القومي أو الناتج الاقتصادي للبلد. مرة ثانية نسمع لنا أغنية أيضا تتكلم عن الزراعة.

مستمعي الكرام، نواصل حديثنا عن الزراعة في دارفور. ويمكن الزراعة ارتبطت في عقول الناس بالنفائر، النفير أو التويزة، ومعظم الناس لأن إخواننا العمل الجماعي عنده قيمته، عشان كده الناس في دارفور معظم أعمالهم وإنتاجهم وحاجاتهم كلها بنتجوها عن طريق الجماعات أو عن طريق الأسر أو عن طريق النفائر، عشان كده بيغنوا للنفير. وفي النفير دائما وأبدا بنلقاهم يعني هم أكثر الناس يعني أو من أكثر الناس حماسة، هم الناس اللي بيمشوا النفير، بيمشوا نفير دق العيش، بيمشوا نفير الزراعة، نفير الحشاشة، الحراتة، دي كلها يا إخواننا يعني هي مهرجانات بتاعت حصاد. الناس بيمشوا الحصاد وبقوموا للحصاد بشكل مهرجانات، وفي هذه المهرجانات يعني بيغنوا وبيمرحوا وبيحكوا وبيضبح الضبايح وكده، وبيستقبلوا دائما يعني موسم الحصاد الناس بيستقبلوا بالزبايح وبيستقبلوا بالكرامات، يقول لك إن شاء الله عيشنا ده ندخله بالعافية وبالسلام وما تحصل كارثة. ودي كلها يا إخواننا الثقافة موجودة في حياة الناس. ونحن في ختام هذه الحلقة نحييكم وإن شاء الله نلتقي مرة أخرى، وشكرا جزيلا.

0: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
1: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
2: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
1: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.

0: السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 3/5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. مقتل عزام شقيق كيكل و13 شخصا في هجوم بطائرة مسيرة شرقي الجزيرة، ومقتل وإصابة 30 شخصا في هجوم بمسيرة على منطقة بليلة بالنيل الأزرق. هجوم جديد بمسيرات على أم درمان فجر اليوم، ومقتل وإصابة 3 جنود في تبادل إطلاق نار في سوق صابرين بأم درمان. الصحفيون يحيون ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 مايو، وانعدام تام للمياه في معسكر كونونغو بشرق تشاد. وخروج 14 مرفقا طبيا عن الخدمة في الدلن بسبب الغصف، وزيادة كبيرة في تعرفة الكهرباء بنسبة فوق 70%. من عناوين النشر إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. قتل عزام شقيق أبو عاقلة كيكل قائد قوات درع السودان وآخرون من أفراد أسرته مساء أمس في غصف بطائرة مسيرة استهدف منزل الأسرة بقرية الكاهل زيدان بمحلية أم القرى شرقي ولاية الجزيرة. وكشف يوسف عمارة أبو سن مستشار قائد قوات درع السودان أن من بين القتلى محمد الصديق كيكل ابن أخ قائد قوات درع السودان وعبد الله قسم الله والصديق بخيت، فيما أفادت مصادر أن العدد الكلي للقتلى بلغ 14 شخصا من بينهم 8 أطفال وامرأتان. وأضاف أحد أفراد الأسرة في هذا الخصوص:
1: السادة الأحباب والأعزاء الأكارم، الظروف الأمنية والتجمعات ما محمودة في ظل عدو لا أخلاق له لاستهداف المدنيين وغيره. نحن الآن في ديوان عمنا محمد أحمد وكيكل ديوان القائد، ومعانا حسين كيكل ومعانا شيخ العرب وأبو ذر. يا جماعة نحن ما في أي عزاء.
0: قالت الحركة الشعبية الشمال بقيادة الحلو إن 10 مدنيين قتلوا وأصيب 20 آخرون أغلبهم من النساء والأطفال جراء غصف بمسيرة تتبع للجيش على منطقة بليلة بالقرب من الكرمك في النيل الأزرق الفونج الجديدة. وأوضحت في بيان لها اليوم أن الغصف تسبب في حرق محال تجارية بسوق بليلة وتدمير مصادر المياه إلى جانب نفوق كميات مقدرة من الماشية. كشفت مصادر عن تصدي المضادات الأرضية التابعة للقوات المسلحة السودانية فجر اليوم الأحد لهجوم بطائرات مسيرة بمدينة أم درمان، كما تم رصد تحليق طائرة مسيرة في سماء أم درمان مساء السبت حيث تم التعامل معها وإسقاطها. وكانت مجموعة محامي الطوارئ قد أدانت مقتل 5 مدنيين خلال الأيام الماضية جراء هجوم بطائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدف عربة جنود مدينة أم درمان. وكانت مجموعة محامي الطوارئ قد أدانت مقتل 5 مدنيين خلال الأيام الماضية جراء هجوم بطائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدف عربة جنوب مدينة أم درمان. قتل أحد أفراد القوات النظامية وأصيب 2 آخران من الشرطة في سوق صابرين بمدينة أم درمان مساء أمس. وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة العميد فتح الرحمن التوم في بيان إن تبادلا لإطلاق النار جرى بسبب عدم التزام أحد أفراد القوات النظامية الذي كان يحمل سلاحا ويتجول به داخل السوق بتعليمات الطوف. وأشار إلى مقتل الجندي وإصابة جنديين من الطوف. احتفت نقابة الصحفيين السودانيين ومنتدى الإعلام السوداني وعدد من الكيانات الصحفية والإعلامية باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 مايو في وقت تشهد فيه البلاد إحكاما للتضييق على حرية الصحافة. وقالت نقابة الصحفيين السودانيين في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن الاحتفال هذا العام يأتي في وقت حصلت فيه النقابة على جائزة اليونسكو لحرية الصحافة 2026 معتبرة ذلك اعترافا دوليا بتضحيات الصحفيين والصحفيات السودانيين. من جانبه أكد منتدى الإعلام السوداني في بيان أن الصحفيين في السودان عانوا من انتهاكات مروعة تمثلت في القتل والاستهداف المباشر والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتهديدات والترهيب إلى جانب النزوح والتشرد. بينما أكدت شبكة إعلاميات السودان أن حرية الصحافة ليست ترفا بل ركيزة أساسية لأي مجتمع يسعى إلى العدالة والشفافية وحق أصيل لا يجوز الانتقاص منه تحت أي ظرف. كشف لاجئون في مخيمات كونغو وكوريسكي وميلي للاجئين السودانيين بولاية وادي فيرا بشرقي تشاد أن الاقتتال القبلي وسط المجتمع المضيف أثر بصورة بالغة على اللاجئين. وقال أحد اللاجئين لراديو دبنغا إن الوابورات التي تضخ المياه لمعسكر كونونغو تعرضت لإطلاق نار ما أدى إلى الانعدام التام لمياه الشرب. وأضاف في هذا الشأن:
2: يجي يشلق المساوير ويدقوا بسيتان وممكن المدرسة برضه سيقف. وبالنسبة للموية ذاته ما في من الوادي. وبالنسبة للناس اللي عندهم خانة وخانمتين قاعدين في أطراف هذا المخيم يقولوا أيوة يلا شيل مالك ده امشي في داخل المعسكر.
0: في سياق متصل كشف لاجئون عن تمركز القوى العسكرية التشادية التي وصلت إلى المنطقة بجوار معسكر كونونغو. وقال المتحدث باسم القوى إنهم سيعملون على فتح الأسواق والمحلات التجارية ومحلات المياه إلى جانب جمع السلاح ومحاربة السرقة. قالت شبكة أطباء السودان إن القصف المتكرر على المرافق الصحية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان من قبل الدعم السريع والحركة الشعبية تسبب في انهيار شبه كامل للقطاع الصحي. وقالت المتحدثة باسم الشبكة تسنيم الأمين لراديو دبنغا إن المستشفى التعليمي توقف جزئيا ومستشفى التومات المرجعي خارج الخدمة، فيما دمر مستشفى السلاح الطبي بالكامل واقتصر عمل مستشفى الأنبخيتة على الولادة فقط، كما خرجت نحو 10 مراكز صحية عن الخدمة من بينها مراكز تغذية. وأضافت في هذا الخصوص:
3: تعرضت المرافق الصحية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان لاستهداف متكرر بالقصف من قبل الدعم السريع والحركة الشعبية جناح الحلو في انتهاك واضح للقوانين الدولية، كما تسبب القصف في إخراج غالبية المراكز الصحية التي يقدر عددها بنحو 10 مراكز عن الخدمة بما في ذلك مراكز تقدم خدمات التغذية والصحة الإنجابية.
0: قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إن الأطباء كانوا عيوننا ومصادرنا، وإن 4 أطباء كانوا يرسلون باستمرار تفاصيل تحركات الدعم السريع في جنوب الخرطوم. ونفى خلال مخاطبته الملتقى الصحي بالخرطوم استهداف القوات المسلحة للمستشفيات والمرافق الطبية متهما قوات الدعم السريع بذلك. وأضاف في هذا الخصوص:
4: في منطقة جنوب الخرطوم كان في أخواننا من الأطباء كانوا بيرسلوا لنا المعلومات باستمرار عن تحركات العدو وعن تحركات آلياته. المتمردين كان عندهم راجمات وكان عندهم مدفعية دائما بيستخدموها في منطقة جنوب الخرطوم، أي واحدة تتحرك نحن كان بنلقى خبر أنها تحركت.
0: تشهد بحيرة النوبة بمدينة وادي حلفة ظاهرة نفوق جماعي للأسماك وتحول لون المياه إلى الأخضر المصفر مع انبعاث روائح كريهة، مما أثار قلقا واسعا وسط المواطنين. وأعلنت إدارة مياه وادي حلفة عن توقف محطة المياه الرئيسية وتعليق ضخ المياه إلى المنازل حتى إشعار آخر بعد رصد تجمعات كثيفة من الطحالب في البحيرة خلال الساعات الماضية. قال رئيس مجلس الصحوة الثوري موسى هلال إن قواته ستتجه نحو دارفور وكردفان بعد اكتمال استعداداتها. وأوضح خلال مخاطبته قواته إنها تخضع لجميع الترتيبات الخاصة بالقوات المسلحة. وفي ذات السياق أكد جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة أن قواتهم تقاتل تحت إمرة القوات المسلحة، واعتبر ذلك بداية للترتيبات الأمنية للانخراط في صفوف الجيش.
5: أن القوات الآن تحت إمرة القيادة العامة للقوات المسلحة، ودي بداية للترتيبات الأمنية، ما عندهم رجع لحركة العدل والمساواة السودانية.
0: دعا حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي الحكومة التشادية إلى تجاوز مطالبتها بوثائق اللجوء لجلوس التلاميذ لامتحانات الشهادة السودانية التي تبدأ يوم 11 مايو، وقال إن عددا كبيرا من الطلاب حرموا من الجلوس للامتحانات العام الماضي بسبب هذا الشرط. وأضاف في هذا الخصوص:
6: في هذه السنة برضو نحن دائرين نفس الإجراءات، وبل نطالب بإجراءات الأخرى اللي ممكن يعني تسهيلات أكثر من ذلك، وخاصة الطلاب الذين لم ينالوا الكروت بتاعة اللجوء، لأنه في السنة الماضية كانت حرموا بأن يجلسوا الامتحانات.
0: أعلن وزير التربية والتعليم بحكومة السلام الأستاذ كوكو محمد جقدول عن عقد امتحانات الشهادة السودانية في 24 يونيو 2026، متهما الحكومة في بورسودان برفض المبادرة الوطنية لتوحيد الامتحانات والسعي لتفتيت وحدة البلاد وتسييس التعليم. وأكد الوزير خلال تنوير صحفي بنيالة اكتمال الترتيبات بنسبة 95% لإقامة الامتحانات. اختتمت الهيئة القيادية لتحالف السودان التأسيسي اجتماعا استمر 4 أيام بحضور محمد حمدان دقلو رئيس المجلس ونائبه عبد العزيز الحلو. وقالت مصادر إن الاجتماع خرج بتشكيل لجان متخصصة إلى جانب إنشاء لجنة تنفيذية من رؤساء تلك اللجان واستكمال هياكل حكومة تأسيس ومؤسساتها وإقرار برنامج وموازنة الحكومة لعام 2026. فوجئ المواطنون بزيادات حادة وغير معلنة في تعرفة الكهرباء السكنية بلغت نحو 72% في خطوة نفذت دون صدور إعلان رسمي من الجهات المختصة، ما أربك المستهلكين عند شراء وحدات الطاقة بالمبالغ المعتادة. وشملت الزيادات 100 كيلوات الأولى التي ارتفعت من 4000 إلى 7000 جنيه، والمئة الثانية من 5000 إلى 9000 جنيه، فيما غفزت المئة الثالثة من 6000 إلى 11000 جنيه سوداني. كشفت الغرفة الاتحادية للحملة القومية للاستجابة لوباء الشلل عن تلقي 3,839,598 طفلاً وطفلة لقاح التطعيم ضد الشلل خلال 3 أيام من انطلاقة الحملة الأسبوع الماضي في 7 ولايات، هي الخرطوم، الجزيرة، النيل الأبيض، القضارب، السنار، كسلة، وشمال كردفان، وذلك في جولتها الأولى. ومن جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل انطلاق الجولة الأولى من عمليات الرش الجوي بمحلية شندي ضمن حملة لمكافحة حمى الضنك. شكى عدد كبير من خريجي جامعة الخرطوم خلال الأعوام 2018 حتى 2025 من عدم تمكنهم من استخراج شهاداتهم الجامعية بسبب عدم إصدار أرقام جامعية. وقال رئيس تجمع متضرري مشكلة الرقم الجامعي بجامعة الخرطوم دكتور سوار الذهب محمد آدم عبد الله لراديو دبنجا إن المشكلة تكمن في أن إدارة الجامعة لم تسدد رسوم استخراج هذه الأرقام للإدارة العامة للقبول وتوثيق الشهادات بوزارة التعليم العالي. وأضاف في هذا الخصوص:
7: واجهتنا مشكلة في استخراج الأرقام الجامعية، والتي صدر قرار يعني من وزارة التعليم العالي بلزوم كتابة الرقم الجامعي على الشهادات، ولم تصدر يعني الوزارة لخريجي كلية الدراسات العليا أي أرقام جامعية منذ فترة. ولا يستطيع طبعا الخريج استخراج الشهادة بدون هذا الرقم الجامعي.
0: شهدت غرى جزيرة بديم بالشمالية أمس السبت احتجاجات رفضا لتحويل البنطون إلى مشروع استثماري، واتجه المحتجون من قرى جزيرة بدين صوب موقع المشروع مرددين هتافات رافضة. وأضافوا في هذا الخصوص: وفي نهر النيل نظم مواطنو قرية الصلعاب وادي خليل وقفة احتياجية بالمحلي رفضا لقرار تصديق غربال خرسانة شمال القرية. الخبر الأخير في هذه النشرة: تواجه الكوادر الطبية والمرضى بمستشفى كسر التعليمي وضعا حرجا إثر خروج وحدة إنتاج الأكسجين عن الخدمة لليوم السابع على التوالي. وقال مواطنون إنهم يضطرون لتوفير الأكسجين من المستشفى الكويتي بأسعار باهظة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء.
8: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

المايك. صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 80 00.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في الجزء الثاني من لقاءنا ضمن برنامج قضايا الشباب مع الأستاذ إحسان أحمد آدم حول كتابة المعنون قصة إحسان شهادة على البقاء والحرية والشجاعة. ويتناول الكتاب تجربة الكاتبة حول قصة زواجها وما ترتب على ذلك من تحديات اجتماعية ونفسية عايشتها. أهلا ومرحبا بك مجددا أستاذ إحسان في البرنامج. في الجزء الأول من سردك في الكتاب ناولنا صدامك مع المجتمع وانعكاسات ذلك على حياتك الأمنية والاجتماعية. اليوم عايزين نواصل هذا السرد ونتوقف عندما ورد في كتابك حول التحيزات التي صاحبت تناول قضيتك. حدثينا أكثر عن هذه التحيزات ومن هي الجهات أو الأطراف التي مارستها.
2: طبعا في تحيزات لأنه يعني الناس دي كلها سواء كان كيانات وأجسام وأشخاص الناس دي كلها يعني أنا قاعد أحس بيها بتتعامل مع القضايا دي ما كجانب إنساني أو كجانب اجتماعي. الناس دي كلها بتتعامل مع القضايا دي كشغل بتاع عمل تجاري, كل زول بيشوف اللي بيناسب مصلحته واللي بيتوافق مع الأجندة المفروض تمر بتاعته. في القضية بتاعتنا دي يعني إحنا القضية بتاعتنا دي كل زول استخدمها يعني الاستخدام اللي بيناسبه, وإحنا شفنا يعني هنا ده.
1: طيب مثال يبرر كلامك دي إنه مثلا في ناس مثلا جهات إعلامية مثلا استخدمت القضية دي متناولتها بالطريقة الكويس استخدمتها لمصلحتها أو حتى الجهات الرسمية يعني.
2: طيب أنا حأديك أولا حاجة نموذج هنا إعلامي موجود معانا عندك قناة البي بي سي. قناة البي بي سي من هي بثت القضية حقتنا دي هي يعني ما حاولت تبحث عن الحقيقة وتسمع الرواية يعني من الأطراف أصحاب المشكلة ذاتهم. هم مشوا استضافوا ناشطة حقوقية فهنا هم مرروا الأجندة بتاعت الناشطة الحقوقية وغيروا المسار بتاع القضية من المسار الحقيقي بدون حتى ما يراعوا للأوضاع الأمنية والأوضاع اللي نحن كنا موجودين فيها, فهم يستخدموها استخدام سيء. وبرضو كمان عندك في السودان في بعض الجماعات النسوية اللي هم بيقولوا يعني أنهم هم نسويات وقضايا المرأة السودانية دي بتهمهم استخدموا القضية دي يعني استخدام سيء جدا. يعني هم في الوقت ذاك بدون ما يرجعوا لي بدون ما يدعموني الدعم المفروض يعني أنهم هم يدعموني له مشوا عملوا وقفات احتجاجية وطالبوا بتغيير أو تعديل القوانين بتاعت الأحوال الشخصية يعني واستخدموا قضيتك نموذج وأشاروا لها بدون ما إنهم هم يعني يعانوا للأوضاع اللي نحن فيها أو مشكلتنا دي إحنا حتتعالج كيف وحيدعمونا كيف إنسانيا وقانونيا وحقوقيا. لا هم برضو كمان ساهموا في إنه القضية تاخد مسار تاني وساهموا في إنه يعني المجتمع ده يكون ضدنا.
1: طيب منو من الناس اللي وقفوا معاكي؟ يعني إذا نحن تكلمنا في الجانب الإنساني زي ما انت تطرقتي في الكتاب.
2: أنا كإحساني ما نجي أتكلم عن الناس اللي وقفوا معي هم ناس قليلين شديد وعلموني يعني أنه الدعم ما بيقاس بالعدد, فهم شخصيات يعني عددها بسيط جدا. في المقدمة يعني من الشخصيات اللي كان عندها دور إيجابي وأثر إيجابي جدا وسندنا في وقت إحنا كنا على وشك أنه إحنا ننهار بقلينا السند وداعم معنويا وماديا من كل النواحي, فهو جنرال بول مالونغاون من جنوب السودان. وبعدك برضو عندنا رجل الأعمال بيبي علي. بيبي علي برضو رجل أعمال من دولة جنوب السودان, هو من الناس اللي دعمونا في بداية القضية وكان يعني من أوائل الأيادي اللي امتدت لنا. وبرضو عندك دانيال واني هو واحد من الناس اللي دعمنا شديد ووصل صوتنا يعني للعالم. وانا هنا من راديو دبنجة بشكر البطل دانيال واني. ودانيال واني دي يمكن في ناس ما بتعرفه فممكن يعني اعرفكم عليه او اديكم نبذة عنه. هو زوج مريم يحيى ابراهيم برضو صاحبة قضية الرأي العام في 2014.
1: نعم
2: هو برضو من الناس اللي عندهم دور ايجابي جدا في حياتنا. وبعد ذاك عندك يعني زولة قاتلت يعني لأجل أنا إحسان يعني كنت أدخل البيت الآمن, هي كانت المسؤولة من الملف بتاع الكسواركة حقتي. اسمها إيليريا دي من إيطاليا, فبرضو من الناس اللي عندهم يعني أثر إيجابي جدا في الملف بتاعهم. وبرضو عندي واحدة اسمها جيترود هنا من كينيا, هي برضو واحدة من الناس اللي ساعدتني يعني.
1: نعم يعني في تقييمك يعني التجربة دي هل أثرت على رؤيتك للعلاقات اللي بتربط سواء كان الحب أو الزواج؟
2: لا بالعكس، تجربتي دي علمتني انه يعني الزواج اكبر من المفهوم بتاعنا احنا الربون عليه. يعني انا حسي في خلال الظروف الصعبه اللي احنا عايشين فيها، حسي حاليا انا ودين يعني ما عندنا حياه اجتماعيه، ما عندنا حياه اجتماعيه جيده، يعني ما عندنا اهل، ما عندنا الحياه الاجتماعيه الطبيعيه دي، فاحنا بقينا بنغطي لبعض. يعني دين بقى لي الجانب اللي انا فاقداه، الام والاب والاخ والاخت والصديق والحبيب والجار وكل شيء، وبرضه كمان انا غطيت له يعني نفس الحاجات دي يعني في حياته، يعني حتى لو كان هو متواصل مع اهله لكن هم ما قراب منه حاليا، هم في دوله ثانيه واحنا في دوله، فوراني يعني انه العلاقات ممكن تكون قويه، يعني حتى لو الظروف اللي نشات فيها العلاقه دي كانت سيئه حتكون قويه وما بتصمد في الظروف الصعبه دائما الا العلاقات القويه. والانسان يعني ما بيعيش سعيد الا لما يعيش مع الانسان اللي هو بيحبه والاختار انه هو يكمل حياته معاه، والزول اللي هو بيشبهه واللي بيكمله يعني.
1: نعم، لو عاد بك الزمن هل كنت ستتخذين نفس القرار أو نفس المسار؟
2: أيوة كنت هتخذ نفس القرار ونفس المسار. أنا ما ندمانة مهما حصل ما حصل، أنا ما ندمانة على القرار اللي أنا أخذته ده. يعني أنا مبسوطة جدا بزواجي من دينغ، يعني هو إنسان رائع وأنا عشت معاه سنوات يعني جميلة ورائع، رغم الضغوطات ورغم محاولات انه احنا نتفرق ورغم الخناقه اللي احنا عايشين فيه حاليا، لكن يعني انا ممنونه شديد للحق جمعتني بهم.
1: نعم. طيب يعني اذا في اي يعني رساله من خلال تجربتك دي للشباب، يعني انت بتقول لهم شنو؟
2: الرساله بتاعتي انه لازم يا شباب احنا ما بالضروره يعني نعيش بنفس الطريقه اللي عاشوا بها امهاتنا وحبوباتنا وجدودنا، ما بالضروري يعني انه احنا نعيش نفس الحياة دي لانه تجاربنا ما وحدي. وانا بدعو انه كل الشباب يكونوا احرار وياخذوا قراراتهم اللي بتناسبهم، ما اللي بتناسب المجتمعات ولا اللي بتناسب الام ولا الاب. ورسالتي بالاخص للنساء يعني انه انت كمرأة عندك الحق في نفسك وعندك الحق انك انت تختاري حياتك وتغرريها وتعيشي حياتك دي بالطريقه اللي انت دايراها، وعندك الحق انك انت تكوني انت، ما تكوني مجرد ضل للراجل، يعني سواء كان ابو او ام او سوري ابو او زوج او اخ، تكوني انت، تكون الصوره اللي انت عاوزه تكوني فيها. طيب ما بالضروره يعني ان انت تكوني عايشه في النقطه تحت الطاعه المطلقه.
1: نعم، لكن طبعا يعني المجتمعات كلها عندها لوائح في قوانين في موروثات ثقافية وتفاصيل كثيرة جدا، يعني فكيف انه الزول بيقدر يعمل توازن؟ يعني الإرث ده كله ممكن انت تخليه في جانب ويعني تمشي في الاتجاه اللي انت شايفاه هو الصح، اذا كان المجتمع كله انت حتشوف انه الحاجة دي يعني ما بتمشي مع الموروثات والحاجات اللي هم فيها، يعني انت هتكوني يعني بتصادم المجتمع باكمله.
2: طيب الموروثات الاجتماعيه دي احنا عندنا موروثات وعادات وتقاليد ضاره جدا اضرت بينا احنا كنساء لسنين طويله، في منها الدخيل جانا جديد احنا كمجتمع، وفي الموجود طبعا من الاف السنين. فانا لما اقول انه احنا لازم يعني نختار الحياه اللي احنا عاوزينها، يعني لازم احنا نعيش بصدق، يعني احنا من نكون منافقين ونعيش وفق الموروثات الضاره اللي هي بتضرنا، ده ما حيأثر ذاته على النسيج الاجتماعي، يعني حيخلي المجتمع ده يكون مجتمع ما سوي. يعني لا. مثلا يعني احنا لما نيجي نتكلم عن الجانب بتاع الزواج نقول انه اي وحده لازم تتزوج الزول اللي هي عاوزاه، ومفروض يعني انه الاهل ما يكون عندهم صوت او اي نوع من انواع السلطه انه يعيقوا الزواج ده او يكملوه. الاول والاخير يكون هي البيت يعني أو الإنسان اللي هي عاوزة تتزوج دي. يما نيجي نقول كده في ناس بتقول لأنه الكلام ده ما بيجي وما بيبقى. طيب يا جماعة إحنا حاليا عندنا الظاهرة بتاعة الأطفال اللي بيجدعوهم في الكوش والبيجدعوهم في الحمامات، والظاهرة دي منتشرة جدا جدا. الظواهر دي قاعد تيجي بسبب شنو؟ بتيجي بسبب الموروثات والموروثات الثقافية والاجتماعية الموجودة عندنا دي، يعني بسبب إنه لا والله دي ما ممكن تعرسي فلان عشان خاطر فلان ده والله أسود، ونحن ما من نفس القبيلة وما من نفس المنطقة وديننا ما واحد. فده ولدنا برضو كمان يعني ظواهر سلبية جدا، وبعد ذاك الصدام مع المجتمع ده يعني لابد إنه يكون في صدام يعني مع المجتمعات دي عشان العادات السيئة دي اللي بترجعنا لورا دي تتغير. عندك برضو الزواج بتاع القاصرات، يعني زواج القاصرات ده جه برضو نتيجة للموروثات الاجتماعية الخاطئة اللي عندنا اللي هي يعني انه احنا لازم يعني لما نجي نزوج بيتنا لازم نزوج بيتنا دي لي زول غنيان ويكون عنده قروش عشان يجي يدفع لنا مال ومهر وده حولنا احنا ذاته كنساء من انسانات لسلعة تجارية يعني. فعشان كده انا قاعد اقول انه احنا لازم نحارب الموروثات اللي موجودة عندنا دي وبالذات عندنا نقاط قاعد اركز عليها من ضمن النقاط دي قصة الولاية انه المرأة لازم يكون عندها ولي وبرضو قصة المهر يعني انا بالنسبة لي برضو المهر ده حولنا لسلعة ولمجرد تجارة احنا كنساء.
1: بتفتكر انه قصتك دي يعني جزء من مشاكل كثيرة موجودة يعني جزء من قصص كثيرة مشابهة موجودة؟

0: كثيره مشابهه موجوده في المجتمع، ولا بتعتقدي انه يعني تجربتك دي يعني فريده؟
1: انا من كتبت قررت ان انا اكتب القصه بتاعتي دي في شكل مذكرات، كتبتها لانه يعني في الاف القصص الاصحاب دخلوا لي خلال تواجدي هنا في السوشيال ميديا وحكوا لي، ولقيت انه في يعني نفس الواقع اللي انا عشته ده في واقع يعني زي ده بيعيشوه الاف النساء، لكن الفرق انه ده لقسانطات وما قدروا انه يكونوا شجاعات ويواجهوا المجتمع حقهم ده يخشوا معاه في صدام. فلقيت انه يعني احنا لازم انه انا اكتب عشان نعكس التجارب دي ونشوف اراء الناس ونحاول نغير في الفكر الجماعي الموجود، فلانه المشاكل دي يعني كثيره وبرضه بتاثر يعني في شكل النسيج الاجتماعي حقنا، لانه هسه احنا حاليا كده كمجتمع يعني احنا عنصريين وما بنتقبل الاخر، يعني نظرتنا للاخر المختلف ده يعني هي نظره كارثيه جدا، يعني ممكن تصل لمرحله الرفض والاعتداء والقتل والتطهير العرقي، يعني احنا التاني ده لو اختلف معانا في الهويه والهويه الضيقه والتقسيمات العرقية احنا مستعدين نبيض بعض، فهي قصتي دي يعني بتفتح محاور لمشاكل كثيرة موجودة في السودان.
0: نعم، الخطوة الجاية ليك قدام شنو، أو يعني نظرتك لمستقبل حياتك؟
1: حأكون ناشطة أكثر في القضايا اللي بتخص النساء، وحاحاول يعني إني أناقش المجتمع ده ونفتح باب بتاع حوار أكبر عن الحريات بتاعت الإنسان وعن حرية المرأة وعن حقوق المرأة، وبرضه حنحاول يعني نوعي النساء السودانيات انه انتم نساء كاملات يعني ما محتاجين لزول يكملكم، وانه انتم عندكم الحق انكم انتم تختاروا حياتكم، وعندكم كمان الاهليه الكامله اللي بتخليكم انتم تاخذوا اي قرار في حياتكم دي انتم عاوزين تاخذوه. حيكون لسه عندي معركه طويله طويله مع المجتمع ده ومع العقليات اللي بطرف المراه، في المراه مجرد ظل للراجل وانه هو يعني ممكن يتحكم في كل تفاصيل في الحياه دي.
0: نعم، ما بتخاف انه الناس تاني يشنوا عليك هجوم ويفتكروا انك انت بتحرض اللي هو النساء؟
1: ولك حاجة، أنا آمنت بالنضال العلني لكن برضو لازم يكون شيء منظم، ومع ذلك يعني طريق النضال ده طريق صعب شديد بتواجهنا فيه صعوبات وكده، يعني أنا هسي كإحسان يعني في البداية كنت بخاف إنه أنا خليك من الهجوم، القصة بتاعتي أكبر من إنها هجوم هنا مجرد هجوم في وسائل التواصل الاجتماعي، أنا عندي معركة حقيقية في أرض الواقع في ناس هي ممكن تختال شخصيتي يعني بعدة طرق، لكن برضو يعني أنا بقيت انه انا ما خايفه. ليه بقيت انه انا ما خايفه؟ يعني بقيت انه انا لازم انه انا اترك بصمتي وصوتي اللي تسجل والناس يسمعوه ده، حتى انا لو مت لو حصل لي اي شيء حيفضل قاعد وجيل ورا جيل حيجي يقروا كتابي ويقروا قصتي ويسمعوني انا كإحسان كنت قاعده اقول في شنو، بالنسبه لي ده كفايه يعني.
0: نعم، كان في اتهامات يعني الناس بيفتكروا انك انت بتسوقي للمشكله بتاعك، انك انت احيانا بتفتعل اللي هو معارك من دون معارك حقيقية، يعني على اساس انه يعني تسوق للمشكلة بتاعي، فردك شنو للادعاءات زي دي؟
1: طبعا احنا ما عندنا اخلاق في التعامل يعني مع بعض، من الزول يغلبهم بالمنطق طوال بقوموا يعملوا لك طوال حملة بتاعت اختيال شخصية، انا بالنسبة لي دي كلها مجرد اتهامات لاختيال الشخصية ما خالية تماما من الصحة والعار، مجرد دعايات.
0: نعم،
1: لانه انا كإحسان يعني زول قاعد اتجنب الخوض في الحوارات الجانبيه والغير مفيده، ودائما قاعد اكون في حالي يعني بتكلم عن نفسي وعن تجربتي، واكبر دليل ان انا يعني كتبت كتابي وحاولت اني اخاطب به العقليه بتاعت المجتمع السوداني ده، يعني رغم انه انا عارفه يعني انه ما كل الناس دي ممكن تستوعب انا قاعد اقول في شنو، لكن برضه حاولت انه انا اخاطبهم عشان اقدر يعني اغير وجهه نظرهم واغير طريقه تفكيرهم. ففي ناس طبعا ما متقبل الكلام ده، في ناس بالنسبه لي انا وجودي ده خطر، وجودي ده خطر عليهم لان هم افكارهم دي عاوزين يستعبدوني احنا كنساء وعاوزين يخلونا نكون موجودين داخل القفص ده، وعارفين انه وجودي انا كإحسان حيه وشاهده وباغيه وموجوده هنا ولسه قويه يعني بهدد الافكار حقتهم دي وممكن يدمرها كمان يعني في مرحله من المراحل.
0: نعم، اذا في رساله عايز توجهها لوسائل الاعلام السودانيه، رسالتك لهم شنو؟ من خلال تجربتك انت في قضيتك وكيف انهم هم يتناولوا القضية بتاعك.
1: طيب انا الرسالة اللي برسلها عبركم مش لوسائل الاعلام السودانية، لانه انا كقضية رأي عام يعني اتناولت القضية حقتي وسائل اعلام عالمية، انه وسائل الاعلام ما تكون يعني عبارة عن ما يكون عبارة عن تجار بالانسانية وتاجروا بقصص الناس واوجاعهم، انه يعني هم يكونوا مهنيين و

0: احترافيين وينقلوا القضية زي ما هي بدون ما إنهم هم يلفقوها أو يحاولوا إنه يسيسوا القضية ويمرروا عبرها أجندات، لأنه مجتمعنا ده مليان قضايا وفي ناس كتار محتاجين إنه صوتهم يصل ومحتاجين الزول اللي بوصل لهم صوتهم للعالم عشان الناس تسمعهم. فده طبعا كله بيتم عبر وسائل الإعلام، فالوضع حيكون خطير في حالة إنه وسائل الإعلام ما بقت يعني إنها مهنية وبتقدم الحقيقة كاملة. وبرضه يعني رسالتي وصلت لهم إنه ينظروا للإنسان قبل القصة.
1: شكرا جزيلا لك أستاذة إحسان أحمد آدم على تفضلك بالحديث معنا حول كتابك بعنوان قصة إحسان شهادة على البقاء والحرية والشجاعة، والذي تضمن جانبا من تجربتك الخاصة بما في ذلك قصة زواجك وما ترتب عليها من تفاصيل وتحديات.
0: شكرا شكرا راديو دبنجة، شكرا على إتاحة الفرصة، وشكرا لأنكم أنتم مهنيين وبتبحثوا عن الحقيقة وبتنقلوها زي ما هي، فدمتم بخير.
1: كما نشكركم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله.
2: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجة جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب، ابتدى المشوار. الراب بيتميز بالواقعية، فهو بيتحدث عن الفقر والمشاكل النفسية والنجاح المادي بصدق كبير. هذا القرب من لغة الشارع جعل جيل الشباب يجدون فيه مرآة بتحكس حياتهم أكثر من الأغاني العاطفية التقليدية. شهد الراب طفرة هائلة خاصة في مصر والسودان والمغرب والسعودية، حيث أصبح الرابرز هم نجوم الصف الأول الذين يحيون أضخم الحفلات ويتصدرون الإعلانات التجارية، متفوقين في أرقام المشاهدات على مطربي البوب الكلاسيك.

0: حلقة جديدة مع الرابر القائم سنيك. مرحبا بك في دبنجا راب.
1: مرحبا بكم ومرحبا بمستمعين راديو دبنجا في كل بقاع الوطن العزيز. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا القائم محمد أحمد إبراهيم بلة AKA سنيك أو القائم سنيك.
0: بداية كلمنا عنك وعن ملامح رحلتك، البدايات والمحطات المختلفة.
1: حقيقة أنا يعني علاقتي بالراب علاقة قديمة شديد، ووقت بديت أسمع الراب أنا كنت لسه يعني طفل، 2009-2010 في الحدود دي. أخوي الكبير كان عنده تلفون وعنده الأغاني الغربية، ناس توباك شاكور 50 سنت سنوب دوغ والجماعة دل، فأنا كنت مرات بسرق منه التلفون وبمشي بسمع الأغاني دي إذا لقيته ما فيش يعني، وإذا هو قاعد بقول له يعني شغله لينه. وكنت بستمتع جدا للحاجة دي، وكنت بكتب شعر في نفس الزمن، كنت بقوله في الطابور الصباحي مرات مع أصحابي، ومرات كده بيني وبين نفسي يعني بكون مستمتع به وبراي. فلما اكتشفت إنه في رابرز عرب بغنوا راب، الحاجة دي كانت دخيلة علي في الفترة ديك، وكنت مستمتع جدا يعني. ناس كلاش وعبادي، فشوية شوية اكتشفت انه برضو في في في في حاجة اسمها راب سوداني برضو ما كنت بعرفها، ناس الهود بويز علي جيكس سونامي، وعندك ناس استفهام كونكشن الجروب بتاع ناس جوطة وسودان كونكشن موسيقى 56، ديل كلهم يعني أسهموا في إنه شنو الواحد يعني رغبوني في المجال ده، واللي حسيت الحاجة دي إنه أنا بقدر أعملها. فالصراحة كنت بعمل أغاني الزمن ذاك يعني ما على قدري كده يعني، أغاني ركيكة شديد، وكنت يعني كان أصحابي بيرفعوا لي وبطبلوا لي على شنو أنا ما عارف، هو الحنك بتاع الأصحاب ده. واستمر الحال هكذا يعني لحد ما خشيت الجامعة، وكنت داس الموضوع ده يعني اللي في ردي المقربين بيعرفوا انه شنو انا بغني رب، لكن العامة كده ما بعرفه. فشوية شوية يعني اتغلبت على الخوف الجواي ده، وقلت يعني شنو اظهر الحاجة دي. فانا يوم طلعت في برنامج ثقافي وغنيت، فكان تفاعل الجمهور تفاعل كبير جدا، والشي اللي انا كنت متخوف منه انه انا قريت الجامعة في شندي، يعني شندي دي عبارة عن دلوكة وصوت وكده، ما كنت قايل انه شنو المجتمع ده حيتقبل الحاجة دي، بس حصل العكس يعني. لما طلعت المسرح وشفت تفاعل الطلبة والحضور حتى على مستوى الكاست بتاع المعلمين، فالحاجة دي حفزتني زيادة، ويعني كده حسيت انه انا حقدم. بعدها اتعرفت على واحد هناك في شندي، وعرفت انه عنده محل بتاع تسجيل، استديو بسيط كده في بيته، لابتوب ومايك وبتاع، هم شيء سجلت عنده صراحة، وقف معي وقفة حقيقية، سجلت عنده تراكين. وبعده اتعرفت عليه مهاب كباشي MO3 برضو وقف معي يعني وكده سجلنا، وهو وصلنا في المجال ده.
0: وكيف بتغيم تجربة الشباب في الراب؟
1: الله يحاليا الراب أخذ حيز كبير جدا في الوسط الفني في السودان على وجه الخصوص، انتشر انتشار واسع جدا، والناس بقت يعني زي ما بقولوا القاصي والداني، الكبير والصغير كلهم بيقوا بيسمعوا راب. لكن الشباب حاليا يعني لو لاحظت انه يعني بقى خالي الوفاض يعني ما فيه معنى، الراب حاليا بقى خالي معنى، خالي مضمون، خالي قضية. زمان الراب الشي اللي بنعرفه الراب الزمان اللي بيقدموه الأجيال اللي سبقتنا، تمام، يعني بيكون فيه شنو فيه رسالة. لكن حاليا الراب بقى عبارة عن شنو وسيلة ترفيه، أي كلام وخلاص يعني، معاه لحن جامد فالناس دي عايزة ترقص بس، ما ما ما ما فيه كده يعني مضمون. فأنا بتمنى لقدام الحاجة تتصلح يعني، الراب ده ما عبارة عن إبراز عضلات وأنا وإنت وما عارف لقيتك ضرب لي وأنا أسافيها، الراب لا الراب معجم بتاع معاني يعني، الراب وسيلة لسلاح ذو حدين، فنحن ما نستخدم سلاح ذو حد واحد، بيفات وكلام بالشكل ده يعني، في مواضيع كثيرة محتاجة انه شنو نسلط عليها الضوء. بما انه الراب حاليا ما اخذ زي ما قلت لك الحيز الكبير ذاك، فنحن ده الزمن اللي الراب بيكون فيه شنو عنده قضية، لأنه حاليا معظم الشعب السوداني ده بيسمعه، تمام؟ فلازم يعني الرابرز، رسالتي للرابرز إنه يكون شنو عندهم تراكات أو أغاني يناقشوا فيها قضايا، حتى لو لو لو لو لو لو, لو, لو ما لقت حل أقلها شنو يكون يتسلط عليها الضوء.
0: كثير من الرابرز السودانيين ومجموعة كبيرة من القضايا اللي بتتناقش عن طريق فن الراب، شنو الحاب بتقدمه في مشروعك؟
1: والله حاليا أنا شبه واقف من الراب، لكن اللي قدام إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله في حاجات، في أعمال كثيرة جدا حلوة هتنزل، يعني في في في أساليب جديدة كليا، والناس اللي بيعرفوني طبعا بيعرفوا إنه أنا أسلوبي في الراب خشن شديد، فحغير من الحاجة دي، هيكون في أعمال إن شاء الله تلامس الوجدان، وفي أعمال تسلط ضوء على قضايا، وفي أعمال ترقص، وفي أعمال كثيرة جدا حلوة إن شاء الله جاية في الطريق، أنا حاليا شغال عليها زي ما بقولوا ده الهدوء ما قبل العاصفة.
0: ولو بقيت المسؤول عن السين السوداني في السودان لمدة يوم واحد، شنو أول قانون حتغيره عشان تدعم الشباب الصاعدين؟
1: والله الصراحة السؤال صعب شوية، لأنه الشباب الصاعدين دي اللي يعني بتواجههم كمية جدا من المشاكل في المجال، لكن تقدر تقول إنه شنو يعني أنا لو بقيت مسؤول عن الحاجة دي، يعني هعمل شركة إنتاج تكون شركة كده ضخمة، وأعمل فيها برنامج زي نظام شنو نجوم الغد، عرفتها؟ فهيجوا المتسابقين نشو نختار منهم الناس المبدعين، الناس الكده بنحس إنهم فيهم بصيص أمل لقدام إنهم هيقدموا في في في في في في الساحة أو في السن، وحنتبناهم الشركة، حتتبناهم حتصبط لهم أمورهم كده يعني، وحنشتغل لهم أغانيهم فيديوهاتهم،
2: لأنه دي العقبة اللي بتواجه الرابرز عموما، أو تقدر تقول 90% من الرابرز.
0: شكرا جزيلا الرابر القائم سنيك، كنت ضيفنا في دبنجا راب، على أمل أنه نتقابل في مساحة مختلفة.
1: شكرا لراديو دبنجا على المساحة الجميلة دي يا أخي، وإن شاء الله أكون ضيف خفيف الظل عليكم، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معي زي ما أنا استمتعت وأنا بتكلم معكم. إن شاء الله نتلاقى في مساحات أوسع.
0: وجميل الأغنيات على دبنجا راب.

0: هل قدروا مغنيات الراب النساء انهم يتناولوا قضايا النساء المهمه في الفن الخاص بالراب؟ ده اللي حنجاوب عليه وفي الحلقه الجايه من دبنج راب. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعه.
1: راديو دبنجا جايب لكم مساحه حره للشباب، للموهبه وللكلمه الصادقه.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 40.

0: وبنوسة. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، وما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
0: انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك، بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.

0: السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دابنغا ليوم الأحد الموافق 3 شهر 5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. مقتل عزام شقيق كيكل و13 شخصا في هجوم بطائرة مسيرة شرقي الجزيرة، ومقتل وإصابة 30 شخصا في هجوم بمسيرة على منطقة بليلة بالنيل الأزرق. هجوم جديد بمسيرات على أم درمان فجر اليوم، ومقتل وإصابة 3 جنود في تبادل إطلاق نار في سوق صابرين بأم درمان. الصحفيون يحيون ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 مايو، وانعدام تام للمياه في معسكر كونونغو بشرقي تشاد. وخروج 14 مرفقا طبيا عن الخدمة في الدلنج بسبب الغصف، وزيادة كبيرة في تعرفة الكهرباء بنسبة فوق 70%. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دابنغا. قتل عزام شقيق أبو عقل كيكل قائد قوات درع السودان وآخرون من أفراد أسرته مساء أمس في غصف بطائرة مسيرة استهدف منزل الأسرة بقرية الكهل زيدان بمحلية أم القرى شرقي ولاية الجزيرة. وكشف يوسف عمار أبو سن مستشار قائد قوات درع السودان أن من بين القتلى محمد الصديق كيكل ابن أخ قائد قوات درع السودان وعبد الله قسم الله والصديق بخيت، فيما أفادت مصادر أن العدد الكلي للقتلى بلغ 14 شخصا من بينهم 8 أطفال وامرأتان. وأضاف أحد أفراد الأسرة في هذا الخصوص:
1: السادة الأحباب والأعزاء الأكارم، الظروف الأمنية والتجمعات ما محمودة في ظل العدو لا أخلاق له لاستهداف المدنيين وغيره. نحن الآن في ديوان عمنا محمد أحمد وقت كيكل، ديوان القائد، ومعانا حسين كيكل، ومعانا شيخ العرب وأبو ذر. يا جماعة نحن ما في أي عزاء.
0: قالت الحركة الشعبية الشمال بقيادة الحلو إن 10 مدنيين قتلوا وأصيب 20 آخرون أغلبهم من النساء والأطفال جراء غصف بمسيرة تتبع للجيش على منطقة بليلة بالقرب من الكرمك في النيل الأزرق الفونج الجديدة. وأوضحت في بيان لها اليوم أن الغصف تسبب في حرق محال تجارية بسوق بليلة وتدمير مصادر المياه إلى جانب نفوق كميات مقدرة من الماشية. كشفت مصادر عن تصدي المضادات الأرضية التابعة للقوات المسلحة السودانية فجر اليوم الأحد لهجوم بطائرات مسيرة بمدينة أم درمان، كما تم رصد تحليق طائرة مسيرة في سماء أم درمان مساء السبت حيث تم التعامل معها وإسقاطها. وكانت مجموعة محامي الطوارئ قد أدانت مقتل 5 مدنيين خلال الأيام الماضية جراء هجوم بطائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدف عربة جنود مدينة أم درمان. وكانت مجموعة محامي الطوارئ قد أدانت مقتل 5 مدنيين خلال الأيام الماضية جراء هجوم بطائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدف عربة جنوب مدينة أم درمان. قتل أحد أفراد القوات النظامية وأصيب 2 آخران من الشرطة في سوق صابرين بمدينة أم درمان مساء أمس. وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة العميد فتح الرحمن التوم في بيان إن تبادلا لإطلاق النار جرى بسبب عدم التزام أحد أفراد القوات النظامية الذي كان يحمل سلاحا ويتجول به داخل السوق بتعليمات الطوف. وأشار إلى مقتل الجندي وإصابة جنديين من الطوف. احتفت نقابة الصحفيين السودانيين ومنتدى الإعلام السوداني وعدد من الكيانات الصحفية والإعلامية باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 مايو في وقت تشهد فيه البلاد إحكاما للتضييق على حرية الصحافة. وقالت نقابة الصحفيين السودانيين في بيان اطلع عليه راديو دابنغا إن الاحتفال هذا العام يأتي في وقت حصلت فيه النقابة على جائزة اليونسكو لحرية الصحافة 2026 معتبرة ذلك اعترافا دوليا بتضحيات الصحفيين والصحفيات السودانيين. من جانبه أكد منتدى الإعلام السوداني في بيان أن الصحفيين في السودان عانوا من انتهاكات مروعة تمثلت في القتل والاستهداف المباشر والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتهديدات والترهيب إلى جانب النزوح والتشرد. بينما أكدت شبكة إعلاميات السودان أن حرية الصحافة ليست ترفا بل ركيزة أساسية لأي مجتمع يسعى إلى العدالة والشفافية وحق أصيل لا يجوز الانتقاص منه تحت أي ظرف. كشف لاجئون في مخيمات كونغو وكوريسكي وميلي للاجئين السودانيين بولاية وادي فيرا بشرقي تشاد أن الاقتتال القبلي وسط المجتمع المضيف أثر بصورة بالغة على اللاجئين. وقال أحد اللاجئين لراديو دبنغا إن الوابورات التي تضخ المياه لمعسكر كونغو تعرضت لإطلاق نار ما أدى إلى الانعدام التام لمياه الشرب. وأضاف في هذا الشأن:
2: يجي يشلط المساوين ويدقوا بسيتان وممكن المدرسة برضه حسين أقف. وبالنسبة للموية ذاتها ما في من الوادي. وبالنسبة للناس اللي بتأخذ عندهم خانة وخانمائتين قاعدين في أطراف داخل المخيم يقولوا أيوة يلا شيل مالك ده امشي في داخل المعسكر.
0: في سياق متصل كشف لاجئون عن تمركز القوى العسكرية التشادية التي وصلت إلى المنطقة بجوار معسكر كونونغو. وقال المتحدث باسم القوى إنهم سيعملون على فتح الأسواق والمحلات التجارية ومحلات المياه إلى جانب جمع السلاح ومحاربة السرقة. قالت شبكة أطباء السودان إن القصف المتكرر على المرافق الصحية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان من قبل الدعم السريع والحركة الشعبية تسبب في انهيار شبه كامل للقطاع الصحي. وقالت المتحدثة باسم الشبكة تسنيم الأمين لراديو دبنغا إن المستشفى التعليمي توقف جزئيا ومستشفى التومات المرجعي خارج الخدمة، فيما دمر مستشفى السلاح الطبي بالكامل واقتصر عمل مستشفى الأم بخيتة على الولادة فقط، كما خرجت نحو 10 مراكز صحية عن الخدمة من بينها مراكز تغذية. وأضافت في هذا الخصوص:
3: تعرضت المرافق الصحية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان لاستهداف متكرر بالقصف من قبل الدعم السريع والحركة الشعبية جناح الحلو في انتهاك واضح للقوانين الدولية، كما تسبب القصف في إخراج غالبية المراكز الصحية التي يقدر عددها بنحو 10 مراكز عن الخدمة بما في ذلك مراكز تقدم خدمات التغذية والصحة الإنجابية.
0: قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إن الأطباء كانوا عيوننا ومصادرنا، وإن 4 أطباء كانوا يرسلون باستمرار تفاصيل تحركات الدعم السريع في جنوب الخرطوم. ونفى خلال مخاطبته الملتقى الصحي بالخرطوم استهداف القوات المسلحة للمستشفيات والمرافق الطبية، متهما قوات الدعم السريع بذلك. وأضاف في هذا الخصوص:
4: في منطقة جنوب الخرطوم كان في أخواننا من الأطباء كانوا بيرسلوا لنا المعلومات باستمرار عن تحركات العدو وعن تحركات آلياته. المتمردين كان عندهم راجمات وكان عندهم مدفعية دائما بيستخدموها من منطقة جنوب الخرطوم، أي واحدة تتحرك نحن كان بنلقى خبر أنها تحركت.
0: تشهد بحيرة النوبة بمدينة وادي حلفة ظاهرة نفوق جماعي للأسماك وتحول لون المياه إلى الأخضر المصفر مع انبعاث روائح كريهة، مما أثار قلقا واسعا وسط المواطنين. وأعلنت إدارة مياه وادي حلفة عن توقف محطة المياه الرئيسية وتعليق ضخ المياه إلى المنازل حتى إشعار آخر، بعد رصد تجمعات كثيفة من الطحالب في البحيرة خلال الساعات الماضية. قال رئيس مجلس الصحوة الثوري موسى هلال إن قواته ستتجه نحو دارفور وكردفان بعد اكتمال استعداداتها. وأوضح خلال مخاطبته قواته إنها تخضع لجميع الترتيبات الخاصة بالقوات المسلحة. وفي ذات السياق أكد جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة أن قواتهم تقاتل تحت إمرة القوات المسلحة، واعتبر ذلك بداية للترتيبات الأمنية للانخراط في صفوف الجيش.
5: أن القوات ديل الآن تحت إمرة القيادة العامة للقوات المسلحة، ودي بداية للترتيبات الأمنية، ما عندي برجع لحركة عدن سوى السودانية.
0: دعا حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي الحكومة التشادية إلى تجاوز مطالبتها بوثائق اللجوء لجلوس التلاميذ لامتحانات الشهادة السودانية التي تبدأ يوم 11 مايو، وقال إن عددا كبيرا من الطلاب حرموا من الجلوس للامتحانات العام الماضي بسبب هذا الشرط. وأضاف في هذا الخصوص:
6: في هذه السنة برضو أن احنا دائرين نفس الإجراءات، وبل نطالب بإجراءات الأخرى اللي ممكن يعني تسهيلات أكثر من ذلك، وخاصة الطلاب الذين لم ينالوا الكروت بتاعت اللجوء، لأنه في السنة الماضية كانت حرموا بأن يجلسوا الامتحانات.
0: أعلن وزير التربية والتعليم بحكومة السلام الأستاذ كوكو محمد جقدول عن عقد امتحانات الشهادة السودانية في 24 يونيو 2026، متهما الحكومة في بورسودان برفض المبادرة الوطنية لتوحيد الامتحانات والسعي لتفتيت وحدة البلاد وتسييس التعليم. وأكد الوزير خلال تنوير صحفي بنيالة اكتمال الترتيبات بنسبة 95% لإقامة الامتحانات. اختتمت الهيئة القيادية لتحالف السودان التأسيسي اجتماعا استمر 4 أيام بحضور محمد حمدان دقلو رئيس المجلس ونائبه عبد العزيز الحلو. وقالت مصادر إن الاجتماع خرج بتشكيل لجان متخصصة إلى جانب إنشاء لجنة تنفيذية من رؤساء تلك اللجان واستكمال هياكل حكومة تأسيس ومؤسساتها وإقرار برنامج وموازنة الحكومة لعام 2026. فوجئ المواطنون بزيادات حادة وغير معلنة في تعرفة الكهرباء السكنية بلغت نحو 72% في خطوة نفذت دون صدور إعلان رسمي من الجهات المختصة، ما أربك المستهلكين عند شراء وحدات الطاقة بالمبالغ المعتادة. وشملت الزيادات 100 كيلوات الأولى التي ارتفعت من 4000 إلى 7000 جنيه، والمئة الثانية من 5000 إلى 9000 جنيه، فيما غفزت المئة الثالثة من 6000 إلى 11000 جنيه سوداني. كشفت الغرفة الاتحادية للحملة القومية للاستجابة لوباء الشلل عن تلقي 3,839,598 طفلاً وطفلة لقاح التطعيم ضد الشلل خلال 3 أيام من انطلاقة الحملة الأسبوع الماضي في 7 ولايات، هي الخرطوم، الجزيرة، النيل الأبيض، القضارب، السنار، كسلة، وشمال كردفان، وذلك في جولتها الأولى. ومن جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل انطلاق الجولة الأولى من عمليات الرش الجوي بمحلية شندي ضمن حملة لمكافحة حمى الضنك. شكى عدد كبير من خريجي جامعة الخرطوم خلال الأعوام 2018 حتى 2025 من عدم تمكنهم من استخراج شهاداتهم الجامعية بسبب عدم إصدار أرقام جامعية. وقال رئيس تجمع متضرري مشكلة الرقم الجامعي بجامعة الخرطوم دكتور سوار الذهب محمد آدم عبد الله لراديو دبنجا إن المشكلة تكمن في أن إدارة الجامعة لم تسدد رسوم استخراج هذه الأرقام للإدارة العامة للقبول وتوثيق الشهادات بوزارة التعليم العالي. وأضاف في هذا الخصوص:
7: واجهتنا مشكلة في استخراج الأرقام الجامعية، والتي صدر قرار يعني من وزارة التعليم العالي بلزوم كتابة الرقم الجامعي على الشهادات، ولم تصدر يعني الوزارة لخريجي كلية الدراسات العليا أي أرقام جامعية منذ فترة، ولا يستطيع طبعا الخريج استخراج الشهادة بدون هذا الرقم الجامعي.
0: شهدت غرى جزيرة بديم بالشمالية أمس السبت احتجاجات رفضا لتحويل البنطون إلى مشروع استثماري، واتجه المحتجون من قرى جزيرة بدين صوب موقع المشروع مرددين هتافات رافضة. وأضافوا في هذا الخصوص: وفي نهر النيل نظم مواطنو قرية الصلعاب وادي خليل وقفة احتياجية بالمحلية رفضا لقرار تصديق غربال خرسانة شمال القرية. الخبر الأخير في هذه النشرة: تواجه الكوادر الطبية والمرضى بمستشفى كسر التعليمي وضعا حرجا إثر خروج وحدة إنتاج الأكسجين عن الخدمة لليوم السابع على التوالي. وقال مواطنون إنهم يضطرون لتوفير الأكسجين من المستشفى الكويتي بأسعار باهظة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
8: راديو دبنجا،
9: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
10: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
9: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
0: الأصدقاء الأعزاء متابعي دفتر مشاعر، مرحب بكم وين ما كنتوا. نحن جئناكم في لقاء جديد ومتجدد بكم دوما. كونوا معنا، تابعونا عبر

0: في الحلقة دي من دفتر مشاعر نحلق بيكم في فضاءات الشعر والكلمة الرصينة. وابتداء هذه دعوة واتكاءة مع الشاعر مدن النخلي في دفقة شعري.
1: وأقبرك والهم عصف ريحا كسح زهرة سباك ليلا فتح شرفة وجع قمرا رحل فارق سماك وأقبرك والهم عصف مطر الحزن عاود هطل جدد عذاب الأرصفة طي المصابيح البعيد التعب عيونك وانطفى لمتين مواعيدك سراب والريد شقى وحرقة وجفا بعد المشاوير البقت ممدودة في نبضة تعب بتعود وتلقى رجاك زول حفظ الوداد زمنا صعب والباقي من كل الغنى سيل الكتاب ما نضب والباقي من ليل الهوى عطر الصباب ما انسكب واقف براك والهم عصف ريحا كسح زهرة سباك ليلا فتح شرفة وجع قمرا رحل فارق سماك قمرا رحل فارق سماك
0: الصفحة التالية من دفتر مشاعر جاءت بتوقيع صديقة البرنامج إحسان أحمد محمد من منتدى نجوم ومدارات الثقافي.
2: كتبت ليك لما نكمل بيننا الكلام وما باقي غير ذكريات وإحساس مرير وحبة عشم وكلمات ملام تنساني كيف وأنا بحبيك حجيت القمر تنساني كيف وأنا بيك حجيت القمر إنك وديع وإنك جميل وغرامي ليك أنبى الغرام ورسلت ليك أشواقي تسري مع النسيم في يوم مطر والجو غمام ورغم البعاد ورغم الخصام ونار فرقتك وخيط عليك همس النسيم من قلبي يغريك السلام وسلم عليك.
0: ونظل في رحاب منتدى نجوم ومدارات الثقافي وهذه صديقة البرنامج المداومة أماني محمد دفع الله.
3: نفسي يرجع بي زماني وبيكة تنعاد الطفولة وفي حباب عينيك أرسم فرحة تكمل بي وصولة يوم يضيع منك شليلك انت بيضحكة بتقولة يلا فتش في دواخلك تلقي جواك يا خجولة. نفسي يا محبوب يبقى بكرة لعرشك أميرة نفسي شلالات حروفي يوم تسمع صوت هديرة جاي حنن شافع الريد وانت تربط له الحريرة وجاي سلم مر حياتي وانت زي ما تحب هديرة. نفسي افرح لما ابكي وانت تمسح لي بموعي نفسي صبرك لي تمدو يوم عينيك اشوف جزوعي يا أنا يوم أقرأ حرفك وقتي بتلافى هجوعي وأصله بتخلى المشاعر وبيه بترمم ضلعي نفسي في حاجات كتيرة بيها يصبح ريد نسامي تبقى محراب لهوايا وفي صلاة تكون إمامي أبقى في حلمك حقيقة وتبقى في صحوي ومنامي وفارس يقطع رأس همي فارس يقطع رأس همي وبيك ودع انهزامي جيت زفالة قرامي والأحاسيس تدفق لحظة بتعشر الكلام، ليه دي مريدك تعتب؟ يوم ذكرتك في قصيدة، يوم ذكرتك في قصيدة، وقلت لي جرح بتلفك هالزيد عفت تمام، عفت تماما، إلا أفرح بي صفك، جاي أحقق بيك حلمي، ما حاسمح إني أخرب. شوف شفت اللون الحلوة كبرت، هسه في قصتنا تكتب، يا أخي كان أمس القريبة أمس، في براح أحلامنا تلعب، وكل ما تحبس بجيب لها من عصير، فيدتنا تشرب. يا سلام، يا نفسي أهرب مني ليك، من عيونك ما في مهرب، حتى ولدك طبعه زيك وضحكة الكون، ليها بترب جد صبح لعيونه، وشايلة شوق ما بينضب، وقلت له يا صباح فرح المؤكد، مالو مالو حالك شكله متعب، لما لي ورق ما بحسر، في درج حلم المرتب وانكسر، ساق المسافة وقال لي يما يما انا داير اهطف، الدموع من عيني سالت، والفرح لو مكاني جيت صابغ لخطايا، ودايرة وسغ لزماني، نفسي رد لنفسي فيها، الله حقق للأماني، ربي احفظ لي حبيبي البيهو دايما رافع شاني، ربي احفظ لي أنا يا البيهو دايما رافع شاني، مع تحيات أماني محمد طفالي.
0: بكلمات أماني ومشاركتها نطوي آخر صفحات دفتر مشاعر لهذا اليوم، على أمل أن نلتقيكم مجددا الأسبوع القادم، انتظرونا، دمتم بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، انا يا ما خيرتك زمان، والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجة، وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس، راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080 00 4 7 0.
5: على راديو دبنجة، حديث اليوم، حديث اليوم، حين يصبح الخبر نقاشا.
6: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الاعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حلقة الليلة بنسلط فيها الضوء حول تقرير صادر من منظمة انقاذ الطفولة، برسم واقع مزري ومرير وملامح مستقبل قاتم لاطفال السودان، بالرغم من انه ميلاد اي طفل في العالم يبشر بمستقبل واعد، لكن تتحول البشريات دي لحالة من المخاوف والقلق في ظل انهيار كامل للخدمات الصحية في المستشفيات وانعدام الرعاية الطبية اللازمة. ده بينذر بمخاطر تودي بحياة آلاف من الأطفال، ويساهم في دفن هذه البراءة في سنينها الأولى. أشارت منظمة إنقاذ الطفولة في تقرير الأسبوع الماضي لتقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة أعلنت فيه عن ولادة نحو 5,600,000 طفل في الفترة بين أبريل 2023 وحتى أبريل 2026، بما يعادل أكثر من 5,000 حالة ولادة يوميا في المتوسط أو 3 حالات ولادة على الأقل في الدقيقة. والمنظمة برضو قالت إنه في ارتفاع في وفيات الأمهات إلى 295 حالة وفاة لكل 100,000 ولادة في العام 2025 فقط. كمان غدرت الأمم المتحدة معدل وفيات الرضع بنحو 42 حالة وفاة لكل 1,000 حالة ولادة حية في العام 2024. وقالت إن السبب في الزيادات دي بيرجع لأنه إلى صعوبة الوصول إلى خدمات الرعاية والتوليد الطارئة ونقص الكوادر الطبية المؤهلة والانهيار الواسع النطاق للخدمات الصحية نتيجة النزاع الدائر، والأدى لتوقف 70-80% من المرافق الصحية في المناطق المتضررة من النزاع. طيب أعزائي المستمعين، في الجانب الآخر صدر تقرير من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، تقرير بيتكلم عن أنه في 42,000 طفل وجدوا أنفسهم بلا أسر أي فاقدين للرعاية الوالدية، مشتتين بين معسكرات النزوح في داخل السودان واللجوء في دول الجوار، ويواجهوا العالم وحدهم في سن يفترض أن يكونوا تحت حماية الأسرة. بين هؤلاء الأطفال 5,000 داخل السودان والبقية في تشاد 24,000، تليها أثيوبيا 7,000 ومصر وجنوب السودان بنحو 6,000 لكل منهما. ده كله بيفرض سؤال عن واقع ومستقبل أطفال السودان وسط هذه الحرب، وهي مستقبل ينتظرهم في ظل هذا الانكسار الكبير. ده اللي حنناقشه أعزائي مستمعي راديو دبنجا في حلقتنا اليوم من برنامج حديث اليوم مع ضيفي الكريم عاطف محجوب البحر، مستشار برامج التنموية واختصاصي تغيير السلوك والتغيير الاجتماعي وخبير في مجال الطفولة وحقوق الطفل، وهو عمل سابقا أيضا في منظمة إنقاذ الطفولة. أهلا ومرحبا بك سيد عاطف محجوب البحر.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، التحية للإخوة في راديو دبنجا ومتابعتهم دقيقة لأوضاع السودانيين في الداخل والخارج، والتحية لمستمعي ومستمعات راديو دبنجا.
6: بنوجه لك سؤال مباشر حول أنه كيف يؤثر يعني استمرار ولادة ملايين الأطفال في ظل الحرب الحالية على حياتهم ومستقبلهم مع ارتفاع حالات الوفيات وسط الأمهات، مع انعدام خدمات الرعاية الصحية، وفي الغالب بعضهم يمكن أن يكونوا قد فقد العائلة.
7: التقرير اللي قدامنا بيتكلم عن 5,600,000 ولادة في 3 سنوات بتاعت الحرب، ده رقم كبير جدا وما هو براو يعني مقروءا براو كده. ما هو المشكلة الأكبر؟ يعني المشكلة الأكبر إنه هذا الرقم اللي بيعادل تعداد بتاع سكان بتاع دول، ومرات في أكثر في دول كثيرة التعداد بتاع سكان أقل من الرقم ده، دي اللي تولدوا في ظل ظروف مأساوية، ظروف بتاعت حرب في تدوية المدافع وأصوات الرصاص. فده رقم كبير جدا، والخمسة مليون وستمائة ألف بتعني يعني 7 مواليد كل دقيقتين، فده رقم يعني ما ما ما ما, ما رقم عادي. 213 ولادة في الساعة، كون يتولد في ظروف زي دي، فابتكر إن دي حاجة ممكن تكون صعبة جدا على هؤلاء الأطفال اللي تولدوا في ظروف ما فيها رعاية صحية متكاملة. أغلبون تولدوا في بيوت بعيد عن المؤسسات الصحية، حتى اللي تولدوا في مؤسسات صحية ذات يعني في تقارير بتتكلم عن 200 هجوم على مؤسسة صحية في خلال 3 سنوات ديك. بيتمثل والسبب الأساسي لهذه الأرقام المهولة من الوفيات، وفيات الأمهات أثناء الولادة، وفيات الرضع، والولادات اللي تولدت في ظروف صعبة.

0: ضع والولادات اللي اتولدت في ظروف صعبة. بالتأكيد الحرب تمثل هي القاسم المشترك الأعظم من كل الأسباب دي، لكن الحرب تسببت بعد ذاك في انهيار في المؤسسات الصحية، انه نحن عندنا 80% من المؤسسات الصحيه خرجت من الخدمه، وحتى الفضل ده بيكون عنده مشاكل بتاعت نقص كوادر، نقص معدات، نقص ادوات التشغيل. يعني الليله لو عينا فقط للكوادر السودانيين هسه فيهم 2.5 مليون سوداني طلعوا برا السودان، دير فيهم كم كادر طبي، دير كلهم فقدناهم كم ممكن يكونوا شغالين ويوفروا خدمات صحيه للمواطنين. الثاني برضو من الحاجات المزعجة جدا انه بيتم في خلال النزاع استهداف المراكز الخدمات الصحية، مراكز تقديم الخدمات الصحية. عندنا اكثر من 200 هجوم على المرافق الصحية، وده بيوري ان المستشفيات ما بقت ملاذ آمن. طالما انه هي ما ملاذ آمن بتبقى ما هي الخيار الاول، فبيضطروا الناس بعد ذلك يقوموا يفتشوا عن خيارات ثانية، لانه احنا يا اخي لو مشيت المستشفى ممكن تضرب. فدي مشكلة برضه ممكن تكون واحدة من الاسباب بتاعت الارتفاع بتاع وفيات الامهات ووفيات الرضع. الحاجة الثالثة برضو يعني الخدمات الطبية، الإمدادات الطبية تتعرض يعني في عوائق كثيرة، يعني في حصار طبي، في حدود، مثلا حدودنا مع تشاد اللي هي كان بتخش من خلالها بعض الإمدادات الطبية للمناطق دارفور، هسه هي واقفة. لقاحات، أدوية، مشاكل زي دي كده ممكن تكون مشكلة كبيرة. غير انه بعد ذاك برضو الحرب عندها تأثير اقتصادي على الدولة وعلى العملة، بالتالي ارتفاع تكاليف الخدمات الصحية. فدي كلها اسباب ممكن تكون ساهمت في انه ارتفاع يعني وفيات الامهات اثناء الولادة ووفيات الاطفال الرضع.
1: طيب سيد عاطف البحر، وانت بتتحدث لراديو دونجا عبر برنامج حديث اليوم، عايزك توضح برضو للمستمع الكريم العوامل اللي أدت إلى ارتفاع عدد الأطفال غير المصابين بأسرهم إلى 42 ألف طفل داخل السودان وفي دول الجوار أو الفاقدين للرعاية الوالدية، وما انعكاسات ذلك على أوضاع الحماية الإنسانية، وبرضو كيف تأثر أزمة النزوح وحرمان نحو 16 مليون طفل من التعليم على زيادة مخاطر عمالة الأطفال والتجنيد في الجماعات المسلحة وتعرضهم لشتى أنواع الاستغلال.
0: التقرير مفوضية السامة للشؤون اللاذقية اللي بيتكلم عن 42 ألف طفل غير مصطحب، ده كلام ممكن يكون بالنسبة لي ممكن يكون حاجة صادمة. الأطفال غير المصطحبين لو دارين نعرفهم هم أشخاص أقل من 18 سنة اضطروا للنزوح وانفصلوا بالتالي من بيئتهم الأسرية، ما معاهم أبو، ما معاهم أم، ما معاهم أي شخص آخر بالغ من الأسرة، لا أخو، لا عم، لا عم، لا خال، لا خالة، لا أي قريب. فديل هنا نحن بنسميهم أو بيسموا الأطفال غير المصطحبين. فهسا نحن عندنا بنتكلم عن 42 ألف طفل عايشين حاجة زي دي، ناس أقل من 18 سنة عايشين انفصال من والدينهم. وللأسف الشديد 37% 37 ألف من ال 42 ألف ديل موجودين خارج السودان. ده رقم برضو ممكن يكون رقم يعني صادم، وبيصعب الحتة الإجراءات لما الشملة بالنسبة لهم. هؤلاء الأطفال هم عندنا من أكثر فئات الأطفال هشاشة، وهم عرضة للاختطاف، للاتجار بالبشر، عرضة لكافة أشكال العنف، يعني لو كان عنف بدني أو عنف عاطفي أو عنف جنسي. وهم يعني اغلب لو ما بيقول كلهم بيكون في حاله بتاعت بيعانوا من اثار ما بعد الصدمه، او حتى في واحد ممكن يكونوا مصدومين لغايه هسه، لانه يعني حرمان الطفل المفاجئ من اسرته ومن كل الاقارب بيفقدوا الاحساس بالامان، وده ممكن يكون حاجه عندها اثار نفسيه عميقه. الحلول يعني المفروض تتعامل، اول حاجه المفروض بسرعه شديده جدا تبدا اجراءات التقصي الاسري، نتتبع الاسر بتاعتهم عشان نصل للمرحله اللي بنقول عليها لما الشمل، ان الطفل ده يرجع لاسرته خلاص، يعني يعيش في كنف والدينه من اول جديد او في كنف افراد اسرته. ودي حاجه هسه بقى فيها شويه بقت في سهوله بحكم انه ثوره الاتصالات بقت من السهل بقى انه الانسان الناس يقوموا يتواصلوا مع الناس في اي مكان طالما توفر رقم او كده. فدي الحاجه المفروض تتم، انه يحصل لهم تقصي اسري ويتلمى شملهم مع اسرهم. في المرحله اللي قبل ما يصل لاسرته المفروض تتوفر له طبعا اجراءات بديله، يتخطى في بيئه

0: بتاعت رعاية أسرية بديلة مؤقتة. الجزء الثاني من التقرير طبعا بيتكلم عن أشياء برضها ممكن تكون مزعجة جدا. عندنا انتهاكات لحقوق أساسية واردة في اتفاقية حقوق الأطفال اللي بتاعت 1990، اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأطفال اللي موقع عليها السودان. السودان من أوائل الدول اللي وقعت عليها. بتتكلم عن حرمان 16 مليون طفل من التعليم، ودي كارثة بكل المقاييس. يعني المادة 28 من اتفاقية حقوق الطفل واضحة بتقول التعليم حق إلزامي ومجاني، وحرمان من حرمان الأطفال من التعليم ده بيمثل يعني حرمان من وسيلة الحماية الأولى، وبيهدد مستقبل الأطفال. قد يكون في بعض الأطفال هسه مثلا بيتلقوا تعليم، لكن ما بالجودة اللي ممكن تكون لو كان الأوضاع كانت أوضاع عادية. فالتعليم في أثناء الحرب مشكلة كبيرة جدا، في كثير جدا من الأطفال اتحرموا بشكل مباشر من التعليم بشكل كامل. في واحدين تلقوا تعليم في ظل ظروف صعبة جدا جدا، ظروف اقتصادية وخدمات بتاع التعليم متردية جدا. زاد الضغط كثير جدا على المؤسسات التعليمية في المناطق اللي نزحوا ليها الأطفال، سواء كان عدد الأطفال الكبيرة أو حتى المدارس اللي تحولت في بعض الأحيان إلى مراكز للنزوح ومعسكر أماكن للنزوح، يعني معسكرات نزوح. تكلم التقرير برضو عن استغلال وعمالة أطفال، وده يعني برضو فيه انتهاك لمادة في اتفاقية حقوق الأطفال مادة 32 بتنص على حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي من أي عمل بيضر بصحته أو من النمو البدني والعقلي. معروف إنه أي شغل ممكن يؤثر على صحة الطفل أو يؤثر على النمو البدني والعقلي والعاطفي، أو حتى ممكن يعني يؤثر يحرمه من تعليمه، هنا طوال بيعتبر هو انتهاك لحق الطفل في السلامة من الاستغلال الاقتصادي. كذلك بيتكلم التقرير عن انتهاك ثالث خطير جدا اللي هو تجنيد الأطفال. دي طبعا حاجة خطيرة جدا، يعني الاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأطفال والمادة 38 وعندها بروتوكول اختياري للاتفاقية، والسودان برضو موقع عليه، وكلها بتنص على انه ما يتم تجنيد الاطفال. للاسف تم تجنيد الاطفال بشكل واسع جدا، وده شيء طبعا فيه انتهاك لحقوق الاطفال وفيه تعريض حياتهم للخطر. وبعد ذاك حتى بعد ما ينتهي النزاع ان شاء الله ويرجعوا تاني عشان يعيشوا حياتهم العاديه، ما بكون ده نفس الطفل لانه ما نما في الظروف المفروض ينمو فيها الطفل. فدي حاجه ممكن تكون حاجه خطيره جدا جدا.
1: في ظل الفجوة التمويلية الكبيرة، تعتقد يعني ما هي أبرز التحديات اللي بتواجه جهود حماية الطفل، وما المطلوب لضمان استجابة إنسانية فعالة خلال عام 2026 الحالي؟
0: بالنسبة للفجوة التمويلية أنا أفتكر إنه هي منطقية طبعا في ظل ظروف العايش العالم اللي يمدي فيه مشاكل اقتصادية كثيرة ناتجة عن النزاعات. النزاع في أوكرانيا يعني ساهم بشكل مباشر في انه يضغط على الاقتصادات الاوروبيه، والاقتصادات الاوروبيه اوروبا هي اكثر القارات اللي بتساهم في تمويل الانشطه بتاعت حمايه الاطفال في العالم. كذلك الولايات المتحده الامريكيه خاشين في نزاعات كلهم وبشكل مباشر او غير مباشر، والنزاعات دي تسببت في انه يحصل ضغط على الاقتصاد بتاعهم، بالتالي اثر على حجم التمويل الماشي للاعمال الانسانيه. في نقطة ثانية افتكر انها برضه مهمة جدا، في انه التمويل اللي بيجي عبر المنظمات العالمية ممكن تكون التكلفة التشغيلية بتاعته برضه مرتفعة، دي حاجة برضه موثقة. فأنا بفتكر انه واحدة من الحلول اللي ممكن تتم انه يتم دعم المبادرات المجتمعية، يعني حماية الأطفال تتم على مستوى المجتمعات. ناس المجتمعات هم أكثر ناس أدرى بقضايا حماية الأطفال وكيفية التعامل معها، فلو تم دعم المبادرات المجتمعية مباشرة أو عبر الوسيط ممكن منظمات وطنية، فدعم المنظمات الوطنية ومن خلالها يتم دعم المبادرات المجتمعية، ده بقلل تكاليف عمليات حماية الأطفال وحتى العمليات بتاعت يعني تعزيز الخدمات الصحية وتحسين الخدمات الصحية. فدعم المبادرات المنظمات الوطنية والمبادرات المجتمعية ده ممكن يكون عامل حاسم في أنه يقلل التكلفة الإنسانية في السودان. شكرا جزيلا مجددا لراديو دبنجا، ونحيي فيهم اهتمام ومتابعة لأوضاع السودانيين داخل وخارج السودان في هذه الفترة العصيبة.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، هذه تحياتي سليمان السري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم، ونسبة العدوى بها زادت يعني، وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك، بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد، وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية، وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
4: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك، وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لمن تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة التانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي، أو بيقول لها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا، البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأديل دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباغات، الأصائص حق بتاعة الباغات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
3: هل هي مرض معدي؟
4: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي، ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة، وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بتكون بتلدق الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
3: الأعراض،
4: المرض، قلنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، ممكن تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين، وبرضه بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضه في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضه يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوالي للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر، فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز، ده برضو من علامات الخطرة، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبكون في يكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لمن تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
3: هل هي مرض متوطن؟
4: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفيه الريد فالي فيفر والكلام ده، لكن حمى الضنك طبعا بالتاكيد من الامراض المتوطنه في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي في النظافة لها أثرها، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
3: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
4: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا أجرادي المياه الراكدة في الـ في الـ في الأحواض في الخزانات في الـ في الإطارات بتاعت العجلات العلب الفارغة تنظيف مصارف الماء الرشب بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة ليش لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك ده ما الحال في حمى الضنك حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار في يعني بالصباحية كده وبالظهرية بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال اللي بينهو بنو بالنهار وكده وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل وسوري والنساء الحوامل وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يعني يا جماعة فدي لازم نحن يا جماعة نخلي بالنا منها طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها بعض المبيدات دي هنا بتستخدم طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة والتوعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة وزي ما قلنا نكرر يا جماعة الناس بيسأل عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة وقد تحصل صدمة الضنك الواحد بيخش في صدمة وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة طيب يا جماعة هل حمى الضنك مرض معدي زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك لكن تنتقل فقط عن طريق لدغة البعوض المصابة تلدغ إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب تكون هي البعوضة دي مصابة وتلدغ إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك طيب فدي دي دي الحاجات المهمة طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو ده يعني ده جيد العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف، وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنب الأطعمة الدسمة التقيلة، لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
3: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
4: في الخلاصة يا جماعة، زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة، ده السلاح الأقوى، إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب أن نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

0: السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 3/5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. مقتل عزام شقيق كيكل و13 شخصا في هجوم بطائرة مسيرة شرقي الجزيرة، ومقتل وإصابة 30 شخصا في هجوم بمسيرة على منطقة بليلة بالنيل الأزرق. هجوم جديد بمسيرات على أمدرمان فجر اليوم، ومقتل وإصابة 3 جنود في تبادل إطلاق نار في سوق صابرين بأمدرمان. الصحفيون يحيون ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 مايو، وانعدام تام للمياه في معسكر كونونغو بشرقي تشاد، وخروج 14 مرفقا طبيا عن الخدمة في الدلنج بسبب الغصف، وزيادة كبيرة في تعرفة الكهرباء بنسبة فوق 70%. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. قتل عزام شقيق أبو عقل كيكل قائد قوات درع السودان وآخرون من أفراد أسرته مساء أمس في غصف بطائرة مسيرة استهدف منزل الأسرة بقرية الكهل زيدان بمحلية أم القرى شرقي ولاية الجزيرة. وكشف يوسف عمار أبو سن مستشار قائد قوات درع السودان أن من بين القتلى محمد الصديق كيكل ابن أخ قائد قوات درع السودان وعبد الله قسم الله والصديق بخيت، فيما أفادت مصادر أن العدد الكلي للقتلى بلغ 14 شخصا من بينهم 8 أطفال وامرأتان. وأضاف أحد أفراد الأسرة في هذا الخصوص:
1: السادة الأحباب والأعزاء الأكارم، الظروف الأمنية والتجمعات ما محمودة في ظل عدو لا أخلاق له لاستهداف المدنيين وغيره. نحن الآن في ديوان عمنا محمد أحمد وط كيكل، ديوان القائد، ومعانا حسين كيكل، ومعانا شيخ العرب وأبو ذر. يا جماعة نحن ما في أي عزاء.
0: قالت الحركة الشعبية الشمال بقيادة الحلو إن 10 مدنيين قتلوا وأصيب 20 آخرون أغلبهم من النساء والأطفال جراء غصف بمسيرة تتبع للجيش على منطقة بليلة بالقرب من الكرمك في النيل الأزرق الفونج الجديدة. وأوضحت في بيان لها اليوم أن الغصف تسبب في حرق محال تجارية بسوق بليلة وتدمير مصادر المياه إلى جانب نفوق كميات مقدرة من الماشية. كشفت مصادر عن تصدي المضادات الأرضية التابعة للقوات المسلحة السودانية فجر اليوم الأحد لهجوم بطائرات مسيرة بمدينة أمدرمان، كما تم رصد تحليق طائرة مسيرة في سماء أمدرمان مساء السبت حيث تم التعامل معها وإسقاطها. وكانت مجموعة محامي الطوارئ قد أدانت مقتل 5 مدنيين خلال الأيام الماضية جراء هجوم بطائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدف عربة جنود مدينة أمدرمان. وكانت مجموعة محامي الطوارئ قد أدانت مقتل 5 مدنيين خلال الأيام الماضية جراء هجوم بطائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدف عربة جنوب مدينة أمدرمان. قتل 1 أفراد القوات النظامية وأصيب 2 آخران من الشرطة في سوق صابرين بمدينة أمدرمان مساء أمس. وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة العميد فتح الرحمن التوم في بيان إن تبادلا لإطلاق النار جرى بسبب عدم التزام 1 أفراد القوات النظامية الذي كان يحمل سلاحا ويتجول به داخل السوق بتعليمات الطوف. وأشار إلى مقتل الجندي وإصابة جنديين من الطوف. احتفت نقابة الصحفيين السودانيين ومنتدى الإعلام السوداني وعدد من الكيانات الصحفية والإعلامية باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 مايو في وقت تشهد فيه البلاد إحكاما للتضييق على حرية الصحافة. وقالت نقابة الصحفيين السودانيين في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن الاحتفال هذا العام يأتي في وقت حصلت فيه النقابة على جائزة اليونسكو لحرية الصحافة 2026 معتبرة ذلك اعترافا دوليا بتضحيات الصحفيين والصحفيات السودانيين. من جانبه أكد منتدى الإعلام السوداني في بيان أن الصحفيين في السودان عانوا من انتهاكات مروعة تمثلت في القتل والاستهداف المباشر والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتهديدات والترهيب إلى جانب النزوح والتشرد. بينما أكدت شبكة إعلاميات السودان أن حرية الصحافة ليست ترفا بل ركيزة أساسية لأي مجتمع يسعى إلى العدالة والشفافية وحق أصيل لا يجوز الانتقاص منه تحت أي ظرف. كشف لاجئون في مخيمات كونغو وكوريسكي وميلي للاجئين السودانيين بولاية وادي فيرا بشرقي تشاد أن الاقتتال القبلي وسط المجتمع المضيف أثر بصورة بالغة على اللاجئين. وقال أحد اللاجئين لراديو دبنغا إن الوابورات التي تضخ المياه لمعسكر كونونغو تعرضت لإطلاق نار ما أدى إلى الانعدام التام لمياه الشرب. وأضاف في هذا الشأن
2: يجي يشلق المساوير ويدقوا بسيتان وممكن المدرسة برضه سيقف. وبالنسبة للموية ذاته ما في من الوادي. وبالنسبة للناس اللي عندهم خانة وخانتين قاعدين في أطراف داخل المخيم يقولوا أيوه يلا شيل مالك ده امشي في داخل المعسكر.
0: في سياق متصل كشف لاجئون عن تمركز القوى العسكرية التشادية التي وصلت إلى المنطقة بجوار معسكر كونونغو. وقال المتحدث باسم القوى إنهم سيعملون على فتح الأسواق والمحلات التجارية ومحلات المياه إلى جانب جمع السلاح ومحاربة السرقة. قالت شبكة أطباء السودان إن القصف المتكرر على المرافق الصحية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان من قبل الدعم السريع والحركة الشعبية تسبب في انهيار شبه كامل للقطاع الصحي. وقالت المتحدثة باسم الشبكة تسنيم الأمين لراديو دبنغا إن المستشفى التعليمي توقف جزئيا ومستشفى التومات المرجعي خارج الخدمة فيما دمر مستشفى السلاح الطبي بالكامل واقتصر عمل مستشفى الأم بخيتة على الولادة فقط. كما خرجت نحو 10 مراكز صحية عن الخدمة من بينها مراكز تغذية. وأضافت في هذا الخصوص
3: تعرضت المرافق الصحية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان لاستهداف متكرر بالقصف من قبل الدعم السريع والحركة الشعبية جناح الحلو في انتهاك واضح للقوانين الدولية. كما تسبب القصف في إخراج غالبية المراكز الصحية التي يقدر عددها بنحو 10 مراكز عن الخدمة بما في ذلك مراكز تقدم خدمات التغذية والصحة الإنجابية.
0: قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إن الأطباء كانوا عيوننا ومصادرنا وإن 4 أطباء كانوا يرسلون باستمرار تفاصيل تحركات الدعم السريع في جنوب الخرطوم. ونفى خلال مخاطبته الملتقى الصحي بالخرطوم استهداف القوات المسلحة للمستشفيات والمرافق الطبية متهما قوات الدعم السريع بذلك. وأضاف في هذا الخصوص
4: في منطقة جنوب الخرطوم كان في أخواننا من الأطباء كانوا بيرسلوا لنا المعلومات باستمرار عن تحركات العدو وعن تحركات آلياته. المتمردين كان عندهم راجمات وكان عندهم مدفعية دائما بيستخدموها في منطقة جنوب الخرطوم. أي واحدة تتحرك نحن كان بنلقى خبر أنها تحركت.
0: تشهد بحيرة النوبة بمدينة وادي حلفة ظاهرة نفوق جماعي للأسماك وتحول لون المياه إلى الأخضر المصفر مع انبعاث روائح كريهة مما أثار قلقا واسعا وسط المواطنين. وأعلنت إدارة مياه وادي حلفة عن توقف محطة المياه الرئيسية وتعليق ضخ المياه إلى المنازل حتى إشعار آخر بعد رصد تجمعات كثيفة من الطحالب في البحيرة خلال الساعات الماضية. قال رئيس مجلس الصحوة الثوري موسى هلال إن قواته ستتجه نحو دارفور وكردفان بعد اكتمال استعداداتها. وأوضح خلال مخاطبته قواته إنها تخضع لجميع الترتيبات الخاصة بالقوات المسلحة. وفي ذات السياق أكد جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة أن قواتهم تقاتل تحت إمرة القوات المسلحة، واعتبر ذلك بداية للترتيبات الأمنية للانخراط في صفوف الجيش.
5: أن القوات ديل الآن تحت إمرة القيادة العامة للقوات المسلحة، ودي بداية للترتيبات الأمنية، ما عندهم رجعة لحركة العدل والمساواة السودانية.
0: دعا حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي الحكومة التشادية إلى تجاوز مطالبتها بوثائق اللجوء لجلوس التلاميذ لامتحانات الشهادة السودانية التي تبدأ يوم 11 مايو، وقال إن عددا كبيرا من الطلاب حرموا من الجلوس للامتحانات العام الماضي بسبب هذا الشرط. وأضاف في هذا الخصوص:
6: في هذه السنة برضو أن احنا دايرين نفس الإجراءات، وبل نطالب بإجراءات الأخرى اللي ممكن يعني تسهيلات أكثر من ذلك، وخاصة الطلاب الذين لم ينالوا الكروت بتاعت اللجوء، لأنه في السنة الماضية كانت حرموا بأن يجلسوا الامتحانات.
0: أعلن وزير التربية والتعليم بحكومة السلام الأستاذ كوكو محمد جقدول عن عقد امتحانات الشهادة السودانية في 24 يونيو 2026، متهما الحكومة في بورسودان برفض المبادرة الوطنية لتوحيد الامتحانات والسعي لتفتيت وحدة البلاد وتسييس التعليم. وأكد الوزير خلال تنوير صحفي بنيالة اكتمال الترتيبات بنسبة 95% لإقامة الامتحانات. اختتمت الهيئة القيادية لتحالف السودان التأسيسي اجتماعا استمر 4 أيام بحضور محمد حمدان دقلو رئيس المجلس ونائبه عبد العزيز الحلو. وقالت مصادر إن الاجتماع خرج بتشكيل لجان متخصصة إلى جانب إنشاء لجنة تنفيذية من رؤساء تلك اللجان واستكمال هياكل حكومة تأسيس ومؤسساتها وإقرار برنامج وموازنة الحكومة لعام 2026. فوجئ المواطنون بزيادات حادة وغير معلنة في تعرفة الكهرباء السكنية بلغت نحو 72% في خطوة نفذت دون صدور إعلان رسمي من الجهات المختصة، ما أربك المستهلكين عند شراء وحدات الطاقة بالمبالغ المعتادة. وشملت الزيادات 100 كيلوات الأولى التي ارتفعت من 4000 إلى 7000 جنيه، والمئة الثانية من 5000 إلى 9000 جنيه، فيما غفزت المئة الثالثة من 6000 إلى 11000 جنيه سوداني. كشفت الغرفة الاتحادية للحملة القومية للاستجابة لوباء الشلل عن تلقي 3,839,598 طفلاً وطفلة لقاح التطعيم ضد الشلل خلال 3 أيام من انطلاقة الحملة الأسبوع الماضي في 7 ولايات، هي الخرطوم، الجزيرة، النيل الأبيض، القضارب، السنار، كسلة، وشمال كردفان، وذلك في جولتها الأولى. ومن جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل انطلاق الجولة الأولى من عمليات الرش الجوي بمحلية شندي ضمن حملة لمكافحة حمى الضنك. شكى عدد كبير من خريجي جامعة الخرطوم خلال الأعوام 2018 حتى 2025 من عدم تمكنهم من استخراج شهاداتهم الجامعية بسبب عدم إصدار أرقام جامعية. وقال رئيس تجمع متضرري مشكلة الرقم الجامعي بجامعة الخرطوم دكتور سوار الذهب محمد آدم عبد الله لراديو دبنجا إن المشكلة تكمن في أن إدارة الجامعة لم تسدد رسوم استخراج هذه الأرقام للإدارة العامة للقبول وتوثيق الشهادات بوزارة التعليم العالي. وأضاف في هذا الخصوص:
7: واجهتنا مشكلة في استخراج الأرقام الجامعية، والتي صدر قرار يعني من وزارة التعليم العالي بلزوم كتابة الرقم الجامعي على الشهادات، ولم تصدر يعني الوزارة لخريجي كلية الدراسات العليا أي أرقام جامعية منذ فترة، ولا يستطيع طبعا الخريج استخراج الشهادة بدون هذا الرقم الجامعي.
0: شهدت غرى جزيرة بديم بالشمالية أمس السبت احتجاجات رفضا لتحويل البنطون إلى مشروع استثماري، واتجه المحتجون من قرى جزيرة بدين صوب موقع المشروع مرددين هتافات رافضة. وأضافوا في هذا الخصوص: في نهر النيل نظم مواطنو قرية الصلعاب وادي خليل وقفة احتياجية بالمحلي رفضا لقرار تصديق غربال خرسانة شمال القرية. الخبر الأخير في هذه النشرة: تواجه الكوادر الطبية والمرضى بمستشفى كسر التعليمي وضعا حرجا إثر خروج وحدة إنتاج الأكسجين عن الخدمة لليوم السابع على التوالي. وقال مواطنون إنهم يضطرون لتوفير الأكسجين من المستشفى الكويتي بأسعار باهظة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
8: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: فتح المايك.
1: صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: دبنجة راديو. راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجة.
2: الأصدقاء الأعزاء متابعي دفتر مشاعر، مرحب بكم وين ما كنتوا. نحن جئناكم في لقاء جديد ومتجدد بكم دوما. كونوا معنا، تابعونا

0: في الحلقة دي من دفتر مشاعر نحلق بيكم في فضاءات الشعر والكلمة الرصينة. وابتداء هذه دعوة واتكاء مع الشاعر مدني النخلي في دفقة شعري.
1: واقف براك والهم عصف ريحا كسح زهرة سباك ليلا فتح شرفة وجع قمرا رحل فارق سماك واقف براك والهم عصف مطر الحزن عاود هطل جدد عذاب الأرصفة طي المصابيح البعيد التعب عيونك وانطفى لمتين مواعيدك سراب والريد شقى وحرقة وجفا بعد المشاوير البقت ممدودة في نبضة تعب بتعود وتلقى رجاك زول حفظ الوداد زمنا صعب والباقي من كل الغنى سيل الكتاب ما نضب والباقي من ليل الهوى عطر الصباب ما انسكب واقف براك والهم عصف ريحا كسح زهرة سباك ليلا فتح شرفة وجع قمرا رحل فارق سماك قمرا رحل فارق سماك
0: الصفحة التالية من دفتر مشاعر جاءت بتوقيع صديقة البرنامج إحسان أحمد محمد من منتدى نجوم ومدارات الثقافي.
2: كتبت ليك لما كمل بيننا الكلام وما باقي غير ذكريات وإحساس مرير وحبة عشم وكلمات ملام تنساني كيف وأنا بحبك حجيت القمر تنساني كيف وأنا بيك حجيت القمر إنك وديع وإنك جميل وغرامي ليك أنبى الغرام ورسلت ليك أشواقي تسلم عن النسيم في يوم مطر والجو غمام ورغم البعاد ورغم الخصام ونار فرقتك وخذ عليك همس النسيم من قلبي يغريك السلام وسلم عليك.
0: ونظل في رحاب منتدى نجوم ومدارات الثقافي وهذه صديقة البرنامج المداومة أماني محمد دفع الله.
3: نفسي يرجع بي زماني وبيكة عاد الطفولة وفي حباب عينيك أرسم فرحة تكمل بوصولة يوم يضيع منك شليلك انت بضحكة بتقولة اللي فتش في دواخلك بلقي جواك يا خجولة. نفسي يا محبوب يبقى بكرة لعرشك أميرة نفسي شلالات حروفي يوم تسمع صوت هديرة جاي حنن شافع الريد وانت تربط له الحريرة وجاي يسلم مر حياتي وانت زي ما تحب هديرة. نفسي افرح لما ابكي وانت تمسح لي بموعي نفسي صبرك لي تمده يوم عينيك اشوف جزوعي يا أنا يومك رح أرفق وقتي بتلافى هجوعي وأصلي بتخلى المشاعر وبيه بترمم ضلعي. نفسي في حاجات كتيرة بيها يزبح ريد نسامي تبقى محراب لهوايا وفي صلاة تكون إمامي أبقى في حلمك حقيقة وتبقى في صحوي ومنامي وفارس يقطع رأس همي فارس يقطع رأس همي وبيك ودع انهزامي جيت وزفالك فرامي والأحاسيس تدفق لا في بتاع شريك كلامي، ليه دي مريدك تعتب يوم ذكرتك في قصيدة، يوم ذكرتك في قصيدة وكنت لي جرح بتلبتك هزيد تمام عافيت تماما إلا أفرح بي صفك جاي أحقق بيك حلمي ما حاسمح إني أخرب شوف شفت اللون الحلوة كبرت هسه في قصتنا تكتب يا أخي كان أمس القريبة أمس في براح أحلامنا تلعب وكل ما تحبس بجيب لها من عصير فيدتنا تشرب يا سلام يا نفسي أهرب مني ليك من عيونك ما في مهرب حتى ولدك طبعه زيك وضحكة الكون ليها بترب جد صبح لعيونه وشايلة شوقي ما بينضب وقلت له يا صباح فرحي المؤكد مالو مالو حالك شكله متعب لما لي ورق ما بحسر في درج حلم المرتب وانكسر ساق المسافة وقال لي يما يما انا داير اخطف الدماء من عيني سالت والفرح لو مكاني جيت صابغ لخطايا ودايرة وسغ لزماني نفسي رد لنفسي فيها الله حقق للأماني وربي يحفظ لي حبيبي البيه دايما رافع شاني وربي يحفظ لي أنا يا البيه دايما رافع شاني مع تحيات أماني محمد فعلي.
0: بكلمات أماني ومشاركتها نطوي آخر صفحات دفتر مشاعر لهذا اليوم، على أمل أن نلتقيكم مجددا الأسبوع القادم. انتظرونا، دمتم بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: من دارفور. الهام من دارفور استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية. الحان من دارفور، برنامج للتعارف والتواصل. الحان من دارفور استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية.
1: سلام سلام دارفور، سلام سلام.
0: الحان من دارفور برنامج التعارف والتواصل بين الثقافة والفنون. الحان من دارفور نسمع ونحكي عن التاريخ.
2: دارفور أيام زمان. الحان من دارفور نستمع فيه لقصص الخيال الشعبي، الأمثال، الحكم، الأساطير.
0: الحان من دارفور ونسى في الفضايا الفرنجبية

0: البلدية الأمكيكي النحاسات الدلوكة وكمان الجراري والدوبي التويزة القريب التمتم الدوبيد والسيرة الحدايين البشاني الحان من دارفور
1: سلام سلام دارفور سلام كونوا معانا في الحان من دارفور أغنيات من أطراف السودان منكم وليكم كل أسبوع الحان من دارفور من هنا من أرض دارفور لكل الناس لأهل المدن والأرياف
0: الحان
2: أهلا بكم مستمعين الكرام وهذه الحلقة في الحان من دارفور الحان وقصص من دارفور نتحدث قليلا عن الزراعة والزراعة في دارفور هي ثقافة متجذرة ودارفور كلها أرض زراعية ولذلك نجد أنه يعني الإنسان في حياته يعني وفي تعامله مع الأرض يعني جزء من مكوناته الثقافية أدوات الزراعة سواء كان الكدنكة والجبراكة أو الجلموية والجراية أو يعني مجموعة هذه المسميات والزراعة بتعتبر هي يعني صمام الأمان لحياة الناس في دارفور ومجتمع دارفور في الغالبية العظمى بتاعته مجتمع بتاع مزارعية ومجتمع مزارعية لأنه الحضارة بتاع دارفور أصلا حضارة زراعية والناس بيغنوا للزراعة يعني من بداية الخريف المطر الكويسة الشواقير السمحة البراق الشلع القبلي مربط العجيل دي كلها يا اخواننا مسميات والناس بيراقبوا الخريف وبيراقبوا المطر بصورة يعني ممتازة جدا جدا وبيوصلوا يعني بيتحدثوا عن يعني تنبؤاتهم للخريف وكده بيقول لك شايفين السحابة ديك شايفين البرق والليلة ترية طلعت وترية غابت ومجر الكبش وحتى السماء والفضاء ذاته بسموه بأسماء حسب المواسم وحسب الأوقات بتاعت الأمطار وحسب أمطار النزول يقول لك دارين دلو الزراعة دار لها دلو الزراعة دار لها دلوين وكلها تعابير وتعبيرات كويسة جدا نحن يعني نستمع الآن لقصيدة ولأغنية جميلة جدا اسمها المكنجي

نواصل مستمعين الكرام حديثنا ونواصل أيضا برنامجنا ألحان وقصص من دارفور. والزراعة في دارفور زي ما ذكرنا هي يعني صمام الأمان لكل الناس، وما في زور ما بتيري، ما في زور ما بيزرع، عشان كده الناس بيزرعوا في مختلف أنحاء دارفور وفي مختلف أنحاء الإقليم، وبيزرعوا يعني مختلف المحاصيل، محاصيل نقدية، محاصيل يعني زي السمسم، زي الفول، محاصيل بستانية زي البرتقال والجوافة في مناطق جبل مرة، والفواكه عموما. وفي ناس بيزرعوا الدخن والقمح والذرة، وبيزرعوا العديد من الخضروات دي كلها. إخواننا خيرات الأرض في دارفور، والأرض في دارفور يعني من الأخصب الأراضي، من أخصب الأراضي الزراعية في السودان، هي بعض الأراضي ومعظم الأراضي الموجودة في إقليم دارفور، وهي أراضي بكر وأراضي منتجة وأراضي فيها محاصيل أو أراضي بتنتج محاصيل جيدة جدا، وساهمت في الناتج القومي أو الناتج الاقتصادي للبلد. مرة ثانية نسمع لنا أغنية أيضا تتكلم عن الزراعة.

مستمعي الكرام، نواصل حديثنا عن الزراعة في دارفور. ويمكن الزراعة ارتبطت في عقول الناس بالنفائر، النفير أو التويزة، ومعظم الناس لأن إخواننا العمل الجماعي عنده قيمته، عشان كده الناس في دارفور معظم أعمالهم وإنتاجهم وحاجاتهم كلها بنتجوها عن طريق الجماعات أو عن طريق الأسر أو عن طريق النفائر، عشان كده بيغنوا للنفير. وفي النفير دائما وأبدا بنلقاهم، يعني هم أكثر الناس يعني أو من أكثر الناس حماسة، هم الناس اللي بيمشوا النفير، بيمشوا نفير دق العيش، بيمشوا نفير الزراعة، نفير الحشاشة، الحراتة، دي كلها إخواننا يعني هي مهرجانات بتاعت حصاد. الناس بيمشوا الحصاد وبقوموا للحصاد بشكل مهرجانات، وفي هذه المهرجانات يعني بيغنوا وبيمرحوا وبيحكوا وبيضبحوا الضبايح وكده، وبيستقبلوا دائما يعني موسم الحصاد الناس بيستقبلوا بالزبايح وبيستقبلوا بالكرامات، يقول لك إن شاء الله عيشنا ده ندخله بالعافية وبالسلام وما تحصل كارثة. ودي كلها يا إخواننا الثقافة موجودة في حياة الناس. ونحن في ختام هذه الحلقة نحييكم وإن شاء الله نلتقي مرة أخرى، وشكرا جزيلا.

سامعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأحد الموافق 3 شهر 5 لسنة 2026. مقتل عزام، شقيق كيكل وآخرين في قصف بطائرة مسيرة على منزل بقرية الكهل زيدان بمحلية أم القرى شرق ولاية الجزيرة. صحفيو العالم يحتفلون باليوم العالمي لحرية الصحافة وسط تدهور مريع للحريات الصحفية. نقابة الصحفيين تحتفي باليوم العالمي لحرية الصحافة وتطالب بإنشاء آلية تحقيق مستقلة في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين. منتدى الإعلام السوداني يرهن نجاح أي عملية للحوار والانتقال الديمقراطي بضمان استقلال الإعلام. شبكة إعلاميات تدعو المؤسسات الإعلامية والصحفية لتوفير فرص عمل بشروط عادلة ومنصفة لهن. الدعم السريع تستهدف عبر طائرات مسيرة مدينة أم درمان في الساعات الأولى من صباح اليوم. مجموعة محامية الطوارئ تدين مقتل 5 أشخاص في هجوم بطائرة مسيرة على الريف الجنوبي بأم درمان. مقتل جندي من القوات المشتركة وإصابة جنديين من الشرطة في تبادل لإطلاق نار في صابرين بأم درمان أمس. الهيئة القيادية لتحالف تأسيس تعقد اجتماعها في نيالة برئاسة حميتي وبحضور الحلو. الاتحاد الديمقراطي السوداني بات على مقربة من بدء العملية السياسية وإطلاق الحوار السوداني السوداني. أفريكا انتليجنس مصر تدرس التخلي عن آلية رباعية السودان لصالح إحياء عملية جدة. البرهان: الأطباء كانوا عيوننا ومصادرنا وكانوا يرسلون إلينا باستمرار تحركات العدو في جنوب الخرطوم. توقف وحدة إنتاج الأكسجين بمستشفى كسل عن إنتاج الأكسجين لليوم 6 على التوالي. شبكة أطباء السودان تكشف عن خروج 14 مرفقا طبيا في الدلنج عن الخدمة بسبب القصف المستمر. وزارة التربية والتعليم بحكومة تأسيس وافقنا على قيام امتحانات بصورة موحدة، لكن حكومة بورسودان رفضت وامتحاناتنا قائمة في موعدها. عودة الطحالب بكثافة إلى بحيرة النوبة ونفوق أسماك بكميات كبيرة، وهيئة المياه توقف ضخ المياه للمنازل. ارتفاع تعرفة الكهرباء للقطاع السكني بنسبة 72% وزيادة سعر 100 كيلو واط الأولى من 4000 إلى 7000 جنيه. شبكة أوسوكا الإخبارية على فيسبوك تتهم مدير وحدة أمن السواكن بحجز ومصادرة معداتها. مناوي يدعو السلطات التشادية للسماح بجلوس الطلاب الذين لا يحملون بطاقة لجوء للجلوس لامتحانات الشهادة السودانية. القوات المسلحة في انتظار تجهيز قوات مجلس الصحوة للدخول إلى دارفور. الصحة: أكثر من 3.5 مليون بالبلاد تلقوا اللقاح ضد شلل الأطفال في 3 أيام، وتطعيم أكثر من 400,000 شخص ضد مرض الحصبة بشمال كردفان. الأمم المتحدة تحذر حرب إيران تعرقل وصول المساعدات إلى اللاجئين في السودان. الجمارك: بدء أول عملية تصدير من الخرطوم بعد عودة الاستقرار ب 132 بالة من منطقة الحاويات قري. محافظ مشروع الجزيرة يوجه بمعالجة اختناقات الري وإزالة الأطماء استعدادا للموسم الزراعي. انتهت عناوين الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دابنغا ليوم الأحد الموافق 3/5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. مقتل عزام شقيق كيكل و13 شخصا في هجوم بطائرة مسيرة شرقي الجزيرة، ومقتل وإصابة 30 شخصا في هجوم بمسيرة على منطقة بليلة بالنيل الأزرق. هجوم جديد بمسيرات على أم درمان فجر اليوم، ومقتل وإصابة 3 جنود في تبادل إطلاق نار في سوق صابرين بأم درمان. الصحفيون يحيون ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 مايو، وانعدام تام للمياه في معسكر كونونغو بشرقي تشاد، وخروج 14 مرفقا طبيا عن الخدمة في الدلنج بسبب الغصف، وزيادة كبيرة في تعرفة الكهرباء بنسبة فوق 70%. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دابنغا. قتل عزام شقيق أبو عقل كيكل قائد قوات درع السودان وآخرون من أفراد أسرته مساء أمس في غصف بطائرة مسيرة استهدف منزل الأسرة بقرية الكهل زيدان بمحلية أم القرى شرقي ولاية الجزيرة. وكشف يوسف عمار أبو سن مستشار قائد قوات درع السودان أن من بين القتلى محمد الصديق كيكل ابن أخ قائد قوات درع السودان وعبد الله قسم الله والصديق بخيت، فيما أفادت مصادر أن العدد الكلي للقتلى بلغ 14 شخصا من بينهم 8 أطفال وامرأتان. وأضاف أحد أفراد الأسرة في هذا الخصوص:
1: السادة الأحباب والأعزاء الأكارم، الظروف الأمنية والتجمعات ما محمودة في ظل العدو لا أخلاق له لاستهداف المدنيين وغيره. نحن الآن في ديوان عمنا محمد أحمد وكيكل ديوان القائد، ومعانا حسين كيكل ومعانا شيخ العرب وأبو ذر. يا جماعة نحن ما في أي عزاء.
0: قالت الحركة الشعبية الشمال بقيادة الحلو إن 10 مدنيين قتلوا وأصيب 20 آخرون أغلبهم من النساء والأطفال جراء غصف بمسيرة تتبع للجيش على منطقة بليلة بالقرب من الكرمك في النيل الأزرق الفونج الجديدة. وأوضحت في بيان لها اليوم أن الغصف تسبب في حرق محال تجارية بسوق بليلة وتدمير مصادر المياه إلى جانب نفوق كميات مقدرة من الماشية. كشفت مصادر عن تصدي المضادات الأرضية التابعة للقوات المسلحة السودانية فجر اليوم الأحد لهجوم بطائرات مسيرة بمدينة أم درمان، كما تم رصد تحليق طائرة مسيرة في سماء أم درمان مساء السبت حيث تم التعامل معها وإسقاطها. وكانت مجموعة محامي الطوارئ قد أدانت مقتل 5 مدنيين خلال الأيام الماضية جراء هجوم بطائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدف عربة جنود مدينة أم درمان. وكانت مجموعة محامي الطوارئ قد أدانت مقتل 5 مدنيين خلال الأيام الماضية جراء هجوم بطائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدف عربة جنوب مدينة أم درمان. قتل أحد أفراد القوات النظامية وأصيب 2 آخران من الشرطة في سوق صابرين بمدينة أم درمان مساء أمس. وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة العميد فتح الرحمن التوم في بيان إن تبادلا لإطلاق النار جرى بسبب عدم التزام أحد أفراد القوات النظامية الذي كان يحمل سلاحا ويتجول به داخل السوق بتعليمات الطوف. وأشار إلى مقتل الجندي وإصابة جنديين من الطوف. احتفت نقابة الصحفيين السودانيين ومنتدى الإعلام السوداني وعدد من الكيانات الصحفية والإعلامية باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 مايو في وقت تشهد فيه البلاد إحكاما للتضييق على حرية الصحافة. وقالت نقابة الصحفيين السودانيين في بيان اطلع عليه راديو دابنغا إن الاحتفال هذا العام يأتي في وقت حصلت فيه النقابة على جائزة اليونسكو لحرية الصحافة 2026 معتبرة ذلك اعترافا دوليا بتضحيات الصحفيين والصحفيات السودانيين. من جانبه أكد منتدى الإعلام السوداني في بيان أن الصحفيين في السودان عانوا من انتهاكات مروعة تمثلت في القتل والاستهداف المباشر والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتهديدات والترهيب إلى جانب النزوح والتشرد. بينما أكدت شبكة إعلاميات السودان أن حرية الصحافة ليست ترفا بل ركيزة أساسية لأي مجتمع يسعى إلى العدالة والشفافية وحق أصيل لا يجوز الانتقاص منه تحت أي ظرف. كشف لاجئون في مخيمات كونغو وكوريسكي وميلي للاجئين السودانيين بولاية وادي فيرا بشرقي تشاد أن الاقتتال القبلي وسط المجتمع المضيف أثر بصورة بالغة على اللاجئين. وقال أحد اللاجئين لراديو دبنغا إن الوابورات التي تضخ المياه لمعسكر كونونغو تعرضت لإطلاق نار ما أدى إلى الانعدام التام لمياه الشرب. وأضاف في هذا الشأن:
2: يجي يشلق المساوين ويدقوا بسيتان وممكن المدرسة برضه قفل. وبالنسبة للموية ذاته ما في من الوادي. وبالنسبة للناس اللي عندهم خانة وخانتين قاعدين في أطراف داخل المخيم يقولوا أيوه يلا شيل مالك ده امشي في داخل المعسكر.
0: في سياق متصل كشف لاجئون عن تمركز القوى العسكرية التشادية التي وصلت إلى المنطقة بجوار معسكر كونونغو. وقال المتحدث باسم القوى إنهم سيعملون على فتح الأسواق والمحلات التجارية ومحلات المياه إلى جانب جمع السلاح ومحاربة السرقة. قالت شبكة أطباء السودان إن القصف المتكرر على المرافق الصحية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان من قبل الدعم السريع والحركة الشعبية تسبب في انهيار شبه كامل للقطاع الصحي. وقالت المتحدثة باسم الشبكة تسنيم الأمين لراديو دبنغا إن المستشفى التعليمي توقف جزئيا ومستشفى التومات المرجعي خارج الخدمة، فيما دمر مستشفى السلاح الطبي بالكامل واقتصر عمل مستشفى الأم بخيتة على الولادة فقط. كما خرجت نحو 10 مراكز صحية عن الخدمة من بينها مراكز تغذية. وأضافت في هذا الخصوص:
3: تعرضت المرافق الصحية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان لاستهداف متكرر بالقصف من قبل الدعم السريع والحركة الشعبية جناح الحلو في انتهاك واضح للقوانين الدولية. كما تسبب القصف في إخراج غالبية المراكز الصحية التي يقدر عددها بنحو 10 مراكز عن الخدمة بما في ذلك مراكز تقدم خدمات التغذية والصحة الإنجابية.
0: قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إن الأطباء كانوا عيوننا ومصادرنا، وإن 4 أطباء كانوا يرسلون باستمرار تفاصيل تحركات الدعم السريع في جنوب الخرطوم. ونفى خلال مخاطبته الملتقى الصحي بالخرطوم استهداف القوات المسلحة للمستشفيات والمرافق الطبية متهما قوات الدعم السريع بذلك. وأضاف في هذا الخصوص:
4: في منطقة جنوب الخرطوم كان في أخواننا من الأطباء كانوا بيرسلوا لنا المعلومات باستمرار عن تحركات العدو وعن تحركات آليات. المتمردين كان عندهم راجمات وكان عندهم مدفعية دائما بيستخدموها في منطقة جنوب الخرطوم. أي واحدة تتحرك نحن كان بنلقى خبرها أنها تحركت.
0: تشهد بحيرة النوبة بمدينة وادي حلفة ظاهرة نفوق جماعي للأسماك وتحول لون المياه إلى الأخضر المصفر مع انبعاث روائح كريهة، مما أثار قلقا واسعا وسط المواطنين. وأعلنت إدارة مياه وادي حلفة عن توقف محطة المياه الرئيسية وتعليق ضخ المياه إلى المنازل حتى إشعار آخر بعد رصد تجمعات كثيفة من الطحالب في البحيرة خلال الساعات الماضية. قال رئيس مجلس الصحوة الثوري موسى هلال إن قواته ستتجه نحو دارفور وكردفان بعد اكتمال استعداداتها. وأوضح خلال مخاطبته قواته إنها تخضع لجميع الترتيبات الخاصة بالقوات المسلحة. وفي ذات السياق أكد جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة أن قواتهم تقاتل تحت إمرة القوات المسلحة، واعتبر ذلك بداية للترتيبات الأمنية للانخراط في صفوف الجيش.
5: أن القوات ديل الآن تحت إمرة القيادة العامة للقوات المسلحة، ودي بداية للترتيبات الأمنية، ما عندهم رجعة لحركة العدل والمساواة السودانية.
0: دعا حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي الحكومة التشادية إلى تجاوز مطالبتها بوثائق اللجوء لجلوس التلاميذ لامتحانات الشهادة السودانية التي تبدأ يوم 11 مايو، وقال إن عددا كبيرا من الطلاب حرموا من الجلوس للامتحانات العام الماضي بسبب هذا الشرط. وأضاف في هذا الخصوص:
6: في هذه السنة برضو أن احنا دايرين نفس الإجراءات، وبل نطالب بإجراءات الأخرى اللي ممكن يعني تسهيلات أكثر من ذلك، وخاصة الطلاب الذين لم ينالوا الكروت بتاعة اللجوء، لأنه في السنة الماضية كانت حرموا بأن يجلسوا الامتحانات.
0: أعلن وزير التربية والتعليم بحكومة السلام الأستاذ كوكو محمد جقدول عن عقد امتحانات الشهادة السودانية في 24 يونيو 2026، متهما الحكومة في بورسودان برفض المبادرة الوطنية لتوحيد الامتحانات والسعي لتفتيت وحدة البلاد وتسييس التعليم. وأكد الوزير خلال تنوير صحفي بنيالة اكتمال الترتيبات بنسبة 95% لإقامة الامتحانات. اختتمت الهيئة القيادية لتحالف السودان التأسيسي اجتماعا استمر 4 أيام بحضور محمد حمدان دقلو رئيس المجلس ونائبه عبد العزيز الحلو. وقالت مصادر إن الاجتماع خرج بتشكيل لجان متخصصة إلى جانب إنشاء لجنة تنفيذية من رؤساء تلك اللجان واستكمال هياكل حكومة تأسيس ومؤسساتها وإقرار برنامج وموازنة الحكومة لعام 2026. فوجئ المواطنون بزيادات حادة وغير معلنة في تعرفة الكهرباء السكنية بلغت نحو 72% في خطوة نفذت دون صدور إعلان رسمي من الجهات المختصة، ما أربك المستهلكين عند شراء وحدات الطاقة بالمبالغ المعتادة. وشملت الزيادات 100 كيلوات الأولى التي ارتفعت من 4000 إلى 7000 جنيه، والمئة الثانية من 5000 إلى 9000 جنيه، فيما غفزت المئة الثالثة من 6000 إلى 11000 جنيه سوداني. كشفت الغرفة الاتحادية للحملة القومية للاستجابة لوباء الشلل عن تلقي 3,839,598 طفلاً وطفلة لقاح التطعيم ضد الشلل خلال 3 أيام من انطلاقة الحملة الأسبوع الماضي في 7 ولايات، هي الخرطوم، الجزيرة، النيل الأبيض، القضارب، السنار، كسلة، وشمال كردفان، وذلك في جولتها الأولى. ومن جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل انطلاق الجولة الأولى من عمليات الرش الجوي بمحلية شندي ضمن حملة لمكافحة حمى الضنك. شكى عدد كبير من خريجي جامعة الخرطوم خلال الأعوام 2018 حتى 2025 من عدم تمكنهم من استخراج شهاداتهم الجامعية بسبب عدم إصدار أرقام جامعية. وقال رئيس تجمع متضرري مشكلة الرقم الجامعي بجامعة الخرطوم دكتور سوار الذهب محمد آدم عبد الله لراديو دبنجا إن المشكلة تكمن في أن إدارة الجامعة لم تسدد رسوم استخراج هذه الأرقام للإدارة العامة للقبول وتوثيق الشهادات بوزارة التعليم العالي. وأضاف في هذا الخصوص:
7: واجهتنا مشكلة في استخراج الأرقام الجامعية، والتي صدر قرار يعني من وزارة التعليم العالي بلزوم كتابة الرقم الجامعي على الشهادات، ولم تصدر يعني الوزارة لخريجي كلية الدراسات العليا أي أرقام جامعية منذ فترة، ولا يستطيع طبعا الخريج استخراج الشهادة بدون هذا الرقم الجامعي.
0: شهدت غرى جزيرة بديم بالشمالية أمس السبت احتجاجات رفضا لتحويل البنطون إلى مشروع استثماري، واتجه المحتجون من قرى جزيرة بدين صوب موقع المشروع مرددين هتافات رافضة. وأضافوا في هذا الخصوص: وفي نهر النيل نظم مواطنو قرية الصلعاب وادي خليل وقفة احتياجية بالمحلي رفضا لقرار تصديق غربال خرسانة شمال القرية. الخبر الأخير في هذه النشرة: تواجه الكوادر الطبية والمرضى بمستشفى كسر التعليمي وضعا حرجا إثر خروج وحدة إنتاج الأكسجين عن الخدمة لليوم السابع على التوالي. وقال مواطنون إنهم يضطرون لتوفير الأكسجين من المستشفى الكويتي بأسعار باهظة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في الجزء الثاني من لقائنا ضمن برنامج قضايا الشباب مع الأستاذ إحسان أحمد آدم حول كتابة المعنون قصة إحسان شهادة على البقاء والحرية والشجاعة. ويتناول الكتاب تجربة الكاتبة حول قصة زواجها وما ترتب على ذلك من تحديات اجتماعية ونفسية عايشتها. أهلا ومرحبا بك مجددا أستاذ إحسان في البرنامج. في الجزء الأول من سردك في الكتاب ناولنا صدامك مع المجتمع وانعكاس ذلك على حياتك الأمنية والاجتماعية. اليوم عايزين نواصل هذا السرد ونتوقف عندما ورد في كتابك حول التحيزات التي صاحبت تناول قضيتك. حدثينا أكثر عن هذه التحيزات ومن هي الجهات أو الأطراف التي مارستها.
2: طبعا في تحيزات لأنه يعني الناس دي كلها سواء كان كيانات وأجسام وأشخاص الناس دي كلها يعني أنا قاعد أحس بيها بتتعامل مع القضايا دي ما كجانب إنساني أو كجانب اجتماعي. الناس دي كلها بتتعامل مع القضايا دي كشغل بتاع عمل تجاري, كل زول بيشوف اللي بيناسب مصلحته والبيتوافق مع الأجندة المفروض تمر بتاعته. في القضية بتاعتنا دي يعني إحنا القضية بتاعتنا دي كل زول استخدمها يعني الاستخدام اللي بيناسبه, وإحنا شفنا يعني هنا ده.
1: طيب مثال يبرر كلامك دي إنه مثلا في ناس مثلا جهات إعلامية مثلا استخدمت القضية دي متناولتها بالطريقة الكويس استخدمتها لمصلحتها أو حتى الجهات الرسمية يعني.
2: طيب أنا حأديك أولا حاجة نموذج هنا إعلامي موجود معانا عندك قناة البي بي سي. قناة البي بي سي من هي بثت القضية حقتنا دي هي يعني ما حاولت تبحث عن الحقيقة وتسمع الرواية يعني من الأطراف أصحاب المشكلة ذاتهم. هم مشوا استضافوا ناشطة حقوقية, فهنا هم مرروا الأجندة بتاعت الناشطة الحقوقية وغيروا المسار بتاع القضية من المسار الحقيقي بدون حتى ما يراعوا للأوضاع الأمنية والأوضاع اللي نحن كنا موجودين فيها, فهم استخدموها استخدام سيء. وبرضو كمان عندك في السودان في بعض الجماعات النسوية اللي هم بيقولوا يعني انهم هم نسويات وقضايا المرأة السودانية دي بتهمهم استخدموا القضية دي يعني استخدام سيء جدا. يعني هم في الوقت ذاك بدون ما يرجعوا لي بدون ما يدعموني الدعم المفروض يعني انهم هم يدعموني له مشوا عملوا وقفات احتجاجية وطالبوا بتغيير او تعديل القوانين بتاعت الاحوال الشخصية يعني, واستخدموا قضيتي كنموذج واشاروا لها بدون ما إنهم هم يعني يعانوا للأوضاع اللي نحن فيها أو مشكلتنا دي إحنا حتتعالج كيف وحيدعمونا كيف إنسانيا وقانونيا وحقوقيا. لا, هم برضو كمان ساهموا في إنه القضية تأخذ مسار تاني وساهموا في إنه يعني المجتمع ده يكون ضدنا.
1: طيب منو من الناس اللي وقفوا معاكي؟ يعني إذا نحن تكلمنا في الجانب الإنساني زي ما أنت تطرقتي في الكتاب,
2: أنا كإحسان لما نجي أتكلم عن الناس اللي وقفوا معي هم ناس قليلين شديد وعلموني يعني إنه الدعم ما بيقاس بالعدد, فهم شخصيات يعني عددها بسيط جدا. في المقدمة يعني من الشخصيات اللي كان عندها دور إيجابي وأثر إيجابي جدا وسندنا في وقت إحنا كنا على وشك إنه إحنا ننهار بقلينا السند وداعم معنويا وماديا من كل النواحي, فهو جنرال بول مالونغاون من جنوب السودان. وبعد ذلك برضو عندنا رجل الأعمال بيبي علي برضو رجل أعمال من دولة جنوب السودان, هو من الناس اللي دعمونا في بداية القضية وكان يعني من أوائل الأيادي اللي امتدت لنا. وبرضو عندك دانيال واني هو واحد من الناس اللي دعمنا شديد ووصل صوتنا يعني للعالم, وانا هنا من راديو دبنجة بشكر البطل دانيال واني. ودانيال واني دي يمكن في ناس ما بتعرفه فممكن يعني أعرفكم عليه أو أديكم نبذة عنه. هو زوج مريم يحيى إبراهيم برضو صاحبة قضية الرأي العام في 2014.
1: نعم.
2: هو برضو من الناس اللي عندهم دور إيجابي جدا في حياتنا. وبعد ذاك عندك يعني زولة قاتلت يعني لأجلي أنا إحسان يعني كنت أدخل البيت الآمن, هي كانت المسؤولة من الملف بتاع الكسواركة حقتي اسمها إيليريا دي من إيطاليا, فبرضو من الناس اللي عندهم يعني أثر إيجابي جدا في الملف بتاعهم. وبرضو عندي واحدة اسمها جيترود هنا من كينيا, هي برضو واحدة من الناس اللي ساعدتني يعني.
1: نعم, يعني في تقييمك يعني التجربة دي هل أثرت على رؤيتك للعلاقات اللي بتربط سواء كان الحب أو الزواج؟
2: لا بالعكس، تجربتي علمتني أنه يعني الزواج أكبر من المفهوم بتاعنا إحنا ربونا عليه. يعني أنا حسي في خلال الظروف الصعبة اللي نحن عايشين فيها، حسي حاليا أنا ودين يعني ما عندنا حياة اجتماعية، ما عندنا حياة اجتماعية جيدة، يعني ما عندنا أهل، ما عندنا الحياة الاجتماعية الطبيعية دي، فإحنا بقينا بنغطي لبعض. يعني دين بقى لي الجانب اللي أنا فقداه، الأم والأب والأخ والأخت والصديق والحبيب والجار وكل شيء، وبرضه كمان انا غطيت له يعني نفس الحاجات دي يعني في حياته، يعني حتى لو كان هو متواصل مع اهله لكن هم ما قراب منه حاليا، هم في دوله ثانيه واحنا في دوله، فوراني يعني انه العلاقات ممكن تكون قويه، يعني حتى لو الظروف اللي نشات فيها العلاقه دي كانت سيئه حتكون قويه وما بتصمد في الظروف الصعبه دائما الا العلاقات القويه. والانسان يعني ما بيعيش سعيد الا لما يعيش مع الانسان اللي هو بيحبه والاختار انه هو يكمل حياته معاه، والزول اللي هو بيشبهه واللي بيكمله. يعني
1: نعم، لو عاد بك الزمن هل كنت ستتخذين نفس القرار أو نفس المسار؟
2: أيوة كنت هتخذ نفس القرار ونفس المسار. أنا ما ندمانة مهما حصل ما حصل، أنا ما ندمانة على القرار اللي أنا أخذته ده. يعني أنا مبسوطة جدا بزواجي من دين، يعني هو إنسان رائع وأنا عشت معاه سنوات يعني جميلة ورائع، رغم الضغوطات ورغم محاولات انه احنا نتفرق ورغم الخناقه اللي احنا عايشين فيه حاليا، لكن يعني انا ممنونه شديد للحقه جمعتني بهم.
1: نعم. طيب يعني اذا في اي يعني رساله من خلال تجربتك دي للشباب، يعني انت بتقول لهم شنو؟
2: الرساله بتاعتي انه لازم يا شباب احنا ما بالضروره يعني نعيش بنفس الطريقه اللي عاشوا بها امهاتنا وحبوباتنا وجدودنا، ما بالضرورة يعني إنه إحنا نعيش نفس الحياة دي لأنه تجاربنا ما وحدي. وأنا بدعو إنه كل الشباب يكونوا أحرار وياخذوا قراراتهم اللي بتناسبهم، ما اللي بتناسب المجتمعات ولا اللي بتناسب الأم ولا الأبو. ورسالتي بالأخص للنساء يعني إنه أنت كمرة عندك الحق في نفسك وعندك الحق إنك أنت تختاري حياتك وتغرريها وتعيشي حياتك دي بالطريقة اللي أنت دايراها، وعندك الحق إنك أنت تكوني أنت، ما تكوني مجرد ضل للراجل، يعني سواء كان أبو أو أم أو سوري أبو أو زوج أو أخ، تكوني أنت، تكون الصورة اللي أنت عاوزة تكوني فيها. طيب ما بالضرورة يعني إن أنت تكوني عايشة في النقطة تحت الطاعة المطلقة.
1: نعم، لكن طبعا يعني المجتمعات كلها عندها لوائح في قوانين في موروثات ثقافية وتفاصيل كثيرة جدا، يعني فكيف انه الزول بيقدر يعمل توازن؟ يعني الإرث ده كله ممكن انت تخليه في جانب ويعني تمشي في الاتجاه اللي انت شايفاه هو الصح، اذا كان المجتمع كله انت حتشوف انه الحاجة دي يعني ما بتمشي مع الموروثات والحاجات اللي هم فيها، يعني انت حتكوني يعني بتصادم المجتمع بأكمله.
2: طيب الموروثات الاجتماعية دي احنا عندنا موروثات وعادات وتقاليد ضارة جدا اضرت بينا احنا كنساء لسنين طويلة، في منها الدخيل جانا جديد احنا كمجتمع، وفي الموجود طبعا من آلاف السنين. فأنا يمن أقول انه احنا لازم يعني نختار الحياة اللي احنا عاوزينها، يعني لازم احنا نعيش بصدق، يعني احنا من نكون منافقين ونعيش وفق الموروثات الضاره اللي هي بتضرنا، ده ما حيأثر ذاته على النسيج الاجتماعي، يعني حيخلي المجتمع ده يكون مجتمع ما سوي. يعني لا. مثلا يعني احنا لما نيجي نتكلم عن الجانب بتاع الزواج نقول انه اي وحده لازم تتزوج الزول اللي هي عاوزاه، ومفروض يعني انه الاهل ما يكون عندهم صوت او اي نوع من انواع السلطه انه يعيقوا الزواج ده او يكملوه، الاول والاخير يكون هي البيت يعني أو الإنسان اللي هي عاوزة تتزوج دي. يما نيجي نقول كده في ناس بتقول إنه الكلام ده ما بيجي وما بيبقى، طيب يا جماعة إحنا حاليا عندنا الظاهرة بتاعت الأطفال اللي بيجدعوهم في الكوش واللي بيجدعوهم في الحمامات، والظاهرة دي منتشرة جدا جدا. الظواهر دي قاعد تجي بسبب شنو؟ بتجي بسبب الموروثات والموروثات الثقافية والاجتماعية الموجودة عندنا دي، يعني بسبب إنه لا والله دي ما ممكن تعرسي فلان عشان خاطر فلان ده والله أسود، ونحن ما من نفس القبيلة وما من نفس المنطقة وديننا ما واحد، فده بولد لنا برضو كمان يعني ظواهر سلبية جدا. وبعد ذاك الصدام مع المجتمع ده، يعني لابد أنه يكون في صدام يعني مع المجتمعات دي عشان العادات السيئة دي اللي بترجعنا لورا دي تتغير. عندك برضو الزواج بتاع القاصرات، يعني زواج القاصرات ده برضو نتيجة للموروثات الاجتماعية الخاطئة اللي عندنا، اللي هي يعني إنه إحنا لازم يعني لما نجي نزوج بيتنا لازم نزوج بيتنا دي لي زول غنيان ويكون عنده قروش عشان يجي يدفع لنا مال ومهر وده حولنا إحنا ذاته كنساء من إنسانات لسلعة تجارية يعني. فعشان كده أنا قاعد أقول إنه إحنا لازم نحارب الموروثات اللي موجودة عندنا دي وبالذات عند نقاط قاعد أركز عليها من ضمن النقاط دي قصة الولاية إنه المرأة لازم يكون عندها ولي وبرضو قصة المهر يعني أنا بالنسبة لي برضو المهر ده حولنا لسلعة ولمجرد تجارة إحنا كنساء.
1: بتفتكر إنه قصتك دي يعني جزء من مشاكل كتيرة موجودة يعني جزء من قصص كتيرة مشابهة موجودة في المجتمع ولا بتعتقد إنه يعني تجربتك دي يعني فريدة؟
2: أنا من كتبت قررت إن أنا أكتب القصة بتاعتي دي في شكل مذكرات كتبتها لأنه يعني في آلاف القصص الأصحاب دخلوا لي خلال تواجدي هنا في السوشيال ميديا وحكوا لي ولقيت إنه في يعني نفس الواقع اللي أنا عشته ده في واقع يعني زي ده بيعيشوه آلاف النساء لكن الفرق إنه ده لقصانطات وما قدروا إنه يكونوا شجاعات ويواجهوا المجتمع حقه وإن ده يخشوا معه في صدام. فلقيت انه يعني احنا لازم انه انا اكتب عشان نعكس التجارب دي ونشوف اراء الناس ونحاول نغير في الفكر الجماعي الموجود فلانه المشاكل دي يعني كثيره وبرضه بتاثر يعني في شكل النسيج الاجتماعي حقنا لانه هسه احنا حاليا كده كمجتمع يعني احنا عنصريين وما بنتقبل الاخر يعني نظرتنا للاخر المختلف ده يعني هي نظره كارثيه جدا يعني ممكن تصل لمرحلة الرفض والاعتداء والقتل والتطهير العرقي يعني إحنا التاني ده لو اختلف معانا في الهوية والهوية الضيقة والتقسيمات العرقية إحنا مستعدين نبيد بعض فهي قصتي دي يعني بتفتح محاور لمشاكل كثيرة موجودة في السودان.
1: نعم الخطوة الجاية ليك قدام شنو أو يعني نظرتك لمستقبل حياتك؟
2: حأكون ناشطة أكثر في القضايا بتخص النساء وححاول يعني أني أناقش المجتمع ده ونفتح باب بتاع حوار أكبر عن الحريات بتاعت الإنسان وعن حرية المرأة وعن حقوق المرأة وبرضو حنحاول يعني نوعي النساء السودانيات أنه أنتوا نساء كاملات يعني ما محتاجين لزول يكملكم وأنه أنتوا عندكم الحق أنكم أنتوا تختاروا حياتكم وعندكم كمان الأهلية الكاملة اللي بتخليكم أنتوا تاخذوا أي قرار في حياتكم دي أنتوا عاوزين تاخدوه. هيكون لسه عندي معركة طويلة طويلة مع المجتمع ده ومع العقليات اللي بطرف المرأة مجرد ضل للراجل وإنه هو يعني ممكن يتحكم في كل تفاصيل في الحياة دي.
1: نعم ما بتخاف إنه الناس تاني يشنوا عليك هجوم ويفتكروا إنك أنت بتحرض اللي هو النساء؟
2: ولك حاجة أنا آمنت بالنضال العلني لكن برضو لازم يكون شيء منظم ومع ذلك يعني طريق النضال بطريق صعب شديد بتواجهنا فيه صعوبات وكده يعني أنا هسي كإحسان يعني في البداية كنت بخاف إنه أنا خليك من الهجوم القصة بتحتي أكبر من إنها هجوم هنا مجرد هجوم في وسائل التواصل الاجتماعي أنا عندي معركة حقيقية في أرض الواقع في ناس هي ممكن تختال شخصيتي يعني بعدة طرق

0: عدة طرق، لكن برضو يعني أنا بقيت إنه أنا ما خايفة. ليه بقيت إنه أنا ما خايفة؟ يعني بقيت إنه أنا لازم إنه أنا أترك بصمتي وصوتي اللي تسجل ولا الناس سمعوه ده، حتى أنا لو مت لو حصل لي أي شيء حيفضل قاعد، وجيل ورا جيل حيجي يقروا كتابي ويقروا قصتي ويسمعوني أنا كإحسان كنت قاعدة أقول في شنو. بالنسبة لي ده كفاية يعني.
1: نعم، كان في اتهامات، يعني الناس بيفتكروا انك انت بتسوقي للمشكلة بتاعك، انك انت احيانا بتفتعل اللي هو معارك من دون معركة حقيقية، يعني على اساس انه يعني تسوقي للمشكلة بتاعك. فردك شنو للادعاءات زي دي؟
0: طبعا احنا ما عندنا اخلاق في التعامل يعني مع بعض. يعني الزول يجي يغلبهم بالمنطق طوال بقوموا يعملوا لك طوال حمله بتاعت اغتيال شخصيه. انا بالنسبه لي دي كلها مجرد اتهامات لاغتيال الشخصيه، ما خاليه تماما من الصحه والعار، مجرد دعايات.
1: نعم.
0: لانه انا كاحسان يعني زول قاعد اتجنب الخوض في الحوارات الجانبيه والغير مفيده، ودائما قاعده اكون في حالي يعني بتكلم عن نفسي وعن تجربتي. واكبر دليل ان انا يعني كتبت كتابي وحاولت اني اخاطب به العقليه بتاعت المجتمع السوداني ده، يعني رغم انه انا عارفه يعني انه ما كل الناس دي ممكن تستوعب انا قاعده اقول في شنو، لكن برضه حاولت انه انا اخاطبهم عشان اقدر يعني اغير وجهه نظرهم واغير طريقه تفكيرهم. ففي ناس طبعا ما متقبله الكلام ده، في ناس بالنسبه لي انا وجودي ده خطر، وجودي ده خطر عليهم لان هم افكارهم دي عاوزين يستعبدونا احنا كنساء، وعاوزين يخلونا نكون موجودين داخل القفص ده، وعارفين انه وجودي انا كاحسان حيه وشاهده وباغيه وموجوده هنا ولسه قويه يعني بهدد الافكار حقتهم دي وممكن يدمرها كمان يعني في مرحله من المراحل.
1: نعم، إذا في رسالة عايز توجهها لوسائل الإعلام السودانية، رسالتك لهم شنو من خلال تجربتك أنت في قضيتك وكيف أنهم هم يتناولوا القضية بتاعك؟
0: طيب انا الرساله اللي برسلها عبركم مش لوسائل الاعلام السودانيه، لانه انا كقضيه راي عام يعني تناولت القضيه حقتي وسائل اعلام عالميه، انه وسائل الاعلام ما تكون يعني عباره عن ما يكون عباره عن تجار بالانسانيه وتجربه بقصص الناس واوجاعهم، انه يعني هم يكونوا مهنيين واحترافيين وينقلوا القضيه زي ما هي بدون ما انهم هم يلفقوها او يحاولوا انه يسيسوا القضيه ويمرروا عبرها اجندات، لانه مجتمعنا ده مليان قضايا وفي ناس كتار محتاجين انه صوتهم يصل، ومحتاجين الزول اللي بوصل لهم صوته للعالم عشان الناس تسمعهم. فده طبعا كله بيتم عبر وسائل الاعلام، فالوضع حيكون خطير في حاله انه وسائل الاعلام ما بقت يعني انها مهنيه وبتقدم الحقيقه كامله. وبرضه يعني رسالتي وصلت لهم انه ينظروا للانسان قبل القصه.
1: شكرا جزيلا لك أستاذة إحسان أحمد آدم على تفضلك بالحديث معنا حول كتابك بعنوان قصة إحسان، شهادة على البقاء والحرية والشجاعة، والذي تضمن جانبا من تجربتك الخاصة بما في ذلك قصة زواجك وما ترتب عليها من تفاصيل وتحديات.
0: شكرا، شكرا راديو دبنجة، شكرا على إتاحة الفرصة، وشكرا لأنكم أنتم مهنيين وبتبحثوا عن الحقيقة وبتنقلوها زي ما هي، فدمتم بخير.
1: كما نشكركم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حلقة الليلة بنسلط فيها الضوء حول تقرير صادر من منظمة إنقاذ الطفولة برسم واقع مزري ومرير وملامح مستقبل قاتم لأطفال السودان، بالرغم من أنه ميلاد أي طفل في العالم يبشر بمستقبل واعد، لكن تتحول البشريات دي لحالة من المخاوف والقلق في ظل انهيار كامل للخدمات الصحية في المستشفيات وانعدام الرعاية الطبية اللازمة. ده بينذر بمخاطر تودي بحياة آلاف من الأطفال ويساهم في دفن هذه البراءة في سنين الأولى. أشارت منظمة إنقاذ الطفولة في تقرير الأسبوع الماضي لتقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة أعلنت فيه عن ولادة نحو 5,600,000 طفل في الفترة بين أبريل 2023 وحتى أبريل 2026، بما يعادل أكثر من 5,000 حالة ولادة يوميا في المتوسط، أو 3 حالة ولادة على الأقل في الدقيقة. والمنظمة برضو قالت إنه في ارتفاع في وفيات الأمهات إلى 295 حالة وفاة لكل 100,000 ولادة في العام 2025 فقط. كمان غدرت الأمم المتحدة معدل وفيات الرضع بنحو 42 حالة وفاة لكل 1,000 حالة ولادة حية في العام 2024. وقالت إن السبب في الزيادات دي بيرجع لأنه إلى صعوبة الوصول إلى خدمات الرعاية والتوليد الطارئة ونقص الكوادر الطبية المؤهلة والانهيار الواسع النطاق للخدمات الصحية نتيجة النزاع الدائر، والأدى لتوقف 70-80% من المرافق الصحية في المناطق المتضررة من النزاع. طيب أعزائي المستمعين، في الجانب الآخر صدر تقرير من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، تقرير بيتكلم عن أنه في 42,000 طفل وجدوا أنفسهم بلا أسر، أي فاقدين للرعاية الوالدية، مشتتين بين معسكر ذات النزوح في داخل السودان واللجوء في دول الجوار، ويواجهوا العالم وحدهم في سن يفترض أن يكونوا تحت حماية الأسرة. بين هؤلاء الأطفال 5,000 داخل السودان والبقية في تشاد 24,000، تليها أثيوبيا 7,000 ومصر وجنوب السودان بنحو 6,000 لكل منهما. ده كله بيفرض سؤال عن واقع ومستقبل أطفال السودان وسط هذه الحرب، وهي مستقبل ينتظرهم في ظل هذا الانكسار الكبير. ده اللي حنناقشه أعزائي مستمعي راديو دبنجا في حلقتنا اليوم من برنامج حديث اليوم مع ضيفي الكريم عاطف محجوب البحر، مستشار برامج التنموية واختصاصي تغيير السلوك والتغيير الاجتماعي وخبير في مجال الطفولة وحقوق الطفل، وهو عمل سابقا أيضا في منظمة إنقاذ الطفولة. أهلا ومرحبا بك سيد عاطف محجوب البحر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، التحية للإخوة في راديو دبنجا ومتابعتهم دقيقة لأوضاع السودانيين في الداخل والخارج، والتحية لمستمعي ومستمعات راديو دبنجا.
1: بنوجه لك سؤال مباشر حول أنه كيف يؤثر يعني استمرار ولادة ملايين الأطفال في ظل الحرب الحالية على حياتهم ومستقبلهم مع ارتفاع حالات الوفيات وسط الأمهات، مع انعدام خدمات الرعاية الصحية، وفي الغالب بعضهم يمكن أن يكونوا قد فقد العائلة.
2: التقرير اللي قدامنا بيتكلم عن 5,600,000 ولادة في 3 سنوات بتاعت الحرب، ده رقم كبير جدا وما هو براو يعني مقروءا براو كده. ما هو المشكلة الأكبر؟ يعني المشكلة الأكبر إنه هذا الرقم اللي بيعادل تعداد بتاع سكان بتاع دول، ومرات في أكثر في دول كثيرة التعداد بتاع سكان أقل من الرقم ده، ديلي تولدوا في ظل ظروف مأساوية، ظروف قطاع حرب، في تدوية المدافع وأصوات الرصاص، فده رقم كبير جدا. والخمسة مليون وستمائة ألف بتعني يعني 7 مواليد كل دقيقتين، فده رقم يعني ما رقم عادي، 213 ولادة في الساعة. كوني يتولد في ظروف زي دي، فابتكر ان دي حاجة ممكن تكون صعبة جدا على هؤلاء الأطفال اللي تولدوا في ظروف ما فيها رعاية صحية متكاملة. أغلبون تولدوا في بيوت بعيد عن المؤسسات الصحية، حتى اللي تولدوا في مؤسسات صحية ذات يعني في تقارير بتتكلم عن 200 هجوم على مؤسسة صحية في خلال ال3 سنوات دي. بيتمثل والسبب الأساسي لهذه الأرقام المهولة من الوفيات، وفيات الأمهات أثناء الولادة، وفيات الرضع، والولادات اللي تولدت في ظروف صعبة. بالتأكيد الحرب تمثل هي القاسم المشترك الأعظم من كل الأسباب دي، لكن الحرب تسببت بعد ذاك في انهيار في المؤسسات الصحية. إنه نحن عندنا 80% من المؤسسات الصحية خرجت من الخدمة، وحتى الفضل ده بيكون عنده مشاكل بتاعت نقص كوادر، نقص معدات، نقص أدوات التشغيل. يعني الليلة لو عينا فقط للكوادر السودانيين، هسه فيهم 2.5 مليون سوداني طلعوا برا السودان، دير فيهم كم كادر طبي، دير كلهم فقدناهم، كم ممكن يكونوا شغالين ويوفروا خدمات صحية للمواطنين. الثاني برضو من الحاجات المزعجة جدا انه بيتم من خلال النزاع استهداف المراكز الخدمات الصحية، مراكز استخدام الخدمات الصحية. عندنا اكثر من 200 هجوم على المرافق الصحية، وده بيوري ان المستشفيات ما بقت ملاذ امن. طالما انه هي ما ملاذ امن بتبقى ما هي الخيار الاول، فبيضطر الناس بعد ذلك يقوموا يفتشوا عن خيارات ثانية، لانه احنا يا اخي لو مشيت المستشفى ممكن تضرب. فدي مشكلة برضه ممكن تكون واحدة من الاسباب بتاعت الارتفاع بتاع وفيات الامهات ووفيات الرضع. الحاجة الثالثة برضو يعني الخدمات الطبية، الإمدادات الطبية تتعرض ل يعني في في في لعوائق كثيرة. يعني في حصار طبي في حدود، مثلا حدودنا مع تشاد اللي هي كان بتخش من خلالها بعض الإمدادات الطبية للمناطق دارفور، هسه هي واقفة. لقاحات، أدوية، فمشاكل زي دي كده ممكن تكون مشكلة كبيرة. غير انه بعد ذاك برضو الحرب عندها تأثير اقتصادي على الدولة وعلى العملة، بالتالي ارتفاع تكاليف الخدمات الصحية. فدي كلها اسباب ممكن تكون ساهمت في انه ارتفاع يعني وفيات الامهات اثناء الولادة ووفيات الاطفال الرضع.
1: طيب سيد عاطف البحر، وانت بتتحدث لراديو دونجا عبر برنامج حديث اليوم، عايزك توضح برضو للمستمع الكريم العوامل اللي أدت إلى ارتفاع عدد الأطفال غير المصابين بأسرهم إلى 42 ألف طفل داخل السودان وفي دول الجوار أو الفاقدين للرعاية الوالدية، وما انعكاسات ذلك على أوضاع الحماية الإنسانية، وبرضو كيف تأثر أزمة النزوح وحرمان نحو 16 مليون طفل من التعليم على زيادة مخاطر عمالة الأطفال والتجنيد في الجماعات المسلحة وتعرضهم لشتى أنواع الاستغلال.
2: التقرير مفوضية السامة للشؤون اللاجئين اللي بيتكلم عن 42 ألف طفل غير مصطحب، ده كلام ممكن يكون بالنسبة لي ممكن يكون حاجة صادمة. الأطفال غير المصطحبين لو دارين نعرفهم هم أشخاص أقل من 18 سنة اضطروا للنزوح وانفصلوا بالتالي من بيئتهم الأسرية، ما معاهن أبو، ما معاهن أم، ما معاهن أي شخص آخر بالغ من الأسرة، لا أخو، لا عم، لا عم، لا خال، لا خالة، لا أي قريب. فديل هنا نحن بنسميهم أو بيسموا الأطفال غير المصطحبين. فهسا نحن عندنا بنتكلم عن 42 ألف طفل عايشين حاجة زي دي، ناس أقل من 18 سنة عايشين انفصال من والدينهم. وللأسف الشديد 37% 37 ألف من ال 42 ألف ديل موجودين خارج السودان. ده رقم برضو ممكن يكون رقم يعني صادم، وبيصعب الحتة إجراءات لما الشمل بالنسبة اليوم. هؤلاء الأطفال هم عندنا من أكثر فئات الأطفال هشاشة، وهم عرضة للاختطاف والاتجار بالبشر، عرضة لكافة أشكال العنف، يعني لو كان عنف بدني أو عنف عاطفي أو عنف جنسي. وهم يعني اغلب لو ما بيقولوا كلهم بيكون في حاله بتاعت بيعانوا من اثار ما بعد الصدمه، او حتى في واحد ممكن يكونوا مصدومين لغايه هسه، لانه يعني حرمان الطفل المفاجئ من اسرته ومن كل الاقارب بيفقدوا الاحساس بالامان، وده ممكن يكون حاجه عندها اثار نفسيه عميقه. الحلول يعني المفروض تتعامل اول حاجه المفروض بسرعه شديده جدا تبدا اجراءات التقصي الاسري، نتتبع الاسر بتاعتهم عشان نصل للمرحله اللي بنقول عليها لما الشمل، ان الطفل ده يرجع لاسرته خلاص، يعني يعيش في كنف والدينه من اول جديد او في كنف افراد اسرته. ودي حاجه هسه بقى فيها شويه بقت في سهوله بحكم انه ثوره الاتصالات بقت من السهل، بقى انه الناس يقوموا يتواصلوا مع الناس في اي مكان طالما توفر رقم او كده. فدي الحاجه المفروض تتم، انه يحصل لهم تقصي اسري ويتلم شملهم مع اسرهم. في المرحله اللي قبل ما يصل لاسرته المفروض تتوفر له طبعا اجراءات بديله، يتخطى في بيئة بتاعة رعاية أسرية بديلة مؤقتة. الجزء الثاني من التقرير طبعا بيتكلم عن أشياء برضها ممكن تكون مزعجة جدا. عندنا انتهاكات لحقوق أساسية واردة في اتفاقية حقوق الأطفال اللي بتاعت 1990، اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأطفال اللي موقع عليها السودان. السودان من أوائل الدول اللي وقعت عليها. بتتكلم عن حرمان 16 مليون طفل من التعليم، ودي كارثه بكل المقاييس. يعني الماده 28 من اتفاقيه حقوق الطفل واضحه بتقول التعليم حق الزامي ومجاني، وحرمان من حرمان الاطفال من التعليم ده بيمثل يعني حرمان من وسيله الحمايه الاولى، وبيهدد مستقبل الاطفال. قد يكون في بعض الاطفال هسه مثلا بيتلقوا تعليم لكن ما بالجودة اللي ممكن تكون لو كان الأوضاع كانت أوضاع عادية. فالتعليم في أثناء الحرب مشكلة كبيرة جدا، في كثير جدا من الأطفال اتحرموا بشكل مباشر من التعليم بشكل كامل. في واحدين تلقوا تعليم في ظل ظروف صعبة جدا جدا، ظروف اقتصادية وخدمات بتاع التعليم متردية جدا. زاد الضغط كثير جدا على المؤسسات التعليمية في المناطق اللي نزحوا ليها الأطفال، سواء كان عدد الأطفال الكبيرة أو حتى المدارس اللي تحولت في بعض الأحيان إلى مراكز للنزوح ومعسكر أماكن للنزوح، يعني معسكرات نزوح. تكلم التقرير برضو عن استغلال وعمالة أطفال، وده يعني برضو فيه انتهاك لمادة في اتفاقية حقوق الأطفال مادة 32 بتنص على حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي من أي عمل بيضر بصحته أو النمو البدني والعقلي. معروف إنه أي شغل ممكن يؤثر على صحة الطفل أو يؤثر على النمو البدني والعقلي والعاطفي، أو حتى ممكن يعني يؤثر يحرمه من تعليمه، هنا طوالي بيعتبر هو انتهاك لحق الطفل في السلامة من الاستغلال الاقتصادي. كذلك بيتكلم التقرير عن انتهاك ثالث خطير جدا اللي هو تجنيد الأطفال. دي طبعا حاجة خطيرة جدا، يعني الاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأطفال والمادة 38 وعندها بروتوكول اختياري للاتفاقية، والسودان برضو موقع عليه، وكلها بتنص على انه ما يتم تجنيد الأطفال. للأسف تم تجنيد الأطفال بشكل واسع جدا، وده شيء طبعا فيه انتهاك لحقوق الأطفال وفيه تعريض حياتهم للخطر. وبعد ذاك حتى بعد ما ينتهي النزاع إن شاء الله ويرجعوا تاني عشان يعيشوا حياتهم العادية، ما بكون ده نفس الطفل لأنه ما نما في الظروف المفروض ينمو فيها الطفل. فدي حاجة ممكن تكون حاجة خطيرة جدا جدا.
1: في ظل الفجوة التمويلية الكبيرة، تعتقد يعني ما هي أبرز التحديات اللي بتواجه جهود حماية الطفل؟ وما المطلوب لضمان استجابة إنسانية فعالة خلال عام 2026 الحالي؟
2: بالنسبة للفجوة التمويلية أنا أفتكر أنه هي منطقية طبعا في ظل ظروف العيش العالم الأيام دي فيه مشاكل اقتصادية كثيرة ناتجة عن النزاعات. النزاع في أوكرانيا يعني يساهم بشكل مباشر في أنه يضغط على الاقتصادات الأوروبية، والاقتصادات الأوروبية أوروبا هي أكثر القارات اللي بتساهم في تمويل الأنشطة بتاعت حماية الأطفال في العالم. كذلك الولايات المتحدة الأمريكية خاشين في نزاعات كلهم وبشكل مباشر أو غير مباشر، والنزاعات دي تسببت في إنه يحصل ضغط على الاقتصاد بتاعهم، بالتالي أثر على حجم التمويل الماشي للأعمال الإنسانية. في نقطة تانية أفتكر أنها برضه مهمة جدا، في أنه التمويل اللي بيجي عبر المنظمات العالمية ممكن تكون التكلفة التشغيلية بتاعته برضه مرتفعة، دي حاجة برضه موثقة. فأنا بفتكر أنه واحدة من الحلول اللي ممكن تتم أنه يتم دعم المبادرات المجتمعية، يعني حماية الأطفال تتم على مستوى المجتمعات. ناس المجتمعات هم أكثر ناس أدرى بقضايا حماية الأطفال وكيفية التعامل معها، فلو تم دعم المبادرات المجتمعية مباشرة أو عبر وسيط ممكن منظمات وطنية، فدعم المنظمات الوطنية ومن خلاله يتم دعم المبادرات المجتمعية، ده بقلل تكاليف عمليات حماية الأطفال وحتى العمليات بتاعت يعني تعزيز الخدمات الصحية وتحسين الخدمات الصحية. فدعم المبادرات المنظمات الوطنية والمبادرات المجتمعية ده ممكن يكون عامل حاسم في أنه يقلل التكلفة الإنسانية في السودان. شكرا جزيلا مجددا لراديو دبنجا، ونحيي فيهم اهتمام ومتابعة لأوضاع السودانيين داخل وخارج السودان في هذه الفترة العصيبة.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم. هذه تحياتي سليمان السري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم، حين يصبح الخبر نقاشا.

0: السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 3/5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. مقتل عزام شقيق كيكل و13 شخصا في هجوم بطائرة مسيرة شرقي الجزيرة، ومقتل وإصابة 30 شخصا في هجوم بمسيرة على منطقة بليلة بالنيل الأزرق. هجوم جديد بمسيرات على أم درمان فجر اليوم، ومقتل وإصابة 3 جنود في تبادل إطلاق نار في سوق صابرين بأم درمان. الصحفيون يحيون ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 مايو، وانعدام تام للمياه في معسكر كونونغو بشرقي تشاد، وخروج 14 مرفقا طبيا عن الخدمة في الدلنج بسبب الغصف، وزيادة كبيرة في تعرفة الكهرباء بنسبة فوق 70%. من عناوين النشر إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. قتل عزام شقيق أبو عاقلة كيكل قائد قوات درع السودان وآخرون من أفراد أسرته مساء أمس في غصف بطائرة مسيرة استهدف منزل الأسرة بقرية الكهل زيدان بمحلية أم القرى شرقي ولاية الجزيرة. وكشف يوسف عمارة أبو سن مستشار قائد قوات درع السودان أن من بين القتلى محمد الصديق كيكل ابن أخ قائد قوات درع السودان وعبد الله قسم الله والصديق بخيت، فيما أفادت مصادر أن العدد الكلي للقتلى بلغ 14 شخصا من بينهم 8 أطفال وامرأتان. وأضاف أحد أفراد الأسرة في هذا الخصوص:
1: السادة الأحباب والأعزاء الأكارم، الظروف الأمنية والتجمعات ما محمودة في ظل عدو لا أخلاق له لاستهداف المدنيين وغيره. نحن الآن في ديوان عمنا محمد أحمد وط كيكل، ديوان القائد، ومعانا حسين كيكل، ومعانا شيخ العرب وأبو ذر. يا جماعة نحن ما في أي عزاء.
0: قالت الحركة الشعبية الشمال بقيادة الحلو إن 10 مدنيين قتلوا وأصيب 20 آخرون أغلبهم من النساء والأطفال جراء غصف بمسيرة تتبع للجيش على منطقة بليلة بالقرب من الكرمك في النيل الأزرق الفونج الجديدة. وأوضحت في بيان لها اليوم أن الغصف تسبب في حرق محال تجارية بسوق بليلة وتدمير مصادر المياه إلى جانب نفوق كميات مقدرة من الماشية. كشفت مصادر عن تصدي المضادات الأرضية التابعة للقوات المسلحة السودانية فجر اليوم الأحد لهجوم بطائرات مسيرة بمدينة أم درمان، كما تم رصد تحليق طائرة مسيرة في سماء أم درمان مساء السبت حيث تم التعامل معها وإسقاطها. وكانت مجموعة محامي الطوارئ قد أدانت مقتل 5 مدنيين خلال الأيام الماضية جراء هجوم بطائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدف عربة جنود مدينة أم درمان. وكانت مجموعة محامي الطوارئ قد أدانت مقتل 5 مدنيين خلال الأيام الماضية جراء هجوم بطائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدف عربة جنوب مدينة أم درمان. قتل أحد أفراد القوات النظامية وأصيب 2 آخران من الشرطة في سوق صابرين بمدينة أم درمان مساء أمس. وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة العميد فتح الرحمن التوم في بيان إن تبادلا لإطلاق النار جرى بسبب عدم التزام أحد أفراد القوات النظامية الذي كان يحمل سلاحا ويتجول به داخل السوق بتعليمات الطوف. وأشار إلى مقتل الجندي وإصابة جنديين من الطوف. احتفت نقابة الصحفيين السودانيين ومنتدى الإعلام السوداني وعدد من الكيانات الصحفية والإعلامية باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 مايو في وقت تشهد فيه البلاد إحكاما للتضييق على حرية الصحافة. وقالت نقابة الصحفيين السودانيين في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن الاحتفال هذا العام يأتي في وقت حصلت فيه النقابة على جائزة اليونسكو لحرية الصحافة 2026 معتبرة ذلك اعترافا دوليا بتضحيات الصحفيين والصحفيات السودانيين. من جانبه أكد منتدى الإعلام السوداني في بيان أن الصحفيين في السودان عانوا من انتهاكات مروعة تمثلت في القتل والاستهداف المباشر والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتهديدات والترهيب إلى جانب النزوح والتشرد. بينما أكدت شبكة إعلاميات السودان أن حرية الصحافة ليست ترفا بل ركيزة أساسية لأي مجتمع يسعى إلى العدالة والشفافية وحق أصيل لا يجوز الانتقاص منه تحت أي ظرف. كشف لاجئون في مخيمات كونغو وكوريسكي وميلي للاجئين السودانيين بولاية وادي فيرا بشرقي تشاد أن الاقتتال القبلي وسط المجتمع المضيف أثر بصورة بالغة على اللاجئين. وقال أحد اللاجئين لراديو دبنغا إن الوابورات التي تضخ المياه لمعسكر كونونغو تعرضت لإطلاق نار ما أدى إلى الانعدام التام لمياه الشرب. وأضاف في هذا الشأن:
2: يجي يشلق المساوين ويدقوا بسيتان وميقن المدرسة برضا سيناقف. وبالنسبة للموية زادة ما في من الوادي. وبالنسبة للناس البتغزة عندهم خانة وخانة مائتين قاعدين في أطراف بتغى المخيم يقولوا أيوة يلا شيل مالك ده امشي في داخل المعسكر.
0: في سياق متصل كشف لاجئون عن تمركز القوى العسكرية التشادية التي وصلت إلى المنطقة بجوار معسكر كونونغو. وقال المتحدث باسم القوى إنهم سيعملون على فتح الأسواق والمحلات التجارية ومحلات المياه إلى جانب جمع السلاح ومحاربة السرقة. قالت شبكة أطباء السودان إن القصف المتكرر على المرافق الصحية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان من قبل الدعم السريع والحركة الشعبية تسبب في انهيار شبه كامل للقطاع الصحي. وقالت المتحدثة باسم الشبكة تسنيم الأمين لراديو دبنغا إن المستشفى التعليمي توقف جزئيا ومستشفى التومات المرجعي خارج الخدمة، فيما دمر مستشفى السلاح الطبي بالكامل واقتصر عمل مستشفى الأم بخيتة على الولادة فقط، كما خرجت نحو 10 مراكز صحية عن الخدمة من بينها مراكز تغذية. وأضافت في هذا الخصوص:
3: تعرضت المرافق الصحية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان لاستهداف متكرر بالقصف من قبل الدعم السريع والحركة الشعبية جناح الحلو في انتهاك واضح للقوانين الدولية، كما تسبب القصف في إخراج غالبية المراكز الصحية التي يقدر عددها بنحو 10 مراكز عن الخدمة بما في ذلك مراكز تقدم خدمات التغذية والصحة الإنجابية.
0: قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إن الأطباء كانوا عيوننا ومصادرنا، وإن 4 أطباء كانوا يرسلون باستمرار تفاصيل تحركات الدعم السريع في جنوب الخرطوم. ونفى خلال مخاطبته الملتقى الصحي بالخرطوم استهداف القوات المسلحة للمستشفيات والمرافق الطبية متهما قوات الدعم السريع بذلك. وأضاف في هذا الخصوص:
4: في منطقة جنوب الخرطوم كان في أخواننا من الأطباء كانوا بيرسلوا لنا المعلومات باستمرار عن تحركات العدو وعن تحركات آلياته. المتمردين كان عندهم راجمات وكان عندهم مدفعية دائما بيستخدموها في منطقة جنوب الخرطوم، أي واحدة تتحرك نحن كان بنلقى خبرها أنها تحركت.
0: تشهد بحيرة النوبة بمدينة وادي حلفة ظاهرة نفوق جماعي للأسماك وتحول لون المياه إلى الأخضر المصفر مع انبعاث روائح كريهة، مما أثار قلقا واسعا وسط المواطنين. وأعلنت إدارة مياه وادي حلفة عن توقف محطة المياه الرئيسية وتعليق ضخ المياه إلى المنازل حتى إشعار آخر بعد رصد تجمعات كثيفة من الطحالب في البحيرة خلال الساعات الماضية. قال رئيس مجلس الصحوة الثوري موسى هلال إن قواته ستتجه نحو دارفور وكردفان بعد اكتمال استعداداتها. وأوضح خلال مخاطبته قواته إنها تخضع لجميع الترتيبات الخاصة بالقوات المسلحة. وفي ذات السياق أكد جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة أن قواتهم تقاتل تحت إمرة القوات المسلحة، واعتبر ذلك بداية للترتيبات الأمنية للانخراط في صفوف الجيش.
5: أن القوات ديل الآن تحت إمرة القيادة العامة للقوات المسلحة، ودي بداية للترتيبات الأمنية، ما عندهم رجعة لحركة العدل والمساواة السودانية.
0: دعا حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي الحكومة التشادية إلى تجاوز مطالبتها بوثائق اللجوء لجلوس التلاميذ لامتحانات الشهادة السودانية التي تبدأ يوم 11 مايو، وقال إن عددا كبيرا من الطلاب حرموا من الجلوس للامتحانات العام الماضي بسبب هذا الشرط. وأضاف في هذا الخصوص:
6: في هذه السنة برضو نحن دائرين نفس الإجراءات، وبل نطالب بإجراءات الأخرى اللي ممكن يعني تسهيلات أكثر من ذلك، وخاصة الطلاب الذين لم ينالوا الكروت بتاعة اللجوء، لأنه في السنة الماضية كانت حرموا بأن يجلسوا الامتحانات.
0: أعلن وزير التربية والتعليم بحكومة السلام الأستاذ كوكو محمد جقدول عن عقد امتحانات الشهادة السودانية في 24 يونيو 2026، متهما الحكومة في بورسودان برفض المبادرة الوطنية لتوحيد الامتحانات والسعي لتفتيت وحدة البلاد وتسييس التعليم. وأكد الوزير خلال تنوير صحفي بنيالة اكتمال الترتيبات بنسبة 95% لإقامة الامتحانات. اختتمت الهيئة القيادية لتحالف السودان التأسيسي اجتماعا استمر 4 أيام بحضور محمد حمدان دقلو رئيس المجلس ونائبه عبد العزيز الحلو. وقالت مصادر إن الاجتماع خرج بتشكيل لجان متخصصة إلى جانب إنشاء لجنة تنفيذية من رؤساء تلك اللجان واستكمال هياكل حكومة تأسيس ومؤسساتها وإقرار برنامج وموازنة الحكومة لعام 2026. فوجئ المواطنون بزيادات حادة وغير معلنة في تعرفة الكهرباء السكنية بلغت نحو 72% في خطوة نفذت دون صدور إعلان رسمي من الجهات المختصة، ما أربك المستهلكين عند شراء وحدات الطاقة بالمبالغ المعتادة. وشملت الزيادات 100 كيلوات الأولى التي ارتفعت من 4000 إلى 7000 جنيه، والمئة الثانية من 5000 إلى 9000 جنيه، فيما غفزت المئة الثالثة من 6000 إلى 11000 جنيه سوداني. كشفت الغرفة الاتحادية للحملة القومية للاستجابة لوباء الشلل عن تلقي 3,839,598 طفلاً وطفلة لقاح التطعيم ضد الشلل خلال 3 أيام من انطلاقة الحملة الأسبوع الماضي في 7 ولايات، هي الخرطوم، الجزيرة، النيل الأبيض، القضارب، السنار، كسلة، وشمال كردفان، وذلك في جولتها الأولى. ومن جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل انطلاق الجولة الأولى من عمليات الرش الجوي بمحلية شندي ضمن حملة لمكافحة حمى الضنك. شكى عدد كبير من خريجي جامعة الخرطوم خلال الأعوام 2018 حتى 2025 من عدم تمكنهم من استخراج شهاداتهم الجامعية بسبب عدم إصدار أرقام جامعية. وقال رئيس تجمع متضرري مشكلة الرقم الجامعي بجامعة الخرطوم دكتور سوار الذهب محمد آدم عبد الله لراديو دبنجا إن المشكلة تكمن في أن إدارة الجامعة لم تسدد رسوم استخراج هذه الأرقام للإدارة العامة للقبول وتوثيق الشهادات بوزارة التعليم العالي. وأضاف في هذا الخصوص:
7: واجهتنا مشكلة في استخراج الأرقام الجامعية، والتي صدر قرار يعني من وزارة التعليم العالي بلزوم كتابة الرقم الجامعي على الشهادات، ولم تصدر يعني الوزارة لخريجي كلية الدراسات العليا أي أرقام جامعية منذ فترة، ولا يستطيع طبعا الخريج استخراج الشهادة بدون هذا الرقم الجامعي.
0: شهدت غرى جزيرة بديم بالشمالية أمس السبت احتجاجات رفضا لتحويل البنطون إلى مشروع استثماري، واتجه المحتجون من قرى جزيرة بدين صوب موقع المشروع مرددين هتافات رافضة. وأضافوا في هذا الخصوص: وفي نهر النيل نظم مواطنو قرية الصلعاب وادي خليل وقفة احتياجية بالمحلي رفضا لقرار تصديق غربال خرسانة شمال القرية. الخبر الأخير في هذه النشرة: تواجه الكوادر الطبية والمرضى بمستشفى كسر التعليمي وضعا حرجا إثر خروج وحدة إنتاج الأكسجين عن الخدمة لليوم السابع على التوالي. وقال مواطنون إنهم يضطرون لتوفير الأكسجين من المستشفى الكويتي بأسعار باهظة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في الجزء الثاني من لقائنا ضمن برنامج قضايا الشباب مع الأستاذ إحسان أحمد آدم حول كتابة المعنون قصة إحسان شهادة على البقاء والحرية والشجاعة. ويتناول الكتاب تجربة الكاتبة حول قصة زواجها وما ترتب على ذلك من تحديات اجتماعية ونفسية عايشتها. أهلا ومرحبا بك مجددا أستاذ إحسان في البرنامج. في الجزء الأول من سردك في الكتاب ناولنا صدامك مع المجتمع وانعكاس ذلك على حياتك الأمنية والاجتماعية. اليوم عايزين نواصل هذا السرد ونتوقف عندما ورد في كتابك حول التحيزات التي صاحبت تناول قضيتك. حدثينا أكثر عن هذه التحيزات ومن هي الجهات أو الأطراف التي مارستها.
2: طبعا في تحيزات لأنه يعني الناس دي كلها سواء كان كيانات وأجسام وأشخاص الناس دي كلها يعني أنا قاعد أحس بيها بتتعامل مع القضايا دي ما كجانب إنساني أو كجانب اجتماعي. الناس دي كلها بتتعامل مع القضايا دي كشغل بتاع عمل تجاري، كل زول بيشوف اللي بيناسب مصلحته والبيتوافق مع الأجندة المفروض تمر بتاعته. في القضية بتاعتنا دي يعني إحنا القضية بتاعتنا دي كل زول استخدمها يعني الاستخدام اللي بيناسبه، وإحنا شفنا يعني هنا ده.
1: طيب مثال يبرر كلامك دي إنه مثلا في ناس مثلا جهات إعلامية مثلا استخدمت القضية دي متناولتها بالطريقة الكويس استخدمتها لمصلحتها أو حتى الجهات الرسمية يعني.
2: طيب أنا حأديك أولا حاجة نموذج هنا إعلامي موجود معانا عندك قناة البي بي سي. قناة البي بي سي من هي بثت القضية حقتنا دي هي يعني ما حاولت تبحث عن الحقيقة وتسمع الرواية يعني من الأطراف أصحاب المشكلة ذاتهم. هم مشوا استضافوا ناشطة حقوقية، فهنا هم مرروا الأجندة بتاعت الناشطة الحقوقية وغيروا المسار بتاع القضية من المسار الحقيقي بدون حتى ما يراعوا للأوضاع الأمنية والأوضاع اللي نحن كنا موجودين فيها، فهم استخدموها استخدام سيء. وبرضو كمان عندك في السودان في بعض الجماعات النسوية اللي هم بيقولوا يعني أنهم هم نسويات وقضايا المرأة السودانية دي بتهمهم استخدموا القضية دي يعني استخدام سيء جدا. يعني هم في الوقت ذاك بدون ما يرجعوا لي بدون ما يدعموني الدعم المفروض يعني أنهم هم يدعموني له مشوا عملوا وقفات احتجاجية وطالبوا بتغيير أو تعديل القوانين بتاعت الأحوال الشخصية يعني، واستخدموا قضيتك نموذج وأشاروا لها بدون ما إنهم هم يعني يعانوا للأوضاع اللي إحنا فيها أو مشكلتنا دي إحنا حتتعالج كيف وحيدعمونا كيف إنسانيا وقانونيا وحقوقيا. لا، هم برضو كمان ساهموا في إنه القضية تاخد مسار تاني وساهموا في إنه يعني المجتمع ده يكون ضدنا.
1: طيب منو من الناس اللي وقفوا معاكي؟ يعني إذا نحن تكلمنا في الجانب الإنساني زي ما انت تطرقتي في الكتاب.
2: أنا كإحساني ما نجي أتكلم عن الناس اللي وقفوا معي، هم ناس قليلين شديد وعلموني يعني إنه الدعم ما بيقاس بالعدد، فهم شخصيات يعني عددها بسيط جدا. في المقدمة يعني من الشخصيات اللي كان عندها دور إيجابي وأثر إيجابي جدا وسندنا في وقت إحنا كنا على وشك إنه إحنا ننهار بقلينا السند وداعم معنويا وماديا من كل النواحي، فهو جنرال بول مالونغاون من جنوب السودان. وبعدك برضو عندنا رجل الأعمال بيبي علي. بيبي علي برضو رجل أعمال من دولة جنوب السودان، هو من الناس اللي دعمونا في بداية القضية وكان يعني من أوائل الأيادي اللي امتدت لنا. وبرضو عندك دانيال واني، هو واحد من الناس اللي دعمنا شديد ووصل صوتنا يعني للعالم. وانا هنا من راديو دبنجة بشكر البطل دانيال واني. ودانيال واني دي يمكن في ناس ما بتعرفه فممكن يعني أعرفكم عليه أو أديكم نبذة عنه. هو زوجي مريم يحيى إبراهيم برضو صاحبة قضية الرأي العام في 2014.
1: نعم.
2: هو برضو من الناس اللي عندهم دور إيجابي جدا في حياتنا. وبعد ذاك عندك يعني زولة قاتلت يعني لأجل أنا إحسان يعني كنت أدخل البيت الآمن، هي كانت المسؤولة من الملف بتاع الكسواركة حقتي. اسمها إيليريا دي من إيطاليا، فبرضو من الناس اللي عندهم يعني أثر إيجابي جدا في الملف بتاعهم. وبرضو عندي واحدة اسمها جيترود هنا من كينيا، هي برضو واحدة من الناس اللي ساعدتني يعني.
1: نعم، يعني في تقييمك يعني التجربة دي هل أثرت على رؤيتك للعلاقات اللي بتربط سواء كان الحب أو الزواج؟
2: لا بالعكس، تجربتي دي علمتني انه يعني الزواج اكبر من المفهوم بتاعنا احنا ربونا عليه. يعني انا حسي في خلال الظروف الصعبه اللي احنا عايشين فيها، حسي حاليا انا ودين يعني ما عندنا حياه اجتماعيه، ما عندنا حياه اجتماعيه جيده، يعني ما عندنا اهل، ما عندنا الحياه الاجتماعيه الطبيعيه دي، فاحنا بقينا بنغطي لبعض. يعني دين بقى لي الجانب اللي انا فاقداه، الام والاب والاخ والاخت والصديق والحبيب والجار وكل شيء، وبرضه كمان انا غطيت له يعني نفس الحاجات دي يعني في حياته، يعني حتى لو كان هو متواصل مع اهله لكن هم ما قراب منه حاليا، هم في دوله ثانيه واحنا في دوله، فوراني يعني انه العلاقات ممكن تكون قويه، يعني حتى لو الظروف اللي نشات فيها العلاقه دي كانت سيئه حتكون قويه وما بتصمد في الظروف الصعبه دائما الا العلاقات القويه. والانسان يعني ما بيعيش سعيد الا لما يعيش مع الانسان اللي هو بيحبه والاختار انه هو يكمل حياته معاه، والزول اللي هو بيشبهه واللي بيكمله. يعني
1: نعم، لو عاد بك الزمن هل كنت ستتخذين نفس القرار أو نفس المسار؟
2: أيوة كنت هتخذ نفس القرار ونفس المسار. أنا ما ندمانة مهما حصل ما حصل، أنا ما ندمانة على القرار اللي أنا أخذته ده. يعني أنا مبسوطة جدا بزواجي من دين، يعني هو إنسان رائع وأنا عشت معاه سنوات يعني جميلة ورائع، رغم الضغوطات ورغم محاولات انه احنا نتفرق ورغم الخناقه اللي احنا عايشين فيه حاليا، لكن يعني انا ممنونه شديد للحق جمعتني بهم.
1: نعم. طيب يعني اذا في اي يعني رساله من خلال تجربتك دي للشباب، يعني انت بتقول لهم شنو؟
2: الرساله بتاعتي انه لازم يا شباب احنا ما بالضروره يعني نعيش بنفس الطريقه اللي عاشوا بها امهاتنا وحبوباتنا وجدودنا، ما بالضرورة يعني إنه إحنا نعيش نفس الحياة دي لأنه تجاربنا ما وحدي. وأنا بدعو إنه كل الشباب يكونوا أحرار وياخذوا قراراتهم اللي بتناسبهم، ما اللي بتناسب المجتمعات ولا اللي بتناسب الأم ولا الأبو. ورسالتي بالأخص للنساء يعني إنه أنت كمرة عندك الحق في نفسك وعندك الحق إنك أنت تختاري حياتك وتغرريها وتعيشي حياتك دي بالطريقة اللي أنت دايراها، وعندك الحق إنك أنت تكوني أنت، ما تكوني مجرد ظل للراجل، يعني سواء كان أبو أو أم أو سوري أبو أو زوج أو أخ، تكوني أنت، تكون الصورة اللي أنت عاوزة تكوني فيها. طيب ما بالضرورة يعني إن أنت تكوني عايشة في النقطة تحت الطاعة المطلقة.
1: نعم، لكن طبعا يعني المجتمعات كلها عندها لوائح في قوانين في موروثات ثقافية وتفاصيل كثيرة جدا، يعني فكيف انه الزول بيقدر يعمل توازن؟ يعني الإرث ده كله ممكن انت تخليه في جانب ويعني تمشي في الاتجاه اللي انت شايفاه هو الصح، اذا كان المجتمع كله انت حتشوف انه الحاجة دي يعني ما بتمشي مع الموروثات والحاجات اللي هم فيها، يعني انت حتكوني يعني بتصادم المجتمع بأكمله.
2: طيب الموروثات الاجتماعية دي احنا عندنا موروثات وعادات وتقاليد ضارة جدا اضرت بينا احنا كنساء لسنين طويلة، في منها الدخيل جانا جديد احنا كمجتمع، وفي الموجود طبعا من آلاف السنين. فأنا لما أقول انه احنا لازم يعني نختار الحياة اللي احنا عاوزينها، يعني لازم احنا نعيش بصدق، يعني احنا من نكون منافقين ونعيش وفق الموروثات الضاره اللي هي بتضرنا، ده ما حيأثر ذاته على النسيج الاجتماعي، يعني حيخلي المجتمع ده يكون مجتمع ما سوي. يعني لا. مثلا يعني احنا لما نيجي نتكلم عن الجانب بتاع الزواج نقول انه اي وحده لازم تتزوج الزول اللي هي عاوزاه، ومفروض يعني انه الاهل ما يكون عندهم صوت او اي نوع من انواع السلطه انه يعيقوا الزواج ده او يكملوه، الاول والاخير يكون هي البيت يعني أو الإنسان اللي هي عاوزة تتزوج دي. يما نيجي نقول كده في ناس بتقول لأنه الكلام ده ما بيجي وما بيبقى. طيب يا جماعة إحنا حاليا عندنا الظاهرة بتاعة الأطفال اللي بيجدعوهم في الكوش والبيجدعوهم في الحمامات، والظاهرة دي منتشرة جدا جدا. الظواهر دي قاعد تيجي بسبب شنو؟ بتيجي بسبب الموروثات والموروثات الثقافية والاجتماعية الموجودة عندنا دي، يعني بسبب إنه لا والله تي ممكن تعرسي فلان عشان خاطر فلان ده والله أسود، ونحن ما من نفس القبيلة وما من نفس المنطقة وديننا ما واحد، فده بولد لنا برضو كمان يعني ظواهر سلبية جدا. وبعد ذاك الصدام مع المجتمع ده، يعني لابد انه يكون في صدام يعني مع المجتمعات دي عشان العادات السيئة دي بترجعنا لورا دي تتغير. عندك برضو الزواج بتاع الغاصرات، يعني زواج الغاصرات ده جه برضو نتيجة للموروثات الاجتماعية الخاطئة اللي عندنا، اللي هي يعني إنه إحنا لازم يعني لما نجي نزوج بنتنا لازم نزوج بنتنا دي لزول غنيان ويكون عنده قروش عشان يجي يدفع لنا مال ومهر، وده حولنا إحنا ذاته كنساء من إنسانات لسلعة تجارية يعني. فعشان كده أنا قاعد أقول إنه إحنا لازم نحارب الموروثات اللي موجودة عندنا دي، وبالذات عند النقاط قاعد أركز عليها من ضمن النقاط دي قصة الولاية، إنه المرأة لازم يكون عندها ولي، وبرضو قصة المهر. يعني أنا بالنسبة لي برضو المهر ده حولنا لسلعة ولمجرد تجارة إحنا كنساء.
1: بتفتكر إنه قصتك دي يعني جزء من مشاكل كثيرة موجودة، يعني جزء من قصص كثيرة مشابهة موجودة في المجتمع، ولا بتعتقد إنه يعني تجربتك دي يعني فريدة؟
2: أنا من كتبت قررت إن أنا أكتب القصة بتاعتي دي في شكل مذكرات، كتبتها لأنه يعني في آلاف القصص الأصحاب دخلوا لي خلال تواجدي هنا في السوشيال ميديا وحكوا لي، ولقيت إنه في يعني نفس الواقع اللي أنا عشته ده في واقع يعني زي ده بيعيشوه آلاف النساء، لكن الفرق إنه ده لقصانطات وما قدروا إنه يكونوا شجاعات ويواجهوا المجتمع حقه وإنه يخشوا معه في صدام. فلقيت إنه يعني إحنا لازم إنه أنا أكتب عشان نعكس التجارب دي ونشوف آراء الناس ونحاول نغير في الفكر الجماعي الموجود، فلأنه المشاكل دي يعني كثيرة وبرضه بتأثر يعني في شكل النسيج الاجتماعي حقنا، لأنه هسي إحنا حالياً كده كمجتمع يعني إحنا عنصريين وما بنتقبل الآخر، يعني نظرتنا للآخر المختلف ده يعني هي نظرة كارثية جداً، يعني ممكن تصل لمرحلة الرفض والاعتداء والقتل والتطهير العرقي. يعني إحنا التاني ده لو اختلف معانا في الهوية والهوية الضيقة والتقسيمات العرقية إحنا مستعدين نبيد بعض، فهي قصتي يعني بتفتح محاور لمشاكل كثيرة موجودة في السودان.
1: نعم، الخطوة الجاية ليكي قدام شنو، أو يعني نظرتك لمستقبل حياتك؟
2: حأكون ناشطة أكثر في القضايا اللي بتخص النساء، وححاول يعني إني أناقش المجتمع ده ونفتح باب بتاع حوار أكبر عن الحريات بتاعت الإنسان وعن حرية المرأة وعن حقوق المرأة، وبرضه حنحاول يعني نوعي النساء السودانيات إنه أنتوا نساء كاملات، يعني ما محتاجين لزول يكملكم، وإنه أنتوا عندكم الحق إنكم أنتوا تختاروا حياتكم، وعندكم كمان الأهلية الكاملة اللي بتخليكم أنتوا تاخذوا أي قرار في حياتكم دي أنتوا عاوزين تاخذوها. هيكون لسه عندي معركة طويلة طويلة مع المجتمع ده ومع العقليات اللي بطرف المرأة مجرد ضل الراجل، وإنه هو يعني ممكن يتحكم في كل تفاصيل في الحياة دي.
1: نعم، ما بتخاف إنه الناس تاني يشنوا عليك هجوم ويفتكروا إنك أنت بتحرض اللي هو النساء؟
2: ولك حاجة، أنا آمنت بالنضال العلني، لكن برضو لازم يكون شيء منظم، ومع ذلك يعني طريق النضال بطريق صعب شديد بتواجهنا فيه صعوبات وكده. يعني أنا هسي كإحسان يعني في البداية كنت بخاف إنه أنا خليك من الهجوم، القصة بتحتي أكبر من إنه هجوم هنا مجرد هجوم في وسائل التواصل الاجتماعي، أنا عندي معركة حقيقية في أرض الواقع في ناس هي ممكن تختال شخصيتي يعني بعدة طرق، لكن برضو يعني أنا بقيت انه انا ما خايفه. ليه بقيت انه انا ما خايفه؟ يعني بقيت انه انا لازم انه انا اترك بصمتي وصوتي اللي تسجل ولا الناس يسمعوه، ده حتى انا لو مت لو حصل لي اي

0: ده حتى انا لو مت لو حصل لي اي شيء حيفضل قاعد وجيل ورا جيل حيجي يقروا كتابي ويقروا قصتي ويسمعوني انا كإحسان كنت قاعده اقول في شنو. بالنسبه لي ده كفايه يعني.
1: نعم، كان في اتهامات، يعني الناس بيفتكروا انك انت بتسوقي للمشكلة بتاعك، انك انت احيانا بتفتعل اللي هو معارك من دون معركة حقيقية، يعني على اساس انه يعني تسوقي للمشكلة بتاعك. فردك شنو للادعاءات زي دي؟
0: طبعا احنا ما عندنا اخلاق في التعامل يعني مع بعض. يمنا الزول يجي يغلبهم بالمنطق طوال بقوموا يعملوا لك طوال حملة بتاعت اغتيال شخصية. انا بالنسبة لي دي كلها مجرد اتهامات لاغتيال الشخصية، ما خالية تماما من الصحة والعار، مجرد دعايات.
1: نعم.
0: لانه انا كإحسان يعني زول قاعد اتجنب الخوض في الحوارات الجانبية والغير مفيدة، ودائما قاعده اكون في حالي يعني بتكلم عن نفسي وعن تجربتي. واكبر دليل ان انا يعني كتبت كتابي وحاولت اني اخاطب به العقليه بتاعت المجتمع السوداني ده، يعني رغم انه انا عارفه يعني انه ما كل الناس دي ممكن تستوعب انا قاعده اقول في شنو، لكن برضه حاولت انه انا اخاطبهم عشان اقدر يعني اغير وجهه نظرهم واغير طريقه تفكيرهم. ففي ناس طبعا ما متقبله الكلام ده، في ناس بالنسبه لي انا وجودي ده خطر، وجودي ده خطر عليهم لان هم افكارهم دي عاوزين يستعبدونا احنا كنساء وعاوزين يخلونا نكون موجودين داخل القفص ده، وعارفين انه وجودي انا كاحسان حيه وشاهده وباغيه وموجوده هنا ولسه قويه يعني بهدد الافكار حقتهم دي وممكن يدمرها كمان يعني في مرحله من المراحل.
1: نعم، إذا في رسالة عايز توجهها لوسائل الإعلام السودانية، رسالتك لهم شنو من خلال تجربتك أنت في قضيتك وكيف أنهم هم يتناولوا القضية بتاعك؟
0: طيب انا الرساله اللي برسلها عبركم مش لوسائل الاعلام السودانيه، لانه انا كقضيه راي عام يعني تناولت القضيه حقتي وسائل اعلام عالميه، انه وسائل الاعلام ما تكون يعني عباره عن ما يكون عباره عن تجار بالانسانيه وتاجروا بقصص الناس واوجاعهم، انه يعني هم يكونوا مهنيين واحترافيين وينقلوا القضيه زي ما هي بدون ما انهم هم يلفقوها او يحاولوا انه يسيسوا القضيه ويمرروا عبرها اجندات، لانه مجتمعنا ده مليان قضايا وفي ناس كتار محتاجين انه صوتهم يصل، محتاجين الزول اللي بوصل لهم صوتهم للعالم عشان الناس تسمعهم. فده طبعا كله بيتم عبر وسائل الاعلام، فالوضع حيكون خطير في حاله انه وسائل الاعلام ما بقت يعني انها مهنيه وبتقدم الحقيقه كامله. وبرضه يعني رسالتي وصلت لهم انه ينظروا للانسان قبل القصه.
1: شكرا جزيلا لك أستاذة إحسان أحمد آدم على تفضلك بالحديث معنا حول كتابك بعنوان قصة إحسان، شهادة على البقاء والحرية والشجاعة، والذي تضمن جانبا من تجربتك الخاصة بما في ذلك قصة زواجك وما ترتب عليها من تفاصيل وتحديات.
0: شكرا، شكرا راديو دبنجة، شكرا على إتاحة الفرصة، وشكرا لأنكم أنتم مهنيين وبتبحثوا عن الحقيقة وبتنقلوها زي ما هي، فدمتم بخير.
1: كما نشكركم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله.
2: أظن أنك ربنا شايفين النور هناك، شايف معي؟ أنا هيهون وصلت محط الطشاش من التحمل الهارك، ما شايف ولا سامع أي حاجة.
3: أموت يا خلاج، قربنا يا أخ قربنا، أنا خايف الشافع ده يصحى السوي قال لسه ما جي. إن شاء الله يكون مكان جديد ونقدر نتأغلب عليه.
2: الله كريم علينا، نصل ما نمر منه يصل المسيرات ولا دانات ولا رايش ضال لطريقه يا أخي.

0: Aline. Aline. Ma. Ma. Ta. Aline. Ma. Ta.
1: Oy, oy. قول بسم الله يا اخوي. مالك الحلمة طلعت ليك في راسك ولا شنو؟ ها انت شكل المشي والنزوح خلاك في مرحلة تانية.
0: انا سرحت وقلبي وجعني وانا شايف ولدي نايم، وبكرة ما تصبح يقول لي يا بابا انا عايز امشي المدرسة، الاقي اصحابي اقول له شنو واشرح له كيف انه ما في مدرسة اذا الحاجة ما وقفت.
1: الحمد لله. إذا حالي دي استمرت أكثر من كده، عارف عدد الطلاب

0: اللي حيكونوا بر الحقل التعليمي حيتفاهم. يا اخي ده بالعكس، المدارس والجامعات كلها حتتحول لدار ايواء ومنازعين. والله اعلم، الله اعلم تنتهي متين وتقف كيف.
1: يعني اسمع، نحن لازم نشوف طرق اسعافيه لموضوع القرايه ده. هي هي اسمعني، انا جاتني فكره. هي هي
0: يا اخي،
1: هي انت نمت ولا يا اخي؟
0: يا اخي انا نمت يا اخي. يا اخي انا تعبان من المشي. احنا مشينا مشي، انت عارف احنا مشينا كابتن، تعبان يا اخي من المشي. كان الصباح احكي لي.
1: لا يا اخي لازم تسمع فكرتي هالسنه.
0: طيب احكي.
1: اسمع، انا حجمع كل الناس في المنطقه دي، نشوف البدر يدرس منه ونعمل فصول صباح ومساء. انا حدرس رياضيات وعربي وتاريخ كمان.
0: كويس، فكره جميله. وتصبح على خير والصباح نتناقش
1: فيها. يعني اسمعني ان احنا لازم نتحرك عشان التعليم ده بيطلعنا من كل الازمات. القرايه مهمه، وقبل الحرب تقيف. ان احنا الاهالي المفروض كلنا نعود اولادنا وبناتنا الزمن المشى ونحشرهم اتفاقهم. الحرب لما تقيف نكون قطعنا شوط، واولادنا اللي اتظلموا يسووا الحرب والندوس يكونوا مستندين في التعليم. فاهم؟ فاهمني؟
0: يا خلي صبحنا على خير.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام نرحب بكم في إذاعة دبنجا وفي برنامجنا إشارات طبية، ونرحب بكم أينما كنتم، لو كنتم قاعدين جوا السودان أو برا السودان في المعسكرات ولا في الحلال ولا في المدن. نرحب بكم ونواصل حلقاتنا، والليلة في حلقتنا هنتكلم عن الأمراض اللي بتنتقل عن طريق الموية والطرق الصحيحة لأننا نتفادى الأمراض اللي تجينا عن طريق الموية. نعم، والوقاية من الأمراض اللي بتجينا عن طريق الموية. نحن في حلقاتنا اللي فاتت ذكرنا أنه في طريقتين، طريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة لانتقال الأمراض المودية. من ضمن الطرق الغير مباشرة عندنا الانتقال بتاعة الأمراض المودية عن طريق الموية. من ضمن الأمراض المودية اللي ممكن تتنقلنا عن طريق الموية عندنا يا جماعة زي الإسهال المائي الحاد أو الكوليرا، وده من الأمراض الخطيرة جدا واللي بتؤدي للوفاة طوالي. وبرضه عندنا بعض الأمراض زي الملاريا برضه عندها علاقة بالموية، لأنه البعوض ينتقل عن طريق الموية أو البعوض يتولد الأماكن اللي فيها الموية. برضو عندنا الحالات الثانية زي الأمراض بتاعت الجاردية وأمراض الزيتان وأمراض مرض التايفويد، ودول الأمراض الرئيسية اللي بتنتقل عن طريق الموية. وبما إن الأمراض دي كلها خطيرة وجزء منها بتؤدي لسوء تغذية وجزء منها أمراض قاتلة، يعني زي الكوليرا من الأمراض القاتلة جدا، وعندنا زي الأمراض بتاعت الديدان مثلا والجاردية بتؤدي خاصة عند الأطفال بتؤدي لسوء التغذية. ومن المنطلق ده جات الأهمية بتاعت المكافحة أو أهمية الوقاية، الوقاية من الأمراض اللي بتنتقل عن طريق الموية. فإحنا نشوف الموية ذاتها، عشان إحنا نتحصل على موية نظيفة ما تنقل لنا الأمراض لازم نبدأ من المصدر بتاعت الموية ونمشي بالطرق بتاعت نقل الموية، ونمشي في الحتات اللي بتتخزن فيها الموية في البيوت والمكان أو وسائل بتاعت شرب الموية أو الأدوات اللي بنستخدمها لشرب الموية. إذا نحن أخذنا الموية بنفس الخطوات واتأكدنا إنه في كل حتة من الحتات دي كانت الموية دي نظيفة وموية صحية، أكيد بنتفادى الأمراض اللي قبل شوية ذكرناها اللي هي الأمراض اللي عندها علاقة بالموية. إذا نجي الليلة نمسك واحد واحد، نمسك أول حاجة المصادر بتاعت الموية. المصادر بتاعت الموية يا جماعة معروفة، إما تكون يعني خاصة أهلنا يعني في المناطق الريفية بيستخدم الأبيار، إما من المضخات إما من الصحاريج أو موية المطر أو الرهود. دي الأماكن أو الناس كمان بيشربوا الموية من الوادي من التمد، دي كلها المصادر بتاعت الموية. من المصادر يعني الشائعة أكثر عندنا المضخات. إذن نحن لازم نتأكد إن المضخة دي أول حاجة تكون في حتة بعيدة من حيوانات وفضلات الحيوانات وفضلات البشر، يعني المضخة دي نعمل لها جريبة والحتة دي نشيل منها الموية، لأن المضخة قدامها بيقوموا بعمل لها حتة يجمع فيها الموية والناس بيشيلوها. نتأكد إنه الحتة دي تكون مزروبة وبعيدة من الحيوانات ما تدخل وبعيدة من الفضلات ذات الإنسان. إذن أهم حاجة نزروب. إذا مسكنا الأبيار برضو من الضروري ومهم جدا ان الناس تسقي، مثلا خاصة الناس اللي بيسقوا البهايم وكده تكون بعيدة من البير شوية، يعني الناس بتسقي البهايم بعيد من البير، والبير ذاته يتغطى يعني لانه معرض لانه التراب او الهواء بيلنا غبار، والغبار طبعا احنا زي ما قلنا انه واحدة من الطرق اللي بنتغل بها جراثيم يعني عن طريق الهواء وكده، برضو لازم نغطيه والبهايم نسقيهم بعيد من الحته بتاعت البير عشان نضمن ان البير ده المويه اللي بنشرب منها مويه نظيفه، وبرضه البير يتخفر بعيد من الفضلات بتاعت البشر. برضه عندنا الرهود، في بعض الناس يعني بيشربوا من الرهود. الرهد برضه لازم بالضروره انه يتفصل المويه اللي بيستخدموها او اللي بيستخدمها الانسان يكون بعيد أو يكون منفصل من المويه اللي بيشربوها الحيوانات برضو. يعني للأسف بتلقى في بعض المناطق بتلقى رهد رجال البعاد بيشربوا رجال الناس بيشيلوا المويه من هناك. في بعض بيستحموا في الرهد دي حاجة خطيرة جدا يعني بجانب واحدة من الأمراض الخطيرة برضو اللي بتتنقل عن طريق المويه ما ذكرنا اللي هو بالحرشية برضو. يعني جو بعض الناس يجي يستحموا في الرهود وكده نتأكد إنه الناس ما تستحموا في الرهود الزول يشيل المويه ويمشي بعيد ويستحم يعني ما يستحموا جوا الرهد. الحتة اللي بيشربوا منها الناس تكون منفصلة يعني تكون براءة من الحتة اللي بيشربوا منها الحيوانات. وبرضو من الضروري إنه الزول يشيل المويه دور الدار يستحمى من موية الرهد يشيل المويه يمشي يوديها برا الرهد بعيد من الرهد هو بيستحمى بيجاي. برضو الحاجة الخطيرة جدا إنه في بعض الناس يدور جوا الرهد أو فضلات بتاعت الإنسان ممكن يلوث المويه دي والناس اللي يعني المرض المعدي. عندنا برضو من المصادر برضو بتاعت المويه زي ما قلنا إن عندنا مثلا التمت. التمت ده طبعا الناس بيستخدموها أغلب الأحيان في الخريف. برضو التمت واحدة من الوسائل يعني إحنا بقدر الإمكان نحفر فيه برضو بعيدة من الفضلات بتاعت الإنسان والحيوان. وبرضو المويه نخليها تروق في التمت بعد ما حفرناه ونخلي المويه تروق تبقى نظيفة وبعد ذاك نشيل منها. برضو الناس اللي بيشربوا مويه من الصحاريج أو من المواسير مثل المدن نتأكد برضو إن الصحاريج ده في حتة آمنة ومويه بتتم علاجها بطريقة كويسة وبطريقة كويسة ودي مسؤولية وزارة الصحة أو ناس المويه وإصلاح البيئة اللي هم اللي بيوفروا المويه. هذه المصادر الأساسية للمويه. في بعض الناس برضو بيشيلوا مويه مباشر من المطر بيحطوا أواني المويه المطر بتكب وبيقوموا بيشيلوا مويه المطر بيمشوا برضو بيشربوا منها. برضو من الضرورة إن الأواني دي اللي بيحطوا عشان يلقوا بيها المويه تكون أواني نظيفة يعني يتأكدوا إنه ما يكون في أي تلوث كده. ده فيما يخص المصادر بتاعة المويه. نجي نشوف كمان الطرق بتاعة نقل المويه عشان نضمن برضو انه الطرق بتاعت النقل او المويه اذا كان المصدر كان نظيف عشان ما تكون تلوثت اثناء احنا دايرين نشيلها من المصدر عشان نوديه البيت. برضو بالضروره ان نتاكد انه الطريقه بتاعت النقل كان طريقه صحيحه وطريقه نظيفه عشان نضمن ان المويه ما تلوثت. طيب الوسائل المعروفه للناس يعني عندنا زي الفنافيس دي واحده من اكثر الوسائل اللي الناس بنقل بيها المويه من المصدر للبيت. برضو عندنا في بعض الناس في القرى بيشيلوا مويه بالجرب وبيشيلوا المويه بالباغات او بالبراميل. في ناس المدن طبعا المويه بتتنقل لهم من المصدر لحد البيت عن طريق المواسير كمان. طيب عشان احنا نضمن انه احنا اثناء النقل المويه ما تلوثت مثلا الباغات لازم نتاكد ان الباغات دي نظيفه خاصه الناس الفنادق يا جماعه لازم يتاكدوا ان هذا ده نظيف. تغسل كل يوم تودي للناس مويه نظيفه وبرضه تتغسل ويتعمل فيها كلور. يعني في ناس وزارة الصحة بيجيبوا كلور يقوموا بيعملوه في المويه اثناء لما تقوم تكب مويتك في المطار بيقوموا بيعملوا فيها كلور ده بيعملوه يتفادى التلوث اثناء النقل. برضه عندنا المواسير. المواسير ضروري جدا ان الماسوره من المصدر اللي بيمشي لنا البيت لازم يمر بعيد من الفضلات بتاعت الانسان او بعيد يعني من البخانه والماسوره تكون بعيد من الماسوره ده لانه اذا حصل انه الماسوره اتكسرت حته صغيره جدا وكان جنبه في حمامات اكيد المويه بتاعت الحمامات دي هتتلخبط مع المويه بتاعت الماسوره وبالتالي مويه ملوثه وممكن تنقل لنا مرض مويه. بعدين يكلم هذا المويه عشان ما يجي يحوله الماسوره دي يودوها بعيد عشان ما تنقل لنا امراض معديه. برضو عندنا زي ما قلنا قبل شوية الأدوات العادية الباغات والناس اللي بينقلوا المويه بالجرادل وكده دي بينقلوا المويه بالجرادل دي يتأكدوا إن الجرادل دي نظيفة ينظفوها كل يوم وغسل الجردل بالمويه والصابون نظيف. طيب ده فيما يخص الطرق بتاعة النقل. برضو بعد كده نتكلم عن الطرق بتاعة التخزين الصحيحة. برضو في التخزين يا جماعة التخزين احنا بنخزن المويه في البيوت يعني إما في الأزيار إما في البراميل إما في أي حاجة احنا بنخزن فيها المويه لازم نتأكد إن البير يكون نظيف ومغطى. إذا كان برميل البرميل مغطى. إذا كان أي حاجة احنا بنخزن فيها المويه في البيت نتأكد إنه مغطى بالإضافة إلى الكول اللي احنا بنشرب بيه المويه نتأكد إنه نظيف ومغسل المويه والصابون. لحد هنا الليلة نحن حلقاتنا بتكون انتهت ونشكركم على حسن استماعكم وشكرا لكم كثير جدا ولحد ما نتلاقى في حلقاتنا الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.

0: السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دابنغا ليوم الأحد الموافق 3 شهر 5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. مقتل عزام شقيق كيكل و13 شخصا في هجوم بطائرة مسيرة شرقي الجزيرة، ومقتل وإصابة 30 شخصا في هجوم بمسيرة على منطقة بليلة بالنيل الأزرق. هجوم جديد بمسيرات على أم درمان فجر اليوم، ومقتل وإصابة 3 جنود في تبادل إطلاق نار في سوق صابرين بأم درمان. الصحفيون يحيون ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 مايو، وانعدام تام للمياه في معسكر كونونغو بشرقي تشاد. وخروج 14 مرفقا طبيا عن الخدمة في الدلنج بسبب الغصف، وزيادة كبيرة في تعرفة الكهرباء بنسبة فوق 70%. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دابنغا. قتل عزام شقيق أبو عاقلة كيكل قائد قوات درع السودان وآخرون من أفراد أسرته مساء أمس في غصف بطائرة مسيرة استهدف منزل الأسرة بقرية الكهل زيدان بمحلية أم القرى شرقي ولاية الجزيرة. وكشف يوسف عمارة أبو سن مستشار قائد قوات درع السودان أن من بين القتلى محمد الصديق كيكل ابن أخ قائد قوات درع السودان وعبد الله قسم الله والصديق بخيت، فيما أفادت مصادر أن العدد الكلي للقتلى بلغ 14 شخصا من بينهم 8 أطفال وامرأتان. وأضاف أحد أفراد الأسرة في هذا الخصوص:
1: السادة الأحباب والأعزاء الأكارم، الظروف الأمنية والتجمعات ما محمودة في ظل العدو لا أخلاق له لاستهداف المدنيين وغيره. نحن الآن في ديوان عمنا محمد أحمد وكيكل ديوان القائد، ومعانا حسين كيكل ومعانا شيخ العرب وأبو ذر. يا جماعة نحن ما في أي عزاء.
0: قالت الحركة الشعبية الشمال بقيادة الحلو إن 10 مدنيين قتلوا وأصيب 20 آخرون أغلبهم من النساء والأطفال جراء غصف بمسيرة تتبع للجيش على منطقة بليلة بالقرب من الكرمك في النيل الأزرق الفونج الجديدة. وأوضحت في بيان لها اليوم أن الغصف تسبب في حرق محال تجارية بسوق بليلة وتدمير مصادر المياه إلى جانب نفوق كميات مقدرة من الماشية. كشفت مصادر عن تصدي المضادات الأرضية التابعة للقوات المسلحة السودانية فجر اليوم الأحد لهجوم بطائرات مسيرة بمدينة أم درمان، كما تم رصد تحليق طائرة مسيرة في سماء أم درمان مساء السبت حيث تم التعامل معها وإسقاطها. وكانت مجموعة محامي الطوارئ قد أدانت مقتل 5 مدنيين خلال الأيام الماضية جراء هجوم بطائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدف عربة جنود مدينة أم درمان. وكانت مجموعة محامي الطوارئ قد أدانت مقتل 5 مدنيين خلال الأيام الماضية جراء هجوم بطائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدف عربة جنوب مدينة أم درمان. قتل أحد أفراد القوات النظامية وأصيب 2 آخران من الشرطة في سوق صابرين بمدينة أم درمان مساء أمس. وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة العميد فتح الرحمن التوم في بيان إن تبادلا لإطلاق النار جرى بسبب عدم التزام أحد أفراد القوات النظامية الذي كان يحمل سلاحا ويتجول به داخل السوق بتعليمات الطوف. وأشار إلى مقتل الجندي وإصابة جنديين من الطوف. احتفت نقابة الصحفيين السودانيين ومنتدى الإعلام السوداني وعدد من الكيانات الصحفية والإعلامية باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 مايو في وقت تشهد فيه البلاد إحكاما للتضييق على حرية الصحافة. وقالت نقابة الصحفيين السودانيين في بيان اطلع عليه راديو دابنغا إن الاحتفال هذا العام يأتي في وقت حصلت فيه النقابة على جائزة اليونسكو لحرية الصحافة 2026 معتبرة ذلك اعترافا دوليا بتضحيات الصحفيين والصحفيات السودانيين. من جانبه أكد منتدى الإعلام السوداني في بيان أن الصحفيين في السودان عانوا من انتهاكات مروعة تمثلت في القتل والاستهداف المباشر والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتهديدات والترهيب إلى جانب النزوح والتشرد. بينما أكدت شبكة إعلاميات السودان أن حرية الصحافة ليست ترفا بل ركيزة أساسية لأي مجتمع يسعى إلى العدالة والشفافية وحق أصيل لا يجوز الانتقاص منه تحت أي ظرف. كشف لاجئون في مخيمات كونغو وكوريسكي وميلي للاجئين السودانيين بولاية وادي فيرا بشرقي تشاد أن الاقتتال القبلي وسط المجتمع المضيف أثر بصورة بالغة على اللاجئين. وقال أحد اللاجئين لراديو دبنغا إن الوابورات التي تضخ المياه لمعسكر كونغو تعرضت لإطلاق نار ما أدى إلى الانعدام التام لمياه الشرب. وأضاف في هذا الشأن:
2: يجي يشلق المساوين ويدقوا بسيتان وممكن المدرسة برضه سيناء قفل. وبالنسبة للموية زادة ما في من الوادي. وبالنسبة للناس اللي عندهم خانة وخانمائتين قاعدين في أطراف هذا المخيم يقولوا أيوة يلا شيل مالك ده امشي في داخل المعسكر.
0: في سياق متصل كشف لاجئون عن تمركز القوى العسكرية التشادية التي وصلت إلى المنطقة بجوار معسكر كونونغو. وقال المتحدث باسم القوى إنهم سيعملون على فتح الأسواق والمحلات التجارية ومحلات المياه إلى جانب جمع السلاح ومحاربة السرقة. قالت شبكة أطباء السودان إن القصف المتكرر على المرافق الصحية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان من قبل الدعم السريع والحركة الشعبية تسبب في انهيار شبه كامل للقطاع الصحي. وقالت المتحدثة باسم الشبكة تسنيم الأمين لراديو دبنغا إن المستشفى التعليمي توقف جزئيا ومستشفى التومات المرجعي خارج الخدمة، فيما دمر مستشفى السلاح الطبي بالكامل واقتصر عمل مستشفى الأم بخيتة على الولادة فقط، كما خرجت نحو 10 مراكز صحية عن الخدمة من بينها مراكز تغذية. وأضافت في هذا الخصوص:
3: تعرضت المرافق الصحية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان لاستهداف متكرر بالقصف من قبل الدعم السريع والحركة الشعبية جناح الحلو في انتهاك واضح للقوانين الدولية، كما تسبب القصف في إخراج غالبية المراكز الصحية التي يقدر عددها بنحو 10 مراكز عن الخدمة بما في ذلك مراكز تقدم خدمات التغذية والصحة الإنجابية.
0: قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إن الأطباء كانوا عيوننا ومصادرنا، وإن 4 أطباء كانوا يرسلون باستمرار تفاصيل تحركات الدعم السريع في جنوب الخرطوم. ونفى خلال مخاطبته الملتقى الصحي بالخرطوم استهداف القوات المسلحة للمستشفيات والمرافق الطبية، متهما قوات الدعم السريع بذلك. وأضاف في هذا الخصوص:
4: في منطقة جنوب الخرطوم كان في أخواننا من الأطباء كانوا بيرسلوا لنا المعلومات باستمرار عن تحركات العدو وعن تحركات آليات. المتمردين كان عندهم راجمات وكان عندهم مدفعية دائما بيستخدموها من منطقة جنوب الخرطوم، أي واحدة تتحرك نحن كان بنلقى خبر أنها تحركت.
0: تشهد بحيرة النوبة بمدينة وادي حلفة ظاهرة نفوق جماعي للأسماك وتحول لون المياه إلى الأخضر المصفر مع انبعاث روائح كريهة، مما أثار قلقا واسعا وسط المواطنين. وأعلنت إدارة مياه وادي حلفة عن توقف محطة المياه الرئيسية وتعليق ضخ المياه إلى المنازل حتى إشعار آخر بعد رصد تجمعات كثيفة من الطحالب في البحيرة خلال الساعات الماضية. قال رئيس مجلس الصحوة الثوري موسى هلال إن قواته ستتجه نحو دارفور وكردفان بعد اكتمال استعداداتها. وأوضح خلال مخاطبته قواته إنها تخضع لجميع الترتيبات الخاصة بالقوات المسلحة. وفي ذات السياق أكد جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة أن قواتهم تقاتل تحت إمرة القوات المسلحة، واعتبر ذلك بداية للترتيبات الأمنية للانخراط في صفوف الجيش.
5: أن القوات ديل الآن تحت إمرة القيادة العامة للقوات المسلحة، ودي بداية للترتيبات الأمنية، ما عندهم رجعة لحركة العدل والمساواة السودانية.
0: دعا حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي الحكومة التشادية إلى تجاوز مطالبتها بوثائق اللجوء لجلوس التلاميذ لامتحانات الشهادة السودانية التي تبدأ يوم 11 مايو، وقال إن عددا كبيرا من الطلاب حرموا من الجلوس للامتحانات العام الماضي بسبب هذا الشرط، وأضاف في هذا الخصوص:
6: في هذه السنة برضو أن احنا دائرين نفس الإجراءات، وبل نطالب بإجراءات الأخرى اللي ممكن يعني تسهيلات أكثر من ذلك، وخاصة الطلاب الذين لم ينالوا الكروت بتاعة اللجوء، لأنه في السنة الماضية كانت حرموا بأن يجلسوا الامتحانات.
0: أعلن وزير التربية والتعليم بحكومة السلام الأستاذ كوكو محمد جقدول عن عقد امتحانات الشهادة السودانية في 24 يونيو 2026، متهما الحكومة في بورسودان برفض المبادرة الوطنية لتوحيد الامتحانات والسعي لتفتيت وحدة البلاد وتسييس التعليم. وأكد الوزير خلال تنوير صحفي بنيالة اكتمال الترتيبات بنسبة 95% لإقامة الامتحانات. اختتمت الهيئة القيادية لتحالف السودان التأسيسي اجتماعا استمر 4 أيام بحضور محمد حمدان دقلو رئيس المجلس ونائبه عبد العزيز الحلو. وقالت مصادر إن الاجتماع خرج بتشكيل لجان متخصصة إلى جانب إنشاء لجنة تنفيذية من رؤساء تلك اللجان واستكمال هياكل حكومة تأسيس ومؤسساتها وإقرار برنامج وموازنة الحكومة لعام 2026. فوجئ المواطنون بزيادات حادة وغير معلنة في تعرفة الكهرباء السكنية بلغت نحو 72% في خطوة نفذت دون صدور إعلان رسمي من الجهات المختصة، ما أربك المستهلكين عند شراء وحدات الطاقة بالمبالغ المعتادة. وشملت الزيادات 100 كيلوات الأولى التي ارتفعت من 4000 إلى 7000 جنيه، والمئة الثانية من 5000 إلى 9000 جنيه، فيما غفزت المئة الثالثة من 6000 إلى 11000 جنيه سوداني. كشفت الغرفة الاتحادية للحملة القومية للاستجابة لوباء الشلل عن تلقي 3,839,598 طفلاً وطفلة لقاح التطعيم ضد الشلل خلال 3 أيام من انطلاقة الحملة الأسبوع الماضي في 7 ولايات، هي الخرطوم، الجزيرة، النيل الأبيض، القضارب، السنار، كسلة، وشمال كردفان، وذلك في جولتها الأولى. ومن جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل انطلاق الجولة الأولى من عمليات الرش الجوي بمحلية شندي ضمن حملة لمكافحة حمى الضنك. شكى عدد كبير من خريجي جامعة الخرطوم خلال الأعوام 2018 حتى 2025 من عدم تمكنهم من استخراج شهاداتهم الجامعية بسبب عدم إصدار أرقام جامعية. وقال رئيس تجمع متضرري مشكلة الرقم الجامعي بجامعة الخرطوم دكتور سوار الذهب محمد آدم عبد الله لراديو دبنجا إن المشكلة تكمن في أن إدارة الجامعة لم تسدد رسوم استخراج هذه الأرقام للإدارة العامة للقبول وتوثيق الشهادات بوزارة التعليم العالي، وأضاف في هذا الخصوص:
7: واجهتنا مشكلة في استخراج الأرقام الجامعية، والتي صدر قرار يعني من وزارة التعليم العالي بلزوم كتابة الرقم الجامعي على الشهادات، ولم تصدر يعني الوزارة لخريجي كلية الدراسات العليا أي أرقام جامعية منذ فترة، ولا يستطيع طبعا الخريج استخراج الشهادة بدون هذا الرقم الجامعي.
0: شهدت غرى جزيرة بديم بالشمالية أمس السبت احتجاجات رفضا لتحويل البنطون إلى مشروع استثماري، واتجه المحتجون من قرى جزيرة بدين صوب موقع المشروع مرددين هتافات رافضة، وأضافوا في هذا الخصوص: وفي نهر النيل نظم مواطنو قرية الصلعاب وادي خليل وقفة احتياجية بالمحلية رفضا لقرار تصديق غربال خرسانة شمال القرية. الخبر الأخير في هذه النشرة: تواجه الكوادر الطبية والمرضى بمستشفى كسر التعليمي وضعا حرجا إثر خروج وحدة إنتاج الأكسجين عن الخدمة لليوم السابع على التوالي. وقال مواطنون إنهم يضطرون لتوفير الأكسجين من المستشفى الكويتي بأسعار باهظة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312 08 00 470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. ضيفنا اليوم مستمعي الكرام هو شاب في منتصف العقد الثاني من العمر، لكن عنده أعمال واهتمامات كبيرة بفنون التصوير والتوثيق، وحقيقة حمل على عاتقه مهمة أكبر من سنه. مساهماته ربما ستشكل جزء من ذاكرة وجدان الشعب السوداني، وتتمثل في تصوير وتوثيق ذاكرة وطن يئن تحت وطأة الحرب. بعدسته طاف وتجول شوارع الخرطوم والتقط أكثر من 6000 صورة خلال 4 أيام فقط، ودي محاولة لرصد ملامح الدمار الذي طال المؤسسات والبناء التحتية وتحويل اللحظة القاسية إلى شهادة باقية. هذا الشاب هو بصدد أنه يعمل كتاب يضم 100 صورة توثق لمشاهد ما دمرته الحرب في الخرطوم، وهو سبق أن أصدر كتابه الأول بعنوان خاصرة الروح، وكان يتعلق أو وثق مأساة اللاجئين الإثيوبيين ضحايا الحرب بين الحكومة الفدرالية ومجموعة التجراي المسلحة حينما لجوا إلى السودان. ويمكن ربما يتذكر الكثير من الناس المشهد المحزن والمؤثر لما وقف هذا الشاب وسط غابة الصمت يوثق ما شاف من مشاهد مدمرة، ورافع صوته بنداء صادق من المشاهد الحزينة في غابة الصمت بصوته لما قال الكلام ده. اللحظة دي امتزج فيها الحزن بالذهول وتوقف فيها للثواني، كأن الكلمات خانته أو حبس أنفاسه ويمكن نقول دموعه خلف الكاميرا من هول ما رأى، وهو يقول إنها اختفت تماما، أو بعبارة دقة غابة الصوت التي كانت. وده بيعكس اهتمامه بالبيئة، لأنه هو كان بصور وبوثق في صور فوتوغرافية اللي هي 6000 صورة تكلمنا عنها، لكن لما جاء غابة الصوت طوالي عمل مقطع فيديو بث مباشر أو لايف على طول، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي المقطع ده، وأثار ردود أفعال واسعة جدا في كل مواقع التواصل الاجتماعي وكل الفضائيات العربية والعالمية. ويمكن هذا النداء لم يمر بالكرام، وبعد أيام قليلة تحديدا في 18 يناير بعد 4 أيام من التصوير للفيديو، وصل رئيس الوزراء إلى الموقع وفي مشهد يعكس قوة المقطع، وحين تتحول المشهد إلى رسالة قوية تحرك المسؤولين. من هو هذا المصور وكيف يرى الحرب من خلال عدسته، وما الذي تعنيه الصورة حين تصبح ذاكرة شعب؟ هذا ما نناقشه في حلقة اليوم مع المصور الصحفي والمبدع حسين محمد صالح أري، أو حسين أري. أهلا وحبيك أستاذ حسين في برنامج ملفات سودانية، وعايزينك حقيقة تدينا خلفية عن البدايات، إنك كيف بدأت عندك موهبة التصوير والاهتمام بالتوثيق، وده طبعا يعتبر فن من الفنون، فأنت متين اكتشفت نفسك في هذا المجال وقدرت تطور قدراتك وتمضي في هذا المجال إلى أن وصلت إلى هذه المرحلة؟
3: شكرا أستاذنا سليمان، وشكرا لراديو دابانجا ولكل المستمعين على امتداد البث. الاهتمام بالتصوير من فترة طويلة، ويمكن أنا برضو ما كنت مكتشف إنه ده اهتمام ولا شغف ولا أي نوع تاني من أنواع الانجذاب، لكن برز بشكل قوي كده وأنا في المرحلة الثانوية. بعدين اتطور مع التطورات الشديدة اللي بدأ يشهد التصوير كزخم، مع انتشار الموبايلات المزودة بالكاميرات وإن سمى الكاميرات المتنوعة، فلقيت روحي إنه دي واحدة من الهوايات والشغف الكبير اللي كان متنفس، وبدأت أستمر فيه، ولقيت روحي إنه أنا مركز على البورتري من دون ما أقصد. لاحقا كده عرفت إنه ده اهتمامي وبدأت أعزز مقدرتي فيه. يعني
2: برضو يا حسين عايزينك توضح لنا أو تكلمنا عن مقطع الفيديو، المقطع الفيديو بتاع غابة الصمت، الأثار الجدل وأثار ذو أفعال واسعة جدا جدا، وحقيقة أنت يعني قدرت برضو بحسك الفني وحسك الصحفي يعني تحول التصوير هنا من مشاهد أو صور فوتوغرافية، اللي أنت 6000 صورة أخذتها صور فوتوغرافية، لكن هنا لما جيت غابت الصمت أخذت المقطع ده لايف أو بس مباشر، وحاولت زي ما يقولوا تشرك المتلقي شعورك وإحساسك في اللحظة ديك.
3: أنا بشكرك جزيلا يا أستاذ سليمان على اهتمامك وعلى كلامك الطيب ده، وبجد صدقني عنده أثر علي، يعني ما كلام عابر ولا مجاملة. أنا كنت يعني في اللحظة دي والله كنت شغوف على الأجيال اللي حتيجي ورانا، وكنت برضو سعيد إنه في الوقت ده في كاميرات بتصور وفي كاميرات أخرى بتسجل وفي صحفيين واعين بيكتبوا، معناها اللحظة دي حتترفد للمستقبل. فكان حرص شديد إنه أنا أعمل أكبر كم من العدد ده، وبرضو في اللحظة دي كان في أعمال الترميم والصيانة متسارعة. أنا برضو كنت قلقان، ليه يعني أنتم مستعجلين؟ أصبروا شوية، خلوا الناس تشوف ما حصل هنا في الخرطوم كان شكله كيف، وقياسا عليه في الفاشر ونيالة ومدني والجزيرة وغرة ومناطق وغرة ومدارس وحاجات كثيرة كان مفترض تظل شاهدة، يعني على الأقل تحكي أو تروي للأجيال ما حصل، وممكن الناس اللي قدام تفكر كيف تعمل منها.
2: طيب ننتقل للحديث عن فكرة إصدار الكتاب، وبرضه ممكن توضح للمستمع الكريم وإنت بتتحدث لراديو دونجا عبر برنامج ملفات سودانية حول الأماكن اللي زرتها ووثقتها والفترة الزمنية اللي استغرقتها في عملية التصوير والمخاطر والعقبات اللي واجهتك أثناء عملك في التوثيق، وهل زرت كل المناطق حسب الخريطة الزمانية أو المكانية الوضعات لك الجهات المختصة، أم كان عندك يعني شعور بأنه في أماكن كنت تنوي زيارتها لكنك لم تتمكن، وما هي أكثر الأماكن أو الصور اللي شدت انتباهك أو أثارت شعورك بالحزن؟
3: أنا ده الكتاب الثاني لي، وهو كتاب مصور ما ألبوم، هو كتاب مصور تقريبا ممكن يكون العمل الفكرة دي بطريقة يعني احترافية، ناس قلال جدا يعني سودانيين قلال. أنا عملت الكتاب الأول سميته خاصرة الروح، وكان عن مأساة اللاجئين الأسوبيين بحرب تيغراي، وكنت بغطي الحرب دي لصالح وكالات بتاعت أخبار، فأتيحت لي فرصتي إنه خشيت الإغليم وشهدت النزوح بتاعهم للسودان واللجوء بتاعهم وكذا، فدي تجربتي الثانية. من هنا جات الفكرة إنه أنا برضو لازم أشتغل لبلدي حاجة مشابهة للحاجة دي. زرت مناطق كثيرة، أنا مهتم بشكل عام، مهتم بالذاكرة بتاعت السودانيين عموما. فهسا الناس ممكن يكون عندهم إحساس إنه المتاحف هي الأكثر ضررا أو دار الوثائق أو السجل المدني، لكن أنا كنت متأثر أكثر لأنه المتاحف في بيوت الناس، ألبومات الصور، الأشرطة بتاعت الفيديو القديم، الكاسيت القديم، المحلات اللي كانت برضو لام حاجات تراثية، دي كلها انتهت يعني، انسرقت، انحرقت، أهملت وسط الدمار واستهدفت بشكل مباشر. فأنا كنت مهتم بالحاجة، عشان كده زرت كل البيوت، المتاحف، الحديقة النباتية، حديقة القصر الجمهوري برضو فيها نباتات منسبة ومعروفة، فكنت بوثق لاقتني مخاطر لأنه كنت بصور في الوقت ذاك لسه كانوا بينظفوا في الخرطوم، ما كان تم كثير من المناطق ما انفتحت. مثلا في منطقة الأماب ناصر اللي هي بحر أبيض بهناك، في كان شاهدت بعض المغزوفات والغنابل والألغام في منطقة المقرن برضو في الخرطوم، في بعض في حديقة المقرن، منتزه المقرن، في الفنادق الكبيرة في المنطقة ديك، في غيره لقيت المصائب دي. لكن كان في فريق من الجهة المنحتني التسريح، كان في فريق بيمشي قدامي وهو كده. دي من المخاطر اللي لاقتني. تاني برضو يعني شاهدت أول مقبرة دفنوا فيها العسكريين المعروفين بالحرس الرئاسي، وصورت الموقع ده وشفته، وصورت مواقع كثيرة لمغابر مدنية، لمغابر عسكرية، لمغابر في بيوت. أنا عم أعددت خطة مسبقة بناء عليها بدأت أتحرك عشان أقدر أغطي في المدة الزمنية اللي كان مسموح لي فيها التصوير. فكنت بطلع من الصباح مرات بعد الصلاة، مرات الساعة 7 صباحا وبعود 10 بالليل. أي نعم الخرطوم في الوقت ده كانت ظلام دامس، الكهرباء ما كانت في كل المحلات، لكن كنت بحاول أصور طول الإضاءة ما هي موجودة وبيسمحوا لي فيها بالتصوير. يعني أكثر الصور اللي أثرتني مباني جامعة الخرطوم، يعني أهملت إهمال شديد في الحرب. مبنى المين يعني لقيت بعض المكتبات كانوا بيحرقوا المراجع والكتب الكبيرة عشان يولعوا بها نار زي سكنة عسكرية فاتحة لأنه على شارع النيل بهناك، والكتب في المكتبات العامة مرمية. القاعة كلية العلوم اللي هي معروفة بالإكزام هول لقيتها كلها مهدمة والحريق انتهى منها. هلا لقيت مغابر في بيوت، شاهدت في بعض المناطق جثث متحللة، ويعني انت ما بتقدر تعرف انه دي جثة متحللة كان ما قربت ولقيت باقي العظام، ربنا ان شاء الله يرحمهم. فكان في مشاهد كثيرة جدا جدا يعني، وغيره يعني مشيت المتحف لقيت اثار الغزائف على كل المخزون، اللوحات حتى التماثيل البرة والكباش المروية وغيرها كلها منخورة في بعض المناطق وبعض المكانات.
2: أستاذ حسين الحقيقة أنا برضو عندي يعني عايز أعرف منك، هل أنت أثناء يعني تخطيطك وأثناء تصويرك وتجربتك التوثيقية دي، هل بتشعر بأنه في جوانب الإعلام ما يتناولها وما غطاها، ولا تفتكر أنه الإعلام غطى كل الجانب ده؟
3: الإعلاميين كلهم مشكورين، بالذات الإعلام الوطني السوداني والمراسلين السودانيين المصورين والصحفيين. لكن الكارثة اللي حلت على السودان دي كارثة عظيمة كبيرة جدا جدا، محتاجة لفرق متخصصة في حاجات كثيرة. يعني واحدة من الحاجات اللي انصدمت بها أنا في منتزه المقرن العائلي، لقيت غنابل يعني ألغام أرضية وألغام مضادة للسيارات. لقيت يعني أنا كنت أول زول، بعدي في تيم تاني وصل في نفس اليوم يعني، فتم منعنا من الدخول. لكن في الأول دخلنا وصورنا وكان خطر جدا علينا. معظم الفنادق الكبيرة هيلتون والمريديان وغيرها كلها جوا عربات قتالية عسكرية ومحترقة يعني في معظمها، فلسه الحاجات دي وبرج البركة ومناطق كثيرة محتاجة لأتيام هندسية فنية عشان تجي تشوفوا منطقة المقرن بالذات ومنطقة البحر مقابل النيل، يعني المنطقة دي نسيت اسمها، هي برضو دي من المناطق الصعبة ومناطق أخرى كتير. لكن صدقني الحصل في الخرطوم هو حريق كامل للخرطوم. الخرطوم كمكان وكهوية وكثقافة وكدين نفسه، الكنائس والمساجد والسينمات ودور العرض زي قاعة الصداقة وغيره، وفي إرث كثير جدا جدا انتهى، لكن أعتقد ده داير لسه يعني محتاج. واحدة من الحاجات اللي كان مفترض الناس تنتظر فيها شوية طبعا حسب رأيي أنا، إنه ما ترمم بسرعة منطقة الخرطوم والحاجات اللي تضرر بالذات في القيادة العامة والمناطق في وسط الخرطوم، ينتظروا الناس يجي يشوفوا الحاصل شنو، أو لقدام ممكن تبقى مزارات أو متاحف والناس يتعلموا منها زي ما حصل في رواندا هسه، في مناطق مكفولة زي المتحف الكبير في رواندا، ده هو المحل اللي حصل فيه الكارثة وأنا زرته يعني، وزرت المناطق اللي في الغورة الصغيرة، فكنت بفضل إنه المناطق دي ما يتم إعادة ترميمها على الأقل بسرعة يعني في الوقت الحالي، خلوها كده وتبقى مزارات قدر ما الناس رجعوا ويشوفها طبعا بعد إزالة الألغام والمتفجرات الما متفجرة وغيرها المخاطر يعني.
2: بهذا نصل بكم مستمعي الراديو دمج الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن
1: كلكم خلي بالكم.
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دابنجا يفتح لك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك.

0: لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
1: شكرا لجل بانجا انهم وصلت زوما. نحن ولاية سنار محلي الدال
2: من جانب الزراعة والمزارعين كانت هم الفئة الأكبر ضرر من الحرب في ثلاث سنوات دي، وألغض عليهم ظلال سالبة، وده كان نتيجة ل بعض الناس آلياتهم اتنهبت، بعض الناس بسبب النزوح باعوا آلياتهم الزراعية ذاتهم وتخلص إنتاجه اللي هي بيعتمدوا عليها في الزراعة. الحاجة الثانية الزيادة الهائلة في أسعار الوقود بالإضافة لباقي مدخلات الإنتاج من تقاوي وأسمدة ومبيدات. الزيادات دي كانت حجر عسرة وقسم الزهر المزارع شديد. الحاجة الثانية اللي هو التغيير المناخي. التغيير المناخي يعني حصل شح في الأمطار، مرات زيادة كبيرة جدا في الأمطار، المواسم بقت ما متزنة، في محاصيل كثيرة طلعت من الإنتاج، من ضمنها السمسم اللي هو كان المحصول النقدي الأساسي بالنسبة للمزارعين اللي هو بيجيب لهم قروش في بداية الموسم في شهر 11. المزارعين الآن بتمولوا من جهتين، البنك الزراعي بالإضافة للتمويل السوق. البنك الزراعي في 3 سنين بتاعت الحرب دي أصابه عجز كبير، ما بيمول ولا 1% من نسبة المزارعين في ولاية سنار. خلت المزارع يمشي ويتمول من السوق اللي هو ما يسمى بالطاقية. الطاقية طبعا أقعدت المزارع كثير، لأنها ببساطة زول بيشيل الطاقية بدبل، يعني الحاجة اللي بدوك الطاقية لو افترضنا مثلا نقول شوال السكر ده لو في السوق ب150 هو بيدوك له ب300، انت بشيل شهر 6 عشان ترجعه شهر 11 ب300، هو ب150، انت بتخسر في 150 100%. فالحاجه دي المزارعين الان من يعني ممكن يكون طلعوا برا دائره الانتاج بالكامل. في السنه الماضيه قبل الماضيه في ولايه سنار الدعم السريع دخل في 30 يونيو او اللي هو بدايه الموسم الزراعي، ما حصل يعني الزراعه كانت في السنه دي ممكن تكون 1%. السنه اللي فاتت ما في حل، لكن نسبة لضعف الإمكانيات ما أظن الزراعة تجاوزت 5%. مساحات شاسعة وكبيرة هي ما اتزرعت لأنه ببساطة ما في تمويل. طيب عدم الزراعة والتغير المناخي وقلة الإنتاج والحاجة دي أدت لأن المزارع يتعسر تعسر كبير شديد من غير البنك الزراعي، والعدد كبير جدا الآن المتعسر من البنك الزراعي بالنسبة للمزارعين عدد كبير وما عندهم بيو من وين، يعني زول ما زرع السنة الفاتت لا زرع السنة القبليها بسبب الحرب، والسنة دي برضو ما زرع. فأضيف على السنة هو أزمة الوقود الحالية. الحاجة دي للأمانة برضو السنة ما هيكون في زراعة، لأنه هسه البنك الزراعي شغال طارد في المعسرين اللي هم اصلا ما زرعوا واللي هم اصلا السنه الفاتت تمام ولدهم، وهسه بيطالب فيهم انه يدوك الكروش بتاعت السنين الفاتت. يعني
3: نحن اليوم في واحده من المحطات المهمه، يعني بنناقش فيها واحده من القضايا اللي شاغله الراي العام، يعني غلاء الوقود بسبب الحرب يعني في ايران واغلاق مطار هرمز وارتفاع الوقود بصورة عامة. يعني نحن الآن مع واحد من المزارعين، يعني دارين نعرف تأثرهم بغلاء الوقود ده وزراعتهم الآن. يعني هي
4: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. وبعد أنا المزارع موسى سعد الرحمنية شمال، أحد مزارعي الخضر والفاكهة. فجد والله نحن متضررين من الوقود ده تضرر شديد جدا بالنسبة للارتفاع وعدم الشيء الإنسان اللي يقدر يتناول به الوقود. جد والله احنا وقفنا من الزراعة عديد، الشيء اللي أثر علينا تأثير سلبي، الشيء اللي وقفنا من الزراعة.
3: أخونا موسى، احنا ممكن يعني برضو نتعرف على استعداداتكم للموسم الصيفي اللي هو شهر 6 ولا 7، تاني الناس بتزرع الذرة وبتزرع العدسية، وأكيد ده بكون التكلفة زايدة، فاستعداداتكم شنو يعني للموسم الصيفي في ظل ارتفاع الوقود؟

0: هو احتمال ينزل يعني، لكن لازم الزول يكون يعني يجهز نفسه. استعداداتكم شنو؟
1: طيب بسم الله الرحمن الرحيم. والله نحن ما عندنا الاستعداد اللي ممكن ندعمه، لكن متمنين من الله انه المنظمات تساهم والمستثمرين، بعض المستثمرين يجونا في الزمن المناسب اللي بنقدر نحن نحضر فيه للعروة الصيفية، زراعة الذرة وبعض المحاصيل إن شاء الله.
0: طيب شكرا لك اخونا موسى. وفي محطة أخيرة، انتوا يعني بالذات الرحمانية شمال التمرين كنتوا تعرضتوا للفيضان في 2024، وكان الحواشات يعني غرقت غرق كامل على حسب متابعتنا يعني. فبرضه ممكن نسمع منك الغرق والضرر اللي تضررتوه، وهل انه وجدتوا يعني إعانة، وجدتوا تعويض ولا ما وجدتوا؟
1: طيب بسم الله. والله جدا احنا الفيضان ده متضررين منه ضرر شديد، بعد ما بدينا التحضير وزرعنا بعد بعض الاشياء، لكن والله جد ما ما ما ما ما لقينا اعانه، ما لقينا اعانه ولا لقينا تعويض. حتى لو لقى الناس اللي لقى التعويض يعني اشخاص كده معينه، يعني ما شملوا كل المزارعين.
0: شكرا لك اخونا موسى. واكيد هي التدخلات كانت يعني غطت بعض الحوجه يعني، ما كل الحوجه، والضرر كان كبير عن عدد كبير من المزارعين، فقدوا زراعتهم وفقدوا يعني المحصول بتاعهم، وهو كان يعني في مرحله متقدمه. ان شاء الله نحن في نتلاقى في محطه ثانيه. لكم تحياتي على بلد الله جزيلا.
2: أما فيما يخص الموضوع بتاع أسعار الوقود وزيادته، حصل زيادة كبيرة جدا. يعني مثلا السكر كان عندنا ب 160 عوان 190، الزيت كان عندنا ب 90 عوان 110، البصل كان ب 70 عوان ب 70 عوان 120، وباخت الوقود في الطرمبات كانت ب 80، الآن هي ما موجودة ذاتها، يعني صعب إنك تلقاها. الحاجة دي ألغت بإغلاق على الكاهل المواطنين اللي أصلا هم تعبانين، يعني الناس أصلا تعبانة. هو قبل الزيادة الناس ما كان قادرة تشتري وما كان قادرة تأكل، وهسه دي زادت الحاجات زيادة يعني. حقيقي ربنا يكافئ المواطنين. شكرا لجدة بنجي انهم وصلوا زوبنا ان احنا ولاية سنار محلية الدال المزموم المزموم. شكرا لكم انكم وصلتوا زوبنا. ده ما صوت المزموم بس، ده صوت المزموم المجاور وابو عريف وبوزي والدالي والقرابين والترو والترارو.
3: صوتك امانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
4: راديو دبنجا دبنجا يم وصلني زرعت وصلني وهاش في الصلاة أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تكب داسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
3: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
5: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، نبحث الأخبار ونقدم الحقائق كما هي، نمثل كل وجهات النظر بلا انحياز. دبنجا أخبار موثوقة لكل سوداني في كل مكان. دبنجا نبحث ونقدم الحقائق. دبنجا نمثل كل وجهات النظر. دبنجا نزاهة، دقة واستقلالية. دبنجة، خدمة إخبارية للشعب السوداني.

0: راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسل لنا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
2: الأصدقاء الأعزاء متابعي دفتر مشاعر، مرحب بكم وين ما كنتوا. نحن جئناكم في لقاء جديد ومتجدد بكم دوما. كونوا معنا، تابعونا عبر أثير راديو دبنجة. في الحلقة دي من دفتر مشاعر نحلق بيكم في فضاءات الشعر والكلمة الرصينة. وابتداء هذه دعوة واتكاء مع الشاعر مدني النخلي في دفق شعري.
3: واقف براك والهم عصف، ريحا كسح زهرة سباك، ليلا فتح شرفة وجع، قمرا رحل فارق سماك. وأقبراك والهم عصف، مطر الحزن عاود هطل، جدد عذاب الأرصفة، طي المصابيح البعيد، التعب عيونك وانطفى، لمتين مواعيدك سراب، والريد شقى وحرقى وجفى. بعد المشاوير البقت ممدودة في نبضة تعب، بتعود وتلقى رجاك زول حفظ الوداد زمنا صعب، والباقي من كل الغنى سيل الكتاب ما نضب، والباقي من ليل الهوى عطر الصباب ما انسكب. واقف براك والهم عصف، ريحا كسح زهرة سباك، ليلا فتح شرفة وجع، قمرا رحل فارق سماك، قمرا رحل فارق سماك.
2: الصفحة التالية من دفتر مشاعر جاءت بتوقيع صديقة البرنامج إحسان أحمد محمد من منتدى نجوم ومدارات الثقافي.
4: كتبت ليك لما كمل بيننا الكلام، وما باقي غير ذكريات وإحساس مرير وحبة عشم وكلمات ملام. تنساني كيف وأنا بيك حجيت القمر، تنساني كيف وأنا بيك حجيت القمر، إنك وديع وإنك جميل، وغرامي ليك أنبى الغرام، ورسلت ليك أشواقي تسري مع النسيم في يوم مطر والجو غمام، ورغم البعاد ورغم الخصام ونار فرقتك وخيط عليك همس النسيم، من قلبي يغريك السلام وسلم عليك.
2: ونظل في رحاب منتدى نجوم ومدارات الثقافي، وهذه صديقة البرنامج المداومة أماني محمد. دفع الله
5: نفسي نفسي يرجع بي زماني وبهكة تنعاد الطفولة، وفيها بعض عينيك عرسوم فرحة تكمل بي وصولة. يوم يضيع منك شلالك انت بي ضحكة بتقولة، اللي فتش في دواخلك تلقي جواك يا خجولة. نفسي يا محبوب يبقى بكرة لعرشك أميرة، نفسي شلالات حروفي يومي تسمع صوت هديرة، جاي حنن شافع الريد وانت تربط له الحريرة، وجاي يسلم مر حياتي وانت زي ما تحب هديرة. نفسي افرح لما ابكي وانت تمسح لي بموعي، نفسي صبرك لي تمده يوم عينيك اشوف جزوعي. يا أنا يومك راح أرفق وقتي بتلافى هجوعي، وأصلي بتخلى المشاعر وبيه بترمم ضلعي. نفسي في حاجات كتيرة بيها يذبح حرير نسامي، تبقى محراب لهوايا وفي صلاة تكون إمامي، أبقى في حلمك حقيقة وتبقى في صحوي ومنامي، وفارس يقطع رأس همي وبيك ودع انهزامي. جيت وزفالك فرامي والأحاسيس التدفق، ولهفة بتعشرك كلامي ليه دم ريدك تعتق. يوم ذكرتك في قصيدة وكنت لي جرح بتلفك، هزيد عافيت تماما إلا أفرح بي صفك، جاي أحقق بيك حلمي ما حاسمح إنه يخرب. شفت اللون الحلوة كبرت هسه في قصتنا تكتب، يا أخي كان أمس القريبة أمس في براح أحلامنا تلعب، وكل ما تحبس بجيب لها من عصير فيدتنا تشرب يا سلام. يا نفسي أهرب مني ليك من عيونك ما في مهرب، حتى ولدك طبعه زيك وضحكة الكون ليها بترب جد صبح لعيونه، وشايلة شوقي ما بينضب. قلت له يا صباح فرحي المؤكد، مالو حالك شكله متعب، لما لي ورق ما بحسر في درج حلم المرتب وانكسر، ساق المسافة وقال لي يما انا داير اخطف، الدموع من عيني سالت والفرح لو مكاني، جيت صابغ لي خطايا ودايرة وسغ لي زماني، نفسي رد لي نفسي فيها الله حقق للأماني، وربي يحفظ لي حبيبي البيه دايما رافع شاني، وربي يحفظ لي أنا يا البيه دايما رافع شاني. مع تحيات أماني محمد فعلي.
2: بكلمات أماني ومشاركتها نطوي آخر صفحات دفتر مشاعر لهذا اليوم، على أمل أن نلتقيكم مجددا الأسبوع القادم. انتظرونا، دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-1-2-0-8-0-0-0-4-7-0.
6: Heck yeah.

0: السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 3/5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. مقتل عزام شقيق كيكل و13 شخصا في هجوم بطائرة مسيرة شرقي الجزيرة، ومقتل وإصابة 30 شخصا في هجوم بمسيرة على منطقة بليلة بالنيل الأزرق. هجوم جديد بمسيرات على أم درمان فجر اليوم، ومقتل وإصابة 3 جنود في تبادل إطلاق نار في سوق صابرين بأم درمان. الصحفيون يحيون ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 مايو، وانعدام تام للمياه في معسكر كونونغو بشرقي تشاد. وخروج 14 مرفقا طبيا عن الخدمة في الدلنج بسبب الغصف، وزيادة كبيرة في تعرفة الكهرباء بنسبة فوق 70%. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. قتل عزام شقيق أبو عاقلة كيكل قائد قوات درع السودان وآخرون من أفراد أسرته مساء أمس في غصف بطائرة مسيرة استهدف منزل الأسرة بقرية الكهل زيدان بمحلية أم القرى شرقي ولاية الجزيرة. وكشف يوسف عمارة أبو سن مستشار قائد قوات درع السودان أن من بين القتلى محمد الصديق كيكل ابن أخ قائد قوات درع السودان وعبد الله قسم الله والصديق بخيت، فيما أفادت مصادر أن العدد الكلي للقتلى بلغ 14 شخصا من بينهم 8 أطفال وامرأتان. وأضاف أحد أفراد الأسرة في هذا الخصوص:
1: السادة الأحباب والأعزاء الأكارم، الظروف الأمنية والتجمعات ما محمودة في ظل العدو لا أخلاق له لاستهداف المدنيين وغيره. نحن الآن في ديوان عمنا محمد أحمد وكيكل ديوان القائد، ومعانا حسين كيكل ومعانا شيخ العرب وأبو ذر. يا جماعة نحن ما في أي عزاء.
0: قالت الحركة الشعبية الشمال بقيادة الحلو إن 10 مدنيين قتلوا وأصيب 20 آخرون أغلبهم من النساء والأطفال جراء غصف بمسيرة تتبع للجيش على منطقة بليلة بالقرب من الكرمك في النيل الأزرق الفونج الجديدة. وأوضحت في بيان لها اليوم أن الغصف تسبب في حرق محال تجارية بسوق بليلة وتدمير مصادر المياه إلى جانب نفوق كميات مقدرة من الماشية. كشفت مصادر عن تصدي المضادات الأرضية التابعة للقوات المسلحة السودانية فجر اليوم الأحد لهجوم بطائرات مسيرة بمدينة أم درمان، كما تم رصد تحليق طائرة مسيرة في سماء أم درمان مساء السبت حيث تم التعامل معها وإسقاطها. وكانت مجموعة محامي الطوارئ قد أدانت مقتل 5 مدنيين خلال الأيام الماضية جراء هجوم بطائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدف عربة جنود مدينة أم درمان. وكانت مجموعة محامي الطوارئ قد أدانت مقتل 5 مدنيين خلال الأيام الماضية جراء هجوم بطائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدف عربة جنوب مدينة أم درمان. قتل أحد أفراد القوات النظامية وأصيب 2 آخران من الشرطة في سوق صابرين بمدينة أم درمان مساء أمس. وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة العميد فتح الرحمن التوم في بيان إن تبادلا لإطلاق النار جرى بسبب عدم التزام أحد أفراد القوات النظامية الذي كان يحمل سلاحا ويتجول به داخل السوق بتعليمات الطوف. وأشار إلى مقتل الجندي وإصابة جنديين من الطوف. احتفت نقابة الصحفيين السودانيين ومنتدى الإعلام السوداني وعدد من الكيانات الصحفية والإعلامية باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 مايو في وقت تشهد فيه البلاد إحكاما للتضييق على حرية الصحافة. وقالت نقابة الصحفيين السودانيين في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن الاحتفال هذا العام يأتي في وقت حصلت فيه النقابة على جائزة اليونسكو لحرية الصحافة 2026 معتبرة ذلك اعترافا دوليا بتضحيات الصحفيين والصحفيات السودانيين. من جانبه أكد منتدى الإعلام السوداني في بيان أن الصحفيين في السودان عانوا من انتهاكات مروعة تمثلت في القتل والاستهداف المباشر والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتهديدات والترهيب إلى جانب النزوح والتشرد. بينما أكدت شبكة إعلاميات السودان أن حرية الصحافة ليست ترفا بل ركيزة أساسية لأي مجتمع يسعى إلى العدالة والشفافية وحق أصيل لا يجوز الانتقاص منه تحت أي ظرف. كشف لاجئون في مخيمات كونغو وكوريسكي وميلي للاجئين السودانيين بولاية وادي فيرا بشرقي تشاد أن الاقتتال القبلي وسط المجتمع المضيف أثر بصورة بالغة على اللاجئين. وقال أحد اللاجئين لراديو دبنغا إن الوابورات التي تضخ المياه لمعسكر كونغو تعرضت لإطلاق نار ما أدى إلى الانعدام التام لمياه الشرب. وأضاف في هذا الشأن:
2: يجي يشلط المساوين ويدقوا بسيتان وممكن المدرسة برضه حسين أقف. وبالنسبة للموية ذاته ما في من الوادي. وبالنسبة للناس اللي عندهم خانة وخانمايتين قاعدين في أطراف هذا المخيم يقولوا أيوة يلا شيل مالك ده امشي في داخل المعسكر.
0: في سياق متصل كشف لاجئون عن تمركز القوى العسكرية التشادية التي وصلت إلى المنطقة بجوار معسكر كونونغو. وقال المتحدث باسم القوى إنهم سيعملون على فتح الأسواق والمحلات التجارية ومحلات المياه إلى جانب جمع السلاح ومحاربة السرقة. قالت شبكة أطباء السودان إن القصف المتكرر على المرافق الصحية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان من قبل الدعم السريع والحركة الشعبية تسبب في انهيار شبه كامل للقطاع الصحي. وقالت المتحدثة باسم الشبكة تسنيم الأمين لراديو دبنغا إن المستشفى التعليمي توقف جزئيا ومستشفى التومات المرجعي خارج الخدمة، فيما دمر مستشفى السلاح الطبي بالكامل واقتصر عمل مستشفى الأم بخيتة على الولادة فقط، كما خرجت نحو 10 مراكز صحية عن الخدمة من بينها مراكز تغذية. وأضافت في هذا الخصوص:
3: تعرضت المرافق الصحية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان لاستهداف متكرر بالقصف من قبل الدعم السريع والحركة الشعبية جناح الحلو في انتهاك واضح للقوانين الدولية، كما تسبب القصف في إخراج غالبية المراكز الصحية التي يقدر عددها بنحو 10 مراكز عن الخدمة بما في ذلك مراكز تقدم خدمات التغذية والصحة الإنجابية.
0: قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إن الأطباء كانوا عيوننا ومصادرنا، وإن 4 أطباء كانوا يرسلون باستمرار تفاصيل تحركات الدعم السريع في جنوب الخرطوم. ونفى خلال مخاطبته الملتقى الصحي بالخرطوم استهداف القوات المسلحة للمستشفيات والمرافق الطبية، متهما قوات الدعم السريع بذلك. وأضاف في هذا الخصوص:
4: في منطقة جنوب الخرطوم كان في أخواننا من الأطباء كانوا بيرسلوا لنا المعلومات باستمرار عن تحركات العدو وعن تحركات آلياته. المتمردين كان عندهم راجمات وكان عندهم مدفعية دائما بيستخدموها في منطقة جنوب الخرطوم، أي واحدة تتحرك نحن كان بنلقى خبر أنها تحركت.
0: تشهد بحيرة النوبة بمدينة وادي حلفة ظاهرة نفوق جماعي للأسماك وتحول لون المياه إلى الأخضر المصفر مع انبعاث روائح كريهة، مما أثار قلقا واسعا وسط المواطنين. وأعلنت إدارة مياه وادي حلفة عن توقف محطة المياه الرئيسية وتعليق ضخ المياه إلى المنازل حتى إشعار آخر بعد رصد تجمعات كثيفة من الطحالب في البحيرة خلال الساعات الماضية. قال رئيس مجلس الصحوة الثوري موسى هلال إن قواته ستتجه نحو دارفور وكردفان بعد اكتمال استعداداتها. وأوضح خلال مخاطبته قواته إنها تخضع لجميع الترتيبات الخاصة بالقوات المسلحة. وفي ذات السياق أكد جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة أن قواتهم تقاتل تحت إمرة القوات المسلحة، واعتبر ذلك بداية للترتيبات الأمنية للانخراط في صفوف الجيش.
5: أن القوات ديل الآن تحت إمرة القيادة العامة للقوات المسلحة، ودي بداية للترتيبات الأمنية، ما عندهم رجعة لحركة عدل مساواة السودانية.
0: دعا حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي الحكومة التشادية إلى تجاوز مطالبتها بوثائق اللجوء لجلوس التلاميذ لامتحانات الشهادة السودانية التي تبدأ يوم 11 مايو، وقال إن عددا كبيرا من الطلاب حرموا من الجلوس للامتحانات العام الماضي بسبب هذا الشرط. وأضاف في هذا الخصوص:
6: في هذه السنة برضو أن احنا دائرين نفس الإجراءات، وبل نطالب بإجراءات الأخرى اللي ممكن يعني تسهيلات أكثر من ذلك، وخاصة الطلاب الذين لم ينالوا الكروت بتاعة اللجوء، لأنه في السنة الماضية كانت حرموا بأن يجلسوا الامتحانات.
0: أعلن وزير التربية والتعليم بحكومة السلام الأستاذ كوكو محمد جقدول عن عقد امتحانات الشهادة السودانية في 24 يونيو 2026، متهما الحكومة في بورسودان برفض المبادرة الوطنية لتوحيد الامتحانات والسعي لتفتيت وحدة البلاد وتسييس التعليم. وأكد الوزير خلال تنوير صحفي بنيالة اكتمال الترتيبات بنسبة 95% لإقامة الامتحانات. اختتمت الهيئة القيادية لتحالف السودان التأسيسي اجتماعا استمر 4 أيام بحضور محمد حمدان دقلو رئيس المجلس ونائبه عبد العزيز الحلو. وقالت مصادر إن الاجتماع خرج بتشكيل لجان متخصصة إلى جانب إنشاء لجنة تنفيذية من رؤساء تلك اللجان واستكمال هياكل حكومة تأسيس ومؤسساتها وإقرار برنامج وموازنة الحكومة لعام 2026. فوجئ المواطنون بزيادات حادة وغير معلنة في تعرفة الكهرباء السكنية بلغت نحو 72% في خطوة نفذت دون صدور إعلان رسمي من الجهات المختصة، ما أربك المستهلكين عند شراء وحدات الطاقة بالمبالغ المعتادة. وشملت الزيادات 100 كيلوات الأولى التي ارتفعت من 4000 إلى 7000 جنيه، والمئة الثانية من 5000 إلى 9000 جنيه، فيما غفزت المئة الثالثة من 6000 إلى 11000 جنيه سوداني. كشفت الغرفة الاتحادية للحملة القومية للاستجابة لوباء الشلل عن تلقي 3,839,598 طفلاً وطفلة لقاح التطعيم ضد الشلل خلال 3 أيام من انطلاقة الحملة الأسبوع الماضي في 7 ولايات، هي الخرطوم، الجزيرة، النيل الأبيض، القضارف، السنار، كسلة، وشمال كردفان، وذلك في جولتها الأولى. ومن جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل انطلاق الجولة الأولى من عمليات الرش الجوي بمحلية شندي ضمن حملة لمكافحة حمى الضنك. شكى عدد كبير من خريجي جامعة الخرطوم خلال الأعوام 2018 حتى 2025 من عدم تمكنهم من استخراج شهاداتهم الجامعية بسبب عدم إصدار أرقام جامعية. وقال رئيس تجمع متضرري مشكلة الرقم الجامعي بجامعة الخرطوم دكتور سوار الذهب محمد آدم عبد الله لراديو دبنجا إن المشكلة تكمن في أن إدارة الجامعة لم تسدد رسوم استخراج هذه الأرقام للإدارة العامة للقبول وتوثيق الشهادات بوزارة التعليم العالي. وأضاف في هذا الخصوص:
7: واجهتنا مشكلة في استخراج الأرقام الجامعية، والتي صدر قرار يعني من وزارة التعليم العالي بلزوم كتابة الرقم الجامعي على الشهادات، ولم تصدر يعني الوزارة لخريجي كلية الدراسات العليا أي أرقام جامعية منذ فترة، ولا يستطيع طبعا الخريج استخراج الشهادة بدون هذا الرقم الجامعي.
0: شهدت غرى جزيرة بديم بالشمالية أمس السبت احتجاجات رفضا لتحويل البنطون إلى مشروع استثماري، واتجه المحتجون من قرى جزيرة بدين صوب موقع المشروع مرددين هتافات رافضة. وأضافوا في هذا الخصوص: وفي نهر النيل نظم مواطنو قرية الصلعاب وادي خليل وقفة احتياجية بالمحلي رفضا لقرار تصديق غربال خرسانة شمال القرية. الخبر الأخير في هذه النشرة: تواجه الكوادر الطبية والمرضى بمستشفى كسر التعليمي وضعا حرجا إثر خروج وحدة إنتاج الأكسجين عن الخدمة لليوم السابع على التوالي. وقال مواطنون إنهم يضطرون لتوفير الأكسجين من المستشفى الكويتي بأسعار باهظة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
8: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

تفتح المايك. مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب، ابتدى المشوار. الراب بيتميز بالواقعية، فهو بيتحدث عن الفقر والمشاكل النفسية والنجاح المادي بصدق كبير. هذا القرب من لغة الشارع جعل للشباب يجدون فيه مرآة بتحكس حياتهم أكثر من الأغاني العاطفية التقليدية. شهد الراب طفرة هائلة خاصة في مصر والسودان والمغرب والسعودية، حيث أصبح الرابرز هم نجوم الصف الأول الذين يحيون أضخم الحفلات ويتصدرون الإعلانات التجارية، متفوقين في أرقام المشاهدات على مطربي البوب الكلاسيك.

0: حلقة جديدة مع الرابر القائم سنيك. مرحب بك في دبنجا راب.
1: مرحب بكم ومرحب بمستمعين راديو دبنجا في كل بقاع الوطن العزيز. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا القائم محمد أحمد إبراهيم بلة AKA سنيك أو القائم سنيك.
0: بداية كلمنا عنك وعن ملامح رحلتك، البدايات والمحطات المختلفة.
1: حقيقة أنا يعني علاقتي بالراب علاقة قديمة شديد، ووقت بديت أسمع الراب أنا كنت لسه يعني طفل، 2009-2010 في الحدود دي. أخوي الكبير كان عنده تلفون وعنده الأغاني الغربية، ناس توباك شاكور 50 سنت سنوب دوغ والجماعة دل، فأنا كنت مرات بسرق منه التلفون وبمشي بسمع الأغاني دي إذا لقيته ما فيش يعني، وإذا هو قاعد بقول له يعني شغله لينه، وكنت بستمتع جدا للحاجة دي. وكنت بكتب شعر في نفس الزمن، كنت بقوله في الطابور الصباحي مرات مع أصحابي، ومرات كده بيني وبين نفسي يعني بكون مستمتع به وبراي. فلما اكتشفت إنه في رابرز عرب بغنوا راب، الحاجة دي كانت دخيلة علي في الفترة ديك، وكنت مستمتع جدا يعني. ناس كلاش وعبادي، فشوية شوية اكتشفت انه برضو في في في في حاجة اسمها راب سوداني برضو ما كنت بعرفها، ناس الهود بويز علي جيكس سونامي، وعندك ناس استفهام كونكشن جروب بتاع ناس جوطة وسودان كونكشن موسيقى 56، ديل كلهم يعني أسهموا في إنه شنو الواحد يعني رغبوني في المجال ده، واللي حسيت الحاجة دي إنه أنا بقدر أعملها. فالصراحة كنت بعمل أغاني الزمن ذاك يعني ما على قدري كده يعني، أغاني ركيكة شديد، وكنت يعني كان أصحابي بيرفعوا لي وبطبلوا لي على شنو أنا ما عارف، هو يعني الحنك بتاع الأصحاب ده. واستمر الحال هكذا يعني لحد ما خشيت الجامعة، وكنت داس الموضوع ده يعني اللي في ردي المقربين بيعرفوا انه شنو انا بغني رب، لكن العامة كده ما بعرفه. فشوية شوية يعني اتغلبت على الخوف الجواي ده، وقلت يعني شنو اظهر الحاجة دي. فانا يوم طلعت في برنامج ثقافي وغنيت، فكان تفاعل الجمهور تفاعل كبير جدا، والشي اللي انا كنت متخوف منه انه انا قريت الجامعة في شندي، يعني شندي دي عبارة عن دلوكة وصوت وكده، ما كنت قايل انه شنو المجتمع ده حيتقبل الحاجة دي، بس حصل العكس يعني. لما طلعت المسرح وشفت تفاعل الطلبة والحضور حتى على مستوى الكاست بتاع المعلمين، فالحاجة دي حفزتني زيادة، ويعني كده حسيت انه انا حاقدم. بعدها اتعرفت على واحد هناك في شندي، وعرفت انه عنده محل بتاع تسجيل، استديو بسيط كده في بيته، لابتوب ومايك وبتاع، هم شيء سجلت عنده صراحة، وقف معي وقفة حقيقية، سجلت عنده تراكين. وبعده اتعرفت عليه مهاب كباشي MO3 برضو وقف معي يعني وكده سجلنا، وهو وصلنا في المجال ده.
0: وكيف بتغيم تجربة الشباب في الراب؟
1: الله يحاليا الراب أخذ حيز كبير جدا في الوسط الفني في السودان على وجه الخصوص، انتشر انتشار واسع جدا، والناس بقت يعني زي ما بقول القاصي والداني، الكبير والصغير كلهم بيقوا بيسمعوا راب. لكن الشباب حاليا يعني لو لاحظت انه يعني بقى خالي الوفاض يعني ما فيه معنى، الراب حاليا بقى خالي معنى، خالي مضمون، خالي قضية. زمان الراب الشي اللي بنعرفه الراب الزمان اللي بيقدموه الأجيال اللي سبقتنا، تمام، يعني بيكون فيه شنو فيه رسالة. لكن حاليا الراب بقى عبارة عن شنو وسيلة ترفيه، اي كلام وخلاص يعني، معاه لحن جامد فالناس دي عايزة ترقص بس، ما ما ما ما فيه كده يعني مضمون. فانا بتمنى لقدام الحاجة تتصلح يعني، الراب ده ما عبارة عن ابراز عضلات وانا وانت وما عارف لقويتك ضرب لي وانا سافيها، الراب لا الراب معجم بتاع معاني يعني، الراب وسيلة لسلاح ذو حدين، فنحن ما نستخدم سلاح ذو حد واحد، بيفات وكلام بالشكل ده يعني، في مواضيع كثيرة محتاجة انه شنو نسلط عليها الضوء، بما انه الراب حاليا ما اخذ زي ما قلت لك الحيز الكبير ذاك، فنحن ده الزمن اللي الراب بيكون فيه شنو عنده قضيه، لانه حاليا معظم الشعب السوداني ده بيسمعه تمام. فلازم يعني الرابرز رسالتي للرابرز انه يكون شنو عندهم تراكات او اغاني يناقشوا فيها قضايا، حتى لو لو لو لو لو, لو, لو ما لقت حل اقلها شنو يكون يتسلط عليها الضوء.
0: كثير من الرابرز السودانيين ومجموعة كبيرة من القضايا اللي بتتناقش عن طريق فن الراب، شنو الحاب بتقدمه في مشروعك؟
1: والله حاليا أنا شبه واقف من الراب، لكن لي قدام إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله في حاجات في أعمال كثيرة جدا حلوة هتنزل، يعني في في في أساليب جديدة كليا، والناس اللي بيعرفوني طبعا بيعرفوا إنه أنا أسلوبي في الراب خشن شديد، فحغير من الحاجة دي، هيكون في أعمال إن شاء الله تلامس الوجدان، وفي أعمال تسلط ضوء على قضايا، وفي أعمال ترقص، وفي أعمال كثيرة جدا حلوة إن شاء الله جاية في الطريق، أنا حاليا شغال عليها زي ما بقولوا ده الهدوء ما قبل العاصفة.
0: ولو بقيت المسؤول عن السين السوداني في السودان لمدة يوم واحد، شنو أول قانون حتغيره عشان تدعم الشباب الصاعدين؟
1: والله الصراحة السؤال صعب شوية، لأنه الشباب الصاعدين دي اللي يعني بتواجههم كمية جدا من المشاكل في المجال، لكن تقدر تقول إنه شنو يعني أنا لو بقيت مسؤول عن الحاجة دي يعني هعمل شركة إنتاج تكون شركة كده ضخمة، وأعمل فيها برنامج زي نظام شنو نجوم الغد، عرفتها؟ فهيجوا المتسابقين نشوف نختار منهم الناس المبدعين، الناس اللي كده بنحس انهم فيهم بصيص امل لقدام انهم حيقدموا في في في في في, في الساحه او في السن، وحنتبناهم الشركه حتتبناهم حتظبط لهم امورهم كده يعني، وحنشتغل لهم اغانيهم فيديوهاتهم،
2: لانه دي العقبه اللي بتواجه الرابرز عموما، او تقدر تقول 90% من الرابرز.
0: شكرا جزيلا الرابر القائم سنيك، كنت ضيفنا في دبنج راب، على امل انه نتقابل في مساحه مختلفه.
1: شكرا لراديو دبنج على المساحه الجميله دي يا اخي، وان شاء الله اكون ضيف خفيف الظل عليكم، وان شاء الله تكونوا استمتعتوا معي زي ما انا استمتعت وانا بتكلم معكم. ان شاء الله نتلاقى في مساحات اوسع
0: وجميله. الاغنيات على دبنج راب.

0: هل قدروا مغنيات الراب النساء إنهم يتناولوا قضايا النساء المهمة في الفن الخاص بالراب؟ ده اللي حنجاوب عليه وفي الحلقة الجاية من دبنج راب. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 40.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص حول المسيرة المطلبية التي نظمتها منظمة المجتمع المدني في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان يوم الأربعاء. ومعنا السيد بلبك دينكوال سلطان عموم دينكا نانغوك للحديث حول الموضوع. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة.
1: شكرا لراديو دبنجة اهتمامكم على الأوضاع في منطقة أبيي. بالأول طبعا مطالبنا كإنسان أبيي طبعا الوضع لا زالت في موعه، لم يتم أي معالجة في بروتوكول ولا جزر مشاكل بتخص المنطقة أو بتعانيه المواطن. عشان كده بنشوف وجود يونسكو في حرم بتاع المظلة بتاع المجتمع الدولي مهم، لأنه الدولتين فيهم أمر بأنه هم الأولى لحل مشكلة أبيي. ما عندهم فرصة على أساس يقدر يتوجهوا للمشكلة، بيشوفوا المشكلة أبيي بالنسبة لهم بتكون مشكلة ثانوية، زي ما السودان في الوضع الحرب ما بينهم براهم وجنوب السودان برضو ما مستقر سياسيا بنفس الوضع، والمنطقة بتعاني من بعض الحيوانات سواء كان من السودان سواء كان من جنوب السودان من جنوب السودان ولا من منطقة الشرق جنوب السودان. طبعا من نورخ المنطقة بتعاني بجزء من الإجرامات أو بحيث شكل بها. يعني بنشوفه بأنه وجود بتاع اليونسكو مهم، لأنه حتى ولو بقى بينه فيه شخصية حيبة دولية ممكن يلقي احترام من كل الدولتين، لأنه هم أعضاء في هم الأعضاء في الأمم المتحدة.
0: نعم.
1: لا بد يحترموا أبليس القرارات بتاعهم.
0: بس معلش للمقاطعة.

0: القرارات بتاعهم.
1: بس معلش للمقاطعة، القلق شنو؟ فهل يعني ولايته قرب ينتهي ولا الحاصل شنو اللي انتم مطالبين بيبقاه هو أصلا موجود؟
0: لأنه في القرار 2025 يوم 14/11 تم التجديد بتاع يونس لمدة سنة، لأنه كان بيتجدد كل 6 شهور، لكن جددوها لمدة سنة. وكان في 5 نقاط تذكرهم، على أساس ال5 نقاط المفروض يكون فيها تقدم من الدولتين، على أساس اللي قال بحدث العملية ده أنه مهتمين باهتمام لحل مشكلة دبيعية. ال5 نقاط إذا ما قدم من الحاجة، معناه ممكن الأمم المتحدة تسحب قوات بتاع يونسفا من المنطقة، لأنه بيشوف الدولتين ما مهتمين، وحسب قرار بتاع ترامب بأنه هم أمريكا هو بيساهم بنسبة كبيرة في الدعم للقوات بتاع الأمم المتحدة في كل المنطقة في كل العالم، وما في أي تقدم وما في أي خطوة وما في داعي يقدر يصرف الأموال بتاعته ده في شيء ما له أي تقدم وما بيفيد مستوى.
1: طيب السلطان، ما هي أبرز النقاط الخمسة اللي نصت عليها بعثة اليونسفا 2025 لعاقبة تجديد ولايتها للبقاء في المنطقة؟
0: أولا، واحد الجيش المؤسسية بين اللي كان الخلق بين الدولتين على أساس يقدر يجلسوا ويناقشوا مثل هذه الوقت في محيطة العجب، لأنه كان فترة ما قادرين يقعدوا عشان يقدر يتفاهم في نفس الوقت. واحدة. الحاجة الثانية، مفروض التعيين نائب بعثة الأمم المتحدة المدني على أساس يدير الأمور المدنية والسياسية في المنطقة. الثالث، لأنه بكون في قوات بتاع البوليس من الدول الأخرى على أساس زي 640 يجيبوها في المنطقة فيها، على أساس يجي يدربوا البوليس في المنطقة عشان يقدر يقوم بحماية جزء من ده ما كان بيتم. الحاجة الثالثة كان بيشوف أنه المفروض تكون في الطريقة المؤسسية للمؤسسة المشتركة، ودي إن إحنا طبعا عندنا النظر فيهم ما ممكن، لأن ما بنقبل بأن المشتركة ما بنقبل بأي مؤسسة مشتركة في المنطقة، لأنه أساسا هي أساس للمشاكلنا اللي إحنا فيه ده. لأن في أحداث بتاع 2008 وأحداث بتاع 2011 كلها كان من القوات المشتركة ومن المؤسسات اللي كانت مشتركة، سواء كانت في المجلس أو في الحكومة، لأنه بتجي من جانب الوكيل الداعم بتاع من المؤتمر الوطني ما بيقدر بيشتغل على حاجة يقدم المنطقة، إنما بيدوروا لأشياء بيقدر بتدمر المنطقة. وما في وجود، ما في اي سبب تكون، لانه في المحكمه بتاع حدد المنطقه بتاع قبائل نواب 9 حددته وبقى يبقى ما في اي سبب، لانه المنطقه بيشارك في اي مؤسسه ثانيه، لانه طبعا المنطقه محدوده بكده. لكن ما بيمنع، لانه اي مواطن لو عنده الحركه على اساس لا يمشي هناك زي ما نحن بنمشي خرطوم، بنمشي في اي مناطق ثانيه، حاجه عاديه ما في اي مانع ده. لكن عشان يشارك المواطن من ضمن المواطن في المنطقه دي ما ممكن، لانه المحكمه بتاع الحايم حدد حقوق بتاع المسيرين شنو في المنطقه دي، حقوق اللي هو الراي والماء.
1: نعم.
0: ده الحقوق الشرعيه ونحن معترفين بهم. اي حاجه ثانيه المفروض تتعمل في المنطقه.
1: نعم. وحسب ما في تقدم في الحاجات المطالب الخمسة أو النقاط الخمسة المنصوصة في الإعلان؟
0: والله حسب المبوء الخاص للأمم المتحدة للقرن الأفريقي، فعلا بيشوف فيه بعض النقاط منطقية ووسع فيه، على أساس يكون في تحرك قبل الفترة الفترة المحددة، لأنه المفروض يوم 1/9 المفروض الأمين العام للأمم المتحدة يقدم تقرير عن التقدم في منطقة ربيعي لجلسة 14/11/2026.
1: نعم.
0: يمكن هل هيجددوا يونسفا ولا ممكن بعدها ما يتم تجديده؟
1: نعم. طيب، التظاهرة بتاعكم بتاع يوم الأربعاء حملت مطالب، يعني المطالب اللي كان قدمته اللي هو المجتمعات أو المكونات بتاعت المجتمع بما فيهم الإدارة الأهلية والأجسام الشبابية ومنظمات المجتمع المدني بشكل

0: عام، المطالب شنو؟
1: هاي مطالبنا عليها. اولا بنطالب ببراءة اليونسفر على ضوء بانه اليونسفر هو حمايه للمواطن، والانسان جاي زي اي انسان في اوروبا ولا في اي دول الغرب ولا في افريقيا، وله حق عايز يتمتع كانسان في اي في الحياه بتاعته، ما يكون مضايق بالاساس. عشان كده نحن بنشوف طالما الدولتين لسه ما قاعدين نفهم، المفروض الامم المتحده يشوف الطريقه يدير الامن بتاع المنطقه بتاع بيي عشان المواطن يكون مستوعب، حتى يوم الممكن الدولتين تكون لهم وكيل عشان يقدر يجلس ويقلل. لو حصل اي تقدم في بعض الحاجات الخمسه وتقدر فيها اوكي ما في اي مشكله، نحن بنشوف لانه الامن، لانه اذا صعبت القوات بتاع اليونسكو في منطقه ريبي معناه حقيقه لانه الحكومه على انسان منطقه ريبي بالاعدام ولا في اي شكل عدم وجوده،
0: نعم
1: ما ممكن يتحمل الدولة سواء كان من الجنوب ولا من الشمال، لا يمكن يتحمل.
0: نعم أكيد، يعني ده تحدي كبير، يعني إذا الحاجات دي ما اتحققت وفعلا هي حاولت تسحب يعني إذا حاولت تسحب القوة من هناك، البعثة من هناك، أكيد طبعا البلد هيكون في فوضى، يعني في فوضى. لكن كمكونات بتاعت منطقة، هل عندكم أي خطة؟ يعني إذا مثلا لا قدر الله مثلا التوجه يعني مشت في الاتجاه ده، يعني اللي بيحصل شنو؟ هل عندكم أي خطة أو عندكم أي رؤية لسد الفراغ ده؟
1: والله يا اخي اذا كان ترامب بيتكلم عن عدم دعم اليونسفا بالماليه والمنطقه بتاعتي بيقول منطقه غنيه بكل الموارد، وده السبب اللي جاب لنا المشاكل دي. الموارد دي اللي بيستهلكوا منو؟ مين اللي بيستهلك الموارد دي؟ عشان كده بنشوف اذا كان كبشر لنا حق برضه نستفيد من الموارد دي. المعنى شنو؟ الامم المتحده يهتم بالموارد الموجوده في الارض على اساس يقدر يعمل حمايه للمنطقه ويخدم بها المنطقه.
0: نعم، طيب هسه الموارد الموجودة، يعني هل في الآن استغلال للموارد الموجودة في منطقة تبيي والمواطن ما مستفيد منها؟
1: طبعا البترول اساسا بتاع بيي شغال، وحتى النسبه ل 2% المفروض يدوا للمواطن بتاع المنطقه ما قاعد يدوا، في انه ال 2% بتاع المسؤولين بس رفعوا، اين الباقي بتاع النسبة الفارغ؟ 50% بتاع السودان و42% بتاع جنوب السودان و2% كانت بتكون لوارب،
0: وطيب
1: وبعدين بكون بالصرف وين؟ ما عدا النسبة ال 2% بتاع ما بتحصل.
0: يعني هسي اللي بيتحمل المسؤولية بتاعت ومن المساءل يعني من النسبة ما فيش دي، وفي آلية منكم انتوا تطالبوا به ولا ما في أي آلية يعني نصت عليه هي المسؤولة بالمطالبة بهذه النسبة؟
1: والله دينا بالنسبة بتاع بيي كله ما في ناس حاسين به ولا عارفين من بعيد ولا من قريب.
0: نعم، برضو يعني شايف في تداخل أو يعني تأثير الحرب السودان، الحرب الموجودة الآن في السودان، لأنه أبيي هو امتداد نحو الدولتين، وفي ظل الوضعية الغير محسومة يعني دايرين نشوف تأثير الحرب الآن على المنطقة هناك في أبيي.
1: والله طبعا تأثير الحرب موجودة، لأنه أول حاجة دخلت المواطن في شمال السودان وما بقى المسيرية نفسه براو، بقى كل السودان أو الجايبين معانا دخلوا على في صندوق أبيي، ودي برضو مشكلة كارثة، لأنه حتى الطريقة المعيشية بالنسبة للناس تبقى مشكلة إذا ما في أي ما في أي حياة في الوسط، والمنطقة ما لقى فرصة على أساس تزرع للفترات بالنسبة للظروف الحرب الموجودة، الظروف الأمنية المستمرة ما تخلى الناس عشان يزرعوا، ولما يكون في ازدحام ما بقى السودان براو، حتى في جنوب السودان في مواطن جنوب السودان في داخل البيت.
0: نعم،
1: دي بنشوفها كارثة.
0: وهل في أي رسالة للجهات المعنية سواء كان الطرف اليونسفا أو الجهات القاعد عندها السلطة في بقاء اليونسفا اللي هو الجهات الممولة والطرفين حكومة جنوب السودان والسودان؟
1: والله بالنسبة لي أنا من رسالتي دائما أديناها للأمم المتحدة، الجهة المراعي للإنسان، العالم ككل بيهتم بجانب الإنسان، عشان كده وضع بأنه في حد بيقول له حقوق الإنسان،
0: نعم
1: حق الإنسان ده معناه سواء كان فرد أو مجموعة أو فئة أو دولة أو مجتمع. النسبة جزء من المجتمع سواء كان من جنوب السودان أو من العالم، جزء من المجتمع المفروض يتمتع بنفس الحقوق الأمم المتحدة ده أداها للناس. نتمتع بالحماية، نتمتع بالقرارات على أساس بأن الناس موكوبين من حقهم يرعوه. يبقى معناه اللي احنا بنقوله بأنه حمنا كلها بين المنطقة تبقى منطقة مزيدة. الأمن في المقام الأول، وإن احنا كمجتمعات عندنا قناعة بأنه أساسا من بدري ما كنا بنعرف كيف يجينا المواد الغذائية ومن أجل حتة تانية، كنا بنتكل على أنفسنا نزرع ونعمل، بس ظروف الأمن والحياة شغالة هو قدر معانا، لأنه كنا عندنا يعني نوفر غذائنا بلا بين أنفسنا، عشان كده دايرين المنطقة تكون فاتحة. ما عندنا معانا بأنه إنسان تجري بور أو تمشي أو تجي برضه لو شايف عنده فايدة ممكن يلقاه هنا، لكن وضع يكون في انضباط أمني.
0: نحن بنشكرك جزيل الشكر سلطان بلبك دينكوال، سلطان ومماشار دينكنوك، على هذه الإفادات القيمة، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك.
2: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: تفتح المايك.
1: صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
2: الأصدقاء الأعزاء متابعي دفتر مشاعر، مرحب بكم وين ما كنتوا. نحن جئناكم في لقاء جديد ومتجدد بكم دوما. كونوا معنا، تابعونا عبر أثير راديو دبنجة. في الحلقة دي من دفتر مشاعر نحلق بيكم في فضاءات الشعر والكلمة الرصينة. وابتداء هذه دعوة واتكاءة مع الشاعر مدني النخلي في دفق شعري.
3: وأكبرك والهم عصف ريحا كسح زهرة سباك، ليلا فتح شرفة وجع، قمرا رحل فارق سماك. وأكبرك والهم عصف مطر الحزن عاود هطل، جدد عذاب الأرصفة، طي المصابيح البعيد، التعب عيونك وانطفى، لمتين مواعيدك سراب، والريد شقى وحرقى وجفى. بعد المشاوير البقت ممدودة في نبضة تعب، بتعود وتلقى رجاك زول حفظ الوداد، زمنا صعب والباقي من كل الغنى، سيل الكتاب ما نضب والباقي من ليل الهوى، عطر الصباب ما انسكب. وأكبرك والهم عصف ريحا كسح زهرة سباك، ليلا فتح شرفة وجع، قمرا رحل فارق سماك، قمرا رحل فارق سماك.
2: الصفحة التالية من دفتر مشاعر جاءت بتوقيع صديقة البرنامج إحسان أحمد محمد من منتدى نجوم ومدارات الثقافي.
4: كتبت ليك لما نكمل بيننا الكلام، وما باقي غير ذكريات وإحساس مرير وحبة عشم وكلمات ملام. تنساني كيف وأنا بيك حجيت القمر، تنساني كيف وأنا بيك حجيت القمر، إنك وديع وإنك جميل، وغرامي ليك أنبى الغرام، ورسلت ليك أشواقي تسري مع النسيم في يوم مطر والجو غمام، ورغم البعاد ورغم الخصام، ونار فرقتك وصيت عليك همس النسيم، من قلبي يغريك السلام وسلم عليك.
2: ونظل في رحاب منتدى نجوم ومدارات الثقافي، وهذه صديقة البرنامج المداومة أماني محمد دفع الله.
5: نفسي يرجع بي زماني، وبهكة تنعاد الطفولة، وفي حباب عينيك عرسوم فرحة تكمل بي وصولة. يوم يضيع منك شليلك انت بي ضحكة بتقولة، يلا فتش في دواخلك تلقي جواك يا خجولة. نفسي يا محبوب يبقى بكرة لعرشك أميرة، نفسي شلالات حروفي يومي تسمع صوت هديرة، جاي حنن شافع الريد وانت تربط له الحريرة، وجاي يسلم مر حياتي وانت زي ما تحب هديرة. نفسي افرح لما ابكي وانت تمسح لي بموعي، نفسي صبرك لي تمدو يوم عينيك اشوف جزوعي. يا أنا يومك راح أرفق وقتي بتلافى هجوعي، وأصلي بتخلى المشاعر وبيه بترمم ضلعي. نفسي في حاجات كتيرة بيها يصبح حرير نسامي، تبقى محراب لهوايا وفي صلاة تكون إمامي، أبقى في حلمك حقيقة وتبقى في صحوي ومنامي، وفارس يقطع رأس همي وبيك ودع انهزامي. جيت وزفالك فرامي والأحاسيس التدفق، ولهفة بتعشرك كلامي ليه دم ريدك تعتق. يوم ذكرتك في قصيدة وكنت لي جرحي بتلفك، هزيد عافيت تماما إلا أفرح بي صفك، جاي أحقق بيك حلمي ما حاسمح إني أخرب. شفت اللون الحلوة كبرت هسه في قصتنا تكتب، يا أخي كان أمس القريبة أمس في براح أحلامنا تلعب، وكل ما تحتاج بجيب لها من عصير ريدتنا تشرب. يا سلام يا نفسي أهرب مني ليك، من عيونك ما في مهرب، حتى ولدك طبعه زيك وضحكة الكون ليها بترب جيت صبح لعيونه، وشايلة شوقي ما بينضب. وقلت له يا صباح فرحي المؤكد، ماله حالك شكله متعب، لما لي ورقه لما بحسر في درج حلم المرتب وانكسر، ساق المسافة وقال لي يما انا داير اخطف، الدموع من عيني سالت والفرح لو مكاني، جيت صابغ لخطايا ودايرة وسغ لزماني. نفسي رد لنفسي فيها الله حقق للأماني، وربي يحفظ لي حبيبي البيه دايما رافع شاني، وربي يحفظ لي أنا يا البيه دايما رافع شاني. مع تحيات أماني محمد فاروق.
2: بكلمات أماني ومشاركتها نطوي آخر صفحات دفتر مشاعر لهذا اليوم، على أمل أن نلتقيكم مجددا الأسبوع القادم. انتظرونا، دمتم بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا ياما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
0: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل ارسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312008004700.

0: السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 3/5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. مقتل عزام شقيق كيكل و13 شخصا في هجوم بطائرة مسيرة شرقي الجزيرة، ومقتل وإصابة 30 شخصا في هجوم بمسيرة على منطقة بليلة بالنيل الأزرق. هجوم جديد بمسيرات على أم درمان فجر اليوم، ومقتل وإصابة 3 جنود في تبادل إطلاق نار في سوق صابرين بأم درمان. الصحفيون يحيون ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 مايو، وانعدام تام للمياه في معسكر كونونغو بشرقي تشاد، وخروج 14 مرفقا طبيا عن الخدمة في الدلنج بسبب الغصف، وزيادة كبيرة في تعرفة الكهرباء بنسبة فوق 70%. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. قتل عزام شقيق أبو عاقلة كيكل قائد قوات درع السودان وآخرون من أفراد أسرته مساء أمس في غصف بطائرة مسيرة استهدف منزل الأسرة بقرية الكهل زيدان بمحلية أم القرى شرقي ولاية الجزيرة. وكشف يوسف عمارة أبو سن مستشار قائد قوات درع السودان أن من بين القتلى محمد الصديق كيكل ابن أخ قائد قوات درع السودان وعبد الله قسم الله والصديق بخيت، فيما أفادت مصادر أن العدد الكلي للقتلى بلغ 14 شخصا من بينهم 8 أطفال وامرأتان. وأضاف أحد أفراد الأسرة في هذا الخصوص:
1: السادة الأحباب والأعزاء الأقارب، الظروف الأمنية والتجمعات ما محمودة في ظل العدو لا أخلاق له لاستهداف المدنيين وغيره. نحن الآن في ديوان عمنا محمد أحمد وكيكل ديوان القائد، ومعانا حسين كيكل ومعانا شيخ العرب وأبو ذر. يا جماعة نحن ما في أي عزاء.
0: قالت الحركة الشعبية الشمال بقيادة الحلو إن 10 مدنيين قتلوا وأصيب 20 آخرون أغلبهم من النساء والأطفال جراء غصف بمسيرة تتبع للجيش على منطقة بليلة بالقرب من الكرمك في النيل الأزرق الفونج الجديدة. وأوضحت في بيان لها اليوم أن الغصف تسبب في حرق محال تجارية بسوق بليلة وتدمير مصادر المياه إلى جانب نفوق كميات مقدرة من الماشية. كشفت مصادر عن تصدي المضادات الأرضية التابعة للقوات المسلحة السودانية فجر اليوم الأحد لهجوم بطائرات مسيرة بمدينة أم درمان، كما تم رصد تحليق طائرة مسيرة في سماء أم درمان مساء السبت حيث تم التعامل معها وإسقاطها. وكانت مجموعة محامي الطوارئ قد أدانت مقتل 5 مدنيين خلال الأيام الماضية جراء هجوم بطائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدف عربة جنود مدينة أم درمان. وكانت مجموعة محامي الطوارئ قد أدانت مقتل 5 مدنيين خلال الأيام الماضية جراء هجوم بطائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدف عربة جنوب مدينة أم درمان. قتل أحد أفراد القوات النظامية وأصيب 2 آخران من الشرطة في سوق صابرين بمدينة أم درمان مساء أمس. وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة العميد فتح الرحمن التوم في بيان إن تبادلا لإطلاق النار جرى بسبب عدم التزام أحد أفراد القوات النظامية الذي كان يحمل سلاحا ويتجول به داخل السوق بتعليمات الطوف. وأشار إلى مقتل الجندي وإصابة جنديين من الطوف. احتفت نقابة الصحفيين السودانيين ومنتدى الإعلام السوداني وعدد من الكيانات الصحفية والإعلامية باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 مايو في وقت تشهد فيه البلاد إحكاما للتضييق على حرية الصحافة. وقالت نقابة الصحفيين السودانيين في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن الاحتفال هذا العام يأتي في وقت حصلت فيه النقابة على جائزة اليونسكو لحرية الصحافة 2026 معتبرة ذلك اعترافا دوليا بتضحيات الصحفيين والصحفيات السودانيين. من جانبه أكد منتدى الإعلام السوداني في بيان أن الصحفيين في السودان عانوا من انتهاكات مروعة تمثلت في القتل والاستهداف المباشر والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتهديدات والترهيب إلى جانب النزوح والتشرد. بينما أكدت شبكة إعلاميات السودان أن حرية الصحافة ليست ترفا بل ركيزة أساسية لأي مجتمع يسعى إلى العدالة والشفافية وحق أصيل لا يجوز الانتقاص منه تحت أي ظرف. كشف لاجئون في مخيمات كونغو وكوريسكي وميلي للاجئين السودانيين بولاية وادي فيرا بشرقي تشاد أن الاقتتال القبلي وسط المجتمع المضيف أثر بصورة بالغة على اللاجئين. وقال أحد اللاجئين لراديو دبنغا إن الوابورات التي تضخ المياه لمعسكر كونونغو تعرضت لإطلاق نار ما أدى إلى الانعدام التام لمياه الشرب. وأضاف في هذا الشأن:
2: يجي يشلط المساوين ويدقوا بسيتان وممكن المدرسة برضه سيقف. وبالنسبة للموية ذاته ما في من الوادي. وبالنسبة للناس اللي عندهم خانة وخانمتين قاعدين في أطراف هذا المخيم يقولوا أيوة يلا شيل مالك ده امشي في داخل المعسكر.
0: في سياق متصل كشف لاجئون عن تمركز القوى العسكرية التشادية التي وصلت إلى المنطقة بجوار معسكر كونونغو. وقال المتحدث باسم القوى إنهم سيعملون على فتح الأسواق والمحلات التجارية ومحلات المياه إلى جانب جمع السلاح ومحاربة السرقة. قالت شبكة أطباء السودان إن القصف المتكرر على المرافق الصحية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان من قبل الدعم السريع والحركة الشعبية تسبب في انهيار شبه كامل للقطاع الصحي. وقالت المتحدثة باسم الشبكة تسنيم الأمين لراديو دبنغا إن المستشفى التعليمي توقف جزئيا ومستشفى التومات المرجعي خارج الخدمة، فيما دمر مستشفى السلاح الطبي بالكامل واقتصر عمل مستشفى الأم بخيتة على الولادة فقط، كما خرجت نحو 10 مراكز صحية عن الخدمة من بينها مراكز تغذية. وأضافت في هذا الخصوص:
3: تعرضت المرافق الصحية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان لاستهداف متكرر بالقصف من قبل الدعم السريع والحركة الشعبية جناح الحلو في انتهاك واضح للقوانين الدولية، كما تسبب القصف في إخراج غالبية المراكز الصحية التي يقدر عددها بنحو 10 مراكز عن الخدمة بما في ذلك مراكز تقدم خدمات التغذية والصحة الإنجابية.
0: قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إن الأطباء كانوا عيوننا ومصادرنا، وإن 4 أطباء كانوا يرسلون باستمرار تفاصيل تحركات الدعم السريع في جنوب الخرطوم. ونفى خلال مخاطبته الملتقى الصحي بالخرطوم استهداف القوات المسلحة للمستشفيات والمرافق الطبية، متهما قوات الدعم السريع بذلك. وأضاف في هذا الخصوص:
4: في منطقة جنوب الخرطوم كان في أخواننا من الأطباء كانوا بيرسلوا لنا المعلومات باستمرار عن تحركات العدو وعن تحركات آلياته. المتمردين كان عندهم راجمات وكان عندهم مدفعية دائما بيستخدموها في منطقة جنوب الخرطوم، أي واحدة تتحرك نحن كان بنلقى خبر أنها تحركت.
0: تشهد بحيرة النوبة بمدينة وادي حلفة ظاهرة نفوق جماعي للأسماك وتحول لون المياه إلى الأخضر المصفر مع انبعاث روائح كريهة، مما أثار قلقا واسعا وسط المواطنين. وأعلنت إدارة مياه وادي حلفة عن توقف محطة المياه الرئيسية وتعليق ضخ المياه إلى المنازل حتى إشعار آخر بعد رصد تجمعات كثيفة من الطحالب في البحيرة خلال الساعات الماضية. قال رئيس مجلس الصحوة الثوري موسى هلال إن قواته ستتجه نحو دارفور وكردفان بعد اكتمال استعداداتها. وأوضح خلال مخاطبته قواته إنها تخضع لجميع الترتيبات الخاصة بالقوات المسلحة. وفي ذات السياق أكد جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة أن قواتهم تقاتل تحت إمرة القوات المسلحة، واعتبر ذلك بداية للترتيبات الأمنية للانخراط في صفوف الجيش.
5: أن القوات ديل الآن تحت إمرة القيادة العامة للقوات المسلحة، ودي بداية للترتيبات الأمنية، ما عندهم رجعة لحركة العدل والمساواة السودانية.
0: دعا حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي الحكومة التشادية إلى تجاوز مطالبتها بوثائق اللجوء لجلوس التلاميذ لامتحانات الشهادة السودانية التي تبدأ يوم 11 مايو، وقال إن عددا كبيرا من الطلاب حرموا من الجلوس للامتحانات العام الماضي بسبب هذا الشرط. وأضاف في هذا الخصوص:
6: في هذه السنة برضو أن احنا دائرين نفس الإجراءات، وبل نطالب بإجراءات الأخرى اللي ممكن يعني تسهيلات أكثر من ذلك، وخاصة الطلاب الذين لم ينالوا الكروت بتاعة اللجوء، لأنه في السنة الماضية كانت حرموا بأن يجلسوا الامتحانات.
0: أعلن وزير التربية والتعليم بحكومة السلام الأستاذ كوكو محمد جقدول عن عقد امتحانات الشهادة السودانية في 24 يونيو 2026، متهما الحكومة في بورسودان برفض المبادرة الوطنية لتوحيد الامتحانات والسعي لتفتيت وحدة البلاد وتسييس التعليم. وأكد الوزير خلال تنوير صحفي بنيالة اكتمال الترتيبات بنسبة 95% لإقامة الامتحانات. اختتمت الهيئة القيادية لتحالف السودان التأسيسي اجتماعا استمر 4 أيام بحضور محمد حمدان دقلو رئيس المجلس ونائبه عبد العزيز الحلو. وقالت مصادر إن الاجتماع خرج بتشكيل لجان متخصصة إلى جانب إنشاء لجنة تنفيذية من رؤساء تلك اللجان واستكمال هياكل حكومة تأسيس ومؤسساتها وإقرار برنامج وموازنة الحكومة لعام 2026. فوجئ المواطنون بزيادات حادة وغير معلنة في تعرفة الكهرباء السكنية بلغت نحو 72% في خطوة نفذت دون صدور إعلان رسمي من الجهات المختصة، ما أربك المستهلكين عند شراء وحدات الطاقة بالمبالغ المعتادة. وشملت الزيادات 100 كيلوات الأولى التي ارتفعت من 4000 إلى 7000 جنيه، والمئة الثانية من 5000 إلى 9000 جنيه، فيما غفزت المئة الثالثة من 6000 إلى 11000 جنيه سوداني. كشفت الغرفة الاتحادية للحملة القومية للاستجابة لوباء الشلل عن تلقي 3,839,598 طفلا وطفلة لقاح التطعيم ضد الشلل خلال 3 أيام من انطلاقة الحملة الأسبوع الماضي في 7 ولايات، هي الخرطوم، الجزيرة، النيل الأبيض، القضارب، السنار، كسلة، وشمال كردفان، وذلك في جولتها الأولى. ومن جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل انطلاق الجولة الأولى من عمليات الرش الجوي بمحلية شندي ضمن حملة لمكافحة حمى الضنك. شكى عدد كبير من خريجي جامعة الخرطوم خلال الأعوام 2018 حتى 2025 من عدم تمكنهم من استخراج شهاداتهم الجامعية بسبب عدم إصدار أرقام جامعية. وقال رئيس تجمع متضرري مشكلة الرقم الجامعي بجامعة الخرطوم دكتور سوار الذهب محمد آدم عبد الله لراديو دبنجا إن المشكلة تكمن في أن إدارة الجامعة لم تسدد رسوم استخراج هذه الأرقام للإدارة العامة للقبول وتوثيق الشهادات بوزارة التعليم العالي. وأضاف في هذا الخصوص:
7: واجهتنا مشكلة في استخراج الأرقام الجامعية، والتي صدر قرار يعني من وزارة التعليم العالي بلزوم كتابة الرقم الجامعي على الشهادات، ولم تصدر يعني الوزارة لخريجي كلية الدراسات العليا أي أرقام جامعية منذ فترة. ولا يستطيع طبعا الخريج استخراج الشهادة بدون هذا الرقم الجامعي.
0: شهدت غرى جزيرة بديم بالشمالية أمس السبت احتجاجات رفضا لتحويل البنطون إلى مشروع استثماري، واتجه المحتجون من قرى جزيرة بدين صوب موقع المشروع مرددين هتافات رافضة. وأضافوا في هذا الخصوص: وفي نهر النيل نظم مواطنو قرية الصلعاب وادي خليل وقفة احتياجية بالمحلية رفضا لقرار تصديق غربال خرسانة شمال القرية. الخبر الأخير في هذه النشرة: تواجه الكوادر الطبية والمرضى بمستشفى كسر التعليمي وضعا حرجا إثر خروج وحدة إنتاج الأكسجين عن الخدمة لليوم السابع على التوالي. وقال مواطنون إنهم يضطرون لتوفير الأكسجين من المستشفى الكويتي بأسعار باهظة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: على راديو دبن. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. حلقه الليله بنسلط فيها الضوء حول تقرير صادر من منظمه انقاذ الطفوله بيرسم واقع مزري ومرير وملامح مستقبل قاتم لاطفال السودان، بالرغم من انه ميلاد اي طفل في العالم يبشر بمستقبل واعد، لكن تتحول البشريات دي لحالة من المخاوف والقلق في ظل انهيار كامل للخدمات الصحية في المستشفيات وانعدام الرعاية الطبية اللازمة. ده بينذر بمخاطر تودي بحياة آلاف من الأطفال ويساهم في دفن هذه البراءة في سنين الأولى. أشارت منظمة إنقاذ الطفولة في تقرير الأسبوع الماضي لتقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة أعلنت فيه عن ولادة نحو 5,600,000 طفل في الفترة بين أبريل 2023 وحتى أبريل 2026، بما يعادل أكثر من 5,000 حالة ولادة يوميا في المتوسط أو 3 حالة ولادة على الأقل في الدقيقة. والمنظمة برضو قالت إنه في ارتفاع في وفيات الأمهات إلى 295 حالة وفاة لكل 100,000 ولادة في العام 2025 فقط. كمان قدرت الأمم المتحدة معدل وفية الرضع بنحو 42 حالة وفاة لكل 1,000 حالة ولادة حية في العام 2024. وقالت إن السبب في الزيادات دي بيرجع إلى صعوبة الوصول إلى خدمات الرعاية والتوليد الطارئة ونقص الكوادر الطبية المؤهلة والانهيار الواسع النطاق للخدمات الصحية نتيجة النزاع الدائر، والأدى لتوقف 70-80% من المرافق الصحية في المناطق المتضررة من النزاع. طيب أعزائي المستمعين، في الجانب الآخر صدر تقرير من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، تقرير بيتكلم عن أنه في 42,000 طفل وجدوا أنفسهم بلا أسر أي فاقدين للرعاية الوالدية، مشتتين بين معسكرات النزوح في داخل السودان واللجوء في دول الجوار، ويواجهوا العالم وحدهم في سن يفترض أن يكونوا تحت حماية الأسرة. بين هؤلاء الأطفال 5,000 داخل السودان والبقية في تشاد 24,000، تليها أثيوبيا 7,000 ومصر وجنوب السودان بنحو 6,000 لكل منهما. ده كله بيفرض سؤال عن واقع ومستقبل أطفال السودان وسط هذه الحرب، وهي مستقبل ينتظرهم في ظل هذا الانكسار الكبير. ده اللي حنناقشه أعزائي مستمعي راديو دبنجا في حلقتنا اليوم من برنامج حديث اليوم مع ضيفي الكريم عاطف محجوب البحر، مستشار برامج التنموية واختصاصي تغيير السلوك والتغيير الاجتماعي وخبير في مجال الطفولة وحقوق الطفل، وهو عمل سابقا أيضا في منظمة إنقاذ الطفولة. أهلا ومرحبا بك سيد عاطف محجوب البحر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، التحية للأخوة في راديو دبنجا ومتابعتهم دقيقة لأوضاع السودانيين في الداخل والخارج، والتحية لمستمعي ومستمعات راديو دبنجا.
1: بنوجه لك سؤال مباشر حول إنه كيف يؤثر يعني استمرار ولادة ملايين الأطفال في ظل الحرب الحالية على حياتهم ومستقبلهم مع ارتفاع حالات الوفيات وسط الأمهات، مع انعدام خدمات الرعاية الصحية، وفي الغالب بعضهم يمكن أن يكونوا قد فقد العائلة.
2: التقرير اللي قدامنا بيتكلم عن 5,600,000 ولادة في 3 سنوات بتاعت الحرب، ده رقم كبير جدا، وما هو براو يعني مقروءا براو كده، ما هو المشكلة الأكبر يعني المشكلة الأكبر إنه هذا الرقم اللي بيعادل تعداد بتاع سكان بتاع دول، ومرات في أكثر في دول كثيرة التعداد بتاع سكان أقل من الرقم ده، ديلي تولدوا في ظل ظروف مأساوية، ظروف قطاع حرب، في تدوية المدافع وأصوات الرصاص، فده رقم كبير جدا. والخمسة مليون وستمائة ألف بتعني يعني 7 مواليد كل دقيقتين، فده رقم يعني ما ما ما ما, ما رقم عادي، 213 ولادة في الساعة. كون يتولد في ظروف زي دي، فابتكر ان دي حاجة ممكن تكون صعبة جدا على هؤلاء الأطفال اللي تولدوا في ظروف ما فيها رعاية صحية متكاملة. أغلبون تولدوا في بيوت بعيدة عن المؤسسات الصحية، حتى اللي تولدوا في مؤسسات صحية ذات يعني في تقارير بتتكلم عن 200 هجوم على مؤسسة صحية في خلال ال3 سنوات ديك. بتمثل والسبب الأساسي لهذه الأرقام المهولة من الوفيات، وفيات الأمهات أثناء الولادة، وفيات الرضع، والولادات اللي تولدت في ظروف صعبة. بالتأكيد الحرب تمثل هي القاسم المشترك الأعظم من كل الأسباب دي، لكن الحرب تسببت بعد ذاك في انهيار في المؤسسات الصحية، إنه نحن عندنا 80% من المؤسسات الصحية خرجت من الخدمة، وحتى الفضل ده بيكون عنده مشاكل بتاعت نقص كوادر، نقص معدات، نقص أدوات التشغيل. يعني الليلة لو عينا فقط للكوادر السودانيين، هسه فيهم 2.5 مليون سوداني طلعوا برا السودان، دير فيهم كم كادر طبي، دير كلهم فقدناهم كم ممكن يكونوا شغالين ويوفروا خدمات صحية للمواطنين. الثاني برضو من الحاجات المزعجة جدا، انه بيتم من خلال النزاع استهداف المراكز الخدمات الصحية، مراكز تقديم الخدمات الصحية. عندنا اكثر من 200 هجوم على المرافق الصحية، وده بيوري ان المستشفيات ما بقت ملاذ امن. طالما انه هي ما ملاذ امن، بتبقى ما هي الخيار الاول، فبيضطروا الناس بعد ذلك يقوموا يفتشوا عن خيارات ثانية، لانه نحن يا اخي لو مشيت المستشفى ممكن تضرب. فدي مشكلة برضه ممكن تكون واحدة من الاسباب بتاعت الارتفاع بتاع وفيات الامهات ووفيات الرضع. الحاجة الثالثة برضو يعني الخدمات الطبية، الإمدادات الطبية تتعرض يعني في عوائق كثيرة، يعني في حصار طبي، في حدود، مثلا حدودنا مع تشاد اللي هي كان متخوش من خلالها بعض الإمدادات الطبية للمناطق دارفور، هسه هي واقفة، لقاحات، أدوية، فمشاكل زي دي كده ممكن تكون مشكلة كبيرة. غير انه بعد ذاك برضو الحرب عندها تأثير اقتصادي على الدولة وعلى العملة، بالتالي ارتفاع تكاليف الخدمات الصحية. فدي كلها اسباب ممكن تكون ساهمت في انه ارتفاع يعني وفيات الامهات اثناء الولادة ووفيات الاطفال الرضع.
1: طيب سيد عاطف البحر، وانت بتتحدث لراديو دونجا عبر برنامج حديث اليوم، عايزك توضح برضو للمستمع الكريم العوامل اللي أدت إلى ارتفاع عدد الأطفال غير المصابين بأسرهم إلى 42 ألف طفل داخل السودان وفي دول الجوار أو الفاقدين للرعاية الوالدية، وما انعكاسات ذلك على أوضاع الحماية الإنسانية، وبرضو كيف تأثر أزمة النزوح وحرمان نحو 16 مليون طفل من التعليم على زيادة مخاطر عمالة الأطفال والتجنيد في الجماعات المسلحة وتعرضهم لشتى أنواع الاستغلال.
2: التقرير مفوضية السامة للشؤون اللاذقية اللي بيتكلم عن 42 ألف طفل غير مصطحب، ده كلام ممكن يكون بالنسبة لي ممكن يكون حاجة صادمة. الأطفال غير المصطحبين لو دارين نعرفهم، هم أشخاص أقل من 18 سنة اضطروا للنزوح وانفصلوا بالتالي من بيئتهم الأسرية، ما معاهن أبو، ما معاهن أم، ما معاهن أي شخص آخر بالغ من الأسرة، لا أخو، لا عم، لا عم، لا خال، لا خالة، لا أي قريب. فديل هنا نحن بنسميهم أو بيسموا الأطفال غير المصطحبين. هسا نحن عندنا بنتكلم عن 42 ألف طفل عايشين حاجة زي دي، ناس أقل من 18 سنة عايشين انفصال من والدينهم. وللأسف الشديد 37% 37 ألف من ال 42 ألف ديل موجودين خارج السودان. ده رغم برضو ممكن يكون رغم يعني صادم، وبيصعب الحتة إجراءات لما الشملة بالنسبة لهم. هؤلاء الأطفال هم عندنا من أكثر فئات الأطفال هشاشة، وهم عرضة للاختطاف، للتجار بالبشر، عرضة لكافة أشكال العنف، يعني لو كان عنف بدني أو عنف عاطفي أو عنف جنسي. وهم يعني اغلب لو ما بيقول كلهم بيكون في حاله بتاعت بيعانوا من اثار ما بعد الصدمه، او حتى في واحد ممكن يكونوا مصدومين لغايه هسه، لانه يعني حرمان الطفل المفاجئ من اسرته ومن كل الاقارب بيفقدوا الاحساس بالامان، وده ممكن يكون حاجه عندها اثار نفسيه عميقه. الحلول يعني المفروض تتعامل، اول حاجه المفروض بسرعه شديده جدا تبدا اجراءات التقصي الاسري، نتتبع الاسر بتاعتهم عشان نصل للمرحله اللي بنقول عليها لما الشمل، ان الطفل ده يرجع لاسرته خلاص، يعني يعيش في كنف والدينه من اول جديد او في كنف افراد اسرته. ودي حاجه هسه بقى فيها شويه بقت في سهوله بحكم انه ثوره الاتصالات بقت من السهل بقى انه الناس يقوموا يتواصلوا مع الناس في اي مكان طالما توفر رقم او كده. فدي الحاجه المفروض تتم، انه يحصل لهم تقصي اسري ويتلمى شملهم مع اسرهم. في المرحله اللي قبل ما يصل لاسرته المفروض تتوفر له طبعا اجراءات بديله، يتخطى في بيئة بتاعة رعاية أسرية بديلة مؤقتة. الجزء الثاني من التقرير طبعا بيتكلم عن أشياء برضها ممكن تكون مزعجة جدا. عندنا انتهاكات لحقوق أساسية واردة في اتفاقية حقوق الأطفال اللي بتاعت 1990، اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأطفال اللي موقع عليها السودان. السودان من أوائل الدول اللي وقعت عليها. بتتكلم عن حرمان 16 مليون طفل من التعليم، ودي كارثة بكل المقاييس. يعني المادة 28 من اتفاقية حقوق الطفل واضحة بتقول التعليم حق إلزامي ومجاني، وحرمان من حرمان الأطفال من التعليم ده بيمثل يعني حرمان من وسيلة الحماية الأولى، وبيهدد مستقبل الأطفال. قد يكون في بعض الأطفال هسه مثلا بيتلقوا تعليم لكن ما بالجودة اللي ممكن تكون لو كان الأوضاع كانت أوضاع عادية. فالتعليم في أثناء الحرب مشكلة كبيرة جدا، في كثير جدا من الأطفال اتحرموا بشكل مباشر من التعليم بشكل كامل. في واحدين تلقوا تعليم في ظل ظروف صعبة جدا جدا، ظروف اقتصادية وخدمات بتاع التعليم متردية جدا. زاد الضغط كثير جدا على المؤسسات التعليمية في المناطق اللي نزحوا ليها الأطفال، سواء كان عدد الأطفال الكبيرة أو حتى المدارس اللي تحولت في بعض الأحيان إلى مراكز للنزوح وأماكن للنزوح، يعني معسكرات نزوح. تكلم التقرير برضو عن استغلال وعمالة أطفال، وده يعني برضو فيه انتهاك لمادة في اتفاقية حقوق الأطفال مادة 32 بتنص على حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي من أي عمل بيضر بصحته أو النمو البدني والعقلي. معروف أنه أي شغل ممكن يؤثر على صحة الطفل أو يؤثر على النمو البدني والعقلي والعاطفي، أو حتى ممكن يعني يؤثر يحرم من تعليمه، هنا طوال بيعتبر هو انتهاك لحق الطفل في السلامة من الاستغلال الاقتصادي. كذلك بيتكلم التقرير عن انتهاك ثالث خطير جدا اللي هو تجنيد الأطفال. دي طبعا حاجة خطيرة جدا، يعني الاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأطفال والمادة 38 وعندها بروتوكول اختياري للاتفاقية، والسودان برضو موقع عليه، وكلها بتنص على انه ما يتم تجنيد الأطفال. للأسف تم تجنيد الأطفال بشكل واسع جدا، وده شيء طبعا فيه انتهاك لحقوق الأطفال وفيه تعريض حياتهم للخطر. وبعد ذلك حتى بعد ما ينتهي النزاع إن شاء الله ويرجعوا تاني عشان يعيشوا حياتهم العادية، ما بكون ده نفس الطفل لأنه ما نما في الظروف المفروض ينمو فيها الطفل. فدي حاجة ممكن تكون حاجة خطيرة جدا جدا.
1: في ظل الفجوة التمويلية الكبيرة، تعتقد يعني ما هي أبرز التحديات اللي بتواجه جهود حماية الطفل، وما المطلوب لضمان استجابة إنسانية فعالة خلال عام 2026 الحالي؟
2: بالنسبة للفجوة التمويلية أنا أفتكر أنه هي منطقية طبعا في ظل ظروف العيش العالم اللي يمدي فيه مشاكل اقتصادية كثيرة ناتجة عن النزاعات. النزاع في أوكرانيا يعني ساهم بشكل مباشر في أنه يضغط على الاقتصادات الأوروبية، والاقتصادات الأوروبية، أوروبا هي أكثر القارات اللي بتساهم في تمويل الأنشطة بتاعت حماية الأطفال في العالم. كذلك الولايات المتحدة الأمريكية خاشين في نزاعات كلهم وبشكل مباشر أو غير مباشر، والنزاعات دي تسببت في أنه يحصل ضغط على الاقتصاد بتاعهم، بالتالي أثر على حجم التمويل الماشي للأعمال الإنسانية. في نقطة ثانية أفتكر أنها برضه مهمة جدا، في أنه التمويل اللي بيجي عبر المنظمات العالمية ممكن تكون التكلفة التشغيلية بتاعته برضه مرتفعة، دي حاجة برضه موثقة. فأنا بفتكر أنه واحدة من الحلول اللي ممكن تتم أنه يتم دعم المبادرات المجتمعية، يعني حماية الأطفال تتم على مستوى المجتمعات. ناس المجتمعات هم أكثر ناس أدرى بقضايا حماية الأطفال وكيفية التعامل معها، فلو تم دعم المبادرات المجتمعية مباشرة أو عبر الوسيط ممكن منظمات وطنية، فدعم المنظمات الوطنية ومن خلاله يتم دعم المبادرات المجتمعية، ده بقلل تكاليف عمليات حماية الأطفال وحتى العمليات بتاعت يعني تعزيز الخدمات الصحية وتحسين الخدمات الصحية. فدعم المبادرات المنظمات الوطنية والمبادرات المجتمعية ده ممكن يكون عامل حاسم في أنه يقلل التكلفة الإنسانية في السودان. شكرا جزيلا مجددا لراديو دبنجا، ونحيي فيهم اهتمام ومتابعة لأوضاع السودانيين داخل وخارج السودان في هذه الفترة العصيبة.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم. هذه تحياتي سليمان السري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا. من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، من دبنجة بنوصل صوتنا لكل الدنيا. راديو دبنجة جايب لكم مساحة حرة للشباب، من الشارع للناس كلها دبنجة بتفتح المايك للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك.
1: صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في الجزء الثاني من لقائنا ضمن برنامج قضايا الشباب مع الأستاذ إحسان أحمد آدم حول كتابة المعنون قصة إحسان شهادة على البقاء والحرية والشجاعة. ويتناول الكتاب تجربة الكاتبة حول قصة زواجها وما ترتب على ذلك من تحديات اجتماعية ونفسية عايشتها. أهلا ومرحبا بك مجددا أستاذ إحسان في البرنامج. في الجزء الأول من سردك في الكتاب ناولنا صدامك مع المجتمع وانعكاسات ذلك على حياتك الأمنية والاجتماعية. اليوم عايزين نواصل هذا السرد ونتوقف عندما ورد في كتابك حول التحيزات التي صاحبت تناول قضيتك. حدثينا أكثر عن هذه التحيزات ومن هي الجهات أو الأطراف التي مارستها.
2: طبعا في تحيزات لأنه يعني الناس دي كلها سواء كان كيانات وأجسام وأشخاص الناس دي كلها يعني أنا قاعد أحس بيها بتتعامل مع القضايا دي ما كجانب إنساني أو كجانب اجتماعي. الناس دي كلها بتتعامل مع القضايا دي كشغل بتاع عمل تجاري، كل زول بيشوف اللي بيناسب مصلحته والبيتوافق مع الأجندة المفروض تمر بتاعته. في القضية بتاعتنا دي يعني إحنا القضية بتاعتنا دي كل زول استخدمها يعني الاستخدام اللي بيناسبه، وإحنا شفنا يعني هنا ده.
1: طيب مثال يبرر كلامك دي إنه مثلا في ناس مثلا جهات إعلامية مثلا استخدمت القضية دي متناولتها بالطريقة الكويس استخدمتها لمصلحتها أو حتى الجهات الرسمية يعني.
2: طيب أنا حأديك أولا حاجة نموذج هنا إعلامي موجود معانا عندك قناة البي بي سي. قناة البي بي سي من هي بثت القضية حقتنا دي هي يعني ما حاولت تبحث عن الحقيقة وتسمع الرواية يعني من الأطراف أصحاب المشكلة ذاتهم. هم مشوا استضافوا ناشطة حقوقية وهنا هم مرروا الأجندة بتاعت الناشطة الحقوقية وغيروا المسار بتاع القضية من المسار الحقيقي بدون حتى ما يراعوا للأوضاع الأمنية والأوضاع اللي احنا كنا موجودين فيها، فهم يستخدموها استخدام سيء. وبرضو كمان عندك في السودان في بعض الجماعات النسوية اللي هم بيقولوا يعني انهم هم نسويات وقضايا المرأة السودانية دي بتهمهم استخدموا القضية دي يعني استخدام سيء جدا. يعني هم في الوقت ذاك بدون ما يرجعوا لي بدون ما يدعموني الدعم المفروض يعني انهم هم يدعموني له مشوا عملوا وقفات احتجاجية وطالبوا بتغيير او تعديل القوانين بتاعت الاحوال الشخصية يعني، واستخدموا قضيتك نموذج واشاروا لها بدون ما إنهم هم يعني يعانوا للأوضاع اللي إحنا فيها أو مشكلتنا دي إحنا حتتعالج كيف وحيدعمونا كيف إنسانيا وقانونيا وحقوقيا. لا هم برضو كمان ساهموا في إنه القضية تأخذ مسار تاني وساهموا في إنه يعني المجتمع ده يكون ضدنا.
1: طيب منو من الناس اللي وقفوا معاكي؟ يعني إذا نحن تكلمنا في الجانب الإنساني زي ما أنت تطرقتي في الكتاب،
2: أنا كإحسان لما نجي أتكلم عن الناس اللي وقفوا معي هم ناس قليلين شديد وعلموني يعني إنه الدعم ما بيقاس بالعدد، فهم شخصيات

0: يعني عددها بسيط جدا. في المقدمة يعني من الشخصيات اللي كان عندها دور إيجابي وأثر إيجابي جدا وسندنا في وقت إحنا كنا على وشك إنه إحنا ننهار، بقالينا سند وداعم معنويا وماديا ومن كل النواحي، فهو جنرال بول مالونغاون من جنوب السودان. وبعدك برضو عندنا رجل الأعمال بيبي علي. بيبي علي برضو رجل أعمال من دولة جنوب السودان، هو من الناس اللي دعمونا في بداية القضية وكان يعني من أوائل الأيادي اللي امتدت لنا. وبرضو عندك دانيال واني، هو واحد من الناس اللي دعمنا شديد ووصل صوتنا يعني للعالم. وأنا هنا من راديو دبنجة بشكر البطل دانيال واني. ودانيال واني دي يمكن في ناس ما بتعرفه، فممكن يعني أعرفكم عليه أو أديكم نبذة عنه. هو زوجي مريم يحيى إبراهيم، برضو صاحبة قضية الرأي العام في 2014.
1: نعم.
0: هو برضو من الناس اللي عندهم دور إيجابي جدا في حياتنا. وبعد ذاك عندك يعني زولة قاتلت يعني لأجل أنا إحسان، يعني كنت أدخل البيت الآمن، هي كانت المسؤولة من الملف بتاع الكسوارك حقتي. اسمها إيليريا، إيليريا دي من إيطاليا، فبرضو من الناس اللي عندهم يعني أثر إيجابي جدا في الملف بتاعنا. وبرضو عندي واحدة اسمها جيترود هنا من كينيا، هي برضو واحدة من الناس اللي ساعدتني يعني.
1: نعم، يعني في تقييمك يعني التجربة دي هل أثرت على رؤيتك للعلاقات اللي بتربط سواء كان الحب أو الزواج؟
0: لا بالعكس، تجربتي دي علمتني إنه يعني ال- ال- ال- الزواج أكبر من المفهوم بتاعنا إحنا الربون عليه. يعني أنا حسي في خلال الظروف الصعبة اللي إحنا عايشين فيها حسي حاليا، أنا ودين يعني ما عندنا حياة اجتماعية، ما عندنا حياة اجتماعية جيدة، يعني ما عندنا أهل، ما عندنا الحياة الاجتماعية الطبيعية دي، فإحنا بقينا بنغطي لبعض. يعني دين بيقول لي الجانب اللي أنا فاقداه، الأم والأب والأخ والأخت والصديق والحبيب والجار وكل شيء. وبرضو كمان أنا غطيت له يعني نفس الحاجات دي يعني في حياته، يعني حتى لو كان هو متواصل مع أهله لكن هم ما قراب منه حاليا، هم في دولة تانية وإحنا في دولة، فوراني يعني إنه العلاقات ممكن تكون قوية، يعني حتى لو الظروف اللي نشأت فيها العلاقة دي كانت سيئة هتكون قوية وما بتصمت في الظروف الصعبة دائما إلا العلاقات القوية. والإنسان يعني ما بعيش سعيد إلا من يعيش مع الإنسان اللي هو بحبه والاختار إنه هو يكمل حياته معه، والزول اللي هو بيشبهه واللي بيكمله يعني.
1: نعم، لو عاد بك الزمن هل كنت ستتخذين نفس القرار أو نفس المسار؟
0: أيوة كنت هتخذ نفس القرار ونفس المسار. أنا ما ندمانة مهما حصل ما حصل، أنا ما ندمانة على القرار اللي أنا أخذته ده. يعني أنا مبسوطة جدا بزواجي من دينغ، يعني هو إنسان رائع وأنا عشت معاه سنوات يعني جميلة ورائع، رغم الضغوطات ورغم محاولات إنه إحنا نتفرق ورغم الخناقة اللي نحن عايشين فيه حاليا، لكن يعني أنا ممنونة شديد للحق جمعتني بيه.
1: نعم. طيب يعني إذا في أي يعني رسالة من خلال تجربتك دي للشباب، يعني أنت بتقول لهم شنو؟
0: الرسالة بتاعتي إنه لازم يا شباب إحنا ما بالضرورة يعني نعيش بنفس الطريقة اللي عاشوا بها أمهاتنا وحبوباتنا وجدودنا. ما بالضرورة يعني إنه إحنا نعيش نفس الحياة دي لأنه تجاربنا ما وحدي. وأنا بدعو إنه كل الشباب يكونوا أحرار وياخذوا قراراتهم اللي بتناسبهم، ما اللي بتناسب المجتمعات ولا اللي بتناسب الأم ولا الأبو. ورسالتي بالأخص للنساء يعني إنه أنت كمرة عندك الحق في نفسك وعندك الحق إنك أنت تختاري حياتك وتغرريها وتعيشي حياتك دي بالطريقة اللي أنت دايراها، وعندك الحق إنك أنت تكوني أنت، ما تكوني مجرد ضل للراجل يعني سواء كان أبو أو أم أو سوري أبو أو زوج أو أخ. تكوني أنت، تكون الصورة اللي أنت عاوزة تكوني فيها.
1: طيب
0: ما بالضرورة يعني إن أنت تكوني عايشة في النقطة بتاعت الطاعة المطلقة.
1: نعم، لكن طبعا يعني المجتمعات كلها عندها لوائح في قوانين في موروثات ثقافية وتفاصيل كثيرة جدا، يعني فكيف انه الزول بيقدر يعمل توازن؟ يعني الإرث ده كله ممكن انت تخليه في جانب ويعني تمشي في الاتجاه اللي انت شايفاه هو الصح، اذا كان المجتمع كله انت حتشوف انه الحاجة دي يعني ما بتمشي مع الموروثات والحاجات اللي هم فيها، يعني انت هتكوني يعني بتصادم المجتمع بأكمله.
0: طيب الموروثات الاجتماعية دي احنا عندنا موروثات وعادات وتقاليد ضارة جدا، أضرت بين إحنا كنساء لسنين طويلة. في منها الدخيل الجانب جديد إحنا كمجتمع، وفي الموجود طبعا من آلاف السنين. فأنا يمن أقول إنه إحنا لازم يعني نختار الحياة اللي إحنا عاوزينها، يعني لازم إحنا نعيش بصدق، يعني إحنا من نكون منافقين ونعيش وفق الموروثات الضارة اللي هي بتضرنا، ده ما حيأثر ذاته على النسيج الاجتماعي، يعني حيخلي المجتمع ده يكون مجتمع ما سوي. يعني
1: نعم
0: مثلا يعني إحنا لما نيجي نتكلم عن الجانب بتاع الزواج، نقول إنه أي واحدة لازم تتزوج الزول اللي هي عاوزاه، ومفروض يعني انه الاهل ما يكون عندهم صوت او اي نوع من انواع السلطه انه يعيقوا الزواج ده او يكملوا. هو الاول والاخير يكون هي البيت يعني، او الانسان اللي هي عاوزه تتزوج دي. لما نيجي نقول كده، في ناس بتقول انه الكلام ده ما بيجي وما بيبقى. طيب يا جماعه، احنا حاليا عندنا الظاهره بتاعت الاطفال اللي بيجدعوهم في الكوش واللي بيجدعوهم في الحمامات، والظاهره دي منتشره جدا جدا. الظواهر دي قاعد تيجي بسبب شنو؟ بتيجي بسبب الموروثات والموروثات الثقافيه والاجتماعيه الموجوده عندنا دي، يعني بسبب انه لا والله انت ممكن تعرسي فلان عشان خاطر فلان ده والله اسود، ونحن ما من نفس القبيله وما من نفس المنطقه وديننا ما واحد. فده بيولد لنا برضه كمان يعني ظواهر سلبيه جدا، وبعد ذاك الصدام مع المجتمع ده. يعني لابد انه يكون في صدام يعني مع المجتمعات دي، عشان العادات السيئه دي اللي بترجعنا لورا دي تتغير. عندك برضو الزواج بتاع القاصرات، يعني زواج القاصرات ده جه برضو نتيجة للموروثات الاجتماعية الخاطئة اللي عندنا، اللي هي يعني انه احنا لازم يعني لما نيجي نزوج بنتنا لازم نزوج بنتنا دي لزول غنيان ويكون عنده قروش عشان يجي يدفع لنا مال ومهر. وده حولنا احنا ذاته كنساء من انسانات لسلعة تجارية يعني. فعشان كده انا قاعد اقول ان احنا لازم نحارب الموروثات اللي موجوده عندنا دي، وبالذات عندنا نقاط قاعد اركز عليها. من ضمن النقاط دي قصه الولايه، انه المراه لازم يكون عندها ولي، وبرضه قصه المهر. يعني انا بالنسبه لي برضه المهر ده حولنا لسلعه ولمجرد تجاره احنا كنساء.
1: بتفتكر انه قصتك دي يعني جزء من مشاكل كتيرة موجودة، يعني جزء من قصص كتيرة مشابهة موجودة في المجتمع، ولا بتعتقد انه يعني تجربتك دي يعني فريدة؟
0: أنا من كتبت قررت إن أنا أكتب القصة بتاعتي دي في شكل مذكرات. كتبتها لأنه يعني في آلاف القصص الأصحاب دخلوا لي خلال تواجدي هنا في السوشيال ميديا وحكوا لي، ولقيت إنه في يعني نفس الواقع اللي أنا عشته ده، في واقع يعني زي ده بيعيشوه آلاف النساء، لكن الفرق إنه ده الأقسنطات وما قدروا إنه يكونوا شجاعات ويواجهوا المجتمع حقه، وده بيخشوا معاه في صدام. فلقيت انه يعني احنا لازم انه انا اكتب عشان نعكس التجارب دي ونشوف اراء الناس ونحاول نغير في الفكر الجماعي الموجود. فلانه المشاكل دي يعني كثيره، وبرضه بتاثر يعني في شكل النسيج الاجتماعي حقنا، لانه هسه احنا حاليا كده كمجتمع يعني احنا عنصريين وما بنتقبل الاخر. يعني نظرتنا للاخر المختلف ده يعني هي نظره كارثيه جدا، يعني ممكن تصل لمرحلة الرفض والاعتداء والقتل والتطهير العرقي. يعني احنا التاني ده لو اختلف معانا في الهوية الضيقة والتقسيمات العرقية احنا مستعدين نبيد بعض. فهي قصتي يعني بتفتح محاور لمشاكل كثيرة موجودة في السودان.
1: نعم، الخطوة الجاية ليكي قدام شنو؟ أو يعني نظرتك لمستقبل حياتك؟
0: هأكون ناشطة أكثر في القضايا اللي بتخص النساء، وهحاول يعني إني أناقش المجتمع ده ونفتح باب بتاع حوار أكبر عن الحريات بتاعت الإنسان وعن حرية المرأة وعن حقوق المرأة. وبرضه هنحاول يعني نوعي النساء السودانيات إنه أنتوا نساء كاملات، يعني ما محتاجين لزول يكملكم، وإنه أنتوا عندكم الحق إنكم أنتوا تختاروا حياتكم، وعندكم كمان الأهلية الكاملة اللي بتخليكم أنتوا تاخدوا أي قرار في حياتكم دي أنتوا عاوزين تاخدوه. هيكون لسه عندي معركة طويلة طويلة مع المجتمع ده ومع العقليات اللي بترى في المرأة مجرد ظل للراجل، وإنه هو يعني ممكن يتحكم في كل تفاصيل في الحياة دي.
1: نعم، ما بتخافي انه الناس تاني يشنوا عليك هجوم ويفتكروا انك انت بتحرض اللي هو النساء؟
0: أقول لك حاجة، أنا آمنت بالنضال العلني، لكن برضو لازم يكون شيء منظم. ومع ذلك يعني طريق النضال ده طريق صعب شديد، بتواجهنا فيه صعوبات وكده. يعني أنا هسي كإحسان يعني في البداية كنت بخاف إنه أنا خليك من الهجوم، القصة بتاعتي أكبر من إنها هجوم هنا مجرد هجوم في وسائل التواصل الاجتماعي. أنا عندي معركة حقيقية في أرض الواقع، في ناس هي ممكن تختال شخصيتي يعني بعدة طرق، لكن برضو يعني أنا بقيت انه انا ما خايفه. ليه بقيت انه انا ما خايفه؟ يعني بقيت انه انا لازم انه انا اطرب بصمتي وصوتي اللي تسجل ولا الناس سمعوه ده، حتى انا لو مت لو حصل لي اي شيء حيفضل قاعد، وجيل ورا جيل حيجي يقروا كتابي ويقروا قصتي ويسمعوني انا كإحسان كنت قاعده اقول في شنو. بالنسبه لي ده كفايه يعني.
1: نعم، كان في اتهامات يعني الناس بيفتكروا انك انت بتسوقي للمشكله بتاعك، انك انت احيانا بتفتعل اللي هو معارك من دون معركه حقيقيه، يعني على اساس انه يعني تسوقي للمشكله بتاعك. فردك شنو للادعاءات زي دي؟
0: طبعا احنا ما عندنا اخلاق في التعامل يعني مع بعض. يمن الزول يغلبهم بالمنطق طوال بقوموا يعملوا لك طوال حمله بتاعت اختيال شخصي. انا بالنسبه لي دي كلها مجرد اتهامات لاختيال الشخصيه، ما خاليه تماما من الصحه والعار، مجرد دعايات.
1: نعم،
0: لانه انا كإحسان يعني زول قاعد اتجنب الخوض في الحوارات الجانبيه والغير مفيده، ودائما قاعد اكون في حالي يعني بتكلم عن نفسي وعن تجربتي. واكبر دليل ان انا يعني كتبت كتابي وحاولت اني اخاطب به العقليه بتاعت المجتمع السوداني ده، يعني رغم انه انا عارفه يعني انه ما كل الناس دي ممكن تستوعب انا قاعد اقول في شنو، لكن برضه حاولت انه انا اخاطبهم عشان اقدر يعني اغير وجهه نظرهم واغير طريقه تفكيرهم. ففي ناس طبعا ما متقبل الكلام ده، في ناس بالنسبه لي انا وجودي ده خطر، وجودي ده خطر عليهم لان هم افكارهم دي عاوزين يستعبدوني احنا كنساء، وعاوزين يخلونا نكون موجودين داخل القفص ده، وعارفين انه وجودي انا كاحسان حيه وشاهده وباغيه وموجوده هنا ولسه قويه يعني بهدد الافكار حقتهم دي وممكن يدمرها كمان يعني في مرحله من المراحل.
1: نعم، اذا في رساله عايز توجهها لوسائل الاعلام السودانيه، رسالتك لهم شنو؟ من خلال تجربتك انت في قضيتك وكيف انهم هم يتناولوا القضيه بتاعك.
0: طيب انا الرساله اللي برسلها عبركم مش لوسائل الاعلام السودانيه، لانه انا كقضيه راي عام يعني اتناولت القضيه حقتي وسائل اعلام عالميه، انه وسائل الاعلام ما تكون يعني عباره عن ما يكون عباره عن تجارب الانسانيه وتجارب قصص الناس واوجاعهم، انه يعني هم يكونوا مهنيين واحترافيين وينقلوا القضيه زي ما هي بدون ما انهم هم يلفقوها او يحاول انه يسيسوا القضيه ويمرروا عبرها اجندات، لانه مجتمعنا ده مليان قضايا وفي ناس كتار محتاجين انه صوتهم يصل، ومحتاجين الزول اللي بوصل لهم صوتهم للعالم عشان الناس تسمعهم. فده طبعا كله بيتم عبر وسائل الاعلام، فالوضع حيكون خطير في حاله انه وسائل الاعلام ما بقت يعني انها مهنيه وبتقدم الحقيقه كامله. وبرضه يعني رسالتي وصلت لهم انه ينظروا للانسان قبل القصه.
1: شكرا جزيلا لك أستاذة إحسان أحمد آدم على تفضلك بالحديث معنا حول كتابك بعنوان قصة إحسان، شهادة على البقاء والحرية والشجاعة، والذي تضمن جانبا من تجربتك الخاصة بما في ذلك قصة زواجك وما ترتب عليها من تفاصيل وتحديات.
0: شكرا راديو دبنجة، شكرا على إتاحة الفرصة، وشكرا لأنكم أنتم مهنيين وبتبحثوا عن الحقيقة وبتنقلوها زي ما هي، فدمتم بخير.
1: كما نشكركم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله.

0: باب النساء 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يصبحون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

0: السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 3/5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. مقتل عزام شقيق كيكل و13 شخصا في هجوم بطائرة مسيرة شرقي الجزيرة، ومقتل وإصابة 30 شخصا في هجوم بمسيرة على منطقة بليلة بالنيل الأزرق. هجوم جديد بمسيرات على أم درمان فجر اليوم، ومقتل وإصابة 3 جنود في تبادل إطلاق نار في سوق صابرين بأم درمان. الصحفيون يحيون ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 مايو، وانعدام تام للمياه في معسكر كونونغو بشرقي تشاد. وخروج 14 مرفقا طبيا عن الخدمة في الدلنج بسبب الغصف، وزيادة كبيرة في تعرفة الكهرباء بنسبة فوق 70%. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. قتل عزام شقيق أبو عاقلة كيكل قائد قوات درع السودان وآخرون من أفراد أسرته مساء أمس في غصف بطائرة مسيرة استهدف منزل الأسرة بقرية الكهل زيدان بمحلية أم القرى شرقي ولاية الجزيرة. وكشف يوسف عمارة أبو سن مستشار قائد قوات درع السودان أن من بين القتلى محمد الصديق كيكل ابن أخ قائد قوات درع السودان وعبد الله قسم الله والصديق بخيت، فيما أفادت مصادر أن العدد الكلي للقتلى بلغ 14 شخصا من بينهم 8 أطفال وامرأتان. وأضاف أحد أفراد الأسرة في هذا الخصوص:
1: السادة الأحباب والأعزاء الأكارم، الظروف الأمنية والتجمعات ما محمودة في ظل العدو لا أخلاق له لاستهداف المدنيين وغيره. نحن الآن في ديوان عمنا محمد أحمد وكيكل ديوان القائد، ومعانا حسين كيكل ومعانا شيخ العرب وأبو ذر. يا جماعة نحن ما في أي عزاء.
0: قالت الحركة الشعبية الشمال بقيادة الحلو إن 10 مدنيين قتلوا وأصيب 20 آخرون أغلبهم من النساء والأطفال جراء غصف بمسيرة تتبع للجيش على منطقة بليلة بالقرب من الكرمك في النيل الأزرق الفونج الجديدة. وأوضحت في بيان لها اليوم أن الغصف تسبب في حرق محال تجارية بسوق بليلة وتدمير مصادر المياه إلى جانب نفوق كميات مقدرة من الماشية. كشفت مصادر عن تصدي المضادات الأرضية التابعة للقوات المسلحة السودانية فجر اليوم الأحد لهجوم بطائرات مسيرة بمدينة أم درمان، كما تم رصد تحليق طائرة مسيرة في سماء أم درمان مساء السبت حيث تم التعامل معها وإسقاطها. وكانت مجموعة محامي الطوارئ قد أدانت مقتل 5 مدنيين خلال الأيام الماضية جراء هجوم بطائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدف عربة جنود مدينة أم درمان. وكانت مجموعة محامي الطوارئ قد أدانت مقتل 5 مدنيين خلال الأيام الماضية جراء هجوم بطائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدف عربة جنوب مدينة أم درمان. قتل أحد أفراد القوات النظامية وأصيب 2 آخران من الشرطة في سوق صابرين بمدينة أم درمان مساء أمس. وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة العميد فتح الرحمن التوم في بيان إن تبادلا لإطلاق النار جرى بسبب عدم التزام أحد أفراد القوات النظامية الذي كان يحمل سلاحا ويتجول به داخل السوق بتعليمات الطوف. وأشار إلى مقتل الجندي وإصابة جنديين من الطوف. احتفت نقابة الصحفيين السودانيين ومنتدى الإعلام السوداني وعدد من الكيانات الصحفية والإعلامية باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 مايو في وقت تشهد فيه البلاد إحكاما للتضييق على حرية الصحافة. وقالت نقابة الصحفيين السودانيين في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن الاحتفال هذا العام يأتي في وقت حصلت فيه النقابة على جائزة اليونسكو لحرية الصحافة 2026 معتبرة ذلك اعترافا دوليا بتضحيات الصحفيين والصحفيات السودانيين. من جانبه أكد منتدى الإعلام السوداني في بيان أن الصحفيين في السودان عانوا من انتهاكات مروعة تمثلت في القتل والاستهداف المباشر والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتهديدات والترهيب إلى جانب النزوح والتشرد. بينما أكدت شبكة إعلاميات السودان أن حرية الصحافة ليست ترفا بل ركيزة أساسية لأي مجتمع يسعى إلى العدالة والشفافية وحق أصيل لا يجوز الانتقاص منه تحت أي ظرف. كشف لاجئون في مخيمات كونغو وكوريسكي وميلي للاجئين السودانيين بولاية وادي فيرا بشرقي تشاد أن الاقتتال القبلي وسط المجتمع المضيف أثر بصورة بالغة على اللاجئين. وقال أحد اللاجئين لراديو دبنغا إن الوابورات التي تضخ المياه لمعسكر كونونغو تعرضت لإطلاق نار ما أدى إلى الانعدام التام لمياه الشرب. وأضاف في هذا الشأن:
2: يجي يشلط المساوين ويدقوا بسيتان وممكن المدرسة برضه حسين أقف. وبالنسبة للموية ذاته ما في من الوادي. وبالنسبة للناس اللي عندهم خانة وخانة مائتين قاعدين في أطراف هذا المخيم يقول له أيوة يلا شيل مالك ده امشي في داخل المعسكر.
0: في سياق متصل كشف لاجئون عن تمركز القوى العسكرية التشادية التي وصلت إلى المنطقة بجوار معسكر كونونغو. وقال المتحدث باسم القوى إنهم سيعملون على فتح الأسواق والمحلات التجارية ومحلات المياه إلى جانب جمع السلاح ومحاربة السرقة. قالت شبكة أطباء السودان إن القصف المتكرر على المرافق الصحية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان من قبل الدعم السريع والحركة الشعبية تسبب في انهيار شبه كامل للقطاع الصحي. وقالت المتحدثة باسم الشبكة تسنيم الأمين لراديو دبنغا إن المستشفى التعليمي توقف جزئيا ومستشفى التومات المرجعي خارج الخدمة، فيما دمر مستشفى السلاح الطبي بالكامل واقتصر عمل مستشفى الأم بخيتة على الولادة فقط، كما خرجت نحو 10 مراكز صحية عن الخدمة من بينها مراكز تغذية. وأضافت في هذا الخصوص:
3: تعرضت المرافق الصحية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان لاستهداف متكرر بالقصف من قبل الدعم السريع والحركة الشعبية جناح الحلو في انتهاك واضح للقوانين الدولية، كما تسبب القصف في إخراج غالبية المراكز الصحية التي يقدر عددها بنحو 10 مراكز عن الخدمة بما في ذلك مراكز تقدم خدمات التغذية والصحة الإنجابية.
0: قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إن الأطباء كانوا عيوننا ومصادرنا، وإن 4 أطباء كانوا يرسلون باستمرار تفاصيل تحركات الدعم السريع في جنوب الخرطوم. ونفى خلال مخاطبته الملتقى الصحي بالخرطوم استهداف القوات المسلحة للمستشفيات والمرافق الطبية متهما قوات الدعم السريع بذلك. وأضاف في هذا الخصوص:
4: في منطقة جنوب الخرطوم كان في أخواننا من الأطباء كانوا بيرسلوا لنا المعلومات باستمرار عن تحركات العدو وعن تحركات آلياته. المتمردين كان عندهم راجمات وكان عندهم مدفعية دائما بيستخدموها من منطقة جنوب الخرطوم، أي واحدة تتحرك نحن كان بنلقى خبر أنها تحركت.
0: تشهد بحيرة النوبة بمدينة وادي حلفة ظاهرة نفوق جماعي للأسماك وتحول لون المياه إلى الأخضر المصفر مع انبعاث روائح كريهة، مما أثار قلقا واسعا وسط المواطنين. وأعلنت إدارة مياه وادي حلفة عن توقف محطة المياه الرئيسية وتعليق ضخ المياه إلى المنازل حتى إشعار آخر بعد رصد تجمعات كثيفة من الطحالب في البحيرة خلال الساعات الماضية. قال رئيس مجلس الصحوة الثوري موسى هلال إن قواته ستتجه نحو دارفور وكردفان بعد اكتمال استعداداتها. وأوضح خلال مخاطبته قواته إنها تخضع لجميع الترتيبات الخاصة بالقوات المسلحة. وفي ذات السياق أكد جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة أن قواتهم تقاتل تحت إمرة القوات المسلحة، واعتبر ذلك بداية للترتيبات الأمنية للانخراط في صفوف الجيش.
5: أن القوات ديل الآن تحت إمرة القيادة العامة للقوات المسلحة، ودي بداية للترتيبات الأمنية، ما عندهم رجعة لحركة عدل مساواة السودانية.
0: دعا حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي الحكومة التشادية إلى تجاوز مطالبتها بوثائق اللجوء لجلوس التلاميذ لامتحانات الشهادة السودانية التي تبدأ يوم 11 مايو، وقال إن عددا كبيرا من الطلاب حرموا من الجلوس للامتحانات العام الماضي بسبب هذا الشرط. وأضاف في هذا الخصوص:
6: في هذه السنة برضو أن احنا دائرين نفس الإجراءات، وبل نطالب بإجراءات الأخرى اللي ممكن يعني تسهيلات أكثر من ذلك، وخاصة الطلاب الذين لم ينالوا الكروت بتاعة اللجوء، لأنه في السنة الماضية كانت حرموا بأن يجلسوا الامتحانات.
0: أعلن وزير التربية والتعليم بحكومة السلام الأستاذ كوكو محمد جقدول عن عقد امتحانات الشهادة السودانية في 24 يونيو 2026، متهما الحكومة في بورسودان برفض المبادرة الوطنية لتوحيد الامتحانات والسعي لتفتيت وحدة البلاد وتسييس التعليم. وأكد الوزير خلال تنوير صحفي بنيالة اكتمال الترتيبات بنسبة 95% لإقامة الامتحانات. اختتمت الهيئة القيادية لتحالف السودان التأسيسي اجتماعا استمر 4 أيام بحضور محمد حمدان دقلو رئيس المجلس ونائبه عبد العزيز الحلو. وقالت مصادر إن الاجتماع خرج بتشكيل لجان متخصصة إلى جانب إنشاء لجنة تنفيذية من رؤساء تلك اللجان واستكمال هياكل حكومة تأسيس ومؤسساتها وإقرار برنامج وموازنة الحكومة لعام 2026. فوجئ المواطنون بزيادات حادة وغير معلنة في تعرفة الكهرباء السكنية بلغت نحو 72% في خطوة نفذت دون صدور إعلان رسمي من الجهات المختصة، ما أربك المستهلكين عند شراء وحدات الطاقة بالمبالغ المعتادة. وشملت الزيادات 100 كيلوات الأولى التي ارتفعت من 4000 إلى 7000 جنيه، والمئة الثانية من 5000 إلى 9000 جنيه، فيما غفزت المئة الثالثة من 6000 إلى 11000 جنيه سوداني. كشفت الغرفة الاتحادية للحملة القومية للاستجابة لوباء الشلل عن تلقي 3,839,598 طفلا وطفلة لقاح التطعيم ضد الشلل خلال 3 أيام من انطلاقة الحملة الأسبوع الماضي في 7 ولايات، هي الخرطوم، الجزيرة، النيل الأبيض، القضارب، السنار، كسلة، وشمال كردفان، وذلك في جولتها الأولى. ومن جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل انطلاق الجولة الأولى من عمليات الرش الجوي بمحلية شندي ضمن حملة لمكافحة حمى الضنك. شكى عدد كبير من خريجي جامعة الخرطوم خلال الأعوام 2018 حتى 2025 من عدم تمكنهم من استخراج شهاداتهم الجامعية بسبب عدم إصدار أرقام جامعية. وقال رئيس تجمع متضرري مشكلة الرقم الجامعي بجامعة الخرطوم دكتور سوار الذهب محمد آدم عبد الله لراديو دبنجا إن المشكلة تكمن في أن إدارة الجامعة لم تسدد رسوم استخراج هذه الأرقام للإدارة العامة للقبول وتوثيق الشهادات بوزارة التعليم العالي. وأضاف في هذا الخصوص:
7: واجهتنا مشكلة في استخراج الأرقام الجامعية، والتي صدر قرار يعني من وزارة التعليم العالي بلزوم كتابة الرقم الجامعي على الشهادات، ولم تصدر يعني الوزارة لخريجي كلية الدراسات العليا أي أرقام جامعية منذ فترة، ولا يستطيع طبعا الخريج استخراج الشهادة بدون هذا الرقم الجامعي.
0: شهدت غرى جزيرة بديم بالشمالية أمس السبت احتجاجات رفضا لتحويل البنطون إلى مشروع استثماري، واتجه المحتجون من قرى جزيرة بدين صوب موقع المشروع مرددين هتافات رافضة. وأضافوا في هذا الخصوص: وفي نهر النيل نظم مواطنو قرية الصلعاب وادي خليل وقفة احتياجية بالمحلي رفضا لقرار تصديق غربال خرسانة شمال القرية. الخبر الأخير في هذه النشرة: تواجه الكوادر الطبية والمرضى بمستشفى كسر التعليمي وضعا حرجا إثر خروج وحدة إنتاج الأكسجين عن الخدمة لليوم السابع على التوالي. وقال مواطنون إنهم يضطرون لتوفير الأكسجين من المستشفى الكويتي بأسعار باهظة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء.
8: راديو دبنجا، راديو
9: دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
10: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
9: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا.
0: الأصدقاء الأعزاء متابعي دفتر مشاعر، مرحب بكم وين ما كنتوا. نحن جئناكم في لقاء جديد ومتجدد بكم دوما. كونوا معنا، تابعونا عبر أثير راديو دبنجا. في الحلقة دي من دفتر مشاعر نحلق بيكم في فضاءات الشعر والكلمة الرصينة. وابتداء هذه دعوة واتكاءة مع الشاعر مدني النخلي في دفق شعري.
11: وأقبرك والهم عصف ريحا كسح زهرة سباك، ليلا فتح شرفة وجع، قمرا رحل فارق سماك. وأقبراك والهم عصف مطر الحزن عاود هطل، جدد عذاب الأرصفة، طي المصابيح البعيد، التعب عيونك وانطفى، لمتين مواعيدك سراب، والريد شقى وحرقة وجفا. بعد المشاوير اللي بقت ممدودة في نبضة تعب، بتعود وتلقى رجاك زول حفظ الوداد، زمنا صعب والباقي من كل الغنى، سيل الكتاب ما نضب والباقي من ليل الهوى، عطر الصباب ما انسكب. وأقبراك والهم عصف ريحا كسح زهرة سباك، ليلا فتح شرفة وجع، قمرا رحل فارق سماك، قمرا رحل فارق سماك.
0: الصفحة التالية من دفتر مشاعر جاءت بتوقيع صديقة البرنامج إحسان أحمد محمد من منتدى نجوم ومدارات الثقافي.
12: كتبت ليك، كتبت ليك لما نكمل بيننا الكلام، وما باقي غير ذكريات وإحساس مرير وحبة عشم وكلمات ملام. تنساني كيف، تنساني كيف وأنا بحب بيك حجيت القمر، تنساني كيف أنا بيك حجيت القمر، إنك وديع وإنك جميل، وغرامي ليك أنبى الغرام، ورسلت ليك أشواقي تسري مع النسيم في يوم مطر والجو غمام، ورغم البعاد ورغم الخصام ونار فرقتك وخيط عليك همس النسيم، من قلبي يغريك السلام وسلم عليك.
0: ونظل في رحاب منتدى نجوم ومدارات الثقافي، وهذه صديقة البرنامج المداومة أماني محمد دفع الله.
13: نفسي نفسي ارجع بي زماني، وباكة عادت طفولة، وفي حباب عينيك عرسوم فرحة تكمل بي وصولة، يوم يضيع منك شلالك انت بضحكة بتقولة، يلا فتش في دواخلك تلقي جواك يا خجولة. نفسي يا محبوب يبقى بكرة لعرشك أميرة، نفسي شلالات حروفي يوم تسمع صوت هديرة، جاي حنن شافع الريد وانت تربط له الحريرة، وجاي سلم مر حياتي وانت زي ما تحب هديرة. نفسي أفرح لما أبكي وانت تمسح لي بموعي، نفسي صبرك لي تمد يوم عينيك الشوف جزوعي، يا أنا يومك رح أرفق وقتي بتلافى هجوعي، وأصلي بتخلى المشاعر وبيه بترمم ضلعي. نفسي في حاجات كتيرة بيها يصبح ريد نسامي، تبقى محراب لهوايا وفي صلاة تكون إمامي، أبقى في حلمك حقيقة وتبقى في صحوي ومنامي، وفارس يقطع رأس همي وبيك ودع انهزامي، جيت زفالة كرامي والأحاسيس تدفق، ولهفي بتعشر كلامي ليه دم ريدك تعتد، يوم ذكرتك في قصيدة يوم ذكرتك في قصيدة، وكنت لي جرح بتلفك هزيد عافيت تماما عافيت تماما، إلا أفرح بي صفك جاي أحقق بيك حلمي، ما حاسمح إني أخرب، شوفت اللون الحلوة كبرت هسه في قصتنا تكتب، يا أخي كان أمس القريبة أمس في براح أحلامنا تلعب، وكل ما تحتج بجيب لها من عصير ريدتنا تشرب يا سلام. يا نفسي أهرب من ليك من عيونك ما في مهرب، حتى ولدك طبعه زيك وضحكة الكون ليها بترب جد صبح لعيونه، وشايلة شوقي ما بينضب وبتلاه، يا صباح فرح المؤكد مالو حالك شكله متعب، لما لي ورق ما بحسر في درج حلم المرتب وانكسر، ساق المسافة وقال لي يما أنا داير أخطف، الدموع من عيني سالت والفرح لو مكاني، جيت صابغ لي خطايا وداير أوسغ لي زماني، نفسي رد لي نفسي فيها الله حقق للأماني، وربي أحفظ لي حبيبي البيه دايما رافع شاني، وربي أحفظ لي أنا يا البيه دايما رافع شاني، مع تحيات أمان محمد كفالي.
0: بكلمات أماني ومشاركتها نطوي آخر صفحات دفتر مشاعر لهذا اليوم، على أمل أن نلتقيكم مجددا الأسبوع القادم، انتظرونا، دمتم بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك، دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلم، اكتب لنا عن النزوح عن اللجوء عن الغربة عن العودة عن السفر والحنين عن الحب والاشتياق عن الفقدان والهجران عن السلام والمحبة وعن كل ما يفيض به وجدانك.
9: وقلبك.
10: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
9: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 31 208 00 00 470.
14: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص حول المسيرة المطلبية التي نظمتها منظمة المجتمع المدني في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان يوم الأربعاء. ومعنا السيد بلبك دينكوال سلطان عموم دينكانانوك للحديث حول الموضوع. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة.
15: شكرا راديو دبنجة اهتمامكم على الأوضاع في منطقة أبيي. بالأول طبعا مطالبنا كإنسان أبيي طبعا الوضع لا زالت في مورة، لم يتم أي معالجة في بروتوكول والجزر مشاكل بخصوص المنطقة أو بتعانيه المواطن. عشان كده بنشوف وجود يونسفا في حرم بتاع المظلة بتاع المجتمع الدولي مهم، لأنه الدولتين فيهم أمر بأنه هم الأولى لحل مشكلة أبيي. ما عندهم فرصة على أساس يقدر يتوجهوا للمشكلة، بيشوفوا المشكلة أبيي بالنسبة لهم تكون مشكلة ثانوية، زي ما السودان في الوضع الحرب ما بينهم براهم وجنوب السودان برضو ما مستقر سياسيا بنفس الوضع، والمنطقة بتعاني من بعض الهجمات سواء كان من السودان سواء كان من جنوب السودان، من جنوب السودان ولا من منطقة الشرق جنوب السودان طبعا من نورس، المنطقة بتعاني بجزء من الإجرامات أو بحاجة بشكل ما. يعني بنشوف بأنه وجود بتاع اليونسفا مهم، لأنه حتى ولو بقى بينهم فيه شخصية حيبة دولية ممكن يلقى احترام من كل الدولتين، لأنه هم أعضاء في هم الأعضاء في الأمم المتحدة.
16: نعم
15: لا بد يحترموا أبيس القرارات بتاعهم.
16: بس معلش للمقاطعة، القلق شنو؟ هل يعني ولايته قرب ينتهي ولا الحاصل شنو اللي انتو مطالبين بيبقاه هو أصلا موجود؟
15: لأنه في القرار 2025 يوم 14-11 تم التجديد بتاع يونسفا لمدة سنة، لأنه كان بتجدد كل 6 شهور لكن جددوها لمدة سنة، وكان في 5 نقاط ذكروهم. على أساس الـ5 نقاط المفروض يكون فيها تقدم من الدولتين، على أساس اللي قال بحدث العملية بأنه مهتمين باهتمام لحل مشكلة أبيي. الـ5 نقاط دل إذا ما قدم من الحاجة معناه ممكن الأمم المتحدة تسحب قوات بتاع يونسفا من المنطقة، لأنه بيشوف الدولتين ما مهتمين، وحسب قرار بتاع ترامب بأنه هم أمريكا هو بيساهم بنسبة كبيرة في دعم للقوات بتاع الأمم المتحدة في كل المنطقة في كل العالم، وما في أي تقدم وما في أي خطوة وما في داعي يقدر يصرف الأموال بتاعته ده في شيء ما له أي تقدم وما بيفيد مستوى.
16: طيب السلطان، ما هي أبرز النقاط الـ5 اللي نصت عليها بعثة اليونسفا 2025 لعاقبة تجديد ولايتها للبقاء في المنطقة؟
15: أولا واحد الجيش المؤسسية بين كان الخلق بين الدولتين على أساس يقدر يجلسوا ويناقشوا مثل أبيي الواب في محيطة العجب، لأنه كان فترة ما قادرين يقعدوا عشان يقدر يتفاهم في نفس الوقت. واحدة الحاجة الثانية مفروض التعيين نائب بعثة الأمم المتحدة المدني على أساس يدير الأسس يدير الأمور المدنية والسياسية في المنطقة. الثالث بأنه بكون في قوات بتاع البوليس من الدول الأخرى على أساس زي 640 يجيبوها في المنطقة فيها على أساس يجي يدربوا البوليس في المنطقة عشان يقدر يقوم بحماية جزء من ده ما كان بكين. الحاجة الثالث كان بيشوف أنه المفروض تكون في الطريقة المؤسسية للمؤسسة المشتركة ودي إن إحنا طبعا عندنا النظر فيهم ما ممكن لأن ما بنقبل بأن المشتركة ما بنقبل بأي مؤسسة مشتركة في المنطقة لأنه أساسا هي أساس للمشاكلنا اللي إحنا فيه ده لأنه في أحداث بتاع 2008 وأحداث بتاع 2011 كلها كان من القوات المشتركة ومن المؤسسات اللي كانت مشتركة سواء كانت في المجلس أو في الحكومة لأنه بتجي من جانب الوكيل الداعم بتاع من المؤتمر الوطني ما بيقدر يشتغل على حاجة يقدم المنطقة إنما بيدور لأشياء بيقدر بيدمر المنطقة وما في وجود ما في أي سبب تكون لأنه في المحكمة بتاع حدد المنطقة بتاع قبائل نواب التسعة حددته ويبقى ما في أي سبب لأنه المنطقة يشارك في أي مؤسسة تانية لأنه طبعا المنطقة محدودة لكن ما بيمنع لأنه أي مواطن لو عنده الحركة على أساس لا يمشي هناك زي ما نحن بنمشي خرطوم بنمشي في أي مناطق تانية حاجات عالية ما في أي مانع ده لكن عشان يشارك المواطن من ضمن المواطن في المنطقة دي ما ممكن لأنه المحكمة بتاع الحاكم حدد حقوق بتاع المشيرين شنو في المنطقة دي حقوق هو الرأي والماء
17: نعم
15: الحقوق الشرعية ونحن معترفين بهم أي حاجة ثانية مفروض تتعمل
17: نعم وحسب ما في تقدم في الحاجات المطالب الخمسة أو النقاط الخمسة المنصوصة في الإعلان
15: والله حسب المبوب الخاص للأمم المتحدة للقرن الأفريقي فعلا بيشوف في بعض النقاط منطقية وهو ساعي فيه على أساس يكون في تحرك قبل الفترة الفترة المحددة لأنه المفروض يوم 1/9 مفروض الأمين العام للأمم المتحدة يقدم تقرير عن التقدم في منطقة ربيع لجلسة 14/11/2026
17: نعم
15: يمكن هل هيجددوا اليونسفا ولا ممكن بعدها ما يتم تجديده
17: نعم طيب التظاهرة بتاعكم بتاع يوم الأربعاء حملت مطالب يعني المطالب اللي كان قدمته اللي هو المجتمعات أو المكونات بتاعت المجتمع بما فيهم الإدارة الأهلية والأجسام الشبابية ومنظمة المجتمع المدني بشكل عام المطالب شنو؟
15: مطالبنا عليها أولا بنطالب البقاء اليونسفا على ضوء بأنه اليونسفا هو حماية للمواطن والإنسان جاي زي أي إنسان في أوروبا ولا في أي دول مغادرة ولا في أفريقيا وليه حق هذا يتمتع كإنسان في أي في الحياة ما يكون مضايق عشان كده نحن نشوف طالما الدولتين لسه ما قاعد نحن مفروض هو وتحنا نشوف الطريقة يدير الأمن بتاع المنطقة بتاع بيهي عشان المواطن يكون مستوعب حتى يوم الممكن الدولتين تكون لهم وكل عشان يقدر يجلس لو حصل أي تقدم في بعض الحاجات الخمسة وتقدر فيها أوكي ما في أي مشكلة نحن نشوف لأن الأمن لأنه إذا جاء صعبة القوات بتاع اليونسو في منطقة ريوي معناه حقيقة لأنه الحكومة على إنسان منطقة ريوي بالإعدام ولا في حي الشكل ده عدم وجوده
17: نعم
15: ممكن يتحمل الدولة سواء كان من الجنوب ولا من الشمال لا يمكن يتحمل
17: نعم أكيد يعني ده

0: تحققت وفعلا هي حاولت تسحب يعني إذا حاولت تسحب القوة من هناك، البعثة من هناك، أكيد طبعا البلد هيكون في فوضى، يعني في فوضى. لكن كمكونات بتاعت منطقة، هل عندكم أي خطة؟ يعني إذا مثلا لا قدر الله مثلا التوجه يعني مشت في الاتجاه ده، يعني اللي بيحصل شنو؟ هل عندكم أي خطة أو عندكم أي رؤية لسد الفراغ ده؟
1: والله يا اخي، اذا كان ترامب بيتكلم عن عدم دعم اليونسفا بالماليه والمنطقه بتاعتي، بيقول منطقه غنيه بكل الموارد، وده السبب اللي جاب لنا المشاكل دي. الموارد دي اللي بيستهلكوا منو؟ مين اللي بيستهلك الموارد دي؟ عشان كده بنشوف اذا كان لنا كبشر لنا حق برضه نستفيد من الموارد دي. المعنى شنو؟ الامم المتحده يهتم بالموارد الموجوده في الارض على اساس يقدر يعمل حمايه للمنطقه ويخدم بها المنطقه.
0: نعم. طيب هسه الموارد الموجودة، يعني هل في الآن استغلال للموارد الموجودة في منطقة تبيعي والمواطن ما مستفيد منها؟
1: طبعا البترول اساسي بتاع بيئي شغال، وحتى النسبه ل 2% المفروض يدوا للمواطن بتاع المنطقه، ما قاعد يدوا، في انه ال 2% بتاع المشيرين بيصرفوها. عين الباقي بتاع النسبة الفارغ 50% بتاع السودان و42% بتاع جنوب السودان و2% كانت بتكون لوارب،
0: وطيب
1: ودين بكون بيتصرف وين؟ ما عدا النسبة ال 2% بتاع ما بتحصل.
0: يعني هسي اللي بيتحمل المسؤولية بتاعت ومن المساءل يعني من النسبة ما فيش دي، وفي آلية منكم انتوا تطالبوا به ولا ما في أي آلية يعني نصت عليه هي المسؤولة بالمطالبة بهذه النسبة؟
1: والله دينا بنزل بتاع بيه كله ما فيه ناس حاسين بيه ولا عارفين من بعيد ولا من قريب.
0: نعم. برضو يعني شايف في تداخل أو يعني تأثير الحرب، سودان الحرب الموجودة الآن في السودان، لأنه أبيي هو امتداد نحو الدولتين، وفي ظل الوضعية الغير محسومة يعني دايرين نشوف تأثير الحرب الآن على المنطقة هناك في أبيي.
1: والله طبعا تأثير الحرب موجودة، لأنه أول حاجة دخلت المواطن في شمال السودان، وما بقى المسيرية نفسه براو، بقى كل السودان أو الجايبين معانا دخلوا على في صندوق أبيض، ودي برضه مشكلة كارثة، لأنه حتى الطريقة المعيشية بالنسبة للناس هتبقى مشكلة. إذا ما في أي مراعي، ما في أي حياة في الوسط، والمنطقة ما لقى فرصة على أساس تزرع للفترات بالنسبة للظروف الحرب الموجودة، الظروف الأمنية المستمرة، ما تخلى الناس عشان يزرعوا. ولما يكون في ازدحام ما بقى السودان براو، حتى في جنوب السودان في مواطن جنوب السودان في داخل البيت،
0: نعم.
1: دي بنشوفها كارثة.
0: وهل في أي رسالة للجهات المعنية سواء كان الطرف اليونسفا أو الجهات القاعد عندها السلطة في بقاء اليونسفا اللي هو الجهات الممولة والطرفين حكومة جنوب السودان والسودان؟
1: والله بالنسبة لي أنا من رسالتي دائما أديناها للأمم المتحدة كجهة المراعي للإنسان، العالم ككل بيهتم بجانب الإنسان، عشان كده وضع بأنه في حد بيقول له حقوق الإنسان،
0: نعم.
1: حق الإنسان ده معناه سواء كان فرد أو مجموعة أو فئة أو دولة أو مجتمع. النسبة جزء من المجتمع سواء كان من جنوب السودان أو من العالم، جزء من المجتمع المفروض يتمتع بنفس الحقوق الأمم المتحدة ده أداها للناس. نتمتع بالحماية، نتمتع بالقرارات على أساس أن الناس موكوبين من حقهم يرعوه، يبقى معناه اللي احنا بنقوله بأنه حمنا كلها بين المنطقة تبقى منطقة مزيف. الأمن في المقام الأول، وإن احنا كمجتمعات عندنا قناعة بأنه أساسا من بدري ما كنا بنعرف كيف يجينا المواد الغذائية، ومن أجل حتة تانية كنا بنتكل على أنفسنا نزرع ونعمل، بس ظروف الأمن والحياة شغالة هو قدر ما نعمل، لأنه كنا عندنا يعني نوفر غذائنا براها بين أنفسنا، عشان كده دايرين المنطقة تكون فاتحة. ما عندنا معانا بأنه إنسان تجي بور أو تمشي أو تجي برضه لو شايف عنده فايدة ممكن يلقاه هنا، لكن وضع يكون في انضباط أمني.
0: نحن بنشكرك جزيلا.

0: جزيل الشكر سلطان بلبك دينكوال سلطان أمم مشاعر دينك نووك على هذه الإفادات القيمة، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك.
2: من دارفور، الحان من دارفور، استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية. الحان من دارفور، برنامج للتعارف والتواصل. الحان من دارفور، استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية.
3: سلام سلام دارفور، سلام سلام.
2: الحان من دارفور، برنامج تعارف والتواصل بين الثقافة والفنون. الحان من دارفور، نسمع ونحكي عن التاريخ.
4: دارفور أيام زمان. الحان من دارفور نستمع فيه لقصص الخيال الشعبي، الأمثال، الحكم، الأساطير.
2: الحان من دارفور، ونسى في الفضايا الفرنجبية، البلدية، الأمكيكي، النحاسات، الدلوكة، وكمان الجراري والدوبي، التويزة، القرين، التمتم، الدوبيد والسيرة، الحدايين، البشاني. الحان من دارفور.
3: سلام سلام دارفور، سلام.
4: كونوا معانا في الحان من دارفور، أغنيات من أطراف السودان، منكم وليكم كل أسبوع. الحان من دارفور، من هنا من أرض دارفور، لكل الناس، لأهل المدن والأرياف.
2: الحان.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام، هذه الحلقة في الحان من دارفور، الحان وقصص من دارفور. نتحدث قليلا عن الزراعة، والزراعة في دارفور هي ثقافة متجذرة، ودارفور كلها أرض زراعية، ولذلك نجد أنه يعني الإنسان في حياته يعني وفي تعامله مع الأرض يعني جزء من مكوناته الثقافية أدوات الزراعة، سواء كان الكدنكة والجبراكة أو الجلموية والجراية أو يعني مجموعة هذه المسميات. والزراعة بتعتبر هي يعني صمام الأمان لحياة الناس في دارفور، ومجتمع دارفور في الغالبية العظمى بتاعته مجتمع بتاع مزارعية، ومجتمع مزارعية لأنه الحضارة بتاع دارفور أصلا حضارة زراعية، والناس بيغنوا للزراعة، بيغنوا للزراعة، بيغنوا يعني من بداية الخريف، المطر الكويسة، الشواجير السمحة، البراق الشلع، القبلي، مربط العجيل، دي كلها يا إخواننا مسميات، والناس بيراقبوا الخريف وبيراقبوا المطر بصورة يعني ممتازة جدا جدا، وبيوصلوا يعني بيتحدثوا عن يعني تنبؤاتهم للخريف وكده، بقول لك شايفين السحابة ديك، شايفين البرق، والليلة ترية طلعت وترية غابت، الكبش، وحتى السماء والفضاء ذاته بسموه بأسماء حسب المواسم وحسب الأوقات بتاعت الأمطار وحسب أمطار النزول. يقول لك دارين دلو، الزراعة دار لها دلو، الزراعة دار لها دلوين، وكلها تعابير وتعبيرات كويسة جدا. نحن يعني نستمع الآن لقصيدة ولأغنية جميلة جدا اسمها المكنجي. المكنجي

نواصل مستمعين الكرام حديثنا ونواصل أيضا برنامجنا الحان وقصص من دارفور. والزراعة في دارفور زي ما ذكرنا هي يعني صمام الأمان لكل الناس، وما في زور ما بتهرب، ما في زور ما بزرع. عشان كده الناس بيزرعوا في مختلف أنحاء دارفور وفي مختلف أنحاء الإقليم، وبيزرعوا يعني مختلف المحاصيل، محاصيل نقدية، محاصيل يعني زي السمسم، زي الفول، محاصيل بستانية زي البرتقال والجوافة في مناطق جبل مرة، والفواكه عموما. وفي ناس بيزرعوا الدخن والقمح والذرة، وبيزرعوا العديد من الخضروات دي كلها. إخواننا خيرات الأرض في دارفور، والأرض في دارفور يعني من الأخصب الأراضي، من أخصب الأراضي الزراعية في السودان. هي بعض الأراضي ومعظم الأراضي الموجودة في إقليم دارفور، وهي أراضي بكر وأراضي منتجة وأراضي فيها محاصيل أو أراضي بتنتج محاصيل جيدة جدا، وساهمت في الناتج القومي أو الناتج الاقتصادي للبلد. مرة تانية نسمع لنا أغنية أيضا تتكلم عن الزراعة.

مستمعي الكرام، نواصل حديثنا عن الزراعة في دارفور. ويمكن الزراعة ارتبطت في عقول الناس بالنفائر، النفير أو التويزة، ومعظم الناس لأن إخوان العمل الجماعي عنده قيمته، عشان كده الناس في دارفور معظم أعمالهم وإنتاجهم وحاجاتهم كلها بنتجوها عن طريق الجماعات أو عن طريق الأسر أو عن طريق النفائر، عشان كده بيغنوا للنفير. وفي النفير دائما وأبدا بنلقاهم، يعني هم أكثر الناس يعني أو من أكثر الناس حماسة، هم الناس اللي بيمشوا النفير، بيمشوا نفير دق العيش، بيمشوا نفير الزراعة، نفير الحشاشة، الحراتة، دي كلها يا إخواننا يعني هي مهرجانات بتاعت حصاد. الناس بيمشوا الحصاد وبقوموا للحصاد بشكل مهرجانات، وفي هذه المهرجانات يعني بيغنوا وبيمرحوا وبيحكوا وبيضبح الضبايح وكده، وبيستقبلوا دائما يعني موسم الحصاد الناس بيستقبلوا بالزبايح وبيستقبلوا بالكرامات، يقول لك إن شاء الله عيشنا ده ندخله بالعافية وبالسلام وما تحصل كارثة. ودي كلها يا إخواننا الثقافة موجودة في حياة الناس. ونحن في ختام هذه الحلقة نحييكم، وإن شاء الله نلتقي مرة أخرى، وشكرا جزيلا.

0: السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دابنغا ليوم الأحد الموافق 3/5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. مقتل عزام شقيق كيكل و13 شخصا في هجوم بطائرة مسيرة شرقي الجزيرة، ومقتل وإصابة 30 شخصا في هجوم بمسيرة على منطقة بليلة بالنيل الأزرق. هجوم جديد بمسيرات على أم درمان فجر اليوم، ومقتل وإصابة 3 جنود في تبادل إطلاق نار في سوق صابرين بأم درمان. الصحفيون يحيون ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 مايو، وانعدام تام للمياه في معسكر كونونغو بشرقي تشاد، وخروج 14 مرفقا طبيا عن الخدمة في الدلنج بسبب الغصف، وزيادة كبيرة في تعرفة الكهرباء بنسبة فوق 70%. من عناوين النشر إلى تفاصيلها من راديو دابنغا. قتل عزام شقيق أبو عاقلة كيكل قائد قوات درع السودان وآخرون من أفراد أسرته مساء أمس في غصف بطائرة مسيرة استهدف منزل الأسرة بقرية الكهل زيدان بمحلية أم القرى شرقي ولاية الجزيرة. وكشف يوسف عمارة أبو سن مستشار قائد قوات درع السودان أن من بين القتلى محمد الصديق كيكل ابن أخ قائد قوات درع السودان وعبد الله قسم الله والصديق بخيت، فيما أفادت مصادر أن العدد الكلي للقتلى بلغ 14 شخصا من بينهم 8 أطفال وامرأتان. وأضاف أحد أفراد الأسرة في هذا الخصوص:
1: السادة الأحباب والأعزاء الأكارم، الظروف الأمنية والتجمعات ما محمودة في ظل عدو لا أخلاق له لاستهداف المدنيين وغيره. نحن الآن في ديوان عمنا محمد أحمد وقت كيكل، ديوان القائد، ومعانا حسين كيكل، ومعانا شيخ العرب وأبو ذر. يا جماعة نحن ما في أي عزاء.
0: قالت الحركة الشعبية الشمال بقيادة الحلو إن 10 مدنيين قتلوا وأصيب 20 آخرون أغلبهم من النساء والأطفال جراء غصف بمسيرة تتبع للجيش على منطقة بليلة بالقرب من الكرمك في النيل الأزرق الفونج الجديدة. وأوضحت في بيان لها اليوم أن الغصف تسبب في حرق محال تجارية بسوق بليلة وتدمير مصادر المياه إلى جانب نفوق كميات مقدرة من الماشية. كشفت مصادر عن تصدي المضادات الأرضية التابعة للقوات المسلحة السودانية فجر اليوم الأحد لهجوم بطائرات مسيرة بمدينة أم درمان، كما تم رصد تحليق طائرة مسيرة في سماء أم درمان مساء السبت حيث تم التعامل معها وإسقاطها. وكانت مجموعة محامي الطوارئ قد أدانت مقتل 5 مدنيين خلال الأيام الماضية جراء هجوم بطائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدف عربة جنود مدينة أم درمان. وكانت مجموعة محامي الطوارئ قد أدانت مقتل 5 مدنيين خلال الأيام الماضية جراء هجوم بطائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدف عربة جنوب مدينة أم درمان. قتل أحد أفراد القوات النظامية وأصيب 2 آخران من الشرطة في سوق صابرين بمدينة أم درمان مساء أمس. وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة العميد فتح الرحمن التوم في بيان إن تبادلا لإطلاق النار جرى بسبب عدم التزام أحد أفراد القوات النظامية الذي كان يحمل سلاحا ويتجول به داخل السوق بتعليمات الطوف، وأشار إلى مقتل الجندي وإصابة جنديين من الطوف. احتفت نقابة الصحفيين السودانيين ومنتدى الإعلام السوداني وعدد من الكيانات الصحفية والإعلامية باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 مايو في وقت تشهد فيه البلاد إحكاما للتضييق على حرية الصحافة. وقالت نقابة الصحفيين السودانيين في بيان اطلع عليه راديو دابنغا إن الاحتفال هذا العام يأتي في وقت حصلت فيه النقابة على جائزة اليونسكو لحرية الصحافة 2026 معتبرة ذلك اعترافا دوليا بتضحيات الصحفيين والصحفيات السودانيين. من جانبه أكد منتدى الإعلام السوداني في بيان أن الصحفيين في السودان عانوا من انتهاكات مروعة تمثلت في القتل والاستهداف المباشر والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتهديدات والترهيب إلى جانب النزوح والتشرد. بينما أكدت شبكة إعلاميات السودان أن حرية الصحافة ليست ترفا بل ركيزة أساسية لأي مجتمع يسعى إلى العدالة والشفافية وحق أصيل لا يجوز الانتقاص منه تحت أي ظرف. كشف لاجئون في مخيمات كونغو وكوريسكي وميلي للاجئين السودانيين بولاية وادي فيرا بشرقي تشاد أن الاقتتال القبلي وسط المجتمع المضيف أثر بصورة بالغة على اللاجئين. وقال أحد اللاجئين لراديو دبنغا إن الوابورات التي تضخ المياه لمعسكر كونونغو تعرضت لإطلاق نار ما أدى إلى الانعدام التام لمياه الشرب. وأضاف في هذا الشأن:
2: يجي يشلق المساوين ويدقوا بسيتان وممكن المدرسة برضه قفل. وبالنسبة للموية ذاتها ما في من الوادي. وبالنسبة للناس اللي بتغزة عندهم خانة وخانمايتين قاعدين في أطراف بتاع المخيم يقولوا أيوة يلا شيل مالك ده امشي في داخل المعسكر.
0: في سياق متصل كشف لاجئون عن تمركز القوى العسكرية التشادية التي وصلت إلى المنطقة بجوار معسكر كونونغو. وقال المتحدث باسم القوى إنهم سيعملون على فتح الأسواق والمحلات التجارية ومحلات المياه إلى جانب جمع السلاح ومحاربة السرقة. قالت شبكة أطباء السودان إن القصف المتكرر على المرافق الصحية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان من قبل الدعم السريع والحركة الشعبية تسبب في انهيار شبه كامل للقطاع الصحي. وقالت المتحدثة باسم الشبكة تسنيم الأمين لراديو دبنغا إن المستشفى التعليمي توقف جزئيا ومستشفى التومات المرجعي خارج الخدمة، فيما دمر مستشفى السلاح الطبي بالكامل واقتصر عمل مستشفى الأم بخيتة على الولادة فقط. كما خرجت نحو 10 مراكز صحية عن الخدمة من بينها مراكز تغذية. وأضافت في هذا الخصوص:
3: تعرضت المرافق الصحية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان لاستهداف متكرر بالقصف من قبل الدعم السريع والحركة الشعبية جناح الحلو في انتهاك واضح للقوانين الدولية. كما تسبب القصف في إخراج غالبية المراكز الصحية التي يقدر عددها بنحو 10 مراكز عن الخدمة بما في ذلك مراكز تقدم خدمات التغذية والصحة الإنجابية.
0: قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إن الأطباء كانوا عيوننا ومصادرنا، وإن 4 أطباء كانوا يرسلون باستمرار تفاصيل تحركات الدعم السريع في جنوب الخرطوم. ونفى خلال مخاطبته الملتقى الصحي بالخرطوم استهداف القوات المسلحة للمستشفيات والمرافق الطبية متهما قوات الدعم السريع بذلك. وأضاف في هذا الخصوص:
4: في منطقة جنوب الخرطوم كان في أخواننا من الأطباء كانوا بيرسلوا لنا المعلومات باستمرار عن تحركات العدو وعن تحركات آليات. المتمردين كان عندهم راجمات وكان عندهم مدفعية دائما بيستخدموها في منطقة جنوب الخرطوم. أي واحدة تتحرك نحن كان بنلقى خبرها أنها تحركت.
0: تشهد بحيرة النوبة بمدينة وادي حلفة ظاهرة نفوق جماعي للأسماك وتحول لون المياه إلى الأخضر المصفر مع انبعاث روائح كريهة، مما أثار قلقا واسعا وسط المواطنين. وأعلنت إدارة مياه وادي حلفة عن توقف محطة المياه الرئيسية وتعليق ضخ المياه إلى المنازل حتى إشعار آخر بعد رصد تجمعات كثيفة من الطحالب في البحيرة خلال الساعات الماضية. قال رئيس مجلس الصحوة الثوري موسى هلال إن قواته ستتجه نحو دارفور وكردفان بعد اكتمال استعداداتها. وأوضح خلال مخاطبته قواته إنها تخضع لجميع الترتيبات الخاصة بالقوات المسلحة. وفي ذات السياق أكد جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة أن قواتهم تقاتل تحت إمرة القوات المسلحة، واعتبر ذلك بداية للترتيبات الأمنية للانخراط في صفوف الجيش.
5: أن القوات ديل الآن تحت إمرة القيادة العامة للقوات المسلحة، ودي بداية للترتيبات الأمنية، ما عندهم رجعة لحركة العدل والمساواة السودانية.
0: دعا حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي الحكومة التشادية إلى تجاوز مطالبتها بوثائق اللجوء لجلوس التلاميذ لامتحانات الشهادة السودانية التي تبدأ يوم 11 مايو، وقال إن عددا كبيرا من الطلاب حرموا من الجلوس للامتحانات العام الماضي بسبب هذا الشرط. وأضاف في هذا الخصوص:
6: في هذه السنة برضو نحن دائرين نفس الإجراءات، وبل نطالب بإجراءات الأخرى اللي ممكن يعني تسهيلات أكثر من ذلك، وخاصة الطلاب الذين لم ينالوا الكروت بتاعة اللجوء، لأنه في السنة الماضية كانت حرموا بأن يجلسوا الامتحانات.
0: أعلن وزير التربية والتعليم بحكومة السلام الأستاذ كوكو محمد جقدول عن عقد امتحانات الشهادة السودانية في 24 يونيو 2026، متهما الحكومة في بورسودان برفض المبادرة الوطنية لتوحيد الامتحانات والسعي لتفتيت وحدة البلاد وتسييس التعليم. وأكد الوزير خلال تنوير صحفي بنيالة اكتمال الترتيبات بنسبة 95% لإقامة الامتحانات. اختتمت الهيئة القيادية لتحالف السودان التأسيسي اجتماعا استمر 4 أيام بحضور محمد حمدان دقلو رئيس المجلس ونائبه عبد العزيز الحلو. وقالت مصادر إن الاجتماع خرج بتشكيل لجان متخصصة إلى جانب إنشاء لجنة تنفيذية من رؤساء تلك اللجان واستكمال هياكل حكومة تأسيس ومؤسساتها وإقرار برنامج وموازنة الحكومة لعام 2026. فوجئ المواطنون بزيادات حادة وغير معلنة في تعرفة الكهرباء السكنية بلغت نحو 72% في خطوة نفذت دون صدور إعلان رسمي من الجهات المختصة، ما أربك المستهلكين عند شراء وحدات الطاقة بالمبالغ المعتادة. وشملت الزيادات 100 كيلوات الأولى التي ارتفعت من 4000 إلى 7000 جنيه، والمئة الثانية من 5000 إلى 9000 جنيه، فيما غفزت المئة الثالثة من 6000 إلى 11000 جنيه سوداني. كشفت الغرفة الاتحادية للحملة القومية للاستجابة لوباء الشلل عن تلقي 3,839,598 طفلاً وطفلة لقاح التطعيم ضد الشلل خلال 3 أيام من انطلاقة الحملة الأسبوع الماضي في 7 ولايات، هي الخرطوم، الجزيرة، النيل الأبيض، القضارب، السنار، كسلة، وشمال كردفان، وذلك في جولتها الأولى. ومن جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل انطلاق الجولة الأولى من عمليات الرش الجوي بمحلية شندي ضمن حملة لمكافحة حمى الضنك. شكى عدد كبير من خريجي جامعة الخرطوم خلال الأعوام 2018 حتى 2025 من عدم تمكنهم من استخراج شهاداتهم الجامعية بسبب عدم إصدار أرقام جامعية. وقال رئيس تجمع متضرري مشكلة الرقم الجامعي بجامعة الخرطوم دكتور سوار الذهب محمد آدم عبد الله لراديو دبنجا إن المشكلة تكمن في أن إدارة الجامعة لم تسدد رسوم استخراج هذه الأرقام للإدارة العامة للقبول وتوثيق الشهادات بوزارة التعليم العالي. وأضاف في هذا الخصوص:
7: واجهتنا مشكلة في استخراج الأرقام الجامعية، والتي صدر قرار يعني من وزارة التعليم العالي بلزوم كتابة الرقم الجامعي على الشهادات، ولم تصدر يعني الوزارة لخريجي كلية الدراسات العليا أي أرقام جامعية منذ فترة، ولا يستطيع طبعا الخريج استخراج الشهادة بدون هذا الرقم الجامعي.
0: شهدت غرى جزيرة بديم بالشمالية أمس السبت احتجاجات رفضا لتحويل البنطون إلى مشروع استثماري، واتجه المحتجون من قرى جزيرة بدين صوب موقع المشروع مرددين هتافات رافضة. وأضافوا في هذا الخصوص: وفي نهر النيل نظم مواطنو قرية الصلعاب وادي خليل وقفة احتياجية بالمحلي رفضا لقرار تصديق غربال خرسانة شمال القرية. الخبر الأخير في هذه النشرة: تواجه الكوادر الطبية والمرضى بمستشفى كسر التعليمي وضعا حرجا إثر خروج وحدة إنتاج الأكسجين عن الخدمة لليوم السابع على التوالي. وقال مواطنون إنهم يضطرون لتوفير الأكسجين من المستشفى الكويتي بأسعار باهظة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الاعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص حول المسيرة المطلبية التي نظمتها منظمة المجتمع المدني في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان يوم الأربعاء. ومعنا السيد بلبك دينكوال سلطان عموم دينكا نانوك للحديث حول الموضوع. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة.
1: شكرا لراديو دبنجة اهتمامكم على الأوضاع في منطقة أبيي. بالأول طبعا مطالبنا كإنسان أبيي طبعا الوضع لا زالت في مورة, لم يتم أي معالجة في بروتوكول والجزر مشاكل بخصوص المنطقة أو بتعاني المواطن. عشان كده بنشوف وجود يونسكو في حرم بتاع المظلة بتاع المجتمع الدولي مهم, لأنه الدولتين فيهم أمر بأنه هم الأولى لحل مشكلة الأبيعي, مع عندهم فرصة على أساس يقدر يتوجهوا للمشكلة بيشوفوا المشكلة الأبيعي بالنسبة لهم بتكون مشكلة ثانوية. زي ما السودان في الوضع الحرمة بينهم براهم وجنوب السودان برضو ما مستقر سياسيا بنفس الوضع, والمنطقة بتعاني من بعض الحيوانات سواء كان من السودان سواء كان من جنوب السودان من جنوب السودان ولا من منطقة الشرق جنوب السودان. طبعا من نرخ المنطقة بتعاني بجزء من الإجرامات أو بحيث شكل بها. يعني بنشوف بأنه وجود بتاع اليونسكو مهم, لأنه حتى ولو بقى بينه فيه شكل سياد حيبة دولية ممكن يلقي احترام من كل الدولتين لأنه هم أعضاء في الأمم المتحدة.
0: نعم.
1: لابد يحترموا أبليس القرارات بتاعهم.
0: بس معلش للمقاطعة, القلق شنو؟ هل يعني ولايته قرب ينتهي ولا الحاصل شنو اللي انتو مطالبين بيبقى وهو أصلا موجود؟
1: لأنه في القرار 2025 يوم 14-11 تم التجديد بتاع يونسكو لمدة سنة, لأنه كان بيتجدد كل 6 شهور لكن جددوها لمدة سنة, وكان في 5 نقاط تذكروه. على أساس الـ5 نقاط المفروض يكون فيها تقدم من الدولتين على أساس اللي قلت بحد العملية ده أنه مهتمين باهتمام لحل مشكلة الأبيعي. الـ5 نقاط إذا ما قدم من الحاجة معناه ممكن الأمم المتحدة تسحب وادي بتاع يونسكو من المنطقة, لأنه بيشوف الدولتين ما مهتمين, وحسب قرار بتاع ترامب بأنه هم أمريكا هو بيساهم بنسبة كبيرة في دعم للقوات بتاع الأمم المتحدة في كل المنطقة في كل العالم, وما في أي تقدم وما في أي خطوة وما في داعي يقدر يصرف أموال بتاعته ده في شيء ما له أي تقدم وما بيفيد مستوى.
0: طيب السلطان, ما هي أبرز النقاط الخمسة اللي نصت عليها بعثة اليونسكو 2025 لعاقبة تجديد ولايتها للبقاء في المنطقة؟
1: أولا واحد الجيش المؤسسية بين كان الخلق بين الدولتين على أساس يقدر يجلسوا ويناقشوا مثل أبيعي الواقع في محيطة أجوب, لأنه كان فترة ما قادرين يقعدوا عشان يقدر يفاهم في نفس الوقت. واحدة. الحاجة الثانية مفروض التعيين نائب بعثة الأمم المتحدة المدني على أساس يدير الأسس يدير الأمور المدنية والسياسية في المنطقة. الثالث بأنه بكون في قوات بتاع البوليس من الدول الأخرى على أساس زي 640 يجيبوها في المنطقة فيها على أساس يجي يدربوا البوليس في المنطقة عشان يقدر يقوم بحماية جزء من ذلك ما كان بكين. الحاجة الثانية كان بيشوف أنه المفروض تكون في الطريقة المؤسسية للمؤسسة المشتركة, ودي أن إحنا طبعا عندنا النظر فيه ما ممكن, لأن ما بنقبل بأن المشتركة ما بنقبل بأي مؤسسة مشتركة في المنطقة, لأنه أساسا هي أساس للمشاكل اللي إحنا فيه ده. لأن في أحداث بتاع 2008 وأحداث بتاع 2011 كلها كان من القوات المشتركة ومن المؤسسات اللي كانت مشتركة سواء كانت في المجلس أو في الحكومة, لأنه بتجي من جانب الوقت ده بتاع من المؤتمر الوطني ما بيقدر بيشتغل على حاجة يقدم المنطقة,
0: نعم
1: انما بيتطوروا لاشياء بتقدر بتدمر المنطقه. وما في وجود، ما في اي سبب تكون، لانه في المحكمه بتاع حدد المنطقه بتاع جبل النور التسعه حددته وبقى يبقى ما في اي سبب، لانه المنطقه بيجي يشارك في اي مؤسسه ثانيه، لانه
0: نعم
1: طبعا المنطقه محدوده بكده. لكن ما بيمنع، لانه اي مواطن لو عنده الحركه على اساس لا يمشي هناك زي ما نحن بنمشي خرطوم، بنمشي في اي مناطق ثانيه، حاجه عاديه موجود، ما في اي مانع ده. لكن عشان يشارك المواطن من ضمن المواطن في المنطقه دي ما ممكن، لانه المحكمه بتاع الحاكم حدد حقوق بتاع المسيرين شنو في المنطقه دي، حقوقه اللي هو الراي والماء،
0: نعم
1: ده الحقوق الشرعيه، ونحن معترفين بهم. اي
0: طيب
1: حاجه ثانيه المفروض تتعمل في المنطقه.
0: نعم، وحسف ما في تقدم في الحاجات المطالب الخمسة أو النقاط الخمسة المنصوصة في الإعلان؟
1: والله حسب المبوب الخاص للأمم المتحدة للقانون الأفريقي، فعلا بيشوف في بعض النقاط منطقية وسعي فيه، على أساس يكون في تحرر قبل الفترة، قبل الفترة المحددة، لأنه المفروض بيوم 1/9 المفروض الأمين العام للأمم المتحدة يقدم تقرير عن التقدم في منطقة ربيعي لجلسة 14/11/2026.
0: نعم
1: هل يمكن هل هيجددوا المستشفى ولا ممكن بعدها ما يتم تجديده؟
0: نعم طيب التظاهرة بتاعكم بتاع يوم الأربع حملت مطالب، يعني المطالب اللي كان قدمته اللي هو المجتمعات أو المكونات بتاعت المجتمع بما فيهم الإدارة الأهلية والأجسام الشبابية ومنظمات المجتمع المدني بشكل عام، المطالب شنو؟
1: هاي مطالبنا، نحن اولا بنطالب البقاء اليونسفا على الضوء بانه اليونسفا هو حمايه للمواطن، والانسان زي اي انسان في اوروبا ولا في اي دول الغرب ولا في افريقيا، وله حق عايز يتمتع كانسان في اي في الحياه بتاعته، ما يكون مضايق بالاساسيه. عشان كده نحن بنشوف طالب الدولتين لسه ما قادر يفهم، المفروض الامم المتحده يشوف الطريقه يدير الامن بتاع المنطقه بتاع بيي، عشان المواطن يكون مستوعب حتى يوم ممكن الدولتين تكون لهم وقت عشان يقدر يجلسوا ويقلوا. لو حصل اي تقدم في بعض الحاجات الخمسه وتقدر فيها اوكي ما في اي مشكله، نحن بنشوف لان الامن، لانه اذا جاء صعوبة القوات بتاع اليونسكو في منطقة ريبي معناه حقيقة، لأنه الحكم هذا على إنسان منطقة ريبي بالإعدام ولا بأي شكل ده عدم وجوده،
0: نعم
1: ما ممكن يتحمل الدولة سواء كان من الجنوب ولا من الشمال، لا يمكن يتحمل.
0: نعم أكيد، يعني ده تحدي كبير، يعني إذا الحاجات دي ما اتحققت وفعلا هي حاولت تسحب يعني إذا حاولت تسحب القوة من هناك، البعثة من هناك، أكيد طبعا البلد هيكون في فوضى، يعني في فوضى. لكن كمكونات بتاعت منطقة، هل عندكم أي خطة؟ يعني إذا مثلا لا قدر الله مثلا التوجه يعني مشت في الاتجاه ده، يعني اللي بيحصل شنو؟ هل عندكم أي خطة أو عندكم أي رؤية لسد الفراغ ده؟
1: والله يا أخي، إذا كان ترامب بيتكلم عن عدم دعم اليونسفا بالمالية والمنطقة بتاعتي بيقول منطقة غنية بكل الموارد، وده السبب اللي جاب لنا المشاكل دي. الموارد دي اللي بيستهلكوا منه؟ مين اللي بيستهلك الموارد دي؟
0: نعم
1: عشان كده بنشوف إذا كان لنا كبشر لنا حق برضه نستفيد من الموارد دي. المعنى شنو؟ الأمم المتحدة يهتم بالموارد الموجودة في الأرض على أساس يقدر يعمل حماية للمنطقة ويخدم بها المنطقة.
0: نعم طيب، هسه الموارد الموجودة، يعني هل في الآن استغلال للموارد الموجودة في منطقة أبيي والمواطن ما مستفيد منها؟
1: طبعا البترول أساسي بتاع أبيي شغال، وحتى النسبة 2% المفروض يدوا للمواطن بتاع المنطقة ما قاعد يدوا، في انه ال 2% بتاع المسيرين بيصرفوها. اين الباقي بتاع نسبة الفارس؟ 50% بتاع السودان و42% بتاع جنوب السودان و2% كانت بتكون لوارب،
0: وطيب
1: ودير بكون بيتصرف وين؟ ما عدا النسبة 2% بتاع ما بتحصل.
0: يعني هسي اللي بيتحمل المسؤولية بتاعت ومن المساءل يعني من النسبة ما فيش دي، وفي آلية منكم انتوا تطالبوا به ولا ما في أي آلية يعني نصت عليه هي المسؤولة بالمطالبة بهذه النسبة؟
1: والله دينا بالنسبة بتاع بيه كله كل ما فيه ناس حاسين بيه ولا عارفين من بعيد ولا من قريب.
0: نعم. برضو يعني شايف في تداخل أو يعني تأثير الحرب، سودان الحرب الموجودة الآن في السودان، لأنه أبيي هو امتداد نحو الدولتين، وفي ظل الوضعية الغير محسومة يعني دارين نشوف تأثير الحرب الآن على المنطقة هناك في أبيي.
1: والله طبعا تأثير الحرب موجودة، لأنه أول حاجة دخلت المواطن في تعيش مال السودان، وما بقى المسيرية نفسه براو، بقى كل السودان أو الجايبين معانا دخلوا على في صندوق أبيي، ودي برضو مشكلة كارثة، لأنه حتى الطريقة المعيشية بالنسبة للناس تعتبر مشكلة. إذا ما في أي ما في أي حياة في الأسرة، والمنطقة ما لقى فرصة لأساس تزرع للفترات بالنسبة للظروف الحرب الموجودة، الظروف الأمنية المستمرة، ما تخلى الناس عشان يزرعوا. ولما يكون في ازدحام ما بقى السودان براو، حتى في جنوب السودان في مواطن مواطن جنوب السودان في داخل البيت.
0: نعم.
1: دي بنشوفها كارثة.
0: وهل في أي رسالة للجهات المعنية سواء كان الطرف اليونسفا أو الجهات القاعد عندها السلطة في بقاء اليونسفا اللي هو الجهات الممولة والطرفين حكومة جنوب السودان والسودان؟
1: والله بالنسبة لي أنا من رسالتي دائما أديناها للأمم المتحدة كجهة المراعي للإنسان العالم ككل بيحتم بأنه الإنسان، عشان كده وضع بأنه في حد بيقول له حقوق الإنسان.
0: نعم.
1: حق الإنسان ده معناه سواء كان فرد أو مجموعة أو فئة أو دولة أو مجتمع، النسبة جزء من المجتمع سواء كان من جنوب السودان أو من العالم، جزء من المجتمع المفروض يتمتع بنفس الحقوق الأمم المتحدة ده أداها للناس، نتمتع بالحماية، نتمتع بالخضارات على أساس أن الناس موكوبين من حقهم يرعوه. يبقى معناه نحن بنقوله بأنه حمنا كلها بين المنطقة تبدأ منطقة مزيرة الأمن في المقام الأول، ونحن المجتمعات عندنا قناعة بأنه أساسا من بدري ما كنا بنعرف كيف يجينا المواد الغذائية ومن أي حتة تانية، كنا بنتكل على أنفسنا نزرع ونعمل، بس ظروف الامن والحياه اللي هو قدر ما معانا، لان كنا عندنا يعني نوفر غذائنا بين انفسنا، عشان كده دايرين المنطقه تكون فاتحه. ما عندنا معانا بانه انسان تجي لبور او تمشي او تجي برضه لو شايف عنده فائده ممكن يلقاه هنا، لكن وضع يكون في انضباط امني.
0: نحن بنشكرك جزيل الشكر سلطان بلبك دينكوال سلطان ومماشار دينكنووك على هذه الإفادات القيمة، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك.
2: كلكم خلي بالكم،
3: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك، سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
4: شكرا لجدة بنغي انهم وصلوا زوما، نحن ولايه سنار محلي الدال من جانب الزراعه والمزارعين، كانت هم الفئه الاكبر ضرر من الحرب في ثلاث سنوات دي، والغض عليهم ظلال سالبه، وده كان نتيجه ل بعض الناس الياتهم اتنهبت، بعض الناس بسبب النزوح باعوا الياتهم الزراعيه ذاتهم وتخلعت انتاجه اللي هي بيعتمدوا عليها في الزراعه. الحاجة الثانية الزيادة الهائلة في أسعار الوقود بالإضافة لباقي مدخلات الإنتاج من تقاوي وأسمدة ومبيدات، الزيادة دي كانت حجرة عسرة وقسم الزهر المزارع شديد. الحاجة الثانية اللي هو التغيير المناخي. التغيير المناخي يعني حصل شح في الأمطار، مرات زيادة كبيرة جدا في الأمطار، المواسم بقت ما متزنة، في محاصيل كثيرة طلعت من الإنتاج، من ضمنها السمسم اللي هو كان المحصول النقدي الأساسي بالنسبة للمزارعين اللي هو بيجيب لهم قروش في بداية الموسم في شهر 11. المزارعين الآن بتمولوا من جهتين، البنك الزراعي بالإضافة للتمويل السوق. البنك الزراعي في 3 سنين بتاعت الحرب دي أصابه عجز كبير، ما بيمول ولا 1% من نسبة المزارعين في ولاية سنار. خلت المزارع يمشي ويتمول من السوق اللي هو ما يسمى بالطاقية. الطاقية طبعا أقعدت المزارع كثير، لأنها ببساطة زول بيشيل الطاقية بدبل، يعني الحاجة اللي بدوك الطاقية لو افترضنا مثلا نقول شوال السكر ده لو في السوق ب150 هو بيدوك له ب300، انت بشيله شهر 6 عشان ترجعه شهر 11 ب300، هو ب150، انت بتخسر في 150 100%. فالحاجه دي المزارعين الان من يعني ممكن يكون طلعوا بره دائره الانتاج بالكامل. في السنه الماضيه قبل الماضي في ولايه سنار الدعم السريع دخل في 30 يونيو او اللي هو بدايه الموسم الزراعي، ما حصل يعني الزراعه كانت في السنه دي ممكن تكون 1%. السنه اللي فاتت ما في حد، لكن نسبه لضعف الامكانيات ما اظن الزراعه تجاوزت 5%. مساحات شاسعه وكبيره هي ما اتزرعت،

0: ببساطة ما في تمويل. طيب، عدم الزراعة والتغير المناخي وقلة الإنتاج والحاجة دي أدت لأن المزارع يتعسر تعسر كبير شديد من غير البنك الزراعي، والعدد كبير جدا الآن المتعسر من البنك الزراعي بالنسبة للمزارعين عدد كبير وما عندهم بيجوا منين. يعني زول ما زرع السنة اللي فاتت، لا زرع السنة اللي قبليها بسبب الحرب، والسنة دي برضو ما زرع. فأضيف على السنة هو أزمة الوقود الحالية. الحاجة دي للأمانة برضو السنة ما حيكون في زراعة، لأنه هسه البنك الزراعي شغال طارد في المعسرين اللي هم أصلا ما زرعوا، واللي هم أصلا السنة اللي فاتت تمام ولدهم، وهسه بيطالب فيهم إنه يدوك الكروش بتاعت السنين اللي فاتت. يعني
1: نحن اليوم في واحدة من المحطات المهمة، يعني بنناقش فيها واحدة من القضايا اللي شاغلة الرأي العام، يعني غلاء الوقود بسبب الحرب يعني في إيران وإغلاق مضيق هرمز وارتفاع الوقود بصورة عامة. يعني نحن الآن مع واحد من المزارعين، يعني دارين نعرف تأثرهم بغلاء الوقود ده وزراعتهم الآن. يعني هي
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. وبعد، أنا المزارع موسى سعد، الرحمانية شمال، أحد مزارعي الخضر والفاكهة. فجد والله نحن متضررين من الوقود ده تضرر شديد جدا بالنسبة للارتفاع وعدم الشيء الإنسان اللي يقدر يتناول به الوقود. جد والله نحن وقفنا من الزراعة عديد، ده الشيء اللي أثر علينا تأثير سلبي، الشيء اللي وقفنا من الزراعة.
1: أخونا موسى، نحن ممكن يعني برضو نتعرف على استعداداتكم للموسم الصيفي اللي هو شهر 6 ولا 7. تاني الناس بتزرع الذرة وبتزرع العدسية، وأكيد ده بيكون التكلفة زايدة، فاستعداداتكم شنو يعني للموسم الصيفي في ظل ارتفاع الوقود ده واحتمال ينزل يعني، لكن لازم الزول يكون يعني يجهز نفسه. استعداداتكم شنو؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. والله نحن ما عندنا الاستعداد اللي ممكن نزرع به، لكن متمنين من الله انه المنظمات تساهم والمستثمرين، بعض المستثمرين يجونا في الزمن المناسب اللي بنقدر نحن نحضر فيه للعروة الصيفية، زراعة الذرة وبعض المحاصيل إن شاء الله.
1: طيب، شكرا لك أخونا موسى. وفي محطة أخيرة، انتوا يعني بالذات الرحمنية شمال التمرين كنتوا تعرضتوا للفيضان في 2024، وكان الحواشات يعني غرقت غرق كامل حسب متابعتنا. يعني برضو ممكن نسمع منك الغرق والضرر اللي تضررتوه، وهل انه وجدتوا يعني إعانة، وجدتوا تعويض ولا ما وجدتوا؟
2: طيب بسم الله. والله جدا احنا الفيضان ده متضررين منه ضرر شديد، بعد ما بدينا التحضير وزرعنا بعد بعض الاشياء، لكن والله جد ما ما ما ما ما لقينا اعانه، ما لقينا اعانه ولا لقينا تعويض. حتى لو لقى الناس اللي لقى التعويض يعني اشخاص كده معينه، يعني ما شملوا كل المزارعين.
1: شكرا لك اخونا موسى، واكيد هي التدخلات كانت يعني غطت بعض الحوجه، يعني ما كل الحوجه، والضرر كان كبير. يعني عدد كبير من المزارعين فقدوا زراعتهم وفقدوا يعني المحصول بتاعهم، وهو كان يعني في مرحله متقدمه. ان شاء الله نحن في نتلاقى في محطه ثانيه. لكم تحياتي عبد الله دله جزيلا.
0: اما فيما يخص الموضوع بتاع اسعار الوقود وزيادته، حصل زيادة كبيرة جدا. يعني مثلا السكر كان عندنا ب 160 عوان 190، الزيت كان عندنا ب 90 عوان 110، البصل كان ب 70 عوان ب 70 عوان 120، وباخت الوقود في الطرمبات كانت ب 80، الآن هي ما موجودة ذاتها، يعني صعب إنك تلقاها. الحاجة دي ألغت بإغلاق على الكاهل المواطنين اللي أصلا هم تعبانين. يعني الناس أصلا تعبانة. هو قبل الزيادة الناس ما كان قادرة تشتري وما كان قادرة تأكل، وهسه دي زادت الحاجات زيادة. يعني حقيقي ربنا يكون في عون المؤمنين. شكرا لجدة بنجا انهم وصلوا زوبنا ان احنا ولاية سنار محلي هدال المزموم المزموم. شكرا لكم لانكم وصلتوا زوبنا. ده ما صوت المزموم بس، ده صوت المزموم.

0: الجاوي ومعريف وبوزي والدالي والقرابين والتر والترارو.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
2: راديو دبنجا دبوا جرندل لقونا ودمنا قندري يا موصلني زرات وصلني وهاش في صار اسني بك هدابنا نقدي ايه انت تكبد اسني راديو دبنجا كستان هدابنا نقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
3: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المعز حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بضنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجر حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجة، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى. وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
5: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفوا قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جناية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت انها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لانه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار انه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
4: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيز حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا، فنستمع للأستاذ المعيز حضر.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفا ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفا تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين، نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين، أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع، والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم، بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر. اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية، وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة، تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها، وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفا وضد منيب تم شطب هذه البلاغات، بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون. يعني هذا الحكم مش انتهاء، فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لديه ظروف تمنعني من الخروج، ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله فاتهموا بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق، هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والغضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق، وده طبعا يعني إهانة للقضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مغبوط بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا قضاء، وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الجرائم الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون، وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجناية سنة 91 الغبط لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في غبط حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل، وهذا هو ما يحدث الآن. لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفا بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطر البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني، لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للغضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق إلى الفوضى. وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظلنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا. نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
4: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: اهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الاعزاء، ولكم نشره الاخبار لليوم الاثنين 4/5/2026. عناوين الاخبار: استهداف مطار الخرطوم للمسيرات لأول مرة منذ 7 أشهر، وقوات الدعم السريع تستهدف مواقع في 5 ولايات بطائرات مسيرة. نزوح أكثر من 3500 شخص من 3 مناطق بكردفان خلال يومين، ونزوح المئات من الكيل بالنيل الأزرق وسط تحذيرات من كارثة إنسانية. انتقادات واسعة لتصريحات البرهان حول دور الكوادر الطبية في العمليات الاستخباراتية، ولجنة المعلمين توثق مقتل 41 معلمة منذ اندلاع الحد. مقتل مواطن في عملية نهب مسلح بكسل، وتعرض 3 لاجئات سودانيات لمحاولة اختطاف في أثيوبيا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. شنت قوات الدعم السريع هجوما بالمسيرات استهدف مطار الخرطوم ومواقع في محيطه لأول مرة منذ أكتوبر الماضي. ونشر شهود عيان صورا تكشف عن تصاعد أعمدة الدخان بعد استهداف المواقع بالمسيرات، مشيرين إلى أن هجوما آخر استهدف شارع بيت خيتم المجاور وقاعدة المرخيات. وأشارت المصادر إلى أن استهداف المطار ومحيطه جرى ب4 مسيرات، وسط أنباء لم يتسنى التأكد منها حول إصابة الرادار. وأضاف شاهد عيان في هذا الخصوص:
1: نزلت في بيت في الميدان وراء صيدلية أنعام، واحدة وقعت في بيت، الثاني في المطار، تاني في الغيادة. تقريبا دي الأربعة اللي احنا سمعناهم. رأيته في واحد من الشفع واقف شكله كده، جاته هنا ياسي ساقوه ده مستشفى الشرطة، هاسي قالوا في ترقوة وهنا ياسي مدخل انه عملية.
0: نفذت قوات الدعم السريع هجمات بالطائرات المسيرة مساء الأحد، استهدفت عدة مناطق في ولاية النيل الأبيض وشمال كردفان والقضارف. وأفادت مصادر في كوستي راديو دبنجا أن الغارات طالت مدينة كنانة بولاية النيل الأبيض، ما أدى إلى تدمير خزانات للوقود ومصنع الإيثانول في مصنع سكر كنانة. كما استهدفت مواقع عسكرية في مدينة كوستي شملت مخازن للذخيرة والوقود. أما في ولاية القضارف شرقي السودان فقد استهدفت غارات معسكر الجيش في مدينة الفاو بجانب مرافق مدنية.
2: طلبت مسيرات الفاو غيرت المنطقة الشرقية وعدد من منازل المواطنين وأدت إلى خسائر. فأرجو أنه تعرفوا يا إخواننا وكل الشباب أنه الحرب دي ما انتهت، والجولات يعني الغادمة برضه حتكون كبيرة، فلذلك الناس ما تسترخي وما تستكين. وأرجو أنه يكون كل زوج جم سلاحه وأنه الناس انضموا للمعسكرات. الموضوع ده يا إخواننا طويل يا ناس، الموضوع ده طويل جداً، نهايته إلا نحن نقيف صف واحد ونصد لعدونا ده.
0: وفي مدينة تندلتي أشارت مصادر إلى تدمير 18 عربة عسكرية بينها ناقلات وقود ضمن هجوم استهدف مواقع عسكرية بالمنطقة أمس. وفي شمال كردفان أكد شهود عيان تعرض مكتب والي الولاية وفندق زنوبيا بمدينة الأبيض لهجمات بطائرات مسيرة دون تسجيل خسائر في الأرواح. وفي دارفور أفادت مصادر باستهداف الملم والجنينة بطائرات مسيرة. أدانت مجموعة محمود الطوارئ هجوم القوات المسلحة بمسيرة على منطقة بليلة في النيل الأزرق يوم السبت، ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص. من جانبه أدان مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان استهداف قوات الدعم السريع لمصنع الإيثانول بمدينة كنانة بالطائرة المسيرة أمس. وأضافت رئيسة المرصد نوم كشكوش لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: نحن بندين الشيء اللي حصل ده تحديدا لأنه بيأثر على خروج، إذا المصنع مثلا خرج من الخدمة بنلقى أنه بتتأثر يعني شرائح وازعة جدا من المجتمع الموجود هناك اللي. فأنا بفتكر أنه دي من الجرائم الخطيرة جدا، أو ملزمين أطراف الحرب بأنهم هم انتبهوا لها ويلتزموا بالقانون الدولي الإنساني ويلتزموا بعدم التعرض للأعيان المدنية.
0: أثارت تصريحات رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بشأن عمل كوادر طبية كمصدر للجيش أثارت مخاوف على سلامة العاملين في القطاع الصحي. وقال الحقوقي عثمان صالح لراديو طبنجة أن أي تورط مباشر من الكوادر الطبية في أنشطة عسكرية قد يفقدهم هذه الحماية ويجعلهم أهدافا عسكرية وفقا للقانون الدولي. وأوضح أن تصريحات البرهان قد تعرض الأطباء لمخاطر إضافية من خلال الزج بهم في سياق الصراع. وأضاف الحقوقي عثمان صالح لراديو تبنك في هذا الخصوص:
4: الكوادر الطبية بما فيهم الأطباء ملزمين بموجب القانون الدولي الإنساني عشان يستفيدوا من الحماية يؤدوا عملهم المهني بحيادية كاملة. نقلوا أي معلومات عسكرية أو استخباراتية ممكن يستفيد منها الطرف الثاني في الأعمال الحربية يبقى كادر الطب المحدد هنا فقد الحماية بتاعته لأنه اشترك اشتراك مباشر في الأعمال العسكرية. تبادل معلومات عسكرية مع طرف من الأطراف معناته أنت شاركت في الأعمال العسكرية.
0: من جانبها أعربت شبكة أطباء السودان عن قلقها البالغ عزاء التصريحات المنسوبة لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان. وقالت المتحدثة باسم الشبكة تسنيم الأمين لراديو طبنجة أن هذا الحديث يتنافى مع رسالة الأطباء الإنسانية ويعرض حياة المئات من العاملين في المجال الصحي لخطر جسيم خاصة في ظل استمرار الحرب. وأضافت في هذا الخصوص:
5: تطالب شبكة أطباء السودان بوقف فوري لاستهداف المرافق الصحية وتدعو إلى فتح مسارات إنسانية آمنة وعاجلة لضمان وصول الإمدادات الطبية والكوادر الصحية إلى مدينة الدلنج، كما تناشد المنظمات الدولية والإقليمية والإنسانية التحرك الفوري لتقديم الدعم اللازم وإعادة تأهيل المؤسسات الصحية بما يسهم في إنقاذ آلاف الأرواح المهددة ويحد من تفاقم الكارثة الإنسانية التي تشهدها المدينة.
0: توفى المواطن نصر الدين علي عبد الله اليوم الاثنين متأثر بإصابته بطلق ناري في عملية نهب مسلح بكثرة. وقال مواطنون لراديو دبنجة أن ثلاثة مسلحين اعترضوا طريق نصر الدين أمس أثناء قيادته توك توك على الطريق القومي غربي كسلة وأطلق عليه النار ما أدى إلى إصابته ونهب ما بحوزته من مبالغ نقدية، حيث توفى المصاب اليوم بعد خضوعه لعملية جراحية بالمستشفى. قتل المواطن داخل منزله في المجلد بولاية غرب كردفان يوم السبت الماضي. وقال المدير التنفيذي لمحلية المجلد في مجلس الأعزاء أمس قال أن لجنة الأمن تدعم قرارات الإدارة الأهلية التي نصت على منع سداد الدية التي تبلغ 40 رأسا من الماشية في حال قتل لص، ووجه بإغلاق أندية المشاهدة ومحلات ستار لينك من الساعة 10 مساء قبل بداية زمن الدوريات، مهددا باعتقال المعترضين على هذه القرارات. وأضاف في هذا الخصوص:
6: القرارات اللي صدرت دي نحن في لجنة الأمن أي ذل يحاول يرفض القرارات بتاعت الإدارة الأهلية ويزعى لعدم تنفيذ قرارات الإدارة الأهلية يمشي ديجريس طوالي. الذل ده أيا كان وضعه، لو كان عمدة ولا عسكري ولا ذل من الأعيان ولا مدرس بيعبس بالقرارات بتاعت الإدارة الأهلية اللي بتستهدف الأمن في مدينة المجلد، الذل ده يمشي ديجريس طوالي.
0: تعرضت ثلاث لاجئات سودانيات لمحاولة اختطاف مسلح صباح اليوم الاثنين داخل معسكر أفتيت للاجئين بإقليم أمهر الأثيوبي. وقال لاجئون لراديو طبنجة أن الحادثة وقعت نحو الساعة 6 أو 7 صباحا عندما توجهت مجموعة من النساء إلى أطراف المعسكر لجمع الحطب، حيث تعرضنا لمحاولة اعتداء واختطاف تحت تهديد السلاح. وأوضحوا أن المسلحين أطلقوا النار قبل أن يفروا بعد تدخل شباب كانوا بالقرب من موقع الحادث. حذرت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق من تدهور الأوضاع الإنسانية نتيجة استمرار العمليات العسكرية مناشدة بالتدخل الإنساني الفوري. وأشار علي هجو الأمين العام للمبادرة إلى نزوح أكثر من 100,000 مدني من مناطق الكرمك نحو التمازين ومناطق أخرى وسط نقص حاد في الخدمات والمساعدات الإنسانية، إلى جانب وجود عالقين في المناطق الحدودية مع أثيوبيا في ظروف قاسية، مناشد بضرورة وقف الحرب والتدخل الإنساني العاجل. وأضاف علي حجو في هذا الخصوص.
7: بالإضافة إلى محافظة قيسان، أكثر من 100,000 مواطن دخلوا إلى مدينة الدمازين، أوضاعهم الإنسانية صعبة جدا، الخدمات المقدمة غير كافية. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني الناشد، المنظمات الإقليمية والدولية، بالتوجه فورا لإغاثة الناس ووصول المساعدات الإنسانية، خاصة المناطق الحدودية مع دولة إثيوبيا تجاه الكرموج وقيسان. هنالك مواطنين عالقين في الحدود في الخيران وفي الوديان، أوضاعهم الإنسانية بائسة جدا.
0: أعلنت مفوضية الشؤون الإنسانية في إقليم النيل الأزرق إطلاق مبادرة للحماية الاجتماعية تستهدف دعم 10,600 امرأة في محليتي الدمازين والروسيرس. وأكدت المفوضية سعيها لتوسيع نطاق المبادرة مستقبلا لتشمل نحو 30,000 امرأة نظرا لحجم الاحتياجات المتزايدة في الإقليم. وأضافت في هذا الخصوص:
8: الحمد لله النتيجة وضحت، اللي هو استهدفوا 10,600 امرأة. 10,600 امرأة على المحافظتين اللي هو الروسيرس والدمازين حتكون لنا إضافة، لأنه أنتم عارفين النساء الحوامل هم في حوجة ماسة وحوجة اقتصادية متنوعة.
0: كشفت لجنة المعلمين السودانيين أنها وثقت مقتل 41 معلما ومعلمة ضمن سلسلة من الانتهاكات بحق المعلمين والمعلمات في السودان منذ اندلاع الحرب، شملت القتل والاعتقال والفصل التعسفي. وقالت اللجنة في بيان بمناسبة يوم العمال أن إجمالي ما تم توثيقه بلغ 116 انتهاكا، من بينها اعتقال وإخفاء 26 معلما إلى جانب فصل 49 معلما تعسفيا من قبل جهات حكومية. كشفت المنظمة الدولية للهجرة النزوح 2,600 شخص من قريتي أبو حراس وكازقيل بمحلية شيكام في شمال كردفان يومي الأربعاء والخميس. وفي جنوب كردفان كشفت المنظمة النزوح 950 شخص من قرية ديبيكر بمحلية الجوز يوم الخميس، مشيرة إلى توجه النازحين نحو محلية شيكان. وفي النيل الأزرق كشفت المنظمة النزوح 745 شخص الأسبوع الماضي من قرية الكيلي بمحافظة الكرموك نتيجة تفاقم من إعدام الأمن. قال اقتصاديون أن الحرب في السودان تسببت في تدمير واسع وعميق للاقتصاد الوطني، مرجحين أن حجم الانكماش الحقيقي قد يتجاوز 60% وهو أعلى التقديرات المتداولة. وقال المحلل الاقتصادي كمال كرار لراديو تبنغا أن الدمار طال القطاعات الإنتاجية والبنى التحتية بشكل كبير، ما جعل عملية إعادة الإعمار طويلة ومعقدة وتحتاج إلى سنوات من العمل المكثف. وأضاف كمال كرار لراديو تبنغا:
9: القوى المنتجة اللي خرجت هسه من مناطقها وهي في حالة نزوح أو في حالة لجوء وما عندها أدوات إنتاج وما عندها طريقة ترجع في الظرف ده للقطاعات اللي كانت شغالة فيها، سواء كان مزارعين ولا سواء كان عمال ولا حرفيين ولا مهنيين ولا كده، هو ده أخطر ضرر على الاقتصاد السوداني، وهذا النزيف سيستمر إلى ما بعد انتهاء الحرب وكده. فهذه الخسارة الفادحة والضربة القاسمة اللي تلقاها الاقتصاد السوداني من خلال هذه الحرب.
0: كشف مكين حامد تيراب مقرر الهيئة القيادية لتحالف السودان التأسيسي تأسيس أن الهيئة شكلت في اجتماعها الأخير الأسبوع الماضي لجنة تنفيذية تضم 11 لجنة متخصصة. وأشار في مقابلة مع راديو دبنغا إلى اختيار ناطق رسمي ونواب له، مؤكد إقرار برنامج وموازنة للهيئة، كما وضع الاجتماع موجهات لورشة لوضع رؤية لوقف الحرب. وأضاف في هذا الخصوص:
10: هذه الأيام جاري العمل بصورة جادة جدا لإكمالها، وكونه يمكن يكون لجنة تنفيذية من 11 لجنة متخصصة في مجالات مختلفة، الهدف منها تفعيل العمل السياسي والاتصال الخارجي والتنظيمي والقانوني والإنساني بصورة تكون فعلة والتعبية الجماهيرية. وأيضا اختارت رؤساء هذه اللجان المتخصصة ونواب ومقرري هذه اللجان.
0: قال شريف محمد عثمان القيادي في المؤتمر السوداني أن الدعوة لحوار من قبل الحكومة في بورت السودان تفتقر إلى الأساس المنطقي، واعتبره حوارا بين أطراف متطابقة وداعمة للحرب. وأوضح في حديث لراديو دبنغ أن هذا الحوار يهدف لإنشاء حاضنة ديكورية للبرهان، محذرا من أن تؤدي هذه الخطوات إلى تكسيم السودان وتمزيقه. وأضاف شريف محمد عثمان في هذا الخصوص:
11: والحوار يجب أن يقود لسلام دائم والسلام، لا ينبغي أن يكون الحوار هو لتمكين مجموعة سياسية من مفاصل السلطة وإنشاء حاضنة ديكورية. نحن لدينا موقف واضح منذ اندلاع هذا الحرب، رافضين لها وداعين أطرافها لإيقافها عبر حل سلمي والتفاوض. لذلك يكون المدخل الأول هو مدخل مرتبط بوقف إطلاق النار، ومن ثم يجب يعني البدء في إدخال المساعدات الإنسانية.
0: وفي المقابل قال الكاتب الصحفي مكي المغربي لراديو دبنغ أن الحوار السوداني يمثل تطورا إيجابيا، خاصة إذا انطلق بما سماه بشرعية الدولة الوطنية بقيادة كامل إدريس. وأوضح أن الحوار المرفوض هو الذي يهدف إلى شرعنة الميليشيات وبقائها، وكذلك شرعنة التدخل الأجنبي، مشير إلى ضغوط دولية لفرض هذا النوع من الحوار. وأضاف في هذا الخصوص:
12: نحن نفرق بين الحوار لإنهاء الحرب والميليشيا وإنهاء حالة التمرد وإنهاء المخطط المعادي للسودان، والحوار الذي يأتي لشرعنة الميليشيا وبقائها على وجه الأرض وشرعنة التدخل الأجنبي. فالحوار على نوعين: حوار مقبول لأنه يؤدي إلى إنهاء هذا الوضع القاتم.
0: من جانبه شكك الصحفي غرشي عوض في استعداد قيادة الجيش لتوفير شروط الحوار السوداني الحقيقي التي ترضي المطالبين بانتقال مدني ديمقراطي ووقف الحرب. وقال لراديو دبنغ أن الدعوة الحالية للحوار تندرج ضمن ترتيب البيت الداخلي للقوى المساندة للحرب، مؤكد ضرورة وقف الحرب كأولوية. أعلنت منظمة الأمل والملاذ للاجئين بالتعاون مع منظمة مناصرة ضحايا دارفور عن اكتمال مشروع شمل 30 مقعدا دراسيا ومكتبين للمعلمين ووحدة تخزين في محلية طويلة. وقال آدم موسى أوباما مدير المنظمة لراديو دبنغ أن المشروع شمل توصيل وتركيب الأساس داخل إحدى المدارس المحلية. وأضاف آدم موسى أوباما لراديو دبنغ في هذا الخصوص:
13: رسدي شراكة بين ثلاثة منظمات اللي هي منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومنظمة الأمل والملاذ للاجئين وجمعية يلا نبتسم. المدرسة بتتكون من 6 فصول وبتسع لعدد أكثر من 351 تلميذ وتلميذة. استطعنا من بعد الإنشاء بتاع المدرسة وفرنا إجلاس للمدرسة وللمكتب بتاع المعلمين، إضافة لذلك وحدة تخزين، ووفرنا آليات لحفظ المياه. المدرسة هي الآن اكتملت بشكل كبير، ودي جات نتيجة لجهود شعبية من السودانيين وأصدقائهم.
0: الخبر الأخير في النشرة: قالت لجنة المعلمين السودانيين أن إدارات التعليم بمحليتي الكوليت والدبة استدعت عددا من المعلمات من بعض المدارس بسبب الإضراب. ولوحت الإدارات بإجراءات وصفتها بالتعسفية، شملت نقل معلمين وتوزيع طالبات مدارس على أخرى في مدينة دونغولا، وأعلنت اللجنة رفضها لهذه الإجراءات. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
14: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنغا في جولة السودان اليوم، لهذا اليوم الاثنين الموافق الرابع من شهر 5 مايو 2026. في الجولة دي عندنا المواضيع التالية: الحوار السوداني هل يحمل حلا حقيقيا لمشكلة الحرب؟
15: كامل إدريس وفق المبادرات التي أطلقها وإعلانه للحوار السوداني هذا يؤكد أن هذا الحوار ينطلق.
11: الخطوات التي يذهب إليها كامل إدريس والجوغة المتحلقة حوله دي خطوات حتما ستمضي إلى تقسيم السودان وتمزيقه.
14: الاقتصاد السوداني يتراجع، ولكن إلى أي درجة؟
9: يعني بعد أكثر من 3 سنوات على الحرب، يعني الاقتصاد السوداني قد يكون انكمش بأكثر من 60% وليس 45% كما قيل. يعني
14: هل تطالب الأمارات بتسليم صالح غوش المتهم ضمن مجموعة بتهريب أسلحة؟
16: ونحن هنا لا نتحدث عن استنتاجات أو توقعات أو مغاربة سياسية، وإنما مسار قانوني موضوعي.
14: طلاب الدراسات العليا بجامعة الخرطوم يوجهون نداء لحل مشكلتهم.
17: والله يستطيع طبعا الخريج استخراج الشهادة بدون هذا الرقم الجامعي، لأنها لم توثق في وزارة التعليم العالي ولا وزارة الخارجية.
14: وطلاب كلية الطب بجامعة الفاشر يعيشون في متاهة طوال السنوات الماضية.
18: إحنا الآن شغالين سنة كاملة يكون فيها سمستر واحد، ما بين انتظار، ما بين تأخير، ما بين أساتذة ما شغالين، ما بين جدول ما طلع، ما بين.
14: وماذا قيل في اجتماع الهيئة القيادية لحكومة تأسيس؟
10: تم إجازة حقيقة برنامج وموازنة وموازنة الحكومة لسنة 2026.
14: كل هذا سنستمع إليه بعد الفاصل.
19: دبنجا، أخبار لكل السودان.
14: تتصاعد في الآونة الأخيرة مؤشرات التحرك نحو عملية سياسية داخلية تهدف إلى إنهاء الأزمة المعقدة التي يعيشها السودان. حول جدية هذه المساعي واحتمال نجاحها يتحدث لدبنجا كل من شريف محمد عثمان القيادي بصمود والأستاذ مكي المغربي الكاتب والمحلل السياسي. نبدأ بالأستاذ مكي المغربي.
12: هذا يعتبر تطور إيجابي، أصلا لا أحد يقف ضد الحوار السوداني السوداني، بل قيادة حكومة الأمل كامل إدريس وفق المبادرات التي أطلقها وإعلانه للحوار السوداني السوداني، هذا يؤكد أن هذا الحوار ينطلق من شرعية الدولة الوطنية. ولكن نحن نفرق بين الحوار لإنهاء الحرب والميليشيا وإنهاء حالة التمرد وإنهاء المخطط المعادي للسودان، والحوار الذي يأتي لشرعنة الميليشيا وبقائها على وجه الأرض وشرعنة التدخل الأجنبي. فالحوار على نوعين، حوار مقبول لأنه يؤدي إلى إنهاء هذا الوضع القاتم، ولكن هنالك حوار يحدث الضغط عليه لشرعنة الميليشيا، وأنا واثق أن هنالك دول تقف وراء هذا الأمر لأنها شريكة في جرائم الميليشيا وترغب في شرعنة الميليشيا وفي شرعنة الجرائم التي تمت أو تقنينها أو الإفلات منها. لكن ما تحدث عنه حاتم السير في مجمله يقود إلى حديث حوار جامع لا يوجد فيه إقصاء لأي مكون سياسي.
14: ويتحدث لدبنجا في هذا الملف أيضا كما أسلفنا الأستاذ شريف محمد عثمان القيادي بتحالف صمود.
20: خلال الأيام الماضية كان في دعوات مستمرة يعني من قبل سلطة بور سودان وعبر كامل إدريس عن دعوة لحوار سوداني سوداني، وطبعا يعني أنا أفتكر أنه ده نوع من الفهلة والاستهبال السياسي. الحوار بيكون بين المختلفين، لكن أصلا يمكن أن يكون هناك حوار ما بين الأطراف المتطابقة والمتماثلة. هذه المجموعة هي مجموعة داعمة لهذه الحرب ومصطفى في مع أحد أطرافها مع القوات المسلحة، وظلت تؤجج نار الحرب بشكل مستمر، وهي شريكة في السلطة بشكل أو بآخر. ولا يمكن فهم إنه حاكم إقليم دارفور وزير مالية ورئيس وزراء مع آخرين متطابقين في ذات الموقف وهم يفتكروا انهم دارين يديروا حوار مشترك فيما بيناتهم. الحوار في الاصل بيكون ما بين الاطراف المختلفه، والحوار يجب ان يقود لسلام دائم والسلام. لا ينبغي ان يكون الحوار هو لتمكين مجموعه سياسيه من مفاصل السلطه وانشاء حاضنه ديكوريه لعبد الفتاح البرهان. لا ينبغي أن يقود هذا الحوار لهذا الأمر، نحن لدينا موقف واضح منذ اندلاع هذا الحرب، رافضين لها وداعين أطرافها لإيقافها عبر حل سلمي والتفاوض. لذلك يكون المدخل الأول هو مدخل مرتبط بوقف إطلاق النار، ومن ثم يجب يعني البدء في إدخال المساعدات الإنسانية وما يتبعها من إجراءات متعلقة بأوضاع اللاجئين والنازحين سواء كان داخل السودان أو خارجه. الخطوة الثانية هي بتكون مرتبطة بانطلاق عملية سياسية شاملة تضم الأطراف المتناقضة في طاولة الحوار لتناقش مسببات الحرب في السودان ومسببات الحروب المستمرة في السودان على مدى عقود طويلة، وآليات بناء السلام، وكيفية الوصول لجيش مهني واحد ومهني واحد وقومي، وبكل تأكيد آليات إصلاح جهاز الخدمة المدنية وعملية البناء الدستوري وترتيبات الانتقال وإلى آخره. هذا الأمر ينبغي أن يناقش ما بين الأطراف السودانية المختلفة، الأطراف السودانية، القوى المدنية والديمقراطية على رأسها تحالف صمود والمجموعات الرافضة للحرب والخارج تحالف صمود، عبد الواحد محمد نور، المؤتمر الشعبي، حزب البحث وآخرين من الفاعلين المدنيين، وأيضا المجموعات المتحالفة مع الدعم السريع، بالإضافة للمجموعات اللي متحالفة مع القوات المسلحة. ده الحوار اللي ينبغي إنه الناس يتوجهوا له، وأي محاولات لتمكين طرف في جغرافيا محددة في السودان ده بيمثل تهديد لوحدة السودان ولسلامته، وليس بيمثل خطوة نحو السلام. السلام طريق واضح، وتقسيم السودان أيضا طريق واضح. الخطوات التي يذهب إليها كامل إدريس والجوغة المتحلقة حوله دي خطوات حتما ستمضي إلى تقسيم السودان وتمزيغه. لذلك الواجب أن يتجاهلوا هذه الخطوات المضرة بوحدة السودان وبسلامته، ويتجهوا فعليا لدعم عملية إيقاف الحرب عبر ما طرح مؤخرا من مشروع لهدنة إنسانية ما بين القوات المسلحة وما بين الدعم السريع، ومن ثم التعاون مع الآليات الدولية الممثلة في الخماسية إلى إطلاق عملية سياسية شاملة تضم الأطراف المختلفة في السودان.
14: أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي انكماش الاقتصاد السوداني بنسبة 40%، وأن 87% من الشركات أغلقت أبوابها بسبب الحرب. حول حقيقة هذه الأرقام تحدث لدبنجا الصحفي والمحلل الاقتصادي الأستاذ كمال كرار.
1: ما قالوا برنامج الأمم المتحدة الإنماء بشأن الاقتصاد السوداني والتدمير الواسع لحق بالاقتصاد من جراء الحرب يمكن يكون بس يعني يمثل قمة جبل الجليد، يعني الظاهر في هذا التقريب الممنهج بسبب الحرب وكذا. لكن الأرقام دي قد تكون متواضعة جدا مقارنة بالحاصل فعلا في السودان. يعني بعد أكثر من 3 سنوات على الحرب، يعني الاقتصاد السوداني قد يكون انكمش بأكثر من 60% وليس 45% كما قيل، يعني بسبب إنه الدمار الحاصل في القطاعات الإنتاجية دي خلال سنوات الحرب، يعني حتى يعني طال البنية الأساسية التحتية لهذه القطاعات اللي عايزة بعد ذلك سنوات وسنوات تنهض، وبرضو عايزة تمويل، والتمويل لا يوجد. بنك التنمية الأفريقي قدر بأنه إذا وقفت الحرب في عام 25 أنه الاقتصاد السوداني محتاج سنويا ل 24 مليار دولار تتضخ فيه عشان تعيد تأهيل ما تهدم من بنيات اقتصادية، وحتى هذا الرقم يعني مستحيل استجلابه من منح ولا من قروض ولا من كده ولا حتى من ادخار ذاتي أو كده. فهذه الحرب اللعينة يعني رجعت الاقتصاد السوداني عشرات السنوات للوراء، يعني ولا توجد الآن أدنى فكرة يعني لكيفية إعمار الاقتصاد السوداني بعد انتهاء الحرب بسبب الظروف المحيطة بالعالم عموما وبالسودان خاصة وكده. يعني لكن الأخطر في الحرب دي من هذه الأرقام النزيف المباشر للقوى المنتجة في السودان، القوى المنتجة اللي خرجت هسة من مناطقها وهي في حالة نزوح أو في حالة لجوء وما عندها أدوات إنتاج وما عندها طريقة ترجع في الظرف ده للقطاعات اللي كانت شغالة فيها.
9: سواء كان مزارعين ولا سواء كان عمال ولا حرفيين ولا مهنيين ولا كده. وده أخطر ضرر على الاقتصاد السوداني، وهذا النزيف سيستمر إلى ما بعد انتهاء الحرب وكده. فهذه الخسارة الفادحة يعني والضربة القاسمة اللي تلقاها الاقتصاد السوداني من خلال هذه الحرب، اللي هو تسرب القوى المنتجة دي والنزيف المستمر ده بخلافه قتلوا طبعا أو شردوا أو كده إلى شردوا إلى الأبد يعني من مناطقهم وكده. وعندنا كان مثل واضح جدا في الفترة من 2003 يعني لفترة 20 سنة أو أكثر ما حدث في دارفور، إن القوى المنتجة الرعاة ومربي الثروة الحيوانية والمزارعين وكده هاجروا بسبب الحرب إلى خارج السودان أو اللي قاعدوا في المعسكرات حول المدن، ديل يعني أصبحوا متلقين بتاع المعونات ويعني خرجوا من العملية الإنتاجية نهائيا. هسه السودان كله بواجه نفس المصير، ويمكن دي أخطر داعية الحرب على الاقتصاد. نأمل فيما نأمل إنه الحرب دي لما تتوقف إنه الشعب السوداني ده ومن خلال دولة مدنية ديمقراطية ومن خلال تفكير بتاع تغيير جذري إنه يعني يكتشف من الطرق الكفيلة بإعادة تأهيل القطاعات الإنتاجية وإعادة يعني واستعدال يعني الاقتصاد السوداني بالشكل اللي ممكن يخليه ينهض في خلال سنوات قليلة وكده، بالجهد الشعبي ولا بالعون الذاتي ولا بالادخار الأهلي ولا بالودائع اللي ممكن يوفروها يعني السودانيين الموجودين خارج السودان لأغراض التنمية أو كده، ومن خلال خطة يعني اقتصادية معقولة وممكنة لإصلاح الاقتصاد السوداني وجعله ينطلق من جديد، خاصة أنه الإمكانيات الكامنة في الاقتصاد السوداني كبيرة وقادرة على أنها تنهض بالاقتصاد السوداني فيما بعد الحرب. لكن الشرط الوحيد لهذه يعني لهذه الخطة هي أنه تكون في دولة وحكومة يعني مدنية ديمقراطية يعني قادرة أنها تلتفت لهموم الشعب وهموم الوطن وتجد من الأفكار الاقتصادية ما يمكن من تجاوز يعني هذه المحنة التي تعرض لها الاقتصاد السوداني.
14: بعد أن حولت النيابة العامة الأماراتية قضية تهريب الأسلحة ضد 13 فرد بينهم صلاح قوش للمحكمة الاتحادية الاستئنافية، ينهض السؤال حول إمكانية واحتمالية مطالبة الأمارات السلطات المصرية بتسليم صلاح قوش. حول هذا الموضوع تحدث لدبنجة الأستاذ حاتم الياس المحامي وعضو الهيئة العدلية المؤقتة لحكومة تأسيس.
2: بعد الاتهامات التي وجهتها النيابة في الإمارات لمجموعة من السودانيين بأنهم كانوا ضالعين في جرائم تتعلق بتجارة السلاح وباختراق النظام المالي في الإمارات والتحايل والتضليل على هذا النظام المالي، وهي جرائم تعد بحسب القوانين في الإمارات جرائم كبيرة وجرائم خطيرة بحسب النظام القانوني في الإمارات، فمن المتوقع تماما أن تكون هذه الإجراءات في وجهتها الإجرائية وتقود إلى المطالبة بالمتهمين خارج دولة الإمارات. ومن بين هؤلاء المتهمين هنالك صلاح قوش وغيره من المتهمين، ونحن هنا لا نتحدث عن استنتاجات أو توقعات أو مغاربة سياسية، وإنما مسار قانوني موضوعي تتبعه الحكومات. كذلك يعني الإمارات أيضا إذا متاح لكل الدول أن تلاحق الجرائم والمجرمين الذين قاموا بأعمال إجرامية خارج داخل أرضها وكانوا موجودين خارج هذه الأرض أو في أي دولة من الدول، فهي تلاحقهم حتى يتم محاكمتهم أمام القضاء الإماراتي. وهذه ليست بدعة، هو أمر من الطبائع ومن البداهات القانونية. بالتالي من المتوقع
16: في المسار القانوني، في المسار القانوني البحث من المتوقع أن تطالب دولة الإمارات جمهورية مصر بأن تقوم بتسليم صلاح قش. أضيف إلى ذلك أن هنالك اتفاقية للتعاون القضائي والقانوني بين الإمارات ومصر في وقعت في العام 2000، وهذه الاتفاقية أيضا مستمدة من روح اتفاقية الرياض للتعاون القضائي عام 1983 بين الدول العربية. وكل هذه الاتفاقات تنص على تسهيل عملية تبادل المتهمين والمجرمين في القضايا حتى يحاكموا أمام الأنظمة القضائية للدول التي ارتكبت داخلها هذه الجرائم. هذا الأمر متوقع أن يتم، لكن في النهاية هي تقديرات الدولة، في هل هي يعني تقديرات دولة الإمارات هل ستقوم بملاحقة ومطالبة المتهمين الذين ارتكبوا الجرائم في المسودة التي قدمتها حولهم وألقت القبض على بعضهم، أم أنها سوف تكتفي بهذه الاتهامات فقط إلى أن تستطيع أن تطالهم في الإمارات أو في أي دولة خليجية. عموما هذا هو المسار القانوني المتوقع في هذه القضية، أن تطالب الإمارات مصر بتسليم صلاح قش. وكما قلت أنا لا أتحدث عن في مقاربة سياسية ولا أتحدث بشكل استنتاجي، وإنما هذا هو المسار القانوني الطبيعي الذي يقود هذه الوقائع إلى نتائجها الإجرائية التي تحدثنا عنها.
14: يواجه طلاب الدراسات العليا بجامعة الخرطوم مشكلة في الحصول على الرقم الجامعي.

0: مشكلة الحصول على الرقم الجامعي المطلوب لتوثيق شهاداتهم. حول هذه المشكلة تحدثت لراديو دبنجا إحدى الطالبات المتضررات.
1: الإخوة في إذاعة وراديو دبنجا على التحية والسلام. نحن خريجو جامعة الخرطوم كلية الدراسات العليا بمختلف التخصصات على عدة أعوام من العام 2018 حتى العام 2025. واجهتنا مشكلة في استخراج أرقامنا الجامعية، والتي صدر قرار يعني من وزارة التعليم العالي بلزوم كتابة الرقم الجامعي على الشهادات، ولم تصدر يعني الوزارة لخريجي كلية الدراسات العليا أي أرقام جامعية منذ فترة يعني. ولا يستطيع طبعا الخريج استخراج الشهادة بدون هذا الرقم الجامعي، لأنها لم توثق في وزارة التعليم العالي ولا وزارة الخارجية. وتعطلنا كثيرا يعني في حياتنا وأعمالنا ووظائفنا سلبا نتيجة عدم استخراج الرقم الجامعي، وبالتالي عدم استخراج الشهادة. قامت كلية الدراسات العليا بمحاولات لمعالجة المشكلة بفتح روابط للتقديم، روابط للتقديم لاستخراج الرقم الجامعي في العام 2018 و 2022 و 2024 و 2025، لكنها لم تعالج المشكلة. يعني كانت محاولات فقط لتمعض الخريجين، وعانينا كثيرا يعني من المشكلة دي. لذلك يعني عبركم نناشد الإدارة العليا بجامعة الخرطوم متمثلة في مدير الجامعة وزير التعليم العالي، نرجو منهم أن يعجلوا في حل هذه المشكلة التي ضيعت علينا يعني فرص عديدة في التعيينات والترقي ومواصلة الدراسات العليا.
0: تسببت الحرب في مأساة كبيرة لطلاب الطب بجامعة الفاشر الذين تشردوا عبر مختلف ولايات السودان ولا يستطيعون الجلوس للامتحان رغم استيفاء الرسوم وكافة الإجراءات. المزيد في حديث الطالب سيف الإسلام إنابة عن زملائه بكلية الطب بجامعة الفاشر.
2: طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إحنا طلاب كلية الطب بجامعة الفاشر، وصراحة إحنا عندنا قضايا كبيرة جدا واقفة لنا في طريقنا، اللي هو المشاكل الإدارية، مشاكل من إدارة الجامعة ومن العمادة بتاعت الكلية ومشاكل أكاديمية. فنحن صبرنا كثير يعني، والآن زي ما قال الوضع أزم زيادة وخلانا يعني نطلع من الدائرة الصغيرة بتاعتنا ونخاطب المجتمع بالمشاكل وبالقضايا دي، لأنها أصبحت كبيرة وإحنا كطلاب بيجينا ما قادرين نتحمل يعني الظروف اللي إحنا فيها حاليا بسبب إدارة الجامعة. أول مشكلة عندنا اللي هو المشكلة بتاعت التقويم الدراسي. إحنا ممكن ما عندنا تقويم دراسي، ما عارفين المحاضرات بتبدأ 200، ما عارفين الامتحانات بتكون 200. يعني إحنا عادي جدا السيمستر نتيم في سنة، يعني إنه الجامعات الثانية في ظل الحرب ده بتعمل 3 سيمسترات في عام. إحنا الآن شغالين سنة كاملة يكون فيها سيمستر واحد، ما بين انتظار، ما بين تأخير، ما بين أساتذة ما شغالين، ما بين جدول ما طلع، ما بين يعني حاجات كثيرة. ده كله بسبب غياب التقويم الواضح وغياب التنسيق والخطة الواضحة. نحن عندنا المشكلة اللي حصلت في الفترة الحالية دي، الطلاب كانوا في كسلة، إدارة العمادة بتاعت الكلية كانت في كسلة، هو نائب العميد أصلا شغال، العميد أصلا غايب من الحرب دي بدأت، ما شفناه ولا جاء الجامعة ولا خاطب الطلاب ولا عارف الناس عايشين كيف. ففقط الكلية ممشية بواسطة نائب العميد وموجودين في كسلة، وفجأة جاء قرار بأنه ينتقلوا لأم درمان. الناس تاني شالت عفشة وشالت رحالة مشت أم درمان، لا في سكن في أم درمان، الجامعة وفر السكن، لا قالوا للطلاب دي يا أخي تسكن وين، لا رتبوا للحاجة دي. فحتى الناس لما نجوا من درمان على سن المحاضرات تبدأ، المحاضرات وقفت، المحاضرات أصلا ما بدت. ليه؟ لأنه البيئة ما مجهزة، الأساتذة ما اشتغلوا، لأنه عندهم حق، لأنه إدارة الجامعة ما وفرت لهم أبسط حاجة، البروجكترات بتاعت العرض والمشارح والمجسمات، الحاجات دي كلها ما موفرة. وحاليا الجامعة واقفة تماما رغم القرار بتاع الانتقال لمدرمان، والطلاب بس قاعدين يعانوا المعاناة بتاعت السكن والإيجارات وقاعدين في مدرمان بدون دراسة. ده غير المسألة بتاعت الرسوم، يعني الجامعة تفرض عليك رسوم تدفع وما تلقى دراسة ولا تلقى تقويم ولا تلقى يعني أبسط حاجة من الحقوق بتاعتك. حاليا رسوم العام، رسوم القبول العام لدفعة 2023-2024 2 مليون، والله 2 مليون في العام، ده قبول

0: عام يعني زول جايب بيحجوا بنتيجته، ودي اغلى جامعه واكثر جامعه بين الجامعات الحكوميه. هنا يعني في جامعات اغلب الجامعات دي جيناهم 1,600,700,800 في الحدود دي. ليه جامعه الفاشر تعمل 2 مليون في القبول العام؟ فبتطلب قروش كثيره مقابل لا شيء. ليه اصلا الجامعه بتطلب من الطلاب يمشوا لدرمان، تطلب مننا اننا نمشي لدرمان، وما في اصلا بيئه مهيئه، ما في اداره اصلا، ما في وجود اداري، اداره الكليه غايبه، ما في عميد، ما في اي حاجه هناك، ابسط المقومات ما فيش. احنا نمشي هناك عشان نعمل شنو يعني في الدرمان؟ عشان نعاني من موضوع الايجارات ومن موضوع المواصلات الما في والحاجات دي كلها والغلاء بتاعت المعيشه. فحتى عندنا المشكله برضو من المشاكل حقتنا مشكله الدفعه 28. الناس دي هم خلاص باعتبارهم السناير الخريجين سنه خمسه، او في خمسه حاليا، هم بتضل لهم سنه واقل يتخرجوا. عندهم امتحان بتاع الباطنيه، امتحنوا النظري ودفعوا القروش، منتظرين الامتحان العملي عشان يمتحنوا. اجلوا لهم الامتحان قبل الموعد ب 24 ساعه. ليه؟ ما عارفين، قالوا الميزانيه ما مصدقه.
1: عقدت الهيئة القيادية لتأسيس اجتماع ناقش العديد من القضايا الراهنة، ومنها قضية الحرب والآثار المترتبة عليها. المزيد في حديث الأستاذ مكين حامد تيراب، مقرر الهيئة القيادية لتحالف السودان التأسيسي.
2: الحقيقة حقيقة أنجزت إجازة لائحة تنظيم أعمالها، وأيضا حاولت بشكل كبير جدا أن تفعل حياكلها، وكونت يمكن يكون لجنة تنفيذية من 11 لجنة متخصصة في مجالات مختلفة. الهدف منها تفعيل العمل السياسي والاتصال الخارجي والتنظيمي والقانوني والإنساني بصورة تكون فعلة والتعبية الجماهيرية. وأيضا اختارت رؤساء هذه اللجان المتخصصة ونواب ومقرري هذه اللجان، وحقيقة هي الهدف منها استيعاب كل الفعاليات وكل الجماهير وكل المنتمين لتحالف التأسيس، بحيث أنه حقيقة نخلق تفاعل جماهيري كبير وعريض يؤسس على الميثاق والدستور وينقل بشكل مباشر على كل القواعد وكل الجماهير، بحيث أنه حقيقة البناء دي يكون من الأرض من القاعدة العريضة، يعني من الفرقان والقرى والمدن، و يكون البناء حقيقة بناء حقيقي وجماهيري، والكل يقيف على مشروع التأسيس دي ببعده التغيير الكامل. الحاجة الثانية حقيقة الإضافية أيضا اختار الهيئة القيادية ناطق رسمي ونواب له، وأيضا هو مطالب أنه برضا أيضا أنه يعمل مكتب خاص بالناطق الرسمي، بهدف أنه تكون شاملة لكل القضايا المتعلقة بالفعاليات الهيئة القيادية بصورة خاصة وتأسيس بصورة عامة. أيضا تم إجازة حقيقة برنامج وموازنة وموازنة الحكومة لسنة 2026، وأيضا وضعت الدورة موجهات عامة لورشة إنهاء الحروب وتحقيق السلام العادل والشامل. والورشة دي هي معنية بأنه حقيقة تد الرؤية المتكاملة والمابينج الخريطة الكاملة لرؤية التأسيس لإيقاف الحروب وتحقيق السلام. ودي حقيقة معنية بأنه كل الداخل السوداني، الداخل الوطني والمجتمع الإقليمي والدولي بصورة يعني كاملة بالتفاصيل واضحة جدا بكوميتمنت حقيقة رعت فيها كل المشاكل المتجذرة التاريخية العميقة في السودان، وحاولت أنها حقيقة تعالج بشكل شامل، بحيث إن شاء الله بإذن الله تعالى تكون دي آخر الحروب، ونعمل كلنا من أجل وطن يسع كل أهله.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بيدبنجا، وإلى اللقاء.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الاثنين 4 من شهر 5 سنة 2026. الحركة الشعبية تدين مقتل 10 مدنيين في منطقة بليلة بمحافظة الكرمك في إقليم النيل الأزرق في قصف بمسيرة تتبع للقوات المسلحة. قوات الدعم السريع تقصف شاهنة وقود ومصنع إيثانول في كنانة بالنيل الأبيض بالمسيرات، وهجوم جديد بالمسيرات على القبيط والتندلتي. والي القضارف يدعو لتوقي الحذر بعد الهجوم بالمسيرات الذي استهدف قيادة المنطقة الشرقية بالفاوم أثناء السبت. مكتب الناظر تريك يوجه بإيقاف أي بث مباشر للفعاليات التي يخاطبها تريك حرصا على سلامته وسلامة الحضور. البرهان يزور أسرة كيكل للتعزية في مقتل شقيقه عزام وسط غياب لافت لقائد قوات درع السودان. استنكار واسع لتصريحات البرهان بشأن تعاون الأطباء مع القوات المسلحة في جنوب الخرطوم ومخاوف على سلامتهم. شبكة أطباء السودان تعرب عن قلقها البالغ بشأن تصريحات البرهان بأن الأطباء كانوا يعملون كمصادر. والي جنوب دارفور في بورت سودان يتهم الدعم السريع بمنع 500 طالب حاولوا الوصول إلى نهر النيل للجلوس لامتحانات الشهادة السودانية. 3 مسلحين يطلقون النار على سائق توك توك في أحياء غرب كسلة وينهبون مبالغ نقدية. مجلس رعاية الطفولة السوداني يكشف عن توثيق حالة اختطاف طالت 350 فتاة جرى بيعهن في دولتي النيجر والكاميرون. نزوح 3500 أسرة من كازجيل وأبو حراز بشمال كردفان وغرية ديبيكر بجنوب كردفان الأسبوع الماضي بسبب تفاقم انعدام الأمن. الهجرة الدولية تكشف عن نزوح 535 بسبب حريق مركز إيواء سوق الخضار في غولو بوسط جبل مرة. حريق يقضي على 35 منزل في خزان جديد بشرق دارفور يوم السبت الماضي. محكمة الأسرة والطفل بكسلة تقضي بالإعدام شنقا حتى الموت لمغتصب طفل عمره 10 سنوات. عودة التيار الكهربائي إلى حي الجريف بالخرطوم بعد انقطاع دام لأكثر من 3 سنوات. وزير الأوقاف يصدر قرارا بتجميد مهام أمين أمانة الحج والعمرة بالمجلس الأعلى للحج والعمرة. نقابة الأطباء تستنكر عدم تمكن أكثر من 4000 طبيب من التسجيل لامتحانات مزاولة المهنة. السودان يخسر نحو 94% من حصته في سوق السمسم العالمي. مصير مجهول يكتنف جلوس التلاميذ غير الحاملين لبطاقات اللجوء في تشاد من الجلوس لامتحانات الشهادة. الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة تعلن أن تكفلها بنقل 5000 مواطن سوداني من مصر إلى الخرطوم. مجلس الوزراء يشدد على مكافحة الفساد والتهريب والمخدرات. وأخيرا مستمعينا الكرام، محلية نيالة شمال تشرع في إعادة تنظيم سوق موقف الجنينة بعد الحريق الذي اندلع مؤخرا.
1: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
2: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. واستشارتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، الطبيب بكلية مستشفى لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن سلسلة من حلقات برنامج التحصين الموسع أو التضعيم ومدى أهميته للأطفال والأمهات. أهلا ومرحبا بك.
3: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في كل ربوع السودان عامة وفي أماكن النزاع في دارفور، جبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، نرحب بكم مرة تانية ونود لكم لمواصلة سلسلة حلقات إرشادات صحية. في الحلقة دي والحلقات الجاية هنبدأ نتكلم عن برنامج التحصين الموسع أو نسميه التطعيم، وده دائما بيكون بالنسبة للأطفال والأمهات. عشان كده لو في أي زول عنده سؤال بخص التطعيم أو التحصين ممكن يرسل سؤاله لإدارة البرنامج براديو دبنجا، والتلفون بتلقوه في بداية الحلقة أو نهاية الحلقة، ونحن مستعدين إنه نجاوب عليه في الحلقات الجاية. نجي نشوف التطعيم أو التحصين هو شنو. التطعيم هو إعطاء الطفل أو الأم محلول زي دواء كده يسموه لغاح أو مصل عشان يقوم يحميهم من الأمراض. ده الفرق بينه وبين العلاج. لما نقول علاج معناته ان احنا بندي الطفل او الزول الكبير او الام ندي دواء بعد ما يحصل مرض، لكن التطعيم ان احنا بندي الدواء ده قبل ما يحصل المرض. عشان كده التطعيم هو مهم جدا جدا، لانه ان احنا بندي للطفل يكون سليم وقبل ما يجي المرض، وبالتالي ما بيكون بكلفنا كثير. وده مهم جدا بالذات انتوا قاعدين في محلات ما فيها امكانيات كثيره، ما فيها علاجات. لازم احنا بننصحكم انه كلنا لازم ندي اولادنا عشان نمشي الطعمه عشان نقدر نحميهم من الامراض. لانه لما ندي التطعيم والطفل لسه هو سليم وكده بيكون سهل، ما زي بعد ما يمرض. نيجي نشوف التطعيم، يعني احنا بنديه 200 ندي التطعيم اساسا بنديه لكل الاعمار، اطفال الصغار، الناس الكبار، الامهات، كلهم. لكن لما نقول برنامج التحصين الموسع او التطعيم الموسع، يعني احنا بنركز دائما للاطفال اللي اعمارهم اقل من 5 سنوات، والامهات عمرهم من سن 15 سنه لحد 49 سنه. ليه يعني احنا اخترنا الاعمار دي؟ لانه هم اكثر عرضه للامراض، يعني هم المضاعفات بيكون عندهم كثيره، لانه الطفل ما عنده مناعه، والام دائما لما تكون حامل بيكون برضو ما عندها مناعه، عشان كده المضاعفات بتكون كثيره. والشيء الثاني برضو لانه هم الاثنين الشفاه صغار والامهات ما عندهم مناعه عشان يقدروا يقاوموا الجسم زي الدور الطبيعي. الدور الطبيعي ممكن لو جاء اي مرض ممكن يقاومه، لكن المره لما تكون هي حامل او الطفل لما يكون صغير عمره اقل من 5 سنوات ما بقدر بيقاوم لنا المرض. النقطه الثانيه نيجي نشوف الامراض اللي نحن بنطعم منها الطفل او الام شنو. طبعا زمان كان نسميها امراض الطفوله السته، لان هي مطعمه، والامراض كان هي السل وشلل الاطفال والدفتيريا والتتنس لحديث الولاده والكتكوته والحصبه. بالإضافة للنسوان كان في بندوم التتنس، النسوان من عمر 15 إلى 49 كان بندوم التتنس بتاع الأمهات. لكن بعد ما تطور الطب والإمكانيات قام اكتشفوا لغاحات جديدة، وعشان كده قام أضافوه للبرنامج بتاع التطعيم. مثلا زي في تطعيم اسمه الالتهاب الكبد الوبائي أو نسميه الهرغان، هرغان باء، أنا مسميه الهرغان باء. وبعد حزبة علمانية هم الصفراء والنكاف، ودي ممكن في الحلقات الجاية نيجي نتكلم عنها بالتفصيل عشان ندي الناس أنها خلفية، يقوموا يعني حتى الطفل لو شعر بأي واحد من أمراض يقوم على الأقل الأم تعرف دي ممكن تكون لي أعراض في المشكلة دي عشان تقوم تودي للدكتور بسرعة. الهدف من التطعيم شنو؟ الهدف من التطعيم إنه مفترض حسب البرنامج بتاع منظمة الصحة العالمية مفترض 90% من الأطفال مفترض في كل دولة مفترض يكونوا مطعمين كلهم كامل، وفي كل ولاية أو في كل قرية مفترض على الأقل يكون في 80% من الأطفال هم يكونوا طعموا. ليه قلنا 80 و90%؟ لأنه في 2011 لقوا إنه في زي 1,500,000 طفل ده ماتوا الأمراض بتاعت الطفولة اللي هسه أنا ذكرناها دي. والأمراض دي لو كانت طفل ممكن كان نحميها لو كانت أطفال دي للطعمه. عشان كده أنا هنا بننصح الأمهات من مرة تانية بقدر الإمكان الأم لازم مجرد سمعت في برنامج بتاع التطعيم في أي محل تشيل طفلها وتوديه، وبعد ما طعمه كده طبعا بدوها الكرد يكون مكتوب فيه الاسم بتاع التطعيم اللي أخذه الطفل والزمن بتاعه وكده، لأنه الكرد ده ممكن يكون مستمر معه لعمره كله لحد بعدين ما يكبر ويخش المدرسة بس عارف من الكرد ده. ولازم الأم تقوم تشيل طفلها وتحتفظ بالكرد بتاع التطعيم اللي بدوها له. وختام أننا بنجيب هنا ونواصل في الحلقة الجاية، وهتكون نيجي نتكلم عن أنواع التطعيم شنو، وأننا بنطعم وكيف كيفية التطعيم، والمضاعفات الصغيرة اللي ممكن بتحصل نتيجة للتطعيم، وممكن في بعض الأمهات يقوموا يخافوا منها يعني. وللمرة الأخيرة لو في أي زول أنت سؤال بخصوص المواضيع بتاع التطعيم ممكن يرسل سؤاله لبرنامج في نهاية الحلقة. وفوتكم بعافية وشكرا جزيلا.
2: نشكر الدكتور سلام حسن عبد الله على المعلومات القيمة ذكرتها لنا، وبنواصل معاك إن شاء الله في سلسلة حلقاتنا الجاية. وفي الختام أعزائي المستمعين، إذا عندكم أي استفسار أو محتاجين لأي استشارة طبية بخصوص أي مشكلة صحية، اتصلوا بينا في راديو دبنجا على نمرة التلفون 00-31-35-62-54-350. أكرر 00-31-35-62-54-350. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج استشارة صحية بنقول لكم قيلوا عافية.

0: اهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الاعزاء، ولكم نشره الاخبار لليوم الاثنين 4/5/2026. عناوين الاخبار: استهداف مطار الخرطوم للمسيرات لأول مرة منذ 7 أشهر، وقوات الدعم السريع تستهدف مواقع في 5 ولايات بطائرات مسيرة. نزوح أكثر من 3500 شخص من 3 مناطق بكردفان خلال يومين، ونزوح المئات من الكيل بالنيل الأزرق وسط تحذيرات من كارثة إنسانية. انتقادات واسعة لتصريحات البرهان حول دور الكوادر الطبية في العمليات الاستخباراتية، ولجنة المعلمين توثق مقتل 41 معلمة منذ اندلاع الحد. مقتل مواطن في عملية نهب مسلح بكسل وتعرض 3 لاجئات سودانيات لمحاولة اختطاف في أثيوبيا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. شنت قوات الدعم السريع هجوما بالمسيرات استهدف مطار الخرطوم ومواقع في محيطه لأول مرة منذ أكتوبر الماضي. ونشر شهود عيان صورا تكشف عن تصاعد أعمدة الدخان بعد استهداف المواقع بالمسيرات، مشيرين إلى أن هجوما آخر استهدف شارع بيت خيتم المجاور وقاعدة المرخيات. وأشارت المصادر إلى أن استهداف المطار ومحيطه جرى ب4 مسيرات وسط أنباء لم يتسنى التأكد منها حول إصابة الرادار. وأضاف شاهد عيان في هذا الخصوص:
1: نزلت في بيت في الميدان وراء صيدلية أنعام، واحدة وقعت في بيت، الثاني في المطار، تاني في الغيادة. تقريبا دي الأربعة اللي احنا سمعناهم. غايته في واحد من الشفع واقف شكله كده، جاته هنا ياسي ساقوه ودو مستشفى الشرطة، هاسي قالوا في ترقوة وهنا سيدخل انه عملية.
0: نفذت قوات الدعم السريع هجمات بالطائرات المسيرة مساء الأحد، استهدفت عدة مناطق في ولاية النيل الأبيض وشمال كردفان والقضارف. وأفادت مصادر في كوستي راديو دبنجا أن الغارات طالت مدينة كنانة بولاية النيل الأبيض، ما أدى إلى تدمير خزانات للوقود ومصنع الإيثانول في مصنع سكر كنانة. كما استهدفت مواقع عسكرية في مدينة كوستي شملت مخازن للذخيرة والوقود. أما في ولاية القضارف شرقي السودان فقد استهدفت غارات معسكر الجيش في مدينة الفاو بجانب مرافق مدنية.
2: ضربت مسيرات الفاو غيرة المنطقة الشرقية وعدد من منازل المواطنين وأدت إلى خسائر. فأرجو أنه تعرفوا يا أخواننا وكل الشباب أنه الحرب دي ما انتهت، والجولات يعني الغادمة برضه حتكون كبيرة، فلذلك الناس ما تسترخي وما تستكين. وأرجو أنه يكون كل زول جم سلاحه وأنه الناس انضموا للمعسكرات. الموضوع ده يا أخواننا طويل يا ناس، الموضوع ده طويل جداً، نهايته اللي نحن نقيف صف واحد ونصد لعدونا ده.
0: وفي مدينة تندلتي أشارت مصادر إلى تدمير 18 عربة عسكرية بينها ناقلات وقود ضمن هجوم استهدف مواقع عسكرية بالمنطقة أمس. وفي شمال كردفان أكد شهود عيان تعرض مكتب والي الولاية وفندق زنوبيا بمدينة الأبيض لهجمات بطائرات مسيرة دون تسجيل خسائر في الأرواح. وفي دارفور أفادت مصادر باستهداف الملم والجنينة بطائرات مسيرة. أدانت مجموعة محمد الطوارئ هجوم القوات المسلحة بمسيرة على منطقة بليلة في النيل الأزرق يوم السبت، ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص. من جانبه أدان مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان استهداف قوات الدعم السريع لمصنع الإيثانول بمدينة كنانة بالطائرة المسيرة أمس. وأضافت رئيسة المرصد نور كشكوش لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: نحن بندين الشيء اللي حصل ده تحديدا لأنه بيأثر على خروج، إذا المصنع مثلا خرج من الخدمة بنلقى أنه بتتأثر يعني شرائح واسعة جدا من المجتمع الموجود هناك اللي. فأنا بفتكر أنه دي من الجرائم الخطيرة جدا، أو ملزمين أطراف الحرب بأنهم هم انتبهوا لها ويلتزموا بالقانون الدولي الإنساني ويلتزموا بعدم التعرض للأعيان المدنية.
0: أثارت تصريحات رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بشأن عمل كوادر طبية كمصدر للجيش أثارت مخاوف على سلامة العاملين في القطاع الصحي. وقال الحقوقي عثمان صالح لراديو طبنجة أن أي تورط مباشر من الكوادر الطبية في أنشطة عسكرية قد يفقدهم هذه الحماية ويجعلهم أهدافا عسكرية وفقا للقانون الدولي. وأوضح أن تصريحات البرهان قد تعرض الأطباء لمخاطر إضافية من خلال الزج بهم في سياق الصراع. وأضاف الحقوقي عثمان صالح لراديو تبنك في هذا الخصوص:
4: الكوادر الطبية بما فيهم الأطباء ملزمين بموجب القانون الدولي الإنساني عشان يستفيدوا من الحماية يؤدوا عملهم المهني بحيادية كاملة. نقلوا أي معلومات عسكرية أو استخباراتية ممكن يستفيد منها الطرف الثاني في الأعمال الحربية يبقى كادر الطب المحدد هنا فقد الحماية بتاعته لأنه اشترك اشتراك مباشر في الأعمال العسكرية. تبادل معلومات عسكرية مع طرف من الأطراف معناته أنت شاركت في الأعمال العسكرية.
0: من جانبها أعربت شبكة أطباء السودان عن قلقها البالغ عزاء التصريحات المنسوبة لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان. وقالت المتحدثة باسم الشبكة تسنيم الأمين لراديو طبنجة أن هذا الحديث يتنافى مع رسالة الأطباء الإنسانية ويعرض حياة المئات من العاملين في المجال الصحي لخطر جسيم خاصة في ظل استمرار الحرب. وأضافت في هذا الخصوص:
5: تطالب شبكة أطباء السودان بوقف فوري لاستهداف المرافق الصحية وتدعو إلى فتح مسارات إنسانية آمنة وعاجلة لضمان وصول الإمدادات الطبية والكوادر الصحية إلى مدينة الدلنج، كما تناشد المنظمات الدولية والإقليمية والإنسانية التحرك الفوري لتقديم الدعم اللازم وإعادة تأهيل المؤسسات الصحية بما يسهم في إنقاذ آلاف الأرواح المهددة ويحد من تفاقم الكارثة الإنسانية التي تشهدها المدينة.
0: توفى المواطن نصر الدين علي عبد الله اليوم الاثنين متأثر بإصابته بطلق ناري في عملية نهب مسلح بكثرة. وقال مواطنون لراديو دبنجة أن ثلاثة مسلحين اعترضوا طريق نصر الدين أمس أثناء قيادته توك توك على الطريق القومي غرب كسلة وأطلق عليه النار ما أدى إلى إصابته ونهب ما بحوزته من مبالغ نقدية، حيث توفى المصاب اليوم بعد خضوعه لعملية جراحية بالمستشفى. قتل المواطن داخل منزله في المجلد بولاية غرب كردفان يوم السبت الماضي. وقال المدير التنفيذي لمحلية المجلد في مجلس الأعزاء أمس قال أن لجنة الأمن تدعم قرارات الإدارة الأهلية التي نصت على منع السداد الدية التي تبلغ 40 رأسا من الماشية في حال قتل لص، ووجه بإغلاق أندية المشاهدة ومحلات ستارلينك من الساعة 10 مساء قبل بداية زمن الدوريات، مهددا باعتقال المعترضين على هذه القرارات. وأضاف في هذا الخصوص:
6: القرارات اللي صدرت دي نحن في لجنة الأمن أي ذل يحاول يرفض القرارات بتاعت الإدارة الأهلية ويزعى لعدم تنفيذ قرارات الإدارة الأهلية يمشي جريس طوالي. الذل ده أيا كان وضعه، لو كان عمدة ولا عسكري ولا ذل من العيان ولا مدرس بيعبس بالقرارات بتاعت الإدارة الأهلية اللي بتستهدف الأمن في مدينة المجلد، الذل ده يمشي جريس طوالي.
0: تعرضت ثلاث لاجئات سودانيات لمحاولة اختطاف مسلح صباح اليوم الاثنين داخل معسكر أفتيت للاجئين بإقليم أمهر الأثيوبي. وقال لاجئون لراديو طبنجة أن الحادثة وقعت نحو الساعة 6 أو 7 صباحا عندما توجهت مجموعة من النساء إلى أطراف المعسكر لجمع الحطب، حيث تعرضنا لمحاولة اعتداء واختطاف تحت تهديد السلاح. وأوضحوا أن المسلحين أطلقوا النار قبل أن يفروا بعد تدخل شباب كانوا بالقرب من موقع الحادث. حذرت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق من تدهور الأوضاع الإنسانية نتيجة استمرار العمليات العسكرية مناشدة بالتدخل الإنساني الفوري. وأشار علي هجو الأمين العام للمبادرة إلى نزوح أكثر من 100,000 مدني من مناطق الكرمك نحو التمازين ومناطق أخرى وسط نقص حاد في الخدمات والمساعدات الإنسانية، إلى جانب وجود عالقين في المناطق الحدودية مع أثيوبيا في ظروف قاسية، مناشد بضرورة وقف الحرب والتدخل الإنساني العاجل. وأضاف علي حجو في هذا الخصوص؟
7: بالإضافة إلى محافظة قيسان، أكثر من 100,000 مواطن دخلوا إلى مدينة الدمازين، أوضاعهم الإنسانية صعبة جدا، الخدمات المقدمة غير كافية. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني الناشد، المنظمات الإقليمية والدولية، بالتوجه فورا لإغاثة الناس ووصول المساعدات الإنسانية، خاصة المناطق الحدودية مع دولة إثيوبيا تجاه الكرموج وقيسان. هنالك مواطنين عالقين في الحدود في الخيران وفي الوديان، أوضاعهم الإنسانية بائسة جدا.
0: أعلنت مفوضية الشؤون الإنسانية في إقليم النيل الأزرق إطلاق مبادرة للحماية الاجتماعية تستهدف دعم 10,600 امرأة في محليتي الدمازين والروسيرس. وأكدت المفوضية سعيها لتوسيع نطاق المبادرة مستقبلا لتشمل نحو 30,000 امرأة نظرا لحجم الاحتياجات المتزايدة في الإقليم. وأضافت في هذا الخصوص:
8: الحمد لله النتيجة وضحت، اللي هو استهدفوا 10,600 امرأة. 10,600 امرأة على المحافظتين اللي هو الروسيرس والدمازين حتكون لنا إضافة، لأنه أنتم عارفين النساء الحوامل هم في حوجة ماسة وحوجة اقتصادية متنوعة.
0: كشفت لجنة المعلمين السودانيين أنها وثقت مقتل 41 معلما ومعلمة ضمن سلسلة من الانتهاكات بحق المعلمين والمعلمات في السودان منذ اندلاع الحرب، شملت القتل والاعتقال والفصل التعسفي. وقالت اللجنة في بيان بمناسبة يوم العمال أن إجمالي ما تم توثيقه بلغ 116 انتهاكا، من بينها اعتقال وإخفاء 26 معلما، إلى جانب فصل 49 معلما تعسفيا من قبل جهات حكومية. كشفت المنظمة الدولية للهجرة النزوح 2,600 شخص من قريتي أبو حراس وكازقيل بمحلية شيكام في شمال كردفان يومي الأربعاء والخميس. وفي جنوب كردفان كشفت المنظمة النزوح 950 شخص من قرية ديبيكر بمحلية الجوز يوم الخميس، مشيرة إلى توجه النازحين نحو محلية شيكان. وفي النيل الأزرق كشفت المنظمة النزوح 745 شخص الأسبوع الماضي من قرية الكيلي بمحافظة الكرموك نتيجة تفاقم انعدام الأمن. قال اقتصاديون أن الحرب في السودان تسببت في تدمير واسع وعميق للاقتصاد الوطني، مرجحين أن حجم الانكماش الحقيقي قد يتجاوز 60% وهو أعلى التقديرات المتداولة. وقال المحلل الاقتصادي كمال كرار لراديو تبنغا أن الدمار طال القطاعات الإنتاجية والبنى التحتية بشكل كبير، ما جعل عملية إعادة الإعمار طويلة ومعقدة وتحتاج إلى سنوات من العمل المكثف. وأضاف كمال كرار لراديو تبنغا:
9: القوى المنتجة اللي خرجت هسه من مناطقها وهي في حالة نزوح أو في حالة لجوء وما عندها أدوات إنتاج وما عندها طريقة ترجع في الظرف ده للقطاعات اللي كانت شغالة فيها، سواء كان مزارعين ولا سواء كان عمال ولا حرفيين ولا مهنيين ولا كده، هو ده أخطر ضرر على الاقتصاد السوداني، وهذا النزيف سيستمر إلى ما بعد انتهاء الحرب وكده. فهذه الخسارة الفادحة والضربة القاسمة اللي تلقاها الاقتصاد السوداني من خلال هذه الحرب.
0: كشف مكين حامد تيراب مقرر الهيئة القيادية للتحالف السودان التأسيسي تأسيس أن الهيئة شكلت في اجتماعها الأخير الأسبوع الماضي لجنة تنفيذية تضم 11 لجنة متخصصة. وأشار في مقابلة مع راديو دبنجا إلى اختيار ناطق رسمي ونواب له، مؤكد إقرار برنامج وموازنة للهيئة، كما وضع الاجتماع موجهات لورشة لوضع رؤية لوقف الحرب. وأضاف في هذا الخصوص:
10: هذه الأيام جاري العمل بصورة جادة جدا لإكماله، وكونت يمكن يكون لجنة تنفيذية من 11 لجنة متخصصة في مجالات مختلفة، الهدف منها تفعيل العمل السياسي والاتصال الخارجي والتنظيمي والقانوني والإنساني بصورة تكون فعلة والتعبئة الجماهيرية. وأيضا اختارت رؤساء هذه اللجان المتخصصة ونواب ومقرري هذه اللجان.
0: قال شريف محمد عثمان القيادي في المؤتمر السوداني أن الدعوة لحوار من قبل الحكومة في بورت السودان تفتقر إلى الأساس المنطقي، واعتبره حوارا بين أطراف متطابقة وداعمة للحرب. وأوضح في حديث لراديو طبنجة أن هذا الحوار يهدف لإنشاء حاضنة ديكورية للبرهان، محذرا من أن تؤدي هذه الخطوات إلى تقسيم السودان وتمزيقه. وأضاف شريف محمد عثمان في هذا الخصوص:
11: والحوار يجب أن يقود لسلام دائم والسلام، لا ينبغي أن يكون الحوار هو لتمكين مجموعة سياسية من مفاصل السلطة وإنشاء حاضنة ديكورية. نحن لدينا موقف واضح منذ اندلاع هذا الخط، رافضين لها وداعين أطرافها لإيقافها عبر حل سلمي والتفاوض. لذلك يكون المدخل الأول هو مدخل مرتبط بوقف إطلاق النار، ومن ثم يجب يعني البدء في إدخال المساعدات الإنسانية.
0: وفي المقابل قال الكاتب الصحفي مكي المغربي لراديو طبنجة أن الحوار السوداني السوداني يمثل تطورا إيجابيا، خاصة إذا انطلق بما سماه بشرعية الدولة الوطنية بقيادة كامل إدريس. وأوضح أن الحوار المرفوض هو الذي يهدف إلى شرعنة الميليشيات وبقائها، وكذلك شرعنة التدخل الأجنبي، مشير إلى ضغوط دولية لفرض هذا النوع من الحوار. وأضاف في هذا الخصوص:
12: نحن نفرق بين الحوار لإنهاء الحرب والميليشيا وإنهاء حالة التمرد وإنهاء المخطط المعادي للسودان، والحوار الذي يأتي لشرعنة الميليشيا وبقائها على وجه الأرض وشرعنة التدخل الأجنبي. فالحوار على نوعين: حوار مقبول لأنه يؤدي إلى إنهاء هذا الوضع القاتم.
0: من جانبه شكك الصحفي غرشي عوض في استعداد قيادة الجيش لتوفير شروط الحوار السوداني السوداني الحقيقي التي ترضي المطالبين بانتقال مدني ديمقراطي ووقف الحرب. وقال لراديو طبنجة أن الدعوة الحالية للحوار تندرج ضمن ترتيب البيت الداخلي للقوى المساندة للحرب، مؤكد ضرورة وقف الحرب كأولوية. أعلنت منظمة الأمل والملاذ للاجئين بالتعاون مع منظمة مناصرة ضحايا دارفور عن اكتمال مشروع شمل 30 مقعدا دراسيا ومكتبين للمعلمين ووحدة تخزين في محلية طويلة. وقال آدم موسى أوباما مدير المنظمة لراديو طبنجة أن المشروع شمل توصيل وتركيب الأساس داخل إحدى المدارس المحلية. وأضاف آدم موسى أوباما لراديو طبنجة في هذا الخصوص:
13: دي شراكة بين 3 منظمات اللي هي منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومنظمة الأمل والملاذ للاجئين وجمعية يلا نبتسم. المدرسة بتتكون من 6 فصول وبتسع لعدد أكثر من 351 تلميذ وتلميذة. استطعنا من بعد الإنشاء بتاع المدرسة وفرنا إجلاس للمدرسة وللمكتب بتاع المعلمين، إضافة لذلك وحدة تخزين، ووفرنا آليات لحفظ المياه. المدرسة هي الآن اكتملت بشكل كبير، ودي جات نتيجة لجهود شعبية من السودانيين وأصدقائهم.
0: الخبر الأخير في النشرة: قالت لجنة المعلمين السودانيين أن إدارات التعليم بمحليتي الكوليت والدبة استدعت عددا من المعلمات من بعض المدارس بسبب الإضراب. ولوحت الإدارات بإجراءات وصفتها بالتعسفية، شملت نقل معلمين وتوزيع طالبات مدارس على أخرى في مدينة دونغولا، وأعلنت اللجنة رفضها لهذه الإجراءات. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
14: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
15: حان من دارفور، الحان من دارفور استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية. الحان من دارفور برنامج للتعارف والتواصل. الحان من دارفور، استيراد لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية. سلام سلام دارفور، سلام سلام. الحان من دارفور برنامج تعارف والتواصل بين الثقافة والفنون. الحان من دارفور نسمع ونحكي عن التاريخ. دارفور أيام زمان، الحان من دارفور نستمع فيه لقصص الخيال الشعبي، الأمثال، الحكم، الأساطير. الحان من دارفور ونسى في الفضايا الفرنجبية، البردية، الأمكيكي، النحاسات، الدلوكة، وكمان الجراري والدوبي، التويزة، القرين، التمتم، الدوبيد والسيرة، الحدايين، البشعين.

0: ألحان من دارفور، أغنيات من أطراف السودان، منكم وليكم كل أسبوع. ألحان من دارفور، من هنا من أرض دارفور لكل الناس، لأهل المدن والأرياف.
1: ألحان من دارفور
2: راديو. مستمعين الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من ألحان من دارفور. والحقيقة في الحلقة دي نحن دارين نتكلم شوية عن المسرح في دارفور وغامبيتين وكده، ومعانا أخونا أستاذ إبراهيم البكر سعد. إبراهيم البكر طبعا هو زول مختص في المسرح، وهو شغال يعني في الثقافة والإعلام من فترة طويلة جدا. أهلا بك أستاذ إبراهيم. والمسرح في دارفور يعني منذ القدم معروف كده، والناس عندهم مساحات كده للعروض، عندهم مساحات بيقدموا فيها إبداعاتهم وكده، فكده نسمع شوية عن المسرح.
3: المجتمعات القديمة خاصة المجتمعات الرومانية أيضا جعلت بمثل هذا المثل، يعني كان بيجعلوا مساحة كبيرة وحولها مصاطب، وداخل هذه المصاطب وسط هذه كانت تقوم الألعاب، كل أنواع الألعاب. أيضا نحن في دارفور لدينا هذا الشكل من أشكال المسرح التقليدي، المسرح الشعبي، المسرح الأهلي القديم. كل المغني، كل للراقصين الأدوار الأساسية في تلو مسرح، أيضا من خلال الرقصات الشعبية وخاصة
2: أستاذ إبراهيم كده لحظة، أنا قبل ما نمشي للرقصات الشعبية، يعني أنا زمان في مكدادة عندنا منطقة يعني حتى كده بسموها فضايات فرعون.
3: نعم،
2: ده في شكل يعني حتى كده الناس بيجوا بيلعبوا فيها.
3: نعم، المدزات.
2: ده المدزات صح؟
3: ده المدزات.
2: بسموها فضايات فرعون وكده، نعم. يعني إحنا قمنا لقينا الناس بسموها كده يعني.
3: نعم. وحقيقة نحن يعني مسألة ودي واحدة من الموروث القديم الذي يؤكد علاقة دارفور القديمة في تاريخ ما قبل التاريخ بالحضارة الفرعونية. هم أصلا في حلقات قبل كده قلناها أنه الحضارة الفرعونية نبعت أو انتقلت مؤسس الحضارة الفرعونية، انتقلوا من هذه الديار الطيب وذهبوا لأسس تلك الحضارة. الآن نحن في هذا المجال المسمى ده بدينا رجعة للتفكير في لماذا سميت فضاحات فرعون، ولكن هذا هو المدي نفسه. هذا المدي متعارف عليه منطقة حرة بين كل أبناء المجتمع، التركيبة الإثنية الموجودة من عرب، من زرقاء، من رحالة سيارين، من تقريب، من ضيوف، من بتاع برات. الناس بيجوا من حلات بعيدة جدا جدا عشان ما يحضروا المدي بتاعنا السلال. هذا المدي أيضا بيكون هو مركز ارتكاز للأفراح بتاعت القرى والريف عندنا والبدو في أثناء الأعياد الرسمية، سواء كان إذا الفطر المبارك ولا إذا الضحية. أما يوم الجمعة ويوم الخميس من كل أسبوع ده عيد أصلا قائم بذاته، يأتوا فيه الشباب من مسافات بعيدة. أيضا السبوع يعني ما يكون في مناسبة الطحور ولا مناسبة الزواج، أيضا لما تقوم على مناسبة العراس داخل القرية أو الفريق، الليل بيكون السمر والتغني وكل الحديث بعيد من الأسر، بعيد من الناس، مسافة بعيدة جدا في المدي، بيتلاقوا بيرقصوا بيغنوا مع بعضهم البعض. ذكرنا أيضا الحبوبة ودورها الأساسي في هذا الجانب. الحبوبة هو رمزية للحجواتي، للحجواتي اللي معروف في التراث العربي القديم، اللي هو بيبدأ كلام بحجباتي وحجبات حاج وباج قلب الفقر والحجاج، وتستمر في الكلام تجيب القصص بتاعت فاطمة السمحة، الغول وكذا من القصص اللي هي أصلا قصص زي قصص ألف ليلة وليلة وغيرها، ولكن هي أصلا نوع من التربية، نوع من التثقيف برمزيات كثيرة جدا للأطفال، ومنها الأطفال بيكتسبوا كثير من المهارات، ومنها بتنمو أيضا مهارة الطفل في التخيل ومهارته في الكتابة اللي قدام لو أنه لقى وسائل أحسن، كما يعني يا فادة الدكتور إبراهيم إسحاق كاتب الرواية الكبير لدارفور، أنه هو كان نتيجة هو ناتج لمدرسة الحبوبة التي يعني مكنته من أنه يكون ذات خيال خصب ويروي وهكذا. فأنا أفتكر أنه دي
4: كلها. أستاذ إبراهيم، أستاذ إبراهيم لو سمحت، يعني هل في سياق كلامك ده يعني يمكن الحبوب كمؤسسة للمعرفة هي عندها مساهمات في صناعة المسرح في دارفور؟
3: عندها مساهمات في صناعة الكاتب المسرحي والمؤلف المسرحي، وكذلك عندها مساهمات في الممثل بتاع الأداء، لأنه هي من خلال الحجة بتاعها بتحاول تتخمص الشخصية اللي هي بتحكي عنها، سواء كان غول ولا كان زول ولا زول كتير، يعني هي بتحاول تتخمص الشخصية دي، بتحاول تقلد الصوت، تحاول تقلد الحركة، ودي من خلالها الأطفال بيكتسبوا مهاراتهم. وهي عشان كده هي مؤسسة تعليمية كاملة، في يعني تقدر هي تقول كلية كاملة للدراما الحبوبة. أيضا الرقصات الشعبية عندنا، وخاصة زي رقصة الفرنجبية، هي رقصات، وكثير من الرقصات الثانية هي رقصات هي تنكرية، يتنكر فيها الإنسان، الرجل بلبس أزياء المرأة والمرأة تلبس أزياء الرجل، وبيحصل فيها الرقص الفرنجبية اللي هو الغزال الشارد، ويلفه في بين الأزقة وفي الشوارع في الأسواق وبين البيوت والترقان، فنعلم بهذه المناسبة السعيدة، وبيحصل فيها كثير من الملح، وده مسرح، مسرح لأنه بدينا المسرح الشارع، في إذا كان قلنا أنه مسرح الشارع الروماني واليوناني القديم هو من أمهات المسارح، فعندنا هي دي من أمهات المسارح في دارفور، ومن خلالها في أغاني كثيرة ظهر منها أبو جزة بأغاني كثيرة التي الآن أخذت رواجة ولليلة مستمرة بعد وفاة أبو جزة، وهكذا الله. فنقدر نقول
4: طيب أستاذ إبراهيم، أستاذ إبراهيم الله، ونقف في الحتة بتاعت المهرجانات دي، ما دارفور عرفت الزفة.
3: نعم.
4: والزفة عبارة عن مهرجان استعراضي.
3: نعم.
4: يعني مهرجان استعراضي ضخم جدا جدا، ومن أشهر الزفات زفة.
3: نعم.
4: كسفروك.
3: نعم، وزفة سبدو.
4: نعم نعم، لكن في التاريخ الله، في التاريخ ده زفة سبدو ما حديثة، لكن في التاريخ في تاريخنا الجمع القديم زفة السلطان كسفروك وزفة السلطان محمد الفضل.
3: نعم.
4: يعني دي ممكن تكون من أشهر الزفات في دارفور، حتى بعض الكتاب يفتكروا أنه يعني السلطان محمد الفضل عنده 4 زفات في السنة، عنده زفة بتاعت يعني بتاعت العيد، عيد الفطر المبارك اللي هو في ثناي، وعنده
3: نعم.
4: الزفة بتاعت المولد النبوي.
3: نعم نعم.
4: وعنده الزفة بتاعت الحصاد.
3: نعم.
4: وعنده الزفة بتاعت النصر.
3: بالضبط.
4: وكده. فأنا هل هذه الزفات هي أصلا امتداد طبيعي للمسرح، ولا هي أشكال تعبير ثقافي بتختلف في سياقاته من المسرح والدراما؟
3: هو أصلا الزفة هو في مجمل في الأساس الزفة هو مؤتمر عام، هو الزفة مؤتمر عام لإنسان دارفور والسلطان والرعي، حيث الزفة يأتي كل القبائل والإدارات الأهلية وقياداتهم بسلاطينهم وملوكهم وهكذا إلى المنطقة المعنية بتراثهم وثقافتهم، وفي نفس الوقت يكون في اجتماع دوري للسلطان نواب ووزراء وحكامه ليتبادلوا أمر الدولة ويتفاقوا في أمر المؤسسات الخاصة وفي مواضيع الرواكيب اللي قامت بين الناس والصلح، وإذا كان هناك الحرب أو ما شابه ذلك. هذا المؤتمر العام هو الزفة، يتخلل هذا الزفة جزئية من المسرح اللي هو المهرجان الثقافي، الطبول والرقصات التي تتبادل، وفيها أيضا تتبادل فيها كثير من المواسيق من العلاقات الجديدة الزواج والزيجات التي تتم خاص في العادة بين أبناء السلاطين والزعماء وهكذا، في هذه الزفة أيضا وتبادل يعني الإهداءات، هذا العمدة يهدي للعمدة ده بيت وده ولد وهكذا. فالزفة المهرجان جزء من هذه الزفة، ولكن الزفة في كليتها هو مؤتمر عام الدولة الدارفور.
4: أستاذ إبراهيم طيب، لما نجي في داخل البلاط علي دينار.
3: نعم.
4: يعني في بلاط علي دينار اشتهرت هنالك يعني حكامات ومغنيات، يعني نصافيات والمجموعة بتاعتهم ديل وناس السريرة. ونعم. هل أستاذ إبراهيم ديل ما هم ديل لما بأدوا الأداء بتاعهم ده ما بأدوا الشغل ده قدام السلطان؟ يعني
3: نعم نعم. السلطان كان يشجع الدراما، السلطان كان يشجع الدراما بي وخاصة في مشتهدين المحافل، وحتى لما داير القائد رمضان برا وسليمان العلي وكسالم وكل القادة الذين تحركوا في معركة سيلة كان العمل عندهم جزء من الزفة جزء من الدراما يعني جزء من المسرح كان فيها تغني وفيها رقصات فيها استعراض وفيها تباين وفيها نوع من الاستعراض بالسلاح أنا أفتكر أنه دي ذاتها دراما وفيه تخيل كبير جدا على كل حال في دارفور
4: يعني بدون مقاطعة لحديثك أنا اشتغلت سقط للأمير حسين رمضان في الفاشر والأمير حسين رمضان حكى لي قال لي أنا كنت صغير لما أبوي مشى معركة السيلة دي وكده فقال لي في القصر هناك قال لي اليوم الماشين قال لي جاء أبوي ومعه أحمد سليمان ومعه الأركان حربي بتاعينهم الأربع بتاع السيلة
3: نعم.
4: قال لي عماتي جابوا عن قريب بتاع صندل
3: نعم
4: وفرشوا فيه سجادة عجمية نعم قال لي جابوا أبوي بعد ذاك وحننوه وربطوا له ولا
3: الحريرة
4: الحريرة وكده
3: وربطوا الحلال في راسه
4: نعم المشهد ده أستاذ إبراهيم برضو يصب في سياقات أنه يعني ناس دارفور في كل الحالات هم مع المسرح في الحرب وفي السلم
3: وخاصة والآن هو ده يمثل دور هو ماشي عريس شهيد الجنة
4: نعم
3: يعني ما الآن يعتبر الآن يقتدوا به بعض الذين يتحدثون عن مجموعة أبو دجانة والدبابين وغيره هي لم تكن حديثة بل كانت هي من فعل أهل دارفور في فترة السلطان عيدنار في الحروبات يعني ليس رمضان برا أول من جرتك وهكذا ولكن عادة درجة العادة أن القائد والذي يعني هم النصر هي الشهادة كان هذا هو الشعار بالتالي كان يجرتك ويحنن ويزفن لهذا العصر الكبير
4: استاذ ابراهيم انا يعني اطلعت في تجهيز الاذهان لمعرفه بلاد
3: بلاد العرب والسودان
4: العرب والسودان ابن عمر ذكر انه يعني البلاط السلطاني في دارفور بعد ما يدوا الزول حاكوره بدوهم بعض الحاكوره بدوهم مساحه خصصا يسموها فضايا
3: نعم
4: يسموها فضايا ودي خاصة بزعيم العشيرة
3: وناسه والاستعراض
4: نعم فهل ده يعني اعتراف انه يعني في كل الحواكير دي في مسارح ابراهيم
3: كل الحواكير فيها مسارح وفيها كل اعتماد ومش كل الحواكير بس كل القرية قبل ما تبدأ بداية القرية وقبل ما يكون الناس يسكنوا فيها بيحددوا محل البير وين وبحددوا محل الخلوة للضيوف وين وبيحددوا المدى وين
4: فضايا فرعون وين
3: ايوه صحة فرعون اللي بيعدوا فيها الرأس وبيجتمعوا فيها دي مسائل اساس الخلوة في جنب حولها بيكون في تقابة القرآن لتحفيظ القرآن واستقبال الضيوف البيجو وافدين من بعيد لانه النار ده بيجيب الناس كل رأس القرية بيجوا بصحانته خاصة العشاء كل زول بيجيب صحنه وقعد في الخلوة دي تعشوا بتونس بحالة السمر بتاعهم ويستقبلوا الضيف الجايهم وهكذا وكذا المسرح كواحدة من المؤسسات التي يخصص لها في أي قرية وفي كل حاكورة وده حتى المساحة التي تسمى بالفاشر مجلس السلطان اللي بيكون قدام بيت السلطان ده أيضا هي مسرح للاستعراض ولدفر القيول سباق الحجن وغيرها لأنه هي نوع من دراما بتاعت الفروسية وفيها الصراع وفيها حاجات كثيرة جدا تمارس في هذه الساحة
4: أستاذ إبراهيم فنان الكبير أخونا زكريا الفاشر قال سيدي قراني فوق الليحان
3: نعم
4: سيدي قراني فوق الليحان والطنبور يا ناس نقرو بلا ليحان
3: نعم.
4: قال والبصات في مجلس السلطان
3: نعم.
4: البصات
3: نعم.
4: يعني الناس المبدعين الناس
3: نسميهم
4: ناس الفكاهة والدراما ناس محمد موسى زي ناس فرقة الأصدقاء وكده قال البصات
3: نعم.
4: في مجلس السلطان
3: نعم.
4: وطوالي دي بجرنا لكلمة الفاشر ذاته الفاشر نعم. ذات المدلول اللغوي لها ذات
3: فشر محل الفشر
4: أها.
3: محل الجاح مجلس السلطان وهي كلمة سوداناوية أنا أقول سوداناوية بمعنى أنها منطلقة من غرب أفريقيا إلى دار، وهي كلمة قبيلة من كلمة فشر، والفشر هو الجاه، ومنها يقول لك يعني مجلس السلطان، لأنه لما الواحد يتخاصم أخوه في شيء ما وما يديه دينه يقول له خليت لك ديني ليوم فاشر أبو فاطمة، يوم فاشر أبو فاطمة يعني يوم مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فالفاشر هي في لغتنا هي تلك المساحة لم تكن هي المدينة بعينها، عشان كده أي عاصم من عواصم دارفور القديمة فهي فاشر، لكن تسمت فاشر تندلتي هذه وأخذت الاسم بالكامل، وأخذت هي الصوت والنهائي لأنها كانت عاصي آخر العواصم.
4: يعني ملاحظ أن إبراهيم القصر، قصر السلطان عندنا قاعد فوق،
3: نعم
4: القصر فوق،
3: نعم،
4: وبعدين يطيل على مطيل على البحر، مطيل على الوادي، على تندلتي ذات وكده،
3: تندلتي راح تندلتي،
4: وجنبه هناك في شجرة اسمها واقف طوله،
3: أيوة اللي هو القاضي أطرش،
4: نعم قاضي أطرش،
3: أيوة.
4: وأستاذ إبراهيم الزول ذاته المظلوم ذاته، يعني أنت في حالة أنك أنت تكون مظلوم برضو لابد أنك تمثل، لابد أنك إنه يكون عندك أداء درامي عشان تقدر تعبر عن قضيتك. يعني
3: تأكيد تأكيد تأكيد، يعني حسي لما الزول المظلوم ده بيجي بقعد تحت الشجرة وبقعد جلسة معينة، هذه الجلسة في حد ذاتها ذرة العطف والحنان. وشوف لما يجي خاشي لما يجي السلطان بعد يستدعوه عشان ما يخش المحكمة بتاع السلطان، ومجي السلطان بيجي حابي على، يعني الناس بتكره أنه لما زول يجي حابي على

0: مزوري جحاد بين كرعين ولا يطلع نعاله، ده نوع من الاستعباد والدونية. لا لا لا، هي ده نوع من التدرار عطف الذي القضاء والحاكمين، لأنه هو عنده قضية مظلوم ولأنه استرفاع بحقه، فالفهم ذاته لابد يكون كده.
1: لكن برضو يرتبط بالأداء الدرامي.
0: نعم، أداء درامي كبير جدا. وبعدين مش كده وبس، يعني حتى عازف النقارة ده لما بدق النقارة ودق النحاس، يعني هو بأدي دراد أداء درامي. يعني شوف دقة النقارة دين هو لما لو لاحظته وأديته نظرة تحسه كأنه هو الحصان، ذلك الحصان الذي يتمخطر ويستعرض عضلات تحت الحرب وهو بيحتل، يعني مستعد للقفز وللجري. كذلك تلقى الزول ده يدب بنقارته دي هنا ونط بهنا ويعمل، هي حد ذاتها أداء درامي كامل.
1: طيب أستاذ إبراهيم، نحن كده ندخل في الفترة اللي بعد السلطان على دينار، خلاص الفاشر يعني سنة 16 أصبحت شكل آخر، وبعد استشهاد السلطان العدنار ودخول الإنجليز للفاشر.
0: نعم.
1: الإنجليز لما دخل الفاشر أيضا دخلوا كجيش ودخلوا كقوة عسكرية وشايلين معهم حاجاتهم يعني وكده.
0: نعم.
1: فأنا ما أعرف في الفترة دي ظهر أي شكل من أشكال المسرح يعني من فترة 16 وانت ماشي.
0: والله الفترة كان فيها حقيقة نوع من الإحباط النفسي للمواطن، ولكن هذا المواطن لم ينكسر أبدا في أنه هو يسكت على ما وقع عليه، وكان في أشكال جودة. إذا كان قلنا زفة سدو أو زفة أفصلعة كلها كانت في هذا الإطار، أيضا تتمثل هناك بعض العمل الحراك والبيجي في فترة الطلاب الذين يأتون من نصف، خاصة الناس أبو القاسم وحاج محمد وكنين طويل وغيرهم الذين قاموا بحرق العالم ديل، كانوا هم طلاب في مصر انتهلوا كثير من العلوم هنا، وكان بيجب الدور كان يشهد لهم بعض المؤسسات لما في المسرح القديم لنادي الفاشر الآن تحول إلى مجمع ثقافة. في مسرح كان قديم يتورى بورى في فترة ديك وهو الآن بيجي زي مخزن. أيضا المدرسة السلطة بتاعت الفتح، يعني المدرسة المزدوجة أو التي تسمى مدرسة الشيخ إسحاق الله يطره بالخير، كانت مدرسة مساحة لهذا العمل الدرامي للدراميين الذين مثلوا في هذا المسرح، سأل عبد القادر نصر وأبري وأحمد عبد الله وأمثاله كتار، أدوا أدوار كبيرة جدا جدا، وكان لمعهد التربية في الفاشر أيضا دور كبير جدا جدا فيه، وانفرزوا فيه أخوان النص مصري وأمثاله من الذين كانوا لهم دور في الدراما المصرية، وحتى الفنان مكي سنادة الدرامي السوداني الكبير، يعني من الذين تخرجوا من مدرسة الفاشر الثانوية القديمة ومدرسة حياة التربية، مدرسة الفاشر الدرامية نقدر نقول مدرسة الفاشر الدرامية. المسرح لم ينقطع من أهل
1: الدرامي. إبراهيم، بعد يعني قبل 52 ظهرت مدرسة الفاشر الأهلية.
0: نعم.
1: ومدرسة الفاشر الأهلية هي من المدارس اللي أصلاً اتأسست بجهد ذاتي وكده
0: الشعبي وباشتراكات كل أبناء دارفور، وخاصة الزعماء الإدارة الأهلية تبرعوا بأموال لبناء هذه المدرسة،
1: وظهر فيها المسرح
0: واحدة من المؤسسات أو واحدة من المباني التي تم أسس طوالب المدرسة طوالب بنوا مسرح.
1: طب أستاذ إبراهيم، نحن يعني في الفترة دي، صحيح في الفترة بعد ما بعد الاستقلال وكده شهدت نهضة في المسرح، يمكن تقريبا اتبنى مسرح في الفاشر المدرسة في القيادة العسكرية اللي هو مسرح الجيش،
0: وكان أصلا يتبع للثقافة والإعلان علامات والحمل.
1: نعم، ودي دي من المسارح العمل طلعت فريد.
0: نعم، الله يشكره بالخير، يعني عمل اثنين المسرح ده والآن بقى التابع للجيش بوضعيه، وكذلك المباني الآن برضه بقى التابع للنيابة ووضعيه.
2: شكرا جزيلا أستاذ إبراهيم بكر سعد، وكتر خيرك، ولمستمعين الكرام حتى نلاقيكم إن شاء الله أقعدوا بعافية.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. والليلة حلقتنا حنتكلم فيها عن العادات الضارة والسلوك الخاطئ اللي بيمارسوه الناس حول صحة الفم والأسنان. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد، وهي طبيبة عملت بمستشفى الخرطوم التعليمي بالخرطوم. أهلا ومرحبا بك.
2: السلام عليكم. في البداية برحب براديو دابنجا وبرحب بكل السودان بصفة عامة، وبرحب بصفة خاصة بكل الناس في معسكرات اللجوء والنزوح، وخاصة في دارفور وفي كردفان وفي جبال النوبة وفي نير أزرق. الليلة حابة أتكلم عن بعض الممارسات الغير صحية في صحة الفم والأسنان. فالليلة حنحاول نوضح ليه ما هي العادات دي شنو، وكيف إنهم يتجنبوها، لأن هي عادات ممكن تكون خطيرة لدرجة إنهم مش يفقدوا بس سنهم أو نقل لهم عدوى، لكن برضو ممكن في نهاية تؤدي إلى الوفاة يعني.
1: نعم، ممكن توضح للمستمعين شنو هي الممارسات الخاطئة بالنسبة لصحة الفم والأسنان والعادات الضارة اللي بيمارسوها الناس في المجتمعات البسيطة؟
2: أوكي. أهم أكثر العادات انتشارا وتقريبا الناس كلها ما تعملها بطريقة منتظمة هي إنه عدم السواك بطريقة منتظمة، خاصة بالليل، لأن السواك بالليل ده هو أهم حاجة، لأنه دي أكثر فترة الزول ما بيشرب موية ما بيأكل، فالأكل يلقى فترة طويلة إنه يقعد ويتخمر. بعد ما يتخمر الأكل ده هو بيجينا في النهاية التسوس، عشان كده أهم شيء الناس لازم تسوق صباح ومرتين في اليوم، دي أقل شيء يعني، وخاصة لازم الناس تركز على بالليل، ما ناس إنه سواك الصباح عشان بيطلع للناس وكده هو مهم، لا سواك بالليل ده هو أهم حاجة. تاني واحدة من العادات الضارة وبرضو دائما بتنتشر في الأماكن ما فيها هي، أيوة صح، بتكون ما في عيادات بتاعت أسنان كتير، اللي هي الواحد لما سنته توجعه بيقوم يمشي للعلاج البلدي أو يمشي للناس المختصين أو الناس الفنيين، بس ما يمشي لطبيب الأسنان، ودي عندها مشاكل كتيرة. أهم حاجة فيها إنه الأدوات اللي بيستعملوها الفنيين دي بتكون ما معقمة، وبالتالي في نسبة كبيرة، احتمالية كبيرة إنه تتنقل لك عدوى، زي مثلا مرض الكبد الوبائي ده يعني ممكن بسرعة جدا يتنقل بالأدوات الغير معقمة. تاني من العادات اللي هي غير سليمة الناس تتبعها إن هم يلجأوا للفنيين والعلاج البلدي بدل ما يمشوا لطبيب الأسنان. واحدة من مشاكل العلاج البلدي أو الغير طبي إنه بيستعمل أدوات غير معقمة، الأدوات الغير معقمة دي ممكن تؤدي إلى نقل بعض الأمراض، ومن أهمها زي مرض الكبد الوبائي اللي هو منتشر بسبب كبير في دارفور، وده المرض له مضاعفات كثيرة على الكبد وعلى صحة الجسم بصفة عامة. ثاني حاجة برضو الأدوات دي ممكن تنقل لنا بعض البكتيريا اللي هي ممكن تعمل تسمم في الدم، لأنه بعد ما تقلع الأسنان تقول وتعمل برضو تعمل تسمم في الدم وممكن تعمل التتنس، فده واحدة من الحاجات. ثاني حاجة الأدوات تعملوها الفنيين المرض ما هي بتكون الأدوات السليمة للأسنان المعينة، يعني في ناس بتفتكر إنه الأدوات الأسنان دي بس هي كلها عبارة عن كماشة وعن زردية زي حياة كده، لا يعني ما كده، هي كل سن معينة عندها أداة معينة بتطلع بها، فالأداة اللي ما تكون مفقودة وتستعمل أدوات غير سليمة ممكن تؤدي لكسر السن، حتى المجاور يعني جنب السن دي السن جنبها ممكن تتأذي، ممكن السن الفوق برضو تتأذي، فأنت بتفقد بدل ما أنت جيت لسن معينة واحدة هي الواجهة بتفقد سنك الثانية دي معها. غير كده ممكن برضو لأن الأداة دي ما سليمة تتعرض إنه لسه جنب السن دي تأذى ويحصل نزيف
1: والالتهابات، يعني التهابات لسه أو أمراض لسه وكده يعني ممكن
2: لا أمراض لسه دي برا إنه هنا لسه تتأذى هي لازم تجرحه.
1: أيوة يعني ممكن يحصل جرح في اللسة وكده.
2: أيوة بالضبط.
1: تاني من الأمراض شنو المؤذية اللي ممكن تتغل بالعادات الضارة بيقلع الصين بطريقة غير صحيحة؟
2: الأيدز برضو واحدة من الأمراض اللي هي ممكن تتنقل لما تكون أدوات ما معقمة، لكن احتماليتها ما كبيرة زي مرض الكبد الوبائي. مرض الكبد الوبائي جدا إنه ممكن ينتشر.
1: نعم.
2: تاني في حاجة برضو واحدة من العادات الضارة اللي هي دائما بتكون كثيرة، هي طبعا التدخين والتنباك.
1: نعم.
2: التدخين والتنباك ده أول حاجة بيأثر على لون السن طبعا، انه الناس كتير بتشتكوا من انه السن بيجي في خطوط بنية في خطوط سوداء على السن، التدخين والتنباك لهم اثر كبير. غير كذا بيؤدي الى تراكم المواد الجيرية، المواد الجيرية بتكون قريبة في السن، فبالتالي اللثة بتلتهب. اللثة بعد ما اللثة دي هي وظيفتها الاساسية انها تمسك السن، هنا تخلي السن قاعد في محله. اللثة بعد فريدة مع التدخين الطويل والتنباك سنة طويلة وعلى اهتمام بصحة الفم، بعدك الواحد لما يتسوق يقوم يبدأ يلقى السنة بتنزف، اللثة تنزف بعد شوية يقوم يلقى السنة تتخفل. بعد ما تخفل السنة ممكن يفقد تماما، يعني السنة ممكن تكون سليمة وما في سوس، لكن لأنه اللثة تضررت من التدخين ومن التنباك ممكن يؤدي في النهاية لفقد الطعم للسن.
1: نعم، يعني التنباك ده يعني الناس بيسفوا بصورة استمرارية، تأثيره بالضبط على الأسنان واللثة شنو يعني؟
2: طيب التنباك ده غير إن تأثيره على اللثة بس، هو بيأثر على الأنسجة، يعني حتى لو أنت خطوة ورا الشفة مثلا التحت أو الفوق أو كده بتأثر، ممكن مع الزمن الطويل ممكن تؤدي إلى سرطان، يعني لا قدر الله ممكن المكان ده يتحول في نهاية يعمل يعني سرطان. السرطان واحد من أكبر مسببات سرطان الفم اللي هو التنباك. يعني
1: في ناس يا دكتورة بدون مقاطعة يعني بتلقي في أسنانهم تحت في سواد، يعني ابتدى يبقى في سواد، دي الظاهرة دي يعني عندكم في الطب شنو يعني؟
2: هي دي مواد جيرية. المواد الجيرية بعد ما تترسب بتقوم بتاخذ اللون حق التنباك، بتاخذ اللون حق السيجارة، بتاخذ اللون حق الشاي، بتاخذ اللون، لأنه في مواد جيرية. السن ذاته لو هو نظيف السن ذاته ما بياخذ لون الحاجات دي، لأنه لكن لأنه في مواد مترسبة على السن دي، فالسن المواد المترسبة دي خشنة، مادة خشنة، فتقوم بتاخذ ألوان بتاعت الحاجات دي وبتبقى لون أسود.
1: يعني تأثير الصعود على الشفة في المستقبل بيؤدي لسرطان.
2: في بس نقطة أنا عايز أقوله إنه في ناس دائما بتلعب برضو بحياة بسيطة، مثلا هو واقف بتوان الناس أو كده بيوم يلعب له وبيقشع بين الأسنان. الحاجة دي مع الفترة طويلة، لأنه اللثة هي أصلا شكلها الطبيعي بتكون مطابقة للسن أو يعني قافلة مع السن، فالواحد لما يعمل القشة دي طوالي بيقوم زي بيفتح الجيب، يفتح فتحة كده، فبيبقى الأكل ممكن يدخل فيها، بيبقى نظافتها صعبة، الأكل ممكن يتخمر هناك، بالتالي ممكن يعمل تسوس للأسنان وهو يعمل جيوب لسوية. الجيب لسوية ده ممكن هو برضو من واحد المشاكل لسه ينزف السن بتحرك،
1: إنه الناس تتجنب
2: ما أيوة ما تدخل حاجات بين سنها.
1: طيب إذا لو حس إنه في حاجة خشت في الخشم في الأسنان، يعني الشيء ممكن يعمله شنو؟
2: هي غير مضمضة الملح، واحد من حياته بيدخل حياة تطلع، أو الفرشة، في حاجات تانية، في زي الخيط الطبي، خيط الأسنان الطبي.
1: نعم، في ناس ما بيعرف حتى الخيط الطبي وكده، يعني الحاجات يعني صح، هو في الخيط الطبي الناس ممكن تعمله تستعمله، لكن في ناس حتى ما بيعرف الخيط الطبي، يعني ده اللي أنت بتوصيهم بشنو؟
2: يعني بأنه يحاول يستعمل طيب الفرشة، يعني حتى الفرشة يحاول لو يدخلوها يعني بيسيلون وينظفوا
1: بها، أو المضمضة مثلا الطبيعية،
2: أو المضمضة بموية الملح الدافية.
1: كويس. طيب كلمة أخيرة ونصيحتك شنو؟
2: أول حاجة الأسواق بانتظام والتركيز على سواك الليل، يعني دي حاجة مهمة، كان حياته نظيف الأسنان بالفرشة وبالمعجون، يعني حتى الناس ما تستعمل الفرشة، حتى تستعمل المسواك برضو، المسواك والمعجون، لأن المعجون ده فيه فوائد مفيدة للأسنان، ممكن ترمم بيها أو ترجع تبني بيها الحاجة اللي تفقد، يعني إذا كان في الناس تشرب مواد حامضة كتير، في سوسة صغيرة، في كده، السواك بالمعجون ممكن يصلح الحاجة البسيطة اللي تفقدت دي. تاني حاجة طريقة السواك، أهم حاجة في ناس بتفتكر، لأنه أنواع الفرش ذاتها ثلاثة أنواع، في فرش خشنة، فرش متوسطة، فرش ناعمة، ناس تفتكر إنه لازم ينظف السن بفرشة خشنة وبقوة، أنا بقول إنه ده ما صحيح، بالعكس، لأنه السن تكون في فرشة ناعمة.
1: والمساويك كيف المساويك العادية؟
2: المساويك العادية برضو، بس ما تكون سن الزول ما يضغط بطريقة خطأ على اللثة عشان ما يحصل لها انحسار يعمل جيب أو كده، فهي طريقة صح للسن إنه زول ينظف السن، إذا كان بينزل الفك الأعلى يمسك من فوق من بداية اللثة وينزل لتحت كده على كل اتجاهات السن، يمين وشمال جوه وبرا. وبيتمنى الناس اللي بتدخن تستعمل تباك أو كده تحاول تقلل لغاية ما توقف. شكرا جزيلا.
1: شكرا للدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد على إفاداتك ونصايحك اللي قدمتيها لنا ومشاركتك معنا في راديو دبنجا. والشكر أيضا موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء، ولكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 4 من شهر 5 سنة 2026. عناوين الأخبار: استهداف مطار الخرطوم للمسيرات لأول مرة منذ 7 أشهر، وقوات الدعم السريع تستهدف مواقع في 5 ولايات بطائرات مسيرة. نزوح أكثر من 3500 شخص من 3 مناطق بكردفان خلال يومين، ونزوح المئات من الكيل بالنيل الأزرق وسط تحذيرات من كارثة إنسانية. انتقادات واسعة لتصريحات البرهان حول دور الكوادر الطبية في العمليات الاستخباراتية، ولجنة المعلمين توثق مقتل 41 معلمة منذ اندلاع الحد. مقتل مواطن في عملية نهب مسلح بكسل وتعرض 3 لاجئات سودانيات لمحاولة اختطاف في أثيوبيا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. شنت قوات الدعم السريع هجوما بالمسيرات استهدف مطار الخرطوم ومواقع في محيطه لأول مرة منذ أكتوبر الماضي، ونشر شهود عيان صورا تكشف عن تصاعد أعمدة الدخان بعد استهداف المواقع بالمسيرات، مشيرين إلى أن هجوما آخر استهدف شارع بيت خيتم المجاور وقاعدة المرخيات. وأشارت المصادر إلى أن استهداف المطار ومحيطه جرى ب4 مسيرات وسط أنباء لم يتسنى التأكد منها حول إصابة الرادار. وأضاف شاهد عيان في هذا الخصوص:
1: نزلت في بيت في الميدان وراء صيدلية أنعام، واحدة وقعت في بيت، الثاني في المطار، تاني في القيادة تقريبا، دي الأربعة اللي احنا سمعناهم. غايت في واحد من الشفع واقف شكله كده، جاته هنا ياسي ساقوه ده مستشفى الشرطة، هاسي قالوا في ترقوة وهنا سيدخل انه عملية.
0: نفذت قوات الدعم السريع هجمات بالطائرات المسيرة مساء الأحد، استهدفت عدة مناطق في ولاية النيل الأبيض وشمال كردفان والقضارف. وأفادت مصادر في كوستي راديو دبنجة أن الغارات طالت مدينة كنانة بولاية النيل الأبيض، ما أدى إلى تدمير خزانات للوقود ومصنع الإيثانول في مصنع سكر كنانة. كما استهدفت مواقع عسكرية في مدينة كوستي شملت مخازن للذخيرة والوقود. أما في ولاية القضارف شرقي السودان فقد استهدفت غارات معسكر الجيش في مدينة الفاو بجانب مرافق مدنية.
2: طلبت مسيرات الفاو غيرة المنطقة الشرقية وعدد من منازل المواطنين وأدت إلى خسائر. فأرجو أنه تعرفوا يا إخواننا وكل الشباب أنه الحرب دي ما انتهت، والجولات يعني الغادمة برضه حتكون كبيرة، فلذلك الناس ما تسترخي وما تستكين. وأرجو أنه يكون كل زول جم سلاحه وأنه الناس انضموا للمعسكرات. الموضوع ده يا إخواننا طويل يا ناس، الموضوع ده طويل جداً، نهايته اللي نحن نقيف صف واحد ونصد لعدونا ده.
0: وفي مدينة تندلتي أشارت مصادر إلى تدمير 18 عربة عسكرية بينها ناقلات وقود ضمن هجوم استهدف مواقع عسكرية بالمنطقة أمس. وفي شمال كردفان أكد شهود عيان تعرض مكتب والي الولاية وفندق زنوبيا بمدينة الأبيض لهجمات بطائرات مسيرة دون تسجيل خسائر في الأرواح. وفي دارفور أفادت مصادر باستهداف الملم والجنينة بطائرات مسيرة. أدانت مجموعة محمد الطوارئ هجوم القوات المسلحة بمسيرة على منطقة بليلة في النيل الأزرق يوم السبت، ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص. من جانبه أدان مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان استهداف قوات الدعم السريع لمصنع الإيثانول بمدينة كنانة بالطائرة المسيرة أمس. وأضافت رئيسة المرصد نور كشكوش لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: إحنا بندين الشيء اللي حصل ده تحديدا لأنه بيأثر على خروج، إذا المصنع مثلا خرج من الخدمة بنلقي إنه بتتأثر يعني شرائح وازعة جدا من المجتمع الموجود هناك اللي، فأنا بفتكر إنه دي من الجرائم الخطيرة جدا، أو ملزمين أطراف الحرب بأنهم هم انتبهوا لها ويلتزموا بالقانون الدولي الإنساني ويلتزموا بعدم التعرض للأعيان المدنية.
0: أثارت تصريحات رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بشأن عمل كوادر طبية كمصدر للجيش أثارت مخاوف على سلامة العاملين في القطاع الصحي. وقال الحقوقي عثمان صالح لراديو أوتابنجا أن أي تورط مباشر من الكوادر الطبية في أنشطة عسكرية قد يفقدهم هذه الحماية ويجعلهم أهدافا عسكرية وفقا للقانون الدولي. وأوضح أن تصريحات البرهان قد تعرض الأطباء لمخاطر إضافية من خلال الزج بهم في سياق الصراع. وأضاف الحقوقي عثمان صالح لراديو دبنك في هذا الخصوص:
4: الكوادر الطبية بما فيهم الأطباء ملزمين بموجب القانون الدولي الإنساني عشان يستفيدوا من الحماية يؤدوا عملهم المهني بحيادية كاملة. نقلوا أي معلومات عسكرية أو استخباراتية ممكن يستفيد منها الطرف الثاني في الأعمال الحربية يبقى كادر الطب المحدد هنا فقد الحماية بتاعته لأنه اشترك اشتراك مباشر في الأعمال العسكرية. تبادل معلومات عسكرية مع طرف من الأطراف معناته أنت شاركت في الأعمال العسكرية.
0: من جانبها أعربت شبكة أطباء السودان عن قلقها البالغ عزاء التصريحات المنسوبة لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان. وقالت المتحدثة باسم الشبكة تسنيم الأمين لراديو طبنجة أن هذا الحديث يتنافى مع رسالة الأطباء الإنسانية ويعرض حياة المئات من العاملين في المجال الصحي لخطر جسيم خاصة في ظل استمرار الحرب. وأضافت في هذا الخصوص:
5: تطالب شبكة أطباء السودان بوقف فوري لاستهداف المرافق الصحية وتدعو إلى فتح مسارات إنسانية آمنة وعاجلة لضمان وصول الإمدادات الطبية والكوادر الصحية إلى مدينة الدلنج، كما تناشد المنظمات الدولية والإقليمية والإنسانية التحرك الفوري لتقديم الدعم اللازم وإعادة تأهيل المؤسسات الصحية بما يسهم في إنقاذ آلاف الأرواح المهددة ويحد من تفاقم الكارثة الإنسانية التي تشهدها المدينة.
0: توفى المواطن نصر الدين علي عبد الله اليوم الاثنين متأثر بإصابته بطلق ناري في عملية نهب مسلح بكثرة. وقال مواطنون لراديو دبنجا أن ثلاثة مسلحين اعترضوا طريق نصر الدين أمس أثناء قيادته توك توك على الطريق القومي غرب كسلة وأطلق عليه النار ما أدى إلى إصابته ونهب ما بحوزته من مبالغ نقدية، حيث توفى المصاب اليوم بعد خضوعه لعملية جراحية بالمستشفى. قتل المواطن داخل منزله في المجلد بولاية غرب كردفان يوم السبت الماضي. وقال المدير التنفيذي لمحلية المجلد في مجلس الأعزاء أمس قال أن لجنة الأمن تدعم قرارات الإدارة الأهلية التي نصت على منع السداد الدية التي تبلغ 40 رأسا من الماشية في حال قتل لص، ووجه بإقلاق أندية المشاهدة ومحلات ستار لينك من الساعة 10 مساء قبل بداية زمن الدوريات، مهددا باعتقال المعترضين على هذه القرارات. وأضاف في هذا الخصوص:
6: القرارات اللي صدرت دي نحن في لجنة الأمن أي ذل يحاول يرفض القرارات بتاعت الإدارة الأهلية ويزعى لعدم تنفيذ قرارات الإدارة الأهلية يمشي دقريس طوالي. الذل ده أيا كان وضعه، لو كان عمدة ولا عسكري ولا ذل من العيان ولا مدرس بيعبس بالقرارات بتاعت الإدارة الأهلية اللي بتستهدف الأمن في مدينة المجلد، الذل ده يمشي دقريس طوالي.
0: تعرضت ثلاث لاجئات سودانيات لمحاولة اختطاف مسلح صباح اليوم الاثنين داخل معسكر أفتيت للاجئين بإقليم أمهر الأثيوبي. وقال لاجئون لراديو دبنج أن الحادثة وقعت نحو الساعة 6 أو 7 صباحا عندما توجهت مجموعة من النساء إلى أطراف المعسكر لجمع الحطب، حيث تعرضنا لمحاولة اعتداء واختطاف تحت تهديد السلاح. وأوضحوا أن المسلحين أطلقوا النار قبل أن يفروا بعد تدخل شباب كانوا بالقرب من موقع الحادثة. حذرت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق من تدهور الأوضاع الإنسانية نتيجة استمرار العمليات العسكرية مناشدة بالتدخل الإنساني الفوري. وأشار علي هجو الأمين العام للمبادرة إلى نزوح أكثر من 100,000 مدني من مناطق الكرمك نحو التمازين ومناطق أخرى وسط نقص حاد في الخدمات والمساعدات الإنسانية، إلى جانب وجود عالقين في المناطق الحدودية مع أثيوبيا في ظروف قاسية، مناشد بضرورة وقف الحرب والتدخل الإنساني العاجل. وأضاف علي حجو في هذا الخصوص.
7: بالإضافة إلى محافظة قيسان، أكثر من 100,000 مواطن دخلوا إلى مدينة الدمازين، أوضاعهم الإنسانية صعبة جدا، الخدمات المقدمة غير كافية. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني الناشد، المنظمات الإقليمية والدولية، بالتوجه فورا ل إغاثة الناس ووصول المساعدات الإنسانية، خاصة المناطق الحدودية مع دولة إثيوبيا تجاه الكرمك وقيسان. هنالك مواطنين عالقين في الحدود في الخيران وفي الوديان، أوضاعهم الإنسانية بائسة جدا.
0: أعلنت مفوضية الشؤون الإنسانية في إقليم النيل الأزرق إطلاق مبادرة للحماية الاجتماعية تستهدف دعم 10,600 امرأة في محليتي الدمازين والروسيرس. وأكدت المفوضية سعيها لتوسيع نطاق المبادرة مستقبلا لتشمل نحو 30,000 امرأة نظرا لحجم الاحتياجات المتزايدة في الإقليم. وأضافت في هذا الخصوص:
8: الحمد لله النتيجة وضحت، اللي هو استهدفوا 10,600 امرأة. 10,600 امرأة على المحافظتين اللي هو الروسيرس والدمازين حتكون لنا إضافة، لأنه أنتم عارفين النساء الحوامل هم في حوجة ماسة وحوجة اقتصادية متنوعة.
0: كشفت لجنة المعلمين السودانيين أنها وثقت مقتل 41 معلما ومعلمة ضمن سلسلة من الانتهاكات بحق المعلمين والمعلمات في السودان منذ اندلاع الحرب، شملة القتل والاعتقال والفصل التعسفي. وقالت اللجنة في بيان بمناسبة يوم العمال أن إجمالي ما تم توثيقه بلغ 116 انتهاكا، من بينها اعتقال وإخفاء 26 معلما، إلى جانب فصل 49 معلما تعسفيا من قبل جهات حكومية. كشفت المنظمة الدولية للهجرة النزوح 2,600 شخص من قريتي أبو حراس وكازجيل بمحلية شيكام في شمال كردفان يومي الأربعاء والخميس. وفي جنوب كردفان كشفت المنظمة النزوح 950 شخص من قرية ديبيكر بمحلية الجوز يوم الخميس، مشيرة إلى توجه النازحين نحو محلية شيكان. وفي النيل الأزرق كشفت المنظمة النزوح 745 شخص الأسبوع الماضي من قرية الكيلي بمحافظة الكرمك نتيجة تفاقم انعدام الأمن. قال اقتصاديون أن الحرب في السودان تسببت في تدمير واسع وعميق للاقتصاد الوطني، مرجحين أن حجم الانكماش الحقيقي قد يتجاوز 60% وهو أعلى التقديرات المتداولة. وقال المحلل الاقتصادي كمال كرار لراديو تبنغا أن الدمار طال القطاعات الإنتاجية والبنى التحتية بشكل كبير، ما جعل عملية إعادة الإعمار طويلة ومعقدة وتحتاج إلى سنوات من العمل المكثف. وأضاف كمال كرار لراديو تبنغا:
9: القوى المنتجة اللي خرجت هسه من مناطقها وهي في حالة نزوح أو في حالة لجوء وما عندها أدوات إنتاج وما عندها طريقة ترجع في الظرف ده للقطاعات اللي كانت شغالة فيها، سواء كان مزارعين ولا سواء كان عمال ولا حرفيين ولا مهنيين ولا كده، هو ده أخطر ضرر على الاقتصاد السوداني، وهذا النزيف سيستمر إلى ما بعد انتهاء الحرب وكده. فهذه الخسارة الفادحة والضربة القاسمة اللي تلقاها الاقتصاد السوداني من خلال هذه الحرب.
0: كشف مكين حامي التراب مقرر الهيئة القيادية للتحالف السودان التأسيسي تأسيس أن الهيئة شكلت في اجتماعها الأخير الأسبوع الماضي لجنة تنفيذية تضم 11 لجنة متخصصة. وأشار في مقابلة مع راديو دبنجا إلى اختيار ناطق رسمي ونواب له، مؤكد إقرار برنامج وموازنة للهيئة، كما وضع الاجتماع موجهات لورشة لوضع رؤية لوقف الحرب. وأضاف في هذا الخصوص:
10: هذه الأيام جاري العمل بصورة جادة جدا لإكمالها، وكونت يمكن يكون لجنة تنفيذية من 11 لجنة متخصصة في مجالات مختلفة، الهدف منها تفعيل العمل السياسي والاتصال الخارجي والتنظيمي والقانوني والإنساني بصورة تكون فعلة والتعبية الجماهيرية. وأيضا اختارت رؤساء هذه اللجان متخصصة ونواب ومقرري هذه اللجان.
0: قال شريف محمد عثمان القيادي في المؤتمر السوداني أن الدعوة لحوار من قبل الحكومة في بورت السودان تفتقر إلى الأساس المنطقي، واعتبره حوارا بين أطراف متطابقة وداعمة للحرب. وأوضح في حديث لراديو طبنجة أن هذا الحوار يهدف لإنشاء حاضنة ديكورية للبرهان، محذرا من أن تؤدي هذه الخطوات إلى تقسيم السودان وتمزيقه. وأضاف شريف محمد عثمان في هذا الخصوص:
11: والحوار يجب أن يقود لسلام دائم والسلام، لا ينبغي أن يكون الحوار هو لتمكين مجموعة سياسية من مفاصل السلطة وإنشاء حاضنة ديكورية. نحن لدينا موقف واضح منذ اندلاع هذا الحرب، رافضين لها وداعين أطرافها لإيقافها عبر حل سلمي والتفاوض. لذلك يكون المدخل الأول هو مدخل مرتبط بوقف إطلاق النار، ومن ثم يجب يعني البدء في إدخال المساعدات الإنسانية.
0: وفي المقابل قال الكاتب الصحفي مكي المغربي لراديو طبنجة أن الحوار السوداني السوداني يمثل تطورا إيجابيا، خاصة إذا انطلق بما سماه بشرعية الدولة الوطنية بقيادة كامل إدريس. وأوضح أن الحوار المرفوض هو الذي يهدف إلى شرعنة الميليشيات وبقائها، وكذلك شرعنة التدخل الأجنبي، مشير إلى ضغوط دولية لفرض هذا النوع من الحوار. وأضاف في هذا الخصوص:
12: نحن نفرق بين الحوار لإنهاء الحرب والميليشيا وإنهاء حالة التمرد وإنهاء المخطط المعادي للسودان، والحوار الذي يأتي لشرعنة الميليشيا وبقائها على وجه الأرض وشرعنة التدخل الأجنبي. فالحوار على نوعين: حوار مقبول لأنه يؤدي إلى إنهاء هذا الوضع القاتم.
0: من جانبه شكك الصحفي غرشي عوض في استعداد قيادة الجيش لتوفير شروط الحوار السوداني السوداني الحقيقي التي ترضي المطالبين بانتقال مدني ديمقراطي ووقف الحرب. وقال لراديو طبنجة أن الدعوة الحالية للحوار تندرج ضمن ترتيب البيت الداخلي للقوى المساندة للحرب، مؤكد ضرورة وقف الحرب كأولوية. أعلنت منظمة الأمل والملاذ للاجئين بالتعاون مع منظمة مناصرة ضحايا دارفور عن اكتمال مشروع شمل 30 مقعدا دراسيا ومكتبين للمعلمين ووحدة تخزين في محلية طويلة. وقال آدم موسى أوباما مدير المنظمة لراديو طبنجة أن المشروع شمل توصيل وتركيب الأساس داخل إحدى المدارس المحلية. وأضاف آدم موسى أوباما لراديو طبنجة في هذا الخصوص:
13: دي شراكة بين ثلاثة منظمات، اللي هي منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومنظمة الأمل والملاذ للاجئين وجمعية يلا نبتسم. المدرسة بتتكون من 6 فصول وبتسع لعدد أكثر من 351 تلميذ وتلميذة. استطعنا من بعد الإنشاء بتاع المدرسة وفرنا إجلاس للمدرسة وللمكتب بتاع المعلمين، إضافة لذلك وحدة تخزين، ووفرنا آليات لحفظ المياه. المدرسة هي الآن اكتملت بشكل كبير، ودي جات نتيجة لجهود شعبية من السودانيين وأصدقائهم.
0: الخبر الأخير في النشرة: قالت لجنة المعلمين السودانيين أن إدارات التعليم بمحليتي الكوليت والتبة استدعت عددا من المعلمات من بعض المدارس بسبب الإضراب. ولوحت الإدارات بإجراءات وصفتها بالتعسفية، شملت نقل معلمين وتوزيع طالبات مدارس على أخرى في مدينة دونغولا، وأعلنت اللجنة رفضها لهذه الإجراءات. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
14: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم، لهذا اليوم الاثنين الموافق 4 من شهر 5 مايو 2026. في الجولة دي عندنا المواضيع التالية: الحوار السوداني السوداني هل يحمل حلا حقيقيا لمشكلة الحرب؟
15: كامل إدريس وفق المبادرات التي أطلقها وإعلانه للحوار السوداني السوداني، هذا يؤكد أن هذا الحوار ينطلق.
11: الخطوات التي يذهب إليها كامل إدريس والجوغة المتحلقة حوله، دي خطوات حتما ستمضي إلى تقسيم السودان وتمزيقه.
14: الاقتصاد السوداني يتراجع، ولكن إلى أي درجة؟
9: يعني بعد أكثر من 3 سنوات على الحرب، يعني الاقتصاد السوداني قد يكون انكمش بأكثر من 60% وليس 45% كما قيل. يعني
14: هل تطالب الأمارات بتسليم صلاح قوش المتهم ضمن مجموعة بتهريب أسلحة؟
16: ونحن هنا لا نتحدث عن استنتاجات أو توقعات أو مغاربة سياسية، وإنما مسار قانوني موضوعي.
14: طلاب الدراسات العليا بجامعة الخرطوم يوجهون نداء لحل مشكلتهم.
17: لا يستطيع طبعا الخريج استخراج الشهادة بدون هذا الرقم الجامعي، لأنها لم توثق في وزارة التعليم العالي ولا وزارة الخارجية.
14: وطلاب كلية الطب بجامعة الفاشر يعيشون في متاهة طوال السنوات الماضية.
18: إحنا الآن شغالين سنة كاملة يكون فيها سمستر واحد، ما بين انتظار، ما بين تأخير، ما بين أساتذة ما شغالين، ما بين جدول ما طلع، ما بين.
14: وماذا قيل في اجتماع الهيئة القيادية لحكومة تأسيس؟
10: تم إجازة حقيقة برنامج وموازنة الحكومة لسنة 2026.
14: كل هذا سنستمع إليه بعد الفاصل.
19: دبنجا، أخبار لكل السودان.
14: تتصاعد في الآونة الأخيرة مؤشرات التحرك نحو عملية سياسية داخلية تهدف إلى إنهاء الأزمة المعقدة التي يعيشها السودان. حول جدية هذه المساعي واحتمال نجاحها يتحدث لدبنجا كل من شريف محمد عثمان القيادي بصمود والأستاذ مكي المغربي الكاتب والمحلل السياسي. نبدأ بالأستاذ مكي المغربي.
12: هذا يعتبر تطور إيجابي، أصلا لا أحد يقف ضد الحوار السوداني، بل قيادة حكومة الأمل كامل إدريس وفق المبادرات التي أطلقها وإعلانه للحوار السوداني، هذا يؤكد أن هذا الحوار ينطلق من شرعية الدولة الوطنية. ولكن نحن نفرق بين الحوار لإنهاء الحرب والميليشيا وإنهاء حالة التمرد وإنهاء المخطط المعادي للسودان، والحوار الذي يأتي لشرعنة الميليشيا وبقائها على وجه الأرض وشرعنة التدخل الأجنبي. فالحوار على نوعين، حوار مقبول لأنه يؤدي إلى إنهاء هذا الوضع القاتم، ولكن هنالك حوار يحدث الضغط عليه لشرعنة الميليشيا، وأنا واثق أن هنالك دول تقف وراء هذا الأمر لأنها شريكة في جرائم الميليشيا وترغب في شرعنة الميليشيا وفي شرعنة الجرائم التي تمت أو تقنينها أو الإفلات منها. لكن ما تحدث عنه حاتم السير في مجمله يقود إلى حديث حوار جامع لا يوجد فيه إقصاء لأي مكون سياسي.
14: ويتحدث لدبنجا في هذا الملف أيضا كما أسلفنا الأستاذ شريف محمد عثمان القيادي بتحالف صمود.
20: خلال الأيام الماضية كان في دعوات مستمرة يعني من قبل سلطة بورسودان وعبر كامل إدريس عن دعوة لحوار سوداني، وطبعا يعني أنا أفتكر أنه نوع من الفهلة والاستهبال السياسي. الحوار بيكون بين المختلفين، لكن أصلا لا يمكن أن يكون هناك حوار ما بين الأطراف المتطابقة والمتماثلة. هذه المجموعة هي مجموعة داعمة لهذه الحرب ومصطفى في مع أحد أطرافها مع القوات المسلحة، وظلت تؤجج نار الحرب بشكل مستمر، وهي شريكة في السلطة بشكل أو بآخر. ولا يمكن فهم إنه حاكم إقليم دارفور وزير مالية ورئيس وزراء مع آخرين متطابقين في ذات الموقف وهم يفتكروا انهم دارين يديروا حوار مشترك فيما بيناتهم. الحوار في الاصل بيكون ما بين الاطراف المختلفه، والحوار يجب ان يقود لسلام دائم والسلام. لا ينبغي ان يكون الحوار هو لتمكين مجموعه سياسيه من مفاصل السلطه وانشاء حاضنه ديكوريه لعبد الفتاح البرهان. لا ينبغي أن يقود هذا الحوار لهذا الأمر، نحن لدينا موقف واضح منذ اندلاع هذا الحرب، رافضين لها وداعين أطرافها لإيقافها عبر حل سلمي والتفاوض. لذلك يكون المدخل الأول هو مدخل مرتبط بوقف إطلاق النار، ومن ثم يجب يعني البدء في إدخال المساعدات الإنسانية وما يتبعها من إجراءات متعلقة بأوضاع اللاجئين والنازحين سواء كان داخل السودان أو خارجه. الخطوة الثانية هي بتكون مرتبطة بانطلاق عملية سياسية شاملة تضم الأطراف المتناقضة في طاولة الحوار لتناقش مسببات الحرب في السودان ومسببات الحروب المستمرة في السودان على مدى عقود طويلة، وآليات بناء السلام، وكيفية الوصول لجيش مهني واحد وقومي، وبكل تأكيد آليات إصلاح جهاز الخدمة المدنية وعملية البناء الدستوري وترتيبات الانتقال وإلى آخره. هذا الأمر ينبغي أن يناقش ما بين الأطراف السودانية المختلفة، الأطراف السودانية، القوى المدنية والديمقراطية على رأس تحالف صمود، والمجموعات الرافضة للحرب والخارج تحالف صمود، عبد الواحد محمد نور، المؤتمر الشعبي، حزب البحث، وآخرين من الفاعلين المدنيين، وأيضا المجموعات المتحالفة مع الدعم السريع، بالإضافة للمجموعات اللي متحالفة مع القوات المسلحة. ده الحوار اللي ينبغي إنه الناس يتوجهوا له، أي محاولات لتمكين طرف في جغرافيا محددة في السودان ده بيمثل تهديد لوحدة السودان ولسلامته، وليس بيمثل خطوة نحو السلام. السلام طريق واضح، وتقسيم السودان أيضا طريق واضح. الخطوات التي يذهب إليها كامل إدريس والجوغة المتحلقة حوله دي خطوات حتما ستمضي إلى تقسيم السودان وتمزيغه. لذلك الواجب أن يتجاهلوا هذه الخطوات المضرة بوحدة السودان وبسلامته، ويتجهوا فعليا لدعم عملية إيقاف الحرب عبر ما طرح مؤخرا من مشروع لهدنة إنسانية ما بين القوات المسلحة وما بين الدعم السريع، ومن ثم التعاون مع الآليات الدولية الممثلة في الخماسية إلى إطلاق عملية سياسية شاملة تضم الأطراف المختلفة في السودان.
14: أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي انكماش الاقتصاد السوداني بنسبة 40%، وأن 87% من الشركات أغلقت أبوابها بسبب الحرب. حول حقيقة هذه الأرقام تحدث لدبنجا الصحفي والمحلل الاقتصادي الأستاذ كمال كرار.
1: ما قالوا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن الاقتصاد السوداني والتدمير الواسع لحق بالاقتصاد من جراء الحرب يمكن يكون بس يعني يمثل قمة جبل الجليد، يعني الظاهر في هذا التقريب الممنهج بسبب الحرب وكذا، لكن الأرقام قد تكون متواضعة جدا مقارنة بالحاصل فعلا في السودان. يعني بعد أكثر من 3 سنوات على الحرب، يعني الاقتصاد السوداني قد يكون انكمش بأكثر من 60% وليس 45% كما قيل، يعني بسبب أنه الدمار الحاصل في القطاعات الإنتاجية دي خلال سنوات الحرب، يعني حتى يعني طال البنية الأساسية التحتية لهذه القطاعات اللي عايزة بعد أكثر سنوات وسنوات تنهض، برضو عايزة تمويل، والتمويل لا يوجد. بنك التنمية الأفريقي يقدر بأنه إذا وقفت الحرب في عام 25 أنه الاقتصاد السوداني محتاج سنويا ل 24 مليار دولار تتضخ فيه عشان تعيد تأهيل ما تهدم من بنيات اقتصادية، وحتى هذا الرقم يعني مستحيل استجلابه من منح ولا من قروض ولا من كده ولا حتى من ادخار ذاتي أو كده. فهذه الحرب اللعينة يعني رجعت الاقتصاد السوداني عشرات السنوات للوراء، يعني ولا توجد الآن أدنى فكرة يعني لكيفية إعمار الاقتصاد السوداني بعد انتهاء الحرب بسبب الظروف المحيطة بالعالم عموما وبالسودان خاصة وكده. يعني لكن الأخطر في الحرب دي من هذه الأرقام النزيف المباشر ل القوى المنتجة في السودان، القوى المنتجة اللي خرجت هسه من مناطقها وهي في حالة نزوح أو في حالة لجوء وما عندها أدوات إنتاج وما عندها طريقة ترجع في الظرف ده للقطاعات اللي كانت شغالة فيها.
9: سواء كان مزارعين ولا سواء كان عمال ولا حرفيين ولا مهنيين ولا كده. هو ده أخطر ضرر على الاقتصاد السوداني، وهذا النزيف سيستمر إلى ما بعد انتهاء الحرب وكده. فهذه الخسارة الفادحة يعني والضربة القاسمة اللي تلقاها الاقتصاد السوداني من خلال هذه الحرب، اللي هو تسرب القوى المنتجة دي والنزيف المستمر ده بخلاف قتلوا طبعا أو شردوا أو كده إلى شردوا إلى الأبد يعني من مناطقهم وكده. وعندنا كان مثل واضح جدا في الفترة من 2003 يعني لفترة 20 سنة أو أكثر ما حدث في دارفور، إن القوى المنتجة الرعاة ومربية الثروة الحيوانية والمزارعين وكده هاجروا بسبب الحرب إلى خارج السودان أو اللي قاعدوا في المعسكرات حول المدن، ديل يعني أصبحوا متلقين بتاع المعونات ويعني خرجوا من العملية الإنتاجية نهائيا. هسه السودان كله بواجه نفس المصير، ويمكن دي أخطر تداعية الحرب على الاقتصاد. نأمل فيما نأمل إنه الحرب دي لما تتوقف إنه الشعب السوداني ده ومن خلال دولة مدنية ديمقراطية ومن خلال تفكير بتاع تغيير جذري إنه يعني يكتشف من الطرق الكفيلة بإعادة تأهيل القطاعات الإنتاجية وإعادة يعني واستعدال يعني الاقتصاد السوداني بالشكل اللي ممكن يخليه ينهض في خلال سنوات قليلة وكده، بالجهد الشعبي ولا بالعون الذاتي ولا بالادخار الأهلي ولا بالودائع اللي ممكن يوفروها يعني السودانيين الموجودين خارج السودان لأغراض التنمية أو كده، ومن خلال خطة يعني اقتصادية معقولة وممكنة لإصلاح الاقتصاد السوداني وجعله ينطلق من جديد، خاصة أنه الإمكانيات الكامنة في الاقتصاد السوداني كبيرة وقادرة على أنها تنهض بالاقتصاد السوداني فيما بعد الحرب. لكن الشرط الوحيد لهذه يعني لهذه الخطة هي أنه تكون في دولة وحكومة يعني مدنية ديمقراطية يعني قادرة أنها تلتفت لهموم الشعب وهموم الوطن وتجد من الأفكار الاقتصادية ما يمكن من تجاوز يعني هذه المحنة التي تعرض لها الاقتصاد السوداني.
14: بعد أن حولت النيابة العامة الأماراتية قضية تهريب الأسلحة ضد 13 فرد بينهم صلاح قوش للمحكمة الاتحادية الاستئنافية، ينهض السؤال حول إمكانية واحتمالية مطالبة الأمارات السلطات المصرية بتسليم صلاح قوش. حول هذا الموضوع تحدث لدبنجة الأستاذ حاتم الياس المحامي وعضو الهيئة العدلية المؤقتة لحكومة تأسيس.
2: بعد الاتهامات التي وجهتها النيابة في الإمارات لمجموعة من السودانيين بأنهم كانوا ضالعين في جرائم تتعلق بتجارة السلاح وباختراق النظام المالي في الإمارات والتحايل والتضليل على هذا النظام المالي، وهي جرائم تعد بحسب القوانين في الإمارات جرائم كبيرة وجرائم خطيرة بحسب النظام القانوني في الإمارات، فمن المتوقع تماما أن تكون هذه الإجراءات في وجهتها الإجرائية وتقود إلى المطالبة بالمتهمين خارج دولة الإمارات. ومن بين هذه هؤلاء المتهمين هنالك صلاح قوش وغيره من المتهمين، ونحن هنا لا نتحدث عن استنتاجات أو توقعات أو مغاربة سياسية، وإنما مسار قانوني موضوعي تتبعه الحكومات. كذلك يعني الإمارات أيضا إذا متاح لكل الدول أن تلاحق الجرائم والمجرمين الذين قاموا بأعمال إجرامية خارج داخل أرضها وكانوا موجودين خارج هذه الأرض أو في أي دولة من الدول، فهي تلاحقهم حتى يتم محاكمتهم أمام القضاء الإماراتي. وهذه ليست بدعة، هو أمر من الطبائع ومن البداهات القانونية. بالتالي من المتوقع
16: في المسار القانوني، في المسار القانوني للبحث من المتوقع أن تطالب دولة الإمارات جمهورية مصر بأن تقوم بتسليم صلاح قش. أضيف إلى ذلك أن هنالك اتفاقية للتعاون القضائي والقانوني بين الإمارات ومصر في وقعت في العام 2000، وهذه الاتفاقية أيضا مستمدة من روح اتفاقية الرياض للتعاون القضائي عام 1983 بين الدول العربية. وكل هذه الاتفاقات تنص على تسهيل عملية تبادل المتهمين والمجرمين في القضايا حتى يحاكموا أمام الأنظمة القضائية للدول التي ارتكبت داخلها هذه الجرائم. هذا الأمر متوقع أن يتم، لكن في النهاية هي تقديرات الدولة في هل هي يعني تقديرات دولة الإمارات هل ستقوم بملاحقة ومطالبة المتهمين الذين ارتكبوا الجرائم في المسودة التي قدمتها حولهم وألقت القبض على بعضهم، أم أنها سوف تكتفي بهذه الاتهامات فقط إلى أن تستطيع أن تطالهم في الإمارات أو في أي دولة خليجية. عموما هذا هو المسار القانوني المتوقع في هذه القضية، أن تطالب الإمارات مصر بتسليم صلاح قش. وكما قلت أنا لا أتحدث عن في مقاربة سياسية ولا أتحدث بشكل استنتاجي، وإنما هذا هو المسار القانوني الطبيعي الذي يقود هذه الوقائع إلى نتائجها الإجرائية التي تحدثنا عنها.
3: يواجه طلاب الدراسات العليا بجامعة الخرطوم مشكلة في الحصول على الرقم الجامعي المطلوب لتوثيق شهاداتهم. حول هذه المشكلة تحدثت لراديو دبنجا إحدى الطالبات المتضررات.
21: الإخوة في إذاعة وراديو دبنجا على التحية والسلام، نحن خريجو جامعة الخرطوم كلية الدراسات العليا بمختلف التخصصات على عدة أعوام من العام 2018 حتى العام 2025. واجهتنا مشكلة في استخراج أرقامنا الجامعية، والتي صدر قرار يعني من وزارة التعليم العالي بلزوم كتابة الرقم الجامعي على الشهادات، ولم تصدر يعني الوزارة لخريجي كلية الدراسات العليا أي أرقام جامعية منذ فترة يعني. ولا يستطيع طبعا الخريج استخراج الشهادة بدون هذا الرقم الجامعي لأنها لم توثق في وزارة التعليم العالي ولا وزارة الخارجية، وتعطلنا كثيرا يعني في حياتنا وأعمالنا ووظائفنا سلبا نتيجة عدم استخراج الرقم الجامعي وبالتالي عدم استخراج الشهادة.

0: قامت كلية الدراسات العليا بمحاولات لمعالجة المشكلة بفتح روابط في للتقديم روابط للتقديم لاستخراج الرقم الجامعي في العام 2018 و 2022 و 2024 و 2025، لكنها لم تعالج المشكلة. يعني كانت محاولات فاضلة تم أعطى الخريجين، وعانينا كثيرا يعني من المشكلة دي. لذلك يعني عبركم نناشد الإدارة العليا بجامعة الخرطوم متمثلة في مدير الجامعة ووزير التعليم العالي، نرجو منهم أن يعجلوا في حل هذه المشكلة التي ضيعت علينا يعني فرص عديدة في التعيينات والترقي ومواصلة الدراسات العليا.
1: تسببت الحرب في مأساة كبيرة لطلاب الطب بجامعة الفاشر الذين تشردوا عبر مختلف ولايات السودان ولا يستطيعون الجلوس للامتحان رغم استيفاء الرسوم وكافة الإجراءات. المزيد في حديث الطالب سيف الإسلام إنابة عن زملائه بكلية الطب بجامعة الفاشر.
2: طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إحنا طلاب كلية الطب بجامعة الفاشر، وصراحة عندنا قضايا كبيرة جدا واقفة لنا في طريقنا، اللي هو المشاكل الإدارية، مشاكل من إدارة الجامعة ومن العمادة بتاعت الكلية ومشاكل أكاديمية. فنحن صبرنا كثير يعني، والآن زي ما قال الوضع اتأزم زيادة وخلانا يعني نطلع من الدائرة الصغيرة بتاعتنا ونخاطب المجتمع بالمشاكل وبالقضايا دي، لأنها أصبحت كبيرة وإحنا كطلاب بيجينا ما قادرين نتحمل يعني الظروف اللي إحنا فيها حاليا بسبب إدارة الجامعة. أول مشكلة عندنا اللي هو المشكلة بتاعت التقويم الدراسي. إحنا ممكن ما عندنا تقويم دراسي، ما عارفين المحاضرات بتبدأ 200، ما عارفين الامتحانات بتكون 200. يعني إحنا عادي جدا السيمستر نتيم في سنة، يعني إنه الجامعات الثانية في ظل الحرب ده بتعمل 3 سيمسترات في عام. إحنا الآن شغالين سنة كاملة يكون فيها سيمستر واحد، ما بين انتظار، ما بين تأخير، ما بين أساتذة ما شغالين، ما بين جدول ما طلع، ما بين يعني حاجات كثيرة. ده كله بسبب غياب التقييم الواضح وغياب التنسيق والخطة الواضحة. إحنا عندنا المشكلة اللي حصلت في الفترة الحالية دي، الطلاب كانوا في كسلة، إدارة العمادة بتاعت الكلية كانت في كسلة، وانا يا العميد اصلا شغال، العميد اصلا غايب من الحرب دي بدت، ما شفناه ولا جاء الجامعه ولا خاطب الطلاب ولا عارف الناس عايشين كيف. ففقط الكليه ممشيه بواسطه نائب العميد وموجودين في كسلة، وفجاه جاء قرار بانه ينتقلوا لام درمان. الناس ثاني شالت عفشه وشالت رحاله مشت ام درمان، لا في سكن في ام درمان، الجامعه وفر السكن، لا قالوا للطلاب دي يا اخي تسكن وين، لا رتبوا للحاجه دي. فحتى الناس لما نجوا من درمان على سنين المحاضرات تبدأ، المحاضرات وقفت، المحاضرات أصلا ما بدت. ليه؟ لأنه البيئة ما مجهزة، الأساتذة ما ما ما ما اشتغلوا، لأنه عندهم حق، لأنه إذا ارتجعوا ما وفرت لهم أبسط حاجة، البروجكترات بتاعت العرض والمشارح والمجسمات، الحاجات دي كلها ما موفرة. وحاليا الجامعة واقفة تماما رغم القرار بتاع الانتقال لمدرمان، والطلاب بس قاعدين يعانوا المعاناة بتاعت السكن والإيجارات، وقاعدين في مدرمان بدون دراسة. غير المسألة بتاعت الرسوم، يعني الجامعة تفرض عليك رسوم تدفع وما تلقى دراسة ولا تلقى تقويم ولا تلقى يعني أبسط حاجة من الحقوق بتاعتك. حاليا رسوم العام، رسوم القبول العام لدفعة 2023-2024 2 مليون، والله 2 مليون في العام. ده قبول عام، يعني زول جايب بحقه بنتيجته، ودي أغلى جامعة وأكثر جامعة بين الجامعات الحكومية. يعني في جامعات، أغلب الجامعات جيناهم 1,600,700,800 في الحدود دي، ليه جامعة الفاشر تعمل 2 مليون للقبول العام؟ فبتطلب قروش كثيرة مقابل لا شيء. ليه أصلاً الجامعة بتطلب من الطلاب يمشوا من درمان، تطلب منا أننا نمشي من درمان، وما في أصلاً بيئة مهيئة، ما في إدارة أصلاً، ما في وجود إداري، إدارة الكلية غايبة، ما في عميد، ما في أي حاجة هناك، أبسط المقومات ما فيش. احنا نمشي هناك عشان نعمل شيء يعني في مدرمان، عشان نعاني من موضوع الايجارات ومن موضوع المواصلات المافي والحاجات دي كلها والغلاء بتاعت المعيشه. فحتى عندنا المشكله برضو من المشاكل حقتنا مشكله الدفعه 28، الناس ديل هم خلاص باعتبارهم السناير الخريجين سنه خامسه او في خامسه حاليا، هم تضل لهم سنه واقل يتخرجوا، عندهم امتحان بتاع الباطنيه، امتحان النظري ودفعوا القروش، منتظرين الامتحان العملي عشان يمتحنوا، اجلوا لهم الامتحان قبل الموعد ب 24 ساعه، ليه ما عارفين، قالوا الميزانيه ما مصدقه.
1: عقدت الهيئه القياديه لتاسيس اجتماع ناقش العديد من القضايا الراهنه ومنها قضيه الحرب والاثار المترتبه

0: عليها. المزيد في حديث الأستاذ مكين حامد تراب مقرر الهيئة القيادية لتحالف السودان التأسيسي.
1: الهيئة حقيقة أنجزت لائحة تنظيم أعمالها، وأيضا حاول بشكل كبير جدا أن تفعل حياة كيلة، وكونت يمكن يكون لجنة تنفيذية من 11 لجنة متخصصة في مجالات مختلفة. الهدف منها تفعيل العمل السياسي والاتصال الخارجي والتنظيمي والقانوني والإنساني بصورة تكون فعلة والتعبية الجماهيرية. وأيضا اختارت رؤساء هذه اللجان المتخصصة ونواب ومقرري هذه اللجان، وحقيقة الهدف منها استيعاب كل الفعاليات وكل الجماهير وكل المنتمين لتحالف التأسيس، بحيث أنه حقيقة نخلق تفاعل جماهيري كبير وعريض يؤسس على الميثاق والدستور وينقل بشكل مباشر على كل القواعد وكل الجماهير، بحيث أنه حقيقة البناء دي يكون من الأرض من القاعدة العريضة، يعني من الفرقان والقرى والمدن، ويكون البناء حقيقة بناء حقيقي وجماهيري، والكل يقيف على مشروع التأسيس دي ببعده التغيير الكامل. الحاجة الثانية حقيقة الإضافية أيضا اختار الهيئة القيادية ناطق رسمي ونواب له، وأيضا هو مطالب أنه برضا أيضا أنه يعمل مكتب خاص بالناطق الرسمي، بهدف أنه تكون شاملة لكل القضايا المتعلقة بالفعاليات الهيئة القيادية بصورة خاصة وتأسيس بصورة عامة. أيضا تم إجازة حقيقة برنامج وموازنة الحكومة لسنة 2026، وأيضا وضعت الدورة موجهات عامة لورشة إنهاء الحروب وتحقيق السلام العادل والشامل. والورشة دي هي معنية بأنه حقيقة تدي الرؤية المتكاملة والمابينج الخريطة الكاملة لرؤية التأسيس لإيقاف الحروب وتحقيق السلام، ودي حقيقة معني بها أنه كل الداخل السوداني داخل الوطني والمجتمع الإقليمي والدولي بصورة يعني كاملة بالتفاصيل واضحة جدا بكوميتمنت حقيقة راعت فيها كل المشاكل المتجذرة التاريخية العميقة في السودان، وحاولت أنها حقيقة تعالجها بشكل شامل، حيث إن شاء الله بإذن الله تعالى تكون دي آخر الحروب ونعمل كلنا من أجل وطن يسع كل أهله.
0: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الاثنين 4 من شهر 5 سنة 2026. الحركة الشعبية تدين مقتل 10 مدنيين في منطقة بليلة بمحافظة الكرمك في إقليم النيل الأزرق في قصف بمسيرة تتبع للقوات المسلحة. قوات الدعم السريع تقصف شاحنة وقود ومصنع إيثانول في كنانة بالنيل الأبيض بالمسيرات، وهجوم جديد بالمسيرات على القبيط والتندلتي. والي القضارف يدعو لتوقي الحذر بعد الهجوم بالمسيرات الذي استهدف قيادة المنطقة الشرقية بالفاوم مساء السبت. مكتب الناظر التركي يوجه بإيقاف أي بث مباشر للفعاليات التي يخاطبها التريك حرصا على سلامته وسلامة الحضور. البرهان يزور أسرة كيكل للتعزية في مقتل شقيقه عزام وسط غياب لافت لقائد قوات درع السودان. استنكار واسع لتصريحات البرهان بشأن تعاون الأطباء مع القوات المسلحة في جنوب الخرطوم ومخاوف على سلامتهم. شبكة أطباء السودان تعرب عن قلقها البالغ بشأن تصريحات البرهان بأن الأطباء كانوا يعملون كمصادر. والي جنوب دارفور في بورت سودان يتهم الدعم السريع بمنع 500 طالب حاولوا الوصول إلى نهر النيل للجلوس لامتحانات الشهادة السودانية. 3 مسلحين يطلقون النار على سائق توك توك في أحياء غرب كسلة وينهبون مبالغ نقدية. مجلس رعاية الطفولة السوداني يكشف عن توثيق حالة اختطاف طالت 350 فتاة جرى بيعهن في دولتي النيجر والكاميرون. نزوح 3500 أسرة من كازجيل وأبو حراز بشمال كردفان وغرية ديبيكر بجنوب كردفان الأسبوع الماضي بسبب تفاقم انعدام الأمن. الهجرة الدولية تكشف عن نزوح 535 بسبب حريق مركز إيواء سوق الخضار في غولو بوسط جبل مرة. حريق يقضي على 35 منزل في خزان جديد بشرق دارفور يوم السبت الماضي. محكمة الأسرة والطفل بكسلة تقضي بالإعدام شنقا حتى الموت لمغتصب طفل عمره 10 سنوات. عودة التيار الكهربائي إلى حي الجريف بالخرطوم بعد انقطاع الدام لأكثر من 3 سنوات. وزير الأوقاف يصدر قرارا بتجميد مهام أمين أمانة الحج والعمرة بالمجلس الأعلى للحج والعمرة. نقابة الأطباء تستنكر عدم تمكن أكثر من 4000 طبيب من التسجيل لامتحانات مزاولة المهنة. السودان يخسر نحو 94% من حصته في سوق السمسم العالمي. مصير مجهول يكتنف جلوس التلاميذ غير الحاملين لبطاقات اللجوء في تشاد من الجلوس لامتحانات الشهادة. الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة تعلن أن تكفلها بنقل 5000 مواطن سوداني من مصر إلى الخرطوم. مجلس الوزراء يشدد على مكافحة الفساد والتهريب والمخدرات. وأخيرا مستمعينا الكرام، محلية نيالة شمال تشرع في إعادة تنظيم سوق موقف الجنينة بعد الحريق الذي اندلع مؤخرا.
1: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
2: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. واستشارتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، الطبيب بكلية مستشفى لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن سلسلة من حلقات برنامج التحصين الموسع أو التضعيم ومدى أهميته للأطفال والأمهات. أهلا ومرحبا بك.
3: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في كل ربوع السودان، عامة وفي أماكن النزاع في دارفور، جبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، نرحب بكم مرة تانية ونود لكم لمواصلة سلسلة حلقات إرشادات صحية. في الحلقة دي والحلقات الجاية هنبدأ نتكلم عن برنامج التحصين الموسع أو نسميه التطعيم، وده دائما بيكون بالنسبة للأطفال والأمهات. عشان كده لو في أي زول عنده سؤال بخص التطعيم أو التحصين ممكن يرسل سؤاله لإدارة البرنامج براديو دبنجا، أو التلفون بتلقوه في بداية الحلقة أو نهاية الحلقة، ونحن مستعدين إنه نجاوب عليه في الحلقات الجاية. نجي نشوف التطعيم أو التحصين هو شنو. التطعيم هو إعطاء الطفل أو الأم محلول زي دواء كده يسموه لغاح أو مصل عشان يقوم يحميهم من الأمراض. ده الفرق بينه وبين العلاج. لما نقول علاج معناته ان احنا بندي الطفل او الزول الكبير او الام ندي دواء بعد ما يحصل مرض، لكن التطعيم ان احنا بندي الدواء ده قبل ما يحصل المرض. عشان كده التطعيم هو مهم جدا جدا، لانه ان احنا بندي للطفل يكون سليم وقبل ما يجي المرض، وبالتالي ما بيكون بكلفنا كثير. وده مهم جدا بالذات انتوا قاعدين في محلات ما فيها امكانيات كثيره، ما فيها علاجات. لازم احنا بننصحكم انه كلنا لازم ندي اولادنا عشان يمشوا الطعمه، عشان نقدر نحميهم من الامراض. لانه لما ندي التطعيم والطفل لسه هو سليم وكده بيكون سهل، ما زي بعد ما يمرض. نيجي نشوف التطعيم يعني احنا بنديه 200. ندي التطعيم اساسا بنديه لكل الاعمار، الاطفال الصغار، الناس الكبار، الامهات، كلهم. لكن لما نقول برنامج التحصين الموسع او التطعيم الموسع، انا هنا بركز دائما للاطفال اعمارهم اقل من 5 سنوات، والامهات عمرهم من سن 15 سنه لحد 49 سنه. ليه ان احنا اخترنا الاعمار دي؟ لانه هم اكثر عرضه للامراض، يعني هم المضاعفات بيكون عندهم كثيره، لانه الطفل ما عنده مناعه، والام دائما لما تكون حامل بيكون برضه ما عندها مناعه، عشان كده المضاعفات بتكون كثيره. والشيء الثاني برضه لانه هم الاثنين الشفاه صغار، والامهات ما عندهم مناعه عشان يقدر يقاوموا الجسم زي الدور الطبيعي. الدور الطبيعي ممكن لو جاء اي مرض ممكن يقاومه، لكن المره لما تكون هي حامل او الطفل لما يكون صغير عمره اقل من 5 سنوات ما بقدر بيقاوم لنا المرض. النقطه الثانيه نيجي نشوف الامراض اللي نحن بنطعم منها الطفل او الام شنو. طبعا زمان كان نسميها امراض الطفوله السته، لان هي طعيمه، والامراض كان هي السل وشلل الاطفال والدفتيريا والتتنس لحديث الولاده والكتكوتة والحصبه. وبالإضافة للنسوان كان في بندوم التتنس، النسوان من عمر 15 إلى 49 كان بندوم التتنس بتاع الأمهات. لكن بعد ما تطور الطب والإمكانيات قام اكتشفوا لغاحات جديدة، وعشان كده قام أضافوه للبرنامج بتاع التطعيم. مثلا زي في تطعيم اسمه الالتهاب الكبد الوبائي، أو نسميه الهرغان، هرغان باء، أنا مسميه الهرغان باء. وبعد حزبة ألمانية هم الصفراء والنكاف، ودي ممكن في الحلقات الجاية نيجي نتكلم عنها بالتفصيل عشان ندي الناس عنها خلفية. يقوم يعني حتى الطفل لو شعر بأي واحد من أمراض يقوم على الأقل الأم تعرف دي ممكن تكون لي أعراض في المشكلة دي عشان تقوم تودي للدكتور بسرعة. الهدف من التطعيم شنو؟ الهدف من التطعيم إنه مفترض حسب البرنامج بتاع منظمة الصحة العالمية مفترض 90% من الأطفال مفترض في كل دولة مفترض يكونوا مطعمين كلهم كامل، وفي كل ولاية أو في كل قرية مفترض على الأقل يكون في 80% من الأطفال هم يكونوا طعموا. ليه قلنا 80 و90%؟ لأنه في 2011 لقوا إنه في زي 1,500,000 طفل ده ماتوا الأمراض بتاعت الطفولة اللي هسه أنا ذكرناها دي. والأمراض دي لو كانت طفل ممكن كان نحميها لو كانت أطفال دي للطعمه. عشان كده نحن بننصح الأمهات من مرة تانية بقدر الإمكان الأم لازم مجرد سمعت في برنامج بتاع التطعيم في أي محل تشيل طفلها وتوديه، وبعد ما طعمه ده كده طعم بدوها الكرد، الكرد بيكون مكتوب فيه الاسم بتاع التطعيم اللي أخذه الطفل والزمن بتاعه وكده، لأن الكرد ده ممكن يكون مستمر معه لعمره كله تحدي بعدين ما يكبر ويخش المدرسة بس عنه من الكرد ده. ولازم الأم تقوم تشيل طفلها وتحتفظ بالكرد بتاع التطعيم اللي بدوها له. وختاما هنا بنجيب هنا ونواصل في الحلقة الجاية، وهتكون نيجي نتكلم عن أنواع التطعيم شنو، وأننا بنطعم وكيف كيفية التطعيم والمضاعفات الصغيرة اللي ممكن بتحصل نتيجة للتطعيم، وممكن في بعض الأمهات يقوموا يخافوا منها يعني. وللمرة الأخيرة لو في أي زول أنت سؤال بخصوص المواضيع بتاع التطعيم ممكن يرسل سؤاله لبرنامج في نهاية الحلقة. وفوتكم بعافية وشكرا جزيلا.
2: نشكر الدكتور سلام حسن عبد الله على المعلومات القيمة ذكرتها لنا، وبنواصل معاك إن شاء الله في سلسلة حلقاتنا الجاية. وفي الختام أعزائي المستمعين، إذا عندكم أي استفسار أو محتاجين لأي استشارة طبية بخصوص أي مشكلة صحية، اتصلوا بينا في راديو دبنجا على نمرة التلفون 00-31-35-62-54-350. أكرر 00-31-35-62-54-350. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج استشارة صحية بنقول لكم قيلوا عافية.

0: اهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو طبنجة الاعزاء، ولكم نشرة الاخبار لليوم الاثنين 4 من شهر 5 سنة 2026. عناوين الاخبار: استهداف مطار الخرطوم للمسيرات لأول مرة منذ 7 أشهر، وقوات الدعم السريع تستهدف مواقع في 5 ولايات بطائرات مسيرة. نزوح أكثر من 3500 شخص من 3 مناطق بكردفان خلال يومين، ونزوح المئات من الكيل بالنيل الأزرق وسط تحذيرات من كارثة إنسانية. انتقادات واسعة لتصريحات البرهان حول دور الكوادر الطبية في العمليات الاستخباراتية، ولجنة المعلمين توثق مقتل 41 معلما منذ اندلاع الحد. مقتل مواطن في عملية نهب مسلح بكسل، وتعرض 3 لاجئات سودانيات لمحاولة اختطاف في أثيوبيا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو طبنجة، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. شنت قوات الدعم السريع هجوما بالمسيرات استهدف مطار الخرطوم ومواقع في محيطه لأول مرة منذ أكتوبر الماضي. ونشر شهود عيان صورا تكشف عن تصاعد أعمدة الدخان بعد استهداف المواقع بالمسيرات، مشيرين إلى أن هجوما آخر استهدف شارع بيت خيتم المجاور وقاعدة المرخيات. وأشارت المصادر إلى أن استهداف المطار ومحيطه جرى ب4 مسيرات وسط أنباء لم يتسنى التأكد منها حول إصابة الرادار. وأضاف شاهد عيان في هذا الخصوص:
1: نزلت في بيت في الميدان وراء صيدلية أنعام، واحدة وقعت في بيت، الثاني في المطار، تاني في الغيادة. تقريبا دي الأربعة اللي احنا سمعناهم. غايته في واحد من الشفع واقف شكله كده، جاته هنا ياسي ساقوته مستشفى الشرطة، هاسي قالوا في ترقوة وهنا سيدخل انه عملية.
0: نفذت قوات الدعم السريع هجمات بالطائرات المسيرة مساء الأحد، استهدفت عدة مناطق في ولاية النيل الأبيض وشمال كردفان والقضارف. وأفادت مصادر في كوستي راديو طبنجة أن الغارات طالت مدينة كنانة بولاية النيل الأبيض، ما أدى إلى تدمير خزانات للوقود ومصنع الإيثانول في مصنع سكر كنانة. كما استهدفت مواقع عسكرية في مدينة كوستي شملت مخازن للذخيرة والوقود. أما في ولاية القضارف شرقي السودان فقد استهدفت غارات معسكر الجيش في مدينة الفاو بجانب مرافق مدنية.
2: ضربت مسيرات الفاو غيادة المنطقة الشرقية وعدد من منازل المواطنين وأدت إلى خسائر. فأرجو أنه تعرفوا يا أخواننا وكل الشباب أنه الحرب دي ما انتهت، والجولات يعني الغادمة برضه حتكون كبيرة، فلذلك الناس ما تسترخي وما تستكين. وأرجو أنه يكون كل زول جم سلاحه وأنه الناس انضموا للمعسكرات. الموضوع ده يا أخواننا طويل يا ناس، الموضوع ده طويل جداً، نهايته اللي نحن نقيف صف واحد ونصد لعدونا ده.
0: وفي مدينة تندلتي أشارت مصادر إلى تدمير 18 عربة عسكرية بينها ناقلات وقود ضمن هجوم استهدف مواقع عسكرية بالمنطقة أمس. وفي شمال كردفان أكد شهود عيان تعرض مكتب والي الولاية وفندق زنوبيا بمدينة الأبيض لهجمات بطائرات مسيرة دون تسجيل خسائر في الأرواح. وفي دارفور أفادت مصادر باستهداف الملم والجنينة بطائرات مسيرة. أدانت مجموعة محمود الطوارئ هجوم القوات المسلحة بمسيرة على منطقة بليلة في النيل الأزرق يوم السبت، ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص. من جانبه أدان مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان استهداف قوات الدعم السريع لمصنع الإيثانول بمدينة كنانة بالطائرة المسيرة أمس. وأضافت رئيسة المرصد نور كشكوش لراديو طبنجة في هذا الخصوص:
3: إحنا بندين الشيء اللي حصل ده تحديدا لأنه بيأثر على خروج، إذا المصنع مثلا خرج من الخدمة بنلقى إنه بتتأثر يعني شرائح وازعة جدا من المجتمع الموجود هناك اللي، فأنا بفتكر إنه دي من الجرائم الخطيرة جدا، أو ملزمين أطراف الحرب بأنهم هم انتبهوا لها ويلتزموا بالقانون الدولي الإنساني ويلتزموا بعدم التعرض للأعيان المدنية.
0: أثارت تصريحات رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بشأن عمل كوادر طبية كمصدر للجيش أثارت مخاوف على سلامة العاملين في القطاع الصحي. وقال الحقوقي عثمان صالح لراديو طبنجة أن أي تورط مباشر من الكوادر الطبية في أنشطة عسكرية قد يفقدهم هذه الحماية ويجعلهم أهدافا عسكرية وفقا للقانون الدولي. وأوضح أن تصريحات البرهان قد تعرض الأطباء لمخاطر إضافية من خلال الزج بهم في سياق الصراع. وأضاف الحقوقي عثمان صالح لراديو تبنك في هذا الخصوص:
4: الكوادر الطبية بما فيهم الأطباء ملزمين بموجب القانون الدولي الإنساني عشان يستفيدوا من الحماية يؤدوا عملهم المهني بحيادية كاملة. نقلوا أي معلومات عسكرية أو استخباراتية ممكن يستفيد منها الطرف الثاني في الأعمال الحربية يبقى كادر الطب المحدد هنا فقد الحماية بتاعته لأنه اشترك اشتراك مباشر في الأعمال العسكرية. تبادل معلومات عسكرية مع طرف من الأطراف معناته أنت شاركت في الأعمال العسكرية.
0: من جانبها أعربت شبكة أطباء السودان عن قلقها البالغ عزاء التصريحات المنسوبة لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان. وقالت المتحدثة باسم الشبكة تسنيم الأمين لراديو طبنجة أن هذا الحديث يتنافى مع رسالة الأطباء الإنسانية ويعرض حياة المئات من العاملين في المجال الصحي لخطر جسيم خاصة في ظل استمرار الحرب. وأضافت في هذا الخصوص:
5: تطالب شبكة أطباء السودان بوقف فوري لاستهداف المرافق الصحية وتدعو إلى فتح مسارات إنسانية آمنة وعاجلة لضمان وصول الإمدادات الطبية والكوادر الصحية إلى مدينة الدلنج، كما تناشد المنظمات الدولية والإقليمية والإنسانية التحرك الفوري لتقديم الدعم اللازم وإعادة تأهيل المؤسسات الصحية بما يسهم في إنقاذ آلاف الأرواح المهددة ويحد من تفاقم الكارثة الإنسانية التي تشهدها المدينة.
0: توفى المواطن نصر الدين علي عبد الله اليوم الاثنين متأثر بإصابته بطلق ناري في عملية نهب مسلح بكثرة. وقال مواطنون لراديو دبنجة أن ثلاثة مسلحين اعترضوا طريق نصر الدين أمس أثناء قيادته توك توك على الطريق القومي غرب كسلة وأطلق عليه النار ما أدى إلى إصابته ونهب ما بحوزته من مبالغ نقدية، حيث توفى المصاب اليوم بعد خضوعه لعملية جراحية بالمستشفى. قتل المواطن داخل منزله في المجلد بولاية غرب كردفان يوم السبت الماضي. وقال المدير التنفيذي لمحلية المجلد في مجلس الأعزاء أمس قال أن لجنة الأمن تدعم قرارات الإدارة الأهلية التي نصت على منع سداد الدية التي تبلغ 40 رأسا من الماشية في حال قتل لص، ووجه بإقلاق أندية المشاهدة ومحلات ستارلينك من الساعة 10 مساء قبل بداية زمن الدوريات، مهددا باعتقال المعترضين على هذه القرارات. وأضاف في هذا الخصوص:
6: القرارات اللي صدرت دي نحن في لجنة الأمن أي ذل يحاول يرفض القرارات بتاعت الإدارة الأهلية ويزعى لعدم تنفيذ قرارات الإدارة الأهلية يمشي جريس طوالي. الذل ده أيا كان وضعه، لو كان عمدة ولا عسكري ولا ذل من الأعيان ولا مدرس بيعبس بالقرارات بتاعت الإدارة الأهلية اللي بتستهدف الأمن في مدينة المجلد، الذل ده يمشي جريس طوالي.
0: تعرضت ثلاث لاجئات سودانيات لمحاولة اختطاف مسلح صباح اليوم الاثنين داخل معسكر أفتيت للاجئين بإقليم أمهر الأثيوبي. وقال لاجئون لراديو طبنجة أن الحادثة وقعت نحو الساعة 6 أو 7 صباحا عندما توجهت مجموعة من النساء إلى أطراف المعسكر لجمع الحطب، حيث تعرضنا لمحاولة اعتداء واختطاف تحت تهديد السلاح. وأوضحوا أن المسلحين أطلقوا النار قبل أن يفروا بعد تدخل شباب كانوا بالقرب من موقع الحادث. حذرت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق من تدهور الأوضاع الإنسانية نتيجة استمرار العمليات العسكرية مناشدة بالتدخل الإنساني الفوري. وأشار علي هجو الأمين العام للمبادرة إلى نزوح أكثر من 100,000 مدني من مناطق الكرمك نحو التمازين ومناطق أخرى وسط نقص حاد في الخدمات والمساعدات الإنسانية، إلى جانب وجود عالقين في المناطق الحدودية مع أثيوبيا في ظروف قاسية، مناشد بضرورة وقف الحرب والتدخل الإنساني العاجل. وأضاف علي حجو في هذا الخصوص؟
7: بالإضافة إلى محافظة قيسان، أكثر من 100,000 مواطن دخلوا إلى مدينة الدمازين، أوضاعهم الإنسانية صعبة جدا، الخدمات المقدمة غير كافية. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني الناشد، المنظمات الإقليمية والدولية، بالتوجه فورا لإغاثة الناس ووصول المساعدات الإنسانية، خاصة المناطق الحدودية مع دولة إثيوبيا تجاه الكرموج وقيسان. هنالك مواطنين عالقين في الحدود في الخيران وفي الوديان، أوضاعهم الإنسانية بائسة جدا.
0: أعلنت مفوضية الشؤون الإنسانية في إقليم النيل الأزرق إطلاق مبادرة للحماية الاجتماعية تستهدف دعم 10,600 امرأة في محليتي الدمازين والروسيرس. وأكدت المفوضية سعيها لتوسيع نطاق المبادرة مستقبلا لتشمل نحو 30,000 امرأة، نظرا لحجم الاحتياجات المتزايدة في الإقليم. وأضافت في هذا الخصوص:
8: الحمد لله النتيجة وضحت، اللي هو استهدفوا 10,600 امرأة. 10,600 امرأة على المحافظتين اللي هو الروسيرس والدمازين، حتكون لنا إضافة، لأنه أنتم عارفين النساء الحوامل هم في حوجة ماسة وحوجة اقتصادية متنوعة.
0: كشفت لجنة المعلمين السودانيين أنها وثقت مقتل 41 معلما ومعلمة ضمن سلسلة من الانتهاكات بحق المعلمين والمعلمات في السودان منذ اندلاع الحرب، شملت القتل والاعتقال والفصل التعسفي. وقالت اللجنة في بيان بمناسبة يوم العمال أن إجمالي ما تم توثيقه بلغ 116 انتهاكا، من بينها اعتقال وإخفاء 26 معلما، إلى جانب فصل 49 معلما تعسفيا من قبل جهات حكومية. كشفت المنظمة الدولية للهجرة النزوح 2,600 شخص من قريتي أبو حراس وكازجيل بمحلية شيكام في شمال كردفان يومي الأربعاء والخميس. وفي جنوب كردفان كشفت المنظمة النزوح 950 شخص من قرية ديبيكر بمحلية الجوز يوم الخميس، مشيرة إلى توجه النازحين نحو محلية شيكان. وفي النيل الأزرق كشفت المنظمة النزوح 745 شخص الأسبوع الماضي من قرية الكيلي بمحافظة الكرموك نتيجة تفاقم انعدام الأمن. قال اقتصاديون أن الحرب في السودان تسببت في تدمير واسع وعميق للاقتصاد الوطني، مرجحين أن حجم الانكماش الحقيقي قد يتجاوز 60%، وهو أعلى التقديرات المتداولة. وقال المحلل الاقتصادي كمال كرار لراديو تبنغا أن الدمار طال القطاعات الإنتاجية والبنى التحتية بشكل كبير، ما جعل عملية إعادة الإعمار طويلة ومعقدة وتحتاج إلى سنوات من العمل المكثف. وأضاف كمال كرار لراديو تبنغا:
9: القوى المنتجة اللي خرجت هسه من مناطقها وهي في حالة نزوح أو في حالة لجوء وما عندها أدوات إنتاج وما عندها طريقة ترجع في الظرف ده للقطاعات اللي كانت شغالة فيها، سواء كان مزارعين ولا سواء كان عمال ولا حرفيين ولا مهنيين ولا كده، هو ده أخطر ضرر على الاقتصاد السوداني، وهذا النزيف سيستمر إلى ما بعد انتهاء الحرب وكده. فهذه الخسارة الفادحة والضربة القاسمة اللي تلقاها الاقتصاد السوداني من خلال هذه الحرب.
0: كشف مكين حامد تيراب مقرر الهيئة القيادية لتحالف السودان التأسيسي تأسيس أن الهيئة شكلت في اجتماعها الأخير الأسبوع الماضي لجنة تنفيذية تضم 11 لجنة متخصصة. وأشار في مقابلة مع راديو دبنغا إلى اختيار ناطق رسمي ونواب له، مؤكد إقرار برنامج وموازنة للهيئة، كما وضع الاجتماع موجهات لورشة لوضع رؤية لوقف الحرب. وأضاف في هذا الخصوص:
10: هذه الأيام جاري العمل بصورة جادة جدا لإكماله، وكونه يمكن يكون لجنة تنفيذية من 11 لجنة متخصصة في مجالات مختلفة، الهدف منها تفعيل العمل السياسي والاتصال الخارجي والتنظيمي والقانوني والإنساني بصورة تكون فعلة والتعبئة الجماهيرية. وأيضا اختارت رؤساء هذه اللجان المتخصصة ونواب ومقرري هذه اللجان.
0: قال شريف محمد عثمان القيادي في المؤتمر السوداني أن الدعوة لحوار من قبل الحكومة في بورت السودان تفتقر إلى الأساس المنطقي، واعتبره حوارا بين أطراف متطابقة وداعمة للحرب. وأوضح في حديث لراديو طبنجة أن هذا الحوار يهدف لإنشاء حاضنة ديكورية للبرهان، محذرا من أن تؤدي هذه الخطوات إلى تكسيم السودان وتمزيقه. وأضاف شريف محمد عثمان في هذا الخصوص:
11: والحوار يجب أن يقود لسلام دائم والسلام، لا ينبغي أن يكون الحوار هو لتمكين مجموعة سياسية من مفاصل السلطة وإنشاء حاضنة ديكورية. نحن لدينا موقف واضح منذ اندلاع هذا الحرب، رافضين لها وداعين أطرافها لإيقافها عبر حل سلمي والتفاوض. لذلك يكون المدخل الأول هو مدخل مرتبط بوقف إطلاق النار، ومن ثم يجب يعني البدء في إدخال المساعدات الإنسانية.
0: وفي المقابل قال الكاتب الصحفي مكي المغربي لراديو طبنجة أن الحوار السوداني يمثل تطورا إيجابيا، خاصة إذا انطلق بما سماه بشرعية الدولة الوطنية بقيادة كامل إدريس. وأوضح أن الحوار المرفوض هو الذي يهدف إلى شرعنة الميليشيات وبقائها، وكذلك شرعنة التدخل الأجنبي، مشير إلى ضغوط دولية لفرض هذا النوع من الحوار. وأضاف في هذا الخصوص:
12: نحن نفرق بين الحوار لإنهاء الحرب والميليشيا وإنهاء حالة التمرد وإنهاء المخطط المعادي للسودان، والحوار الذي يأتي لشرعنة الميليشيا وبقائها على وجه الأرض وشرعنة التدخل الأجنبي. فالحوار على نوعين: حوار مقبول لأنه يؤدي إلى إنهاء هذا الوضع القاتم.
0: من جانبه شكك الصحفي غرشي عوض في استعداد قيادة الجيش لتوفير شروط الحوار السوداني الحقيقي التي ترضي المطالبين بانتقال مدني ديمقراطي ووقف الحرب. وقال لراديو طبنجة أن الدعوة الحالية للحوار تندرج ضمن ترتيب البيت الداخلي للقوى المساندة للحرب، مؤكد ضرورة وقف الحرب كأولوية. أعلنت منظمة الأمل والملاذ للاجئين بالتعاون مع منظمة مناصرة ضحايا دارفور عن اكتمال مشروع شمل 30 مقعدا دراسيا ومكتبين للمعلمين ووحدة تخزين في محلية طويلة. وقال آدم موسى أوباما مدير المنظمة لراديو طبنجة أن المشروع شمل توصيل وتركيب الأساس داخل إحدى المدارس المحلية. وأضاف آدم موسى أوباما لراديو طبنجة في هذا الخصوص:
13: دي شراكة بين ثلاثة منظمات اللي هي منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومنظمة الأمل والملاذ للاجئين وجمعية يلا نبتسم. المدرسة بتتكون من 6 فصول وبتسع لعدد أكثر من 351 تلميذ وتلميذة. استطعنا من بعد الإنشاء بتاع المدرسة وفرنا إجلاس للمدرسة وللمكتب بتاع المعلمين، إضافة لذلك وحدة تخزين، ووفرنا آليات لحفظ المياه. المدرسة هي الآن اكتملت بشكل كبير، ودي جات نتيجة لجهود شعبية من السودانيين وأصدقائهم.
0: الخبر الأخير في النشرة: قالت لجنة المعلمين السودانيين أن إدارات التعليم بمحليتي الكوليت والدبة استدعت عددا من المعلمات من بعض المدارس بسبب الإضراب. ولوحت الإدارات بإجراءات وصفتها بالتعسفية، شملت نقل معلمين وتوزيع طالبات مدارس على أخرى في مدينة دونغولا، وأعلنت اللجنة رفضها لهذه الإجراءات. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحية.
14: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
15: من قلب الشعر ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب.
16: الأدب أنا بفتح المايك للشباب،
15: للموهبة وللكلمة الصادقة.

مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب، ابتدى المشوار. الراب بيتميز بالواقعية، فهو بيتحدث عن الفقر والمشاكل النفسية والنجاح المادي بصدق كبير. هذا القرب من لغة الشارع جعل جيل الشباب يجدون فيه مرآة بتحكس حياتهم أكثر من الأغاني العاطفية التقليدية. شهد الراب طفرة هائلة خاصة في مصر والسودان والمغرب والسعودية، حيث أصبح الرابرز هم نجوم الصف الأول الذين يحيون أضخم الحفلات ويتصدرون الإعلانات التجارية، متفوقين في أرقام المشاهدات على مطربي البوب الكلاسيكيين.

0: حلقة جديدة مع الرابر القائم سنيك. مرحب بك في دبنجا راب.
1: مرحب بك ومرحب بمستمعين راديو دبنجا في كل بقاع الوطن العزيز. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا القائم محمد أحمد إبراهيم بلة AKA سنيك أو القائم سنيك.
0: بداية كلمنا عنك وعن ملامح رحلتك، البدايات والمحطات المختلفة.
1: حقيقة أنا يعني علاقتي بالراب علاقة قديمة شديد، ووقت بديت أسمع الراب أنا كنت لسه يعني طفل، 2009-2010 في الحدود دي. أخوي الكبير كان عنده تلفون وعنده الأغاني الغربية، ناس توباك شاكور 50 سنت سنوب دوغ والجماعة دي، فأنا كنت مرات بسرق منه التلفون وبمشي بسمع الأغاني دي إذا لقيته ما فيش يعني، وإذا هو قاعد بقول له يعني شغل لينه. كنت بستمتع جدا للحاجة دي، وكنت بكتب شعر في نفس الزمن، كنت بقوله في الطابور الصباحي مرات مع أصحابي، ومرات كده بيني وبين نفسي يعني بكون مستمتع به وبرأي. فلما اكتشفت إنه في رابرز عرب بغنوا راب، الحاجة دي كانت دخيلة علي في الفترة ديك، وكنت مستمتع جدا يعني. ناس كلاش وعبادي، فشوية شوية اكتشفت انه برضو في في في في حاجة اسمها راب سوداني برضو ما كنت بعرفها، ناس الهود بويز، علي جيكس، سونامي، وعندك ناس استيفان كونكشن، الجروب بتاع ناس جوطة وسودان كونكشن، موسيقى 56، ديل كلهم يعني أسهموا في إنه شنو الواحد يعني رغبوني في المجال ده، واللي حسيت الحاجة دي إنه أنا بقدر أعملها. فالصراحة كنت بعمل أغاني الزمن ذاك يعني ما على قدري كده يعني، أغاني ركيكة شديد، وكنت يعني كان أصحابي بيرفعوا لي وبطبلوا لي على شنو أنا ما عارف، هو هنا الحنك بتاع الأصحاب ده. واستمر الحال هكذا يعني لحد ما خشيت الجامعة، وكنت داسي الموضوع ده يعني اللي في ردي المقربين بيعرفوا انه شنو انا بغني رب، لكن العامة كده ما بعرفه. فشوية شوية يعني تغلبت على الخوف الجواي ده، وقلت يعني شنو اظهر الحاجة دي. فانا يوم طلعت في برنامج ثقافي وغنيت، فكان تفاعل الجمهور تفاعل كبير جدا، والشي اللي انا كنت متخوف منه انه انا قريت الجامعة في شندي، يعني شندي دي عبارة عن دلوكة وصوت وكده، ما كنت قايل انه شنو المجتمع ده حيتقبل الحاجة دي، بس حصل العكس يعني. انا لما طلعت المسرح وشفت تفاعل الطلبة والحضور حتى على مستوى الكاست بتاع المعلمين، فالحاجة دي حفزتني زيادة، ويعني كده حسيت انه انا حاقدم. بعدها اتعرفت على واحد هناك في شندي، وعرفت انه عنده محل بتاع تسجيل، استديو بسيط كده في بيته، لابتوب ومايك وبتاع، هما شيء سجلت عنده الصراحة، وقف معي وقفة حقيقية، سجلت عنده تراكين. وبعده اتعرفت عليه مهاب كباشي MO3 برضو وقف معي يعني، وكده سجلنا وهو وصلنا في المجال ده.
0: وكيف بتغيم تجربة الشباب في الراب؟
1: والله حاليا الراب أخذ حيز كبير جدا في الوسط الفني في السودان على وجه الخصوص، انتشر واسع جدا، والناس بقت يعني زي ما بقول القاصي والداني، الكبير والصغير كلهم بيقوا بيسمعوا راب. لكن الشباب حاليا يعني لو لاحظت انه يعني بقى خالي الوفاض يعني ما فيه معنى. الراب حاليا بقى خالي معنى، خالي مضمون، خالي قضية. زمان الراب الشيء اللي بنعرفه، الراب الزمان اللي بيقدموه الأجيال اللي سبقتنا، تمام، يعني بيكون فيه شنو، فيه رسالة. لكن حاليا الراب بقى عبارة عن شنو، وسيلة ترفيه، أي كلام وخلاص يعني، معاه لحن جامد فالناس دي عايزة ترقص بس، ما ما ما ما فيه كده يعني مضمون. فأنا بتمنى لي قدام الحاجة تتصلح يعني. الراب ده ما عبارة عن إبراز عضلات وأنا وإنت وما عارف لقويتك ضرب لي وأنا أسافيها، الراب لا الراب معجم بتاع معاني يعني، الراب وسيلة لسلاح ذو حدين، فنحن ما نستخدم سلاح ذو حد واحد، بيفات وكلام بالشكل ده يعني. في مواضيع كثيرة محتاجة انه شنو نسلط عليها الضوء، بما انه الراب حاليا ما اخذ زي ما قلت لك الحيز الكبير ذاك، فنحن ده الزمن اللي الراب بيكون فيه شنو عنده قضية، لانه حاليا معظم الشعب السوداني ده بيسمعه تمام. فلازم يعني الرابرز رسالتي للرابرز انه يكون شنو عندهم تراكات او اغاني يناقشوا فيها قضايا، حتى لو لو لو لو لو, لو, لو ما لقت حل اقلها شنو يكون يتسلط عليها الضوء.
0: كثير من الرابرز السودانيين ومجموعة كبيرة من القضايا اللي بتتناقش عن طريق فن الراب، شنو الحاب بتقدمه في مشروعك؟
1: والله حاليا انا شبه واقف من الراب، لكن لي قدام ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في حاجات في اعمال كثيرة جدا حلوة هتنزل، يعني في في في اساليب جديدة كليا، والناس اللي بيعرفوني طبعا بيعرفوا انه انا اسلوبي في الراب خشن شديد، فحغير من الحاجة دي، هيكون في أعمال إن شاء الله تلامس الوجدان، وفي أعمال تسلط ضوء على قضايا، وفي أعمال ترقص، وفي أعمال كثيرة جدا حلوة إن شاء الله جاية في الطريق، أنا حاليا شغال عليها زي ما بقولوا ده الهدوء ما قبل العاصفة.
0: ولو بقيت المسؤول عن السين السوداني في السودان لمدة يوم واحد، شنو أول قانون حتغيره عشان تدعم الشباب الصاعدين؟
1: والله الصراحة السؤال صعب شوية، لأنه الشباب الصاعدين دي اللي يعني بتواجههم كمية جدا من المشاكل في المجال، لكن تقدر تقول إنه شنو يعني أنا لو بقيت مسؤول عن الحاجة دي يعني هعمل شركة إنتاج تكون شركة كده ضخمة، وأعمل فيها برنامج زي نظام شنو نجوم الغد عرفتها، فهيجوا المتسابقين نشوف نختار منهم الناس المبدعين، الناس اللي كده بنحس انهم فيهم بصص امل لقدام انهم حيقدموا في في في في في في الساحه او في السن، وحنتبناهم الشركه حتتبناهم حتظبط لهم امورهم كده يعني، وحنشتغل لهم اغانيهم فيديوهاتهم،
2: لانه دي العقبه اللي بتواجه الرابرز عموما، او تقدر تقول 90% من الرابرز.
0: شكرا جزيلا الرابر القائم سنيك، كنت ضيفنا في دبنج راب، على امل انه نتقابل في مساحه مختلفه.
1: شكرا لراديو دبنج على المساحه الجميله دي يا اخي، وان شاء الله اكون ضيف خفيف الظل عليكم، وان شاء الله تكونوا استمتعتوا معي زي ما انا استمتعت وانا بتكلم معكم. ان شاء الله نتلاقى في مساحات اوسع
0: وجميله الاغنيات على دبنج راب.

0: هل قدروا مغنيات الراب النساء إنهم يتناولوا قضايا النساء المهمة في الفن الخاص بالراب؟ ده اللي حنجاوب عليه وفي الحلقة الجاية من دبنج راب. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 0.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص حول المسيرة المطلبية التي نظمتها منظمة المجتمع المدني في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان يوم الأربعاء. ومعنا السيد بلبك دينكوال سلطان عموم دينكا نانغوك للحديث حول الموضوع. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة.
1: شكرا لراديو دبنجة اهتمامكم على الأوضاع في منطقة أبيي. بالأول طبعا مطالبنا كإنسان أبيي طبعا الوضع لا زالت في موعة, لم يتم أي معالجة في بروتوكول والجزر مشاكل بخصوص المنطقة أو بتعاليم المواطن. عشان كده بنشوف وجود يونسكو في حرم بتاع المظلة بتاع المجتمع الدولي مهم, لأنه الدولتين فيهم أمر بأنهم الأولى لحل مشكلة أبيي, مع عندهم فرصة على أساس يقدر يتوجهوا للمشكلة. بيشوف المشكلة أبيي بالنسبة لهم بتكون مشكلة ثانوية, زي ما السودان في الوضع الحرب ما بينهم براهم وجنوب السودان برضو ما مستقر سياسيا بنفس الوضع, والمنطقة بتعاني من بعض الحجوبات سواء كان من السودان سواء كان من جنوب السودان من جنوب السودان ولا من منطقة الشرق جنوب السودان. طبعا من نرخ المنطقة بتعاني بجزء من الإجرامات أو بحيث شكل بها. يعني بنشوف بأنه وجود بتاع اليونسكو مهم, لأنه حتى ولو بقى بين فيه شكلية حيبة دولية ممكن يلقي احترام من كل الدولتين, لأنه هم أعضاء في الأمم المتحدة.
0: نعم,
1: لابد يحترموا أبيس القرارات بتاعهم.
0: بس معلش للمقاطعة, القلق شنو؟ هل يعني ولايته قرب ينتهي ولا الحاصل شنو اللي انتو مطالبين بيبقى وهو اصلا موجود؟
1: لانه في القرار 2025 يوم 14/11 تم التجديد بتاع يونسكو لمدة سنة, لانه كان يتجدد كل 6 شهور لكن جددوها لمدة سنة, وكان في 5 نقاط ذكروهم. على اساس ال5 نقاط المفروض يكون فيها تقدم من الدولتين على اساس اللي قال بحدث العمليه ده, انه مهتمين باهتمام بحل مشكله أبيي. ال5 نقاط اذا ما قدم من الحاجه معناه ممكن الامم المتحده تسحب وافد يونسكو من المنطقه, لانه بيشوف الدولتين ما مهتمين, وحسب قرار بتاع ترامب بأنه هم أمريكا هو بيساهم بنسبة كبيرة في دعم للقوات بتاع الأمم المتحدة في كل في كل العالم, وما في أي تقدم وما في أي خطوة وما في داعي يقدر يصرف أموال بتاعته ده في شيء ما له أي تقدم وما بيفيد مستوى.
0: طيب السلطان, ما هي أبرز النقاط الخمسة اللي نصت عليها بعثة اليونسكو 2025 لعاقبة تجديد ولايتها للبقاء في المنطقة؟
1: أولا, واحد الجسم المؤسسية بين كان الخلق بين الدولتين على أساس يقدر يجلسوا ويناقشوا مثل أبيي الواب في محيطة أجو, لأنهم كان فترة ما قادرين يقعدوا عشان يقدر يتفاهم في نفس الوقت. واحدة. الحاجة الثانية, مفروض التعيين نائب بعثة الأمم المتحدة المدني على أساس يدير الأمور المدنية والسياسية في المنطقة. الثالث, لأنه بكون في قوات

0: القطر. الثالث لأنه ذكور في قوات بتاع البوليس من الدول الأخرى، على أساس زي 640 يجيبوها في المنطقة فيها، على أساس يجي يدربوا البوليس في المنطقة عشان يقدر يقوم بحماية جزء من ده. ما كان بكده. الحاجة الثالثة كان بيشوف أنا المفروض تكون في الطريقة المؤسسية للمؤسسة المشتركة، ودي إن إحنا طبعا عندنا النظر فيهم ما ممكن، لأن ما بنقبل أن المشتركة ما بنقبل بأي مؤسسة مشتركة في المنطقة، لأنه أساسا هي أساس للمشاكلنا اللي إحنا فيه ده. لأن في أحداث بتاع 2008 وأحداث بتاع 2011 كلها كان من القوات المشتركة ومن المؤسسات اللي كانت مشتركة، سواء كانت في المجلس أو في الحكومة، لأنه بتجي من جانب الوكيل الداعم بتاع من المؤتمر الوطني ما بيقدر بيشتغل على حاجة يقدم المنطقة، إنما بيدور لأشياء بيقدر بتدمر المنطقة. وما في وجود، ما في اي سبب تكون، لانه في المحكمه بتاع حدد المنطقه بتاع قبائل نواب التسعه حددتهم، وبقى يبقى ما في اي سبب لانه المنطقه يشارك في اي مؤسسه ثانيه، لانه طبعا المنطقه محدوده بكده. لكن ما بيمنع، لانه اي مواطن لو عنده الحركه على اساس لا يمشي هناك زي ما نحن بنمشي خرطوم، بنمشي في اي مناطق ثانيه، حاجات عاديه ما في اي مانع ده. لكن عشان تيجي يشارك المواطن من ضمن المواطن في المنطقه دي ما ممكن، لانه المحكمه بتاع الحاكم حدد حقوق بتاع المشيرين شنو في المنطقه دي، حقوق اللي هو الراي والماء،
1: نعم
0: ده الحقوق الشرعيه اللي احنا معترفين بيهم. اي
1: طيب
0: حاجه ثانيه المفروض تتعمل في المنطقه.
1: نعم، وحسف ما في تقدم في الحاجات المطالب الخمسة أو النقاط الخمسة المنصوصة في الإعلان؟
0: والله حسب المنظومة الخاص للأمم المتحدة للقانون الأفريقي فعلا بيشوف في بعض النقاط منطقية، وهو سعي فيه على أساس يكون في تحرر قبل الفترة، قبل
1: نعم
0: الفترة المحددة، لأنه المفروض في يوم 1/9 المفروض الأمين العام للأمم المتحدة يقدم تقرير عن التقدم في منطقة ربيعي لجلسة 14/11/2026.
1: نعم
0: هل يمكن حل هيجدده اليونسفا ولا ممكن بعدها ما يتم تجديده؟
1: نعم طيب، التظاهرة بتاعكم بتاع يوم الأربعاء حملت مطالب، يعني المطالب اللي كان قدمته اللي هو المجتمعات أو المكونات بتاعت المجتمع بما فيهم الإدارة الأهلية والأجسام الشبابية ومنظمات المجتمع المدني بشكل عام، المطالب شنو؟
0: مطالبنا نحن اولا بنطالب بالبقاء اليونسفا على الضوء بانه اليونسفا هو حمايه للمواطن، والانسان زي اي انسان في اوروبا ولا في اي دول غدا ولا في افريقيا، وله حق عايز يتمتع كانسان في اي في الحياه بتاعته، ما يكون مضايق بالاساس. عشان كده نحن بنشوف طالما الدولتين لسه ما قاعد نفهم، المفروض الامم المتحده يشوف الطريقه يدير الامن بتاع المنطقه بتاع بيي عشان المواطن يكون مستوعب، حتى يوم ممكن الدولتين تكون لهم وكيل عشان يقدر يجلس. لو حصل اي تقدم في بعض الحاجات الخمسه وبتقدر فيها اوكي ما في اي مشكله، نحن بنشوف لانه الامن، لانه اذا صعوبه القوات بتاع اليونسكو في منطقه ريوي معناه حقيقه لانه الحكم هذا على انسان منطقه ريوي بالاعدام ولا باي شكل ده عدم وجوده،
1: نعم
0: ممكن يتحمل الدوله سواء كان من الجنوب ولا من الشمال، لا يمكن يتحمل.
1: نعم أكيد، يعني ده تحدي كبير، يعني إذا الحاجات دي ما اتحققت وفعلا هي حاولت تسحب يعني إذا حاولت تسحب القوة من هناك، البعثة من هناك، أكيد طبعا البلد هيكون في فوضى، يعني في فوضى. لكن كمكونات بتاعت منطقة، هل عندكم أي خطة، يعني إذا مثلا لا قدر الله مثلا التوجه يعني مشت في الاتجاه ده، يعني اللي بيحصل شنو؟ هل عندكم أي خطة أو عندكم أي رؤية لسد الفراغ ده؟
0: والله يا اخي اذا كان ترامب بيتكلم عن عدم دعم اليونسفا بالماليه والمنطقه بتاع بيقول منطقه غنيه بكل الموارد، وده السبب اللي جاب لنا المشاكل دي،

0: الموارد دي اللي بيستهلكوا منو؟ مين اللي بيستهلك الموارد دي؟ عشان كده بنشوف اذا تأنيبها كبشر لان حق برضه بنستفيد من الموارد دي. المعنى شنو؟ الامم المتحده يهتم بالموارد الموجوده في الارض على اساس يقدر يعمل حمايه للمنطقه ويخدم بها المنطقه.
1: نعم، طيب حس الموارد الموجودة، يعني هل في الآن استغلال الموارد الموجودة في منطقة تبيي والمواطن ما مستفيد منها؟
0: طبعا البترول اساس بتاع اي شغال، وحتى النسبه ل 2% المفروض يدوا للمواطن بتاع المنطقه ما قاعد يدوا، في انه ال 2% بتاع المسؤولين بيصرفوها. اين الباقي بتاع النسبه الفارغ؟ 50% بتاع السودان و42% بتاع جنوب السودان و2% كانت بتكون لوارب،
1: وطيب
0: وبعدين بكون بيتصرف وين؟ ما عدا النسبه ال 2% بتاعتها ما بتحصل.
1: يعني هسي اللي بيتحمل المسؤولية بتاعت ومن المساءل يعني من النسبة ما فيش دي، وفي آلية منكم انتوا تطالبوا به ولا ما في أي آلية يعني نصت عليه هي المسؤولة بالمطالبة بهذه النسبة؟
0: والله دينا بالنسبة بتاع كله ما فيه ناس حاسين به ولا عارفين من بعيد ولا من قريب.
1: نعم، برضو يعني شايف في تداخل أو يعني تأثير الحرب السودان، الحرب الموجودة الآن في السودان، لأنه أبيي هو امتداد نحو الدولتين، وفي ظل الوضعية الغير محسومة يعني دايرين نشوف تأثير الحرب الآن على المنطقة هناك في أبيي.
0: والله طبعا تأثير الحرب موجوده، لانه اول حاجه دخلت المواطن في بتاع شمال السودان، وما بقى المسيحيه نفسه براو، بقى كل السودان او الجايبين معانا دخلوا على في في في صندوق ابيض، ودي برضه مشكله كارثه، لان حتى الطريقه المعيشيه بالنسبه للناس هتبقى مشكله. إذا ما في أي ما في أي حياة في الأسرة، والمنطقة ما لقى فرصة لأساس تزرع للفترات بالنسبه للظروف الحرب الموجوده، الظروف الامنيه المستمره، ما تخلى الناس عشان يزرعوا. ولما يكون في ازدحام ما بقى السودان براو، حتى في جنوب السودان في مواطن جنوب السودان داخل البيت.
1: نعم،
0: دي بنشوفها كارثه.
1: وهل في أي رسالة للجهات المعنية سواء كان الطرف اليونسفا أو الجهات القاعد عندها السلطة في بقاء اليونسفا اللي هو الجهات الممولة وأطرفين حكومة جنوب السودان والسودان؟
0: والله بالنسبة لي أنا من رسالتي دائما أديناها للأمم المتحدة كجهة المراعي للإنسان، العالم ككل بيحترم جانب الإنسان، عشان كده وضع جانب في حد بيقول له حقوق الإنسان.
1: نعم،
0: حق الإنسان ده معناه سواء كان فرد أو مجموعة أو فئة أو دولة أو مجتمع، النسبة جزء من المجتمع سواء كان من جنوب السودان أو من العالم، جزء من المجتمع المفروض يتمتع بنفس الحقوق الأمم المتحدة ده أداها للناس. نتمتع بالحماية، نتمتع بالخضارات على أساس أن الناس موكوبين من حقهم يرعوه. يبقى معناه نحن بنقوله بأنه حمنا كلها بين المنطقة تبقى منطقة مزيرة. الأمن في المقام الأول. ونحن كمجتمعات عندنا قناعة بأنه أساسا من بدري ما كنا بنعرف كيف يجينا المواد الغذائية ومن أجل حتة ثانية، كنا بنتكل على أنفسنا نزرع ونعمل، بس ظروف الامن والحياه شغل هي هو قدر ما نعمل، لان يكون عندنا يعني نوفر غذائنا بلا بين انفسنا، عشان كده دايرين المنطقه تكون فاتحه. ما عندنا مانع بانه انسان تجي لبور او تمشي او تجي برضه لو شايف عنده فائده ممكن يلقاه هنا، لكن بوضع يكون في انضباط امني.
1: نحن بنشكرك جزيل الشكر سلطان بلبك دينكوال، سلطان ومماشار دينكنووك، على هذه الإفادات القيمة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.

0: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي؟ حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، انت بتتكلم عن شنو
1: يا صالح؟ يا اخي ما تكسر مقاديفنا، نحن اطفالنا ديل ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
0: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي الكلام ده ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال ده؟
1: انا ما بتكلم زي يا اخي، رتبت يا اخي. عندك الديوان حقنا، ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
0: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن بدنا نقري الشفع عليك؟
1: لا يا اخي، برضو رتبنا معهم ووافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرك لهم فرشات تحت الشجر، الضل كبير واصلا زمن الدراسه الفتره الصباحيه.
0: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
1: كله عاملين حساب يا اخي، الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. هنستفيد من كل الكتب، والما عنده هنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
0: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا وما خليتوا حاجه، بس
1: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا. وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
0: هذا كلام فارغ ساي بتاع حرب. شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
1: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي هيكون عندنا مسابقات بتاعت العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبيحطوا للاسر، وحتى اعمامنا وحبوباتنا الكبار هنخليهم يشاركوا في تعليم اولادنا.
0: يا اخوي انت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفع عدل؟
1: في المسايات يا اخي نجتمع كلنا مع اولادنا ويحكي لنا جدودنا وحبوباتنا حكاوي عن الوطن وحب الوطن والغيم والاخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الاساسيه بالدين الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغع اسري وتواصل اجيال يستفيدوا منه اولادنا وبناتنا.
0: والله يسمح لي اقول لك، اول مره تقول فكره عظيمه وعبقريه وفيها ابتكار، فكره ان نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وامهاتنا في عمليه التعليم. اقسم بالله ده كلام جميل، والله انا معاكم لما بيغادي اول حصه 200
1: بكره باذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
0: انا اللي حدق الجرس.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، ولكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 4 من شهر 5 سنة 2026. عناوين الأخبار: استهداف مطار الخرطوم للمسيرات لأول مرة منذ 7 أشهر، وقوات الدعم السريع تستهدف مواقع في 5 ولايات بطائرات مسيرة. نزوح أكثر من 3500 شخص من 3 مناطق بكردفان خلال يومين، ونزوح المئات من الكيل بالنيل الأزرق وسط تحذيرات من كارثة إنسانية. انتقادات واسعة لتصريحات البرهان حول دور الكوادر الطبية في العمليات الاستخباراتية، ولجنة المعلمين توثق مقتل 41 معلمة منذ اندلاع الحرب. مقتل مواطن في عملية نهب مسلح بكسل وتعرض 3 لاجئات سودانيات لمحاولة اختطاف في أثيوبيا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يجراها لكم الصادق مصطفى زكريا. شنت قوات الدعم السريع هجوما بالمسيرات استهدف مطار الخرطوم ومواقع في محيطه لأول مرة منذ أكتوبر الماضي، ونشر شهود عيان صورا تكشف عن تصاعد أعمدة الدخان بعد استهداف المواقع بالمسيرات، مشيرين إلى أن هجوما آخر استهدف شارع بيت خيتم المجاور وقاعدة المرخيات. وأشارت المصادر إلى أن استهداف المطار ومحيطه جرى ب4 مسيرات وسط أنباء لم يتسنى التأكد منها حول إصابة الرادار. وأضاف شاهد عيان في هذا الخصوص:
1: نزلت في بيت في الميدان وراء صيدلية أنعام، واحدة وقعت في بيت، الثاني في المطار، ثاني في القيادة، تقريبا دي الأربعة اللي احنا سمعناهم. غايت في واحد من الشفع واقف شكله كده، جاته هنا ياسي ساقوه ده مستشفى الشرطة، هاسي قالوا في ترقوة وهنا سيدخلينه عملية.
0: نفذت قوات الدعم السريع هجمات بالطائرات المسيرة مساء الأحد، استهدفت عدة مناطق في ولاية النيل الأبيض وشمال كردفان والقضارف. وأفادت مصادر في كوستي راديو دبنجا أن الغارات طالت مدينة كنانة بولاية النيل الأبيض، ما أدى إلى تدمير خزانات للوقود ومصنع الإيثانول في مصنع سكر كنانة. كما استهدفت مواقع عسكرية في مدينة كوستي شملت مخازن للذخيرة والوقود. أما في ولاية القضارف شرقي السودان فقد استهدفت غارات معسكر الجيش في مدينة الفاو بجانب مرافق مدنية.
2: طلبت مسيرات الفاو غيرة المنطقة الشرقية وعدد من منازل المواطنين وأدت إلى خسائر. فأرجو أنه تعرفوا يا أخواننا وكل الشباب أنه الحرب دي ما انتهت، والجولات يعني الغادمة برضه حتكون كبيرة، فلذلك الناس ما تسترخي وما تستكين. وأرجو أنه يكون كل زول جم سلاحه وأنه الناس ينضموا للمعسكرات. الموضوع ده يا أخواننا طويل يا ناس، الموضوع ده طويل جدا، نهايته اللي نحن نقيف صف واحد ونصد لعدونا ده.
0: وفي مدينة تندلتي أشارت مصادر إلى تدمير 18 عربة عسكرية بينها ناقلات وقود ضمن هجوم استهدف مواقع عسكرية بالمنطقة أمس. وفي شمال كردفان أكد شهود عيان تعرض مكتب والي الولاية وفندق زنوبيا بمدينة الأبيض لهجمات بطائرات مسيرة دون تسجيل خسائر في الأرواح. وفي دارفور أفادت مصادر باستهداف الملم والجنينة بطائرات مسيرة. أدانت مجموعة محمود الطوارئ هجوم القوات المسلحة بمسيرة على منطقة بليلة في النيل الأزرق يوم السبت، ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص. من جانبه أدان مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان استهداف قوات الدعم السريع لمصنع الإيثانول بمدينة كنانة بالطائرة المسيرة أمس. وأضافت رئيسة المرصد نور كشكوش لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: نحن بندين الشيء اللي حصل ده تحديدا لأنه بيأثر على خروج، إذا المصنع مثلا خرج من الخدمة بنلقي أنه بتتأثر يعني شرائح وازعة جدا من المجتمع الموجود هناك اللي، فأنا بفتكر أنه دي من الجرائم الخطيرة جدا، أو ملزمين أطراف الحرب بأنهم هم انتبهوا لها ويلتزموا بالقانون الدولي الإنساني ويلتزموا بعدم التعرض للأعيان المدنية.
0: أثارت تصريحات رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بشأن عمل كوادر طبية كمصدر للجيش أثارت مخاوف على سلامة العاملين في القطاع الصحي. وقال الحقوقي عثمان صالح لراديو طبنجة أن أي تورط مباشر من الكوادر الطبية في أنشطة عسكرية قد يفقدهم هذه الحماية ويجعلهم أهدافا عسكرية وفقا للقانون الدولي. وأوضح أن تصريحات البرهان قد تعرض الأطباء لمخاطر إضافية من خلال الزج بهم في سياق الصراع. وأضاف الحقوقي عثمان صالح لراديو دبنك في هذا الخصوص:
4: الكوادر الطبية بما فيهم الأطباء ملزمين بموجب القانون الدولي الإنساني عشان يستفيدوا من الحماية يؤدوا عملهم المهني بحيادية كاملة. نقلوا أي معلومات عسكرية أو استخباراتية ممكن يستفيد منها الطرف الثاني في الأعمال الحربية يبقى كادر الطب المحدد هنا فقد الحماية بتاعته لأنه اشترك مباشر في الأعمال العسكرية. تبادل معلومات عسكرية مع طرف من الأطراف معناته أنت شاركت في الأعمال العسكرية.
0: من جانبها أعربت شبكة أطباء السودان عن قلقها البالغ عزاء التصريحات المنسوبة لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان. وقالت المتحدثة باسم الشبكة تسنيم الأمين لراديو طبنجة أن هذا الحديث يتنافى مع رسالة الأطباء الإنسانية ويعرض حياة المئات من العاملين في المجال الصحي لخطر جسيم خاصة في ظل استمرار الحرب. وأضافت في هذا الخصوص:
5: تطالب شبكة أطباء السودان بوقف فوري لاستهداف المرافق الصحية وتدعو إلى فتح مسارات إنسانية آمنة وعاجلة لضمان وصول الإمدادات الطبية والكوادر الصحية إلى مدينة الدلنج، كما تناشد المنظمات الدولية والإقليمية والإنسانية التحرك الفوري لتقديم الدعم اللازم وإعادة تأهيل المؤسسات الصحية بما يسهم في إنقاذ آلاف الأرواح المهددة ويحد من تفاقم الكارثة الإنسانية التي تشهدها المدينة.
0: توفى المواطن نصر الدين علي عبد الله اليوم الاثنين متأثر بإصابته بطلق ناري في عملية نهب مسلح بكثرة. وقال مواطنون لراديو دبنجا أن ثلاثة مسلحين اعترضوا طريق نصر الدين أمس أثناء قيادته توك توك على الطريق القومي غرب كسلة وأطلق عليه النار ما أدى إلى إصابته ونهب ما بحوزته من مبالغ نقدية، حيث توفى المصاب اليوم بعد خضوعه لعملية جراحية بالمستشفى. قتل المواطن داخل منزله في المجلد بولاية غرب كردفان يوم السبت الماضي. وقال المدير التنفيذي لمحلية المجلد في مجلس الأعزاء أمس قال أن لجنة الأمن تدعم قرارات الإدارة الأهلية التي نصت على منع السداد الدية التي تبلغ 40 رأسا من الماشية في حال قتل لص، ووجه بإقلاق أندية المشاهدة ومحلات ستار لينك من الساعة 10 مساء قبل بداية زمن الدوريات، مهددا باعتقال المعترضين على هذه القرارات. وأضاف في هذا الخصوص:
6: القرارات اللي صدرت دي نحن في لجنة الأمن أي ذل يحاول يرفض القرارات بتاعت الإدارة الأهلية ويزعى لعدم تنفيذ قرارات الإدارة الأهلية يمشي دجريس طوالي. الذل ده أيا كان وضعه، لو كان عمدة ولا عسكري ولا ذل من العيان ولا مدرس بيعبس بالقرارات بتاعت الإدارة الأهلية اللي بتستهدف الأمن في مدينة المجلد، الذل ده يمشي دجريس طوالي.
0: تعرضت ثلاث لاجئات سودانيات لمحاولة اختطاف مسلح صباح اليوم الاثنين داخل معسكر أفتيت للاجئين بإقليم أمهر الأثيوبي. وقال لاجئون لراديو طبنجة أن الحادثة وقعت نحو الساعة 6 أو 7 صباحا عندما توجهت مجموعة من النساء إلى أطراف المعسكر لجمع الحطب، حيث تعرضنا لمحاولة اعتداء واختطاف تحت تهديد السلاح. وأوضحوا أن المسلحين أطلقوا النار قبل أن يفروا بعد تدخل شباب كانوا بالقرب من موقع الحادثة. حذرت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق من تدهور الأوضاع الإنسانية نتيجة استمرار العمليات العسكرية مناشدة بالتدخل الإنساني الفوري. وأشار علي هجو الأمين العام للمبادرة إلى نزوح أكثر من 100,000 مدني من مناطق الكرمك نحو التمازين ومناطق أخرى وسط نقص حاد في الخدمات والمساعدات الإنسانية، إلى جانب وجود عالقين في المناطق الحدودية مع أثيوبيا في ظروف قاسية، مناشد بضرورة وقف الحرب والتدخل الإنساني العاجل. وأضاف علي حجو في هذا الخصوص؟
7: بالإضافة إلى محافظة قيسان، أكثر من 100,000 مواطن دخلوا إلى مدينة الدمازين، أوضاعهم الإنسانية صعبة جدا، الخدمات المقدمة غير كافية. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني الناشد، المنظمات الإقليمية والدولية، بالتوجه فورا ل إغاثة الناس ووصول المساعدات الإنسانية، خاصة المناطق الحدودية مع دولة إثيوبيا تجاه الكرمك وقيسان. هنالك مواطنين عالقين في الحدود في الخيران وفي الوديان، أوضاعهم الإنسانية بائسة جدا.
0: أعلنت مفوضية الشؤون الإنسانية في إقليم النيل الأزرق إطلاق مبادرة للحماية الاجتماعية تستهدف دعم 10,600 امرأة في محليتي الدمازين والروسيرس. وأكدت المفوضية سعيها لتوسيع نطاق المبادرة مستقبلا لتشمل نحو 30,000 امرأة نظرا لحجم الاحتياجات المتزايدة في الإقليم. وأضافت في هذا الخصوص:
8: الحمد لله النتيجة وضحت، اللي هو استهدفوا 10,600 امرأة. 10,600 امرأة على المحافظتين اللي هو الروسيرس والدمازين حتكون لنا إضافة، لأنه أنتم عارفين النساء الحوامل هم في حوجة ماسة وحوجة اقتصادية متنوعة.
0: كشفت لجنة المعلمين السودانيين أنها وثقت مقتل 41 معلما ومعلمة ضمن سلسلة من الانتهاكات بحق المعلمين والمعلمات في السودان منذ اندلاع الحرب، شملت القتل والاعتقال والفصل التعسفي. وقالت اللجنة في بيان بمناسبة يوم العمال أن إجمالي ما تم توثيقه بلغ 116 انتهاكا، من بينها اعتقال وإخفاء 26 معلما، إلى جانب فصل 49 معلما تعسفيا من قبل جهات حكومية. كشفت المنظمة الدولية للهجرة النزوح 2,600 شخص من قريتي أبو حراس وكازجيل بمحلية شيكام في شمال كردفان يومي الأربعاء والخميس. وفي جنوب كردفان كشفت المنظمة النزوح 950 شخص من قرية ديبيكر بمحلية الجوز يوم الخميس، مشيرة إلى توجه النازحين نحو محلية شيكان. وفي النيل الأزرق كشفت المنظمة النزوح 745 شخص الأسبوع الماضي من قرية الكيلي بمحافظة الكرمك نتيجة تفاقم انعدام الأمن. قال اقتصاديون أن الحرب في السودان تسببت في تدمير واسع وعميق للاقتصاد الوطني، مرجحين أن حجم الانكماش الحقيقي قد يتجاوز 60% وهو أعلى التقديرات المتداولة. وقال المحلل الاقتصادي كمال كرار لراديو تبنغا أن الدمار طال القطاعات الإنتاجية والبنى التحتية بشكل كبير، ما جعل عملية إعادة الإعمار طويلة ومعقدة وتحتاج إلى سنوات من العمل المكثف. وأضاف كمال كرار لراديو تبنغا:
9: القوى المنتجة اللي خرجت هسه من مناطقها وهي في حالة نزوح أو في حالة لجوء وما عندها أدوات إنتاج وما عندها طريقة ترجع في الظرف ده للقطاعات اللي كانت شغالة فيها، سواء كان مزارعين ولا سواء كان عمال ولا حرفيين ولا مهنيين ولا كده، هو ده أخطر ضرر على الاقتصاد السوداني، وهذا النزيف سيستمر إلى ما بعد انتهاء الحرب وكده. فهذه الخسارة الفادحة والضربة القاسمة اللي تلقاها الاقتصاد السوداني من خلال هذه الحرب.
0: كشف مكين حامي التراب مقرر الهيئة القيادية لتحالف السودان التأسيسي تأسيس أن الهيئة شكلت في اجتماعها الأخير الأسبوع الماضي لجنة تنفيذية تضم 11 لجنة متخصصة. وأشار في مقابلة مع راديو دبنجا إلى اختيار ناطق رسمي ونواب له، مؤكد إقرار برنامج وموازنة للهيئة، كما وضع الاجتماع موجهات لورشة لوضع رؤية لوقف الحرب. وأضاف في هذا الخصوص:
10: هذه الأيام جاري العمل بصورة جادة جدا لإكماله، وكونت يمكن يكون لجنة تنفيذية من 11 لجنة متخصصة في مجالات مختلفة، الهدف منها تفعيل العمل السياسي والاتصال الخارجي والتنظيمي والقانوني والإنساني بصورة تكون فعلة والتعبية الجماهيرية. وأيضا اختارت رؤساء هذه اللجان متخصصة ونواب ومقرري هذه اللجان.
0: قال شريف محمد عثمان القيادي في المؤتمر السوداني أن الدعوة لحوار من قبل الحكومة في بورت السودان تفتقر إلى الأساس المنطقي، واعتبره حوارا بين أطراف متطابقة وداعمة للحرب. وأوضح في حديث لراديو طبنجة أن هذا الحوار يهدف لإنشاء حاضنة ديكورية للبرهان، محذرا من أن تؤدي هذه الخطوات إلى تقسيم السودان وتمزيقه. وأضاف شريف محمد عثمان في هذا الخصوص:
11: والحوار يجب أن يقود لسلام دائم والسلام، لا ينبغي أن يكون الحوار هو لتمكين مجموعة سياسية من مفاصل السلطة وإنشاء حاضنة ديكورية. نحن لدينا موقف واضح منذ اندلاع هذا الخط، رافضين لها وداعين أطرافها لإيقافها عبر حل سلمي والتفاوض. لذلك يكون المدخل الأول هو مدخل مرتبط بوقف إطلاق النار، ومن ثم يجب يعني البدء في إدخال المساعدات الإنسانية.
0: وفي المقابل قال الكاتب الصحفي مكي المغربي لراديو طبنجة أن الحوار السوداني السوداني يمثل تطورا إيجابيا، خاصة إذا انطلق بما سماه بشرعية الدولة الوطنية بقيادة كامل إدريس. وأوضح أن الحوار المرفوض هو الذي يهدف إلى شرعنة الميليشيات وبقائها، وكذلك شرعنة التدخل الأجنبي، مشير إلى ضغوط دولية لفرض هذا النوع من الحوار. وأضاف في هذا الخصوص:
12: نحن نفرق بين الحوار لإنهاء الحرب والميليشيا وإنهاء حالة التمرد وإنهاء المخطط المعادي للسودان، والحوار الذي يأتي لشرعنة الميليشيا وبقائها على وجه الأرض وشرعنة التدخل الأجنبي. فالحوار على نوعين: حوار مقبول لأنه يؤدي إلى إنهاء هذا الوضع القاتم.
0: من جانبه شكك الصحفي غرشي عوض في استعداد قيادة الجيش لتوفير شروط الحوار السوداني السوداني الحقيقي التي ترضي المطالبين بانتقال مدني ديمقراطي ووقف الحرب. وقال لراديو طبنجة أن الدعوة الحالية للحوار تندرج ضمن ترتيب البيت الداخلي للقوى المساندة للحرب، مؤكد ضرورة وقف الحرب كأولوية. أعلنت منظمة الأمل والملاذ للاجئين بالتعاون مع منظمة مناصرة ضحايا دارفور عن اكتمال مشروع شمل 30 مقعدا دراسيا ومكتبين للمعلمين ووحدة تخزين في محلية طويلة. وقال آدم موسى أوباما مدير المنظمة لراديو طبنجة أن المشروع شمل توصيل وتركيب الأساس داخل إحدى المدارس المحلية. وأضاف آدم موسى أوباما لراديو طبنجة في هذا الخصوص:
13: دي شراكة بين ثلاثة منظمات، اللي هي منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومنظمة الأمل والملاذ للاجئين وجمعية يلا نبتسم. المدرسة بتتكون من 6 فصول وبتسع لعدد أكثر من 351 تلميذ وتلميذة. استطعنا من بعد الإنشاء بتاع المدرسة وفرنا إجلاس للمدرسة وللمكتب بتاع المعلمين، إضافة لذلك وحدة تخزين، ووفرنا آليات لحفظ المياه. المدرسة هي الآن اكتملت بشكل كبير، ودي جات نتيجة لجهود شعبية من السودانيين وأصدقائهم.
0: الخبر الأخير في النشرة: قالت لجنة المعلمين السودانيين أن إدارات التعليم بمحليتي الكوليت والتبة استدعت عددا من المعلمات من بعض المدارس بسبب الإضراب، ولوحت الإدارات بإجراءات وصفتها بالتعسفية شملت نقل معلمين وتوزيع طالبات مدارس على أخرى في مدينة دونغولا، وأعلنت اللجنة رفضها لهذه الإجراءات. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
14: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم، لهذا اليوم الاثنين الموافق 4 من شهر 5 مايو 2026. في الجولة دي عندنا المواضيع التالية: الحوار السوداني السوداني هل يحمل حلا حقيقيا لمشكلة الحرب؟
15: كامل إدريس وفق المبادرات التي أطلقها وإعلانه للحوار السوداني السوداني، هذا يؤكد أن هذا الحوار ينطلق.
11: الخطوات التي يذهب إليها كامل إدريس والجوغة المتحلقة حوله، دي خطوات حتما ستمضي إلى تقسيم السودان وتمزيقه.
14: الاقتصاد السوداني يتراجع، ولكن إلى أي درجة؟
9: يعني بعد أكثر من 3 سنوات على الحرب، يعني الاقتصاد السوداني قد يكون انكمش بأكثر من 60% وليس 45% كما قيل. يعني
14: هل تطالب الأمارات بتسليم صلاح قوش المتهم ضمن مجموعة بتهريب أسلحة؟
16: ونحن هنا لا نتحدث عن استنتاجات أو توقعات أو مغاربة سياسية، وإنما مسار قانوني موضوعي.
14: طلاب الدراسات العليا بجامعة الخرطوم يوجهون نداء لحل مشكلتهم.
17: والله يستطيع طبعا الخريج استخراج الشهادة بدون هذا الرقم الجامعي، لأنها لم توثق في وزارة التعليم العالي ولا وزارة الخارجية.
14: وطلاب كلية الطب بجامعة الفاشر يعيشون في متاهة طوال السنوات الماضية.
18: إحنا الآن شغالين سنة كاملة يكون فيها سمستر واحد، ما بين انتظار، ما بين تأخير، ما بين أساتذة ما شغالين، ما بين جدول ما طلع، ما بين.
14: وماذا قيل في اجتماع الهيئة القيادية لحكومة تأسيس؟
10: تم إجازة حقيقة برنامج وموازنة الحكومة لسنة 2026.
14: كل هذا سنستمع إليه بعد الفاصل.
19: دبنجا، أخبار لكل السودان.
14: تتصاعد في الآونة الأخيرة مؤشرات التحرك نحو عملية سياسية داخلية تهدف إلى إنهاء الأزمة المعقدة التي يعيشها السودان. حول جدية هذه المساعي واحتمال نجاحها يتحدث لدبنجا كل من شريف محمد عثمان القيادي بصمود والأستاذ مكي المغربي الكاتب والمحلل السياسي. نبدأ بالأستاذ مكي المغربي.
12: هذا يعتبر تطور إيجابي، أصلا لا أحد يقف ضد الحوار السوداني السوداني، بل قيادة حكومة الأمل كامل إدريس وفق المبادرات التي أطلقها وإعلانه للحوار السوداني السوداني، هذا يؤكد أن هذا الحوار ينطلق من شرعية الدولة الوطنية. ولكن نحن نفرق بين الحوار لإنهاء الحرب والميليشيا وإنهاء حالة التمرد وإنهاء المخطط المعادي للسودان، والحوار الذي يأتي لشرعنة الميليشيا وبقائها على وجه الأرض وشرعنة التدخل الأجنبي. فالحوار على نوعين، حوار مقبول لأنه يؤدي إلى إنهاء هذا الوضع القاتم، ولكن هنالك حوار يحدث الضغط عليه لشرعنة الميليشيا، وأنا واثق أن هنالك دول تقف وراء هذا الأمر لأنها شريكة في جرائم الميليشيا وترغب في شرعنة الميليشيا وفي شرعنة الجرائم التي تمت أو تقنينها أو الإفلات منها. لكن ما تحدث عنه حاتم السير في مجمله يقود إلى حديث حوار جامع لا يوجد فيه إقصاء لأي مكون سياسي.
14: ويتحدث لدبنجا في هذا الملف أيضا كما أسلفنا الأستاذ الشريف محمد عثمان القيادي بتحالف صمود.
20: خلال الأيام الماضية كان في دعوات مستمرة يعني من قبل سلطة بورسودان وعبر كامل إدريس عن دعوة لحوار سوداني سوداني، وطبعا يعني أنا أفتكر أنه نوع من الفهلة والاستهبال السياسي. الحوار بيكون بين المختلفين، لكن أصلاً لا يمكن أن يكون هناك حوار ما بين الأطراف المتطابقة والمتماثلة. هذه المجموعة هي مجموعة دائمة لهذه الحرب ومصطفى في مع أحد أطرافها مع القوات المسلحة، وظلت تؤجل معنى الحرب بشكل مستمر، وهي شريكة في السلطة بشكل أو بآخر. ولا يمكن فهم إنه حاكم إقليم دارفور وزير مالية ورئيس وزراء مع آخرين متطابقين في ذات الموقف وهم يفتكروا أنهم دارين يديروا حوار مشترك فيما بيناتهم. الحوار في الأصل بيكون ما بين الأطراف المختلفة، والحوار يجب أن يقود لسلام دائم والسلام. لا ينبغي أن يكون الحوار هو لتمكين مجموعة سياسية من مفاصل السلطة وإنشاء حاضنة ديكورية لعبد الفتاح البرهان. لا ينبغي أن يقود هذا الحوار لهذا الأمر، نحن لدينا موقف واضح منذ اندلاع هذا الخط، رافضين لها وداعين أطرافها لإيقافها عبر حل سلمي والتفاوض. لذلك يكون المدخل الأول هو مدخل مرتبط بوقف إطلاق النار، ومن ثم يجب يعني البدء في إدخال المساعدات الإنسانية وما يتبعها من إجراءات متعلقة بأوضاع اللاجئين والنازحين سواء كان داخل السودان أو خارجه. الخطوة الثانية هي بتكون مرتبطة بانطلاق عملية سياسية شاملة تضم الأطراف المتناقضة في طاولة الحوار لتناقش مسببات الحرب في السودان ومسببات الحروب المستمرة في السودان على مدى عقود طويلة، وآليات بناء السلام، وكيفية الوصول لجيش مهني واحد ومهني واحد وقومي، وبكل تأكيد آليات إصلاح جهاز الخدمة المدنية وعملية البناء الدستوري وترتيبات الانتقال وإلى آخره. هذا الأمر ينبغي أن يناقش ما بين الأطراف السودانية المختلفة، الأطراف السودانية، القوى المدنية والديمقراطية على رأسها تحالف صمود والمجموعات الرافضة للحرب والخارج تحالف صمود عبد الواحد محمد نور المؤتمر الشعبي حزب البعث وآخرين من الفاعلين المدنيين، وأيضا المجموعات المتحالفة مع الدعم السريع بالإضافة للمجموعات اللي متحالفة مع القوات المسلحة. ده الحوار اللي ينبغي إنه الناس يتوجهوا له، أي محاولات لتمكين طرف في جغرافيا محددة في السودان ده بيمثل تهديد لوحدة السودان ولسلامته، وليس بيمثل خطوة نحو السلام. السلام طريق واضح، وتقسيم السودان أيضا طريق واضح. الخطوات التي يذهب إليها كامل إدريس والجوغة المتحلقة حوله دي خطوات حتما ستمضي إلى تقسيم السودان وتمزيغه. لذلك الواجب أن يتجاهلوا هذه الخطوات المضرة بوحدة السودان وبسلامته ويتجهوا فعليا لدعم عملية إيقاف الحرب عبر ما طرح مؤخرا من مشروع لهدنة إنسانية ما بين القوات المسلحة وما بين الدعم السريع، ومن ثم التعاون مع الآليات الدولية الممثلة في الخماسية إلى إطلاق عملية سياسية شاملة تضم الأطراف المختلفة في السودان.
14: أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي انكماش الاقتصاد السوداني بنسبة 40%، وأن 87% من الشركات أغلقت أبوابها بسبب الحرب. حول حقيقة هذه الأرقام تحدث لدبنجا الصحفي والمحلل الاقتصادي الأستاذ كمال كرار.
1: ما قالوا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن الاقتصاد السوداني والتدمير الواسع لحق بالاقتصاد من جراء الحرب يمكن يكون بس يعني يمثل قمة جبل الجليد، يعني الظاهر في هذا التخريب الممنهج بسبب الحرب وكذا. لكن الأرقام قد تكون متواضعة جدا مقارنة بالحاصل فعلا في السودان. يعني بعد أكثر من 3 سنوات على الحرب، يعني الاقتصاد السوداني قد يكون انكمش بأكثر من 60% وليس 45% كما قيل، يعني بسبب أنه الدمار الحاصل في القطاعات الإنتاجية دي خلال سنوات الحرب، يعني حتى يعني طال البنية الأساسية التحتية لهذه القطاعات اللي عايزة بعد ذلك سنوات وسنوات تنهض، وبرضو عايزة تمويل، والتمويل لا يوجد. بنك التنمية الأفريقي قدر بأنه إذا وقفت الحرب دي في عام 25 إنه الاقتصاد السوداني محتاج سنويا ل 24 مليار دولار تتضخ فيه عشان تعيد تأهيل ما تهدم من بنيات اقتصادية، وحتى هذا الرقم يعني مستحيل استجلابه من منح ولا من قروض ولا من كده ولا حتى من ادخار ذاتي أو كده. فهذه الحرب اللعينة يعني رجعت الاقتصاد السوداني عشرات السنوات للوراء، يعني ولا توجد الآن أدنى فكرة يعني لكيفية إعمار الاقتصاد السوداني بعد انتهاء الحرب بسبب الظروف المحيطة بالعالم عموما وبالسودان خاصة وكذا. يعني لكن الأخطر في الحرب دي من هذه الأرقام النزيف المباشر للقوى المنتجة في السودان، القوى المنتجة اللي خرجت هسه من مناطقها وهي في حالة نزوح أو في حالة لجوء وما عندها أدوات إنتاج وما عندها طريقة ترجع في الظرف ده للقطاعات اللي كانت شغالة فيها، سواء
9: سواء كان مزارعين ولا سواء كان عمال ولا حرفيين ولا مهنيين ولا كده. هو ده أخطر ضرر على الاقتصاد السوداني، وهذا النزيف سيستمر إلى ما بعد انتهاء الحرب وكده. فهذه الخسارة الفادحة يعني والضربة القاسمة اللي تلقاها الاقتصاد السوداني من خلال هذه الحرب، اللي هو تسرب القوى المنتجة دي والنزيف المستمر ده بخلاف قتلوا طبعا أو شردوا أو كده إلى شردوا إلى الأبد يعني من مناطقهم وكده. وعندنا كان مثل واضح جدا في الفترة من 2003 يعني لفترة 20 سنة أو أكثر ما حدث في دارفور، إن القوى المنتجة الرعاة ومربي الثروة الحيوانية والمزارعين وكده هاجروا بسبب الحرب إلى خارج السودان أو اللي قاعدوا في المعسكرات حول المدن، ديل يعني أصبحوا متلقين بتاع المعونات ويعني خرجوا من العملية الإنتاجية نهائيا. هسه السودان كله بواجه نفس المصير، ويمكن دي أخطر داعية الحرب على الاقتصاد. نأمل فيما نأمل إنه الحرب دي لما تتوقف إنه الشعب السوداني ده ومن خلال دولة مدنية ديمقراطية ومن خلال تفكير بتاع تغيير جذري إنه يعني يكتشف من الطرق الكفيلة بإعادة تأهيل القطاعات الإنتاجية وإعادة يعني واستعدال يعني الاقتصاد السوداني بالشكل اللي ممكن يخليه ينهض في خلال سنوات قليلة وكده، بالجهد الشعبي ولا بالعون الذاتي ولا بالادخار الأهلي ولا بالودائع اللي ممكن يوفروها يعني السودانيين الموجودين خارج السودان لأغراض التنمية أو كده، ومن خلال خطة يعني اقتصادية معقولة وممكنة لإصلاح الاقتصاد السوداني وجعله ينطلق من جديد، خاصة أنه الإمكانيات الكامنة في الاقتصاد السوداني كبيرة وقادرة على أنها تنهض بالاقتصاد السوداني فيما بعد الحرب. لكن الشرط الوحيد لهذه يعني لهذه الخطة هي أنه تكون في دولة وحكومة يعني مدنية ديمقراطية يعني قادرة أنها تلتفت لهموم الشعب وهموم الوطن وتجد من الأفكار الاقتصادية ما يمكن من تجاوز يعني هذه المحنة التي تعرض لها الاقتصاد السوداني.
14: بعد أن حولت النيابة العامة الأماراتية قضية تهريب الأسلحة ضد 13 فرد بينهم صلاح قوش للمحكمة الاتحادية الاستئنافية، ينهض السؤال حول إمكانية واحتمالية مطالبة الأمارات السلطات المصرية بتسليم صلاح قوش. حول هذا الموضوع تحدث لدبنجة الأستاذ حاتم الياس المحامي وعضو الهيئة العدلية المؤقتة لحكومة تأسيس.
2: بعد الاتهامات التي وجهتها النيابة في الإمارات لمجموعة من السودانيين بأنهم كانوا ضالعين في جرائم تتعلق بتجارة السلاح وباختراق النظام المالي في الإمارات والتحايل والتضليل على هذا النظام المالي، وهي جرائم تعد بحسب القوانين في الإمارات جرائم كبيرة وجرائم خطيرة بحسب النظام القانوني في الإمارات، فمن المتوقع تماما أن تكون هذه الإجراءات في وجهتها الإجرائية وتقود إلى المطالبة بالمتهمين خارج دولة الإمارات. ومن بين هؤلاء المتهمين هنالك صلاح قوش وغيره من المتهمين، ونحن هنا لا نتحدث عن استنتاجات أو توقعات أو مغاربة سياسية، وإنما مسار قانوني موضوعي تتبعه الحكومات. كذلك يعني الإمارات أيضا إذا متاح لكل الدول أن تلاحق الجرائم والمجرمين الذين قاموا بأعمال إجرامية خارج داخل أرضها وكانوا موجودين خارج هذه الأرض أو في أي دولة من الدول، فهي تلاحقهم حتى يتم محاكمتهم أمام القضاء الإماراتي. وهذه ليست بدعة، هو أمر من الطبائع ومن البداهات القانونية. بالتالي من المتوقع
16: في المسار القانوني، في المسار القانوني للبحث من المتوقع أن تطالب دولة الإمارات جمهورية مصر بأن تقوم بتسليم صلاح قش. أضيف إلى ذلك أن هنالك اتفاقية للتعاون القضائي والقانوني بين الإمارات ومصر في وقعت في العام 2000، وهذه الاتفاقية أيضا مستمدة من روح اتفاقية الرياض للتعاون القضائي عام 1983 بين الدول العربية. وكل هذه الاتفاقات تنص على تسهيل عملية تبادل المتهمين والمجرمين في القضايا حتى يحاكموا أمام الأنظمة القضائية للدول التي ارتكبت داخلها هذه الجرائم. هذا الأمر متوقع أن يتم، لكن في النهاية هي تقديرات الدولة في هل هي يعني تقديرات دولة الإمارات هل ستقوم بملاحقة ومطالبة المتهمين الذين ارتكبوا الجرائم في المسودة التي قدمتها حولهم وألقت القبض على بعضهم، أم أنها سوف تكتفي بهذه الاتهامات فقط إلى أن تستطيع أن تطالهم في الإمارات أو في أي دولة خليجية. عموما هذا هو المسار القانوني المتوقع في هذه القضية، أن تطالب الإمارات مصر بتسليم صلاح قش. وكما قلت أنا لا أتحدث عن في مقاربة سياسية ولا أتحدث بشكل استنتاجي، وإنما هذا هو المسار القانوني الطبيعي الذي يقود هذه الوقائع إلى نتائجها الإجرائية التي تحدثنا عنها.
3: يواجه طلاب الدراسات العليا بجامعة الخرطوم مشكلة في الحصول على الرقم الجامعي المطلوب لتوثيق شهاداتهم. حول هذه المشكلة تحدثت لراديو دبنجا إحدى الطالبات المتضررات.
21: الإخوة في إذاعة وراديو دبنجا على التحية والسلام، نحن خريجو جامعة الخرطوم كلية الدراسات العليا بمختلف التخصصات على عدة أعوام من العام 2018 حتى العام 2025. واجهتنا مشكلة في استخراج أرقامنا الجامعية، والتي صدر قرار يعني من وزارة التعليم العالي بلزوم كتابة الرقم الجامعي على الشهادات، ولم تصدر يعني الوزارة لخريجي كلية الدراسات العليا أي أرقام جامعية منذ فترة يعني. ولا يستطيع طبعا الخريج استخراج الشهادة بدون هذا الرقم الجامعي لأنها لم توثق في وزارة التعليم العالي ولا وزارة الخارجية. وتعطلنا كثيرا يعني في حياتنا وأعمالنا ووظائفنا سلبا نتيجة عدم استخراج الرقم الجامعي، وبالتالي عدم استخراج الشهادة. قامت كلية الدراسات العليا بمحاولات لمعالجة المشكلة بفتح روابط للتقديم روابط للتقديم لاستخراج الرقم الجامعي في العام 2018 و 2022 و 2024 و 2025، لكنها لم تعالج المشكلة. يعني كانت محاولات فقط لتم أعطى الخريجين، وعانينا كثيرا يعني من المشكلة دي. لذلك يعني عبركم نناشد الإدارة العليا بجامعة الخرطوم متمثلة في مدير الجامعة وزير التعليم العالي، نرجو منهم أن يعجلوا في حل هذه المشكلة التي ضيعت علينا يعني فرص عديدة في التعيينات والترقي ومواصلة الدراسات العليا.
3: تسببت الحرب في مأساة كبيرة لطلاب الطب بجامعة الفاشر الذين تشردوا عبر مختلف

0: مختلف ولايات السودان ولا يستطيعون الجلوس للامتحان رغم استيفاء الرسوم وكافة الإجراءات. المزيد في حديث الطالب سيف الإسلام إنابة عن زملائه بكلية الطب بجامعة الفاشر.
1: طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إحنا طلاب كلية الطب بجامعة الفاشر، وصراحة إحنا عندنا قضايا كبيرة جدا واقفة لنا في طريقنا، اللي هو المشاكل الإدارية، مشاكل من إدارة الجامعة ومن العمادة بتاعت الكلية ومشاكل أكاديمية. فنحن صبرنا كثير يعني، والآن زي ما قال الوضع اتأزم زيادة وخلانا يعني نطلع من الدائرة الصغيرة بتاعتنا ونخاطب المجتمع بالمشاكل وبالقضايا دي، لأنها أصبحت كبيرة وإحنا كطلاب بيجينا ما قادرين نتحمل يعني الظروف اللي إحنا فيها حاليا بسبب إدارة الجامعة. أول مشكلة عندنا اللي هو المشكلة بتاعت التقويم الدراسي. إحنا ممكن ما عندنا تقويم دراسي، ما عارفين المحاضرات بتبدأ 200، ما عارفين الامتحانات بتكون 200. يعني إحنا عادي جدا السيمستر نتيم في سنة، يعني إن الجامعات الثانية في ظل الحرب ده بتعمل 3 سيمسترات في عام. إحنا الآن شغالين سنة كاملة يكون فيها سيمستر واحد، ما بين انتظار، ما بين تأخير، ما بين أساتذة ما شغالين، ما بين جدول ما طلع، ما بين يعني حاجات كثيرة. ده كله بسبب غياب التقويم الواضح وغياب التنسيق والخطة الواضحة. إحنا عندنا المشكلة اللي حصلت في الفترة الحالية دي، الطلاب كانوا في كسلة، إدارة العمادة بتاعت الكلية كانت في كسلة، هو نائب العميد اصلا شغال، العميد اصلا غايب من الحرب دي بدت، ما شفناه ولا جاء الجامعه ولا خاطب الطلاب ولا عارف الناس عايشين كيف. ففقط الكليه ممشيه بواسطه نائب العميد وموجودين في كسلة، وفجاه جاء قرار بانه ينتقلوا لام درمان. الناس ثاني شالت عفشه وشالت رحاله مشت ام درمان، لا في سكن في ام درمان، الجامعه وفر السكن، لا قالوا للطلاب دي يا اخي تسكن وين، لا رتبوا للحاجه دي. فحتى الناس لما جوا من درمان على سن المحاضرات تبدا، المحاضرات وقفت، المحاضرات اصلا ما بدت. ليه؟ لانه البيئه ما مجهزه، الاساتذه ما ما ما ما اشتغلوا، لانه عندهم حق، لانه اذا ارتجع ما وفرت لهم ابسط حاجه، البروجكترات بتاعت العرض والمشارح والمجسمات، الحاجات دي كلها ما موفره. وحاليا الجامعه واقفه تماما رغم القرار بتاع الانتقال من درمان، والطلاب بس قاعدين يعانوا المعاناه بتاعت السكن والايجارات، وقاعدين في درمان بدون دراسه. غير المسألة بتاعت الرسوم، يعني الجامعة تفرض عليك رسوم تدفع وما تلقى دراسة ولا تلقى تقويم ولا تلقى يعني أبسط حاجة من الحقوق بتاعتك. حاليا رسوم العام، رسوم القبول العام لدفعة 2023-2024 2 مليون، والله 2 مليون في العام. ده قبول عام، يعني زول جايب بحقه بنتيجته، ودي أغلى جامعة وأكثر جامعة بين الجامعات الحكومية. يعني في جامعات، أغلب الجامعات جيناهم 1,600,700,800 في الحدود دي، ليه جامعة الفاشر تعمل 2 مليون للقبول العام؟ فبتطلب قروش كثيرة مقابل لا شيء. ليه أصلا الجامعة بتطلب من الطلاب يمشوا من درمان، تطلب منا أننا نمشي من درمان، وما في أصلا بيئة مهيئة، ما في إدارة أصلا، ما في وجود إداري، إدارة الكلية غايبة، ما في عميد، ما في أي حاجة هناك، أبسط المقومات ما فيش. احنا نمشي هناك عشان نعمل شيء يعني في درمان، عشان نعاني من موضوع الايجارات ومن موضوع المواصلات المافي والحاجات دي كلها والغلاء بتاعت المعيشه. فحتى عندنا المشكله برضو من المشاكل حقتنا مشكله الدفعه 28، الناس ديل هم خلاص باعتبارهم السناير الخريجين سنه خامسه، او في خامسه حاليا، هم تضل لهم سنه واقل يتخرجوا، عندهم امتحان بتاع الباطنيه، امتحان النظري ودفعوا القروش، منتظرين الامتحان العملي عشان يمتحنوا، اجلوا لهم الامتحان قبل الموعد ب 24 ساعه، ليه ما عارفين، قالوا الميزانيه ما مصدقه.
0: عقدت الهيئه القياديه لتاسيس اجتماع ناقش العديد من القضايا الراهنه ومنها قضيه الحرب والاثار المترتبه عليها. المزيد في حديث الاستاذ مكين حامد تيراب مقرر الهيئه القياديه لتحالف السودان التاسيسي.
2: الهيئه حقيقه اجازت لائحه تنظيم اعمالها، وايضا حاول بشكل كبير جدا ان فاعل حياة كيلة، وكونت يمكن يكون لجنة تنفيذية من 11 لجنة متخصصة في مجالات مختلفة، الهدف منها تفعيل العمل السياسي والاتصال الخارجي والتنظيمي والقانوني والإنساني بصورة تكون فعلة والتعبية الجماهيرية. وأيضا اختارت رؤساء هذه اللجان المتخصصة ونواب ومقرري هذه اللجان، وحقيقة هي الهدف منها استيعاب كل الفعاليات وكل الجماهير وكل المنتمين لتحالف التأسيس، بحيث أنه حقيقة

0: دخل التفاعل جماهيري كبير وعريض، يؤسس على الميثاق والدستور وينقل بشكل مباشر على كل القواعد وكل الجماهير، بحيث أنه حقيقة البناء دي يكون من الأرض من القاعدة العريضة، يعني من الفرقان والقرى والمدن، ويكون البناء حقيقة بناء حقيقي وجماهيري، والكل يقيف على مشروع التأسيس دي ببعده التغيير الكامل. الحاجة الثانية حقيقة الإضافية أيضا، اختار الهيئة القيادية ناطق رسمي ونواب له، وأيضا هو مطالب فيه برضه أيضا أنه يعمل مكتب خاص بالناطق الرسمي، بهدف أنه تبدأ تكون شاملة لكل القضايا المتعلقة بالفعاليات الهيئة القيادية بصورة خاصة وتأسيس بصورة عامة. أيضا تم إجازة حقيقة برنامج وموازنة الحكومة لسنة 2026، وأيضا وضعت الدورة موجهات عامة لورشة إنهاء الحروب وتحقيق السلام العادل والشامل. والورشة دي هي معنية بأنه حقيقة تدي الرؤية المتكاملة والمابينج، الخريطة الكاملة لرؤية التأسيس لإيقاف الحروب وتحقيق السلام. ودي حقيقة معني بها أنه كل الداخل السوداني، الداخل الوطني والمجتمع الإقليمي والدولي بصورة يعني كاملة بالتفاصيل واضحة جدا، بكوميتمنت حقيقة رعت فيها كل المشاكل المتجذرة التاريخية العميقة في السودان، وحاولت أنها حقيقة تعالجها بشكل شامل، حيث إن شاء الله بإذن الله تعالى تكون دي آخر الحروب، ونعمل كلنا من أجل وطن يسع كل أهله.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الاثنين 4 من شهر 5 سنة 2026. الحركة الشعبية تدين مقتل 10 مدنيين في منطقة بليلة بمحافظة الكرمك في إقليم النيل الأزرق في قصف بمسيرة تتبع للقوات المسلحة. قوات الدعم السريع تقصف شاحنة وقود ومصنع إيثانول في كنانة بالنيل الأبيض بالمسيرات، وهجوم جديد بالمسيرات على القبيط والتندلتي. والي القضارف يدعو لتوقي الحذر بعد الهجوم بالمسيرات الذي استهدف قيادة المنطقة الشرقية بالفاوم مساء السبت. مكتب الناظر تريكي يوجه بإيقاف أي بث مباشر للفعاليات التي يخاطبها تريك حرصا على سلامته وسلامة الحضور. البرهان يزور أسرة كيكل للتعزية في مقتل شقيقه عزام وسط غياب لافت لقائد قوات درع السودان. استنكار واسع لتصريحات البرهان بشأن تعاون الأطباء مع القوات المسلحة في جنوب الخرطوم ومخاوف على سلامتهم. شبكة أطباء السودان تعرب عن قلقها البالغ بشأن تصريحات البرهان بأن الأطباء كانوا يعملون كمصادر. والي جنوب دارفور في بورت سودان يتهم الدعم السريع بمنع 500 طالب حاولوا الوصول إلى نهر النيل للجلوس لامتحانات الشهادة السودانية. 3 مسلحين يطلقون النار على سائق توك توك في أحياء غرب كسلة وينهبون مبالغ نقدية. مجلس رعاية الطفولة السوداني يكشف عن توثيق حالة اختطاف طالت 350 فتاة جرى بيعهن في دولتي النيجر والكاميرون. نزوح 3500 أسرة من كازجيل وأبو حراز بشمال كردفان وغرية ديبيكر بجنوب كردفان الأسبوع الماضي بسبب تفاقم انعدام الأمن. الهجرة الدولية تكشف عن نزوح 535 بسبب حريق مركز إيواء سوق الخضار في غولو بوسط جبل مرة. حريق يقضي على 35 منزل في خزان جديد بشرق دارفور يوم السبت الماضي. محكمة الأسرة والطفل بكسلة تقضي بالإعدام شنقا حتى الموت لمغتصب طفل عمره 10 سنوات. عودة التيار الكهربائي إلى حي الجريف بالخرطوم بعد انقطاع الدام لأكثر من 3 سنوات. وزير الأوقاف يصدر قرارا بتجميد مهام أمين أمانة الحج والعمرة بالمجلس الأعلى للحج والعمرة. نقابة الأطباء تستنكر عدم تمكن أكثر من 4000 طبيب من التسجيل لامتحانات مزاولة المهنة. السودان يخسر نحو 94% من حصته في سوق السمسم العالمي. مطير مجهول يكتنف جلوس التلاميذ غير الحاملين لبطاقات اللجوء في تشاد من الجلوس لامتحانات الشهادة. الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة تعلن أن تكفلها بنقل 5000 مواطن سوداني من مصر إلى الخرطوم. مجلس الوزراء يشدد على مكافحة الفساد والتهريب والمخدرات. وأخيرا مستمعينا الكرام، محلية نيالة شمال تشرع في إعادة تنظيم سوق موقف الجنينة بعد الحريق الذي اندلع مؤخرا.
1: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
2: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. واستشارتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، الطبيب بكلية مستشفى لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن سلسلة من حلقات برنامج التحصين الموسع أو التضعيم ومدى أهميته للأطفال والأمهات. أهلا ومرحبا بك.
3: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في كل ربوع السودان عامة وفي أماكن النزاع في دارفور، جبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، نرحب بكم مرة ثانية ونود لكم لمواصلة سلسلة حلقات إرشادات صحية. في الحلقة دي والحلقات الجاية هنبدأ نتكلم عن برنامج التحصين الموسع أو نسميه التطعيم، وده دائما بيكون بالنسبة للأطفال والأمهات. عشان كده لو في أي زول عنده سؤال بخص التطعيم أو التحصين ممكن يرسل سؤاله لإدارة البرنامج براديو دبنجا، والتلفون بتلقوه في بداية الحلقة أو نهاية الحلقة، ونحن مستعدين إنه نجاوب عليه في الحلقات الجاية. نجي نشوف التطعيم أو التحصين هو شنو. التطعيم هو إعطاء الطفل أو الأم محلول زي دواء كده يسموه لغاح أو مصل عشان يقوم يحميهم من الأمراض. ده الفرق بينه وبين العلاج. لما نقول علاج معناته إن إحنا بندي الطفل أو الزول الكبير أو الأم ندي دواء بعد ما يحصل مرض، لكن التطعيم إن إحنا بندي الدواء ده قبل ما يحصل المرض. عشان كده التطعيم هو مهم جدا جدا، لأنه إن إحنا بندي للطفل يكون سليم وقبل ما يجي المرض، وبالتالي ما بيكون بكلفنا كثير. وده مهم جدا بالذات أنتوا قاعدين في محلات ما فيها إمكانات كثيرة، ما فيها علاجات. لازم إن إحنا بننصحكم إنه كلنا لازم ندي أولادنا عشان نمشي الطعمه عشان نقدر نحميهم من الأمراض. لأنه لما ندي التطعيم والطفل لسه هو سليم وكده بيكون سهل، ما زي بعد ما يمرض. نيجي نشوف التطعيم، يعني احنا بنديه 200. ندي التطعيم اساسا بنديه لكل الاعمار، الاطفال الصغار، الناس الكبار، الامهات، كلهم. لكن لما نقول برنامج التحصين الموسع او التطعيم الموسع، احنا بنركز دائما للاطفال اعمارهم اقل من 5 سنوات، والامهات عمرهم من سن 15 سنه لحد 49 سنه. ليه احنا اخترنا الاعمار دي؟ لانه هم اكثر عرضه للامراض، يعني هم المضاعفات بيكون عندهم كثيره، لانه الطفل ما عنده مناعه، والام دائما لما تكون حامل بيكون برضه ما عندها مناعه، عشان كده المضاعفات بتكون كثيره. والشيء الثاني برضه لانه هم الاثنين الشفاه صغار والامهات ما عندهم مناعه عشان يقدروا يقاوموا الجسم زي الدور الطبيعي. الدور الطبيعي ممكن لو جاءوا اي مرض ممكن يقاومه، لكن المره لما تكون هي حامل او الطفل لما يكون هو صغير عمره اقل من 5 سنوات ما بقدر بيقاوم لنا المرض. النقطه الثانيه نيجي نشوف الامراض اللي نحن بنطعم منها الطفل او الام شنو. طبعا زمان كان نسميها امراض الطفوله السته، لانها بنطعمها، والامراض كان هي السل وشلل الاطفال والدفتيريا والتتنس لحديثي الولاده والكتكوتا والحصبه. وبالإضافة للنسوان كان في بندوم التتنس، النسوان من عمر 15 إلى 49 كان بندوم التتنس بتاع الأمهات. لكن بعد ما اتطور الطب والإمكانيات قام اكتشفوا لغاحات جديدة، وعشان كده قام أضافوه للبرنامج بتاع التطعيم. مثلا زي في تطعيم اسمه الالتهاب الكبد الوبائي أو نسميه الهرغان، هرغان باء، أنا مسميه الهرغان باء. وبعد حزبة ألمانية هم الصفراء والنكاف، ودي ممكن في الحلقات الجاية نيجي نتكلم عنها بالتفصيل عشان ندي الناس عنها خلفية، يقوم يعني حتى الطفل لو شعر بأي واحد من أمراض دي يقوم قال الأم تعرف دي ممكن تكون دي أراضة في المشكلة دي عشان تقوم تودي للدكتور بسرعة. الهدف من التطعيم شنو؟ الهدف من التطعيم إنه مفترض حسب البرنامج بتاع منظمة الصحة العالمية مفترض 90% من الأطفال مفترض في كل دولة مفترض يكونوا مطعمين كلهم كامل، وفي كل ولاية أو في كل قرية مفترض على الأقل يكون في 80% من الأطفال هم يكونوا طعموا. ليه قلنا 80% و 90%؟ لأنه في 2011 لقوا إنه في زي 1,500,000 طفل ده ماتوا الأمراض بتاعت الطفولة اللي هسه أنا ذكرناها دي. والأمراض دي لو كانت طفل ممكن كان نحميها لو كانت أطفال اللي طعموا. عشان كده احنا بننصح الامهات مره ثانيه بقدر الامكان الام لازم مجرد سمعت في برنامج بتاع التطعيم في اي محل تشيل طفلها وتوديه، وبعد ما طعمه كده طعم بدوها الكريد بيكون مكتوب فيه الاسم بتاع التطعيم اللي اخذه الطفل والزمن بتاعه وكده، لانه الكريد ده ممكن يكون مستمر معه لعمره كله تحدي بعدين ما يكبر ويخش المدرسه بساله من الكريد ده. ولازم الام تقوم تشيل طفلها وتحتفظ بالكريد اللي بتاع التطعيم اللي بدوها له. وختاما هنا بنجيب هنا ونواصل في الحلقه الجايه، وهتكون نيجي نتكلم عن انواع التطعيم شنو، وانينا بنطعم وكيف كيفيه التطعيم والمضاعفات الصغيره اللي ممكن بتحصل نتيجه للتطعيم، وممكن في بعض الامهات يقوموا يخافوا منها يعني. وللمره الاخيره لو في اي زول انت سؤال بخصوص المواضيع بتاع التطعيم ممكن يرسل سؤاله لبرنامج في نهايه الحلقه. وفوتكم بعافيه وشكرا جزيلا.
2: نشكر الدكتور سلام حسن عبد الله على المعلومات القيمة ذكرتها لنا، وبنواصل معاك إن شاء الله في سلسلة حلقاتنا الجاية. وفي الختام أعزائي المستمعين، إذا عندكم أي استفسار أو محتاجين لأي استشارة طبية بخصوص أي مشكلة صحية، اتصلوا بينا في راديو دبنجا على نمرة التلفون 00-31-35-62-54-350. أكرر 00-31-35-62-54-350. 0 5 6 2 5 4 3 5 0. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج استشارة صحية بنقول لكم قيل وعافية.

0: اهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الاعزاء، ولكم نشره الاخبار لليوم الاثنين 4/5/2026. عناوين الاخبار: استهداف مطار الخرطوم للمسيرات لأول مرة منذ 7 أشهر، وقوات الدعم السريع تستهدف مواقع في 5 ولايات بطائرات مسيرة. نزوح أكثر من 3500 شخص من 3 مناطق بكردفان خلال يومين، ونزوح المئات من الكيل بالنيل الأزرق وسط تحذيرات من كارثة إنسانية. انتقادات واسعة لتصريحات البرهان حول دور الكوادر الطبية في العمليات الاستخباراتية، ولجنة المعلمين توثق مقتل 41 معلمة منذ اندلاع الحد. مقتل مواطن في عملية نهب مسلح بكسل، وتعرض 3 لاجئات سودانيات لمحاولة اختطاف في أثيوبيا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. شنت قوات الدعم السريع هجوما بالمسيرات استهدف مطار الخرطوم ومواقع في محيطه لأول مرة منذ أكتوبر الماضي. ونشر شهود عيان صورا تكشف عن تصاعد أعمدة الدخان بعد استهداف المواقع بالمسيرات، مشيرين إلى أن هجوما آخر استهدف شارع بيت خيتم المجاور وقاعدة المرخيات. وأشارت المصادر إلى أن استهداف المطار ومحيطه جرى ب4 مسيرات وسط أنباء لم يتسنى التأكد منها حول إصابة الرادار. وأضاف شاهد عيان في هذا الخصوص:
1: نزلت في بيت في الميدان وراء صيدلية أنعام، واحدة وقعت في بيت، الثاني في المطار، تاني في الغيادة. تقريبا دي الأربعة اللي احنا سمعناهم ونغيته. في واحد من الشفع واقف شكله كده، جاته هنا ياسي ساقوه ودو مستشفى الشرطة، هاسي قالوا في ترقوة وهنا سيدخل انه عملية.
0: نفذت قوات الدعم السريع هجمات بالطائرات المسيرة مساء الأحد، استهدفت عدة مناطق في ولاية النيل الأبيض وشمال كردفان والقضارف. وأفادت مصادر في كوستي راديو دبنجا أن الغارات طالت مدينة كنانة بولاية النيل الأبيض، ما أدى إلى تدمير خزانات للوقود ومصنع الإيثانول في مصنع سكر كنانة. كما استهدفت مواقع عسكرية في مدينة كوستي شملت مخازن للذخيرة والوقود. أما في ولاية القضارف شرقي السودان فقد استهدفت غارات معسكر الجيش في مدينة الفاو بجانب مرافق مدنية.
2: طلبت مسيرات الفاو غيرة المنطقة الشرقية وعدد من منازل المواطنين وأدت إلى خسائر. فأرجو أنه تعرفوا يا أخواننا وكل الشباب أنه الحرب دي ما انتهت، والجولات يعني الغادمة برضه حتكون كبيرة، فلذلك الناس ما تسترخي وما تستكين. وأرجو أنه يكون كل زوج جم سلاحه وأنه الناس انضموا للمعسكرات. الموضوع ده يا أخواننا طويل يا ناس، الموضوع ده طويل جداً، نهايته اللي نحن نقيف صف واحد ونصد لعدونا ده.
0: وفي مدينة تندلتي أشارت مصادر إلى تدمير 18 عربة عسكرية بينها ناقلات وقود ضمن هجوم استهدف مواقع عسكرية بالمنطقة أمس. وفي شمال كردفان أكد شهود عيان تعرض مكتب والي الولاية وفندق زنوبيا بمدينة الأبيض لهجمات بطائرات مسيرة دون تسجيل خسائر في الأرواح. وفي دارفور أفادت مصادر باستهداف الملم والجنينة بطائرات مسيرة. أدانت مجموعة محمود الطوارئ هجوم القوات المسلحة بمسيرة على منطقة بليلة في النيل الأزرق يوم السبت، ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص. من جانبه أدان مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان استهداف قوات الدعم السريع لمصنع الإيثانول بمدينة كنانة بالطائرة المسيرة أمس. وأضافت رئيسة المرصد نوم كشكوش لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: نحن بندين الشيء اللي حصل ده تحديدا لأنه بيأثر على خروج، إذا المصنع مثلا خرج من الخدمة بنلقى أنه بتتأثر يعني شرائح وازعة جدا من المجتمع الموجود هناك اللي، فأنا بفتكر أنه دي من الجرائم الخطيرة جدا، أو ملزمين أطراف الحرب بأنهم هم انتبهوا لها ويلتزموا بالقانون الدولي الإنساني ويلتزموا بعدم التعرض للأعيان المدنية.
0: أثارت تصريحات رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بشأن عمل كوادر طبية كمصدر للجيش أثارت مخاوف على سلامة العاملين في القطاع الصحي. وقال الحقوقي عثمان صالح لراديو طبنجة أن أي تورط مباشر من الكوادر الطبية في أنشطة عسكرية قد يفقدهم هذه الحماية ويجعلهم أهدافا عسكرية وفقا للقانون الدولي. وأوضح أن تصريحات البرهان قد تعرض الأطباء لمخاطر إضافية من خلال الزج بهم في سياق الصراع. وأضاف الحقوقي عثمان صالح لراديو تبنك في هذا الخصوص:
4: الكوادر الطبية بما فيهم الأطباء ملزمين بموجب القانون الدولي الإنساني عشان يستفيدوا من الحماية يؤدوا عملهم المهني بحيادية كاملة. نقلوا أي معلومات عسكرية أو استخباراتية ممكن يستفيد منها الطرف الثاني في الأعمال الحربية يبقى كادر الطب المحدد هنا فقد الحماية بتاعته لأنه اشترك اشتراك مباشر في الأعمال العسكرية. تبادل معلومات عسكرية مع طرف من الأطراف معناته أنت شاركت في الأعمال العسكرية.
0: من جانبها أعربت شبكة أطباء السودان عن قلقها البالغ عزاء التصريحات المنسوبة لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان. وقالت المتحدثة باسم الشبكة تسنيم الأمين لراديو طبنجة أن هذا الحديث يتنافى مع رسالة الأطباء الإنسانية ويعرض حياة المئات من العاملين في المجال الصحي لخطر جسيم خاصة في ظل استمرار الحرب. وأضافت في هذا الخصوص:
5: تطالب شبكة أطباء السودان بوقف فوري لاستهداف المرافق الصحية وتدعو إلى فتح مسارات إنسانية آمنة وعاجلة لضمان وصول الإمدادات الطبية والكوادر الصحية إلى مدينة الدلنج، كما تناشد المنظمات الدولية والإقليمية والإنسانية التحرك الفوري لتقديم الدعم اللازم وإعادة تأهيل المؤسسات الصحية بما يسهم في إنقاذ آلاف الأرواح المهددة ويحد من تفاقم الكارثة الإنسانية التي تشهدها المدينة.
0: توفى المواطن نصر الدين علي عبد الله اليوم الاثنين متأثر بإصابته بطلق ناري في عملية نهب مسلح بكثرة. وقال مواطنون لراديو دبنجة أن ثلاثة مسلحين اعترضوا طريق نصر الدين أمس أثناء قيادته توك توك على الطريق القومي غرب كسلة وأطلق عليه النار ما أدى إلى إصابته ونهب ما بحوزته من مبالغ نقدية، حيث توفى المصاب اليوم بعد خضوعه لعملية جراحية بالمستشفى. قتل المواطن داخل منزله في المجلد بولاية غرب كردفان يوم السبت الماضي. وقال المدير التنفيذي لمحلية المجلد في مجلس الأعزاء أمس قال أن لجنة الأمن تدعم قرارات الإدارة الأهلية التي نصت على منع سداد الدية التي تبلغ 40 رأسا من الماشية في حال قتل لص، ووجه بإغلاق أندية المشاهدة ومحلات ستار لينك من الساعة 10 مساء قبل بداية زمن الدوريات، مهددا باعتقال المعترضين على هذه القرارات. وأضاف في هذا الخصوص:
6: القرارات اللي صدرت دي نحن في لجنة الأمن أي ذل يحاول يرفض القرارات بتاعت الإدارة الأهلية ويزعى لعدم تنفيذ قرارات الإدارة الأهلية يمشي جريس طوالي. الذل ده أيا كان وضعه، لو كان عمدة ولا عسكري ولا ذل من الأعيان ولا مدرس بيعبس بالقرارات بتاعت الإدارة الأهلية اللي بتستهدف الأمن في مدينة المجلد، الذل ده يمشي جريس طوالي.
0: تعرضت ثلاث لاجئات سودانيات لمحاولة اختطاف مسلح صباح اليوم الاثنين داخل معسكر أفتيت للاجئين بإقليم أمهر الأثيوبي. وقال لاجئون لراديو طبنجة أن الحادثة وقعت نحو الساعة 6 أو 7 صباحا عندما توجهت مجموعة من النساء إلى أطراف المعسكر لجمع الحطب، حيث تعرضنا لمحاولة اعتداء واختطاف تحت تهديد السلاح. وأوضحوا أن المسلحين أطلقوا النار قبل أن يفروا بعد تدخل شباب كانوا بالقرب من موقع الحادث. حذرت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق من تدهور الأوضاع الإنسانية نتيجة استمرار العمليات العسكرية مناشدة بالتدخل الإنساني الفوري. وأشار علي هجو الأمين العام للمبادرة إلى نزوح أكثر من 100,000 مدني من مناطق الكرمك نحو التمازين ومناطق أخرى وسط نقص حاد في الخدمات والمساعدات الإنسانية، إلى جانب وجود عالقين في المناطق الحدودية مع أثيوبيا في ظروف قاسية، مناشد بضرورة وقف الحرب والتدخل الإنساني العاجل. وأضاف علي حجو في هذا الخصوص.
7: بالإضافة إلى محافظة قيسان، أكثر من 100,000 مواطن دخلوا إلى مدينة الدمازين، أوضاعهم الإنسانية صعبة جدا، الخدمات المقدمة غير كافية. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني الناشد، المنظمات الإقليمية والدولية، بالتوجه فورا لإغاثة الناس ووصول المساعدات الإنسانية، خاصة المناطق الحدودية مع دولة إثيوبيا تجاه الكرموج وقيسان. هنالك مواطنين عالقين في الحدود في الخيران وفي الوديان، أوضاعهم الإنسانية بائسة جدا.
0: أعلنت مفوضية الشؤون الإنسانية في إقليم النيل الأزرق إطلاق مبادرة للحماية الاجتماعية تستهدف دعم 10,600 امرأة في محليتي الدمازين والروسيرس. وأكدت المفوضية سعيها لتوسيع نطاق المبادرة مستقبلا لتشمل نحو 30,000 امرأة نظرا لحجم الاحتياجات المتزايدة في الإقليم. وأضافت في هذا الخصوص:
8: الحمد لله النتيجة وضحت، اللي هو استهدفوا 10,600 امرأة. 10,600 امرأة على المحافظتين اللي هو الروسيرس والدمازين حتكون لنا إضافة، لأنه أنتم عارفين النساء الحوامل هم في حوجة ماسة وحوجة اقتصادية متنوعة.
0: كشفت لجنة المعلمين السودانيين أنها وثقت مقتل 41 معلما ومعلمة ضمن سلسلة من الانتهاكات بحق المعلمين والمعلمات في السودان منذ اندلاع الحرب، شملت القتل والاعتقال والفصل التعسفي. وقالت اللجنة في بيان بمناسبة يوم العمال أن إجمالي ما تم توثيقه بلغ 116 انتهاكا، من بينها اعتقال وإخفاء 26 معلما إلى جانب فصل 49 معلما تعسفيا من قبل جهات حكومية. كشفت المنظمة الدولية للهجرة النزوح 2,600 شخص من قريتي أبو حراس وكازكيل بمحلية شيكام في شمال كردفان يومي الأربعاء والخميس. وفي جنوب كردفان كشفت المنظمة النزوح 950 شخص من قرية ديبيكر بمحلية الجوز يوم الخميس، مشيرة إلى توجه النازحين نحو محلية شيكان. وفي النيل الأزرق كشفت المنظمة النزوح 745 شخص الأسبوع الماضي من قرية الكيلي بمحافظة الكرموك نتيجة تفاقم انعدام الأمن. قال اقتصاديون أن الحرب في السودان تسببت في تدمير واسع وعميق للاقتصاد الوطني، مرجحين أن حجم الانكماش الحقيقي قد يتجاوز 60% وهو أعلى التقديرات المتداولة. وقال المحلل الاقتصادي كمال كرار لراديو تبنغا أن الدمار طال القطاعات الإنتاجية والبنى التحتية بشكل كبير، ما جعل عملية إعادة الإعمار طويلة ومعقدة وتحتاج إلى سنوات من العمل المكثف. وأضاف كمال كرار لراديو تبنغا:
9: القوى المنتجة اللي خرجت هسه من مناطقها وهي في حالة نزوح أو في حالة لجوء وما عندها أدوات إنتاج وما عندها طريقة ترجع في الظرف ده للقطاعات اللي كانت شغالة فيها، سواء كان مزارعين ولا سواء كان عمال ولا حرفيين ولا مهنيين ولا كده، هو ده أخطر ضرر على الاقتصاد السوداني، وهذا النزيف سيستمر إلى ما بعد انتهاء الحرب وكده. فهذه الخسارة الفادحة والضربة القاسمة اللي تلقاها الاقتصاد السوداني من خلال هذه الحرب.
0: كشف مكين حامد تيراب مقرر الهيئة القيادية لتحالف السودان التأسيسي تأسيس أن الهيئة شكلت في اجتماعها الأخير الأسبوع الماضي لجنة تنفيذية تضم 11 لجنة متخصصة. وأشار في مقابلة مع راديو دبنغا إلى اختيار ناطق رسمي ونواب له، مؤكد إقرار برنامج وموازنة للهيئة، كما وضع الاجتماع موجهات لورشة لوضع رؤية لوقف الحرب. وأضاف في هذا الخصوص:
10: هذه الأيام جاري العمل بصورة جادة جدا لإكماله، وكونه يمكن يكون لجنة تنفيذية من 11 لجنة متخصصة في مجالات مختلفة، الهدف منها تفعيل العمل السياسي والاتصال الخارجي والتنظيمي والقانوني والإنساني بصورة تكون فعلة والتعبية الجماهيرية. وأيضا اختارت رؤساء هذه اللجان المتخصصة ونواب ومقرري هذه اللجان.
0: قال شريف محمد عثمان القيادي في المؤتمر السوداني أن الدعوة لحوار من قبل الحكومة في بورت السودان تفتقر إلى الأساس المنطقي، واعتبره حوارا بين أطراف متطابقة وداعمة للحرب. وأوضح في حديث لراديو دبنغ أن هذا الحوار يهدف لإنشاء حاضنة ديكورية للبرهان، محذرا من أن تؤدي هذه الخطوات إلى تكسيم السودان وتمزيقه. وأضاف شريف محمد عثمان في هذا الخصوص:
11: والحوار يجب أن يقود لسلام دائم والسلام، لا ينبغي أن يكون الحوار هو لتمكين مجموعة سياسية من مفاصل السلطة وإنشاء حاضنة ديكورية. نحن لدينا موقف واضح منذ اندلاع هذا الحرب، رافضين لها وداعين أطرافها لإيقافها عبر حل السلمي والتفاوض. لذلك يكون المدخل الأول هو مدخل مرتبط بوقف إطلاق النار، ومن ثم يجب يعني البدء في إدخال المساعدات الإنسانية.
0: وفي المقابل قال الكاتب الصحفي مكي المغربي لراديو دبنغ أن الحوار السوداني يمثل تطورا إيجابيا، خاصة إذا انطلق بما سماه بشرعية الدولة الوطنية بقيادة كامل إدريس. وأوضح أن الحوار المرفوض هو الذي يهدف إلى شرعنة الميليشيات وبقائها، وكذلك شرعنة التدخل الأجنبي، مشير إلى ضغوط دولية لفرض هذا النوع من الحوار. وأضاف في هذا الخصوص:
12: نحن نفرق بين الحوار لإنهاء الحرب والميليشيا وإنهاء حالة التمرد وإنهاء المخطط المعادي للسودان، والحوار الذي يأتي لشرعنة الميليشيا وبقائها على وجه الأرض وشرعنة التدخل الأجنبي. فالحوار على نوعين: حوار مقبول لأنه يؤدي إلى إنهاء هذا الوضع القاتم.
0: من جانبه شكك الصحفي غرشي عوض في استعداد قيادة الجيش لتوفير شروط الحوار السوداني الحقيقي التي ترضي المطالبين بانتقال مدني ديمقراطي ووقف الحرب. وقال لراديو دبنغ أن الدعوة الحالية للحوار تندرج ضمن ترتيب البيت الداخلي للقوى المساندة للحرب، مؤكد ضرورة وقف الحرب كأولوية. أعلنت منظمة الأمل والملاذ للاجئين بالتعاون مع منظمة مناصرة ضحايا دارفور عن اكتمال مشروع شمل 30 مقعدا دراسيا ومكتبين للمعلمين ووحدة تخزين في محلية طويلة. وقال آدم موسى أوباما مدير المنظمة لراديو دبنغ أن المشروع شمل توصيل وتركيب الأساس داخل إحدى المدارس المحلية. وأضاف آدم موسى أوباما لراديو دبنغ في هذا الخصوص:
13: دي شراكة بين ثلاثة منظمات اللي هي منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومنظمة الأمل والملاذ للاجئين وجمعية يلا نبتسم. المدرسة بتتكون من 6 فصول وبتسع لعدد أكثر من 351 تلميذ وتلميذة. استطعنا من بعد الإنشاء بتاع المدرسة وفرنا إجلاس للمدرسة وللمكتب بتاع المعلمين، إضافة لذلك وحدة تخزين، ووفرنا آليات لحفظ المياه. المدرسة هي الآن اكتملت بشكل كبير، ودي جات نتيجة لجهود شعبية من السودانيين وأصدقائهم.
0: الخبر الأخير في النشرة: قالت لجنة المعلمين السودانيين أن إدارات التعليم بمحليتي الكوليت والدبة استدعت عددا من المعلمات من بعض المدارس بسبب الإضراب. ولوحت الإدارات بإجراءات وصفتها بالتعسفية، شملت نقل معلمين وتوزيع طالبات مدارس على أخرى في مدينة دونغولا، وأعلنت اللجنة رفضها لهذه الإجراءات. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
14: على راديو دبنغا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
15: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنغا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حلقة الليلة بنسلط فيها الضوء حول تقرير صادر من منظمة إنقاذ الطفولة برسم واقع مزري ومرير وملامح مستقبل قاتم لأطفال السودان، بالرغم من أنه ميلاد أي طفل في العالم يبشر بمستقبل واعد، لكن تتحول البشريات دي لحالة من المخاوف والقلق في ظل انهيار كامل للخدمات الصحية في المستشفيات وانعدام الرعاية الطبية اللازمة. ده بينذر بمخاطر تودي بحياة آلاف من الأطفال ويساهم في دفن هذه البراءة في سنينا الأولى. أشارت منظمة إنقاذ الطفولة في تقرير الأسبوع الماضي لتقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة أعلنت فيه عن ولادة نحو 5,600,000 طفل في الفترة بين أبريل 2023 وحتى أبريل 2026، بما يعادل أكثر من 5,000 حالة ولادة يوميا في المتوسط أو 3 حالة ولادة على الأقل في الدقيقة. والمنظمة برضو قالت إنه في ارتفاع في وفيات الأمهات إلى 295 حالة وفاة لكل 100,000 ولادة في العام 2025 فقط. كمان غدرت الأمم المتحدة معدل وفيات الرضع بنحو 42 حالة وفاة لكل 1,000 حالة ولادة حية في العام 2024. وقالت إن السبب في الزيادات دي بيرجع لأنه إلى صعوبة الوصول إلى خدمات الرعاية والتوليد الطارئة ونقص الكوادر الطبية المؤهلة والانهيار الواسع النطاق للخدمات الصحية نتيجة النزاع الدائر والأدى لتوقف 70-80% من المرافق الصحية في المناطق المتضررة من النزاع. طيب أعزائي المستمعين، في الجانب الآخر صدر تقرير من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، تقرير بيتكلم عن أنه في 42,000 طفل وجدوا أنفسهم بلا أسر أي فاقدين للرعاية الوالدية مشتتين بين معسكر ذات النزوح في داخل السودان واللجوء في دول الجوار، ويواجهوا العالم وحدهم في سن يفترض أن يكونوا تحت حماية الأسرة. بين هؤلاء الأطفال 5,000 داخل السودان والبقية في تشاد 24,000، تليها أثيوبيا 7,000 ومصر وجنوب السودان بنحو 6,000 لكل منهما. ده كله بيفرض سؤال عن واقع ومستقبل أطفال السودان وسط هذه الحرب، وهي مستقبل ينتظرهم في ظل هذا الانكسار الكبير. ده اللي حنناقشه أعزائي مستمعي راديو دبنجا في حلقتنا اليوم من برنامج حديث اليوم مع ضيفي الكريم عاطف محجوب البحر، مستشار برامج التنموية واختصاصي تغيير السلوك والتغيير الاجتماعي وخبير في مجال الطفولة وحقوق الطفل، وهو عمل سابقا أيضا في منظمة إنقاذ الطفولة. أهلا ومرحبا بك سيد عاطف محجوب البحر.
16: بسم الله الرحمن الرحيم، التحية للإخوة في راديو دبنجا ومتابعتهم دقيقة لأوضاع السودانيين في الداخل والخارج، والتحية لمستمعي ومستمعات راديو دبنجا.
15: بنوجه لك سؤال مباشر حول أنه كيف يؤثر يعني استمرار ولادة ملايين الأطفال في ظل الحرب الحالية على حياتهم ومستقبلهم مع ارتفاع حالات الوفيات وسط الأمهات مع انعدام خدمات الرعاية الصحية، وفي الغالب بعضهم يمكن أن يكونوا قد فقد العائلة.
16: التقرير اللي قدامنا بيتكلم عن 5,600,000 ولادة في 3 سنوات بتاعت الحرب، ده رقم كبير جدا وما هو براو يعني مقروءا براو كده. ما هو المشكلة الأكبر؟ يعني المشكلة الأكبر إنه هذا الرقم اللي بيعادل تعداد بتاع سكان بتاع دول، ومرات في أكثر في دول كثيرة التعداد بتاع سكان أقل من الرقم ده، دي اللي تولدوا في ظل ظروف مأساوية، ظروف بتاعة حرب في تدوية المدافع وأصوات الرصاص. فده رقم كبير جدا، والخمسة مليون وستمائة ألف بتعني يعني 7 مواليد كل دقيقتين، فده رقم يعني ما ما ما ما, ما رقم عادي. 213 ولادة في الساعة كوني يتولد في ظروف زي دي، فابتكر إن دي حاجة ممكن تكون صعبة جدا على هؤلاء الأطفال اللي تولدوا في ظروف ما فيها رعاية صحية متكاملة. أغلبون تولدوا في بيوت بعيد عن المؤسسات الصحية، حتى اللي تولدوا في مؤسسات صحية ذات يعني في تقارير بتتكلم عن 200 هجوم على مؤسسة صحية في خلال 3 سنوات ديك. بيتمثل والسبب الأساسي لهذه الأرقام المهولة من الوفيات وفاة الأمهات أثناء الولادة، وفاة الرضع، والولادات التي تولدت في ظروف صعبة. بالتأكيد الحرب تمثل هي القاسم المشترك الأعظم من كل الأسباب، لكن الحرب تسببت بعد ذلك في انهيار في المؤسسات الصحية، انه نحن عندنا 80% من المؤسسات الصحيه خرجت من الخدمه، وحتى الفضل ده بيكون عنده مشاكل بتاعت نقص كوادر، نقص معدات، نقص ادوات التشغيل. يعني الليله لو عينا فقط للكوادر السودانيين هسه فيهم 2.5 مليون سوداني طلعوا برا السودان، دير فيهم كم كادر طبي، دير كلهم فقدناهم كم ممكن يكونوا شغالين ويوفروا خدمات صحيه للمواطنين. الثاني برضو من الحاجات المزعجة جدا انه بيتم من خلال النزاع استهداف المراكز الخدمات الصحية، مراكز استخدام الخدمات الصحية. عندنا اكثر من 200 هجوم على المرافق الصحية، وده بيوري ان المستشفيات ما بقت ملاذ امن. طالما انه هي ما ملاذ امن بتبقى ما هي الخيار الاول، فبيضطر الناس بعد ذلك يقوموا يفتشوا عن خيارات ثانية، لانه احنا يا اخي لو مشيت المستشفى ممكن تضرب، فدي مشكلة برضه ممكن تكون واحدة من الاسباب بتاعت الارتفاع بتاع وفيات الامهات ووفيات الرضع. الحاجة الثالثة برضو يعني الخدمات الطبية، الإمدادات الطبية تتعرض يعني في لعوائق كثيرة، يعني في حصار طبي، في حدود، مثلا حدودنا مع تشاد اللي هي كان متخوش من خلالها بعض الإمدادات الطبية للمناطق دارفور، هسه هي واقفة، لقاحات، أدوية، فمشاكل زي دي كده ممكن تكون مشكلة كبيرة. غير أنه بعد ذلك برضو الحرب عندها تأثير اقتصادي على الدولة وعلى العملة، بالتالي ارتفاع تكاليف الخدمات الصحية. فدي كلها أسباب ممكن تكون ساهمت في أنه ارتفاع يعني وفيات الأمهات أثناء الولادة ووفيات الأطفال الرضع.
15: طيب سيد عاطف البحر، وأنت بتتحدث لراديو دوانجا عبر برنامج حديث اليوم، عايزك توضح برضو للمستمع الكريم العوامل اللي أدت إلى ارتفاع عدد الأطفال غير المصابين بأسرهم إلى 42 ألف طفل داخل السودان وفي دول الجوار أو الفاقدين للرعاية الوالدية، وما انعكاسات ذلك على أوضاع الحماية الإنسانية، وبرضو كيف تأثر أزمة النزوح وحرمان نحو 16 مليون طفل من التعليم على زيادة مخاطر عمالة الأطفال والتجنيد في الجماعات المسلحة وتعرضهم لشتى أنواع الاستغلال.
16: التقرير مفوضية السامنة شؤون اللاجئين اللي بيتكلم عن 42 ألف طفل غير مصطحب، ده كلام ممكن يكون بالنسبة لي ممكن يكون حاجة صادمة. الأطفال غير المصطحبين لو دارين نعرفهم هم أشخاص أقل من 18 سنة اضطروا للنزوح وانفصلوا بالتالي من بيئتهم الأسرية، ما معاهن أبو، ما معاهن أم، ما معاهن أي شخص آخر بالغ من الأسرة، لا أخو، لا عم، لا عم، لا خال، لا خالة، لا أي قريب. فديل هنا نحن بنسميهن أو بيسموا الأطفال غير المصطحبين. فهسا نحن عندنا بنتكلم عن 42 ألف طفل عايشين حاجة زي دي، ناس أقل من 18 سنة عايشين انفصال من والدينهم. وللأسف الشديد 37 ألف من 42 ألف ديل موجودين خارج السودان. ده رغم برضو ممكن يكون رغم يعني صادم، وبيصعب الحتة إجراءات لما الشمل بالنسبة اليوم. هؤلاء الأطفال هم عندنا من أكثر فئات الأطفال هشاشة، وهم عرضة للاختطاف، للتجار بالبشر، عرضة لكافة أشكال العنف، يعني لو كان عنف بدني أو عنف عاطفي أو عنف جنسي. وهم يعني أغلبهم لو ما بيكون كلهم بيكون في حالة بتاعت بيعانوا من آثار ما بعد الصدمة، أو حتى فيهم واحدين ممكن يكونوا مصدومين لغاية هسه، لأنه يعني حرمان الطفل المفاجئ من أسرته ومن كل الأقارب بيفقدوا الإحساس بالأمان، وده ممكن يكون حاجة عندها آثار نفسية عميقة. الحلول يعني المفروض تتعامل، أول حاجة المفروض بسرعة شديدة جدا تبدأ إجراءات التقصي الأسري، نتتبع الأسر بتاعتهم عشان نصل للمرحلة اللي بنقول عليها لما الشمل، إن الطفل ده يرجع لأسرته خلاص، يعني يعيش في كنف والدينه من أول جديد أو في كنف أفراد أسرته. ودي حاجة هسه بقى فيها شوية بقت في سهولة بحكم إنه ثورة الاتصالات بقت من السهل، بقى إنه الناس يقوموا يتواصلوا مع الناس في أي مكان طالما توفر رقم أو كده. فدي الحاجة المفروض تتم، إنه يحصل لهم تقصي أسري ويتلمى شملهم مع أسرهم. في المرحلة اللي قبل ما يصل لأسرته مفروض تتوفر له طبعا إجراءات بديلة يتخطى في بيئة بتاعة رعاية أسرية بديلة مؤقتة. الجزء الثاني من التقرير طبعا بيتكلم عن أشياء برضها ممكن تكون مزعجة جدا. عندنا انتهاكات لحقوق أساسية واردة في اتفاقية حقوق الأطفال اللي بتاعة 1990، اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأطفال اللي موقع على السودان. السودان من أوائل الدول اللي وقعت عليها. بتتكلم عن حرمان 16 مليون طفل من التعليم، ودي كارثة بكل المقاييس. يعني المادة 28 من اتفاقية حقوق الطفل واضحة بتقول التعليم حق إلزامي ومجاني، وحرمان من حرمان الأطفال من التعليم ده بيمثل يعني حرمان من وسيلة الحماية الأولى، وبيهدد مستقبل الأطفال. قد يكون في بعض الأطفال هسه مثلا بيتلقوا تعليم لكن ما بالجودة اللي ممكن تكون لو كان الأوضاع كانت أوضاع عادية. فالتعليم في أثناء الحرب مشكلة كبيرة جدا، في كثير جدا من الأطفال اتحرموا بشكل مباشر من التعليم بشكل كامل. في واحدين تلقوا تعليم في ظل ظروف صعبة جدا جدا، ظروف اقتصادية وخدمات بتاع التعليم متردية جدا. زاد الضغط كثير جدا على المؤسسات التعليمية في المناطق اللي نزحوا ليها الأطفال، سواء كان عدد الأطفال الكبيرة أو حتى المدارس اللي تحولت في بعض الأحيان إلى مراكز للنزوح ومعسكر النزوح، يعني معسكرات نزوح. تكلم التقرير برضو عن عن عن استغلال وعمالة أطفال، وده يعني برضو فيه انتهاك لمادة في اتفاقية حقوق الأطفال مادة 32 بتنص على حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي من أي عمل بيضر بصحته أو النمو البدني والعقلي. معروف أنه أي شغل ممكن يؤثر على صحة الطفل أو يؤثر على النمو البدني والعقلي والعاطفي، أو حتى ممكن يعني يؤثر يحرمه من تعليمه، هنا طوالي بيعتبر هو انتهاك لحق الطفل في السلامة من الاستغلال الاقتصادي. كذلك بيتكلم التقرير عن انتهاك ثالث خطير جدا اللي هو تجنيد الأطفال. دي طبعا حاجة خطيرة جدا، يعني الاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأطفال والمادة 38 وعندها بروتوكول اختياري للاتفاقية، والسودان برضو موقع عليه، وكلها بتنص على انه ما يتم تجنيد الأطفال. للأسف تم تجنيد الأطفال بشكل واسع جدا، وده شيء طبعا فيه انتهاك لحقوق الأطفال وفيه تعريض حياتهم للخطر. وبعد ذاك حتى بعد ما ينتهي النزاع إن شاء الله ويرجعوا تاني عشان يعيشوا حياتهم العادية، ما بكون ده نفس الطفل لأنه ما نمى في الظروف المفروض ينمو فيها الطفل. فدي حاجة ممكن تكون حاجة خطيرة جدا جدا.
15: في ظل الفجوة التمويلية الكبيرة، تعتقد يعني ما هي أبرز التحديات اللي بتواجه جهود حماية الطفل، وما المطلوب لضمان استجابة إنسانية فعالة خلال عام 2026 الحالي؟
16: بالنسبة للفجوة التمويلية أنا أفتكر أنه هي منطقية طبعا في ظل ظروف العيش العالم. العالم الأيام دي فيه مشاكل اقتصادية كثيرة ناتجة عن النزاعات. النزاع في أوكرانيا يعني ساهم بشكل مباشر في أنه يضغط على الاقتصادات الأوروبية، والاقتصادات الأوروبية، أوروبا هي أكثر القارات اللي بتساهم في تمويل الأنشطة حماية الأطفال في العالم. كذلك الولايات المتحدة الأمريكية عخاشين في نزاعات كلهم وبشكل مباشر أو غير مباشر، والنزاعات دي تسببت في أنه يحصل ضغط على الاقتصاد بتاعهم، بالتالي أثر على حجم التمويل الماشي للأعمال الإنسانية. في نقطة ثانية أفتكر أنها برضه مهمة جدا، في أنه التمويل اللي بيجي عبر المنظمات العالمية ممكن تكون التكلفة التشغيلية بتاعته برضه مرتفعة، دي حاجة برضه موثقة. فأنا بفتكر أنه واحدة من الحلول اللي ممكن تتم أنه يتم دعم المبادرات المجتمعية، يعني حماية الأطفال تتم على مستوى المجتمعات. ناس المجتمعات هم أكثر ناس أدرى بقضايا حماية الأطفال وكيفية التعامل معها، فلو تم دعم المبادرات المجتمعية مباشرة أو عبر وسيط ممكن منظمات وطنية، فدعم المنظمات الوطنية ومن خلال يتم دعم المبادرات المجتمعية، ده بقلل تكاليف عمليات حماية الأطفال وحتى العمليات بتاعت يعني تعزيز الخدمات الصحية وتحسين الخدمات الصحية. فدعم المبادرات المنظمات الوطنية والمبادرات المجتمعية ده ممكن يكون عامل حاسم في أنه يقلل التكلفة الإنسانية في السودان. شكرا جزيلا مجددا لراديو دبنجا، ونحيي فيهم اهتمام ومتابعة لأوضاع السودانيين داخل وخارج السودان في هذه الفترة العصيبة.
15: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دمنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم. هذه تحياتي سليمان السري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
14: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا. كنداكات وميارم.
1: البنات جابن جواب قبول له الرضا. البنات جابن جواب قبول له الرضا.
0: كنداكات وميارم.

0: مستمعون راديو دبنجة الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كنداكات ميارم. ضيفتنا لحلقة الليلة الأستاذة هالة الكارب، المديرة الإقليمية للمبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي صيحة. أهلا ومرحبا بك أستاذة هالة في حلقتنا من برنامج كنداكات ميارم.
1: أهلا وسهلا.
0: أهلا بك أستاذة هالة، ونبدأ الحلقة بتقييم أوضاع النساء في السودان ونحن على أعتاب 3 سنين من الحرب، من حيث الانتهاكات اللي تعرضوا لها النساء في السودان وأوضاعهم الاقتصادية بعد الحرب.
2: واحدة من الإشكالات الأساسية اللي عملتها الحرب في السودان إنها سلبت مننا قدرتنا على التواجد في المساحات العامة بشكل كثيف، وده نضال نحن خضناه لسنين طويلة جدا جدا. النساء تواجدوا في المساحات العامة واحتلوا مكانتهم في المجتمع بشكل متكامل. الحرب دي استهدفت النساء بشكل مركزي، وبالتالي استهدفت أي حراك مدني وديمقراطي، ويعني استخدمت أجساد النساء عشان تهزم المجتمعات المحلية وتهزم خياراتنا في إنه نحن يكون عندنا القدرة على إنه إحنا يكون عندنا أصوات وعندنا إرادة في إنه نحدد ونفاوض في شكل الجوفرنانس بتاعنا والشكل بتاع الحكومة اللي إحنا عايزينه. هي حرب بشكل أساسي اتصممت عشان تهزم أي خيار بتاع وكالة أو استقلال للسودانيين، وتحولنا لمجموعات مسترقة في داخل بلدنا، وبالتحديد النساء. النساء عانوا غير جرائم العنف الجنسي، الحرب سلبت النساء مدخرات، سلبت وظائف، سلبت أعمالهم الصغيرة، وسلبتهم الأمن والأمان، وخساراتهم دخلتهم في خسارات نفسية عظيمة جدا وكبيرة جدا جدا. التعافي مسألة معقدة جدا منها. حرمت النساء والبنات من التعليم، الملايين من النساء فقدوا فرصهم في التعليم، وأجيال من البنات فقدوا فرصهم في إنهم هم يكون عندهم علاقة بالمؤسسات التعليمية، اللي هي حاجة مؤسفة بالنسبة لبلد التعليم فيها بدأ قبل أكثر من 150 سنة. الحرب رجعتنا مئات السنين لورا. الحرب تسببت في زواج الطفلات، تسببت في إنه يكون في كمية من الأطفال محرومين من الرعاية الأسرية، تسببت في كمية من الأمراض المنقولة جنسيا والالتهابات وتصاعد أمراض الإيدز وغيرها، تسببت في ارتفاع نسبة وفيات الأمهات في أثناء الولادة نسبة لضعف الرعاية الصحية، تسببت في زيادة أعداد الناس الموجودين فقدوا المأوى بكميات مهولة. الحرب أفقدت المزارعات، أفقدت النساء القدرة بتاعتهم إنهم هم يقدروا يمارسوا حياتهم باستقلالية ويساهموا في الأمن الغذائي بتاع المجتمع بتاعهم ولحد كبير جدا جدا. الحرب برضو شتتت جهود المجموعات الطوعية النسوية اللي تبنت عبر عشرات السنين، فالتأثير كبير والتأثير بشع جدا جدا. زيادة نسبة الكراهية ضد النساء، ارتفاع الحصانة للمجموعات المسلحة بسبب العنف الجنسي الغير مسبوقة وغير طبيعية ظهرت في الحرب، وتطبيعه وعدم الرغبة في الكشف عنه، دي كلها

0: حاجات مؤلمة جدا جدا. تجريم النساء كلها جزء من إشكالات الحرب.
1: شبكة صيحة لديها رصد متواصل ومستمر للانتهاكات اللي تعرضوا لها النساء طوال فترة الحرب. هل وثقتم مزيد من الانتهاكات في المناطق التي كان يسيطر عليها الدعم السريع وكانت مصنفة إنها مناطق مغلقة؟
0: الأوضاع النساء طبعا أوضاع يعني حقيقة يعني كارثية في المناطق تحت سيطرة الدعم السريع. إحنا وثقنا لجرائم العنف الجنسي لحد كبير في جزء من المناطق، لكن في مناطق إحنا ما عندنا وصولية لها، فما عارفين حقيقة الحاصل شنو في المناطق بتاعت شمال دارفور، الحاصل شنو في كردفان. ما عندنا معلومات كبيرة، يعني قاعد تجينا حالات من الأبيض، بتجينا حالات من الدلنج، لكن في مناطق هي تحت كامل سيطرة الدعم السريع احنا ما عندنا وصولية لها. افتكر التقرير الأخير بتاع أطباء بلا حدود اتكلم عن انه هم عندهم عيادات في المناطق بتاعت جنوب دارفور بالتحديد، انهم هم في خلال سنة شافوا أكثر من 3700 أفتكر حالة بتاعت عنف جنسي، في معظمها حالات بتاعت اغتصابات جماعية. فهو وضع كارثي حقيقة، وضع كارثي يعني وضع بشع، يعني استهداف للنساء بشكل غير مسبوق في تاريخ السودان.
1: تزايدت جرائم العنف تجاه النساء في السودان من قبل النظاميين، ودائما بيكون في إفلات من العقاب أو العقوبة بتكون مخففة. يعني في تقديرك لماذا هذا التساهل في قضايا حساسة تتعلق بحقوق النساء؟
0: المسألة دي برضو هي ما محصورة في مناطق الدعم السريع. العنف الجنسي متفشي والاستغلال الجنسي متفشي في المدن الآمنة، إذا كان في الخرطوم، إذا كان في الجزيرة، قاعد يحصل عنف جنسي وقاعد يحصل استغلال جنسي بشكل مقنن للنساء جراء الفقر وجراء عدم الوصول للأكل وجراء عدم وجود سياسات واضحة بتحمي النساء واستمرار الحصانة لحملة السلاح. برضو المسألة بتاعت اعتقالات النساء، مناطق الدعم السريع فيها مناطق كاملة قرى ومدن تحولت لسجون مقفولة، ما حاصل فيها استرقاق منتظم، عمالة إجبارية، يعني حقيقة يعني عنابر بتاع التعذيب بتعرضوا لها النساء وجزء كبير جدا من المدنيين. المسألة بتاعت قبض النساء واعتقالهم برضو في المناطق بتاعت وسط السودان، في الخرطوم، في الجزيرة، في الشرق، في الشمال، دي برضو قاعد تحصل بانتظام. تهم التعاون لسه قاعد تحصل للنساء حسب خلفياتهم الثقافية والقبلية، وبرضو استهداف النساء الفقيرات. والمسألة زي ما قلت تحت الاستغلال الجنسي تحديدا الطفلات، ودي حاجة بشعة بشعة جدا.
1: دخلت قوات الدعم السريع مؤخرا عدد من المناطق في النيل الأزرق، هل أنتم على اطلاع بأوضاع النساء في تلك المناطق؟
0: بالنسبة لأوضاع النساء في مناطق النيل الأزرق حتى الآن إحنا ما عندنا معلومات واضحة عن الحصل، غير أكثر من إنه من الأعداد المهولة بتحت النزوح، اللي هم الناس يعني حقيقة تابعوا نفس الطرق بتحت النزوح القديمة نحو الدمازين والروسيرس وكده. لكن ما لغاية هسه التوسيع يدا في بداياته بالنسبة للمناطق اللي دخلها الدعم السريع مؤخرا.
1: أستاذة، هل النساء في السودان دفعوا فاتورة كبيرة جدا خلال 3 أعوام من الحرب؟ معلوم إنه في دارفور العنف قديم، ودارفور شهدت الحرب قبل كل مدن السودان، ولكن بعد اندلاع حرب أبريل تجددت الحرب في دارفور بشكل أعنف، وتعرضت النساء إلى انتهاكات كبيرة جدا. هل اقتصر العنف على النساء فقط في هذه المناطق؟
0: أنا برضو عايز أتكلم عن إنه في جرائم عنف جنسي قاعد تحصل على الرجال وعلى الأولاد، ودي واحدة من الحاجات المؤلمة جدا تحديدا في دارفور. مع الأسف الناس ما قاعدة تتكلم وفي حساسية عالية في إثارة الموضوع ده، لكن ده واقع قاعد يحصل. إحنا المفروض يكون عندنا مؤسسات، يعني المجال الطبي بتاعنا المفروض يكون مؤهل لأنه هو يتعامل مع الحالات دي. حالات دي فيها إشكالات نفسية عظيمة وفي إشكالات جسدية كبيرة جدا جدا. فدي واحدة من البشاعات اللي برضو حاصلة، والمفروض إحنا نكون واعيين بيها إنه في نسب لا يستهان بيها من الاغتصاب اللي حصلت للرجال وللأولاد.
1: شكرا لك الأستاذة هالة الكارب، المديرة الإقليمية للمبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي صيحة، كنت ضيفتنا اليوم على برنامج كنداكات ويارم. شكرا مستمعينا الأعزاء على حسن الاستماع والمتابعة، تقبلوا تحياتي وإلى الملتقى في حلقة جديدة.
2: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا. كنداكات وميارم إعداد وتقديم فاطمة بريبة.
3: البنات جاب الجواب قبلوا لهن رضا.
2: كنداكات وميارب.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الاثنين 4 من شهر 5 سنة 2026. الحركة الشعبية تدين مقتل 10 مدنيين في منطقة بليلة بمحافظة الكرمك في إقليم النيل الأزرق في قصف بمسيرة تتبع للقوات المسلحة. قوات الدعم السريع تقصف شاهنة وقود ومصنع إيثانول في كنانة بالنيل الأبيض بالمسيرات، وهجوم جديد بالمسيرات على القبيط والتندلتي. والي القضارف يدعو لتوقي الحذر بعد الهجوم بالمسيرات الذي استهدف قيادة المنطقة الشرقية بالفاوم أثناء السبت. مكتب الناظر تريك يوجه بإيقاف أي بث مباشر للفعاليات التي يخاطبها تريك حرصا على سلامته وسلامة الحضور. البرهان يزور أسرة كيكل للتعزية في مقتل شقيقه عزام وسط غياب لافت لقائد قوات درع السودان. استنكار واسع لتصريحات البرهان بشأن تعاون الأطباء مع القوات المسلحة في جنوب الخرطوم ومخاوف على سلامتهم. شبكة أطباء السودان تعرب عن قلقها البالغ بشأن تصريحات البرهان بأن الأطباء كانوا يعملون كمصادر. والي جنوب دارفور في بورت سودان يتهم الدعم السريع بمنع 500 طالب حاولوا الوصول إلى نهر النيل للجلوس لامتحانات الشهادة السودانية. 3 مسلحين يطلقون النار على سائق توك توك في أحياء غرب كسلة وينهبون مبالغ نقدية. مجلس رعاية الطفولة السوداني يكشف عن توثيق حالة اختطاف طالت 350 فتاة جرى بيعهن في دولتي النيجر والكاميرون. نزوح 3500 أسرة من كازجيل وأبو حراز بشمال كردفان وغرية ديبيكر بجنوب كردفان الأسبوع الماضي بسبب تفاقم انعدام الأمن. الهجرة الدولية تكشف عن نزوح 535 بسبب حريق مركز إيواء سوق الخضار في غولو بوسط جبل مرة. حريق يقضي على 35 منزل في خزان جديد بشرق دارفور يوم السبت الماضي. محكمة الأسرة والطفل بكسلة تقضي بالإعدام شنقا حتى الموت لمغتصب طفل عمره 10 سنوات. عودة التيار الكهربائي إلى حي الجريف بالخرطوم بعد انقطاع الدام لأكثر من 3 سنوات. وزير الأوقاف يصدر قرارا بتجميد مهام أمين أمانة الحج والعمرة بالمجلس الأعلى للحج والعمرة. نقابة الأطباء تستنكر عدم تمكن أكثر من 4000 طبيب من التسجيل لامتحانات مزاولة المهنة. السودان يخسر نحو 94% من حصته في سوق السمسم العالمي. مصير مجهول يكتنف جلوس التلاميذ غير الحاملين لبطاقات اللجوء في تشاد من الجلوس لامتحانات الشهادة. الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة تعلن أن تكفلها بنقل 5000 مواطن سوداني من مصر إلى الخرطوم. مجلس الوزراء يشدد على مكافحة الفساد والتهريب والمخدرات. وأخيرا مستمعينا الكرام، محلية نيالة شمال تشرع في إعادة تنظيم سوق موقف الجنينة بعد الحريق الذي اندلع مؤخرا.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: اهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو تبنجل الاعزاء، ولكم نشره الاخبار لليوم الاثنين 4/5/2026. عناوين الاخبار: استهداف مطار الخرطوم بالمسيرات لأول مرة منذ 7 أشهر، وقوات الدعم السريع تستهدف مواقع في 5 ولايات بطائرات مسيرة. نزوح أكثر من 3500 شخص من 3 مناطق بكردفان خلال يومين، ونزوح المئات من الكيل بالنيل الأزرق وسط تحذيرات من كارثة إنسانية. انتقادات واسعة لتصريحات البرهان حول دور الكوادر الطبية في العمليات الاستخباراتية، ولجنة المعلمين توثق مقتل 41 معلما منذ اندلاع الحد. مقتل مواطن في عملية نهب مسلح بكسل، وتعرض 3 لاجئات سودانيات لمحاولة اختطاف في أثيوبيا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو تبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. شنت قوات الدعم السريع هجوما بالمسيرات استهدف مطار الخرطوم ومواقع في محيطه لأول مرة منذ أكتوبر الماضي، ونشر شهود عيان صورا تكشف عن تصاعد أعمدة الدخان بعد استهداف المواقع بالمسيرات، مشيرين إلى أن هجوما آخر استهدف شارع بيت خيتم المجاور وقاعدة المرخيات. وأشارت المصادر إلى أن استهداف المطار ومحيطه جرى ب4 مسيرات وسط أنباء لم يتسنى التأكد منها حول إصابة الرادار. وأضاف شاهد عيان في هذا الخصوص:
1: نزلت في بيت في الميدان وراء صيدلية أنعام، واحدة وقعت في بيت، الثاني في المطار، تاني في الغيادة. تقريبا دي الأربعة اللي احنا سمعناهم. غايته في واحد من الشفع واقف شكله كده، جاته هنا ياسي ساقوه ودو مستشفى الشرطة، هاسي قالوا في ترقوة وهنا سيدخل انه عملية.
0: نفذت قوات الدعم السريع هجمات بالطائرات المسيرة مساء الأحد، استهدفت عدة مناطق في ولاية النيل الأبيض وشمال كردفان والقضارف. وأفادت مصادر في كوستي راديو تبنجا أن الغارات طالت مدينة كنانة بولاية النيل الأبيض، ما أدى إلى تدمير خزانات للوقود ومصنع الإيثانول في مصنع سكر كنانة. كما استهدفت مواقع عسكرية في مدينة كوستي شملت مخازن للذخيرة والوقود. أما في ولاية القضارف شرقي السودان فقد استهدفت غارات معسكر الجيش في مدينة الفاو بجانب مرافق مدنية.
2: طلبت مسيرات الفاو غيادة المنطقة الشرقية وعدد من منازل المواطنين وأدت إلى خسائر. فأرجو أنه تعرفوا يا أخواننا وكل الشباب أنه الحرب دي ما انتهت، والجولات يعني الغادمة برضه حتكون كبيرة، فلذلك الناس ما تسترخي وما تستكين. وأرجو أنه يكون كل زول جم سلاحه وأنه الناس انضموا للمعسكرات. الموضوع ده يا أخواننا طويل يا ناس، الموضوع ده طويل جداً، نهايته اللي نحن نقيف صف واحد ونصد لعدونا ده.
0: وفي مدينة تندلتي أشارت مصادر إلى تدمير 18 عربة عسكرية بينها ناقلات وقود ضمن هجوم استهدف مواقع عسكرية بالمنطقة أمس. وفي شمال كردفان أكد شهود عيان تعرض مكتب والي الولاية وفندق زنوبيا بمدينة الأبيض لهجمات بطائرات مسيرة دون تسجيل خسائر في الأرواح. وفي دارفور أفادت مصادر باستهداف الملم والجنينة بطائرات مسيرة. أدانت مجموعة محمد الطوارئ هجوم القوات المسلحة بمسيرة على منطقة بليلة في النيل الأزرق يوم السبت، ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص. من جانبه أدان مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان استهداف قوات الدعم السريع لمصنع الإيثانول بمدينة كنانة بالطائرة المسيرة أمس. وأضافت رئيسة المرصد نوم كشكوش لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: نحن بندين الشيء اللي حصل ده تحديدا لأنه بيأثر على خروج، إذا المصنع مثلا خرج من الخدمة بنلقى أنه بتتأثر يعني شرائح وازعة جدا من المجتمع الموجود هناك اللي، فأنا بفتكر أنه دي من الجرائم الخطيرة جدا، أو ملزمين أطراف الحرب بأنهم هم انتبهوا لها ويلتزموا بالقانون الدولي الإنساني ويلتزموا بعدم التعرض للأعيان المدنية.
0: أثارت تصريحات رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بشأن عمل كوادر طبية كمصدر للجيش أثارت مخاوف على سلامة العاملين في القطاع الصحي. وقال الحقوقي عثمان صالح لراديو طبنجة أن أي تورط مباشر من الكوادر الطبية في أنشطة عسكرية قد يفقدهم هذه الحماية ويجعلهم أهدافا عسكرية وفقا للقانون الدولي. وأوضح أن تصريحات البرهان قد تعرض الأطباء لمخاطر إضافية من خلال الزج بهم في سياق الصراع. وأضاف الحقوقي عثمان صالح لراديو تبنك في هذا الخصوص:
4: الكوادر الطبية بما فيهم الأطباء ملزمين بموجب القانون الدولي الإنساني عشان يستفيدوا من الحماية يؤدوا عملهم المهني بحيادية كاملة. نقلوا أي معلومات عسكرية أو استخباراتية ممكن يستفيد منها الطرف الثاني في الأعمال الحربية يبقى كادر الطب المحدد هنا فقد الحماية بتاعته لأنه اشترك اشتراك مباشر في الأعمال العسكرية. تبادل معلومات عسكرية مع طرف من الأطراف معناته أنت شاركت في الأعمال العسكرية.
0: من جانبها أعربت شبكة أطباء السودان عن قلقها البالغ عزاء التصريحات المنسوبة لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان. وقالت المتحدثة باسم الشبكة تسنيم الأمين لراديو طبنجة أن هذا الحديث يتنافى مع رسالة الأطباء الإنسانية ويعرض حياة المئات من العاملين في المجال الصحي لخطر جسيم خاصة في ظل استمرار الحرب. وأضافت في هذا الخصوص:
5: تطالب شبكة أطباء السودان بوقف فوري لاستهداف المرافق الصحية وتدعو إلى فتح مسارات إنسانية آمنة وعاجلة لضمان وصول الإمدادات الطبية والكوادر الصحية إلى مدينة الدلنج، كما تناشد المنظمات الدولية والإقليمية والإنسانية التحرك الفوري لتقديم الدعم اللازم وإعادة تأهيل المؤسسات الصحية بما يسهم في إنقاذ آلاف الأرواح المهددة ويحد من تفاقم الكارثة الإنسانية التي تشهدها المدينة.
0: توفى المواطن نصر الدين علي عبد الله اليوم الاثنين متأثر بإصابته بطلق ناري في عملية نهب مسلح بكثرة. وقال مواطنون لراديو دبنجا أن ثلاثة مسلحين اعترضوا طريق نصر الدين أمس أثناء قيادته توك توك على الطريق القومي غرب كسلة وأطلق عليه النار ما أدى إلى إصابته ونهب ما بحوزته من مبالغ نقدية، حيث توفى المصاب اليوم بعد خضوعه لعملية جراحية بالمستشفى. قتل المواطن داخل منزله في المجلد بولاية غرب كردفان يوم السبت الماضي. وقال المدير التنفيذي لمحلية المجلد في مجلس الأعزاء أمس قال أن لجنة الأمن تدعم قرارات الإدارة الأهلية التي نصت على منع السداد الدية التي تبلغ 40 رأسا من الماشية في حال قتل لص، ووجه بإغلاق أندية المشاهدة ومحلات ستارلينك من الساعة 10 مساء قبل بداية زمن الدوريات، مهددا باعتقال المعترضين على هذه القرارات. وأضاف في هذا الخصوص:
6: القرارات اللي صدرت دي نحن في لجنة الأمن أي ذل يحاول يرفض القرارات بتاعت الإدارة الأهلية ويزعى لعدم تنفيذ قرارات الإدارة الأهلية يمشي جريس طوالي. الذل ده أيا كان وضعه، لو كان عمدة ولا عسكري ولا ذل من العيان ولا مدرس بيعبس بالقرارات بتاعت الإدارة الأهلية اللي بتستهدف الأمن في مدينة المجلد، الذل ده يمشي جريس طوالي.
0: تعرضت ثلاث لاجئات سودانيات لمحاولة اختطاف مسلح صباح اليوم الاثنين داخل معسكر أفتيت للاجئين بإقليم أمهر الأثيوبي. وقال لاجئون لراديو طبنجة أن الحادثة وقعت نحو الساعة 6 أو 7 صباحا عندما توجهت مجموعة من النساء إلى أطراف المعسكر لجمع الحطب، حيث تعرضنا لمحاولة اعتداء واختطاف تحت تهديد السلاح. وأوضحوا أن المسلحين أطلقوا النار قبل أن يفروا بعد تدخل شباب كانوا بالقرب من موقع الحادث. حذرت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق من تدهور الأوضاع الإنسانية نتيجة استمرار العمليات العسكرية مناشدة بالتدخل الإنساني الفوري. وأشار علي هجو الأمين العام للمبادرة إلى نزوح أكثر من 100,000 مدني من مناطق الكرمك نحو التمازين ومناطق أخرى وسط نقص حاد في الخدمات والمساعدات الإنسانية، إلى جانب وجود عالقين في المناطق الحدودية مع أثيوبيا في ظروف قاسية، مناشد بضرورة وقف الحرب والتدخل الإنساني العاجل. وأضاف علي حجو في هذا الخصوص؟
7: بالإضافة إلى محافظة قيسان، أكثر من 100,000 مواطن دخلوا إلى مدينة الدمازين، أوضاعهم الإنسانية صعبة جدا، الخدمات المقدمة غير كافية. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني الناشد، المنظمات الإقليمية والدولية، بالتوجه فورا لإغاثة الناس ووصول المساعدات الإنسانية، خاصة المناطق الحدودية مع دولة إثيوبيا تجاه الكرموج وقيسان. هنالك مواطنين عالقين في الحدود في الخيران وفي الوديان، أوضاعهم الإنسانية بائسة جدا.
0: أعلنت مفوضية الشؤون الإنسانية في إقليم النيل الأزرق إطلاق مبادرة للحماية الاجتماعية تستهدف دعم 10,600 امرأة في محليتي الدمازين والروسيرس. وأكدت المفوضية سعيها لتوسيع نطاق المبادرة مستقبلا لتشمل نحو 30,000 امرأة نظرا لحجم الاحتياجات المتزايدة في الإقليم. وأضافت في هذا الخصوص:
8: الحمد لله النتيجة وضحت، اللي هو استهدفوا 10,600 امرأة. 10,600 امرأة على المحافظتين اللي هو الروسيرس والدمازين حتكون لنا إضافة، لأنه أنتم عارفين النساء الحوامل هم في حوجة ماسة وحوجة اقتصادية متنوعة.
0: كشفت لجنة المعلمين السودانيين أنها وثقت مقتل 41 معلما ومعلمة ضمن سلسلة من الانتهاكات بحق المعلمين والمعلمات في السودان منذ اندلاع الحرب، شملت القتل والاعتقال والفصل التعسفي. وقالت اللجنة في بيان بمناسبة يوم العمال أن إجمالي ما تم توثيقه بلغ 116 انتهاكا، من بينها اعتقال وإخفاء 26 معلما، إلى جانب فصل 49 معلما تعسفيا من قبل جهات حكومية. كشفت المنظمة الدولية للهجرة النزوح 2,600 شخص من قريتي أبو حراس وكازجيل بمحلية شيكام في شمال كردفان يومي الأربعاء والخميس. وفي جنوب كردفان كشفت المنظمة النزوح 950 شخص من قرية ديبيكر بمحلية الجوز يوم الخميس، مشيرة إلى توجه النازحين نحو محلية شيكان. وفي النيل الأزرق كشفت المنظمة النزوح 745 شخص الأسبوع الماضي من قرية الكيلي بمحافظة الكرموك نتيجة تفاقم انعدام الأمن. قال اقتصاديون أن الحرب في السودان تسببت في تدمير واسع وعميق للاقتصاد الوطني، مرجحين أن حجم الانكماش الحقيقي قد يتجاوز 60% وهو أعلى التقديرات المتداولة. وقال المحلل الاقتصادي كمال كرار لراديو تبنغا أن الدمار طال القطاعات الإنتاجية والبنى التحتية بشكل كبير، ما جعل عملية إعادة الإعمار طويلة ومعقدة وتحتاج إلى سنوات من العمل المكثف. وأضاف كمال كرار لراديو تبنغا:
9: القوى المنتجة اللي خرجت هسة من مناطقها وهي في حالة نزوح أو في حالة لجوء وما عندها أدوات إنتاج وما عندها طريقة ترجع في الظرف ده للقطاعات اللي كانت شغالة فيها، سواء كان مزارعين ولا سواء كان عمال ولا حرفيين ولا مهنيين ولا كده، هو ده أخطر ضرر على الاقتصاد السوداني، وهذا النزيف سيستمر إلى ما بعد انتهاء الحرب وكده. فهذه الخسارة الفادحة والضربة القاسمة اللي تلقاها الاقتصاد السوداني من خلال هذه الحرب.
0: كشف مكين حامد تيراب مقرر الهيئة القيادية للتحالف السودان التأسيسي تأسيس أن الهيئة شكلت في اجتماعها الأخير الأسبوع الماضي لجنة تنفيذية تضم 11 لجنة متخصصة. وأشار في مقابلة مع راديو دبنجا إلى اختيار ناطق رسمي ونواب له، مؤكد إقرار برنامج وموازنة للهيئة، كما وضع الاجتماع موجهات لورشة لوضع رؤية لوقف الحرب. وأضاف في هذا الخصوص:
10: هذه الأيام جاري العمل بصورة جادة جدا لإكماله، وكونه يمكن يكون لجنة تنفيذية من 11 لجنة متخصصة في مجالات مختلفة، الهدف منها تفعيل العمل السياسي والاتصال الخارجي والتنظيمي والقانوني والإنساني بصورة تكون فعلة والتعبئة الجماهيرية. وأيضا اختارت رؤساء هذه اللجان المتخصصة ونواب ومقرري هذه اللجان.
0: قال شريف محمد عثمان القيادي في المؤتمر السوداني أن الدعوة لحوار من قبل الحكومة في بورت السودان تفتقر إلى الأساس المنطقي، واعتبره حوارا بين أطراف متطابقة وداعمة للحرب. وأوضح في حديث لراديو طبنجة أن هذا الحوار يهدف لإنشاء حاضنة ديكورية للبرهان، محذرا من أن تؤدي هذه الخطوات إلى تكسيم السودان وتمزيقه. وأضاف شريف محمد عثمان في هذا الخصوص:
11: والحوار يجب أن يقود لسلام دائم والسلام، لا ينبغي أن يكون الحوار هو لتمكين مجموعة سياسية من مفاصل السلطة وإنشاء حاضنة ديكورية. نحن لدينا موقف واضح منذ اندلاع هذا الخط، رافضين لها وداعين أطرافها لإيقافها عبر حل سلمي والتفاوض. لذلك يكون المدخل الأول هو مدخل مرتبط بوقف إطلاق النار، ومن ثم يجب يعني البدء في إدخال المساعدات الإنسانية.
0: وفي المقابل قال الكاتب الصحفي مكي المغربي لراديو طبنجة أن الحوار السوداني السوداني يمثل تطورا إيجابيا، خاصة إذا انطلق بما سماه بشرعية الدولة الوطنية بقيادة كامل إدريس. وأوضح أن الحوار المرفوض هو الذي يهدف إلى شرعنة الميليشيات وبقائها، وكذلك شرعنة التدخل الأجنبي، مشير إلى ضغوط دولية لفرض هذا النوع من الحوار. وأضاف في هذا الخصوص:
12: نحن نفرق بين الحوار لإنهاء الحرب والميليشيا وإنهاء حالة التمرد وإنهاء المخطط المعادي للسودان، والحوار الذي يأتي لشرعنة الميليشيا وبقائها على وجه الأرض وشرعنة التدخل الأجنبي. فالحوار على نوعين: حوار مقبول لأنه يؤدي إلى إنهاء هذا الوضع القاتم.
0: من جانبه شكك الصحفي غرشي عوض في استعداد قيادة الجيش لتوفير شروط الحوار السوداني السوداني الحقيقي التي ترضي المطالبين بانتقال مدني ديمقراطي ووقف الحرب. وقال لراديو طبنجة أن الدعوة الحالية للحوار تندرج ضمن ترتيب البيت الداخلي للقوى المساندة للحرب، مؤكد ضرورة وقف الحرب كأولوية. أعلنت منظمة الأمل والملاذ للاجئين بالتعاون مع منظمة مناصرة ضحايا دارفور عن اكتمال مشروع شمل 30 مقعدا دراسيا ومكتبين للمعلمين وبحدة تخزين في محلية طويلة. وقال آدم موسى أوباما مدير المنظمة لراديو طبنجة أن المشروع شمل توصيل وتركيب الأساس داخل إحدى المدارس المحلية. وأضاف آدم موسى أوباما لراديو طبنجة في هذا الخصوص:
13: دي شراكة بين 3 منظمات اللي هي منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومنظمة الأمل والملاذ للاجئين وجمعية يلا نبتسم. المدرسة بتتكون من 6 فصول وبتسع لعدد أكثر من 351 تلميذ وتلميذة. استطعنا من بعد الإنشاء بتاع المدرسة وفرنا إجلاس للمدرسة وللمكتب بتاع المعلمين، إضافة لذلك وحدة تخزين، ووفرنا آليات لحفظ المياه. المدرسة هي الآن اكتملت بشكل كبير، ودي جات نتيجة لجهود شعبية من السودانيين وأصدقائهم.
0: الخبر الأخير في النشرة: قالت لجنة المعلمين السودانيين أن إدارات التعليم بمحليتي الكوليت والدبة استدعت عددا من المعلمات من بعض المدارس بسبب الإضراب، ولوحت الإدارات بإجراءات وصفتها بالتعسفية شملت نقل معلمين وتوزيع طالبات مدارس على أخرى في مدينة دونغولا، وأعلنت اللجنة رفضها لهذه الإجراءات. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
14: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم، لهذا اليوم الاثنين الموافق 4 من شهر 5 مايو 2026. في الجولة دي عندنا المواضيع التالية: الحوار السوداني السوداني هل يحمل حلا حقيقيا لمشكلة الحرب؟
15: كامل إدريس وفق المبادرات التي أطلقها وإعلانه للحوار السوداني السوداني، هذا يؤكد أن هذا الحوار ينطلق.
11: الخطوات التي يذهب إليها كامل إدريس والجوغة المتحلقة حوله، دي خطوات حتما ستمضي إلى تقسيم السودان وتمزيقه.
14: الاقتصاد السوداني يتراجع، ولكن إلى أي درجة؟
9: يعني بعد أكثر من 3 سنوات على الحرب، يعني الاقتصاد السوداني قد يكون انكمش بأكثر من 60% وليس 45% كما قيل. يعني
14: هل تطالب الأمارات بتسليم صالح غوش المتهم ضمن مجموعة بتهريب أسلحة؟
16: ونحن هنا لا نتحدث عن استنتاجات أو توقعات أو مغاربة سياسية، وإنما مسار قانوني موضوعي.
14: طلاب الدراسات العليا بجامعة الخرطوم يوجهون نداء لحل مشكلتهم.
17: لا يستطيع طبعا الخريج استخراج الشهادة بدون هذا الرقم الجامعي، لأنها لم توثق في وزارة التعليم العالي ولا وزارة الخارجية.
14: وطلاب كلية الطب بجامعة الفاشر يعيشون في متاهة طوال السنوات الماضية.
18: إحنا الآن شغالين سنة كاملة يكون فيها سمستر واحد، ما بين انتظار، ما بين تأخير، ما بين أساتذة ما شغالين، ما بين جدول ما طلع، ما بين.
14: وماذا قيل في اجتماع الهيئة القيادية لحكومة تأسيس؟
10: تم إجازة حقيقة برنامج وموازنة الحكومة لسنة 2026.
14: كل هذا سنستمع إليه بعد الفاصل.
19: دبنجا، أخبار لكل السودان.
14: تتصاعد في الآونة الأخيرة مؤشرات التحرك نحو عملية سياسية داخلية تهدف إلى إنهاء الأزمة المعقدة التي يعيشها السودان. حول جدية هذه المساعي واحتمال نجاحها يتحدث لدبنجا كل من شريف محمد عثمان القيادي بصمود والأستاذ مكي المغربي الكاتب والمحلل السياسي. نبدأ بالأستاذ مكي المغربي.
12: هذا يعتبر تطور إيجابي، أصلا لا أحد يقف ضد الحوار السوداني السوداني، بل قيادة حكومة الأمل كامل إدريس وفق المبادرات التي أطلقها وإعلانه للحوار السوداني السوداني، هذا يؤكد أن هذا الحوار ينطلق من شرعية الدولة الوطنية. ولكن نحن نفرق بين الحوار لإنهاء الحرب والميليشيا وإنهاء حالة التمرد وإنهاء المخطط المعادي للسودان، والحوار الذي يأتي لشرعنة الميليشيا وبقائها على وجه الأرض وشرعنة التدخل الأجنبي. فالحوار على نوعين، حوار مقبول لأنه يؤدي إلى إنهاء هذا الوضع القاتم، ولكن هنالك حوار يحدث الضغط عليه لشرعنة الميليشيا، وأنا واثق أن هنالك دول تقف وراء هذا الأمر لأنها شريكة في جرائم الميليشيا وترغب في شرعنة الميليشيا وفي شرعنة الجرائم التي تمت أو تقنينها أو الإفلات منها. لكن ما تحدث عنه حاتم السير في مجمله يقود إلى حديث حوار جامع لا يوجد فيه إقصاء لأي مكون سياسي.
14: ويتحدث لدبنجا في هذا الملف أيضا كما أسلفنا الأستاذ شريف محمد عثمان القيادي بتحالف صمود.
20: خلال الأيام الماضية كان في دعوات مستمرة يعني من قبل سلطة بورسودان وعبر كامل إدريس عن دعوة لحوار سوداني سوداني، وطبعا يعني أنا أفتكر أنه ده نوع من الفهلة والاستهبال السياسي. الحوار بيكون بين المختلفين، لكن أصلا يمكن أن يكون هناك حوار ما بين الأطراف المتطابقة والمتماثلة. هذه المجموعة هي مجموعة داعمة لهذه الحرب ومصطفى في مع أحد أطرافها مع القوات المسلحة، وظلت تؤجج نار الحرب بشكل مستمر، وهي شريكة في السلطة بشكل أو بآخر. ولا يمكن فهم إنه حاكم إقليم دارفور وزير مالية ورئيس وزراء مع آخرين متطابقين في ذات الموقف وهم يفتكروا انهم دارين يديروا حوار مشترك فيما بيناتهم. الحوار في الاصل بيكون ما بين الاطراف المختلفه، والحوار يجب ان يقود لسلام دائم والسلام. لا ينبغي ان يكون الحوار هو لتمكين مجموعه سياسيه من مفاصل السلطه وانشاء حاضنه ديكوريه لعبد الفتاح البرهان. لا ينبغي أن يقود هذا الحوار لهذا الأمر، نحن لدينا موقف واضح منذ اندلاع هذا الحرب، رافضين لها وداعين أطرافها لإيقافها عبر حل سلمي والتفاوض. لذلك يكون المدخل الأول هو مدخل مرتبط بوقف إطلاق النار، ومن ثم يجب يعني البدء في إدخال المساعدات الإنسانية وما يتبعها من إجراءات متعلقة بأوضاع اللاجئين والنازحين سواء كان داخل السودان أو خارجه. الخطوة الثانية هي بتكون مرتبطة بانطلاق عملية سياسية شاملة تضم الأطراف المتناقضة في طاولة الحوار لتناقش مسببات الحرب في السودان ومسببات الحروب المستمرة في السودان على مدى عقود طويلة، وآليات بناء السلام، وكيفية الوصول لجيش مهني واحد ومهني واحد وقومي، وبكل تأكيد آليات إصلاح جهاز الخدمة المدنية وعملية البناء الدستوري وترتيبات الانتقال وإلى آخره. هذا الأمر ينبغي أن يناقش ما بين الأطراف السودانية المختلفة، الأطراف السودانية، القوى المدنية والديمقراطية على رأسها تحالف صمود، والمجموعات الرافضة للحرب والخارج تحالف صمود، عبد الواحد محمد نور، المؤتمر الشعبي، حزب البحث، وآخرين من الفاعلين المدنيين، وأيضا المجموعات المتحالفة مع الدعم السريع، بالإضافة للمجموعات اللي متحالفة مع القوات المسلحة. ده الحوار اللي ينبغي إنه الناس يتوجهوا له، أي محاولات لتمكين طرف في جغرافيا محددة في السودان ده بيمثل تهديد لوحدة السودان ولسلامته، وليس بيمثل خطوة نحو السلام. السلام طريق واضح، وتقسيم السودان أيضا طريق واضح. الخطوات التي يذهب إليها كامل إدريس والجوغة المتحلقة حوله دي خطوات حتما ستمضي إلى تقسيم السودان وتمزيغه. لذلك الواجب أن يتجاهلوا هذه الخطوات المضرة بوحدة السودان وبسلامته، ويتجهوا فعليا لدعم عملية إيقاف الحرب عبر ما طرح مؤخرا من مشروع لهدنة إنسانية ما بين القوات المسلحة وما بين الدعم السريع، ومن ثم التعاون مع الآليات الدولية الممثلة في الخماسية إلى إطلاق عملية سياسية شاملة تضم الأطراف المختلفة في السودان.
14: أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي انكماش الاقتصاد السوداني بنسبة 40%، وأن 87% من الشركات أغلقت أبوابها بسبب الحرب. حول حقيقة هذه الأرقام تحدث لدبنجا الصحفي والمحلل الاقتصادي الأستاذ كمال كرار.
1: ما قالوا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن الاقتصاد السوداني والتدمير الواسع لحق بالاقتصاد من جراء الحرب يمكن يكون بس يعني يمثل قمة جبل الجليد، يعني الظاهر في هذا التقريب الممنهج بسبب الحرب وكذا، لكن الأرقام دي قد تكون متواضعة جدا مقارنة بالحاصل فعلا في السودان. يعني بعد أكثر من 3 سنوات على الحرب، يعني الاقتصاد السوداني قد يكون انكمش بأكثر من 60% وليس 45% كما قيل، يعني بسبب أنه الدمار الحاصل في القطاعات الإنتاجية دي خلال سنوات الحرب، يعني حتى يعني طال البنية الأساسية التحتية لهذه القطاعات اللي عايزة بعد ذلك سنوات وسنوات تنهض، وبرضو عايزة تمويل، والتمويل لا يوجد. بنك التنمية الأفريقي قدر بأنه إذا وقفت الحرب دي في عام 25 إنه الاقتصاد السوداني محتاج سنويا ل 24 مليار دولار تتضخ فيه عشان تعيد تأهيل ما تهدم من بنيات اقتصادية، وحتى هذا الرقم يعني مستحيل استجلابه من منح ولا من قروض ولا من كده ولا حتى من ادخار ذاتي أو كده. فهذه الحرب اللعينة يعني رجعت الاقتصاد السوداني عشرات السنوات للوراء، يعني ولا توجد الآن أدنى فكرة يعني لكيفية إعمار الاقتصاد السوداني بعد انتهاء الحرب بسبب الظروف المحيطة بالعالم عموما وبالسودان خاصة وكده. يعني لكن الأخطر في الحرب دي من هذه الأرقام النزيف المباشر للقوى المنتجة في السودان، القوى المنتجة اللي خرجت هسة من مناطقها وهي في حالة نزوح أو في حالة لجوء وما عندها أدوات إنتاج وما عندها طريقة ترجع في الظرف ده للقطاعات اللي كانت شغالة فيها.
9: سواء كان مزارعين ولا سواء كان عمال ولا حرفيين ولا مهنيين ولا كده. هو ده أخطر ضرر على الاقتصاد السوداني، وهذا النزيف سيستمر إلى ما بعد انتهاء الحرب وكده. فهذه الخسارة الفادحة يعني والضربة القاسمة اللي تلقاها الاقتصاد السوداني من خلال هذه الحرب، اللي هو تسرب القوى المنتجة دي والنزيف المستمر ده بخلاف قتلوا طبعا أو شردوا أو كده إلى شردوا إلى الأبد يعني من مناطقهم وكده. وعندنا كان مثل واضح جدا في الفترة من 2003 يعني لفترة 20 سنة أو أكثر ما حدث في دارفور، إن القوى المنتجة الرعاة ومربي الثروة الحيوانية والمزارعين وكده هاجروا بسبب الحرب إلى خارج السودان أو اللي قاعدوا في المعسكرات حول المدن، ديل يعني أصبحوا متلقين بتاع المعونات ويعني خرجوا من العملية الإنتاجية نهائيا. هسه السودان كله بواجه نفس المصير، ويمكن دي أخطر داعية الحرب على الاقتصاد. نأمل فيما نأمل إنه الحرب دي لما تتوقف إنه الشعب السوداني ده ومن خلال دولة مدنية ديمقراطية ومن خلال تفكير بتاع تغيير جذري إنه يعني يكتشف من الطرق الكفيلة بإعادة تأهيل القطاعات الإنتاجية وإعادة يعني واستعدال يعني الاقتصاد السوداني بالشكل اللي ممكن يخليه ينهض في خلال سنوات قليلة وكده، بالجهد الشعبي ولا بالعون الذاتي ولا بالادخار الأهلي ولا بالودائع اللي ممكن يوفروها يعني السودانيين الموجودين خارج السودان لأغراض التنمية أو كده، ومن خلال خطة يعني اقتصادية معقولة وممكنة لإصلاح الاقتصاد السوداني وجعله ينطلق من جديد، خاصة أنه الإمكانيات الكامنة في الاقتصاد السوداني كبيرة وقادرة على أنها تنهض بالاقتصاد السوداني فيما بعد الحرب. لكن الشرط الوحيد لهذه يعني لهذه الخطة هي أنه تكون في دولة وحكومة يعني مدنية ديمقراطية يعني قادرة أنها تلتفت لهموم الشعب وهموم الوطن وتجد من الأفكار الاقتصادية ما يمكن من تجاوز يعني هذه المحنة التي تعرض لها الاقتصاد السوداني.
14: بعد أن حولت النيابة العامة الأماراتية قضية تهريب الأسلحة ضد 13 فرد بينهم صلاح غوش للمحكمة الاتحادية الاستئنافية، ينهض السؤال حول إمكانية واحتمالية مطالبة الأمارات السلطات المصرية بتسليم صلاح غوش. حول هذا الموضوع تحدث لدبنجة الأستاذ حاتم الياس المحامي وعضو الهيئة العدلية المؤقتة لحكومة تأسيس.
2: بعد الاتهامات التي وجهتها النيابة في الإمارات لمجموعة من السودانيين بأنهم كانوا طالعين في جرائم تتعلق بتجارة السلاح وباختراق النظام المالي في الإمارات والتحايل والتضليل على هذا النظام المالي، وهي جرائم تعد بحسب القوانين في الإمارات جرائم كبيرة وجرائم خطيرة بحسب النظام القانوني في الإمارات، فمن المتوقع تماما أن تكون هذه الإجراءات في وجهتها الإجرائية وتقود إلى المطالبة بالمتهمين خارج دولة الإمارات. ومن بين هؤلاء المتهمين هنالك صلاح غوش وغيره من المتهمين، ونحن هنا لا نتحدث عن استنتاجات أو توقعات أو مغاربة سياسية، وإنما مسار قانوني موضوعي تتبعه الحكومات. كذلك يعني الإمارات أيضا إذا متاح لكل الدول أن تلاحق الجرائم والمجرمين الذين قاموا بأعمال إجرامية خارج داخل أرضها وكانوا موجودين خارج هذه الأرض أو في أي دولة من الدول، فهي تلاحقهم حتى يتم محاكمتهم أمام القضاء الإماراتي. وهذه ليست بدعة، هو أمر من الطبائع ومن البداهات القانونية. بالتالي من المتوقع
16: في المسار القانوني، في المسار القانوني للبحث من المتوقع أن تطالب دولة الإمارات جمهورية مصر بأن تقوم بتسليم صلاح قش. أضيف إلى ذلك أن هنالك اتفاقية للتعاون القضائي والقانوني بين الإمارات ومصر في وقعت في العام 2000، وهذه الاتفاقية أيضا مستمدة من روح اتفاقية الرياض للتعاون القضائي عام 1983 بين الدول العربية. وكل هذه الاتفاقات تنص على تسهيل عملية تبادل المتهمين والمجرمين في القضايا حتى يحاكموا أمام الأنظمة القضائية للدول التي ارتكبت داخلها هذه الجرائم. هذا الأمر متوقع أن يتم، لكن في النهاية هي تقديرات الدولة، في هل هي يعني تقديرات دولة الإمارات هل ستقوم بملاحقة ومطالبة المتهمين الذين ارتكبوا الجرائم في المسودة التي قدمتها حولهم وألقت القبض على بعضهم، أم أنها سوف تكتفي بهذه الاتهامات فقط إلى أن تستطيع أن تطالهم في الإمارات أو في أي دولة خليجية. عموما هذا هو المسار القانوني المتوقع في هذه القضية، أن تطالب الإمارات مصر بتسليم صلاح قش. وكما قلت أنا لا أتحدث عن في مقاربة سياسية ولا أتحدث بشكل استنتاجي، وإنما هذا هو المسار القانوني الطبيعي الذي يقود هذه الوقائع إلى نتائجها الإجرائية التي تحدثنا عنها.
14: يواجه طلاب الدراسات العليا بجامعة الخرطوم مشكلة في الحصول على الرقم الجامعي المطلوب لتوثيق شهاداتهم. حول هذه المشكلة تحدثت لراديو دبنجا إحدى الطالبات المتضررات.
3: الإخوة في إذاعة وراديو دبنجا على التحية والسلام، نحن خريجو جامعة الخرطوم كلية الدراسات العليا بمختلف التخصصات على عدة أعوام من العام 2018 حتى العام 2025. واجهتنا مشكلة في استخراج أرقامنا الجامعية، والتي صدر قرار يعني من وزارة التعليم العالي بلزوم كتابة الرقم الجامعي على الشهادات، ولم تصدر يعني الوزارة لخريجي كلية الدراسات العليا أي أرقام جامعية منذ فترة يعني. ولا يستطيع طبعا الخريج استخراج الشهادة بدون هذا الرقم الجامعي، لأنها لم توثق في وزارة التعليم العالي ولا وزارة خارجية. وتعطلنا كثيرا يعني في حياتنا وأعمالنا ووظائفنا سلبا نتيجة عدم استخراج الرقم الجامعي، وبالتالي عدم استخراج الشهادة. قامت كلية الدراسات العليا بمحاولات لمعالجة المشكلة بفتح روابط للتقديم، روابط للتقديم لاستخراج الرقم الجامعي في العام 2018 و 2022 و 2024 و 2025، لكنها لم تعالج المشكلة. يعني كانت محاولات فقط لتم أعطى الخريجين، وعانينا كثيرا يعني من المشكلة دي. لذلك يعني عبركم نناشد الإدارة العليا بجامعة الخرطوم متمثلة في مدير الجامعة ووزير التعليم العالي، نرجو منه من يعجلوا في حل هذه المشكلة التي ضيعت علينا يعني فرص عديدة في التعيينات والترقي ومواصلة الدراسات العليا.
14: تسببت الحرب في مأساة كبيرة لطلاب الطب بجامعة الفاشر الذين تشردوا عبر مختلف ولايات السودان ولا يستطيعون الجلوس للامتحان رغم استيفاء الرسوم وكافة الإجراءات. المزيد في حديث الطالب سيف الإسلام إنابة عن زملائه بكلية الطب جامعة الفاشر.
21: طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إحنا طلاب كلية الطب جامعة الفاشر، وصراحة إحنا عندنا قضايا كبيرة جدا واقفة لنا في طريقنا، اللي هو المشاكل الإدارية، مشاكل من إدارة الجامعة ومن العمادة بتاعت الكلية، ومشاكل أكاديمية. فنحن صبرنا كثير يعني، والآن زي ما قال الوضع اتأزم زيادة وخلانا يعني نطلع من الدائرة الصغيرة بتاعتنا ونخاطب المجتمع بالمشاكل وبالقضايا دي، لأنها أصبحت كبيرة وإحنا كطلاب بقينا ما قادرين نتحمل يعني الظروف اللي إحنا فيها حاليا بسبب إدارة الجامعة. أول مشكلة عندنا اللي هو المشكلة بتاعت التقويم الدراسي، إحنا ممكن ما عندنا تقويم دراسي، ما عارفين المحاضرات بتبدأ 200، ما عارفين الامتحانات بتكون 200، يعني إحنا عادي جدا

0: جدا سمستر نتيمه في سنه، يعني انه الجامعات الثانيه في ظل الحرب ده بتعمل 3 سمسترات في عام، احنا الان شغالين سنه كامله يكون فيها سمستر واحد، ما بين انتظار، ما بين تاخير، ما بين اساتذه ما شغالين، ما بين جدول ما طلع، ما بين يعني حاجات كثيره. ده كله بسبب غياب التقييم الواضح وغياب التنسيق والخطه الواضحه. نحن عندنا المشكله اللي حصلت في الفتره الحاليه دي، الطلاب كانوا في كسله، اداره العماده بتاعت الكليه كانت في كسله، هو نائب العميد اصلا شغال، العميد اصلا غايب من الحرب دي بدات، ما شفناه ولا جه الجامعه ولا خاطب الطلاب ولا عارف الناس عايشين كيف. ففقط الكليه ممشيه بواسطه نائب العميد وموجودين في كسله، وفجاه جاء قرار بانه ينتقلوا لام درمان. الناس ثاني شالت عفشه وشالت رحاله مشت ام درمان، لا في سكن في ام درمان، الجامعه وفر السكن، لا قالوا للطلاب دي يا اخي تسكن وين، لا رتبوا للحاجه دي. فحتى الناس لما جو ام درمان على سن المحاضرات تبدا، المحاضرات وقفت، المحاضرات اصلا ما بدت. ليه؟ لانه البيئه ما مجهزه، الاساتذه ما ما ما ما اشتغلوا، لانه عندهم حق، لانه اذا ارتجعوا ما وفرت لهم ابسط حاجه، البروجكترات بتاعت العرض والمشارح والمجسمات، الحاجات دي كلها ما موفره. فحاليا الجامعه واقفه تماما رغم القرار بتاع الانتقال لام درمان، والطلاب بس قاعدين يعانوا المعاناه بتاعت السكن والايجارات، وقاعدين في ام درمان بدون دراسه. ده غير المسألة بتاعت الرسوم، يعني الجامعة تفرض عليك رسوم تدفع وما تلقى دراسة ولا تلقى تقويم ولا تلقى يعني أبسط حاجة من الحقوق بتاعتك. حاليا رسوم العام، رسوم القبول العام لدفعة 2023-2024 2 مليون، والله 2 مليون، 2 مليون في العام، ده قبول عام، يعني زول جايب بحقه بنتيجته. ودي أغلى جامعة وأكثر جامعة بين الجامعات الحكومية، يعني في جامعات أغلب الجامعات جيناهم 1,600,700,800 في الحدود دي، ليه جامعة الفاشر تعمل 2 مليون للقبول العام؟ فبتطلب قروش كثيرة مقابل لا شيء. ليه أصلا الجامعة بتطلب من الطلاب يمشوا من درمان، تطلب منا أننا نمشي من درمان، وما في أصلا بيئة مهيئة، ما في إدارة أصلا، ما في وجود إداري، إدارة الكلية غايبة، ما في عميد، ما في أي حاجة هناك، أبسط المقومات ما فيش. احنا نمشي هناك عشان نعمل شيء يعني في درمان، عشان نعاني من موضوع الايجارات وموضوع المواصلات المافي والحاجات دي كلها والغلاء بتاعت المعيشه. فحتى عندنا المشكله برضو من المشاكل حقتنا مشكله الدفعه 28، الناس ديل هم خلاص باعتبارهم السناير الخريجين سنه خامسه او في خامسه حاليا، هم تضل لهم سنه واقل يتخرجوا، عندهم امتحان بتاع الباطنيه، امتحنوا النظري ودفعوا القروش، منتظرين الامتحان العملي عشان يمتحنوا، اجلوا لهم الامتحان قبل الموعد ب 24 ساعه، ليه؟ ما عارفين، قالوا الميزانيه ما مصدقه.
1: عقدت الهيئه القياديه لتاسيس اجتماعا ناقش العديد من القضايا الراهنه ومنها قضيه الحرب والاثار المترتبه عليها. المزيد في حديث الاستاذ مكين حامد تيراب مقرر الهيئه القياديه لتحالف السودان التاسيسي.
2: الهيئه حقيقه انجزت لائحه تنظيم اعمالها، وايضا حاولت بشكل كبير جدا فعل حياة كيلة، وكونت يمكن يكون لجنة تنفيذية من 11 لجنة متخصصة في مجالات مختلفة، الهدف منها تفعيل العمل السياسي والاتصال الخارجي والتنظيمي والقانوني والإنساني بصورة تكون فعلة والتعبية الجماهيرية. وأيضا اختارت رؤساء هذه اللجان المتخصصة ونواب ومقرري هذه اللجان، وحقيقة هي الهدف منها استيعاب كل الفعاليات وكل الجماهير وكل المنتمين لتحالف التأسيس، بحيث أنه حقيقة نخلق تفاعل جماهيري كبير وعريض يؤسس على الميثاق والدستور وينقل بشكل مباشر على كل القواعد وكل الجماهير، بحيث أنه حقيقة البناء دي يكون من الأرض من القاعدة العريضة، يعني من الفرقان والقرى والمدن، ويكون البناء حقيقة بناء حقيقي وجماهيري، والكل يقيف على مشروع التأسيس ده ببعده التغيير الكامل. الحاجة الثانية حقيقة الإضافية أيضا اختار الهيئة القيادية ناطق رسمي ونواب ليه، وأيضا هو مطالب أنه برضا أيضا أنه يعمل مكتب خاص بال الناطق الرسمي، بهدف أنه تبدأ تكون شاملة لكل القضايا المتعلقة بالفعاليات الهيئة القيادية بصورة خاصة وتأسيس بصورة عامة.

0: أيضا تم إجازة حقيقة برنامج وموازنة وموازنة الحكومة لسنة 2026، وأيضا وضعت الدورة موجهات عامة لورشة إنهاء الحروب وتحقيق السلام العادل والشامل. والورشة دي هي معنية بأنه حقيقة تد الرؤية الكاملة والمابينج الخريطة الكاملة لرؤية تأسيس لإيقاف الحروب وتحقيق السلام. ودي حقيقة معني بها أنه كل الداخل السوداني، الداخل الوطني والمجتمع الإقليمي والدولي بصورة يعني كاملة بتفاصيل واضحة جدا بكوميتمنت حقيقة رعت فيها كل المشاكل المتجذرة التاريخية العميقة في السودان، وحاولت أنها حقيقة تعالجها بشكل شامل بحيث إن شاء الله بإذن الله تعالى تكون دي آخر الحروب، ونعمل كلنا من أجل وطن يسع كل أهله.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الاثنين 4 من شهر 5 سنة 2026. الحركة الشعبية تدين مقتل 10 مدنيين في منطقة بليلة بمحافظة الكرمك في إقليم النيل الأزرق في قصف بمسيرة تتبع للقوات المسلحة. قوات الدعم السريع تقصف شاحنة وقود ومصنع إيثانول في كنانة بالنيل الأبيض بالمسيرات، وهجوم جديد بالمسيرات على القبيط والتندلتي. والي القضارف يدعو لتوقي الحذر بعد الهجوم بالمسيرات الذي استهدف قيادة المنطقة الشرقية بالفاوم مساء السبت. مكتب الناظر تريك يوجه بإيقاف أي بث مباشر للفعاليات التي يخاطبها تريك حرصا على سلامته وسلامة الحضور. البرهان يزور أسرة كيكل للتعزية في مقتل شقيقه عزام وسط غياب لافت لقائد قوات درع السودان. استنكار واسع لتصريحات البرهان بشأن تعاون الأطباء مع القوات المسلحة في جنوب الخرطوم ومخاوف على سلامتهم. شبكة أطباء السودان تعرب عن قلقها البالغ بشأن تصريحات البرهان بأن الأطباء كانوا يعملون كمصادر. والي جنوب دارفور في بورت سودان يتهم الدعم السريع بمنع 500 طالب حاولوا الوصول إلى نهر النيل للجلوس لامتحانات الشهادة السودانية. 3 مسلحين يطلقون النار على سائق توك توك في أحياء غرب كسلة وينهبون مبالغ نقدية. مجلس رعاية الطفولة السوداني يكشف عن توثيق حالة اختطاف طالت 350 فتاة جرى بيعهن في دولتي النيجر والكاميرون. نزوح 3500 أسرة من كازجيل وأبو حراز بشمال كردفان وغرية ديبيكر بجنوب كردفان الأسبوع الماضي بسبب تفاقم انعدام الأمن. الهجرة الدولية تكشف عن نزوح 535 بسبب حريق مركز إيواء سوق الخضار في غولو بوسط جبل مرة. حريق يقضي على 35 منزل في خزان جديد بشرق دارفور يوم السبت الماضي. محكمة الأسرة والطفل بكسلة تقضي بالإعدام شنقا حتى الموت لمغتصب طفل عمره 10 سنوات. عودة التيار الكهربائي إلى حي الجريف بالخرطوم بعد انقطاع الدام لأكثر من 3 سنوات. وزير الأوقاف يصدر قرارا بتجميد مهام أمين أمانة الحج والعمرة بالمجلس الأعلى للحج والعمرة. نقابة الأطباء تستنكر عدم تمكن أكثر من 4000 طبيب من التسجيل لامتحانات مزاولة المهنة. السودان يخسر نحو 94% من حصته في سوق السمسم العالمي. مصير مجهول يكتنف جلوس التلاميذ غير الحاملين لبطاقات اللجوء في تشاد من الجلوس لامتحانات الشهادة. الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة تعلن أن تكفلها بنقل 5000 مواطن سوداني من مصر إلى الخرطوم. مجلس الوزراء يشدد على مكافحة الفساد والتهريب والمخدرات. وأخيرا مستمعينا الكرام، محلية نيالة شمال تشرع في إعادة تنظيم سوق موقف الجنينة بعد الحريق الذي اندلع مؤخرا.
1: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
2: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. واستشارتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، الطبيب بكلية مستشفى لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن سلسلة من حلقات برنامج التحصين الموسع أو التضعيم ومدى أهميته للأطفال والأمهات. أهلا ومرحبا بك.
3: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في كل ربوع السودان، عامة وفي أماكن النزاع في دارفور، جبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، نرحب بكم مرة ثانية ونود لكم لمواصلة سلسلة حلقات إرشادات صحية. في الحلقة دي والحلقات الجاية هنبدأ نتكلم عن برنامج التحصين الموسع أو نسميه التطعيم، وده دائما بيكون بالنسبة للأطفال والأمهات. عشان كده لو في أي زول عنده سؤال بخص التطعيم أو التحصين ممكن يرسل سؤاله لإدارة البرنامج براديو دبنجا، والتلفون بتلقوه في بداية الحلقة أو نهاية الحلقة، ونحن مستعدين إنه نجاوب عليه في الحلقات الجاية. نجي نشوف التطعيم أو التحصين هو شنو. التطعيم هو إعطاء الطفل أو الأم محلول زي دواء كده يسموه لغاح أو مصل عشان يقوم يحميهم من الأمراض. ده الفرق بينه وبين العلاج. لما نقول علاج معناته أن إحنا بندي الطفل أو الزول الكبير أو الأم ندي دواء بعد ما يحصل مرض، لكن التطعيم أن إحنا بندي الدواء ده قبل ما يحصل المرض. عشان كده التطعيم هو مهم جدا جدا، لأنه أن إحنا بندي للطفل يكون سليم وقبل ما يجي المرض، وبالتالي ما بيكون بكلفنا كثير. وده مهم جدا بالذات أنتوا قاعدين في محلات ما فيها إمكانات كثيرة، ما فيها علاجات. لازم إحنا بننصحكم إنه كلنا لازم ندي أولادنا عشان يمشوا طعمه، عشان نقدر نحميهم من الأمراض. لأنه لما ندي التطعيم والطفل لسه هو سليم وكده بيكون سهل، ما زي بعد ما يمرض. نيجي نشوف التطعيم، يعني إحنا بندي 200 ندي التطعيم أساسا بندي له كل الأعمار، أطفال الصغار، الناس الكبار، الأمهات، كلهم. لكن لما نقول برنامج التحصين الموسع أو التطعيم الموسع، أنا بدكس دائما للأطفال أعمارهم أقل من 5 سنوات، والأمهات الأمور من سن 15 سنة لحد 49 سنة. ليه يعني احنا اخترنا الأعمار دي؟ لأنه هم أكثر عرضة للأمراض، يعني هم المضاعفات بيكون عندهم كثيرة، لأنه الطفل ما عنده مناعة، والأم دائما لما تكون حامل بيكون برضو ما عندها مناعة، عشان كده المضاعفات بتكون كثيرة. والشيء الثاني برضو لأنه هما الاثنين الشفاه صغار، والأمهات ما عندهم مناعة عشان يقدر أقاوموا الجسم زي الدور الطبيعي. الدور الطبيعي ممكن لو جاءوا أي مرض ممكن أقاومه، لكن المرأة لما تكون هي حامل أو الطفل لما يكون صغير عمره أقل من 5 سنوات ما بقدر بيقاوم لنا المرض. النقطة الثانية نيجي نشوف الأمراض اللي نحن بنطعم منها الطفل أو الأم شنو. طبعا زمان كان نسميها أمراض الطفولة الستة، لأنها بنطعمها، والأمراض كان هي السل وشلل الأطفال والدفتيريا والتتنس لحديث الولادة والكتكوتة والحصبة. وبالإضافة للنسوان كان في بندوم التتنس، النسوان من عمر 15 إلى 49 كان بندوم التتنس بتاع الأمهات. لكن بعد ما تطور الطب والإمكانيات قام اكتشفوا لقاحات جديدة، وعشان كده قام أضافوه للبرنامج بتاع التطعيم. مثلا زي في تطعيم اسمه الالتهاب الكبد الوبائي، أو نسميه الهرغان، هرغان باء، أنا مسميه الهرغان باء. وبعد حزبة ألمانية هم الصفراء والنكاف، ودي ممكن في الحلقات الجاية نيجي نتكلم عنها بالتفصيل عشان ندي الناس أنها خلفية، يقوم يعني حتى الطفل لو شعر بأي واحد من أمراض يقوم على الأقل الأم تعرف دي ممكن تكون لي أراثة المشكلة دي عشان تقوم تودي للدكتور بسرعة. الهدف من التطعيم شنو؟ الهدف من التطعيم إنه مفترض حسب البرنامج بتاع منظمة الصحة العالمية مفترض 90% من الأطفال مفترض في كل دولة مفترض يكونوا مطعمين كلهم كامل، وفي كل ولاية أو في كل قرية مفترض على الأقل يكون في 80% من الأطفال هم يكونوا طعموا. ليه قلنا 80% و90%؟ لأنه في 2011 لقوا إنه في زي 1,500,000 طفل ده ماتوا الأمراض بتاعت الطفولة اللي هسه أنا ذكرناها دي. والأمراض دي لو كان الطفل ممكن كان نحميها لو كانت الأطفال دي للطعمه. عشان كده نحن بننصح الأمهات من مرة تانية بقدر الإمكان الأم لازم مجرد سمعت في برنامج بتاع التطعيم في أي محل تشيل طفلها وتوديه، وبعد ما طعمه ده كده طعم بدوها الكرد يكون مكتوب فيه الاسم بتاع التطعيم اللي أخذه الطفل والزمن بتاعه وكده، لأن الكرد ده ممكن يكون مستمر معه لعمره كله تحدي بعدين ما يكبر ويخش المدرسة بس عارف من الكرد ده. ولازم الأم تقوم تشيل طفلها وتحتفظ بالكرد بتاع التطعيم اللي بدوها له. وختام عن هنا بنجيب هنا ونواصل في الحلقة الجاية، وهتكون نيجي نتكلم عن أنواع التطعيم شنو، وعن هنا بنطعم وكيف كيفية التطعيم والمضاعفات الصغيرة اللي ممكن بتحصل نتيجة للتطعيم، وممكن في بعض الأمهات يقوموا يخافوا منها يعني. وللمرة الأخيرة لو في أي زول عنده سؤال بخصوص المواضيع بتاع التطعيم ممكن يرسل سؤاله لبرنامج في نهاية الحلقة. وفوتكم بعافية وشكرا جزيلا.
2: نشكر الدكتور سلام حسن عبد الله على المعلومات القيمة ذكرتها لنا، وبنواصل معاك إن شاء الله في سلسلة حلقاتنا الجاية. وفي الختام أعزائي المستمعين، إذا عندكم أي استفسار أو محتاجين لأي استشارة طبية بخصوص أي مشكلة صحية، اتصلوا بينا في راديو دبنجا على نمرة التلفون 00-31-35-62-54-350. أكرر 00-31-35-62-54-350. 0765-625-4350. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج استشارة صحية بنقول لكم قيلوا عافية.